0: بيزشكيان بأن ربما الوقت قد حان للتوصل إلى تفاهمات.
1: طبعا هذا الأمر حقيقي، وهذا الأمر حتى في أيام الحرب كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عنه. لكن المشكلة هو أي اتفاق؟ ترامب يؤكد أنهم يطرحون شروطا لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل بها، وهم جاهزون للاتفاق، ولكن ليس الاتفاق الذي يلبي الشروط والمعايير الأمريكية. إذا الموضوع هنا ليس التفاوض مع الولايات المتحدة أو الاتفاق معها أو عدم التحدث معها، وإنما الأمر يتعلق بالشروط. الأمر له علاقة بعدة أمور، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق الذي يبدو أن هناك إجماع، نحن أمام إجماع بأنه لن يعود كما السابق بغض النظر عما سيحصل. حتى الأمريكيون بدأوا يتحدثون بنفس الطريقة. إذا
0: يعني عذرا دعنا نتوقف هنا، ماذا بشأن لن يعود كما السابق؟
1: طبعا هناك قناعة باتت لدى الولايات المتحدة بأنه ربما يكون أحد إفرازات الحرب الكبيرة جدا والغير متوقعة هو وضع مضيق هرمز. مسألة أن تمر السفن كما كان الوضع في السابق يبدو أنها أصبحت من الماضي، بمعنى أن هناك سيطرة غير مباشرة ستكون لإيران بطريقة أو بأخرى، حتى وإن أجبرت إيران أن تفتح المضيق وتسمح للسفن بالعبور. لكن هذه النقطة، نقطة الاختناق هذه، بدت ورقة بيد الإيرانيين ولن يتنازلوا عنها بسهولة، حتى لو لم يحصلوا الآن على الأموال، لكنهم سيعملون على تطبيق خطتهم واستراتيجياتهم، الابتزاز وغير ذلك. إذا المشكلة في هذا المضيق الآن أن بالنسبة لإيران، إذا كان هناك تفاهم مع عمان كما يتحدثون، الوضع سيختلف. طبعا عمان لن تقبل بمسألة فرض الرسوم. هناك كثير من السيناريوهات، أحدها مثلا يتحدث عن أن السفن التي تحمل النفط وهي تخرج من الخليج هي تسلك المسلك الجنوبي، أي من جهة عمان، ولكن عندما تريد أن تدخل هذه السفن أو حتى السفن الثانية التي تحمل الواردات التي تستوردها دول المنطقة على سبيل المثال، هنا يجب أن تدفع. إذن الوضع بات معقد. لكن السؤال، الأمريكيون ماذا يريدون من المضيق؟ يريدون فقط أسعار النفط، بالتالي هم ليس لديهم مشكلة بما سيحصل مستقبلا، وهم الذين أعطوا الإيرانيين هذه الورقة.
0: يعني كما ذكر أحد الكتاب أن الآن موضوع مضيق هرمز صار بمثابة سلاح نووي تشهره إيران في وجه العالم.
1: لا شك 100%، حتى لدينا رضائي وهو الأكثر تشددا أمين مجلس الأمن القومي، الرجل الذي كان متقاعدا قبل الحرب، يقول أنه بالنسبة إلينا مضيق هرمز أفضل من 100 قنبلة نووية. وهذا الأمر حقيقي، لأنهم يعتقدون ذلك في إيران ويتحدثون حتى في الغيبيات أن هذه نعمة إلهية يجب الحفاظ عليها وما إلى ذلك. إذن التمسك بمضيق هرمز بالمناسبة هو الذي أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، لأنه في كثير من البنود الأخرى يمكن الوصول إلى نتائج وهناك بوادر، لكن في مضيق هرمز تتمسك به إيران بشكل كامل في مسألة السيطرة، في مسألة إيذاء السفن. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة، حتى لو كان الوضع الآن ضبابي وغير واضح، لكن من الواضح جدا أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن، بعض السفن، وهي تضمن انسيابية معينة. وواضح جدا أن إيران فقدت الكثير من قدراتها التي يمكن من خلالها أن تستهدف السفن. لكن السؤال، هل ستبقى البحرية الأمريكية على مدار الأيام تقوم بهذه المهمة؟ لا يمكن أن تقوم بها،
0: وهي عملية مكلفة كثيرا يعني ماليا بالنسبة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم تماما، فضلا عن القوات، فضلا عن الكثير من الأمور، لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة. في نهاية المطاف ستعود الحركة من دون وجود عسكري. لكن من المهم باعتقادي، ومهم جدا، أن لا تسجل سابقة وتوافق الولايات المتحدة، وحتى لو وافقت هناك بالمناسبة الكثير من التحديات، على أنه أن يتم الإقرار لإيران بأنها يمكنها أن تفرض رسوم أو حتى يمكنها أن تسيطر وتهيمن، لأنه حتى هذا المعنى بس أو فقط هذا المعنى هو معنى مرفوض، أو هذه المعادلة مرفوضة من قبل دول المنطقة.
0: طيب يعني كان هنالك أيضا تصريح مناقض تماما، يعني أيضا كان ربما غير مقبول عندما

0: ذكرت أو ذكر ترامب تحديدا بأن الولايات المتحدة ستجني مبلغا ماليا أو ستفرض مبلغا على المرور، ستتحكم هي في مضيق هرمز. موضوع مضيق هرمز، ألم يكن هذا الموضوع ضمن التخوفات أو كنتائج سيئة محتملة عند نظر أو دراسة قبل البدء خطط هذه الحرب؟
1: أنا أعتقد أنه كان جزء من الإدارة الأمريكية يعرف هذا الأمر، حتى ترامب كان يدرك ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات وماذا يمكن أن يحصل، ما هي مآلات الأمور. لكن السؤال، هل الأمريكيون غير معنيين بهذا الأمر؟ هل أخذت منهم ورقة هرمز عنوة أو كانت من نتائج الحرب؟ لدينا فرضيتان. الفرضية الأولى أن الولايات المتحدة لم تفكر بالتداعيات والنتائج، يعني نحن تعتبر أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو هدف أسمى وهدف مهم للعالم، بالتالي إذا كان هناك أي نتائج سلبية يجب تحملها والتعامل معها.
0: نعم.
1: هناك رأي آخر يقول بأن الولايات المتحدة كانت تدرك ذلك وأن هي التي تريد ذلك، لأن في نهاية المطاف لديها رؤية معينة للمنطقة. نحن نتحدث هنا فقط عن النظام الإيراني وإيران، هناك تغيير كبير على مستوى الشرق الأوسط، هناك نظام جديد ما تفعله إسرائيل في المنطقة غض النظر الأمريكي عن ما جرى في غزة.
0: نعم.
1: الآن الصدام في
0: لبنان وفي سوريا أيضا. نعم.
1: وفي لبنان، إذا السلوك الإسرائيلي مقبول في أماكن وغير مقبول في أماكن أخرى بالنسبة إليهم، حتى الاشتباك الإسرائيلي الإيراني عليه كثير من التساؤلات، لأنه في 13 يوما الأخيرة من المواجهة لم يكن هناك اشتباك، رغم أن الاشتباك الأساسي كان إيرانيا إسرائيليا. إذا نحن أمام ولادة لنقل شكل جديد من الأشكال فيما يتعلق بالمنطقة على المستوى السياسي، وهذا الأمر ربما يكون أحد أهداف هذه الحرب وربما يكون من نتائجها، لكن في كلتا الحالتين أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إيران مستعدة للذهاب إلى هذا المدى في التمسك بورقة مضيق هرمز.
0: طب ماذا أيضا بشأن ارتفاع أسعار النفط، يعني عالميا هي ترتفع مع التهدئة تنخفض بعض الشيء ولكن تعود للارتفاع مرة أخرى، الشتاء سيكون على الأبواب يعني قريبا جدا، دول أوروبا بحاجة تماما إلى أيضا كما هو الحال في موضوع أوكرانيا إلى الغاز إلى إلى إلى, إلى الطاقة بسبب هذا البرد، وأمريكا أيضا، وارتفاع أسعار النفط يؤثر على أحوال المواطنين والصناعات في هذه الدول، أليس هذا الأمر يؤخذ من المفترض بعين الاعتبار أيضا؟
1: هذا هو الذي يدفع إيران إلى، وهذا ما تفضلت به، عمل الوقت هو ما يدفع إيران إلى التشدد، بمعنى أنها تعتبر أن هناك استحقاقات، أولا الجمهور الأمريكي ارتفاع أسعار البنزين، ثانيا قرب الانتخابات، ثالثا أوروبا وما تعانيه، لا يستطيع العالم أن يتحمل تكاليف النقل، وإلى هذا الحد التأمين ارتفع 3 أضعاف. إذن تقول أنه كلما استطاعت أن تصمد بين قوسين أكثر أمام الضغوط الأمريكية ستجبر الطرف الآخر على تقديم تنازلات، هذه وجهة نظرها. لذلك الآن شهدنا أن الولايات المتحدة إدارة ترامب ذهبت باتجاه آخر، أطلقت عمليات الغضب الاقتصادي، الألم الاقتصادي، إجراءات غير مسبوقة بالمناسبة.
0: فيما يتعلق بالغضب الاقتصادي أو هذه الإجراءات الاقتصادية، منذ سنوات طويلة وإيران تقع تحت العقوبات الاقتصادية بأشكال مختلفة وتزداد يوما وقد تقل قلت في بعض الفترات وعادت مرة أخرى، وما وجدنا أي تأثير لمثل هذه العقوبات سوى معاناة السكان المدنيين داخل إيران. أوكي. الآن مع هذه العقوبات الجديدة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وتقول إنها ستكون بشكل آخر، نجد أيضا تحذيرا آخر يصدر من طهران تحذر فيه كل الدول التي قد تنخرط في هذه الحرب الاقتصادية ضد إيران. كيف يمكن أيضا أن تتحرك إيران في مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية، وما هي هذه العقوبات الاقتصادية تحديدا؟
1: طبعا بالتأكيد تاريخيا إيران هي واقعة تحت العقوبات منذ 2005. نعم هناك تساؤلات عن قدرة النظام على الصمود، لكن الوضع مختلف الآن. أنا لا أعتقد، أنا أتفق مع ما تفضلت به تماما في أن المعاناة هي تكون أكثر على السكان المدنيين، وهناك أيضا أسئلة كثيرة حول النظام الموجود الآن، هل هو معني أصلا بتخفيف المعاناة أم أنا

0: النخبة الحاكمة هي تستفيد، وبالتالي هناك من أثرى من هذه العقوبات، وهذا تحدث عنه مسؤولون كبار، بعضهم ما زال في السلطة حتى الآن. لكن هناك شيء جديد في الموضوع، أنا لا أعتقد أن الأمر له علاقة بشكل العقوبات. هذه العقوبات نعم لطالما كانت أمريكية دولية، لكن السؤال الكبير هل كانت تطبق هذه العقوبات؟ كثير من العقوبات لم يكن يطبق، إما بغض نظر أمريكي وإما بخديعة إيرانية ومساعدة دول على الالتفاف. في نهاية المطاف العقوبات هي إجراءات موجودة على الورق، إذا لم تنفذ تفقد قوتها. كثير من الدول لم تكن تنفذ هذه العقوبات، نتحدث هنا عن الصين بشكل أساسي. الآن الوضع مختلف، ما تقوله الولايات المتحدة أنها لن تغض النظر، أسطول الظل سيكون مستهدف، ستلاحق كل شركة صرافة. إذا هنا عدنا إلى ماهية العقوبات، العقوبات مختلفة، أي شركة صرافة، أي فرد، أي دولة تتعامل مع إيران مهددة برسوم جمركية 25%. إذا شكل الهجوم الاقتصادي الموجود الآن مختلف عن السابق، لأن آلية التطبيق مختلفة، لكن هل هذا يكفي؟
1: لكن هل هذا سيطبق، عذرا، هل هذا سيطبق على مثلا دولة كبيرة كالصين مثلا؟
0: نعم، هذا هو السؤال المهم. طبعا طبعا هذا السؤال الكبير، لأن هناك بنوك وشركات صينية كل العالم تعرف أنها تساعد إيران، وتتحاشى الولايات المتحدة معاقبتها لأنها تدرك أن هناك صداما سيكون مع الصين. الصين يحتاج الأمر إلى قرار، لكن هناك دول أخرى أيضا، لكن بالنسبة للصين الأمر يحتاج إلى قرار، لأن الصين هناك من يقول أن واحدة من أهم الأسرار في الحرب الأوكرانية الروسية على سبيل المثال هي الصين. لو كانت الصين تطبق العقوبات المفروضة على روسيا لم تستطع روسيا لكي تصمد أمام هذا الحجم من الضغط الاقتصادي. إذا القرار الصيني مفصل هنا، هل ستطبق العقوبات؟ كيف ستطبق العقوبات؟ إلى أي مدى؟ لكن التكاليف كبيرة جدا حتى على الاقتصاد الصيني، بالتالي الصين لها مصلحة بأن تنتهي الحرب لكن ليس بأي ثمن.
1: نعم، يعني إذا كان واقع الحال يقول أيضا أن كندا التي فرضت عليها الولايات المتحدة 50 ضمن الأخبار الأخير 50% جمارك إضافية، هي الآن وتواجه أمريكا بدولار مقابل دولار، وهذا وضع كندا، فماذا عن الصين وهي قوة كبيرة في المنطقة وفي العالم؟
0: طبعا السابقة كبيرة ما فعلته كندا، الآن للمرة الأولى دولة غير عظمى تقف بوجه الولايات المتحدة الرسوم الأمريكية.
1: نعم،
0: تحديدا إذا استعدنا المسار منذ وصل ترامب إلى البيت الأبيض وبدأ بالرسوم الجمركية التي يعتبرها أداته المفضلة للسيطرة والهيمنة والمواجهة. أمام من تراجع؟ هو تراجع أمام الصين وتراجع أمام الاتحاد الأوروبي، وإن جزئيا، وحاول أن يجمل هذا التراجع. لكن الآن كندا تقف بوجهه مع أنها الجارة التي الجميع يعرف كم هو الاقتصاد الكندي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي والضرر الكبير، ومع ذلك هي وقفت بوجهه. نعم،
1: الجارة التي يريد ضمها أيضا لتكون الولاية 51. نعم
0: صحيح تماما، لذلك مسألة الصمود هو الأمر، لذلك تحدثت عن قرار الصين حاسم. إذا لا تريد أن تطبق العقوبات لا يستطيع لا هو ولا مستأمن أن يفرض عليها، والدليل على ذلك كوريا الشمالية.
1: نعم، طيب نأتي لسؤال أخير الآن، يعني الواقع المر على الأرض في مسألة ومشكلة مضيق هرمز، مع الخبر الذي قرأناه اليوم في نشرة الأخبار حول انطلاق ناقلة حاويات كوريا الجنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية تجاوزا للمشاكل التي تحدث في منطقتنا، هل مثل هذا الواقع المر على الأرض سيدفع العالم لاكتشاف طرق جديدة واتباع أساليب جديدة للنقل حتى لا يقع أسيرا لمثل هذه الأزمات؟
0: طبعا بالتأكيد هذا ما حصل وما سيحصل، حتى في استراتيجيات الدول الخمسية والعشرية الجميع بات يتحدث عن رغبة بالوصول إلى صفر اعتماد على المضيق، حتى من دول المنطقة، العديد من دول المنطقة، إحدى دول المنطقة صرحت ذلك بشكل واضح وصريح. نعم هناك خيارات أخرى، لكن هذه الخيارات مكلفة بالنسبة لبعض الدول، هذا الأمر طويل، يأتي على مستوى التخطيط الطويل حتى أو المتوسط أو الطويل، يعني 5 أو 10 سنوات أو أكثر، لكن على المستوى القصير لا يوجد بديل، وإيران تدرك ذلك. لكن بالنسبة لإيران أيضا لا تستطيع أن تستغني عنه بشكل كامل، هذا الأمر يمكن أن يتم، لكن يحتاج إلى تخطيط وإلى فترات طويلة، ويحتاج حتى إلى توافق دولي. الدول الآن تعمل بطريقة مختلفة، تبحث عن طرق. لذلك شاهدنا اليوم في التصريحات الإيرانية التصعيدية

0: الاخيره من مسؤولين العام انهم سيستهدفون حتى الطرق البديله للنفط.
1: صحيح.
0: وهذا امر طبعا وهذا امر خطير، ولكن انا اعتقد ان ايران تحسب جيدا حساب امكانيه العوده الى الاستراتيجيه الهجوميه او ان تفتعل هي البدايه من الخيار العوده الى الخيار العسكري.
1: نعم.
0: انا ارجح اذا اختنقت ايران ان تعود الى اشعال الجبهات. نتحدث هنا عن ثلاث ساحات اساسيه، اليمن والعراق ولبنان.
1: طيب على موضوع اشعال الجبهات، يعني لماذا في الاونه الاخيره لن نجد اي احتكاك نهائي ما بين ايران والكيان المحتل، لا من هذا ولا من ذاك؟
0: طبعا هذا هو السؤال الكبير. حتى في الحرب الاخيره كان هناك هجمات آثمة، اعتداءات ايرانيه على دول المنطقه، لكن لم تهاجم الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن هناك أن الجانبين يعرفان اللغة التي يفهمها الطرف الآخر، وهناك نوع من التحييد، لكن هذا الأمر يمكن أن يسقط سريعا. بالمناسبة فلت علي الطاهر في لبنان، ربما تكون الفتيل الذي يعيد المواجهة. هذا يعني إيران تتصرف دائما وفق مصالحها ووفق حساب الربح والخسارة. الدخول في مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي له تبعات كبيرة عليها وعلى حلفائها. في تلة علي الطاهر في لبنان، هذه المنطقة التي أصبحت الآن الخبر الأول في لبنان منذ أيام طويلة، هناك من يقول أن العشرات من الحرس الثوري مع مقاتلين من حزب الله محاصرون أسفل هذه، وهناك منشأة والبعض بدأ يتحدث عن أن وزارة الدفاع لميليشيا حزب الله موجودة هناك. إذا هاجمت إسرائيل تلة علي الطاهر، هنا ربما يدخل النظام الإيراني في مواجهة مباشرة، لأنه يتصرف وفق مصالحه ووفق الربح والخسارة وضمن حسابات ضيقة جدا.
1: قضايا وآراء. تتزايد المخاوف من تداعيات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، خصوصا مع طرح مخطط A1 الذي من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض التواصل الجغرافي بين الضفة والقدس الشرقية في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. ما هي هذه الخطة، خطة أو مخطط A1، ولماذا في هذا التوقيت؟
2: طبعا بعد التحية، يحاول حاليا الاحتلال الإسرائيلي أو تحديدا اليمين المتطرف إحداث أي شيء حتى يستدرج أصوات المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي يحاول تدشين هذه الخطة. هذه الخطة في مضمونها تسعى إلى فصل طبعا الضفة الغربية شمالها عن جنوبها وأيضا شمالها عن القدس، وبالتالي تمثل هذه إشكالية فيما يرتبط بخلق مناطق معزولة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي لا تصبح كل متكامل. حتى عندما نقول الضفة الغربية بمساحتها طبعا الكبيرة جزئيا عن مساحة قطاع غزة، نتحدث عن جزر منعزلة يوجد بينها مستوطنات إسرائيلية، وبالتالي يحاصر المستوطنون السكان الفلسطينيين داخل هذه المناطق داخل قطاع غزة أو طبعا في الضفة الغربية عفوا، إضافة طبعا إلى القدس الشرقية. أعتقد أن كل هذا سيمثل إشكالية كبيرة فيما يرتبط بتقليص المساحة الجغرافية. كذلك الحال لو عدنا لطبعا اتفاقية أوسلو 1993 التي أثرت للتوزيع الجغرافي والتقسيم الجغرافي، نجد أن ما يحدث حاليا طبعا منافي تماما لهذه الاتفاقية. كل هذه الأمور تهدد طبعا تهديد صارخ، سواء ما يتعلق منه بتقليص أراضي الضفة الغربية أو حتى اقتطاع أماكن في القدس سواء في الشمال أو في الجنوب، إضافة طبعا إلى الأماكن التي تم الاستيلاء عليها بالفعل في مناطق مستجنين ومناطق أخرى. كلها أمور تعني بأن هناك إشكالية فيما يرتبط طبعا بهذا الطرح الإسرائيلي، وهذا أيضا الاستدراج الإسرائيلي لو صح التعبير للأراضي الفلسطينية من خلال إتاحة وإباحة أيضا المستوطنين الإسرائيليين فعل كل شيء فيما يرتبط بالهيمنة على هذه الأراضي.
1: نعم، يعني بمعنى واضح وصريح هذا رد إسرائيلي بأنه لا أمل نهائيا بوجود دولة فلسطينية.
2: بالتأكيد، حتى أن بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي أعلنها في مؤتمر صحفي وقال طالما أنني بقيت في سدة الحكم لن توجد دولة فلسطينية، وبالتالي أعتقد أن اليمين المتطرف إضافة إلى بنيامين نتنياهو وكلهم طبعا أصحاب أيديولوجية متطرفة لن يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة طالما أن هؤلاء موجودون في سدة الحكم. ولا ننسى شيء أن انتخابات اليمين الإسرائيلية ستكون في أكتوبر المقبل، وبالتالي يحتاج هؤلاء

0: المتطرفين الى هذه الاصوات وايضا الى اليمين المتطرف. هذا جانب. ايضا عندما يتم انشاء مستوطنات اسرائيليه جديده على الاراضي الفلسطينيه، هذا يعد من وجهه نظر اسرائيل نجاح فيما يرتبط بهذه الحكومه، وبالتالي طبعا يمثل هذه ايضا تهديد واشكاليه كبيره فيما يرتبط بعوده هؤلاء مره اخرى لاربع سنوات قادمه الى الحكم في اسرائيل. واعتقد ان كل هذا يمثل طبعا اشكاليه كبيره في مساله، اولا السلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ثانيا طبعا عدم اقامه دوله فلسطينيه طالما بقي هؤلاء في سده الحكم.
1: نعم، مع الأصوات العربية والإسلامية التي أكدت أن مخطط A1 يهدد قيام دولة فلسطينية ويعني رفض كامل لهذه الخطة وهذا المخطط، كانت هنالك أيضا أصوات صدرت من الاتحاد الأوروبي وصفت هذا المخطط بأنه غير مقبول. كيف يمكن استثمار مثل هذا الرد الأوروبي، وهل من الممكن أن يكون إيجابيا نحو تحقيق شيء ما؟
0: حتى أكون واقعيا، يعني بقي شهرين في عمر هذه الحكومة، وبالتالي لن يكون هناك شيء إيجابي. هذه الحكومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإحداث أي شيء يجعلها باقية في سدة الحكم. ما يرتبط بالرفض العربي، طبعا هناك رفض عربي وإسلامي واسع للغاية فيما يرتبط طبعا بهذه الانتهاكات الإسرائيلية. الجديد أن هناك كما أشرت المسألة الأوروبية، وهي مسألة هامة جدا، لأن من الممكن استثمارها نعم، لكن فيما يرتبط بنهاية هذه الحكومة حتى يتم تكوين فقاعة كبيرة تكون في وجه الإدارة الأمريكية، طبعا تطرح أن لابد من ضغط أمريكي على هذه الحكومة من أجل أن يكون هناك إتاحة لصنع السلام. عندما نتحدث عن مجلس السلام العالمي الذي دشن بعد أكتوبر 2025 في شرم الشيخ المصرية، لا نجد أن هذا المجلس قام بأي شيء، وبالتالي تكون فرصة لدونالد ترامب الذي يسعى لإحداث أي نجاح في سياسته الخارجية والتي لم ينجح بها حتى تاريخه. أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك نجاح فيما يرتبط بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يكون هذا نجاح أيضا العملية الخاصة بإدارة نوع من الحوار أو حتى وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، يكون هذا نجاح. لكن إلى الآن كما أشرنا أن الإدارة الأمريكية لم تبذل أي جهد في سبيل طبعا منع هذا التطرف لإسرائيل.
1: نعم، يعني مجلس السلام وكل المحاولات وكل الخطط وكل التي وضعت المراحل كلها ولدت ميتة وما عاد لها ذكر وصارت نسيا منسيا تماما. ماذا الآن بشأن هذا التحرك الدبلوماسي للفرنسيين والبريطانيين الدبلوماسيين السابقين وهذا الكتاب الذي بعثوا به لرفض والحث على التحرك بشكل جاد من حكومة فرنسا ومن حكومة بريطانيا لوقف مبيعات الأسلحة والضغط على إسرائيل لكي تقبل بإقامة الدولة الفلسطينية، هل قد يعني تجد صدى؟
0: يعني أعتقد طبعا أن الجديد هذه المرة هي المسألة الخاصة باتساع رقعة الرفض الشعبوي والرفض النخبوي أيضا للممارسات الإسرائيلية، سواء كما أشرت في بريطانيا أو في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى. من الممكن أن يزيد هذا ربما الرفض اتساعا، إضافة طبعا إلى قدرته على اجتذاب مزيد من هذه الأصوات الرافضة لمثل هذه الاعتداءات، حتى أن البعض يقول بأن هناك أصوات داخل إسرائيل نفسها بدأت تتعالى ضد الرفض، رفض كامل للممارسات السياسية الإسرائيلية. إن كانت هذه الأصوات قليلة، لكن نتحدث عن داخل إسرائيل نفسها، وبالتالي نعود مرة أخرى إلى السياق الذي يتحدث عن مسار خاص بكيفية تدشين علاقات جيدة ما بين إسرائيل وبين العالم الخارجي، أيضا ما يتعلق منه بالممارسات الإسرائيلية التي تمثل نموذج صارخ لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي النموذج الراعي للسلام أو من المفترض أن يكون راعي السلام لم يفعل أي شيء، وبالتالي كل هذه الأمور تمثل أيضا خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وأعتقد أن كل هذا يمثل أيضا تهديد فيما يتعلق بالسلم والأمن الدولي طبقا للأمم المتحدة والوثيقة الأممية. أعتقد أن كل هذه الأمور من الممكن أن تمثل نوع من الضغوط الشعبوية كما أشرنا والنخبوية في طبعا في وجه كل من إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
1: حوار وتحليل. حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان تصاعدت إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق حرجية حول

0: هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ الفاضل، يعني هذا شيء مستغرب تماما، لا أدري كيف نقوله، كيف يمكن شرحه مع كل الوعود ومع كل الالتزامات، المواعيد التي طرحت وتدخل الولايات المتحدة وهذا الموعد سيتوقف القصف وذاك الموعد سيتوقف، ومع ذلك ما زالت. نعتذر مستمعينا الكرام، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، وكنا بصدد مناقشة أيضا هذا الاستهتار وهذه العربدة الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي كامل الأراضي اللبنانية بما يهدد أمن وسلامة الأراضي اللبنانية وعدم التزام المحتل بأي وعود سبق وأن قطعها بالانسحاب وأيضا بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين الأبرياء في لبنان. نعود مرة أخرى مجددا إلى ضيفنا من بيروت، معنا الأستاذ علي حمود. أستاذ علي معنا؟
1: نعم.
0: نعتذر للخلل الذي حدث للهاتف قبل قليل. بعد كل هذه الوعود التي حتى تدخل فيها ترامب شخصيا أيضا، ولم يلتزم نهائيا، لم يفي بالتزاماته هذا الكيان المحتل، كيف يمكن للعالم أن ينظر للأمر؟
1: يعني بالنسبة لكيان الاحتلال لا ننتظر منه أن يلتزم بتعهداته وبالتوقيع الذي يوقعه على الاتفاقات، فهذا شأنه منذ تأسيسه لا يلتزم. ولكن هنا العتب، يعني تفضلت وذكرت الولايات المتحدة والرئيس ترامب، يعني أعتقد أن الضغط الأمريكي الذي مورس لم يكن كافيا، كان ربما كافيا لوقف الحرب الواسعة التي كانت يشنها الاحتلال على لبنان وتصل حتى العاصمة بيروت.
0: الضغط الأمريكي عذرا أستاذ علي كان يمارس على لبنان وليس على الكيان المحتل.
1: هذا ما حصل بالضبط، حصل الضغوط على لبنان لتوقيع اتفاق الإطار، وهو يعني كان يعني أهون الشرور، ولكنه كان اتفاقا مجحفا بحق لبنان. هو يضع الانسحاب الإسرائيلي يعني التدريجي ولكن وفق مراحل مبهمة ومرتبطة بأمور كثيرة. حتى هذا الاتفاق الذي كان مجحفا بحق لبنان لا يلتزم به الاحتلال. وهنا يعني الحديث الأساسي هو على الدور الأمريكي، على الموقف الأمريكي، هل يضغط كفاية لتحقيق هذا الأمر، أم أنه يربط يعني ساحة لبنان بالساحة الإقليمية، بالساحة مع إيران، وهذا ما يرفضه لبنان بطبيعة الحال. بالأمس سمعنا تصريحات للسفير توم براك، وهو موفد سفير في تركيا وموفد إلى سوريا والعراق وكان موفد إلى لبنان، يقول أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة من دون مشاركة إيران وحزب الله، وهذا يناقض الموقف الأمريكي الذي رعى هذه المفاوضات واستضافها ورعاها ترامب شخصيا. هذا يناقض، يعني هل هناك تغيير في الموقف الأمريكي؟
0: يعني هذا يعني أن هنالك لاعبا خلف الستار يلعب بالخيوط ويحركها كيفما يشاء.
1: صحيح، يعني كل الجهد الذي بذله لبنان الرسمي، لبنان الدولة، هو لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، فلا يبقى لبنان ورقة ابتزاز بيد إيران تستخدمها في صراعها الإقليمي والدولي ضد الولايات المتحدة وغيرها.
0: لكن أستاذ علي اسمح لي، الآن فيما يتعلق أيضا نجد أن الابتزاز الحقيقي يأتي من المحتل وليس من أي جهة أخرى. كان هو يدعي بأنه يريد أن ينهي الوجود لحزب الله في لبنان، وأيضا هذا الإطلاق للصواريخ من جنوب لبنان، وحاليا لا نجد ولا نسمع عن أي عمليات ولا حس هناك أيضا لحزب الله. فمن ذا الذي يبتز الآخر؟
1: عمليا الاحتلال الإسرائيلي أعلن أهدافه بوضوح، لا يريد الانسحاب من كل المنطقة المحتلة، يعتبرها منطقة آمنة أو عازلة، سماها منطقة صفراء، هي أرض لبنانية محتلة 600 كيلومتر مربع، عشرات القرى والبلدات، لا يريد الانسحاب منها، بل بالعكس يريد الاستمرار في تسخين هذه الجبهة والتصعيد لربما لتقطيع الانتخابات الجارية عندهم هناك، لأنهم يتنافسون عادة، كلهم متطرفون، ولكن يتنافسون على من هو الأكثر تطرفا. لذلك يعني نستبعد يعني أن يحصل حلحلة في الشهرين المقبلين إذا لم يحصل شيء على المستوى الأمريكي والأوروبي للضغط على الاحتلال.
0: نعم، ماذا بشأن الجيش اللبناني؟ إلى أي مدى يستطيع الجيش أن يواجه

0: هذه التحديات وهذه العربدة الإسرائيلية؟ هل هو بهذه القوة؟
1: لا للأسف الجيش اللبناني منع يعني طوال عقود من التسلح بأسلحة نوعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجيش اللبناني

0: يكون هذه المنطقة جنوب لبنان أو جنوب الليطاني يعني كما قلنا ورقة تفاوض بيد إيران. هذا ما يستطيعه الجيش اللبناني، يحتاج طبعا إلى بعض الآليات والأسلحة والمعدات، وهذا هناك تحضير لمؤتمر لدعم الجيش في فرنسا، ويستطيع أن يفرض سلطة الدولة في جنوب الليطاني، ولكن من يعيق انتشاره الاحتلال بطبيعة الحال الاحتلال. يعني كما ورد قبل قليل في التقرير من بيروت، عشرات عمليات التفجير في عشرات القرى، يعني الاحتلال يمسح القرى عن بكرة أبيها، يلغيها من الخارطة، يمسحها عن الخارطة نهائيا. هذا يعني لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر. ومن هنا اليوم الموقف الرسمي اللبناني هو عدم الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، طالما أن الاحتلال لم يلتزم، وطالما أن الراعي الأمريكي لم يقم بما عليه لإلزام الاحتلال، لأنه الطرف الوحيد القادر على الضغط.
1: نعم. وماذا بشأن استخدام، يعني الأنباء تتحدث عن استخدام قوات الاحتلال لقنابل فوسفورية في لبنان، ومثل هذه القنابل دوليا هي ممنوعة، ماذا بشأن الموقف الدولي منها؟
0: الموقف الدولي لم نسمع أي إدانات، ولكن لنتذكر أنه حتى في الحرب السابقة وطوال فترة وقف إطلاق النار الأول الذي حصل في نوفمبر 2024، 15 شهرا استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة، حتى أنه رش مواد مبيدات للحشرات، يزعم أنها للحشرات، جعلت الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، مساحات واسعة من لبنان، وإحراق الأحراج والغابات. يعني كل أشكال العدوان البيئي والعمراني والسكاني بالإضافة إلى الإبادة البشرية يرتكبها، ولم نسمع الأمم المتحدة تتحدث كثيرا، وهي بصدد اليوم سحب قواتها وفقا لقرار صدر من مجلس الأمن نهاية هذا العام. ولبنان يسعى لأن يكون هناك قوة بديلة، على الأقل تكون يعني قوة مراقبة شاهدة على ما يقوم به الاحتلال، لعل ذلك يستجلب إدانات ومواقف من العالم، من المجتمع الدولي.
1: جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى عبد الله، وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تخيل أن حياتك لا تتغير بقرار ضخم تتخذه في ليلة واحدة، ولا بقفزة مفاجئة تنقلك من مكان إلى آخر، ولا حتى بلحظة حماس عابرة تقول فيها لنفسك من الغد سأكون شخصا مختلفا. تخيل بدلا من ذلك أن التحول الحقيقي يبدأ من شيء أصغر بكثير، من كوب ماء تشربه في موعده، من صفحة واحدة تقرأها، من 5 دقائق تمشيها، من سرير ترتبه في الصباح، ومن مبلغ صغير تدخره، من سيجارة تقرر ألا تشعلها هذه المرة، من تمرين واحد تفعله حتى حين لا تكون راغبا في فعل أي شيء. أشياء تبدو صغيرة إلى درجة أننا لا نمنحها عادة أي أهمية، لكن ماذا لو كانت هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الأشياء الكبيرة؟ ماذا لو كانت المسافة بين الإنسان الذي أنت عليه اليوم والإنسان الذي ستكون عليه بعد سنوات لا تقاس أساسا بحجم أحلامك، بل بحجم الأفعال الصغيرة التي تكررها كل يوم؟ من هذه الفكرة ينطلق كتاب العادات الذرية للكاتب الأمريكي جيمس كلير، وهو كتاب لا يعد قارئه بتحول سحري ولا يقدم وصفة تقوم على قوة الإرادة وحدها، وإنما يحاول أن يشرح كيف تعمل العادات ولماذا تستمر، وكيف يمكن لتغييرات صغيرة للغاية أن تتراكم حتى تصبح نتائجها هائلة. العنوان نفسه يحمل مفتاح الفكرة، فالذرة هي الوحدة الصغيرة للغاية، والعادة هي سلوك أو ممارسة تتكرر حتى تصبح مع الوقت استجابة شبه تلقائية. من هنا تصبح العادات الذرية عادات صغيرة في حجمها، لكنها جزء من نظام أكبر قادرة بالتراكم على إنتاج نتائج تتجاوز بكثير حجمها الأول. لكن جيمس كلير لم يصل إلى هذه الفكرة من الكتب وحدها. قبل أن يكتب عن العادات كان عليه أن يختبر بنفسه معنى أن تبدأ من الصفر تقريبا، وكانت البداية ضربة واحدة. من الأفكار المهمة في هذا الفصل أن نتائج حياتك الحالية يمكن النظر إليها في جانب كبير منها باعتبارها مؤشرات متأخرة لعادات سابقة. وضعك المالي لا يتشكل من قرار مالي واحد، لياقتك لا تتشكل من وجبة واحدة، معرفتك لا تأتي من ساعة قراءة واحدة، الفوضى في المكان لا تنتج عادة من غرض واحد تركته في غير موضعه، بل إن النتائج تتأخر عن السلوك. وهذه نقطة شديدة الأهمية، النتائج تتأخر عن السلوك، لأن الإنسان حين لا يرى نتيجة فورية قد يظن أن ما يفعله لا يعمل، لكن غياب النتيجة المرئية لا يعني غياب الأثر، قد يكون الأثر يتراكم تحت السطح. ولهذا يسأل كلير قارئه بمعنى الفكرة، إذا أردت أن تعرف أين يمكن أن تكون بعد سنوات فانظر إلى الاتجاه الذي تسير فيه عاداتك الآن. هل تنفق أكثر مما تكسب بصورة متكررة؟ هل تتعلم شيئا جديدا كل يوم؟ هل تتحرك؟ هل تهمل صحتك؟ هل تبني علاقاتك أم تستنزفها؟ الزمن سيضخم الإجابة. لهذا يقول الكتاب إن الزمن يوسع الهامش بين النجاح والفشل، والعادات الجيدة تجعل الزمن حليفا، والعادات السيئة تجعل الزمن خصما. وهنا نصل في هذا الكتاب إلى واحدة من أكثر أفكاره إثارة. أحيانا تفعل كل شيء بصورة صحيحة ولا يحدث شيء، تلتزم، تكرر، تحاول، تنتظر ولا ترى نتيجة، وهنا يبدأ الشك. ربما هذه الطريقة لا تنفع، ربما أنا لا أستطيع، يساورك هذا الحديث، ربما التغيير ليس لي. لكن جيمس كلير يقول انتظر، فقد تكون في مرحلة لا تظهر فيها النتائج بعد. ولشرح ذلك يقدم تشبيها بسيطا في هذا الكتاب بمكعب من الثلج. تخيل أنك في غرفة باردة، درجة الحرارة 25 درجة فرنهايت، أمامك مكعب ثلج، ترفع الحرارة إلى 26، لا يحدث شيء، 27، لا شيء، 28، أيضا لا شيء، 29،
أيضا لا شيء. 30 أيضا لا شيء. 31 لا يزال المكعب أمامك كما هو. ثم تصل الحرارة إلى 32 درجة ويبدأ الثلج بالذوبان. السؤال: هل الدرجة الأخيرة وحدها هي التي أذابت الثلج؟ لا، لولا كل الارتفاعات التي سبقتها لما وصلت إلى العتبة التي عندها بدأ التحول المرئي. وهكذا كثير من العادات قد تعمل لأسابيع أو شهور ولا ترى فرقا واضحا، لكن العمل لا يضيع بالضرورة، إنه يتراكم إلى أن تصل إلى ما يسميه الكتاب مرحلة القدرات الكامنة. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. إذن في بداية هذه الرحلة رأينا فتاة على ملعب بيسبول يتلقى ضربة كادت تقلب حياته كلها، ثم رأيناه يتعلم خطوة خطوة أن العودة لا تحتاج دائما إلى معجزة كبيرة، قد تحتاج إلى نوم أفضل، إلى تدريب يتكرر، إلى غرفة مرتبة، إلى دراسة منتظمة، إلى قرار صغير يتكرر حتى يصبح أسلوب حياة. ثم رأينا فريقا رياضيا ينتقل من تاريخ متواضع إلى إنجازات عالمية، لا بسبب اكتشاف واحد خارق، وإنما من خلال البحث المستمر عن مكاسب صغيرة تتراكم. تعلمنا أن 1% قد يبدو بلا قيمة اليوم، لكنه حين يتكرر يصبح قوة، وأن الزمن ليس مجرد خلفية تمر عليها حياتنا، إنه مضاعف يضخم ما نكرره، وأن النتائج التي نراها اليوم قد تكون صدى لعادات قديمة، كما أن العادات التي نمارسها اليوم قد تكون البذور الخفية لنتائج لن تظهر إلا بعد سنوات. توقفنا عند وادي الإحباط، ذلك المكان الذي يترك فيه كثير من الناس الطريق لأن النتائج لم تظهر بعد. ثم انتقلنا من الأهداف إلى الأنظمة، النظام اليومي، التكرار، العادات هي التي تشكل هويتك، حتى وصلنا إلى السؤال الذي ربما يكون أهم من السؤال: ماذا تريد أن تحقق؟ من تريد أن تصبح؟ عرفنا أن العادات مهمة، وعرفنا أن الصغيرة منها قد تتراكم، وعرفنا أن الهوية تؤدي دورا أساسيا، لكن كيف تتكون العادة أصلا؟ لماذا تمتد يدك إلى هاتفك أحيانا من دون أن تفكر؟ لماذا تشتهي شيئا بمجرد رؤيته؟ كيف يتحول السلوك من قرار واع يحتاج إلى جهد إلى فعل تلقائي تكاد تؤدي بلا تفكير؟ وإذا كان الدماغ يتعلم العادات وفق نظام معين، فهل نستطيع استخدام النظام نفسه لصالحنا؟ هل تبدأ المرحلة التالية من الرحلة حين ندخل إلى قلب السلوك البشري ونتعرف على كل ما يقف خلف كل عادة تقريبا: الإشارة، الرغبة، الاستجابة، والمكافأة. كيف نجعل العادة الجيدة أسهل في التكوين والعادة السيئة أصعب في الاستمرار؟ إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثمة ظهور.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الوساطة والجلال، فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الربا.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد قصر نايف. لقد أسس الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مسجد قصر نايف عام 1949 في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه إدارة الأمن العام، حيث افتتح الأمن العام رسمياً أو افتتح رسمياً في عام 1950، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعادت بناء المسجد في عام 1960، وكان المسجد قائماً بشكله الحالي بقبته الكروية وبمناراته الجديدة منذ عام 1960، حيث بلغت تكاليف إعادة البناء 150,000 روبية هندية، وقد خضع المسجد للعديد من أعمال الصيانة منذ ذلك الوقت. يقع مسجد قصر نايف بمنطقة الصالحية في مدينة الكويت.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

0: في فريج كويتي بسيط وعلى يدي والد حكيم وجد حاضر. بدأت حكاية وداد الغربلي، عاش الطفولة بين التعليم والمتعة وبين اللعب والمسؤولية. درست علم النفس في جامعة الكويت ضمن دفعتها الثانية، ثم لاحقاً خاضت تجربة فريدة وغير متوقعة في عالم الموضة والأزياء.
1: وداد الغربلي، أم أحمد الشرهان. وشنو تبي تعرفين عني؟ أنا بالبدء أقول لك أنا درست علم نفس واجتماع، مجالي مختلف عن هذا. وبعد التخرج يعني من أول أنا ثاني دفعة من جامعة الكويت، وبعدين بعد التخرج اشتغلت في ثانوية المرقاب لمدة سنتين أخصائية اجتماعية أول في مشرفة في المدرسة، وبعدين انتقلت العصمة بنت الحارث 4 سنين اشتغلت، وبعدين جتني بنتي ريم، كان ما عندي أحد يدير بال عليها، واضطريت لفترة بسيطة أخليتها عند يعني أمي وأختي، أمي الله يرحمها وأختي يديرون بالهم، إلى أن بس بعدين قررت أن أتقاعد. ما أقدر يعني عيالي أهون، يعني ما بينهم فرق بعد، أنا البنات بينهم سنة ونص، فخلاص تفرقت وقعدت. وبعدين عاد صار في البداية فكر أبو أحمد أن كان عنده زميل لبناني اسمه حبيب نجار، هو مهندس شاطر وكذي، وكان عنده محل يبيعون مثل ايديال هوم، يبيعون هدايا واكسسوارات وما ادري شنو، وكان عنده بعد بنت لبنانيه اسمها كريستيان تشتغل هناك، وكان يزورهم بين فتره وفتره. يا الحديث فتحوا الحديث كذي ان يعني ليش ما تفتحون محل هدوم، او يعني جت الفكرة أنها بمناقشاتهم كذي دخلت الفكرة براسه، فقرر أنه حتى قعدوا في نفس اللحظة فكروا في الاسم اللي هو إيكو. صدى الاسم كان وايد حلو أصلاً، يعني بالعربي لما تكتبينه بس إيكو لفظة يعني سهل حق كل من، حق صغير وكبير. وهكذا بدت الحكاية. بيت إحنا كنا بالديرة، كان أنا أبوي الله يرحمه كان روح ورية مع العم صالح العيري الله يرحمه، هذه بعد صورتهم مع أخوي سعود، كان يعني أصدقاء لزم. وكان والله يرحمه لما يينا رايحين بيوت أول بيوت يعني دارين ثلاثة حوش ودتشة وبرتشة وما أدري شنو، وكله أنا أشوفه الله يرحمه يرحمهم اثنينهم. بعد معاك باريت في على شو اسمه المغناطيس ويشاويني يقول لي شفتي شلون يلزقون، انا اتبهر شلون الكباريت يصيرون اشكال كذي بالكبريت العود، يفسر لي بس انا ما افهم، طالع السماء وطالعي النيوم وطالعي، انا كنت صغيره يعني، بس انا كان يبهرني ان قاعد اشوفه منبهره شلون هالجاذبيه بالعواده مالت الكبريت يعني كذي. فكنت استانس لما يجي حق ابوي يدخل وكذي، ما اقول له انا اقعد بينهم كذي بالنص، احس يسالي بيقول لي على النيوم، شوف النيوم شوف بالليل قاعده. فهذه طفولتنا، هذه هي طفولتنا اللي بذيك الساعه يعني. انا بعدين عاد طبعا لما فهمت انه هو شنو يعني شغفه وكذي، بس انا اقول ليش كذي بالتباريت وكذي، فايش قال له اقول لك الحمد لله. فكان وايد وايد سحبه مع الله يرحمه ابوي، يروحون العراق مع بعض البصره، ويروحون مصر ويروحون يعني كل مكان. ف الله يرحمه ابوي كان يسمون سكرتير بالمعارف، انا بعد بعطيك كتيب مالم زهبته مسوين احنا، كان في المعارف كان يكتب، وكان عند يعني لغة العربية يعني ما حاجة، وكتاباته يعني حتى أكثر يعني إخواني اثنين بنتي خذوا من روح هالكتابة مالته، يعني على ذاك الزمن وايد متفوق، يعني ما يصير اجتماع ولا يصير شيء في ذيك الوقت في الحكم وفي هذا، إنه لازم هو يكون، والمناسبة هو يخطب، وإحنا مسويناه نبذة، ولأن في مدرسة باسمها في قرطبة اسمها مدرسة عبد العزيز الغربلي. الزمن أقول لك يعني ما عاش، وأبوي توفى صغير يعني كلش صغير، بس بهالحقبة كان له دور يعني إذا في يعني خطاب بالدولة ولا بالوزارة ولا هو اللي يكتب يصيغ يعني كان، وشوية ما أدري يعني حتى يعرف شوية لغة إنجليزية، فبس بالعربي يعني أقولش معتمدين عليه بالخطابات وبالهذا بالوزارة. حتى بعد لما كنت أنا أروح المدرسة بزهرة عقب الدوام أي أشوف المكتب، بس يعني عندي ملامح شريك ما أتذكر عدد، بس أقول لك يعني توفى صغير، أنا بثالثة متوسط رابعة متوسط صغير يعني توفى، ما استمرض الرئة وتوفى صغير. عنده ملكة الكتابة يعني يقدر يكتب خطابات وكذي. وإذا وبعدين هم لا تنسين بعد أقول لك هم السفر كانوا يروحون هو والعم صالح يروحون يعني مهما كان إذا طلعتي برا البلد هم بعد تكتسبين خبرات تشوفين عالم فهذا هو يعني ربينا في بيت يعني شوية عنده هالملكة يعني. حتى أخواني يعني أنا أكثر شيء اللي نعرف وعش هذا أنا وسعود أخوي، لأنه والأصغر كلش يعني ما كان استمرض وتوفى صغير. أنا يدي عبد الحميد الصانع أبو أمي هم بعد كان يعني من الصحة وبالبلدية هم كان له تاريخ بهذاك الوقت، فيعني أقول لك يعني محاطين بهال إحنا بالستينات هنا كيفان، فيعني إحنا كلنا كنا ببيت واحد، وبعدين عاد انتقلنا إحنا يعني صرت أمي الله يرحمها وإحنا أخواني بنفس الفريج اللي هو قطعة ستة، فكان بيتنا يعني مع خوالي مع يدي مع هذا وسلامتك. وبعدين بدينا عاد أقول لك فترة الدراسة والمرحلة كنت ثانوية الجزائر ومرت علينا الخالدية إلى أن فتحت جامعة الكويت وكملنا. أمي فاطمة عبد الحميد الصانع هم بعد وأهلها من الصوب الثاني أمها العمر طاوعة، فما يعني الحمد لله أخذت يعني الطابع الديني والتشهادة من العمر، وحتى الصانع ماكو وخذت يعني كانت أسرة متفتحة وكبيرة وملتمة، فكانوا يعني يدي أبوها وأخوانا كانوا كلهم في سطرة واحدة هم بعض. وأنا أعتقد زرت بيت عمي علي أبو نجاة، فكانت تروح ما تلاقينها الحين. كنا ننطر العيد مناطر، فكان في بيت أبوي عبد الحميد ثاني يوم العيد كل العائلة صغار وكبار يتغدون في قدر العيد، فأتخيلي وناستنا هذاك اليوم. وإذا صار العصر يودونا نروح سينما، الله يا فرحتنا ويانا والتدرين عاد والتيمع وكم سيارة تروح، ننطر هاليوم ثاني يوم العيد. حتى الحين أقول وين العيد هذاك، وينه عيدنا ينامون لي الضحى فيعني كنا أبد ما تروحين فراشك اللي مزهبة عدتك ومزهبة هدومك جوتي وكل شيء، فرحانة بالعيد وثاني يوم تنطرين هاللمة وهاليمعة الحلوة. فالحمد لله عشنا أيام الصراحة جميلة. وبعدين إحنا مثلا مدارسنا يعني بالشامية بالكيفان بكذي، بعد أنا حتى صاحباتي ربعي من أول يعني محيطين يعني عندي ثنتين نمشي بعض حق بعض ريولنا يعني بيت البصيري وتورة كانوا يمنا، فدينت يمنا عقب المدرسة نقعد نسولف نلعب حيلة، فكان جو غير جو الحين طبعا. كان عندهم التعليم ما أنا يعني يقول لي يدي عبد الحميد يقول انت مميزه لانك انت شاطره شاطره تدرسين، وكله يعايروني انت كلها تدرسين، انا ما ادرس انا احب العلم، ابي اذا تبين توصلين تدرسين صح ولا لا، بس كين كتابك ما راح ما منك فايده. فيعني هذا اقول لك الاجواء جميله كانت، ويعني ما تنسي ما تنسي لحظات ما تنسي، قاعده بين بنات خالج بنات عمش بنات عمتك، يعني كل اللي تبين دار مدارك يمك، يعني فريج واحد وتقدرين شو اسمه هو لا نقول لين ولا نقول صارم جدا، بس طوي تخافين منه. يعني أتذكر خوالي يعني وايد يهابون منه، يعني أنت ذاك الوقت إنه يعني ما يحب الغلط، ما يحب بس إذا أنت تصرفتي تصرف صح، بس ذيك الساعة إذا أنت طفلة ولا صغيرة مثلا واحد إذا عرفتي طبعه وكذي مثلا تعرفين تتعاملين معاه بكل، بس على قولتهم لا يعصب، بس جدا يهتم بالصحة ويهتم بالعلم صراحة، يعني يتدوده إذا أحد في شيء ووايد يقدر اللي يدرس واللي بجد في دراسته ويبي يكمل ويدعمه. يعني الحين أستغرب أنا أشوف هالفلتان ذاك الوقت كل الأجداد كذي صراحة، وايد يحرصون على العلم وايد ويبون العيال يعني يدرسون فأنا أي شيء يعني إذا مثلاً ماكو حرية بالطلعات والروحات إلا إذا يعرف من أبوها من يدها يخليني أروح، ما يعرف لا، بس مهم يعني بس بالجامعة أو بالمدرسة إذا أكو شيء حق المدرسة ما يقول لا عن شيء بالدراسة، أكو شيء بالمدرسة، أكو إيفنت، أكو لعب، أكو أنا بعد كنت هاوية أحب جمباز أحب طائرة أحب سلة، فكنت دائما يعني في تأخير وكذي، يعني هذا ما يخالف عنده، بس أشياء ثانية لا. وإذا بتزورين قلت لك بتزورين أحد يعني بتسيرين على أحد لازم عادي من أمه من أبوها من ومن إذا عرف ما يخالف تروحين، فإذا ما عرف لا ممنوع. الله يرحمها مسالمة حبيبة تساعد كل من، مبتسمة مع أنه يعني عندها مشاكل صحية من صغر يعني بالهذا، بس ما أدري شو أقول لك، أنا بالنسبة لي أقول لها حتى العمود الفقري، هي أكيد العمود الفقري حق بيتنا، بس حتى حق أخوانها، أمي زوجت أخوانها كلهم يعني اختارت وهذا باختيارهم ورتبت كلهم أخوانها بدون مبالغة كلهم على من إيدها، فيعني علمتنا يعني الاحترام والتقدير والمساعدة ما نعصب ما هذا توالف، كانت تحرص إن إحنا كأخوان إن نصير متلامين وكذي، وتحرص على القعدات العائلية. قلت لك بعد إحنا عندنا مثلاً في أيام مثلاً في بيت يد عبد الحميد عندنا يوم مثلاً ثلاثة نجتمع في بعد الكل يجي، وهذا يوم معين. بعدين أنا عقب ما تزوجت هم أحمد ولد خالتي يصير، فهم بعد إذا صار عند خالتي هم عندهم يوم معين هم نروح الزوارة وكذي، فكان دائما في يعني ترابط، وهذا صراحة عقب ما راحوا هالكبار قل الترابط جدا جدا. أنا قاعدة لاحظة مو بس عندي، عند وايد ناس، أول ما أدري دخلت الزهرة لفترة بسيطة وبس، أكثر وقت اللي بالابتدائي أسماء الشامية مدرسة أسماء، وبعدين عاد عقب أسماء بدينا فتحت ردينا على الشامية وكملت المتوسطة، بعدين ما أدري ليش ودونا الخالدية حق سنتين كذي بالثانوية، وبعدين كملنا من الثانوية منا. والله أحسن يعني أنا أتذكر نفسي كنا نلعب مع عيال عمامي وعيال خوال، نلعب بالسكة نلعب كل شيء، أنا وبنت عمتي وفيشتي نلعب معاهم يعني ما فهذه هي حتى قلت لش لما نينا كيفان كانوا يوني ونقعد أو أنا أروح لهم مو بعاد عنا نمشي يعني لهم مع بعض وكذي. فهذه هي الحين صعب الحين مناطق بعيدة ومشينه فالحين، بس أول لا والله يعني مو مخفرين، لا نطلع نلعب قلب الحوش يعني ما حسيت إنه ساكين علينا. لا أنا وايد كنت ألعب جمباز، كنت سلة طائرة يعني عندي أحب الرياضة كذي. وهذا عندي بعد مجموعة اللي مثلي، فكنا وايد يعني حتى بعد الدوام يصير عشان ما نروح لهذا عادي بالنسبة حتى حق يدي وهذا وأمي، يعني إذا شيء قلت لك في المدرسة كل شيء تبين نسوي يعني ماكو لا شيء خارجي بلا يسألون عنه، بس إن المدرسة كل الأنشطة ولا إذا أكو شيء تقدرين تسوينها بأريحية يعني. الثانوية عاد هذا بعد شيء آخر، عاد تبتدين تشوفين يعني البنات من جهات مختلفة، مو المدرسة واحدة جايينش من كل مكان يعني. بس كانت تجربة فيها الشياطين عاد وفيها العقال وفيها، بس كانت تجربة الثانوية بالنسبة ليهم كانت وايد زينة، وكانت ناظرتنا شديدة جدا، كانت شعال سيد رجب يعني كانت حريصة ما تبي لا لبس غلط ولا تبي مدري شنو ولا ما عليها اللي تعرفش ما تعرفش ما لبس المدرسة هذا كلنا المري. وبعدين بالثانوية لا التنورة وكحلية كنها وشي ولوزة، بس كان لبس محدد مع المدرسة ما تبي حتى يعني ساعات إذا شيء قميص أبيض ولا شيء ما يكون شيء غير، ولا بعدين لا تسوين شعرك لازم يكون شعرك عادي يا مربوط يا ماكو شيء غلط وتحطين لك شيء وكذي كل شيء تلاحظه يعني. أنا كان ذاك بالثانوية عاد قلت مو مثل المتوسطة اللي كنت ما هيع في كل شيء مشتركة هذا الخالدية، لا ديك الساعة إذا أكو حفلات إذا أكو شيء بالمدرسة مو أشياء رياضية. ف يعني الثانوية غير عشت كبرنا يعني الحين. جدا طفرة من أنت تروحين بصف ودرسة كذي تحاكينها يعني متى ما بقيتي وكذي. وبعدين أتذكر في أول سنة كان عندنا دكتور اسمه دكتور لحين ما اسمه دكتور جعفر ذبحنا شديد ما تقدرين. وبعدين عندنا فنتين من ثلاث من الهم بعد صديقات وكل يقعدون يم بعض يحاجون وكذي يعني ياما انطردوا برا. ف وايد كان معنا مادته صعبة لازم نركز فلسفة يعني مو لعب. ف هذا شوية كان يخرع يعني بالنسبة لنا إن ياي أنت من المدرسات الأقل تبونين عليهم إنما ما تدرين في تشين حلجك ولا. فهذا بالذات بس عندنا بالاجتماع مثلا واحد دكتورنا هندي الدكتور غوتلان حين إيهمبل بعد كان يعني لا يعني شوية لطيف وكذي. كانت التجربة الجامعة هم بعد رهيبة بس تعودنا عليها ما شلون صراحة من فجأة من يعني مدرسات إلى دكاترة. وعندنا الله يرحمه بعد توفى دكتور غالي مال علم النفس هذا بس يدخل شوية الفكاهة مصري فشوية درسه حلو، وخاصة لما تدرسين علم النفس يعني هو المادة حلوة بعد مو مثل الفلسفة صعبة ودكتور صارم هذه شوية شايدة. أنا بخاطري في اجتماع علم النفس بخاطري هالشيء والحمد لله كان خوش تخصص الحمد لله بعد واحد يفيده بحياته العملية يعني النفس البشرية يعني ما تعمقت كان ودي إن أكمل بس حلو المجال يعني علم النفس حلو درسونا كل واحد أحسن من الثاني صراحة يعني ممتازين فالحمد لله يعني كانت تجربة زينة. وبعدين حتى في عندنا في درس الاجتماع كانوا لازم يودونا يعني في لازم نروح في لتشا وما ادري وينين هم يعني هم مسموح لنا نروح رحنا يعني يومين كنا علشان الدراسه. فالحمد لله كانت تجربه بالنسبه لي رائعه في عنس الجامعه. كانت اولا احنا نسينا كل شيء اللي رايحين له. احنا رايحين له بس ان احنا طالعين مع بعض، رايحين برا بيوتنا وبرا يعني معنا فيلتشا يعني. بس كانت وايد ممتعة الصراحة، وايد ممتعة، وايد جدا يعني. وبعدين ما أدري بعد بأي سنة رحنا ودونا هم السودان، قعدنا في مدرسة، سكنونا في مدرسة، وكانت هم رحلة بعد شو اسمه يعني. إحنا بالنسبة لنا رائعة لأن إحنا كلنا متجمعين وكلنا سطرة كل ما أدري كم بالدار وقرقة وسوالف وكذي. يعني هذه خبراتنا مالت الجامعة. إحنا الصراحة أنا تخرجت 70، عندي عاد انتشرت 70، تخرجت 70. فإحنا الثانية في ثانية جامعة وما شفنا احنا كل اللي شفنا ما شفنا اهل فيلتشا. شفنا رودونا البيوت والاثار وما ادري شنو، ودرس فكان مثل حواري بيننا وبين الدكتور كذي، ما احتكينا باهل فيلتشا. كل نبحث كان وقتها على الاثار في فيلتشا وشلون هم عايشين وشلون هم كذي. في هذا هو المحور، ما شفنا أهل فيلتشا كلش. هذه يعني هذه من أول يعني أول طلع لنا كنا يعني هذه. بس والثاني عاد لنا راكبين طيارة عشتوا بعد مع بعض وكلها هذه ما ننساها، هم مدرسة وكذي. بس يعني ودونا مدارس، ودونا يعني ما أذكر بعد أشياء وايدة إن شنو، بس كانت هم جدا ممتعة لأن إحنا كلنا مجتمعين، مو بس إحنا يعني، مو بس قسمنا إحنا، بعد حتى قسم الاجتماعيات وكذي راحوا معنا. بس هم أقول لك لها يعني، قلت لك ودونا مدارس عندهم وودونا يعني هم كذي محاضرات عن كل شيء. وأنا بعد صاحباتي كلهم راحوا برا، أنا ما رحت. هذه عاد في العطل راحوا أوروبا، راحوا كل مكان يعني. أول جامعة يعني على توديك كل مكان يعني، مو المدللين. أنا ما رحت للأسف مع الرحلات الخارجية. أول عاد المشاكل يعني يا مشاكل أسرية، أكثرها مشاكل دراسية، ما يحضرون ما يدرسون ما أدري. قليل في تلاقين فيها مشاكل يعني تحتاج تدخل وتنادين الأسرة وكذي. الحمد لله يعني هذا هي. وإحنا عند والله أنا يعني ما عندنا ذيك الساعة ماكو لا مولات ولا مطاعم. إحنا يعني إحنا وربعنا نتجمع في بيوت، إذا أحد عنده مثلا مكان برا، في مثلا عنده شيء بري أو حديقة شيء برا مثلا، قاعد الله البرا الفلطاس أو شيء كذي، نتجمع على عشاء، نتجمع على غدا. بعد هم إحنا عندنا فترة بعد ساعات نتجمع ونحط فيلم، إنه يبون فيلم ونشوف فيلم كذي. هاي طلعتنا، ماكو قهاوي، ماكو أيام يعني أيامنا هنا ماكو ديك الساعة كذي. أنا أتذكر عيالي لما بدوا طلعون ماكو شيء إلا موفنبيك وما أدري وين يروحون، شيئين وكانين. إحنا أيامنا ماكو، إحنا طلعتنا كلها بيوت. لا إيه نتجمع ولا البر، ولا أقول إذا أحد عنده شيء خارجي يعني مثل البيت مثل شاليه مثل كذي نروح. رحنا قلت لك أور عندي ربعي عندهم بالفطاس مدري في نيطيس عندهم مزرعة، فنروح هناك ونقعد، بعضهم ينامون بعضهم يردون، نام ليلة يعني. أنا ما نمت صراحة بس أروح إذا فكذي. هذا الزمن الجميل، هذا الزمن الجميل يعني يمعتنا كذي، والروايات بهالليل يعني سوالف ما تخلص ما شاء الله. ويعني احنا استمرينا يعني بعد حتى لعقب يعني، احنا ما انقطعت جمعاتنا الا من كورونا. احنا عندنا بعد نسميها ديوانية الخميس، واحدة من البنات لها كذي بيتها مثل الخيمة ونجتمع فيها يعني عقب صلاة العشاء او ساعات اذا العشاء متأخر قبل، فيعني وانت عشى وسوالف من هنا وهناك. للحين بس احنا على تواصل في التليفون، سبنا ربع الديوانية، فوايد حلو هالتواصل. يعني سواء اذا في فرح اذا في كره تسمعين على الاقل، التزاورين بالفرح والتزاورين بالعزو يعني ما زالت. بس للاسف عقب كورونا انقطعت صاحبة الديوانية، استمرضت وشذي صار ماكو، هي عندها مجال بالبيت إنه شيء خارجي ما ندخل من برا، صدق ما لها شغل بالبيت. يعني سنة 70 تكملت، واحد كان أيام امتحانات يعني زواج، يعني 70 و 71. أنا ما راح، أمي ما رضت صراحة ولا أنا أرضى لما تخرج الحمد لله. بس بعدين دخلنا على العائلة والحمولة والعيال يعني، بس يعني تجارب غير الحياة. يعني تطلعين من مكان وتي من مكان، وبعدين لا تنسين مع العيال وشنو شوية، بعدين عاد يانا الشغل طير كل العلم الناس والاجتماع. بس أنا قاعدة أجل، قلت ليش؟ عشان لين أتخرج ما بشي يشغلني، أخذ شهادتي بعدين يصير اللي يصير. فأنا يعني طبعاً كانت حتى توني مخلصة امتحان، ما أذكر ما أنسى، حتى مرت أخوي تقول لي الحين يوم بخطبتك وهذا إحنا متجمعين، رايحة بعد عندي امتحان شو أسوي لكم؟ أنا ما قلت لكم. مهم بس يوم اللي يوم تبدلنا وسلم بيتنا وتي الأهل والحبايب، مش الحال الحمد لله. وبعدين يعني الحفل بسيط، قلت ما بي شيء تشبي وهم أبي بالبيت، وخذيت بدلتي حتى من الله يرحمه محل عثمان حبيب الضيعة، وسلامتك فرفشة خفيفة وبعدين أمه وأبوه رايحين لبنان، رحنا معاهم على أبو شر، بعدين رحنا بروحنا كذي 3 أسابيع 4 أسابيع ودينا. هذه زواجي سهل، ما في يعني خبة. هذا لما تقاعدت كان أبو أحمد يعرف واحد قال له ناطرة سنة كان هي الدرجة، بعد كان قال لنا كان قششنا. بس نفس الساعة صراحة ما فكرت ببنتي.

تحظى الوثائق العدسانية بأهمية كبيرة في تاريخ الكويت، ومن هنا فقد التفت الباحثون الكويتيون مؤخراً إلى هذه الوثائق، وجعلوا منها مورداً ثرياً للتأريخ لكثير من الشخصيات والأحداث، بل وحتى المواقع الجغرافية للمنازل والأسواق الكويتية القديمة والمساجد وغيرها. وكانت مدينة الكويت القديمة موطناً لحركة تجارية كبيرة ومسرحاً لعمليات بيع وشراء للعديد من البيوت والدكاكين وحتى المخازن والأراضي الفضاء. وتتضمن الوثائق العدسانية عمليات البيع والشراء تلك التي تدور بين أهل الكويت، حيث تبرز أسماء العديد من المحلات والسكك والفرجان القديمة. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1898 ميلادية، نجد إشارة إلى فريج الرومي، وتتضمن الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني إثباتا لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي المشيمي واللوغاني. وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع غانم بن راشد بن مشيمي من حامل هذا الكتاب سعد بن عبد العزيز اللوغاني، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه إلى حين صدور البيع منه وهو البيت. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت وثمنه وهو 170 ريالا فرنسيا.

تشير الوثيقة السابقة إلى فريج الرومي الذي يقع في الحي الشرقي بمدينة الكويت، ويشير الباحث باسم اللغاني إلى أن فريج الرومي والشملان هو فريج كبير الحجم قياساً بما حوله من فرجان، يتخلله العديد من السكك الضيقة والسكك السد، ومسجد واحد وبراحة صغيرة، كما يوجد به ثلاثة مسقفات قديمة، والمسقف جسر مبني من الطين والأخشاب يربط بين بيتين في الفريج ذاته من الجهة العلوية، ومخصص لمرور النساء وإضفاء خصوصية أكثر للعائلة. وأول هذه المسقفات في فريج الرومي والشملان، وهو مسقف بالرومي، وطوله حوالي 12 مترا تقريبا، ويقع في سكة ديوان شملان. والمسقف الثاني هو مسقف ملا حسين الذي يبلغ طوله 15 مترا تقريبا، ويربط بين بيوت التركيت، وفوقه بنيت غرفتان. أما المسقف الثالث فهو مسقف القطامي، وهو صغير الحجم ولا يزيد طوله عن 5 أمتار على الأكثر، ويربط بين بيوت القطامي. ويشير غانم يوسف الشاهين في كتابه الكويتيون فرجانهم ومهنهم إلى أن فريج الشملان يقع بعد فريج الخميس من جهة الشرق، كما يؤكد كبر حجمه، وبهذا الفريج تكثر حركة السفن الكبيرة والصغيرة وسفن صيد السمك، وكانت هذه المنطقة الوحيدة التي تتجمع بها أكثر سفن الكويت من أهل الشرق وفريج للشيوخ.

ومن فريج الشملان والرومي في منطقة شرق إلى محلة سوق واجف بمدينة الكويت القديمة، حيث تطالعنا وثيقة ترجع إلى عام 1922 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع عبد الله بن سليمان من حامل هذا الكتاب المكرم الشيخ سالم بن المرحوم الشيخ حمود الصباح، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو البيت الواقع في محلة سوق واجف يحده قبلة بيت فارس لقيان، وشمالا دكاكين الشيوخ، وشرقا الطريق، وجنوبا بيت عبد العزيز بن عطلة. ثم تذكر الوثيقة ثمن البيع وهو 1000 ربية. والشيخ سالم الحمود الوارد ذكره في الوثيقة من مواليد الكويت من عام 1860 ميلادية، وهو أول من سكن منطقة الدعية، هو وزوجته وابنة عمه الشيخة حصة المبارك الصباح، وذلك في عام 1941 ميلادية، كما جاء في كتاب الموسوعة الكويتية المختصرة للمؤرخ حمد سعيدان. ويذكر الباحث باسم اللوغاني أن الشيخ سالم الحمود توفي بتاريخ 3 سبتمبر من عام 1945 ميلادية في لبنان، حيث كان يتلقى العلاج في مركز صحي متخصص. وأما سوق واجف الذي يتضمن البيت المبيع فهو أحد أشهر أسواق الكويت وأقدمها، ويشير الباحث محمد عبد الهادي جمال في كتابه أسواق الكويت القديمة إلى أن سوق واجف القديم أو ما يعرف بسوق الحريم يقع بالقرب من الجزء الجنوبي من الشارع الجديد قبل بناء ذلك الشارع، ويمتد شمالا إلى ما قبل مدخل سوق الغربلي، وكان عبارة عن أزقة ضيقة تجلس بها النساء والباعة المؤقتون لبيع مختلف أنواع السلع. وقد انتقل سوق واجف من ذلك المكان إلى موقعه الحالي في منطقة دهلة في النصف الثاني من الأربعينيات.

انتهت السنة الدراسية والامتحانات، بس الطلبة بدأت لويتهم الحين. بنهاية كل عام دراسي وبعد ضغط فترة الامتحانات تبدأ عطلة الصيف المنتظرة، واللي تعني عند الأغلب وقت للراحة والهدوء والاستجمام. بس لحظة، هل عطلة الصيف ماخذينها الطلبة عشان يرتاحون؟ تبون الصج؟ لا، لأن الراحة بعصرنا الحديث صارت تعني الآيباد والسوني ومجابل الشاشات. وبحسب دراسة أجروها على ما يقارب 62 ألف طفل، لقوا فيها أن الأطفال اللي يقضون وقتهم أمام الشاشات وباستخدام منصات التواصل الاجتماعي أقل صحة وسعادة من أقرانهم اللي يشاركون في نشاطات خارجية وحركية. وعطلة الصيف فرصة حقيقية نستثمر فيها بعيالنا، وتتعدد الأنشطة والوجهات بين مخيمات صيفية تنظم رحلات وأنشطة خارجية ونوادي ودورات وورش عمل وغيرها الكثير من الفعاليات اللي تفتح لهم باب لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. والرسالة لكل أم وأب تعبوا مع عيالهم خلال السنة، قواكم الله وما قصرتوا، وخلوا هالصيف فرصة لعيالكم يجربون يكتشفون ويطورون من نفسهم.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت تابعنا معاكم شلون بدأ عهد السلطان الظاهر بيبرز بعد توليه الحكم، وشفنا حملاته المتواصلة ضد الإمارات الصليبية، وشلون قدر يتمكن من استعادة عدد من المدن والقلاع المهمة إلى أن حقق واحدة من أكبر إنجازاته بفتح مدينة أنطاكيا اللي كانت من أقدم وأقوى معاقل الصليبيين في بلاد الشام. لكن التاريخ ما يخلد القادة بسبب انتصاراتهم العسكرية فقط، وإنما يخلدهم أيضا بما يتركونه من أثر في إدارة الدولة وبناء مؤسساتها. واليوم راح نتعرف على الوجه الآخر للظاهر بيبرز، الحاكم اللي عرف أن السيف يحمي الدولة لكن الإدارة العادلة هي اللي تحفظها وتضمن استمرارها. لما استلم بيبرز السلطنة كانت الدولة المملوكية خارجة من سنوات صعبة تعاقبت فيها الحروب مع الصليبيين والمغول، وهذا الشيء أثر على كثير من مرافق الدولة، وكان واضح بالنسبة له أن الانتصار في المعركة ما يكفي إذا ما كانت الدولة من الداخل قوية وقادرة على الاستمرار. لذلك بدأ يعمل على إعادة تنظيم مؤسسات الحكم، وحرص على أن يكون لكل مسؤول مهمة واضحة ولكل ولاية من يتابع شؤونها باستمرار. وكان بيبرز معروفا بحرصه على متابعة التفاصيل الدقيقة، فما كان يكتفي بإصدار الأوامر من قصره، بل كان يراجع التقارير بنفسه ويسأل عن أحوال الولايات ويتابع أخبار الجيش ويحرص على معرفة أوضاع الناس في المدن الرئيسية. وكان دائما يشوف أن السلطان إذا ابتعد عن أخبار دولته صعب يعرف مواضع الخلل أو يعالجها في الوقت المناسب. ومن أبرز الإصلاحات اللي قام فيها تطوير نظام البريد واللي كان يعتبر من أهم أجهزة الدولة في ذاك الوقت. فالبريد ما كان مجرد وسيلة لنقل الرسائل، لكن أيضا كان وسيلة تربط السلطان بجميع أنحاء دولته، عن طريقه تنتقل أوامر القيادة وتصل أخبار الولايات وتتحرك التقارير العسكرية وتعرف الدولة شنو يصير في أطرافها أولا بأول. ولهذا أمر بإنشاء محطات بريد منتظمة على الطرق الرئيسية بين القاهرة ودمشق وبين المدن المهمة داخل الدولة، وكانت كل محطة مجهزة بخيول جاهزة للانطلاق بحيث تنتقل الرسائل من فارس إلى فارس ومن محطة إلى أخرى حتى تصل بأسرع وقت ممكن. وهذا النظام ساعد على اختصار الوقت بشكل كبير، وصار السلطان يقدر

يتابع الأحداث وهو في القاهرة حتى لو كانت على بعد مئات الكيلومترات. ومع البريد اهتم أيضا بالطرق اللي تسلكها القوافل والجيوش، فأمر بإصلاح عدد من الطرق والعناية بالجسور وإنشاء بعض الاستراحات اللي يحتاجها المسافرون، لأن الطريق الآمن ما يخدم الجيش فقط بل أيضا يخدم التجارة ويساعد على انتقال البضائع بين مصر وبلاد الشام، وهذا كله ينعكس على ازدهار الاقتصاد واستقرار الناس. وما ننسى أن بيبرز كان يعرف قيمة الوقت في إدارة الدولة، فكل ما وصلت الأخبار بسرعة كان اتخاذ القرار أسرع وأفضل، سواء بإرسال جيش أو معالجة مشكلة أو نجدة مدينة تحتاج إلى المساعدة. ولهذا السبب اعتبر كثير من المؤرخين أن تطوير البريد في عهده كان من أهم الإنجازات الإدارية للدولة المملوكية، لأن ربط أجزاء الدولة ببعضها بطريقة أكثر كفاءة من السابق. وكان الظاهر بيبرز يؤمن أن قوة الدولة ما تعتمد على الجيش وحده، لذلك أيضا اهتم بإصلاح الجهاز القضائي وحرص على اختيار القضاة المعروفين بالعلم والنزاهة. وكان القضاء في ذاك الوقت يقوم بدور مهم في حفظ الحقوق والفصل بين الناس والنظر في المنازعات، ولهذا كان السلطان يتابع عمل القضاة ويحرص على أن تؤدى الأحكام وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لأن العدل بالنسبة له كان من أهم أسباب استقرار الدولة. وأيضاً اهتم بالمساجد والمدارس وشجع استمرار حلقات العلم ووقف الأوقاف على كثير من المؤسسات العلمية والدينية حتى تستمر في أداء دورها. وكانت القاهرة ودمشق في عهده من أبرز المراكز العلمية في العالم الإسلامي، يصل إليها طلاب العلم من مناطق مختلفة ووجدوا فيها بيئة تساعد على التعلم والتدريس. ومن أبرز الأعمال اللي ارتبط اسم بيبرز فيها إعادة إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوط بغداد. فبعد أن انتهى حكم بني العباس في بغداد على يد المغول عام 656 للهجرة، شعر كثير من المسلمين بفراغ كبير، لأن الخلافة كانت تمثل رمزاً لوحدة الأمة عبر قرون طويلة. وبعد استقرار الأوضاع في مصر استقدم بيبرز أحد أفراد البيت العباسي وأعلنت بيعته خليفة في القاهرة لتعود الخلافة العباسية بصورة رمزية، بينما بقيت إدارة الدولة الفعلية بيد السلطان المملوكي. وكان لهذه الخطوة أثر معنوي كبير في ذاك الوقت، لأنها أعادت وجود مؤسسة الخلافة بعد انقطاعها، وأصبحت القاهرة مقراً لها لسنوات طويلة، كما ساهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة المملوكية بين الدول الإسلامية. وفي الجانب العمراني أمر بيبرز ببناء وترميم عدد من المساجد وإعادة إصلاح بعض القلاع والحصون اللي تضررت بسبب الحروب، واهتم بتوفير المياه في بعض المناطق وأنشأ المرافق اللي يحتاجها الناس والمسافرين. وكان دايما يشوف أن العمران دليل على استقرار الدولة وأن المدن المزدهرة تعكس قوة الحكم وحسن الإدارة. أما الجيش فما ترك بيبرز دون متابعة، فاستمر في تدريب الجنود وتجهيز الخيول وصيانة السلاح، لأن التجارب علمتها أن الدولة إذا تراخت في أعداد جيشها فإنها تمنح خصومها فرصة لاستغلال ذلك. ولهذا بقي الجيش المملوكي في حالة استعداد دائم، سواء للدفاع عن بلاده أو للتحرك إذا استدعت الحاجة. وكان السلطان كثير التنقل بين مصر وبلاد الشام، يتابع بنفسه أحوال القلاع والحاميات ويلتقي بالقادة ويستمع إلى آرائهم بدقة ويتأكد أن كل ولاية تؤدي دورها كما ينبغي. وهذا القرب من الميدان ساعده على معرفة أوضاع الدولة بصورة مباشرة، بدل الاعتماد على الأخبار اللي قد تصل ناقصة أو متأخرة أو خاطئة. ومع مرور السنوات بدت نتائج هالإصلاحات تظهر بشكل واضح، أصبحت الدولة المملوكية أكثر استقراراً وصارت مؤسساتها
تعمل بصورة منتظمة، وتحسنت حركة التجارة بين مصر وبلاد الشام بفضل أمن الطرق واستمرار القوافل، وأيضاً ساعدت سرعة انتقال الأخبار والأوامر على التعامل مع الأحداث قبل ما تكبر، سواء كانت مشكلة داخلية أو تحركاً عسكرياً على حدود الدولة. وكان بيبرز يحرص على أن تبقى هيبة الدولة محفوظة، لكن في الوقت نفسه كان يدرك أن الهيبة الحقيقية ما تتحقق بالقوة وحدها، وإنما بحسن الإدارة والالتزام بالعدل والمحافظة على النظام. ولهذا السبب ظل يتابع أعمال الولاة والقادة، ويحرص على أن تؤدى المسؤوليات كما ينبغي، لأن أي تقصير في ولاية من الولايات قد يؤثر على الدولة كلها. ومن خلال هذا المنهج استطاع ظاهر بيبرز أن يجمع بين صفات القائد العسكري وصفات رجل الدولة، ففي ميادين القتال عرف بالشجاعة وحسن التخطيط، وفي إدارة البلاد عرف بالتنظيم وسرعة اتخاذ القرار والاهتمام بمرافق الدولة ومؤسساتها. ولهذا ما كان غريباً أن يذكر المؤرخون بوصفة واحدة من أبرز سلاطين الدولة المملوكية، لأن أثره تجاوز حدود المعركة ووصل إلى بناء دولة قوية استمرت لسنوات بعد وفاته. ومع كل هالإنجازات ما كان بيبرز يعتبر أن مهمته انتهت، فالمغول كانوا لا يزالون يشكلون خطراً في الشرق، وما بقى من الحصون الصليبية على الساحل كان يحتاج إلى متابعة مستمرة. لذلك استمر يقود الحملات بنفسه وينتقل بين الأقاليم ويتابع شؤون الجيش والدولة حتى آخر سنوات حياته. لكن كثرة الأسفار والمسؤوليات المتواصلة والسنوات الطويلة اللي قضاها بين ميادين القتال وإدارة الحكم كانت تقرب شيئا فشيئا من نهاية رحلته. وفي أواخر عهده، وبعد أن أمضى سنوات في خدمة دولته، جاءت اللحظة اللي طوى فيها التاريخ صفحة واحد من أشهر سلاطين المماليك. وفي حلقتنا القادمة راح نعيش السنوات الأخيرة من حياة الظاهر بيبرز، ونتعرف على آخر حملاته وكيف كانت وفاته في دمشق، وشنو الإرث السياسي والعسكري والحضاري اللي تركها من بعده، وليش بقي اسمه حاضرا في كتب التاريخ إلى يومنا هذا. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساو، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة وأيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، كل منا ينشد السعادة وينشد الراحة ويريد رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ أعالي الجنان والفوز برضا ربنا الرحمن، ولا شك ولا ريب أن هذا لا بد له من عمل صالح وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض، وثم بعد ذلك الاستكثار من النوافل. فالفرائض مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، مثل الحج والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذه أركان الإسلام العظيمة التي قام عليها هذا الدين. وثم بعد ذلك، بعد أن يؤدي هذه الفرائض، يستكثر من النوافل، فالمسارعة في النوافل من أسباب بلوغ أعالي الجنات. ومن أعظم الفرائض ما حثنا عليه الرب سبحانه وتعالى من إقامة الصلاة. و النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهي من أفضل وأعظم القربات، لأن فيها أمهات العبادات، فيها التوحيد، فيها الركوع، فيه تعظيم الرب، وفيها السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيها قراءة القرآن الذي هو أعظم كلام وأعظم معجزة. وقال خباب رضي الله عنه: إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما جاء منه، وكلام الله. وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر البشر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وفضله كفضل الله على سائر البشر. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، فيها التسبيح والتحميد والتكبير، وهذه الكلمات أحب من الدنيا وما فيها. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من أزكى وأفضل الأعمال التي ترفعك عند الله درجات، تحط عنك السيئات، وتجب لك المغفرة والرحمة. وكذلك الأدعية العظيمة والدعاء من أفضل العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير العبادة أفضل العبادة الدعاء، فهي من أفضل العبادات، والدعاء هو العبادة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصلاة من أعظم ما يحبه الله، وأداء نوافلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. فلو أن الإنسان حرص على أداء الصلوات لنال حب الله سبحانه وتعالى، ولو حرص على الذهاب إلى المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. تخيل أنت تذهب إلى المسجد، لو أقرب مسجد نقول 100 خطوة ذاهب وأنت 100 خطوة راجع على 5 صلوات، هذه 1000 إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. 1000 بالشهر 30,000، بالسنة ضربها كم يكون؟ 36 وإلى ما لا نهاية، ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن هذه من أعظم ما يرفعك، انتظار الصلوات والوضوء واستعداد للصلاة والجلوس في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فكلما ذهبت إلى المسجد أعد الله سبحانه وتعالى لك نزلا، كلما غدوت وكلما ذهبت إلى المسجد الله عز وجل يعد لك نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غدا إلى الصلاة مكتوبة كان له كأجر حاج. فأنت لما تذهب إلى الصلاة لك أجر مثل أجر الحاج، فذهابك إلى الصلاة
ويعني الله عز وجل يكتب لك بكل خطوة وتشهد لك هذه الخطوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة يعني كذلك له أجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جلوسك في المسجد تدعو لك الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. إذن طالما أنك تجلس في المسجد الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ذلك قال بعض العلماء من أراد أن يحط الله عز وجل عنه سيئاته من غير مشقة وكلفة منه فليجلس في المسجد. جلوسك فقط في المسجد، ذكرك لله سبحانه وتعالى، دعائك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب البقاع إلى الله المساجد، هذه من أحب البقاع إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق في المسجد، هذا الرجل متعلق قلبه المسجد، هذه من أسباب ظل الله عز وجل للعبد. كذلك صلاة القيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. يعني أن هذه الصلاة ترفعكم أسباب رفعة الله لك وتطرد عنك الداء من الجسد ومن أسباب حب الله ومكفرة للسيئات. إذا عندك ذنوب تريد أن تكفرها فعليك بماذا؟ عليك بهذه الصلاة. الله عز وجل يجعل لك فيها أجر عظيم وخير كبير. فلو أنك صليت القيام وحرصت على النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. الله أكبر. إذا صليت 12 ركعة في اليوم والليلة صلاة السنة الراتبة فالله سبحانه وتعالى ماذا يجعل لك؟ يجعل لك بيت في الجنة. هذا البيت عظيم وفي جنة عرضها السماوات والأرض، فأنت تحرص على سنن رواتب. فإذا حرصت على سنن رواتب فهذه من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك بيت في الجنة. ركعتان قبل الفجر وركعتان أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وكذلك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه من أمور عظيمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى، وهي ما بين بعد شروق الشمس وبعد طلوع الشمس بعد الفجر إلى قبل الزوال قبل صلاة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذه حينما تشتد حرارة حتى أن هذه الدابة تحتر بسبب حرارة الشمس وقت اشتداد الشمس، يعني مثل ما نقول الضحى العود بالعامية بعد ساعة أو ساعتين، هذه صلاة الأوابين الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل يكتب لنا ولكم الأجر وأن بارك لنا ولكم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتيين؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة. ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدب، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية، ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحياناً نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح واحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منا نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

في هالسنة كنا ننطر كل خميس علشان نسمع المحيلان بالرادو، ويازت لنا الكراون الجديدة، وهبينا في غنية رحلتي، وكنا نتحدى بعض منو يقدر يضبط المون ووك. أما السينما شفنا فيها فيلم سكارفيس، وفي رمضان نطرنا النص الثاني منه علشان القرقعان، وعلشان نطالع مسلسل خالتي قماشة.

0: بطولة حياة الفهد، سعاد عبد الله، مريم الصالح، مريم القضبان، رجاء محمد، خالد النفيسي، غانم الصالح، خليل إسماعيل، علي المفيدي، عبد الرحمن العقل، استغلال أحمد، تأليف طارق عثمان، إخراج حمدي فريد. عدد حلقات المسلسل 13 حلقة. الحلقة الأولى انعرضت في 27 يونيو 1983، مدة الحلقة 45 دقيقة.
1: العمل قاعد يتكلم عن مليون شغلة، مليون تغيير صار بالكويت بنفس الوقت،
2: بس كير حديث البلد يصير اليوم الثاني. خالتي ما شفته تسوت، شفته الدقة، شفته ما أدري شنو.
3: يعني لما نتكلم إن كوميديا قايمة على الموقف، 100% قايمة على الموقف.
4: أنا أختصر أصلاً زمن الثمانينات في خالتي قماشة.

0: علي ترى طقت شبدي منك ومن امك، وبصراحه انا بيها تسمع. وينها وينها؟ خلها تسمع. وينها؟ خلها تسمع.
1: اول شيء خالتي قماشه، لما ينتحكي عن خالتي قماشه احنا يعني نتحكي عن بذاك الوقت مو بس قصه مستحدثه، مو بس عمل جديد احنا قاعد نقدمه، لا شيء يعني شيء يمكن خيالي.
2: العمل غريب يعني ماكو تفسير حق غرابه العمل.
3: الموضوع تجسس هذا الام الكبيره عليهم وكاميرات فيديو وعندها غرفه كذي بالريموت تفتح بابها، يعني بصراحه على ذاك اليومك الفكره يا روعه.
4: بس ايضا خالتي قماشه ما خذلك مسلك درب الزلق، مواقف بمواقف بمواقف بدون قصة أساسية. في قصة أساسية بس إنه لو تحطها ممكن تخلصها بحلقة واحدة، بس كل شيء مبني على مواقف.
5: حلقة أبو نسمة طالع من السجن، حلقة بيسوون محبوبة طالعة، حلقة أبو محبوبة يبي خطب شو اسمه. فأنت دائما عندك أحداث قاعد تمشي، والثيمة الكاملة يعني هني أعقد من درب الزلق. لما كنا نقول إن في قصة واحدة ماشية، لا هني في قصة واحدة ماشية لكن في قصص وايد صغيرة أيضا موجودة داخلها.
4: إن الكويت قاعد تغير بسرعة، مش أقول لك بسرعة فضائية، لأن الكويت من منتصف الستينات لآخر الثمانينات دايسة بنزين بطريقة فظيعة، والتطور بكل المجالات. والشخص الكويتي بهذاك الوقت اكتشف أن ترى بيت العائلة العود مو شرط أنه يستمر للحين، أنا أقدر أروح أخذ لي شقة في منطقة الفلانية وفي الزوارة أزور أهلي.
6: التفاف على قانون الاستقلالية اللي صارت أصلا تاريخيا، الاستقلالية كانت حاصلة قبل، صارت الأسرة النووية الصغيرة اللي ابتعدت عن الأسرة الممتدة العائلة الكبيرة.
7: أعتقد صارت جلسات مع أستاذ سعاد وأستاذ حياة مع حمدي، أستاذ حمدي الله يرحمه، إن شلون إحنا نحافظ على الأسرة القديمة الحمولة، البيت الكبير اللي يحوي ويستوعب كل العيال بزوجاتهم، وحتى الزوجات بأزواجهم، وشلون العيال والأحفاد والنيشيل والخير موجود.
2: فأعتقد أن خالتي قماشة هذه أول قضية قاعد يناقشها، هذه قضية تفكك العائلة الكبيرة. أجن الأحداث تصير بالثمانينات، ولكن أعتقد أنه قاعد يختزل التاريخ الكويتي كله هذا من النفط وما بعده.
0: ماني مقصرة حسي، وحسي بيظلي لعلع، ليه ما تحط لي بيت بروحي؟ مالي شغلاني
8: بالعيد، حط لك بيت بروحك. اي هين
1: لما نيجي نتكلم عن خالتي قماشة، يمكن واحد من أجمل المسلسلات اللي شفنا فيها اختيار صحيح حق الممثلين. كوكبة كبيرة وكل فنان له خط مختلف، يعني خالد النفيسي له خط، غانم الصالح، خليل إسماعيل، مريم الغضبان، مريم الصالح، سعاد عبد الله، حياة الفهد، وكان في وجوه جديدة، عبد الرحمن العقل، استغلال أحمد.
9: البيت اللي فيه الشناين يسمونه، فالبيت هذا تلاقي فيه مفارقات، كل واحد يعني في شناين يصير على قلب واحدة على قلب الثانية، لكن في واحدة تصير لا يعني ضد واحدة معينة.
5: هني كان التنوع، ترى شخصيات الأبناء وشخصيات زوجاتهم. يعني أنت تحب نسمة لأن هي تحب عيالها، بس عيالها حنظل شوية ما أدري شون قايل. لما تيجي تشوف خي إسماعيل عدولة يحب يدقعود وهذا جوه وهذا هذا هذا مزاجه، بالمقابل سلطان اللي يحب البنات ومتى نتزوج وكذي، وهذا جو ثاني بعد. يعني
10: أهدني أنا عزيزتي ديانا، How are you?
11: Don't touch me.
10: Why?
11: أنت خاين، أنت كلكشي.
10: أوه، أنا كلكشي؟
9: لما يكون عندك يعني سيستم الأزياء، مثلا عندك مريم الغضبان زوجها بخيل، فتلاقي عندها ملابس تتكرر وايد، وهذا الصح. لبس مريم الصالح، هي متزوجة ما عندها أبناء، تبي تطلع من هالبيت بأي طريقة، لأن هي يتم دايم يعايرونها أنها ما عندها عيال. أنيقة تلبس لأنه ما عندها هموم. سعاد عبد الله لبسها كان عملي، هي باحثة وتلبس اللاب كوت، عندها تجارب في البيت، عملي لبسها كله سادة، ما كان عندها ترى ألوان.
11: مفتاح
12: أخذته؟ مفتاح سويت فيه؟ شربته؟
13: لا
12: لا، هذا مو مال شرب يا مفتاح، هذا بس يدهنون شعرهم فيه.
13: هذا مال حبس، حبس بتحبسين انتي.
12: لا يبا لا تقوله، لا تقوله. شوف ايش حجك، ايش حجك.
13: بطل بطل.
12: لا حبس.
13: لا لا لا لا،
12: المركز
13: هاي هاي مصغرينه ولا شنو؟
9: لما تزوجت، وهي تزوجت طبعا غصبا عليها، بدت الملابس تتغير، بدت تطلع البدل اللي قلت لك انه كانوا يقلدون ملابسها في هالفترة. فكانت تقطع يعني تقطع عليها، تلقى قطعة مثلا حرير، قطعة خام، يعني تنور الكسرات اللي كانت هبة في حزتها. فهني حتى لبس سعاد تفوق، ليش؟ لان هي من بيت غني، فهني بين حتى هي انها هي اغنى واحدة فيهم بحكم ملابسها، لان هي جايه من بيت خير، فهي جايبه ثقافتها معاها. فلقيت في البيت ثلاث ثقافات وثلاث مستويات معيشيه مع وجود اليد العوده اللي هي حياه الفهد.
14: نسمه امشي المطبخ.
15: وين
14: المطبخ خالتي؟
15: لا
14: تبي نسوي لك الريوق؟
15: لا انا مشتهيه اكل الريوق اليوم من يد محبوبه.
14: انا
16: ايه انت عندك مانع؟
15: ايه عندي مانع.
16: ها
15: خالتي تدرين ان انا ما اعرف ادخل المطبخ، وهو انا قالت لكم من اول ما خطبتوني ان الطباخ انا ما اعرف له. انا كل اهتماماتي في البحر، في العلم يعني، اما في المطبخ انا ما ادري المطبخ. صدقون
2: انت قاعد طالع نموذجين عائليين كذلك. انت قاعد طالع اول شيء بيت قماشه، وقاعد طالع بالمقابل بيت مرزوق. بيت قماشه لما تبي تحللها كذي بنائيا، لما تبي يو ان ستراكشر انلايز ات، تشوفها بيجي بني معدوم الملامح ومقم ومقفر، كأنه بيت كويتي قديم. ما في يعني، أعتقد شفنا فيه نافذة يمكن مرة واحدة. في رواق، مو ليوان ولكن تقريبا نفس الفكرة، يعني نفس التصميم. في الصالة الواسعة، بيت قديم وكأنه يرمز حق البيوت الكويتية القديمة. والامرأة اللي إلى درجة كبيرة ماسكتها رافضة أنه يتفكك. هذا البيت الأول. بالمقابل عندنا بيت ثاني يمثل الحداثة في العمران الكويتي، اللي هو بيت مرزو. كان أزرق وعلى أصفر، كان فاقع الألوان، وكان فيه طابقين، وكان فيه بيانو، عرفت قصدي؟ خيل، كان فيه سايس يدخل ويطلع عليهم يا صبي. فعندك النموذج المنزلي هذا اللي يدعي إلى التغيير، وعندك النموذج المنزلي هذا اللي قاعد يحاول يحافظ على الإرث الثقافي ماله، بالرغم من انه قاعد ايده قاعد تزلق، بس قاعد يحاول يحافظ.
13: هاي هاي هاي انتي، ترى صجيتوني انت واختك. عفو الله يصجكم، شفيكم علامك.
14: انا كم مره قالت لك يجيب لي مدرس بيانو؟
13: سمعي، مدرسين ما يدخلون بيتي، رجال ما يدخلون.
4: بيت خالتي قماشه هو كان البيت الاساسي اللي من زجاج. شخصية سعد عبد الله كانت الحجرة اللي طايرة كذي وفلشت البيت بالكامل.
5: تقديم شخصية محبوبة على أن هي الذكية، هي اللي مؤمنة بالعلم وإن كانت تغلط في بعض التجارب، هي المرأة التقدمية في ذيك الحزة، من الطبيعي أن هي اللي تكتشف الكاميرات.
17: الشخصية الفاشلة اللي تكذب على نفسها، أنا عالمة وأنا ما أدري شنو. هي تصير قائدة الثورة على الطغيان اللي هو الأسرة هذه الممتدة اللي كلهم قاعدين غصب. ليش تكون شخصية فاشلة؟ هذه شغلة غير مبررة بالنسبة لي.
4: خلنا فاشلة بتجاربها اللي قاعد تسويها، بس إن هي شخصية ما تستسلم، تفشل بالتجربة تعيدها مرة ثانية، ما عندها ما تحرق البيت عشان بس تجربتها. عشان كذي هي رأسها يابس وباسها قوي ما ينكسر.

0: عايش للحين؟
1: ايه الحمد لله. الحمد لله اللي عايش، لكن كان بينهدم علينا هالبيت ولاسباب قراشك، قراشك اللي ذبحتينا فيها.
2: هاي النظارة، هاي النظارة.
3: لقينا.
0: الحمد لله. يبا تدري اللي صار، انا والله مو قصدي، بس غلط في
1: التركيبة اللي كلها تقولين لنا كل شهر
0: التركيبة.
4: قماشة امرأة وعندها حنان حق ابنائها، ولكنها تعاملهم كرجل كجنرال، يعني هم يخافون منها مثل ما يخافون، مثل ما الابناء يخافون من الاب. هم يعاملون نسائهم وكانهم رجال تقليديين، يضطهدونهم بشكل كبير، ولكن القانون هذا يتغير تماما لما يشوفون امهم تعتبر كانها رجل.
0: خالتي صبحت الله بالخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: اهو فيتش. صباح الخير يا ويلي الخير.
5: صباح الخير.
0: بتاخذون صورة جماعية؟ صبر معاكم. هوب.
4: بالمقابل نفس الشيء، لايك مرزوق اب شديد جدا، ولكن الى درجه كبيره نوعا ما بناته على درجه من الحريه. بيته حديث ولكن عقليته للحين قديمه. ما يبي رجل يدرس بنته بيانو، انت فاهم قصدي؟ ما يبي يروح مع مرته السينما الا اذا قاعد باخر صفه. ففي ازمه هويه عند الكويتيين. انتقلوا الى نموذج سكني جديد بس عقولهم للحين هناك، فعقولهم للحين بامس. العمل قاعد يتكلم عن مليون شغلة، مليون تغيير صار بالكويت بنفس الوقت.

0: لا يا سلطان، أنا تحملتهم وايد، كل شيء وصل حده، خلاص ما أقدر أتحمل أكثر من كذي. هاجموني من أول لحظة دخلت فيها البيت، استقبلوني استقبال حار. أنا بعرف سويت لهم عصابة آل كابوني هذيلة مافيا.
1: ترى هو مسلسل فانتازي بالكامل، أنت بالنهاية الريموت اللي تبطل الطوفة اللي تطلع بالكاميرات وراها.
2: وقتها كنا عارفين إن لا، يعني هذا مش موجود، ولكن نوع من أنواع الفانتازيا. أنا بالنسبة لي مثلا خذتها إنها عمل فانتازي، لأنه يعني صعب إن وحدة تكون حاطة كاميرا على الكل 24 ساعة.
3: عشان أضفي الطابع الكوميدي حطوا الرقابة اللي هي تراقبهم الأم الكبيرة قماشة، عشان تعوض دور الأب اللي غير موجود، وشلون يكون دور الأب من خلال عيونها اللي مرصودة في كل مكان وتعرف تحركات الكل.
2: أستاذ طارق عثمان، عشان أقول لك، يحب العائلة، يحب دائما أنه في البيت يكون أكثر من شخص، ما يحب أنه مثلا يكون أبو وأم وما أدري شنو، لا، يحب العائلة، يحب الأخوان، يحب هذه المشاكل اللي تكون بينهم، الأشياء الطريفة، المنافسة.
4: يا سيدة قماشة، تعالي شوف عيالي، تعالي سمعي صراخهم من جرتهم، اذبحونا في البيت، الواحد مو رايح، مو قادر يرتاح في البيت.
5: شلدين شلدين
4: شكو
5: البندس على عشاشك، من حاجك، من يوم سيرتك.
6: والله هذا مو مني، هذا من زوجي الحرة، وحرة حرة يعني عزوبة.
7: العمل it operates on two levels، يشتغل على على على على مستويين، تقدر تطالعه بشكل ظاهري شوي، تستمتع في المناوشات اللي قاعد تصير والحوار اللي قاعد يصير بين بين بين بين سلطان وبين محبوبه، تضحك، وتقدر تزم عينك شويه وتطالعه بشكل اعمق، تقول hold on، في شيء.
8: هل كان الموضوع موضوع انه فقط الانتقال من الاسره، بيت الاسره الكبير الى بيت هذا؟ ممكن، لكن ما أظن.
1: خالتك ماشي، ممكن أنا لي قراءة سياسية، ممكن ما حد يتفق معي. شنو بهذاك الوقت بالثمانينات؟ كان عز انتهاء الإمبراطورية الروسية اليو اس اس ار، وكان الكل قاعد يتكلم عن الدولة البوليسية المراقبة. فأنا ممكن قراءتي اللي ممكن تكون غلط بالكامل، خالتك ماشي هي شخصيتها تمثل الدولة والشعب هو اللي عايش حوالينا، فهي دولة المراقبة، وكان عندها أحكام وما حد يكسر الحكم، لو شنو يصير وإذا كسرها وويلة. يعني منو ما يذكر اللاءات الأربعة؟ تكبرون لا، تطلعون لا، تطيعون حريمكم لا، تأخذون ورث لا. فهي متحكمة بكل شيء.
9: يعني أنا أعتقد الفراغ عندها هي، ورغبتها في أن تظل هي متحكمة في الأسرة، وأن هي تظل هي ولاءاتهم كلها.

0: لها، وتبي البشر كلهم يتبعونها، وبالتالي في مشاكل حلوة.
1: محبوبة، صعب وايد الريال يعتذر،
2: وسهل وايد إنه يغلط.
1: خلاص أوعدك إن هذه آخر مرة.
2: عيست وأنا أسمع هالكلام ألف مرة وانت قايل لي كذي، وكنت أصبر وسكت نفسي على أمل إنك في يوم من الأيام ممكن تتغير، ممكن تعدل، ممكن تترك طريقتك، لكن ماكو فايدة. العوي بيتم عوي، الظاهر إن الغلط صادق بالنسبة لك عادة.
3: شلون خلطك ما سجلت المرأة الكويتية؟ طيب عندك كمية من النساء، طيب ولا واحدة فيهم على خطأ صريح، مو مثل الرجال. الرجال كلهم واضح انه يعني مرفوع عنهم القلم مع الاسف، يعني عندك الخائن خائن، وال وال وال وال وال والموهوم موهوم انه فنان، وعندك يعني النصاب نصاب، انت فاهم قصدي، رايدنا، والنسوانجي نسوانجي وغيره. بالمقابل عندك الشنات اللي هم يعتمدون بشكل كبير على كيد النساء علشان يحصلون على اي شيء يبونه من من من ريايلهم، وعندك كذلك شخصيه سعاد عبد الله اللي هي محبوبه، اللي كانت دائما عندها المعمل وعندها الخيمياء اللي كانت تمارسها وتفجر البيت. هذا صنف من اصناف العلوم اللي يستخدم في الخيال العلمي. بالمقابل في صنف اخر وهو اللي هو لايك الالكترونكس، نشوف قماشه ونشوف الاجهزه وش سو. عندك صنفين من العلوم اللي عاده تكون يعني ماده دسمه حق الخيال العلمي مربوطه في امراتين، وكانهم قاعد يعلقون على دخول المراه الى like الى الى الى مجال التعليم ودخول المراه الى المجتمع الكويتي، بس قاعد يعلقون عليه بشكل نوعا ما سلبي، انت فاهم قصدي. فهذا موضوع كان غريب شوي، ان انا مو قاعد اقول ان الكاتب قاصد يسوي كذي، احنا قاعد نحلل العمل بمعزل عن الكاتب، قاعد نشوف العمل شلون يعكس يمكن فكره مجتمعيه غير مباشره.
4: بس في شغله تقدر تشوفها بشغل طارق عثمان، دائما تلقى فيه موضوع ثوره، يبدو ان هذا الرجل كان ثائر، فدائما عنده التسلط مع الأم، التسلط مع الغزاة، التسلط والثورة على كل هذه الأشياء.
3: بالنهاية أنت لك أنك أنت ترسم القصة صح، إذا عندك أفكار تبي تقولها بشكل مبطن قولها، إذا عندك أفكار أنت قلتها بدون لا تدري لأن أنت محصلة أفكارك الاجتماعية وكذا قولها، الجمهور يشوف، والعمل لأن مكتوب بهالطريقة هذه مو بس نشافه النسي، لا العمل خلد. فيمكن علشان كذي هو عاش هالفترة هذه، لأن دائما الناس حاسة أن في الكثير مما يجب أن يقرأ أكثر وأكثر وأكثر، مو مهم لحظيا أنت تشوفه وشنو تفهم منه، عشان كذي ما حد يشوف خلطي ماشي مرة واحدة.

0: ذاك الوقت طبعاً هو الملحن وهو مع الشاعر عندهم فكرة معينة، أو إذا كان عندهم عمل لمسلسل أو يعني. فكان بالأول اسمه One Take، عندهم فرقة موسيقية والفرقة الموسيقية هي جاهزة للعمل الفني، فكان كله بالضبط تسجيله كان One Take. فكانت حتى ظروفه وقت تسجيله، لأن حتى الموسيقيين كانوا يأخذون نبض الفنان وهم يضحكون، فتسمع الإيقاع وتسمع اللحن ويتسجل فيه روح.
1: لاحظت في استخدام الأكوستيك والإلكتريك مع بعض، ما كان يعني قبل كان يا إلكتريك يا أكوستيك، ونادرا ما تسمع آلة دشت إلكتريك ومع باقي الأغاني. هني لقيت في مزج وايد كان حلو بين الأكوستيك والإلكتريك، إيقاع ليوة هني دش إيقاعنا، هني بلشنا نحس في أشياء إحنا من تراث الكويت، فدخل الإيقاع. طبعا نفس الفريق النشط، طبعا عبد اللطيف البناي يوسف ناصر هم اللي عمل لهم. كانت غير،
0: كان قد أول شيء يعملون ورشة عمل بيناتهم، هالورشة العمل بين الكاتب وبين المخرج، ويعرف تفاصيل، أنا أعتقد تفاصيل كل العمل الدرامي، ومنها يصاغ منها المقدمة الموسيقية، أو كان إذا كان في عمل داخلي يعني هم بعد بحاجة للعمل إنه يعزز العمل الدرامي، أو كان في ختام لهذا العمل إنه

0: يقدمون عمل موسيقي غنائي.
1: خالتي تعبت اليوم، روحي ارتاحي، انا اسوي كل شيء.
2: لا ماني مرتاحه انا اليوم، ماكو وحده فرحانه كثر بالدنيا. عيد ميلاد ولدك ما تبيني افرح؟ لا والله بفرح وبشتغل.
1: ان شاء الله يتربون بعزك
2: وبعز ابوهم وبعزك ان شاء الله. نزلوش لوش يعني.
3: سوى النهايه الكلاسيكيه انه خلاص يبقى التم الشمل و

0: أنا كنت بستغني عن مشهد الغداء الغنائي هذا، بس العمل يعني نهاية رائعة. النهاية بالنسبة لي يعني داخل رأسي أنا، النهاية هي بالديالوج المواجهة هذا بين الشخصيتين.
1: أنا كل اللي سويته ما كان بدافع الكره، كان بدافع الحب لكم كلكم. بغيتكم تكونوا حوالي ما تطلعوا مني، خفت عليكم، خفت على الدنيا تفرقكم. الحين ما تبون كيفكم، امشوا مع السلامة، ما حد راح يردكم.
2: فهي للحين يمكن متشبثة بذاك الماضي القديم ومو عارفة تدخل في جو الحداثة هذه اللي فيها، لذلك تجسست عليهم وحطت كاميرات وحطت لها غرفة تحكم
3: تراقب عيالها. من قال إن الأم تراقب عيالها؟ هي تتابع عملها كأم. إحنا قاعد نطالب الأب والأم الحين يقوم بدوره. نعيب المرأة لما تمسك الموبايل وتقعد تطقطق فيه وتترك عيالها.
4: جانب إنساني بسيط عند خالتي قماشة أن هي تبي تحافظ على الروح المتماسكة بالعائلة، لأن تخاف من التفكك اللي يصير بيعة البيت والميراث وغيره.
5: الغريب بالنسبة لي، أنا عمري ما قدرت أكره خالتي قماشة، ما قدرت أكرهها، أحب شخصيتها مع أنها متسلطة وما فيها جانب واحد إيجابي، بس جميلة.
0: هذه واحدة من الأمور اللي غريبة في خالتي قماشة، أنه ماكو شخصية شريرة كلش. يعني أنت بآخر حلقة طرح يصير درامي تماما، ينقلب فيصير في مواجهة بين الشنات وبالتحديد محبوبة اللي هي تمثل القوة الثائرة اللي دخلت وعصفت بالبيت، وبين قماشة. فقماشة تقول لهم أنا حبيتكم وأفتكر الحب مو جريمة. واضح أنها قاعد تتكلم بصدق، هذه أول مرة نشوف فيها شخصية قماشة صادقة تماما.
2: هي شايفة أن عندها مبرر وأن من حقها تسوي هذا كله، وأن أنا الآمر الناهي، أنا أمهم الكبيرة، وهذه العقلية موجودة عندنا.
1: أنا كل شيء ممكن أسامح فيه إلا عادة التجسس، عادة شينة وما أحبها أبدا. لما أكون باجتماع مغلق مع أولادي، أنتوا حبيتوا تسمعون تيون تطقون الباب وتقولون عن إذنك يا خالتي نبي نسمع.
6: عن إذنك خالتي نبي نسمع.
1: وأنا برد عليكم بقول لكم ذل فدوركم ولا تراووني رقعت ويوهكم برا برا برا برا برا برا.
5: اليوم المسلسل يمنع بالكامل، لأن هي عبارة عن والدة حاطة كاميرات مراقبة بغرف عيالها المتزوجين.
7: يمكن الآن إذا عرض على الرقابة يمكن ما يتقبلونه، ويمكن ما يجيزونه.
4: خالتي قماشة هجوم هجوم ذريع، ونقلاً عن الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، هي قالت لي إن شلون تراقب عيالها وهجوم.
5: النقد اللاذع في الجرائد في هذاك الوقت على خالتي قماشة نقد فظيع. أكثر مسلسل ممكن إنه قالوا ما يمثلنا، أكثر مسلسل قالوا إنه بيخرب عيالنا.
4: وممكن ممكن ممكن وقتها لو كانت الحكومة وقتها في ذاك الوقت والتلفزيون مو قوي كان وقف العمل.
5: واليوم هو مو بس كلاسيكي، هو صار شمعة من شموع الدراما.
8: بس هذا الخليج كله يسأل، حتى شخصياتهم انتقلت معاهم. فلان كان اسمه عدولة، فلان اسمه كان حنظل، ها فلان اسمه كان، حتى الأسامي تنتقل مع تنشهر وتوصل لما الخليج ينادونهم بأساميهم.
4: المغرب العربي عرف الدراما الكويتية من خالتي قماشة. أصلا في مغاربة أنا أعرفهم لما كنت أعرض مسرحيات في المغرب، أبهاتهم وكذي ما يعرف حياة الفهد باسمها، يسميها قماشة.
2: حتى لو تحط له سبتايتل يمكن بالإنجليزي يتراوالي ممكن يجذب ناس من برا الكويت.
0: أنا كتبت فيه طويل العمر ورقة سنة 2016 أعتقد، وشاركت فيها في سيمبوزيوم في بريطانيا، ورئيسة اللجنة كانت دكتورة فرنسية في العلم. فلما ألقيت المحاضرة قالت لي ليش تلفزيون الكويت ما يترجم العمل هذا ويبثه برا؟ يعني العمل واضح جدا أنه يعني بناء على معايير الثمانينات في ذيك الفترة كان عمل ثوري.
5: المسلسل معنى أنه ترى في لوكيشن واحد محكور ما بين الغرف وبين الصالة العودة اللي هي تقعد فيها، لكن ممتع، ما في ركود.
2: المشاكل الاجتماعية اللي تطرح في المسلسلات هذه القديمة فيها الروح الكويتية.

0: اللي فيها طنازه ان احنا نحاول ناخذ الموضوع بضحك بكوميديا بحيث ان الموضوع ما يجيك وايد ثقيل. يعني هذا موضوع انه والله الام اللي متسلطه فيهم متحكمه فيهم موضوع ثقيل انك انت تشوفه مسلسل، ولكن طريقه كتابه السيناريو، الشخصيات، اختلاف الشخصيات اللي موجوده، كل واحد فيهم في جانب مضحك، عرفوا انه يطلعون هذه المشاكل الاجتماعيه بشكل فعلا مضحك، ولدرجه ان احنا كنا نحفظ المسلسلات ونكرر بعض الجمل اللي فيها العبارات من كثر ما هي تشد.
1: نجاح العمل كان في بساطته، البساطه في الاداء والبساطه في التمثيل، وما كان في افيهات.
2: هذا المسلسل من المسلسلات الوحيده يمكن اللي ما فيها قطات زود، يعني ما يقطون الشخصية والموقف، يعني عدولة تشوف شخصيته، حنظل تشوف شخصيته واضحة حيل، لما تحطهم في موقف معين تتفاعل الشخصيات هذه ويطلع عندك يعني سحر.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء، يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. قبل الأصوات كان لها مكانتها بالزمن الجميل. خلونا نتذكر بعض هذه الأصوات.

عزيزي المواطن والمقيم، نعرض لكم الخطوات الوقائية وكيفية التصرف في حال حدوث حريق داخل المنزل. عند اكتشاف الحريق يجب إبلاغ جميع الأشخاص فوراً والقيام بعملية الإخلاء عن طريق السلالم وعدم استخدام المصاعد. إغلاق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف طوارئ 112. اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها وعدم المجازفة حتى وصول فرق الإطفاء، مثل فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي، استخدام مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. نتمنى السلامة للجميع.

غيوم العواصف هبت عند أرضنا الرائعة قبل وقت طويل من تسجيل تاريخها العاصف في قصة أو أغنية. ولكن اسكتلندا النحيفة دائما كانت تظهر لتغدق جمالها على كل من له عيون ليراه.

لذا يقال هنا إن من يفهم اسكتلندا حقاً يفهم الحياة نفسها، لأن اسكتلندا ليست قليلة التعقيد وليست قليلة الغنى.

نعم، اسكتلندا بالتأكيد جزء من بريطانيا العظمى، ولكن شخصيتها الفخورة والمستقلة جعلتها مكانا لا مثيل له، وكذلك شعبها. بلدة سيلكيرك في الجنوب الاسكتلندي هي اليوم صورة للهدوء، ولكن لم تكن هذه هي الحال في الماضي عندما كانت المهد الساخن لدعم انتفاضات عدة على السيطرة الإنجليزية. سيلكيرك أو صانعو الأحذية جهزوا الجيش الثوري للأمير تشارلي. سكون البلدة الآن أصبح أكثر.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغط على إيران ويقول إنها غير مستعدة بعد للاتفاق الذي تريده واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يتفقان على خارطة طريق للسلام. قتلى وعشرات الجرحى جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على روسيا. وكندا تفرض تعريفات جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد فشل محادثاتهما التجارية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لما وصفه بالاتفاق الصحيح، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب تأثير الضغوط الاقتصادية على طهران. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة، في وقت تستعد واشنطن للإعلان يوم غد الاثنين عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن واعتلى 2 أخريين منذ إعادة الحصار على إيران في يوليو الماضي. وبدوره نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن 16 مليون برميل و40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني استهداف عناصر وآليات تابعة للحوثيين بينهم قيادات في عدد من جبهات القتال باستخدام طائرات مسيرة وعمليات قنص وقصف مركز. وفي لبنان نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجير

مؤثرات واسعة وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان، بينها حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه المناطق المحيطة وسط استمرار العمليات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفي سوريا أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية يوم أمس أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق عمرونة التل في ريف دمشق، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الهجوم ومنفذيه. وفي هذه الأثناء أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أصدر تحذيرات شديدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم أخير شنته على قاعدة عسكرية مهجورة في سوريا، واصفا الأمر بلعبة خطيرة قد تسبب تصعيدا جديدا في المنطقة. وأضاف براك أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. ونتحول إلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح، فيما تعرضت مناطق شمال وشرق القطاع لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. وعلى صعيد آخر، قالت حركة حماس إنها تسعى إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن، معتبرة أن الانتخابات تمثل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي يحظى بإجماع القوى الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام تشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى إدارة القضايا الفلسطينية بصورة جماعية في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب نحو 17 فلسطينيا بالرصاص والاختناق والضرب، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 آخرين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت عددا من الطرق في محافظة الخليل. وفي الشأن السوداني، بدأت يوم أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات القوى السياسية والمدنية السودانية المناهضة للحرب والمنضوية تحت إعلان نيروبي لبحث تطورات الحرب وعملية السلام وتنسيق مواقف مشتركة إزاء دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني. وقال حزب الأمة القومي في بيان إن الاجتماع سيناقش تطورات الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام وعملية السلام الشامل بناء على خريطة طريق إعلان المبادئ السوداني الموقع بنيروبي في مايو الماضي. وفي شأن أفريقي آخر، اتفقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية
وتحديدا

تحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس على خريطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين بموجب اتفاق إطار الدوحة. وجاء الاتفاق عقب اجتماعات عقدت في سويسرا بمشاركة قطر والولايات المتحدة وسويسرا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث اتفق الطرفان على مواصلة تنفيذ الالتزامات والتفاوض بشأن البروتوكولات المتبقية وتعزيز آلية التحقق من وقف إطلاق النار. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق عدة في روسيا بينها بلغرود وسامارا وكراسنودار والقرم ولوغانسك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 707 مسيرات أوكرانية. ومن جانبه توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أوكرانيا برد يستهدف قطاعاتها الاقتصادية، قائلا إن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم لهجماتها على أهداف اقتصادية روسية، مؤكدا أن موسكو ستواصل ضرب البنية التحتية والقطاعات الحساسة في أوكرانيا. وفي شبه القارة الأفريقية، تواصل فرق الإنقاذ الهندية البحث عن 22 بحارا لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق سفينة الشحن أوشن وينر التي ترفع علم بنما في خليج البنغال قبالة ساحل ولاية أوديشا شرقي الهند. وقال خفر السواحل الهندي إنه تمكن من إنقاذ 2 من أفراد الطاقم، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية البحارة دون الإعلان عن وفيات حتى الآن. وفي كندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بنسبة 50%. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغط على إيران ويقول إنها غير مستعدة بعد للاتفاق الذي تريده واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يتفقان على خارطة طريق للسلام. قتلى وعشرات الجرحى جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على روسيا. وكندا تفرض تعريفات جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد فشل محادثاتهما التجارية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم.
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير،
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
14: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة، البرنامج الذي نقتبس من خلاله معاني الخير ونقف فيه مع جملة من القيم والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف، لنجعلها منهجا في حياتنا وسلوكا في تعاملاتنا وسبيلا لإصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا. ومن أعظم ما يدعو إليه الإسلام حسن الأدب في مخاطبة الناس والالتزام بالآداب التي تجعل المجالس مجالس ذكر وعلم ومحبة واحترام، بعيدة عن الغيبة واللغو وكل ما يفسد العلاقات ويذهب الألفة بين الناس. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات مباركة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، يتحدث فيها عن آداب المجلس ويبين ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من مكارم الأخلاق وجميل الأدب ليكون مفتاحا للخير وسببا في نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعله في ميزان حسناتنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحياناً أيها الأخوة في المجالس يبتليك الله عز وجل بحاد الطباع شديد الكلام، فماذا تفعل مع هذا؟ تفعل أمرين. الأمر الأول، لا تستخدم معه أسلوب التحدي، لا تستخدم معه أسلوب التحدي. والأمر الثاني، تياسره، تجعل معه شعرة معاوية. تعرفون شعرة معاوية؟ تستخدم معه شعرة معاوية. ولذلك العرب ماذا تقول؟ تقول إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك أخوك شد، قال فهن، كن هين لين معه. وهذا المثال يضرب في المياسرة، مناسرة الإخوان. لمن يبقى لك؟ لو كل إنسان يتكلم عليك بكلمة تقطع هذه العلاقة وتقطع هذه القرابة، من سيبقى لك؟ ودائما يعني هذه نصيحة أخرى، إذا وجدت بعض الناس في حدة، في من الشدة، حاول أن تجعل كما يقولون العلاقة معها رسمية، لا تخالطه بكثرة حتى تحافظ على إيش؟ المحبة والوئام بينك وبينه. وأيضا أحيانا يحصل، وهذا أثناء النقاش في المجالس يكون في شد من هذا حاد الطبع، فإذا شد في الكلام والكلام موجه لك، قل له خذني بلطفك، تحاول أن تأتي بعبارات تطفئ هذا الغضب وتطفئ هذه الحدة. لأن احنا يا أخوة نتعامل مع بشر، ملائكة ما عندنا ملائكة، والله لو كانوا من أنبل الرجال، سيأتي يوم من الأيام يخطئ بعضهم على بعض. الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر، تعرفون أبو بكر وعمر؟ أبو بكر رضي الله عنه يعني لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمانه، مع ذلك حصل بينهم ما حصل، هو وعمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم تصالحا. وهذا ينبغي للإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل أنه إذا كره من زوجته خلق ينظر لخلق آخر جميل حسن، فكذلك هذا الخلق أو هذه الطريقة تعامل فيها مع إخوانك. أحد إخوانك شديد في الكلام، تذكر كرمه، تذكر طيبته، تذكر فزعاته، تذكر محبته، تذكر أي أمر من الأمور التي كان يزديها طيبة. إذن إذا رأيت حدة من أحد إخوانك، قل له خذني بلطفك، قل له ما عليك حملنا، قل له الله يعينك علينا، الله يصبرك علينا. إذا من هذه الألفاظ اللطيفة الكريمة التي تطفئ الغضب والحدة عند إخوانك. يا إخوة، الموضوع طويل والآداب كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وكما قلت في البداية، الكلام من حيث التنظير سهل، لكن التطوير يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أيضا النظر في السير، وهذا مهم أيها الإخوة، النظر إلى السير والله أنه من أنفع الأشياء. وأنا أقولها، أنا قرأت كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، والله يا أخوة أن أخلاقي تغيرت بعد قراءتي لهذا الكتاب، أخلاقي تغيرت بعد أن قرأت كتاب سير أعلام النبلاء. وأيضا يقول أحد مشايخنا الشيخ منصور الخالدي حفظه الله، وهو من المختصين في السيرة النبوية وبارع فيها، يقول والله لما أمعنت النظر في السيرة النبوية، يقول وجدت حتى أن أخلاقي قد ارتقت بفضل الله عز وجل. الشاهد، هذه الأخلاق نقرأ في كتب أو التراجم أو كتب الأدب، هذه مهمة جدا. وأنا أعطيكم مثال، الإنسان جبان وأخذ يقرأ عن الشجاعة، يقرأ سيتأثر شاء أم أبى. أيضا إنسان بخيل شحيح سيقرأ عن الكرم، كيف كانوا العرب وأمثلة الكرماء، وكيف أن التاريخ قد خلد هذا الكرم العظيم.
2: ويقرأ أيضا ما جاء عن البخلاء من الذم والتنفير سيتأثر شاء ما أبى. فلذلك من أعظم الأشياء التي تغذي هذه الآداب العظيمة في المجالس هي أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، كيف كان يمازح أصحابه، كيف كان إذا وجد أحدهم حزين سر عنه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات مباركة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق واحترام الآخرين وحفظ اللسان والالتزام بالآداب التي دعا إليها ديننا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب وجميل الخلق، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره مليئة بالخير والنفع، وأن يؤلف بين القلوب ويبارك في اجتماعات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، الساعة في بلادي الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: وننطلق بكم في عالم جديد يحمل المزيد من الأمل والتفاؤل. إذن تفاؤلوا أيها الأحبة واتكلوا على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرج كل هم. تحية لكم في بداية اللقاء من محمد القحطاني ثامر الدحاني من أسرة العداد.

النجاح أعزائي المستمعين دائما يتطلع للمتفائلين الذين يعملون بعزم وحزم من أجل تحقيقه. تحية من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

والصعاب تزول طالما هناك أمل في القلوب. أحلى الأمنيات من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

أمنيات علىها تتحقق ولكن بمزيد من العزم. تحية لكم من العنودرجيب من التنفيذ على الهواء مباشرةً.

وسعادة طريق يتمناه الجميع، ولكن كيف تحصل على سعادتك؟ سؤال موجه من أسرة التقديم زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

دائما يتمنى لكم أسعد وأحلى الأوقات. مثل العربي يقول عند جهيزة الخبر الأكيد، ولأننا في صباح الخير ستطلعون على المزيد من الأخبار بأشكالها وأنواعها، وهذه دعوة صباحية من المخرج بدر المروان. كويت يا كويت، أرض نفو دائما لاحتضان ترابها.

اللهم إنا أصبحنا بين يديك عبادا صغارا ضعفاء، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا بما شئت. اللهم أعنا في هذا الصباح على طاعتك، وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، يا رحمن يا رحيم.

عندما يتنفس الصباح تعلن بشائر البناء، فالأوطان لا ترتفع بالأمان بل تشيد بعرق الجباه وإتقان الصنائع. كل جهد صغير تبذله اليوم في ميدانك هو لبنة في صرح الوطن العظيم. فلنبدأ صباحنا بعزيمة صلبة ونجعل من أعمالنا رسائل حب تكتب لعز هذا الوطن ورفعته.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

ومع نسمات هذا الصباح المنعشة ننتقل معكم إلى نشرتنا الجوية ليومنا هذا الأحد. تستقر الأجواء الصيفية الخالصة في ربوع الوطن، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 35 درجة مئوية. تهب علينا رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 8 و 32 كيلومتر في الساعة، وتضفي لمسة من التوازن في الهواء مع نسبة رطوبة جوية متوسطة تتراوح بين 10% و 65%. أجواء صباحية مشرقة تدعونا للانطلاق بحيوية وحذر من الشمس في أوقات الذروة، مع أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالصحة والنشاط.

وكنا دائما بانتظار طلوعه سهيل يكسر الحر، نجم السماء الذي يبشر بتراجع حرارة الصيف. مع ظهور نجم سهيل في سماء المنطقة يتجدد الحديث عن ارتباطه في الموروث الشعبي ببداية التغير التدريجي في أجواء الصيف، إذ ينظر إلى طلوعه كإشارة إلى اقتراب انكسار شدة الحر. يظهر سهيل عادة في أواخر شهر أغسطس آب اللهاب، ويعد من ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وقد اعتمد العرب قديما على ظهوره لمعرفة تغيرات المواسم ومواعيد الرحلات والتنقل. على الرغم من ارتباط ظهوره بانكسار الحر في الموروث الشعبي، فإن درجات الحرارة لا تنخفض مباشرة بمجرد ظهور النجم، إذ تتأثر الأجواء بعوامل الطقس والموقع الجغرافي وحركة الرياح. يستمر تأثير حرارة الصيف لفترة بعد طلوع سهيل، إلا أن الأجواء تبدأ تدريجيا في التغير مع اقتراب فصل الخريف، وتصبح الليالي أكثر اعتدالا مقارنة بذروة الصيف. وبذلك يبقى سهيل واحد من أشهر العلامات السماوية المرتبطة بالمواسم في الثقافة العربية، يجمع بين الموروث الفلكي القديم ومراقبة تغيرات الطقس، حتى أصبح ظهوره مناسبة ينتظرها كثيرون أملا في انتهاء موجات الحر الشديدة. لذلك قيل إذا ظهر سهيل لا تامن السيل.

0: ونحن إذ نقول مرحبا سهيل، حياك الله، أهلا بكم أنتم، ماذا لدينا لكم؟
1: فنانة أمريكية تفاجئ خريجة بدفع أقساطها الجامعية صدفة.
2: دراسة بقيادة ناسا، بعض ميكروبات الأرض يمكنها البقاء حية على القمر.
0: حتى الروبوت يطالب بزيادة راتبه وتمديد إجازته.

0: رسالة تصل إلى أصحابها بعد 26 عاماً.
1: بروتين وأحماض دهنية في السمك.
2: في فقرتنا الصحية، دهون البطن تراكمها يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب.
0: وكيف تعيد برمجة الدماغ لمواجهة التوتر طوال اليوم؟
1: ما هو جديد جوجل في عالم التكنولوجيا؟
2: ومتابعة للأخبار المحلية لمعرفة المزيد من الأنشطة والفعاليات في الديرة.
0: وبين محطة إلى أخرى ننتقل معكم في صباح الخير، فأهلا بكم.

89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. وفر

0: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: وفي منوعاتنا لهذا اليوم، فنانة أمريكية تفاجئ خريجة بدفع أقساطها الجامعية صدفة. في واقعة إنسانية ملهمة شهدتها الولايات المتحدة، أقدمت فنانة مشهورة على مفاجأة خريجة جامعية بتكفلها بدفع كامل الديون والأقساط الجامعية المترتبة عليها، وذلك بعد أن لفتت الخريجة الأنظار بقصتها في الكفاح. تبدأ القصة عندما شاركت الطالبة مقطعا قصيرا تعبر فيه عن حبها للفن والإبداع، وكيف أنها تكبدت مشاق مالية كبيرة لتكملة دراستها. لم تكن تعلم أن هذا المقطع سيصل إلى الفنانة التي رأت في إصرار الشابة صورة من بداياتها الخاصة، فقررت دون تردد أن تتكفل بسداد المبلغ الكامل، لتكون هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة وانطلاقة جديدة للفتاة نحو مستقبل حر من الأعباء المالية. إنها جمالية العطاء حينما يتجاوز وتتجاوز المادة لتصبح رسالة أمل. فالعطاء ليس مجرد دعم، بل هو شرارة تنير درب الآخرين ليبدأوا رحلة النجاح بثقة وطموح.
2: كان الخوف من أن تتطاول الروبوتات لتأخذ مكان الإنسان، ولكن لها مزايا. في واقعة طريفة أثارت تفاعلاً واسعاً، ظهر روبوت يعمل في أحد المطاعم وكأنه يطالب بحقوق الموظفين، إذ طلب زيادة في راتبه وتمديد إجازته الأسبوعية، ما أثار دهشة العاملين والزبائن. وتداول مستخدمون المشهد على نطاق واسع، خصوصا أن الروبوت تحدث بطريقة توحي بأنه موظف حقيقي يشعر بالإرهاق ويرغب في الحصول على مزايا وظيفية أفضل. الطريف أن طلبات الروبوت شملت الحصول على راتب أعلى إلى جانب زيادة أيام الراحة الأسبوعية، الأمر الذي جعل البعض يتساءل ما إذا كانت الروبوتات ستبدأ مستقبلا بالمطالبة بحقوق وظيفية مماثلة للبشر. لكن خلف هذه القصة الطريفة يقف تطور متسارع في استخدام الروبوتات داخل المطاعم، حيث أصبحت تؤدي مهام مثل استقبال الزبائن، تقديم الطلبات، نقل الأطعمة والمشروبات بين المطبخ والطاولات. وبينما لا يستطيع الروبوت فعليا المطالبة بحقوق وظيفية أو الحصول على إجازة، فإن القصة قدمت صورة طريفة عن المستقبل الذي أصبحت فيه الروبوتات جزءا من بيئة العمل. وربما يكون السؤال القادم، هل سيطلب الروبوت عطلة نهاية أسبوع أو إجازة مرضية؟ مجرد سؤال.
4: دراسة بقيادة ناسا، بعض ميكروبات الأرض يمكنها البقاء حية على القمر. كشفت دراسة حديثة قادها علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن بعض الكائنات الدقيقة الموجودة على الأرض قد تتمكن من البقاء حية لفترات محدودة على سطح القمر، ورغم الظروف القاسية التي تشمل غياب الهواء ودرجات الحرارة المتطرفة والإشعاع الفضائي. وركز الباحثون على 5 أنواع من الفطريات والبكتيريا، ووجدوا أن بعض الفطريات أظهرت قدرة أكبر على تحمل البيئة

قمرية مقارنة بأنواع البكتيريا التي شملتها الدراسة. وأشارت النتائج إلى أن بعض هذه الكائنات قد تتمكن من البقاء أسابيع أو أشهرا في ظروف معينة، خصوصا داخل الحفر التي تظل في الظل بشكل دائم، وفي بعض المناطق خلال فصلي الخريف والشتاء. ويثير هذا الاكتشاف اهتمام العلماء بسبب احتمال انتقال ميكروبات أرضية إلى القمر بشكل غير مقصود مع المركبات ورواد الفضاء، وهو ما قد يؤثر مستقبلا في دراسة البيئة القمرية ومواردها الطبيعية. وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن القمر أصبح بيئة صالحة للحياة، وإنما تكشف قدرة بعض الكائنات الدقيقة على تحمل الظروف القاسية لفترات محدودة، وهو ما قد يكون مهما في التخطيط للبعثات الفضائية المستقبلية.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغط على إيران ويقول إنها غير مستعدة بعد للاتفاق الذي تريده واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يتفقان على خارطة طريق للسلام. قتلى وعشرات الجرحى جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على روسيا. وكندا تفرض تعريفات جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد فشل محادثاتهما التجارية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا أحبابنا في صباح الخير، نقول أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد وأسبوع جديد بعد تراجعات الأسبوع الماضي وختام جلساته في يوم الخميس، واللي تراجع فيها مؤشر السوق العام إلى مستوى 8818 نقطة، وكانت قيمة التداول هي 94 مليون دينار، وأيضا كميات التداول كانت 346 مليون سهم و346 ألف، أما عدد الصفقات فكان 25 ألف صفقة و780. يعني التداولات بتراجع بعض الشركات القيادية من قطاع المصارف، تراجع مؤشر السوق العام في نهاية الجلسة، لكن هناك كانت 57 شركة مرتفعة و69 شركة على تراجع، بينما 15 شركة على استقرار. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت في ظل هذه التراجعات في يوم الخميس الماضي وبكميات عالية. إيفا فنادق يعني ومجموعتها حقيقة، إيفا مجموعة إيفا هي التي اشتغلت، وأيضا كان عليها تداولات عالية، وأيضا كان عليها نشاط واضح في ختام جلسات الأسبوع الماضي. إيفا فنادق وصلت لمستويات 627 فلس مرتفعة في يوم الخميس الماضي بكميات بلغت 6 مليون سهم و154 ألف تمديل الاستثمارية دينار و157 فلس، بينما أصول 249 فلس، أركان 359 فلس، الأنظمة دينار و351 فلس، سينما دينار 365 فلس، بينما أنفست 101 وسنام 336 فلس بكميات عالية، سنام 9 مليون سهم، أعيان العقارية 190 فلس، مخازن بكميات بلغت 13 مليون سهم و745 ألف، استقرت وارتفعت حتى كان إغلاقها عند 160 فلس. لكن هناك أيضا شركات تراجعت، يعني تجارة على رأس هذه الشركات بكمياتها العالية المعهودة 21 مليون سهم، وهذا طبعا أثر تخارج بعض الملاك الكبار في هذه في هذا السهم، لذلك وجدنا كميات عالية 21 مليون سهم و561 ألف، وأغلق متراجع عند 124 فلس. كامكو أيضا متراجع عند 195 فلس، مشاعر 137 فلس، امتيازات 331 فلس، والسور 280 فلس، بينما تجارة أو تجاري 492 فلس، ووطنية دار قاف 187 فلس، والجزيرة دينار 723 فلس، وعربية عقارية 160 فلس. أعلى يعني الشركات متراجعة بالكميات تجارة، ثم بعد ذلك أيضا وطنية دار القاف 13 مليون سهم. بالنسبة للكميات، كميات أعلى على تجارة 21 مليون سهم و561 ألف، أهلي 19 مليون سهم و749 ألف، أونوفست 17 مليون و862 ألف، وأركان 17 مليون، أعيان 14 مليون 900 ألف، مخازن 13 مليون 745 ألف، وطنية دال قاف 13 مليون سهم، جي أف إت 11 مليون سهم، وأبار 10 ملايين سهم. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على أركان 6 مليون دينار و261 ألف، أهلي التداولات عليها 5 مليون دينار و602، بينما بيتك المتراجع عند 770 فلس كانت السيولة عليه 5 مليون دينار، وكذلك أعيان متراجع عند مستويات 279 فلس بسيولة بلغت 4 مليون دينار، إيفا فنادق 3 مليون 676 ألف، وطني المستقر عند 853 فلس السيولة عليه كانت 3 مليون و490 ألف، وسنام 3 مليون و129 ألف، بينما تجارة 2 مليون و700 ألف، والتنظيف 2 مليون و573 ألف، و عقارات الكويت 2 مليون و460 ألف. لكن هناك يعني رغم السيولة يعني أن نشوف واضح جدا أن بعض المجاميع كانت نشطة في ختام جلسات الأسبوع الماضي، لذلك أيضا كان النشاط على بعض الشركات القيادية من قطاع المصارف اللي تراجع الأثر السلبي على مؤشر السوق العام ومؤشر السوق القيادي، بينما ظل مؤشر السوق الرئيسي يعني على تماسكه. بالنسبة للصفقات، الصفقات هي الأعلى على بيتك 3543 صفقة، بينما تجارة 1495 صفقة، وإيفا فنادق 1200 صفقة تقريبا، أما أركان فكان 999 صفقة، الأنظمة 847 صفقة، والسلام كانت 696 صفقة. هذا أبرز ما جاء في تداولات الأسبوع الماضي حينما رأينا التراجعات وكذلك نشاط بعض الشركات المضاربية وكذلك أيضا بعض المجاميع التي نشطت في ختام جلسات الأسبوع الماضي، لكن رغم ذلك أيضا أغلق مؤشر السوق العام على تراجع. نأمل إن شاء الله في انطلاقة هذا الأسبوع وبدايته أن نعدل إن شاء الله وأن نرى بإذن الله يعني الأثر الإيجابي للبيانات المالية على كثير من الشركات، ونرى جلسة إيجابية إن شاء الله وسيولة شاملة لجميع مؤشرات السوق. هذا ما نأمله دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في عيادتنا الصباحية لهذا اليوم. دقيقتان من التنفس العميق صباحا تعيد برمجة الدماغ لمواجهة التوتر. في كشف طبي جديد يبعث على الأمل والبساطة في الرعاية الذاتية، أكدت دراسة حديثة أن ممارسة التنفس العميق لمدة دقيقتين فقط مع إشراقة كل صباح كفيلة بتغيير كيمياء الدماغ وتخفيف حدة التوتر وألام الإجهاد المصاحبة له. أوضح الباحثون أن استنشاق الهواء ببطء وعمق يرسل إشارات فورية إلى الجهاز العصبي، مما يساهم في خفض مستويات هرمون الكورتيزول وتهدئة ألم انقباض العضلات والصدر الناتج عن الضغط النفسي. يؤكد العلماء أن هذه العادة الصباحية البسيطة تعمل كبلسم طبيعي يعيد للجسم توازنه ويمنح الرئتين مجالاً أوسع للتوسع دون شعور بالضيق أو الألم. صحتنا تبدأ من شهيق هادئ وزفير يطرد الإجهاد، فاجعلوا من صباحكم فرصة للتنفس بعمق، فرب دقيقتين تسترجعون فيهما هدوءكم تكونان سر يوم مفعم بالعافية والاحتواء.

0: ودائما صحتك تهمنا عزيزا المستمع، لذلك نقول لا تدع الدهون تتراكم في محيط بطنك. حذر مختصون من أن تراكم الدهون في منطقة البطن، خصوصا الدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء الداخلية، ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار خبراء إلى أن الدهون الحشوية تختلف عن الدهون الموجودة تحت الجلد، إذ يمكن أن ترتبط باضطرابات التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين وزيادة مستويات الدهون في الدم. وأوضح أطباء أن تقليل دهون البطن لا يعتمد على تمارين البطن وحدها، إنما يحتاج إلى نمط حياة متكامل يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم والنوم الكافي. أكد مختصون أن فقدان كمية معتدلة من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يساعد في تحسين عدد من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب. ودعت الجهات الصحية إلى متابعة الوزن ومحيط الخصر وضغط الدم والكوليسترول مع استشارة الطبيب أو اختصاص التغذية لوضع خطة مناسبة للحفاظ على صحة القلب.
1: ما هي فوائد تناول الأسماك؟ أكد مختصون في التغذية أن الأسماك تعد مصدرا جيدا للبروتين عالي الجودة، كما توفر العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه المختلفة. وأشار خبراء إلى أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ترتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نظام غذائي متوازن. وأوضح أطباء التغذية أن تناول الأسماك بدلا من بعض مصادر البروتين الغنية بالدهون المشبعة قد يكون خيارا صحيا، خاصة عند إعدادها بطرق مثل الشواء أو الطهي في الفرن. وأكد مختصون أهمية التنويع في أنواع الأسماك واختيار الأنواع الأقل تعرضا لتراكم الزئبق، خصوصا بالنسبة للأطفال والحوامل وفق الإرشادات الغذائية المعتمدة. ودعت الجهات الصحية إلى إدخال الأسماك ضمن النظام الغذائي بصورة منتظمة، مع الاهتمام بطرق إعدادها وتجنب الإفراط في القلي والملح للحفاظ على فوائدها الغذائية.
2: سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
3: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك.

حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: يا حبي يا سلام على حبي وحبك.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: نبدأ جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح بأبرز العناوين المحلية. وزير شؤون شفافية وتكافؤ الفرص أساس اختيار شاغلي الوظائف الرقابية. وزير الأشغال توجه بمتابعة أعمال البنية التحتية في منطقة اليرموك. وزير الكهرباء يؤكد أهمية الاستفادة من المشاريع المبتكرة بمجالات التحول الرقمي والطاقة والترشيد. الداخلية فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بدورات وكيل ضابط ورقيب. وكيل الصحة يتفقد مراكز صحية بمنطقة المطلع للوقوف على مستوى الخدمات ومواكبتها لاحتياجات سكانها. وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل لاختبارات الكشف للالتحاق بمدارس الموهوبين عبر سهل. التعليم العالي قبول 33 طالب وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريو الدولية في البعثات الخارجية. هيئة الغذاء تحرير 42 محضر ضبط ومخالفة على منشآت غذائية في محافظة حولي. لجنة إسكان المرأة توزيع 330 مسكن في تيماء والصليبية على المواطنات المستحقات. سفارة دولة الكويت لدى فيتنام تدعو المواطنين إلى توخي الحذر من إعصار متوقع.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي يبحثان آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اليمنية تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتوسع المخططات الاستيطانية بالضفة. الاستخبارات العراقية ضبط طائرات مسيرة وأسلحة مختلفة جنوبي البلاد. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال على منزل وسط قطاع غزة. سوريا وفرنسا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مصر واليونان تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي في المنطقة. المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. موسكو تنتقد موقف بولندا من تفجيرات نورد ستريم وتحذر من تداعياتها على أمنها.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 3.2 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 3.45 دولار ليبلغ 93.71 دولار. السعودية والعراق يبحثان مستجدات المنطقة ودعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. معدل التضخم في سلطنة عمان بلغ 3.2% خلال يوليو الماضي. البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026. صادرات تونس من زيت الزيتون ترتفع بنسبة 55% خلال

مليار دولار. رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة والرد بالمثل على الرسوم الجمركية. واشنطن تصدر ترخيصا يسمح بالتفاوض وإبرام عقود للاستثمارات بالاتصالات في فنزويلا.

ولأننا نعيش الأمن والأمان فذلك بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. دعونا نستعرض معكم ما جاء بصحافتنا هذا الصباح. أبرز هذه الفعاليات: تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة مباحث محافظة العاصمة من كشف غموض 4 قضايا سرقة ديزل وإتلاف أبراج اتصالات في منطقة جابر الأحمد كانت مقيدة ضد مجهول، وضبط 4 متهمين بالجرم المشهود. وأوضحت وزارة الداخلية أن ضبط المتهمين جاء بعد تكثيف عمل البحث والتحري والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة ومراقبة أبراج الاتصالات، حيث تبين أنهم يعملون لدى شركة متعاقدة على صيانة تلك الأبراج. وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم في سحب كميات مضاعفة من الديزل واستخدام جزء منها لتعويض النقص في أبراج أخرى، فيما كانوا يستولون على الكمية المتبقية وبيعها. بمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب تلك الوقائع على مدى عامين وفي مواقع متفرقة، كما كشفت التحريات عن ارتباطهم بوقائع مماثلة في عدد من محافظات البلاد، فيما لا تزال أعمال الحصر والتحقيق مستمرة. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وحماية المرافق والمنشآت الحيوية، والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بها أو الأضرار بالمصالح العامة. وإحنا بدورنا نقول كافو يا الداخلية.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2025-26 المباراة اللي جمعت بين النصر والعربي، يسجل الهدف الأول لصالح النادي العربي حمد حربي.
2: كرة بتلعب، كرة تحب الرأس، خطر الله، جول لصالح العربي بالرمكة الدفاعية للنصر، ومتابعة ناجحة لحمد الحربي. حمد الحربي بيسجل هدف المباراة الأول،
1: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي النصر المحترف نينجا.
2: هذه حلوة ملعوبة، عبد العزيز الشمري بيحاول يحط على الجول، نينجا بيتابعها بالجول،
1: ويسجل هدف الثاني لنادي العربي نبيل مرموق.
2: إيوانا بيلعبها مرة ثانية بكرة عرضية تنحب بالجول، بالجول، بالجول لصالح العربي، كرة يحطها براسها نبيل مرموق.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على النصر بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. العربي والقادسية في مجموعتين الثانية والثالثة بدوري التحدي الآسيوي. نادي العربي يعلن تعاقده مع يوسف الخبيزي. هال سيتي الإنجليزي يعود للدوري الممتاز بعد غياب 9 سنوات، ويصعق مانشستر يونايتد بثنائية. جواو بيدرو يمدد عقده مع تشيلسي حتى عام 2034. كوينسا يوقع عقد انتقال إلى أرسنال بقيمة 51 مليون باوند. ريال مدريد العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي. برشلونة الإسباني يتعاقد مع البرتغالي كانسيلو رسميا. إنتر يتفق مع ليفربول على ضم جونز مقابل 35 مليون يورو. توتنهام يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم سابينو ومرموش في صفقة مزدوجة. غوريتسكا في محادثات للانتقال إلى نادي أستون فيلا. نادي كلوب بروج يتعاقد مع ماتيوس دام لاعب الأهلي السابق حتى عام 2030. تم تسجيل كانسيلو رسميا في قائمة برشلونة. أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع مالكوم. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق هال سيتي بداية مثالية لرحلة العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 9 سنوات، عبر فوزه المفاجئ والمثير على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الافتتاحية للمسابقة. وهبط هال سيتي في الدوري الممتاز في موسم 2016-2017. منذ ذلك الحين حاول جاهدا العودة إلى الأضواء حتى تحقق مبتغاه، وحسم هال سيتي الفوز في الشوط الأول حيث سجل الهدف الأول النيجيري سيمي أجاي، ثم أضاف السنغالي نوبل مندي الهدف الثاني، وانتهت المباراة بفوز هال سيتي على اليونايتد بنتيجة 2-0. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تسعة وثمانين فاصلة خمسة FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع، أم الاختراع،
0: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
0: عالم تكنولوجيا.
4: في عالم الابتكار، أعلنت شركة جوجل عن إضافة قسم مخصص للدراسة داخل مساعدها الذكي جيميني، بهدف مساعدة الطلاب على التعلم وفهم المواد الدراسية بطريقة أكثر تفاعلا بدلا من الاكتفاء بتقديم الإجابات المباشرة. ويتيح القسم للطلاب طرح الأسئلة حول المواد التي يدرسونها والحصول على شروحات مبسطة وخطوات تساعدهم على الوصول إلى الحل وفهم طريقة التفكير المطلوبة في المسألة. كما يمكن للطلاب الاستفادة من أدوات تعليمية تساعدهم على المراجعة والاستعداد للاختبارات من خلال إنشاء أسئلة تدريبية وملخصات وخطط للدراسة بحسب الموضوع الذي يرغبون في تعلمه.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، إن التقديم لأداء مناسك الحج يمثل خطوة إيمانية عظيمة يتطلع إليها المسلمون، وفرصة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. ويأتي تنظيم إجراءات التقديم واختيار الحملات بهدف تسهيل رحلة الحجاج وضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية لهم منذ الاستعداد للسفر وحتى العودة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن فتح باب التسجيل بوزارة الشؤون الإسلامية لأداء مناسك الحج مع السيد سطام خالد المزين مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطام المزين مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الشؤون الإسلامية. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن ثلاث مواعيد مهمة تتعلق بإجراءات التسجيل والترشيح لموسم حج 1448. نود أن نوضحها للمواطنين حتى تكون إجراءات واضحة أمام الجميع. الموعد الأول من 1 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهو مخصص لتعديل الطلبات القائمة للمسجلين في موسم الحج الماضي، ويستطيع مقدم الطلب خلال هذه الفترة استبدال أحد المسجلين في الطلب أو إلغاء أحد المسجلين وفق الضوابط. الموعد الثاني من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، وهو موعد ترشيح الطلبات المسجلة في البرنامج، وسيتم إرسال شعار ترشيح للمواطنين عن طريق تطبيق سهل. وكما هو معلوم، فقد تم في الموسم الماضي إجراء القرعة الإلكترونية وترتيب الطلبات وفق أرقام متسلسلة، وبالتالي سيبدأ الترشيح في هذا الموسم من حيث ما انتهى ترشيح الموسم الماضي، وستصل الرسائل المواطنين بحسب دورهم وترتيبهم. كما أن المواطنين الذين تم تأجيل طلباتهم بناء على رغبتهم في الموسم الماضي سيتم ترشيحهم هذا الموسم، وفي حال عدم رغبتهم في أداء فريضة الحج هذا العام يتعين عليهم إلغاء أو سيتم إلغاء الطلب مباشرة. أما من يتم ترشيحه في هذا الموسم فسيكون أمامه خيارين: إما أداء فريضة وتسجيل عند حملات الحج المعتمدة، أو تأجيل الطلب الترشيح إلى الموسم التالي. الموعد الثالث، وهو موعد فتح التسجيل للطلبات الجديدة في برنامج المركزي للتسجيل في الحج، وسيكون من 6 ديسمبر ولمدة شهر كامل. وخلال هذه الفترة يستطيع جميع الراغبين في أداء فريضة الحج بالتسجيل في برنامج، ويتم تطبيق ترتيب الطلبات وفق النظام المعتمد، ويحصل مقدم الطلب على رقم متسلسل أو قرعة، ويستمر بانتظار لحين وصول رسالة الترشيح والقبول في المواسم القادمة. طبعا التسجيل سوف يكون متاح في برنامج سهل للمواطنين، يدخلون خدمات وزارة الشؤون الإسلامية إبداء رغبة الحج، ويتم التسجيل عن طريق برنامج سهل. وأهم شروط التسجيل والتقديم لأداء فريضة الحج أن يكون مقدم الطلب كويت الجنسية، وأن لا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، ويحق لمقدم الطلب إضافة 4 أشخاص معه في الطلب بحيث يكون إجمالي الطلب 5 أشخاص، ويكون يعني من ذوي الدرجة الأولى من القرابة. كما يسمح أيضا إضافة مقيم واحد في الطلب إذا كان من أقربائه من الدرجة الأولى. كذلك توجد حالات خاصة تتعلق بمن سبق لهم الحج، يسمح لهم بالتسجيل إذا كان مرافقين لنساء لم يسبق لهم الحج. وفي النهاية طبعا نؤكد على جميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة الإشعارات عبر تطبيق سهل والاطلاع على التعليمات التي تعلنها وزارة الشؤون الإسلامية أول بأول. نسأل الله عز وجل أن ييسر الجميع الراغبين في أداء هذه الفريضة، وأن يكتب لهم حج مبرور وسعي مشكور وذب مغفور.
0: أهلا بكم في جولتنا الإخبارية. أجرى وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح جولة ميدانية على عدد من المراكز الصحية في منطقة المطلع بهدف متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى مواكبتها للاحتياجات الصحية المتنامية لسكان المنطقة. وشملت الجولة عددا من العيادات والأقسام والخدمات المساندة، حيث اطلع وكيل الوزارة على حركة المراجعين وآليات حجز وتنظيم المواعيد إلى جانب مسارات تقديم الخدمات الصحية، كما استمع إلى ملاحظات المراجعين وتجاربهم، وناقش مع المسؤولين والكوادر الطبية والفنية والإدارية أبرز الاحتياجات التشغيلية وسبل رفع كفاءة المراكز ودعمها بالقوى العاملة والتجهيزات اللازمة، وأكد أهمية أن تواكب الخدمات الصحية، النمو السكاني والتوسع العمراني في منطقة المطلع والمناطق السكنية الجديدة من خلال التخطيط المستمر وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وشدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع القطاعات المعنية بما يعزز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ويحافظ على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
2: أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال حويلة أن اختيار شاغري الوظائف الرقابية في قطاع التعاون يعتمد على الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بما يضمن اختيار العناصر الوطنية المؤهلة. جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون بمشاركة 720 مواطن ومواطنة، حيث تشمل الوظائف 30 مراقب مالي و60 مراقب إداري. أوضحت الوزير الحويلة أن الاختبارات أعدت ونفذت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت بهدف تطبيق معايير موضوعية لقياس الكفاءة العلمية والمهنية وتعزيز نزاهة إجراءات الاختيار ومصداقيتها. كما أكدت أن الاختبارات تخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية، من بينها المراقبة بالكاميرات والتوثيق المرئي لضمان الانضباط وتوفير فرص متساوية لجميع المتقدمين. ويشترط اجتياز الاختبار بنسبة لا تقل عن 80% للانتقال إلى المقابلة الشخصية التي تمثل 10% من التقييم النهائي. شددت الحويلة على أن الوزارة ماضية في تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءة الوطنية، مؤكدة أن المفاضلة بين المتقدمين ستتم وفق الضوابط والمعايير المعلنة بما يسهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وحماية أموال المساهمين والارتقاء بأداء الجمعيات التعاونية.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغط على إيران ويقول إنها غير مستعدة بعد للاتفاق الذي تريده واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يتفقان على خارطة طريق للسلام. قتلى وجرحى جراء هجمات بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا. وكندا تفرض تعريفات جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد فشل محادثاتهما التجارية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة حتى الآن لما وصفه بالاتفاق الصحيح، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب تأثير الضغوط الاقتصادية على طهران. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة في وقت تستعد واشنطن للإعلان يوم غد الاثنين عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران. ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة خلال عبورها مضيق هرمز، مؤكدا استمرار حركة الملاحة عبر الممر الاستراتيجي. وفي الشأن اليمني، أعلن الجيش اليمني استهداف عناصر وآليات تابعة للحوثيين بينهم قيادات في عدد من جبهات القتال باستخدام طائرات مسيرة وعمليات قنص وقصف مركز. ونتحول إلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات واسعة وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان، بينها حداثة وبيت ياحون وعيت الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيوت السياد، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه المناطق المحيطة وسط استمرار العمليات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. سحر بشارة والتفاصيل.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوقة بعد قصف مدفعي ليلي مركز تواصل حتى ساعات الفجر، وطال أطراف دوحة كفر رمان وحرش علي الطاهر ومحيط تلة الدبشي واستخدمت فيه القذائف الفسفورية. إلى ذلك أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي سربين ورشاف على دفع، وفي وقت سابق استهدفت مسيرة راعيا في وادي صربين من دون إصابته، كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوكي وبلدة المنصوري. بالتوازي نفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدات كفر تبنيت وأرنون وطلوسة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيت يحون وحداثة وعيت الجبل وزوتر الشرقية والطيبي، وشهدت بلدة بيوت السياد تفجيرات مماثلة حيث لم يبقى فيها منزلا واحدا من دون تدمير. هذا وقد حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومنها نتحول إلى دمشق، حيث نددت سوريا بغارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية وسلامة أراضيها وخرقاً سافراً للقانون الدولي. وفي حادث منفصل، أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية يوم أمس إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق معرونة التل في ريف دمشق، فيما اقتحمت أو فتحت الجهات المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد منفذيه. علي إبراهيم والتفاصيل.
2: في تصعيد إسرائيلي لافت جنوب سوريا، أقدم جيش الاحتلال على استهداف سيارة مدنية في بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي بغارة شنتها طائرة مسيرة، أدت لوقوع إصابات بين الأهالي دون سقوط ضحايا، بالذريعة أن الشخص المستهدف في السيارة كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة، بحسب بيان بثته إذاعة جيش الاحتلال، قائلة إن هذا الشخص شكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل. بالمقابل أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان العدوان الإسرائيلي، محملة كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة، وداعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن السيطرة الإسرائيلية على الجولان السوري غير قانونية، واصفا إياها بالاحتلال الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره، الأمر الذي رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالقول إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن الجولان، مضيفا إن تل أبيب لن تسمح لأي جهة بتعريض أمن إسرائيل للخطر وستتصدى لأي تهديد كما فعلت في جنوب سوريا بحسب تعبيره. علي إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، دمشق.
0: وفي هذه الأثناء أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك أصدر تحذيرا شديدا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم أخير شنته على قاعدة عسكرية مهجورة في سوريا، واصفا الأمر بلعبة خطيرة قد تسبب تصعيدا جديدا بالمنطقة. وأضاف براك أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح، فيما تعرضت مناطق شمال وشرق القطاع لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت يبقى فيه الواقع الميداني مضطربا، وتستمر الجهود السياسية لدفع المرحلة المقبلة من الاتفاق. وكان مواطن فلسطيني قد ارتقى شهيدا وأصيب آخر بجراح إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة البصرة شمالية مدينة دير البلح، فيما أصيبت سيدة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال شرقية مخيم النصيرات. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة منها شرق مدينة غزة وجنوب وغرب خان يونس، فيما أصابت قذائف مدفعية منزلا في حي الأمل غربي المدينة. أما إنسانيا فتكشف المعطيات الأممية عن واقع شديد الهشاشة، فنحو 94% من الفلسطينيين في القطاع بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية، فيما تواجه 4 أسر من كل 5 مستويات حرجة أو كارثية من الجوع. ولا تقتصر الأزمة على الغذاء، فنقص الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية يجعل تفاصيل الحياة اليومية أكثر صعوبة، فيما تبقى عمليات إزالة الركام وانتشال الضحايا مقيدة بنقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار والمواد الضرورية. وفي المسار السياسي تبقى العقدة الأساسية في ترتيب الخطوات، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال في مواقعه خلف الخط الأصفر، ويربط أي انسحاب بملف نزع سلاح حركة حماس، فيما تتقدم ترتيبات قوة الاستقرار الدولية المقترحة، وتبقى تركيبتها ومهامها قيد التفاوض. وفي المقابل تتواصل الجهود لدفع خارطة الطريق نحو التنفيذ، بما يشمل الانسحاب وتدفق المساعدات والانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ويبقى المشهد في غزة بين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية تتفاقم، ومسار سياسي لم يحسم بعد، بينما ينتظر السكان هنا أن يتحول الاتفاق من ترتيب سياسي إلى هدوء حقيقي على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وعلى صعيد آخر، قالت حركة حماس أنها تسعى إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن، معتبرة أن الانتخابات تمثل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي يحظى بإجماع القوى الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام تشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى إدارة القضايا الفلسطينية بصورة جماعية في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب نحو 17 فلسطينيا بالرصاص والاختناق والضرب، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 آخرين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت عددا من الطرق في محافظة الخليل. حسن جعفر والتفاصيل.
4: تواصل العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب 14 فلسطيني برصاص الاحتلال الذي أطلق الغاز السام على 14 مواطنا في مدينة طباس وبلدتي الرام وتيسير في الضفة الغربية، كما امتد العدوان الإسرائيلي إلى اقتحام جيش الاحتلال لمدن قلقيلية والخليل ورام الله وبيت لحم وعديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية وفي كافة المحافظات في الضفة الغربية، وترافق ذلك مع إرهاب المستوطنين المتطرفين والذي تصاعد من خلاله شن اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية، وسط تأكيدات فلسطينية بأن المستوطنين المتطرفين وبحماية من جيش الاحتلال واصلوا حصار بلدة قصرى لليوم الرابع عشر على التوالي. هذا يأتي في الوقت الذي طالبت فيه السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف سياسة حكومة الاحتلال الماضية قدما بالاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات، وأكدت على ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لإجبار حكومة الاحتلال على التقيد بقرارات الشرعية الدولية، والتي طالبت بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومن هنا نتحول إلى الشأن السوداني، حيث بدأت يوم أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات القوى السياسية والمدنية السودانية المناهضة للحرب والعنصرية والمنضوية تحت إعلان نيروبي لبحث تطورات الحرب وعملية السلام وتنسيق موقف مشترك إزاء دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني. وقال حزب الأمة القومي في بيان إن الاجتماع سيناقش تطورات الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام وعملية السلام الشامل بناء على خريطة طريق إعلان المبادئ السوداني الموقع بنيروبي في مايو الماضي. وفي شأن أفريقي آخر، اتفقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس على خارطة الطريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين بموجب اتفاق إطار الدوحة. وجاء الاتفاق عقب اجتماعات عقدت في سويسرا بمشاركة قطر والولايات المتحدة وسويسرا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث اتفق الطرفان على مواصلة تنفيذ الالتزامات والتفاوض بشأن البروتوكولات المتبقية وتعزيز آلية التحقق من وقف إطلاق النار. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الروسية إن هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق ومنشآت عدة داخل روسيا وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، فيما اندلع حريق في مصفاة بمنطقة سامارا وتعرض مركز لوجستي لهجوم أدى إلى وقوع إصابات وتوقف العمل فيه. وفي السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضربات الأوكرانية على أهداف اقتصادية داخل روسيا فتحت أبواب الجحيم، مؤكدا أن موسكو سترد باستهداف القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية في أوكرانيا. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
5: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لإجراء حوار سلام مع أوكرانيا يكون قائما فقط على الحقائق الموجودة على أرض الواقع، ووصف المقترحات الغربية المطروحة حاليا بشأن التسوية الأوكرانية بأنها غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأضاف أن القوات الروسية لا تتقدم فقط على محاور القتال في أوكرانيا بل تضاعف من وتيرة هجماتها على كافة المحاور. واعترف بوتين بأن الضربات الأوكرانية لروسيا تلحق بعض الأضرار الاقتصادية وتؤدي إلى خسائر، لكن مع ذلك جاءت النتيجة النهائية للعدو عكس ما كان متوقعا تماما، ولم تنعكس ضربات العدو للمنشآت الاقتصادية الروسية على الأوضاع في الجبهة حسب قوله. وجدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض موسكو أي أشكال لتجميد النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار على طول خط التماس سيؤدي إلى إبقاء ما وصفه ببؤر النازية في أوكرانيا وتطويرها حسب تعبيره. وأشار الوزير الروسي إلى أن وقف إطلاق النار هذا سيمكن من الإبقاء على النظام في أوكرانيا. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عززت مواقعها في شرق وجنوب شرق أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة المحاور. وشنت ضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والنقل والمطارات العسكرية والسفن والموانئ ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على حوالي 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1053 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي المقابل، أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لحقت أضرار بمستودعات ومركبات ومنازل ومنشآت وبنى تحتية في عدد من المناطق. هذا كما ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي بطائرة مسيرة على مركز للتسوق في مدينة كريفي ري الذي وقع أول أمس الجمعة وصل إلى 16 قتيلا على الأقل وأكثر من 130 مصابا. ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدا الاتفاق على تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية جديدة، فيما أبدى ماكرون استعداده للتوسط لدى حلفاء كييف لتوفير صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأضاف زيلينسكي أن الاتصال تناول أيضا مسار جهود السلام والاتصالات مع واشنطن، مشيرا إلى الاتفاق على خطوات قد تفتح فرصا دبلوماسية إضافية، فيما أكد ماكرون مواصلة تعزيز الدعم لأوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد يوم غد الاثنين اجتماع لتحالف الراغبين لبحث تطورات الحرب ودعم كييف. وفي شبه القارة الهندية تواصل فرق الإنقاذ الهندية البحث عن 22 بحارا لا يزالون في أعداد المفقودين بعد غرق سفينة الشحن أوشن وينر التي ترفع علم بنما في خليج البنغال قبالة ساحل ولاية أوديشا شرقي الهند. وقال خفر السواحل الهندي إنه تمكن من إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية البحارة دون الإعلان عن وفيات حتى الآن. ونتحول إلى آسيا الوسطى، حيث بدأ الناخبون في كازاخستان اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المكون من مجلس واحد، وذلك في أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار إصلاحات دستورية ألغت مجلس الشيوخ، فيما يبلغ عدد الناخبين نحو 12 مليونا و600 ألف ناخب. وتجري الانتخابات عقب تعديلات دستورية تقول السلطات إنها تمنح البرلمان دورا في صنع القرار، بينما يرى منتقدون أنها تعزز نفوذ الرئيس قاسم جوهارد بوكاييف وسط توقعات بحصول حزب العدالة المزيد له من على غالبية المقاعد.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث قال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حكومته ستعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل الإجراءات الجديدة. قال وزير الطاقة الأمريكي أن بلاده رفعت الإنتاج إلى أعلى مستوى، ما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة والزميل عبد العزيز القراوي.
1: الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات حرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 47، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 45، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 غدا. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفصاعد. أعلمت سوف يكون الساعة 10:50 مساء، أدنى جزر الساعة 3:45 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:21. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنبأ. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغط على إيران ويقول إنها غير مستعدة بعد للاتفاق الذي تريده واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبي لبنان. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يتفقان على خارطة طريق للسلام. قتلى وجرحى جراء هجمات بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا. وكندا تفرض تعريفات جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد فشل محادثاتهما التجارية. وبهذا الإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم متابعين في صباح الخير. نقول صباح تورق فيه الأمان، تثمر فيه الطموحات، أزهار وورود صباحية تحمل الحب والهناء. أسعد الله صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم، أسعد صباحكم أيها الأحبة. في إذاعة دولة الكويت الساعة تشير إلى 8:33. نتمنى لكم دائما أسعد الأوقات معنا في صباح الخير، ومستمرين حتى 9 صباحا. معنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
2: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى السلامة لهم ووصولهم لوجهاتهم إن شاء الله بخير.
1: بداية أسبوع جديد دائما. نعم. عقيد عثمان، في بداية كل أسبوع يتجدد اللقاء معكم كوزارة الداخلية، ودائما نأمل أن تكون الأخبار السارة هي التي تصلنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. كيف ترى الشارع الآن، وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات، مع العلم أن اليوم في بالنسبة للمدارس الخاصة في دوامات، فكيف ترى الشارع مع هذا التغيير؟
2: صحيح، طبعا احنا مرتبطين دائما في المدارس وفترة الصيف وفترة العودة للمدارس، والإجراءات تتغير من وقت لآخر والحركة تتغير.
1: نعم.
2: شيء طبيعي، بدأت الكثافة التدريجية على بعض المناطق، خاصة المدارس يعني اللي موجودة على سبيل المثال منطقة حولي، منطقة الفوانية، بعض المناطق اللي فيها المدارس الخاصة، صباح السالم تحديدا اللي هو عند الدائر السادس، طبيعي جدا تتغير الكثافة المرورية تدريجيا. وهذا الشيء راح نواجهه أيضا مع عودة العام الدراسي في جميع المراحل التعليمية، راح نشوف تدريجيا في تغير في الحركة المرورية، ولكن تبقى خطة وزارة الداخلية مستمرة، الانتشار المروري موجود، الانتشار الأمني موجود، هذا يساهم في تسهيل حركة الدخول والخروج لأبنائنا الطلبة.

0: مداخل مدينه الكويت، مداخل ومخارج منطقه حولي، طبيعي جدا تتغير شوي الكثافه وتكون هناك في كثافه على الدخول والخروج. حاليا الحركه المروريه يعني انسيابيتها رجعت بعد الكثافه البسيطه مع دخول المدارس الخاصه، ونوه على حادث مروري مع اصابه على الدائر الخامس مقابل قرطبه باتجاه الجهره، وهذا الحادث يتم التعامل معه بالوقت الحالي. كذلك ايضا طريق صبحان مقابل المطار باتجاه المقوى ايضا في حادث بسيط، حادثين ممكن يسببون في كثافه مروريه نظرا لمواقعهم الحيويه، وكذلك ايضا نظرا لبعض قائدي المركبات اللي يخففون يطالعون الحادث يساهمون في زياده الكثافه المروريه. نتمنى منهم الانتباه ونتمنى التقييد. تبقى وزارة الداخلية حريصة على مرتبات الطريق، تبقى مستمرة في متابعة حالة الطرق، وأيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام تستمر في التوعية وخططها التوعوية وحملاتها الشاملة اللي قاعدة يعني تثبتها للجمهور بطرق مختلفة من وقت إلى آخر. احنا نتمنى إن شاء الله أسبوع موفق، ونتمنى أيضا التوفيق لأبنائنا الطلبة، وكذلك أيضا نتمنى استعداد أبنائنا طلبة المدارس الحكومية يعني يستعدون أيضا للفترة القادمة لعودتهم إن شاء الله، وتبقى يعني عمليات وزارة الداخلية في الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، ونشكركم على حرصكم لهذه المداخلة.
1: شكرا عقيد عثمان محمد غريب مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية. شكرا عقيد، دائما احنا نعول عليكم بحفظ الأمن والأمان وأيضا تسهيل وانسيابية المرور في ديرتنا الحبيبة الكويت. الله يعطيكم العافية، حياك الله.
0: الله يعافيكم وحياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
3: افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد لغسيل الكلى في الأحمد الصحية. افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح لغسيل الكلى في منطقة الأحمد الصحية، وأكد وزير الصحة أن إنشاء وتجهيز المركز بتبرع كريم من ورثة المغفور له بإذن الله تعالى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد يأتي امتداداً لمعاني الخير والعطاء التي عرفت بها الكويت وأهلها، وتجسيداً لقيم التكافل والمسؤولية المجتمعية والشراكة في خدمة الوطن والإنسان. ويأتي افتتاح المركز ضمن رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الصحية التي تقوم على التخطيط الاستباقي ورفع الطاقة الاستيعابية وتقريب الخدمة من المواطنين ومواكبة النمو السكاني والامتداد العمراني الذي تشهده مختلف مناطق دولة الكويت، ولا سيما المدن والمناطق السكنية الجديدة، حيث أن سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية تمثل جزءاً أساسياً من جودتها، والرعاية الصحية لا تكتمل بتوافر الخدمة وحدها، وإنما بقدرة المريض على الحصول عليها في الوقت والمكان المناسبين، بما يخفف أعباء التنقل والانتظار. وتتجلى أهمية هذا النهج بصورة خاصة في رعاية مرضى الكلى، باعتبار أن غسيل الكلى خدمة علاجية مستمرة ومتكررة ترتبط بحياة المريض وجودة معيشته، وتتطلب بنية تحتية متخصصة وكفاءات طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومنظومة متكاملة تضمن السلامة والجودة واستمرارية العلاج. الجدير بالذكر أن افتتاح مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى بمنطقة الأحمد يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دولة الكويت، ويجسد اهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع الصحي وإيمانها الراسخ بأن صحة الإنسان هي أساس التنمية وركيزتها. نادية حمدان.

0: من إذاعة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
2: انطلاقا من شعار قوة الإطفاء العام هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
3: أسعد الله صباحكم دائما وأبدا أيها الأحبة، ودائما تتنوع محطاتنا في صباح الخير. فبعد أن كنا مع رجال الداخلية في العلاقات العامة، يسعدنا أن نكون أيضا في إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، ومعنا مقدم أحمد المشموم. حياك الله مقدم.
4: يا حياكم الله، صباح الخير على الجميع.
3: أسعد الله صباحك. ودائما مقدم أحمد، يعني في بداية الأسبوع يكون في بداية أسبوع عمل، لابد أن خلال الأسبوع الماضي كان لكم محطات توقفتوا فيها كقوة أطفال عام. من خلال وقفتنا معكم في هذه المحطة ودنا نتعرف على حصيلة ما قمتم به، وبماذا يعني تنصحون المواطنين والمقيمين اللي هم يتابعونا في صباح الخير. حياك الله مقدم.
4: الله يحييك، مشكورة أستاذة فيحاء. أكيد يعني الأسبوع الماضي كان أسبوع دخل له بعض البلاغات، منها بعض البلاغات اللي كانت مهمة أو يعني ذات طابع خاص. أبرز البلاغات كانت عبارة عن حريق منزلين، عبارة عن حريقين مختلفين. الحريق الأول كان في منطقة الأندلس، وباشرت فرق الأطفاء من مركزي الطابخات والعرضية التعامل مع هذا البلاغ، وكان في الفترة المسائية. الحمد لله ان يعني تم انهاء البلاغ يعني اقل الخسائر، كان هناك اصابه واحده فقط وتم تسليمها للجهات المختصه. اما الحادث الثاني كان في منزل في منطقه سيطان، باشرت فرق الاطفاء من مركزين اللي هما الفروانيه والمركز المساند للتعامل مع الحادث، وسيطروا على الحادث ايضا بدون وجود اي اصابات. كذلك في منطقه سيطان كان عندنا حادث حريق مجموعة من السيارات. طبعا نفس هذه الحوادث، خصوصا لما نكون احنا نتكلم على موقف عام للسيارات او في الساحات المقابلة للمنازل او العمارات السكنية، يكون تكديس احيانا السيارات بشكل قريب من بعضها. فاذا صار عندي حادث باحدى السيارات وتأخر البلاغ، فينتقل الحريق من سيارة الى اخرى، بالتالي يصير عندي حصيلة كبيرة من الحرائق المتعلقة بالسيارات. فاليوم النصيحة الذهبية فيما يخص هذا الموضوع، أنه دائما لما تكون مثلا صافق في مكان عام أو في ساحة ترابية أو أي مكان، حاول تخلي يعني مسافة كافية ما بين سيارة وأخرى، على أساس لو صارت مثل هذه الأمور اليوم إحنا ما نتنبأ بحدوث نفس هذه الحرائق، لأن السيارة قد يصير فيها تماس كهربائي، قد يكون هناك شخص مخزن بعض الأمور داخل السيارة مثل الباور بانكس أو العبوات المضغوطة أو المواد القابلة للاشتعال، بالتالي يصير عندي حريق، وإذا يعني انتشر هذا الحريق يؤثر على السيارات اللي موجودة، فتصير الحصيلة كبيرة والخسائر أكبر أكيد. كذلك قوة الإطفاء العام متمثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام، ما زالت مستمرة في حملتها الصيفية، حملة صيف آمن مع الإطفاء. كان عندنا لقاء مع الجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين في المركز العلمي يوم أمس أو يوم الجمعة عفوا، في فترة العصر، وتم تقديم أهم الإجراءات وأهم النصائح وتوزيع بعض الهدايا يعني اللي فيها فائدة إن شاء الله، مثل بطانية الحريق والبروشرات وعدات الإسعافات الأولية للجمهور، وتفقيقهم في ثقافة السلامة والوقاية من الحريق.
3: صيف آمن عفوا. نعم. مقدم، ذكرت أن في عندكم حملة صيف آمن مع الأطفاء، هل نعم. سيستمر

0: تستمر الحملة معاكم بمختلف
1: نعم
0: أنشطتها وفعالياتها وإلى متى؟
1: نعم نعم احنا مستمرين ان شاء الله بالحمله. الحمله راح يكون فيها لقاءات بشكل اسبوعي في اماكن عامه. طبعا هذا الفعاليه الرابعه اللي تقوم فيها
0: نعم
1: الحمله، فان شاء الله مستمرين وصولا الى دخول موسم المدارس.
0: نعم
1: كذلك احنا يعني اليوم لاحظنا ان يمكن الجمهور الكريم المواطنين المقيمين لاحظوا ان في زحمه على غير العاده شويه، لان اليوم صار عندنا دوام المدارس الخاصه.
0: نعم
1: فهذه دعوه للمواطنين والمقيمين لاتباع اجراءات السلامه والوقايه من الحريق، خصوصا الهيئات التعليميه في المدارس، تفعيل فرق الطوارئ، تفعيل خطه الاخلاء، التاكد من يعني المطفآت وسبل الهروب و يعني المخارج الطوارئ كلها يعني متاحه وما فيها اي عوائق. ونتمنى اكيد عام دراسي جديد، وان شاء الله يعني خلال الاسابيع الماضيه او عفوا الاسابيع
0: هذا
1: القادمه
0: نعم
1: راح نلاحظ ان شاء الله بدايه توافد المراحل التربويه والتعليميه الى مدارسهم. فشوي شوي نطول بالنا ونلتزم ب الإجراءات اللي تحطها الجهات المختصة، وأكيد نتمنى السلامة
0: نعم
1: للجميع.
0: الإجراءات هذه يعني دائما تكون معروفة لدى البعض، لكنها قد تكون مجهولة لدى البعض الآخر. لذلك
1: نعم
0: إحنا دائما معاكم ونأيد أن يكون في حملات على طول السنة، خاصة الآن مع بداية سنة دراسية جديدة، وهناك العديد من الإجراءات الحقيقة ما تقصر، سواء إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام من إجراءها في المدارس، دورات، محاضرات، ورش للطلبة
1: أكيد
0: الجدد،
1: أكيد
0: للمعلمين الجدد، للهيئات الإدارية، كل ذلك يعني أن إحنا نسعى لنشر المزيد الحقيقة من الوعي الأمني في ديرتنا الحبيبة الكويت. في كلمة تحب نختم فيها لقائنا هذا؟
1: والله يعني الأمانة احنا دائما نحط ايدنا بايد المواطنين والمقيمين، ودائما نشد ايدنا بايد بعض على اساس نوصل لاقل اعداد من الحوادث، وبالتالي احنا راح نحافظ على الارواح والممتلكات. ومثل ما قلت لك استاذه فيحاء، حملة صيف آمن مع الاطفاء هي مستمرة الى ان نربطها مع موسم دخول المدارس.
0: نعم
1: فان شاء الله حملات المدارس راح يكون لها تواجد وراح يكون لها حضور، وان شاء الله يعني نذكر بس بهاتف الطوارئ اللي كل شخص يحطه في باله في حال حدوث اي طارئ، الاتصال على هاتف الامان 112، ونتمنى السلامه للجميع.
0: السلام الجميع، هذا ما نتمناه جميعا. تحية لك مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام، حياك الله، ونقول لكم من قلب عساكم على القوة.
1: شكرا لك.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بات.

0: 23 أغسطس آب تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1305 إعدام الزعيم الإسكتلندي ويليام والاس في لندن بعد أسره من قبل القوات الإنجليزية، ليصبح لاحقا رمزا بارزا في تاريخ إسكتلندا. في عام 1617 تأسيس مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين التي أصبحت لاحقا عاصمة البلاد وأكبر مدنها. في عام 1799 اعتقلت السلطات الفرنسية العالم الإيطالي أليساندرو فولتا خلال فترة الاضطرابات السياسية في إيطاليا قبل أن يواصل أبحاثه العلمية في مجال الكهرباء. أعلنت فرنسا رسمياً عن اختراع التصوير الفوتوغرافي بتقنية داغير في خطوة أسهمت في انتشار التصوير حول العالم، كان ذلك في عام 1839. وفي عام 1944 دخلت قوات الحلفاء مدينة باريس خلال الحرب العالمية الثانية وبدأت عملية تحريرها من الاحتلال الألماني. في عام 1966 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المركبة لونا أوربيتير التي نجحت في التقاط صور عالية الدقة لسطح القمر. وفي 23 أغسطس من عام 1990 أعلنت أرمينيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في إطار التحولات السياسية التي سبقت تفكك الاتحاد السوفيتي.
1: التاريخ ليس فقط أرقام وأحداث، إنه الذكرى التي تبقى عالقة في الأذهان.
0: أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون التعليم والتدريب فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورات الطلبة، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري وحتى اكتمال العدد. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن على الراغبين التسجيل بدورة طلبة ضباط صف رتبة وكيل ضابط الدفعة الرابعة للحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة بمعهد ضباط الصف التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. كما أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة طالبات ضباط صف رتبة وكيل ضابط الدفعة 16 لحاملات مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة بمعهد الشرطة النسائية التابعة للأكاديمية. وأشار البيان إلى استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة طلبة ضباط صف رتبة رقيب الدفعة الثالثة لحملة شهادة الثانوية العامة بمعهد ضباط الصف التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية خلال الفترة المذكورة ولحين اكتمال العدد المطلوب للدورة.
1: قالت وزارة الصحة إن تماسا كهربائيا محدودا وقع مساء الخميس الماضي في أحد أجهزة الحاسب الآلي بأحد المكاتب الإدارية في مستشفى جابر الأحمد بعيدا عن مناطق تقديم الرعاية الصحية أدى إلى تسرب رائحة الدخان إلى بعض أجنحة المرضى. وذكرت الصحة في بيان لها أنه تم التعامل مع الواقعة والسيطرة عليها فورا وفق إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة مع نقل عدد من المرضى مؤقتا كإجراء احترازي وإعادتهم بعد التأكد من سلامة المواقع المتأثرة. أشارت إلى أن وكيل الوزارة الشيخ دكتور سلمان خليفة الصباح، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم نهام، مدير المستشفى دكتورة ندى الحسن تابعوا الإجراءات ميدانيا للإطمئنان على سلامة المرضى وانسيابية العمل، حيث عادت الأوضاع إلى طبيعتها خلال فترة وجيزة مع استمرار الخدمة الصحية بصورة طبيعية وآمنة.

0: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في صباح الخير. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة للجميع، مليئة بالنشاط بالحيوية وبالأمل وبالثقة بالله سبحانه وتعالى بأن القادم أجمل لكم. تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الأعداد.
1: نسعد دائما بلقائكم عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف وفيحة السعيد،
0: وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: يحييكم عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
0: عنود لرجيب تودعكم من التنفيذ.
1: وما أجمل من سكينة تعمر القلوب وتملأ النفوس بهجة وسرور، هنيئا لهؤلاء الذين استيقظوا مستشعرين هواء النجاح تقودهم إرادتهم لاقتحام الصعاب للوصول إلى تحقيق غاياتهم. مع تحيات المخرج بدر المروان،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

تمام 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ترافقت أكثر من 1000 سفينة

0: لعبور مضيق هرمز ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال وسط اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. الرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. كندا تفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة بعد فشل المفاوضات التجارية بينهما. وزلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محيط العاصمة اليابانية طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قناه
2: الهلال،
1: قناه رجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شيخ.
6: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا وحياكم الله.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع أغنية شهيرة إلى يومنا في السمرات والجلسات يتغنون بهذه الأغنية، واللي أشهر هذه الأغنية من خلال تسجيل وتطوير الأستاذ الكبير يوسف المهنة يوم سجلها لأخيه الفنان الكبير عبد المحسن المهنة، يا منيتي يا سلا خاطري. وهذه الأغنية أسطوانة قديمة في عام 1939 لفنان اسمه فضل محمد اللحجي، وسجلها لشركة قديمة اسمها التاج العدني من أوائل

الشركات المحلية في عدن. والفنان فضل اللحجي بعض المصادر يقولون من مواليد 1911، بعض المصادر يقولون من عام 1922، ولكن وثق وسجل أغنية شهيرة إلى يومنا في الجلسات والسمرات، وحضور لها عجيب. وينسب هذا اللحن، هذه الأغنية، حق ملحن كبير ومشهور. أغلب الأغاني اليمنية لما ترجع في أصلها تلقى هذا الفنان له حضوره، اللي هو الأمير أحمد فضل العبدلي المعروف بالقمندان، وهو صاحب هذه الأغنية واللي سجلها فضل محمد اللحجي عام 1939.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع.
1: يا سلام، سمعنا هالاسطوانة الجميلة عام 1939 من أشهر الاسطوانات، يا منيتي يا سلا خاطري، فضل محمد اللحجي، من كلمات وألحان القمندان الأمير أحمد فضل العبدلي. وبنروح وياكم البحرين، اسطوانات الهلال شركة قديمة حق فنان اسمه عبد الواحد عبد الله، محل اسطوانة. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.
2: اسطوانات الهلال، المطرب عبد الواحد عبد الله.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: ايش فيكم؟ ايش فيكم يا جماعة الخير؟ الله يهداكم. علالكم خايفين وتراكضون، صاير ترى الصوت مني انا. انا قاعد اطقطق، قاعد اركب العدة والاغراض علشان ورانا رحلة حداق.
2: الله يهداك يا ابو خالد، انت تدري ان احنا خايفين ومتوترين، وانت تي تطقطق من الصبح وتسوي هاللوية وهالسالفة. استر علينا يا ايب، الله يستر عليك، قلوبنا وقفت.
3: انت ما تدري ايش اللي صار فيني.
1: صاير
3: ايه؟ صار عندي مع ام سعود. اعتبست علينا، اختبصت عبالها يا نانوة.
1: يا جماعة
3: يا نانوة،
1: الله يهداكم علامكم يا جماعة. اشتراني انا شمع على راحة ديني؟ اشتراني انكم تخافون وادري انكم متوترين كذي انا.
4: يبا سمعت الصوت اللي طالع؟
5: يا نانوة يا نانوة، لازم ما نقعد بالجزيرة ولا يوم.
4: الصوت عالي، لازم ما نقعد، بسرعة خل نطلع من هالمكان أرجوك. يبغى ترى الصوت عالي، وإذا سمعت أمي ترى راح تصير مشكلة.
5: عمي الله يرضى عليك، خل نرجع، ترى إحنا أول يوم ومو مطمنين، خل نجمع أغراضنا مرة ثانية ونطلع.
6: أنا مالي قاعدة بهالمكان هذا، ما راح أقعد ولا يوم هالجزيرة هذه من قبل لاني وأنا خايف. يبغى تكفون، خلونا نرد خلونا نرد.
1: يا عيالي علامكم انتوا يا نيتو، ايش فيكم؟ قاعد اقول حق ابهاتكم ان الصوت طلع مني انا، بدر مني انا، ايش فيكم علامكم؟ اعتفستوا واختبصتوا. يبا ترى الامور طيبه، انا اللي قاعد اطلع الصوت.
4: انت اللي مطلع الصوت؟
1: ايه.

0: الحمد لله أنه طلع أبوي وهو اللي قاعد يطلع الصوت، ولا كان رحنا فيها ولو الصوت صجي قلوبنا وقفت.
1: أنت دائما خايف ودائما متوتر، حتى ما فكرت ولا سألت نفسك ولا كلفت على عمرك أنك تروح تسأل وتطمن وتشوف شنو صاير وشنو السالفة.

0: دامنا الأمور طلعت طيبة والصوت طلع منا وفينا، خلونا نرتب أغراضنا، ترى كلها كم ساعة وتبتدي أحلى رحلة حداق.
1: أنا ترى ما نمت طول الليل، المكان غريب علي وبصراحة ما حسيت براحة ولا تطمنت. يصير نتأخر شوي وننام؟
2: لا لا يبا، احنا مو جايين ننام، احنا نبي نطلع رحلة حداق.
3: مو هالرحلة اللي بنروح لها ومستعدين لها، كلها مفاجآت مارت احنا اطلاقا.
4: يلا يلا يا ربي، ما ترى يلا ترى حتى اجهزتنا ما شحناها، خل نروح الحين نقول حق الكل ان احنا رايحين على ما يجهزون شغلهم، وكلها كم ساعة ورادين. يلا يبا خلونا نروح.

0: خالد بو خالد اللي كان يطلع الصوت وصرق على أولي والتالي وانتم مصدقين.
1: انا والله استغربت من هالصوت واسمع العيال يركضون ويصرخون، بصراحة خفت، واخر شيء يطلع بو خالد.
2: والله بو سعود ما نام طول الليل اشوفه يتقلب يتقلب يتقلب خايف يمين ويسار، لو مو بو خالد داق عليه ومكلمة والله كان قاعد يرجف.

شباب براتر جاهز وأنا حطيت عليه العدة. ها دير بالكم اليوم ترى في شوية هواء، وانتبهوا أي شيء يصير دقون على خفر السواحل.

0: مفهوم؟ مدقون علي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وأنا ترى معاكم حولكم وحواليكم، مو تبعدون، لا تخلوا الماية تسحبكم، خلكم قريبين من الجزيرة، وإذا احتاجتوا شيء هذا رقمي 888-449-9.
1: عاد أنا والله تليفوني ما في شحن،
2: ما مدانا نشحن تليفوناتنا بالليل من الخوف والركضة والخبصة، هينا متأخر وحطينا أغراضنا وقعدنا وبعدنا هينا لك على طول.
3: لا تحاتون، أكيد كل واحد منكم أبوه شاحن التليفون، وأنا بعد أبوي شاحن التليفون، وبنجيب معانا الباور بانك ونطلع.
4: الأمور طيبة، لا تحاتون، وأبشركم بنستانس وبنضحك وبنغير جو. عشاو عشاو، والرحلة بدت يا الربع، الرحلة بدت.
5: أنا حدي حدي مستانس بغير جو، جايب لكم القهوة معاي، جايب القهوة.
2: من صدقك أنت، وقتك أنت الحين قهوة؟ طراد وحر وشمس، جايب لنا قهوة بعز الحر؟ ما ذبحتنا أنت؟ يبا نبي شي بارد يبرد على قلوبنا، عصير فواكه، اي شيء بارد، مو قهوه بس.
5: انت كيفك عاد، انت حور، انا جايب القهوه ويا كيف
2: ايش طلب قهوه بالحر.
4: انا اللي جايب العصير وجايب لكم الفواكه. يلا يا الربع خلنا نستعيل، روحوا استعيلوا عمامنا، خلهم يدشون معانا بالطراد عشان نستمتع بالرحله.

0: نسيت نسيت أشحن تليفوني يا مرة.
1: هاو وليش ما شحنت التليفون الشاحن طول الليل مراسك؟
2: ولا أنا يبه ما شحنت التليفون.
1: هاو بسم الله عليكم، ما أتوقع إن شاء الله بيصير شيء، بتروحون الحداقة شوية رحلة سريعة خفيفة إن شاء الله وتردون بالسلامة، إن شاء الله أموركم طيبة، بس ديروا بالكم لا تأخرون واخذوا معاكم الباور بانك.
2: أنا ما أخذ معاي الباور بانك يبه، لا تحاتي. أول ما نركب الطراد أعطيك إياه.
0: يعني نقدر نشحن تليفوني بالطراد؟
2: يبه نشحن كل العبارة.
0: ممتاز ممتاز.
1: يبا ديروا بالكم يا أبو خالد ويا خالد، ديروا بالكم لا تأخرون، وأنا والحريم إن شاء الله بنجهز الغدا ونرتب الأمور كلها على ما تيون وتصيدولنا خوش سميكات حلوة طرية.
3: أقل نويبي
1: وإن شاء الله باكر نطلع إحنا وياكم.
0: بعد زين ليش لا؟ أنت وطلعي معي طراد؟
1: إيه؟
0: مينون أنا صاحي، خلي ردك الديرة أنا الحين، بك الساعة يصير خير، بس يلا يلا توكلنا على الله. امشي يا أخ ويلد، يلا
2: مشينا.

0: هسه؟
1: هلا
0: ابو خالد وام خالد وين راحوا؟
1: اكيد قاعد يجهزون اغراضهم.
2: كله من خلود، هذا اللي مأخرنا.
1: ايش فيكم مستعيلين؟ انت ايش فيك تحب على الولد؟ يمكن قاعد يجهزون اغراضهم. يمه يبش فيكم. المهم انا وامي بنقعد نجهز الاغراض على ما يجون.
3: بس تاخروا يا يمه.
1: خالتي ما يخالف، الغايب عذره معايا. خالتي اكيد قاعدين يجهزون اغراضهم.
2: اي والله يا بنيتي مريم كلامك عدل، مستعيلين دائما. خلنا ننطر وكل تاخيره على قولتهم فيها الخيره.
4: يبا نبي نروح ونستانس. مأخرينا خلود، مأخرنا لا شاحن موبايله ولا جايب معاه الباور بانك، وعمي ابو خالد طول الليل يطقطق.
0: كاهم وصلوا وصلوا. يلا يا الربع يلا خلونا نركب الطراد. ام عيسى ام سعود نخليكم على ما تجهزون الغداء ونرجع.
2: يلا يبا يلا يلا
5: تردون بالسلامه ان شاء الله.
3: احنا ناطرينكم وتباعدون.

0: الله
1: الله يا زين الماء يا زينة، الله يا زين الجو زينة، الله يا الوناسة، الله يا الأناسة، ما ودك ترد حتى الجزيرة.
0: فوز شاي.
2: اي والله ما شاء الله، الواحد ما وده يرد الجزيرة، وأشوى أن ابتعدنا عنهم شوية بروحنا. هالشباب ها أشوفهم هناك قاعد يطقطقون بالماي ويسبحون، وإحنا حوالينهم بهالطرات قاعد نصيد. دير بالك دير بالك خلود خلود، دير بالك لا تروح بعيد.
0: يبا ذيتونا جزيرة وجزيرة، اش دعوة غزير الماي
1: يا الجويرة.
2: اي عدل
1: الله يخسب لي زكياب
0: يا الربع. قاعد احاول اشغل الطراد ما يشتغل.
1: شنو
0: كنا الماكينة اختربت، اعتقد ان الماكينة وقفت.

0: تعالوا نادي الشباب خلينا نشوفون الطراد، واحد يجندس، واحد يغوص، واحد شو اسمه المراضي دنقر عليه، والله دنقر
1: وسعود صدقك احنا بنص البحر
2: غير سالفه هذه
0: يا جماعه الخير. بعد هذه الطراريد طراد قديم
3: يا عيال يا عيال لا
0: نادهم نادهم
3: قلبهم طراد ترى ما يشتغل.
0: تعال يا سعود تعال يا عذبي.
4: ايش فيهم يصرخون؟ عسى ما شر، ليش يصرخون؟
5: قاعد يسرون يا الربع، احنا طولنا بالماء، يمكن بيردون مره ثانيه الجزيره، خلينا نشوفهم.
6: اي والله يا جماعه خلونا نرد الجزيره، نشوف منو داق علينا، منو مكلمنا، تلفوناتنا مسكره، ولا ندري ايش صاير.
4: اي والله خلنا نرد لهم يا جماعه، كنا تعبنا شوي واحنا اصلا مو نايمين، خلنا نرد لهم ونشوف ايش يبون، اكيد تاخرنا بعد قبل لا تغيب الشمس.
1: يلا يا ربع، ترى انا لابس طفاحيه ها وما اعرف اسبح، واذا صار فيني شيء ترى برقبتكم ها برقبتكم.
7: يا جماعة من صدقكم ولا تغشمرون؟ ايش فيكم احد فيكم شاحن تليفونه؟
8: يا يبا احنا معتمدين عليكم.
0: اصلا انا موبايل ما عندي.
9: يبا احنا اللي معتمدين عليكم.
7: انت مو قلت بتجيب هذا الباور بانك مالك وينه؟ وينه؟
5: اي يا خالد اي انت قلت بتجيب الباور بانك، شلون طفه؟
0: الباور بانك راسك زين؟
6: الباور بانك طلع ما في شحن، انا كنت استخدمه بالليل وانا اصلا ما يب تليفوني.
5: والحل ايش راح نسوي؟
1: راح نضيع راح نضيع راح نضيع.
9: هسكت انت الثاني راح نضيع بالبحر، دوختنا، خلينا نفكر بحل. الطراد واقف وما عندنا موبايلات ولا نقدر نتواصل معاهم، شو الحل الحين؟ شو الحل؟

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل نوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
5: هلا والله الصباح الحلو والصيف الحلو.
6: الو السلام عليكم.
7: احلامهم تزن الجبال.
8: احنا مطار وهي ما تبي تتكلم عنه.
9: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
10: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
11: ما ابي احرجها زياده.
4: سنين طويله والذكريات

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحية الصباحية تاتيكم عبر اثير المحبة والسلام، اثير اذاعة دولة الكويت. اهلا بكل الاحبة داخل وخارج هذا الوطن ضمن برنامجكم
1: مراحب

0: صباح جميل لكل المتابعين، وانطلاقة جميلة مع هبات نجم سهيل الجميلة تساوى الليل والنهار من خلال التوقيت وأيضا درجات الحرارة يوسف، يعني أصبحت الحمد لله دون 50، والمزيد والمزيد من الأيام القادمة راح تكون أقل وأقل، يعني شيء جميل بالليل توصل 42 38، لا بعد إذا تأخرت بعد العشر 36 35، فأرقام جدا جميلة، نسمات حلوة، الجلوس على البحر بالحدائق الأماكن صار مقبول أكثر من أول من خلال هذه النسمات الجميلة.
1: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وكل أوطان العالم من كل شر ومكروه، وإن شاء الله الأجواء تكون جميلة وسعيدة وأسرية ومليئة بالدفء والحنان والإنجاز والعمل والحفظ يا رب العالمين. معاكم إن شاء الله في مراحب من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبحي.

الرياضة والهواية حماية مثل ما يقولون يوسف. هذه دعوة لمحبي الهوايات أنهم يستمتعون أيضا بالهبات والنسمات الجميلة مع اقتراب وصول نجم السهيل إلى المنطقة. وإذا ياكم السهيل لا تأمنون السهيل مثل ما يقولون، فالأجواء جميلة خصوصا بالفترة المسائية. تحيات حلوة من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.

0: يعني الأجواء كلها إن شاء الله تكون جميلة ورائعة. ويمكن حتى معدين ذكرونا يوم الخميس إن موسم القيض انتهى، والآن
1: الحمد لله
0: دلق سهيل ولله الحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأجواء أجمل وأجمل وأروع إن شاء الله في ديرتنا الحبيبة الكويت. من المتابعة والتنسيق تنتظر اتصالاتكم. سوسن بوشهري.
1: ومن الهندسة الإذاعية تحية لأنفال العياف.
0: كل شيء بالحياة ينتظر خطوة تنفيذ، وإحنا التنفيذ على الهوى معاكم إن شاء الله بهمة أخونا
1: المبتسم
0: العزيز الغالي سعود لسهلي.

0: تساؤلات كثيرة يوسف من خلال حتى مساحتنا الحوارية اللي تتكلم عن أسباب الأمراض النفسية في وقتنا الحاضر. ما أبرز الأسباب اللي تتوقف وراء انتشار مثل هذه المشكلات النفسية؟ هل أصبحت ضغوط الحياة الحديثة، وسائل التواصل سبب في زيادة القلق، العزلة، الاضطرابات النفسية، البعد عن الجماعة، تقصير أيضا في التواصل الاجتماعي؟ وايد أمراض تعتبر نفسية في مجملها، يمكن حتى وصلت لصغار السن. يعني على أيامنا اللي بالابتدائي والمتوسط ما كان في مثل هذه الأمراض. التليفونات، الأجهزة الحديثة أبعدتنا عن محيط الأسرة والعائلة.
1: يعني أكيد أكيد أسباب كثيرة راح نناقشها مع مستمعينا إن شاء الله تباعا ضمن مساحة الحوار لهذا اليوم اللي تكلم عن أسباب الأمراض النفسية وانتشارها في وقتنا الحاضر. رتبوا أموركم وأفكاركم وكونوا على استعداد معنا إن شاء الله باتصالاتكم المقبلة. ننتظركم على 22-413-250
0: أو 22-413-251
1: أو 52 من خارج دولة الكويت. نقول لكم على الرحب والسعة، وهذه دعوة مقدمة لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: زمن تتسارع فيه الحياة من حولنا وتتزايد فيه المسؤوليات والضغوط، صار الإنسان يواجه تحديات نفسية لم تكن بعيدة عن حياتنا كما هي اليوم. فبين ضغوط العمل ومتطلبات الأسرة والمشكلات المالية والعلاقات الاجتماعية والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، يلقى البعض نفسه أمام حالة من القلق والتوتر أو الحزن المستمر من غير ما يعرف أحياناً السبب الحقيقي وراء ما يشعر فيه. والصحة النفسية ما تقل أهمية عن صحة الجسد، فالإنسان ممكن يبدو أمام الآخرين قوي ومبتسم، بس يخوض في داخله معركة ما يدري عنها أحد. ولهذا صار الحديث عن الأمراض والاضطرابات النفسية ضرورة، وهو مو عيب ولا يدعي للخجل، لأن فهم المشكلة هو الخطوة الأولى نحو التعامل معها وطلب المساعدة المناسبة. فما أبرز الأسباب اللي تقف وراء انتشار المشكلات النفسية في وقتنا الحاضر؟ وهل صارت ضغوط الحياة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي سبب في زيادة القلق والعزلة والاضطرابات النفسية؟ أعزائي المستمعين، شاركونا برأيكم واقتراحاتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل. بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثر الحوار.
1: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
2: يا حي الله،
1: سعد الله صباحكم.
3: صباح النور.
1: احس الحين لاهي بالتليفونات،
4: يعني في امور كثيره تصير في الحياه
1: لازم نسال. روحه حلوه مو بالامر يا يوسف.
3: مشاركتك فوز والله.
2: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
0: مراحل

0: بانتظار اتصالاتكم وأيضا مشاركاتكم على المساحة الحوارية اللي تكلمنا في مقدمتها عن أسباب تسارع الحياة يوسف. يمكن حولنا تزيد من مسؤولياتنا، فكل ما حسيت أنك مسؤول، كل ما حسيت أنك مضغوط، كل ما حسيت أن نفسيتك قاعد تتعب. وأيضا كسر الروتين، يعني أنا يعجبني يمكن الأجانب يوسف يقدسون جدا ويقدرون الإجازة اللي هي الويكند الأسبوعي، خلاص مع عائلته طفي تليفونه بعيد عن أماكن الضغط، خصوصا اللي هو في مجال عمل مال وأعمال، شيء في خسارة وربح، يعني طول الأسبوع وهو مع عمله. فمن يجيك يوم الجمعة والسبت خلاص هو لاهي مع العائلة، تحول حتى بعضهم عندهم خطوط ثانية، تحول إلى تليفون العائلة.
1: نعم، يعني أكيد أخوي طلال، يعني بهالعصر هذا التسارع في واقع الحياة، ويعني بشكل غير مسبوق أمانة الإنسان محاط بالعديد من الضغوط المتواصلة، صح، ما بين متطلبات العمل، الدراسة، أعباء مالية، مسؤوليات، الراحة النفسية باتت مطلب اليوم مفقود لدى الكثير من الناس. هناك الكثير والكثير والكثير من الأسباب اللي راح نتناولها أكيد في مراحب وبالتفصيل، ولكن عندنا اتصال يجمعنا بأخونا مبارك الهاجري. أبو ناصر، يا حياك الله.
2: أسعد الله صباحك أخوي يوسف أخوي طلال.
0: صباح النور
1: يا رب.

0: يعني ومنكم نستفيد، مو من تستفيدون مني ومنكم نستفيد.
1: بالعكس
0: أنا بقول
1: بالعكس،
0: الله.
1: انت الفائده والبركه.
0: اخوي بركه لكم كلكم جميع يا رب. والله اخوي يوسف اخوي طلال، يعني اذا كان الشخص مريض نفسيا مبارك ما يدري، لازم يكون في شخص من معارفه اكون ما اروح له اللي يكون اكيد ما في علاقات بيني وبينه، بس اكيد ما اروح اسلم عليه الا اذا كان احد من اقاربه عندي يقدر يقول لي الحاله اللي فيها هذا المريض وشلون اتفاهم معاه. هذه هني كذي فعلا ما راح ادش واسلم واطلع كنا ما حصل شيء، لكن لما اروح وانا ما ادري ان هذا مريض نفسي طبعا مستحيل مبارك يروح له، اللي لازم خصوصا اذا كان ما في علاقات انا لازم اروح لاقربين يروحون معاي. يعني قبل فتره قريبه زين رحت سلمت لي على واحد يعني كبير في السن، يعني مو كبير وايد، يعني عنده 65 سنه زين، فقالوا لي ترى عنده بيعرفك لما تقول اسمك وانا من المنطقه الفلانيه ولا من القبيله الفلانيه راح يعرفك زين، لكن ترى عنده زهايمر وتقدر وترى راح يكرر لك اذا كرر لك الاسئله عندها اول مره يسالك اياها.
1: صحيح.
0: لبس تم وفعلا سلمت عليه وعرفني كل شيء، وبعدين يسالني وانا قاعد اعطيه الاجابه وكذي، والسؤال الثاني السؤال الثالث بعدين
1: يعني عاملته بسعه صبر ابو ناصر.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: لان تم التوصيه قبل لا انا اسلم عليه.
1: نعم.
0: تم التوصية هني طلعت وهو راضي عليه، ويكفي لما أطلع يكون مبتسم.
1: الله.
0: ويقول لا تقاطعنا.
1: الله.
0: هذه الشغلة اللي
1: نعمة.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وهذا مطلوب تجاه الوالدين أبو ناصر والأجداد. بعضنا يتذمر أن أبوي يعيد نفس السالفة، طيب هو يمكن نسى.
0: خلي يعيدون قسما بالله كنا زعفران علي.
1: الله الله. احسنت يا ابو ناصر، شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: لك.
0: تسلم. الله يسلمك.
2: حياك الله.

0: يعني أخونا أبو ناصر فتح لنا مجال للتبيان شغلتين مهمتين. يعني الشغلة الأولى إحنا قاعد نتكلم على مرض نفسي. المرض النفسي هو اضطراب موجود داخل الإنسان. يعني مثلا عنده انفصال بالشخصية، انفصام بالشخصية، عنده وسواس قهري، عنده اضطراب نفسي معين، وهناك أعراض. الأعراض النفسية هي اللي زايدة هالأيام بيناتنا. يعني تلقى الواحد عنده قلق، اكتئاب، أرق، ما ينام بالليل،
1: تفكير،
0: يفكر. فهذه مو شرط أن تكون من الأمراض النفسية، هي أعراض نفسية قد ينتج عنها مستقبلا مرض نفسي مزمن.
1: خل نسأل أستاذ عبد المحسن الشمري، إيش رأيك؟ يعني خير من يتحدث في هالمساحة، وليش فعلا قبل ما ننام يوسف فينا قلق نفكر في كل شيء وأي شيء؟
0: أنت تنام على طول، ما
1: صدق
0: ما فيك شيء
1: على طول ولا فكر بحد، باكر على الله والله كريم.
0: حيا الله حيا الله أخونا عبد المحسن الشمري، يا أهلا ومرحبا.
2: صباحكم الله بالخير،
0: يا صباحك بالنور،
2: يعطيكم العافية يا رب، الله يحفظكم. بداية أسبوع جميلة إن شاء الله،
0: يا الجميع إن شاء الله
2: موفق بإذن الله
1: بوجودك إن شاء الله
2: يا رب العالم، الله يحفظكم. طبعا الضغوطات النفسية يعني سبحان الله مثل ما تفضل أخي يوسف قبل شوي، إن هي ممكن تتحول إلى أمراض نفسية لما عرفنا التعامل معها. أول شيء إحنا لازم نتطمن إن الحياة هذه لازم يكون فيها ضغوطات نفسية، لأن هي هذه هي الحياة. معنى الحياة إن أنت تمر إنسان قاعد تتفاعل في المحيط اللي حوالينك، طريقة تفاعلك والأمور اللي قاعدة تصير لك تسبب هذه الضغوطات النفسية.
1: صح.
2: الضغوطات النفسية مو معناها مرض، معناها أنك أنت على قيد الحياة وقاعد تفاعل مع أمورك. هي خمس مسببات لها: المال والعمل والعلاقات والمرض، سواء كان الشخص مريض أو أحد أقاربه مريض، والتراكمات. التراكمات هي المشاكل البسيطة اللي قاعدة تصير معانا. طبعا عشان الوقت ما راح أقدر أشرحها كلها كاملة، بس هي هذه مجملها، مجمل الضغوطات اللي نعيشها في حياتنا. المال والعمل والمرض سواء الشخص او الغيره، والتراكمات اللي يمر فيها الانسان. طريقه التعامل معها: اول شيء لازم نعترف اني انا قاعد امر في هذه الضائقه الماليه، عندي مشكله في العمل مع زميل او مع كذا، والله فلان مريض، او اني لا سمح الله الشخص هو نفسه مريض، والله عندي تراكمات، نعم في اشكاليات بسيطه بس انا ما قاعد احلها اول باول، او ما تعامل معها بطريقه صحيحه. هذه اول شيء اعترف فيها، اعتراف. ثم تقبلها، اتقبل هذا الشيء، هذا الشيء موجود، نعم،
1: خصوصا مع شريك.

0: عمر
1: طبعا
0: استاذ عبد المحسن اعتقد
1: مع الكل، طبعا
0: ضروري.
1: هذه العلاقات الاجتماعيه، نعم هذا جانب من الضغوطات النفسيه اللي هي
0: صح
1: العلاقات. هني اتقبلها، نعم اول شيء انا اعترف فيها موجوده ثم اتقبلها، ثم ابدا بالتكيف. الخطر وين يصير؟ عند التكيف. في ناس تكيف تكيف سلبي، وفي ناس تكيف تكيف ايجابي. شلون الفرق؟ بمثال بسيط، يعني مثلا انا العب كره قدم، حاشتني اصابه بسيطه، فانا تعودت امشي وفيني عرجه شوي، امشي ما اروح اعالج على استمر على هالعرج، هذه العضله تصير فيني معي ماشيه طول عمري خلاص، لان جسمي انا تكيفت معاها تكيف سلبي. هني اذا تكيف تكيف ايجابي، لا اني انا بروح ابحث عن الحل، احاول اني اجد لها علاج، اتعامل معها بطريقه صحيحه. فهذا باختصار شديد مساله الضغوطات النفسيه، اذا ما تعاملنا معاها بتعامل صحيح بواقعيه، انا ارجع واقول واقعيه بحسب الامكانيات، ممكن ضغوطات يمر فيها طلال رده فعله تختلف عن يوسف عن عبد المحسن
0: صح
1: عن فلانه،
0: أحسنت. نعم
1: بحسب امكانياتك وبحسب قدراتك تكون واعي ان هذه الضغوطات طبيعيه انها تكون موجوده في الحياه، انك انت تتقبلها، التعامل معها، تكيف سلبي ايجابي، تبعد عن السلبيه والاستسلام والانهيارات اللي هي قاعده تزيد علينا. يعني بمعنى مختصر جدا، احنا محتاجين وعي لانفسنا حتى نستطيع ان نعي محيطنا ونتعامل معه بطريقه جميله. الله
0: أحسنت
1: يحفظكم يا رب.
0: تبارك الله، يعني ما بعد كلامك كلام، شكرا لك أستاذ عبد المحسن.
1: شكرا لكم.
2: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك بعيد. بعيد للزمن الجميل، زمن

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاف بكر. والله شنو؟ حد قال لي والله ان معاش اليوم هياكل الفطر.
0: وحياته سعاد.
2: يعني شو القصه تبي بيزاتك؟ هاتي فلوسي هاتيهم زقيهم زقيهم ولا تبي طاري ريلي.
0: وخالد النفيسي.
3: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: أسباب كثيرة خي يوسف، متنوعة لمساحتنا الحوارية، يمكن وسائل التواصل الاجتماعي جعلتنا أيضا في أو مع عائلة افتراضية مو موجودة، صرنا نتأثر بتأثرهم. أحسنت. نفرح، يعني أنا قعدت بعد حتى مع حبايبنا حتى المذيعين، لما نقعد مثلا بالاستراحة ايش فيك ضايق خلقك، يقول لا المتابعين حطيت بوست ما في تفاعل معاي، حطيت كذا ما في كومنتات مدح مثل ما عودوه مثلا متابعينا. نعم. خصوصا اللي عندهم أرقام كبيرة 100,000 وفوق، فيتأثر بالشروق والغروب. يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي نفسها تدزل كل أسبوع تبيان إنه واستفسار ليش عدد المتابعين قلة، وليش يدخلك في حالة نفسية وفق لق هي مو موجودة وما أنزل الله بها من سلطان. لو قلوا متابعينك شنو بيصير فيك؟ هل أنت فقط أحد إخوانك ولا أبنائك يعني متابع ولا متابعين؟
1: نعم. راحوا. هذا يمكن المستوى الشخصي طلال، ولكن إذا تقيسها على الناس ككل. نعم. راح تلقى أن وسائل التواصل الاجتماعي قاعد تثير موضوع المقارنات، الخوف من اللي قاعد تشوفه، الناس شنو عندها وانت ما عندك، الأخبار اللي قاعد ترد وما تدري هل هي صحيحة ولا هي كاذبة ولا فيها إشاعات ولا ما فيها إشاعات، الأمراض اللي يقول لك منتشرة، الحروب والصور اللي قاعد تشوفها، يعني كل هذا يسبب لك أزمة نفسية أمانة وعوارض نفسية وضغوطات كبيرة جدا على كيان الإنسان. هذا فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي كأحد الأسباب للأمراض المزمنة، وهناك أسباب أخرى راح نناقشها إن شاء الله مع مستمعينا. عندنا اتصال ما نبي نتأخر عليه، إذا ننتظر تحويل الاتصال ونرجع لموضوعنا. ضغوط الحياة المتزايدة أخوي طلال، ما بين العمل، الدراسة، المسؤوليات المالية، الالتزامات، قلة الراحة، الاستقرار، كل هذا أيضا يلعب دور في أن الإنسان يتأذى نفسيا.
0: أنا أقول لك شغلة، يمكن شيئين أنا أستعملهم يسوون لك بالانس أو يسوون لك ميزان نفسي جدا رهيب يوسف: القرب من الله، كثر من الصلاة، وإذا من قراءة القرآن، والرياضة، الهواية ما تشوف اللاعبين دايما.

0: من عندهم شغف بالحياة، إقبال بالحياة، يحبون التواصل، لأن سبحان الله في هرمون مرتبط بالرياضة اللي هو هرمون الدوبامين. هذا هرمون يعطيك السعادة، يعطيك الراحة، يعطيك الإقبال على الحياة، بالإضافة إلى فيتامين دال. يعني هم لازم تشيك على نسبة فيتامين دال في الجسم، ولا دور جدا كبير.
1: هذه كلها يمكن هرمونات السعادة تكون من سبل الوقاية، أن الواحد ما يعيش في ظل هذه الضغوط النفسية.
0: صح.
1: هناك أيضا المشكلات الأسرية والعاطفية، يعني سوء المعاملة داخل البيت، فقدان عزيز لا سمح القسوة. الله، وجود خلافات، عندك ولد ما يسمع الكلام، عندك بنت مأذيتك، يعني هالأمور هذه كلها تسبب لك أيضا أعراض نفسية كبيرة.
0: نروح الزلفي براشد. ألو
2: ألو ألو، صباح الخير. مرحبا.
0: صباح النور.
2: صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات، وأنا شاكر لكم هذه الموضوعات.
0: تسلم.
2: وكانكم تقتحمون أشياء يعني بالعمق بالعمق بسرعة. أستاذ طلال، أستاذ يوسف، إذا أذنت لي.
1: خذ راحتك، تفضل.
2: القلق مصدره داخلي لا يأتيك من الخارج، أنت اللي تقلق، ما حد يقلق.
0: صح.
2: ولذلك بس كلمة واحدة أستاذ يوسف طلال.
0: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى امتن على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ألم نشرح لك صدرك؟ وطلب موسى عليه السلام أحد العزم أن ينشرح صدره، فقال: رب اشرح لي صدري. انشراح الصدر هو الانطلاق من الحياة، وهذه أكبر مهمات الرسالة، ويطلب انشراح الصدر. لا تكبر الموضوع، لست أنت الوحيد اللي بزقوك بالأرضي، لست أنت عندك مشاكل وحدك، لكن انطلاقتك من انشراح الصدر. شكرا لمراحب، والسلام عليكم.
0: شكرا لك
2: ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لبراشد من الزلف.
2: شكرا.

0: يوسف يمكن السفر يعني لما نسمع الأغنية كلنا كنا طايرين ببيروت يعني بالشارع الكسليك أو ماشيين يم الروشة ونطالع الصخرة الجميلة مالت الروشة. يعني في أشياء اكسر روتينك، أنا مع كسر الروتين.
1: نعم صحيح.
0: يا أخي الحين سهيل دلق علينا، روح الوفرة، روح العبدلي، روح الحدائق العامة جميلة، يعني عد وخربط. حديقة الشهيد كهيارتنا وفيها العديد من الفعاليات، حديقة جمال عبد الناصر بالروضة، وايد وايد حدائق حلوة ومش حديقة السالمية قبل أسبوع رحت لها جميلة، وما زالت الناس يعني مقبلة على حتى الألعاب الحركية هم مع عيالهم. روح البحر، روح تنشق الأكسجين، هذا عادل نفسي. ليش يقول لك السكان البحر المتوسط أقل ناس أمراض نفسية بالعالم؟ شيئين يسوونه، يسبحون بالبحر وأكلهم كله زيت زيتون فيه
1: ما شاء الله. يعني نسبح ونشرب زيت زيتون طيب،
0: أيوة تصير زيت قفشة قبل النوم تكفي.
1: إذن معكم إن شاء الله متواصلين، ونرجع لاتصالاتنا الهاتفية اللي ننتظرها على
0: 224-1-3-250 و224-1-3-252 و224-1-3-252. مبارك ويانا علو.
2: يا صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الأنوار.
2: هلا أخو يوسف، شخباركم؟
0: يا هلا أخو يوسف، مشتاقين
2: والله. اشتاقك العافية والله، بهالدنيا موجود
0: الله يبارك.
1: لاهي لاهي بحلاله
0: والله.
2: ننطر السهيل، ننطر السهيل أقول.
0: خلاص دلق سهيل، لا تامن السهيل.
2: لا الحمد لله، عاد احنا يوم الجمعة رحنا تغدينا بشرق ورحنا العبد اللي شربنا شاي هناك.
0: ما شاء الله عليكم بألف عافية.
2: اللي معاي يحبون البر، فرحنا نعس الأجواء هناك.
0: الله
2: والله كان غيم، وكان يعني الأجواء حلوة، بدت الحرارة
0: ما شاء الله
2: تنكسر الحمد لله.
0: أيوة احنا فقدناك بزوارة مراعب والله يا أبو مبارك، مكانك مبين.
2: تابعت والله، كنت بشوف محمد المشعل، شوف بطلال مشعل.
0: نعم
2: صديق عزيز وابوه صديق يعني.
0: اي والله ونعم فيهم وفيك
2: الله يسلمك. فالاجواء حلوه الحين يعني، حتى الحين نعم. في غيم ما شاء الله.
0: ما شاء الله الله يزيد ويبارك.
2: تبشر بموسم طيب ان شاء الله.
0: يا الله
2: في امطار ان شاء الله يا رب.
0: امين. شو تقول على مساحتنا النفسيه الان؟ ليش متقلبه؟ ليش رفيج عمرك فجاه تلقاه بعيد، فجاه يقرا وما يرد مثلا؟
2: شوف انا اشوف يمكن حاله المجتمعات يعني، يا تشبع كبير جدا في الماديات، يا نقص كبير في الماديات. في بعض الناس عنده نقص كبير وهوس، قاعد اتابع الحالات يعني اشوف عنده نقص في الشخصيه، عنده نقص في انه يتكلم، عنده نقص انه كاريزما، حضور، لكن يعوض بشغلات ثانية. يقول هذا مريض نفسي، بتصوير، بحركات، حاط ايده كذي، معلق ايده فيها مصباح ولا ساعة ولا مطلع ساعته ولا شيء. هذا نوع من الأمراض صراحة يعني. والشخص يسوي ما يسوي هالشغلات هذه، أو إنه يكون متشبع أحيانا، البعض طبعا مو الكل، أنا ما نقيس على إنه متشبع ماديا حيل جدا، بحيث إنه خلاص تشبع بشنو يسوي، فتحوش ردة فعل يعني عكسية، أن شنو أسوي، شفيني أنا. فهذا شوف المادة لها ارتباط كبير في
0: ممكن
2: انزيد ناهيك يمكن عن بعض المشاكل في الخلافات الزوجية لبعض الحريم، يطفرون الرجل ممكن يطلعونه من طوره ويستخف.
0: نعم.
2: أيضا بعض الرجال يطلع المرأة من طورها وتستخف شوي.
0: زين شو الحل مبارك؟ الجيل اللي أول كانت نفسياتهم أحلى، كانوا يشتغلون يعني، ما أتذكر صورة كذي ببالي العمي ولا خالي إلا تلقاه يا معاه عدة وسبانة قاعد يصلح السيارة، ولا معاه شيء، والأمهات بالمطبخ.
2: شوف اليوم يمكن راح ان شاء الله باذن الله تشوف العمل القادم لمعرض الكتاب، اليوم راح اوقع مع دار النشر الكتاب اللي كتبته يوسف.
0: ما شاء الله مبروك.
2: الله يبارك فيك. مو بس انت اكتب يا
0: اخي، الفال حق يوسف عيست وانا اقول له اكتب اكتب.
2: يوسف ما شاء الله خطه بالشعر العربي، خطه بالصوت الجميل ما شاء الله.
0: انا بيمع اللي يقولهم بالبرنامج واسوي كتاب لحسابي
2: اللي متعنا فيه دائما دائما، متعنا في صوته الشدي
0: يوسف
2: ما شاء الله. الله يعطيه الصحه،
1: الله يحفظك ان شاء الله من كل شر. تسلم.
2: مجمله في مضمونه ان كنا عايشين فرح، كنا عايشين رغم العوز، كنا عايشين رغم البيئه اللي عايشين فيها، كنا عايشين والله ما تشوف، نادر نادر واحد يمكن في المجتمع كله واحد شوي مستخف مسكين انزين تحوشه كذي. لكن اليوم على كثر الماديات وعلى كثر، انا اقول لك المواقع التواصل والسنابات وهذا العبث حسبه الناس، يطالعون يتحسرون، يطالع يشوف فلان، فصار نوع من القيره، نوع من المقارنات، نوع من التشيحات ونوع من يعني نوع انواع كثيره من الامراض اللي انتشرت في مع مع مع هبه مواقع التواصل الاجتماعي مع الشهره اللي صار. حتى الناس تبي فلوس من اللي يعطيهم سناب يعطيهم تيك توك ما يسمونه انه يسوي حركات ويطيح من قدره وكرامه نفسه ومن شخصيته وكذا في سبيل, وطبعا يطلع بصوره انه مريض نفسي مهرج كذا في سبيل انه يحصل على كم بيزه من المواقع التواصل او متابعين او لايكات. فأنا أتمنى إحنا إن شاء الله يعني إحنا نكون القدوة الصالحة حق عيالنا.
0: يا رب.
2: المفروض في الأسرة إحنا اللي نهتم في الأسرة.
0: أحسنت.
2: إحنا نهتم في عيالنا. والله ما نطيل عليكم, الله يعطيكم
0: عساك على القوة. تسلم يا أبو مبارك, ما قصرت.
1: الله يحفظك, حياك الله.
3: في مراحل تسمع آراء واتصالات وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لج عمري وكل اللي تبينا,
4: فدوة لج عمري وكل اللي تبينا,
3: وتسمع سامريات
5: ابشري يا عيني جابوني خبر,
3: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

تمام 10 صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال وسط اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية

0: التفاوض مع قوات الدعم السريع. الرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس تايوان يقول إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبدأ القوة. حدة الخلافات تحتدم بين واشنطن وأوتاوا بعد فرض كندا رسوما جمركية على البضائع الأمريكية بعد فشل المفاوضات التجارية بين الجانبين. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محيط العاصمة اليابانية طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 10:54 مساء. أدنى مستوى للجزر في 2:45 ظهرا. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46 درجة، مطار الكويت والوفرة ونويصيب 47، أم المرادم وجزيرة جارو 39 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36 درجة، مطار الكويت والوفرة 30 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 33، ونويصيب 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في 6:21. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم في موجز 11 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: جاهز تقول رايك بكل صراحه في مراحب، نسمع كل اللي تقوله.
2: صباح النور،
3: صباحك منور والسرور،
2: صاير حلو.
4: ايش في اسمك؟ كل
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يصير صوتك حلو.
4: الله يسعدك
5: كله، بس ما بقدر احطها في الجرايد لك.
6: يلا خليكم في مكالمات ذات.
4: شكرا لك
3: عزيز وغالي، حياك الله.

0: تواصلكم دائما يسعدنا على 22413250 او 22413251. اخونا غانم، الو.
1: اهلا مرحبتين استاذ طلال.
0: مرحبا يا غالي،
1: كيف حالك؟
0: بخير يا مال الخير، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله كل شيء تمام فضل من رب العالمين.
0: دوم يا الله.
1: هذا فيك. حبيت والله شارك وياكم في هالموضوع.
0: تفضل.
1: الله يطول لي عمرك ان شاء الله استاذ طلال. نختصر الموضوع، البشر تختلف أطباعهم وعقولهم وتفكيرهم والشغلات هذه، فلازم علينا أن نقسم الأشخاص إلى ثلاث فئات.
0: نعم.
1: فئة رزينة وعاقلة ومتزنة. شرواكم وشروا اللي قدمون البرنامج،
0: شرواك الطيب.
1: وفئة تفكيرها محدود، أو ما نبي نقول عنهم أنهم قليلين الإدراك. والفئة الثالثة اللي هم الأشخاص الحقودين
0: موجودين.
1: نعم. الإنسان الرزين والعاقل والهذا، هذا ما في أي إشكال فيه.
0: نعم.
1: ولكن الإنسان اللي تفكيره محدود أو عقليته شوي لأسباب خلقية أو كذا، فهذا يجب أن يعامل معاملة خاصة. والإنسان يتعامل معاه على مستوى عقليته وينزل إلى مستواه.
0: ما يصيبك ضغط لما أنت تضطر في عائلة فيها هالنماذج؟ يعني تروح بيت عمك تلقى هالنوعيات اللي ذكرتها، تروح بيت خالك تقول أنا لمتى وأنا جامل؟ ترى أنت قاعد تحترق من داخل إذا أنا بنزل لمستوى فلان وعلي صوب فلان يعني أنت تتعلم حتى.
1: نعم صحيح، هذا يرفع، مو يرفع ضغطك، تكره اصلا فعلا الجلوس والمحادثه.
0: صح.
1: ولكن في نكته طريفه تشرح الموضوع هذا وقصيره.
0: تفضل نسمعها.
1: في شخص قال حق شخص، كم عمره؟ قال 70 سنه. قال بس انت شكلك

0: هادي وكذا وهذا ليش يعني وشكلك شبابي. قال والله أنا لا اختلفت مع الشخص وكذا وما حاولت أقنع ما اقتنع. أقول له صح كلامك صحيح. قال له بس هذا خطأ يجب أن تناقشه. قال لي كلامك صحيح
1: على طول. زين سوى
0: الاشكال هذه يعني.
1: والله زين يسوي خوش طريقه.
2: طيب اخوي غانم يعني انت حطيت لنا تصنيفات ثلاث ما بين الرزين العاقل وقليل الادراك والحقود. الان العاقل قول يمشي مع قليل الادراك ويحاول انه يعني ياخذ ويعطي معاه، ولكن الحقود هذا شلون تصرف وياه؟
0: هذا ما
2: يعني هذا مليء بالامراض النفسيه امانه.
0: نعم هذا في مثل في بيت شعر قديم يقارب له، بس شعر كان حتى الشاعر من أهل الكويت القدامى يقول إذا بلاك الله بعاقة من مقاريد الرفاقة لا توريها الحماقة لين ربك يقلعه. يعني إذا
1: اي والله لين ربي يقلعه.
2: إذا نقول له زي ما قلت كلامك صحيح وانتهى الموضوع. كل الشكر والتقدير لك أخوي غانم.
0: محونا زعجناكم
1: ما شاء الله عليك.
2: عزيز وغالي بالعكس استفدنا منك.
0: أنا شاركتكم قبل فترة قبل أسبوعين تقريبا، أنا كنت مسافر
1: اللي بلبنان
0: كنت هنا.
1: ما شاء الله الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على السلامة ونورتنا أمانة. ولا تحرمنا أخوي غانم من هالآراء الحلوة، يعني أمانة آراء سديدة وبمحلها إن شاء الله نستفيد منها كلنا.
0: الله يجزاك خير طول
2: عمرك
1: صباحك خير
2: العالمين. حياك
0: البرنامج الجميل. شكرا
2: عزيز وغالي حياك.

0: الشغلة هذه طبعا. كلامك صحيح.
1: اي والله فعلا
0: هذه انا بطبقها خلاص.
1: صحيح بس
0: حي الله ابو صالح.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم
0: صباح الانوار.
2: يا هلا.
1: مرحب في ابو صالح الغالي.
2: الله يرحبك ويرحب
1: تحياتنا لأهلنا بالشرقية. الله يحميكم
2: ويسعدكم ويسعدنا جميعا ونسأل الله رب العرش العظيم أن يهدي الأمور وترجع أمور إن شاء الله على كل وبترجع.
1: آمين.
2: ليه بترجع؟ لأننا الشعب طيب ومحسنين نظن في الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: الأمس كان يعني منظر جميل جدا. كنت أزور الوالدة رحمة الله عليها ووجدت أب يعني هذا من تقريبا يعتبر من ضمن العنوان اللي عندكم.
1: نعم.
2: فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أنهاكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم يوم القيامة. فلما تجي تتوقف قدام حبيبك ولا والديك ولا حاجة ولا تتذكر موقفك في محلة ماذا عدت لها في الموضع اللي عليها هذا. فاللي جاز لي انه البيت معه اولاد اثنين صغار يعني يزورون جدهم وهذا شيء طيب.
1: الله.
2: شوف كيف مع العلم ان الدعاء افضل ما في شك ولكن صح. هذا في نوع من الصله. نعم. الارحام
1: وفاء.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبعث رجل يوم القيامه فاذا جبال من نور حسنات قال ما كانت لي هذه الحسنات قال انما هذا دعاء ولدك الصالح لك.
1: الله اكبر.
2: فدعاء ولدك الصالح يسجل في ميزان حسناته. شوف كيف قال يا رسول الله أفي زاد أهلي صدقة قال حتى اللقمة التي تضعها في فم زوجتك فهي صدقة. احنا لما نحتك مع الناس ونسوي العمل صلة الرحم الأمراض النفسية تأتي من البيت ومن سلوك الأب داخل البيت. من هنا الطفل يرعى من البيت نفسه. إذا كان الأب شبه معقد وشبه فيطلع الطفل يتغذى من الأوضاع اللي حواليه فيشوف في اختلاف ما بين الداخلي وما بين الخارجي يصير عنده تضارب هو يحتك مع الناس يقول لا تروح مع الناس لا تجي مع هذيلا لا يصير في عندنا تضارب الطفل
1: ابو صالح لما تضارب. انت تحاول تصلح مع اولادك والام تحاول تخرب او هي مو فاهمه يعني كيفيه التعامل معهم هل تطلب منها الابتعاد قليلا يعني عن الاولاد في من ناحيه شوف. التربيه
2: شوف دائما شوف الام هي اللي تعرف الأنثى تعرف للأنثى والذكر يعرف للذكر.
1: ممتاز.
2: أوكي؟ ولكن قليل تقول والله لا هي إذا تضايقت من أمر رفعت الشان خليك أنت الأب خليك أنت المدير العام. خلي المدير هذا شغال بالأسرة داخل في حالة عند تعقد الأمر ارفع الدعوة اجي على الأب لك كأنه هو أنت الزوجة اجعل الزوج هو إيش هو المدير العام. قلة التواصل وقلة التآلف بين الأسر وقلة ورث عندها الأمراض النفسية والبلاء والمعقدات يعني تلقى الواحد في بعض الآباء والأسف حبيس والله شوف حلفت بالله ولا تجعل الله عرضة

0: في الله يبارككم، اني ارى اني رايت رجل يعني 6 سنين 7 سنين شوي، والقى له في عيال 2 صغار طالعين، وين طالعين ذيلا؟ قال هذا العيال اللي راح المدرسه كيف ما شفناهم طول السنين؟ وش منا من الاب؟ نقفل عليهم، نقفل عليهم، لانه هو قليل الاحتكاك مع الجار، قليل، فقله احتكاك مع المجتمع. المجتمع هو المدرسه، هو الحديقه، هو الفاكهه لكل حي. اما اذا تلقت العزالي تصير انت ضحيه، انت تسبب على نفسك وتسبب على غيرك.
1: صحيح، أحسنت يا أبو صالح، شكرا لك.
0: أما أما أما السوشيال ميديا دي ما لها علاقة، الكل قاعدة شوال، طيب يا كلام،
1: أحسنت.
0: لكن كلام حبيبي نسأل الله، يعني زي ما تشوف إحنا أخلاقي أخلاقي مع حبيبي مع أبو يعقوب،
1: ما شاء الله، سمن على عسل.
2: أنا اللي شغل بالي أبو صالح، اللي شغل بالي كلمة صحيح مالت طلال، يعني هل هي مالت أخونا غانم ولا
1: لا؟ لا
2: القناعة
1: مقتنع.
0: ما في فايدة، ما في. هذا أبو يعقوب، لا إله، أبو يعقوب تخاب الكربة حقت النخل، كل ما نتوتو
2: الله يحفظك يا أبو صالح، مقبولة منك
0: والله.
2: النخل والتمر والخلال كله مقبول منك، تسلم
0: على عمرك
2: وعمرك يا رب العالمين، وكل من
1: يسعى. مرحبا،
0: مع السلامة.
3: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
1: ألو، صباح الخير.
4: صباح الأنوار، مرحبا مرحبا.
0: يقولها غبيت، يقول وين الغبة؟ يقول
1: اي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟ في المركز العلمي بالسالمية،
3: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
3: مراحل
2: معاكم متواصلين على الخير والمحبة وأسباب الأمراض النفسية في الوقت الحاضر. هي مساحتنا الحوارية اللي ننتظر اتصالاتكم لإدلاء آرائكم ووجهات نظركم المختلفة. عندنا اتصال يجمعنا بأخونا أبو مريم. يا حي الله.
6: الله يحييك، السلام عليكم.
2: سلام
1: عليكم السلام.
6: هلا
1: أبو مريم.
6: هلا يوسف.
2: أبو مريم شربنا حليب وكلتنا شباتي، الحارج وصل له ماكو.
1: أنا خذيت الشباتي ورحت البيت سويت لي بيض.
6: طلال قلت اليوم كل مرة.
2: أيوة أنا توني أقول حق طلال، قلت له أنا أبو مريم نقول ليش طلال يمشي بسرعة ما يقعد.
6: أسوي بيض بس يخبس، ما في حتى ما ينطر. ما خلوا قبل، شو السر؟ أنا لازم أعرف السر هذا.
1: حبيبي أبو مريم شلونك؟
6: الله يحفظك. أول شيء أصب عليكم بالخير، وأصب على أخوان المستمعين وطاقم البرنامج، كل من بسمع، وعساكم على القوة والصحة والعافية يا رب.
1: حياك الله. أنا أسمع يمك سيارة، ما أدري لقزوز هدس شيء كذي.
6: الله يهديك، أنا حد أرجع
1: أسألك القوة. بو مريم هوايتك هذه الجميلة، الله يحفظك، بالسيارات الأثرية والأصيلة، هل هذه تعطيك بعد نوع من السعادة ما دام أنها هواية وألهي نفسي فيها؟
6: أكيد،
1: بعيد
6: أكيد
1: عن القلق والمشاكل النفسية.
6: أكيد أكيد أكيد، هي هذه الهواية. طب شوف، كل إنسان عنده هواية. حتى مثلا تلاقي اي انسان عنده هوايه زراعه، هوايه الكتابه، هوايه المشي، هوايه مثلا الحدائق، هي تلهيه عن، شوف ما في، اسمع انا برايي الشخصي طبعا مع احتراماتي للجميع، ما في انسان عنده عقده نفسيه او انه لا، هو بعض الناس يمثل ترى على فكره،
1: ممكن
6: عنده يكون مثلا يضيق خلقه، يعني يصير كل انسان مثلا يضيق خلقه، لكن انت سلمها بيد رب العالمين وانتهت المشكله.
1: صح.
6: زين، اول شيء عندك تكون شغلتين، قناعه شغله ثانيه بالله قسم لك، الشغله الثالثه ارضى بالله سبحانه وتعالى اعطاك اياه، مهما من الابناء من الوظيفه، ليش فلان صار مدير وانا ظليت نفس المكان، ليش انا فلان صار ملياردير يا اخي، الله سبحانه وتعالى موزع الارزاق، انت يمكن هذا ما تستوعب بالشغله اللي هي فلان اعطاك اياها، هذه المسؤوليه ما تقدر عليها انت. يمكن في امور هني اذا شوف احنا بشر، يصير عندنا مثلا ضيقه نفس، ضيقه خلق، يا اخي ضاق خلقي، لقيت سيارة السلم، خذيت شاي ولا قهوة ورحت مشيت على البحر.
1: اي والله،
6: ترى تقعد ساعة تأمل بخلق رب العالمين سبحانه. صح. العزيز الحكيم،
1: شم هوا حلو نقي
6: يا اخي، افتر بحديقة، لا تطلب نفس الكآبة.
2: ابو مريم، ابو مريم عندي سؤال قبل لا تنقطع الفكرة، يعني احيانا الهواية وهوس الهواية يخلي الواحد يتحول إلى أمانة، يقولون له شنو أنت مريض نفسي، يعني مثلا يحب العملات تلقى قاط فلوسه كلها على شراء العملات، يحب المسابيح قاط فلوسه كلها على المسابيح على السيارات، فهل يصير هوس ويتحول إلى مرض؟

0: يعني الهواية بدل ما تفيدك تضرك.
1: لا لا هي هو مرض يصير إدمان. زين أنا أسمي إدمان، يعني أنا دائما أقول إحنا للسيارات القديمة. أنا الحين أمر فريج مثلا عزوم، خلي العزيمة صوت على اليمين، أطق الباب تبيع السيارة ولا ما تبيعها.
2: والله
1: هي قاعد أقول لك، فهذا هو تقدر تقول إدمان، تقدر هو ولع، تقدر تقول هواية. يعني أنا أحب الهواية هذه، أتولع في السيارة هذه أبيها مثلا.
0: نعم بس تلقاها ماخذة كل وقتك، ماخذة كل جهدك، فلوسك، تفكيرك بالليل.
1: شوف يوسف، أنا
0: أو حتى عشان يعني لا نتكلم بس على الهوايات، أحيانا البورصة بعد كذي، يعني يفكرنا يشتري أسهم، يشتري أسهم، أبي أخذ هذا، أبي أبيع هذا، أبي أحط
1: أنا
0: هذا.
1: شوف في في في بعض أحيان، بعض الهوايات أوفر زيادة عن اللزوم على قولة اللي يقول. يعني أنا مثلا الحين جيت على الهواية، حالاتها إني أول شيء أنتبه لأهلي وعيالي وبيتي، هذه أول نقطة.
2: صح،
1: ذيك الساعة أنتبه لهوايتي الشخصية
2: اللي زيد من وقتك، خلى بالهواية،
1: لا أكون أناني بس لي أنا وبس. أنا بسافر عندي خلاص، أنا مالي شغل، والله العيال كبروا، والله لا لا لا لا لا، هني العيال كبروا. كمثال أعطي مثال على عجالة، وهم الآن بحاجتك ترى على فكرة، يعني صح. توجيهاتك يبا دير بالكم، يبا كذا، يبا مو أنك كبرت وخلاص، لا لا، ترى لحد الآن هو بالنسبة لك طفل. على فكرة الشغلة الثانية، دير بالكم بالشارع، دير بالك بالشارع، هذا اللي سوالك شيء سلم عليه. الهواية بعض الأحيان تصير مو جنون، تصير زيادة عن، في مثل عندنا يقول من زاد عن حد انقلب ضده. حالاتها بالعدال، يعني الشغلة اللي يخالف انت هوايتك بالمسامير، بموصل يوم افتر لي على كمثال اشتري مسبع، في ناس انا اعرفهم يشتري مسبع 3000 4000 5000 ويروح يتسلف وكذا. لا لا لا لا، بالعدال هوايتي تكون انا استانس فيها وما يخالف وارتاح، لا تحملني اكثر من طاقتي.
2: احسنت 100% يا ابو مريم، عساك على القوه.
1: تحياتي لكم،
2: صباح الخير
1: ان شاء الله، وكل واحد يقول الله سبحانه وتعالى ختامها يقول ما كلف الله نفسا الا وسعها.
0: احسنت، شكرا لك يا ابو مريم.
1: شكرا لكم.
3: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما انت، بروحك الحلوه، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: يوسف العزيز حبيب، أنا كنت أتمنى أن صوت الناس طيبة.
2: أغلب الأمراض الجسدية يوسف يقولون بالأصل لها مرض نفسي، وللأسف في دراسات أيضا حديثة طبية تذكر أن السرطانات اللي موجودة في بعض الناس، بعض الأنواع كانت نواتها الأولى نومك على زعل، نومك على قلق، نومك على محاتة مثل ما يقولون بالكويتي، هذه أسوأ نومة أقلها. حتى هذا اللي المرض اللي يسمونه العصب السابع أو بالويوه اللي يسمونه بالكويتي يرجع الأصل. لو تسأل أي واحد شلون صار بفلان يقولك هذا نايم على زعل. فمشكلة جدا كبيرة الزعل اللي يورد نواة للكثير من الأمراض الجسدية. خلنا ناخذ رأي أبو مشعل، إيش رأيك؟
0: حيا الله أبو مشعل.
6: الله يحييك، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور والسرور.
6: شلونكم؟ عساكم طيبين.
2: هلا بالغالي.
6: هلا حبيبي، الله يحفظك. سبحان الله يوم الخميس يومي وياكم. أنا أتذكر يوم أقول لكم ودي وزارة التربية تضر مادة عن إدارة المشاعر حق الأولاد الصغار.
2: نعم.
6: أو تذكرون وهذه يعني نفس موضوع اليوم، يعني الواحد لما يثقف من وهو صغير شلون يدير مشاعره من وهو صغير. نعم. يفهم شنو هالحالة، هذه اللحظة، هذه أنا شنو أمر في حالة حزن زين. هذه لا تتطور إلى اكتئاب من وهو صغير. صح. يعني يعلمونه الطفل، أنت لما يعني لما تتعب على الإنسان من وهو صغير وتعلمه شلون يدير مشاعره.
2: نعم.
6: انت كمجتمع اصلا راح ترتاح لما يكبر، يطلعون لك ناس سويين ومرتاحين نفسيا.
2: صحيح.
6: وعارفين شلون يتعاملون مع، لان احنا الحين مع نفس انتم ما تفضلتوا موضوع الاكتئاب، اعتقد صح موضوع الاكتئاب.
2: نعم. الحاله النفسيه عموما، الاسباب،
0: الامراض، يعني ما بين الامراض والاعراض،
6: الامراض والاعراض هذه. نعم. لازم في تثقيف. اتمنى الماده هذه حتى تخلي الواحد شلون يتعامل مع نفسه. مع اخوانه، مع اسرته، مع المواقف.
2: ابو مشعل، يعني الحين على سبيل المثال بعض العوائل، انا بقول لك حالتين، حاله ولدهم رسب. نعم. بماده، رجع البيت، الحاله الاولى قالوا له ما علي يا ولدي وتونا احنا بنص السنه وتعوضها اخر السنه. صحيح. الحاله الثانيه يكبرون المشكله ويعدونها مصيبه، قد يضرب الطفل وتكبر

0: المشكلة وما يخلون أحد
1: أكيد
0: ما يقولوا له.
1: هو بيعيش هو بتوتر، الولد
0: أيوة
1: الصغير مو عارف حق الدنيا، فبيشوف إن الموقف عظيم وفي
0: نعم
1: بيعيش بتوتر، التوتر بيجيب له حزن
0: أحسنت.
1: وبيأثر على يعني. أتمنى بعد الحين، لأن إن شاء الله الكل قاعد يسمعني، لازم الإنسان يدرب نفسه على أنه يفصل
0: أيوة
1: العقل عن الجسد. العقل سبحان الله الجهاز العصبي كله فوق بالمخ، فأنت أي شيء قاعد تفكر فيه قاعد يأثر عليك عضويا على جسدك.
0: صح
1: فهذا بعد هم بروحه تمرين، الواحد
0: نعم
1: مو واعي، الإنسان اللي مو مثلا اللي ما قرأ أو درس بهالموضوع
0: نعم
1: قاعد يحس بقولون عصبي، قاعد يحس إنه
0: فعلا
1: تعبان، قاعد
0: سعد
1: يحس
0: نعم
1: إنه في ضغط. زين حاولوا تدربون نفسكم أو
0: شلون
1: روحوا
0: بو
1: دش على
0: مشعل انت
1: اليوتيوب.
0: شو تسوي
1: والله أنا دشيت على اليوتيوب
0: بصراحة
1: تعلمت منه،
0: شنو لقيت؟
1: لقيت انه فعلا انت من يكون عندك وعي ان الحين الحاله اللي انا فيها الحين مثلا تنمل او قولون عصبي او ان انا
0: نعم
1: قاعد اعرق او انا هذا، انت ربطت ليش؟ اكيد انا مر في موقف، فهذا اكبر دليل ان العقل ما نقدر نفصله عن الجسد، قاعد ياثر، الحاله النفسيه قاعد تاثر عليك عضويا وعلى عافيتك. احنا ما نسمع ان في واحد صار عليه مشكله وصار عنده يعني مثلا اي موضوع من المواضيع اللي صار عليه شيء عظيم، سمعنا ان يقولون ترى مات بجلطه او
0: صح
1: دش المستشفى له جلطه، اذا هذا اكبر دليل ان الحزن والضيقه تسبب لك امراض.
0: صحيح
1: فانت لما تدرب نفسك وتدري ان انت ترى بيوم من الايام بيصير فيك موقف، ما احنا مبتلين، احنا المسلم مبتلي، ما تدري متى بتجي لك
0: فعلا
1: سبحان الله، فانت لازم يكون عندك شويه من داخل. من كذي اقول لك ارجع للنقطه الاوليه، ان وزاره التربيه ودي تنزل ماده حق الاولاد حتى هم شلون يتعاملون مع اذا شافوا عندهم واحد في مثلا اي مرض من الامراض، واحد في توحد بالبيت، في الاولاد لازم يعرفون شلون يتعاملون مع هالشيء.
0: نعم وهذا
1: ولو
0: دور الوالدين بعد، لازم يطلعون عيالهم، بعضهم يقول لي يا معود خله بداره ايش تبون
1: بس
0: فيه، لا
1: الوالدين
0: روح شوفه.
1: بشوف الام والابو، احنا الحين يعني مو ضروري يكون هو واعي في النهايه، هو انسان هم حاله حال الولد يوم كان صغير وكبر، وهو مو ضروري
0: نعم
1: يكون لك عالم نفس.
0: يعني انت مع زيارة المدرسة خصوصا الاخصائي النفسي اللي موجود يعني للوالدين اذا كان عندهم بعض المشاكل في بعد بالتقارب مع عيالهم او عندهم
1: اي
0: ملاحظات
1: ضروري
0: على عيالهم، على طول لازم نبلغ المعلم
1: ضروري،
0: اللي موجود بالمدرسة.
1: وحتى مستشفى الطب النفسي ودي يفعل يعني دوره اكثر. انت الحين ما تبي تنزل لي ماده مثلا، ممكن انه صعب انه منهج وبتشتغل عليه، ما عليه، سوي لنا محاضره حق الطلبه بالمسرح كل شهرين باداره المشاعر، في فهم لما تفهم مشاعر الحزن، تفهم مشاعر الاكتئاب، تفهم مشاعر
0: عصاك
1: السعاده.
0: القوة
1: حتى السعاده ترى وقتيه، هي حلوه
0: صحيح
1: بوقتها مو حلوه على طول،
0: نعم
1: عشان ليتنا اللي احنا نفرح فيها، يعني
0: عصاك
1: ليتنا
0: القوة
1: شفت قيمتها.
0: صحيح
1: الله يحبك،
0: شكرا لك ابو مشعل، الف
1: الله
0: شكر.
1: يحبك، مع السلامه.
2: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
3: وصباح حي للي طيب مكانه. شو استفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
0: اي والله.
4: ما يصير اقول بعد شوي.
0: لا لا لا.
4: بعد شوي.
0: لا الحين.
3: الله يحفظك.
0: تدللي واسألي.
3: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
2: مراحل.

0: اجواءنا جدا جميله بالاستديو يوسف، خل نروح الدوحه، ايش رايك؟
1: نعم اخونا الكابتن عبد الحميد ابو عبد الله ينتظر. يا حي الله ابو عبد الله.
2: الله يحييكم، معزوفه حلوه، معزوفه على العود.
0: حاضرين،
1: انت اجمل واحلى يا ابو عبد الله.
2: ابشر. إيه الواحد، ايه موضوعكم على اساس الحاله النفسيه.
0: نعم.
2: المؤثرات لها دور، يعني مثلا فريق مهزوم ليل نهار تحاتي ان اليوم بينهزم، فهاي حاله نفسيه، صح؟
0: صح.
2: ايه فلازم تلعب عدل عشان الجماهير بعدها ما تزهق.
0: ابي انت ليله النهائي شو تسوي لما كنت تلعب يعني في المباريات؟ اكيد كنت تمر بقلق، اللاعبين احس يعني يمرون بعد في ظروف نفسيه صعبه.
2: ايه اكيد، عشان كذي يعزلونهم عن الناس، يودونهم فنادق بعيده عن المدينه.
0: نعم.
2: زين؟ ايه، وهناك جاكوزي ما جاكوزي على اساس يعني
1: يريح اعصابه.
2: ايوه. يعني بس يعني المؤثرات لها دور، يعني الحاله في البيت كلها يعني الناس عصبيين.
1: يعني ابو عبد الله انت جبت لنا موضوع مو على البال امانه، يعني الجماهير الرياضيه ايضا تعاني في كثير من الاحيان من اعراض النفسيه المتقلبه، القلق، الارق، بالليل ما ينام قبل المباراه. صح. وكذلك اللاعبين، يعني هل المباريات توصلنا الى هذا الحد ان نصير مرضى نفسيين ولا لا؟ هي مجرد اعراض تزول بعد انتهاء اللعب.

0: إيه مجرد عرفت تزول بعد انتهاء اللعب إذا كانت الحكمة موجودة، زين؟ إيه يعني تعامل مع الأمور بحكمة، زين؟ وبعدين حتى إيش قالوا عن الحكمة؟ الحكمة ظل المؤمن أينما
1: أحسنت.
0: وجدها فهي له، ها؟ أيوه. وبعدين نجيب شيء أقوى من هذا، أقوى من هذا، زين؟ اللي هو عن رب العالمين، كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، زين؟ أقرأ الآية، ممكن أقرأ الآية؟
1: تفضل.
0: تفضل. أيوه دام فضلكم. ادعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
1: والموعظة
0: والموعظة
1: الحسنة.
0: الحسنة
1: أحسنت.
0: وجادلهم بالتي هي
1: أحسن.
0: أحسن. الأمور هاي خذها ببساطة، تكتيزي تكتيزي يا عزيزي وخلاص،
1: شكرا
0: يعني
1: لك
0: اكتب
1: يا
0: أموري.
1: عزيزي، ما قصرت. شكرا.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
0: حيل حيل.
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب، أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: يعني طلال، نرجع للأسباب اللي تقود الإنسان إلى الأمراض النفسية أو الأعراض النفسية، ومنها مثل ما قلنا ضغوط الحياة المتزايدة، العزلة، وضعف العلاقات الاجتماعية، أن الواحد يفقد الانتماء إلى هذا البيت أو هذا المجتمع أو إلى محيط العمل، كذلك قلة النوم والسهر والأجهزة والمزاج السيء أيضا تقودك إلى مثل هذه الأمراض والأعراض. الضغوط الاقتصادية وعدم الأمان الوظيفي كلها تقودك أيضا لهذه الأعراض.
1: شو رأيك ننتقل مع إنسان تبارك الله ضحكته بروحها يعني ترند عندنا بالبرنامج
0: الحين؟ عم علي الحين، يلا الحين يحوش قلق، ما شاء الله عليك طلال.
1: خل نروح السعودية ونكون ضيوف عند أخونا عبد الوهاب بوبشيت. ألو. إيه هذه الضحكة الحلوة.
0: يا حي الله اخوي ابو خالد،
2: هلا هلا بالحلوين.
1: صباح الخير.
2: الحمد لله، اللي يسمع اصواتكم استحاله تجي حاله نفسيه، ولله الحمد.
0: يا حبيبنا الحمد لله رب العالمين.
2: والله اصواتكم تجيب السعاده، ولله الحمد، خاصه ما شاء الله الاستقبال الرائع واكثر من رائع من اختي سوسن، ما شاء الله، الله يحفظكم
0: يا ابو بشيت. الحين يغار طلال من سوسن؟
1: لا بالعكس.
2: لا
1: بالعكس،
2: الحب الخير من جميع.
1: اي والله، شفت شلون انت اللي فاهم.
0: والنعم والله فيك وبسوسن وكل مستمعيننا.
2: يوسف ترى ليه ما عزمك على المفطح طلال؟
0: ما يعزم، وهي اول مره يا ابو بشير.
2: لا شايف انا معزوم البارح على المفطح.
1: اي والله عند جيراننا.
0: هي اول مره ولا اخر مره؟ طوفنا وايد يا ابو بشير،
1: لا ذكرى يا ابو خالد.
2: أنا أقول على أجر، على أجر.
1: إي والله. قول لي يا أبو خالد، يعني الابتسامة اللي أنت تستقبل فيها يومك مع الناس، هل تشوف أنها ناجحة؟ العلاج الأمراض النفسية اللي نشوفها مثلا مع عيالنا أرحامنا؟
2: والله الحمد، والله الحمد، ابتسامة صدقة.
1: إي والله،
2: أنا قلت لك أخذ ديوان أبو بشيت، والله الحمد دائما خليك مبتسم. الموضوع بالنسبة لل الموضوع على شنو الموضوع؟
1: الأمراض النفسية اللي تصيب بعض الناس، أسبابها
2: أكثرها أسبابها في عندك الغضب الشديد، دائم متنرفز ودائم كذا،
1: عصبي،
2: تلاقي عصبي كثير وعدم وما عنده حل مشكلة. إذا ما عنده حل المشكلة في نفس اللي تصير له، لازم عندك حلول للمشكلة. ولا بتخش في
1: أو ما يتكلم على طول بينه وبين نفسه، يفكر بروحه
2: ويبعد عن الأصدقاء، دائما يقعد الحالة بيفكر كثير. والمقارنة مع الأشخاص، هذا عنده فلوس أنا ما عندي، يفكر طول الوقت. وترى فيها عامل وراثي، سبحان الله، فيها عامل الحالة النفسية، فيها عامل يعني وراثي. تلاقي سبحان الله فجأة تلاقي هذا اللي كان معانا من أحسن ما يكون دارس المدرسة وكذا، وتلاقي برا الحالة يمشي زي اللي هذا فيها نوع من الوراثة الصراحة.
1: واعتقد ان البيت السعيد، يعني قالوا الاولين من جاور السعيد يسعد، تلقى الولد هذا يمثل ايضا بيتهم، تلقى والده ووالدته واخوانه، كل البيت سعادة.
2: اي والله، وخاصة اللي يسعد سماع اصواتكم.
1: الله يسعد،
2: تلاقي هذا الشيء. الله يرحم والدينا ووالديكم يا
0: والديك رب العالمين. شكرا يا ابو خالد،
2: مرحبا
0: حياك الله.

0: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
1: والله أنا عندي بلاوي
2: هذه مملكتي،
3: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللعب لي بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يا عبد.

0: مرحبا معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، واليوم نتكلم عن أسباب الأمراض النفسية في الوقت الحاضر، وتكلمنا أنهما جزئين، عندنا أمراض وعندنا أعراض، الأمراض اللي تكون صح. مزمنة والأعراض اللي تكون يعني عرضية مثل ما يقولون وتزول بسبب حالة أو ظرف يعيشها الإنسان، تفقد النوم أو تخلي تشل تفكيره بعض الأحيان، فهي مختلفة من شخص إلى آخر حسب صح. تحمل البشر، يعني مرات لا تخلي العارض هذا يتحول إلى مرض مزمن أو دائم معك.
1: يعني جزئ الأمور يوسف، مثلا أنت الحين مقدم على وظيفة ولا ناطر ورقة معين أو توقيع معين، أحيانا تصير لنا، يعني لا تنقل هذا الألم إلى البيت، لا تنقل هذه الحالة، كل شيء عطى وقته، واللي يصير بالبيت لا تنقله للعمل. يعني احيانا حتى بعض الزملاء تقول ايش فيك، والله انا متخالف مع ام عيالي او عندي مشكله مع الدوام، ما له علاقه في مشاكلك الخاصه، والعكس صحيح، زوجتك ما لها شغل في مشاكلك اللي موجوده داخل العمل، ولا تنقل هذه الاثار السلبيه اليها.
0: نعم، عندنا رساله من اليمن السعيد من اخونا ابو استقلال، يقول السلام عليكم دره البرامج، مرحبا، اسعد الله صباحكم اخواني الكرام يوسف وطلال وطاقم البرنامج. الضغوطات موجودة في الحياة، بس الأهم كيفية التعامل مع هالضغوطات. الإنسان المؤمن إذا تعرض لها ما عليه سوى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الهموم والضغوط، لأن هالضغوطات تسبب مشكلات نفسية وتؤثر على تعاملك مع الآخرين وتخليك تتصرف بشكل سلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم كل هذه الضغوطات. أخوكم أبو استقلال من اليمن السعيد، شكرا جزيلا يا أبو استقلال.
1: نعم، المشاكل الأسرية كثيرة تلعب أيضا أدوار مهمة في توتر الوالدين. هذه أيضا نصيحة، وخلوني أهمس بأذان الزوجات الصغيرات اللي توهم في عش الزوجية، لا تنقلين اليوميات خصوصا السلبية يعني لوالدينك. الأم تأثر، الأبو تأثر، وأنت كذلك يلي تسمعني لا تنقل اليوميات إلى والدتك، والله مرتي ما طبخت، ما عشتني، هدوبي مو مكوية، مدري غيره من الأمور. ابتعدوا عن هذه الأمور، لأن هذه أشياء يومية ممكن حلها في عش الزوجية. أنت وزوجتك بتصافون، لكن يظل نقاط قلق في عقل الوالدين. يعني والدك ووالدتك يوسف دخلهم في يومياتك، والله يبا ولدي مريض، ولدي في بعضهم لا إله إلا الله، يعني ما ينقل لوالدينا إلا الأشياء السلبية، والله مديرنا خصم مني، والله زوجتي مو زينة معاي، والله أشياء الحلوة أو لما يختفي ويكون عنده أشياء جميلة ليش ما تقولها؟ مثل ما تقول السلبي قول الإيجابي، أو أنا أفضل أنك أنت تسوي مثل مشخال لحياتك، لا تنقل لوالدينك أمورك السلبية أو اللي تضيق الخلق، قول لهم أشياء حلوة إيجابية، هم مو ناقصين هموم.
0: نعم أكيد، يعني ما في أحد ناقص أمانة، الواحد كافي اللي فيه، فبالتالي ماني مضطر أني أتحمل الآخرين صح. ولكن الآخرين أيضا ما هم غرب عني، هم عيالي، هم شريكة حياتي، هم بناتي، هم أهلي، هم إخواني، زملائي، فيجب أن يعني أتحمل بقدر الإمكان. هناك لازم. أيضا جانبين مهمين جدا أخوي طلال، يمكن ما حد تطرق لهم. عندنا جانب الأمراض النفسية فيما يتعلق بالعوامل الوراثية والبيولوجية، يعني واحد نفسيا ماخذها بالوراثة،
1: ممكن
0: يعني هذا أيضا موجود، وهذا له تعامل خاص. وفي عندك مسألة أخرى فيما يتعلق بالصدمات والتجارب المؤلمة، يعني الواحد يتعرض إلى عنف مثلا فيتحول إلى عنده عارض نفسي، قد ينتقل هذا العارض إلى مرض في المستقبل إذا ما قدر أنه يتخطى هذا الأمر. فعندك العنف، عندك التنمر، عندك الإهمال، عندك الحوادث المتكررة، لا سمح الله حادث سيارة، حادث غرق، حادث سرقة، حادث احتيال،

0: كلها تسبب يعني أمراض نفسية للإنسان إلى جانب الطفولة القاسية.
1: هذا صحيح، يعني خصوصا اللي يصير عليه مآسي في الطفولة يكره حتى مشروع الزواج. إذا كل يوم يشوف الأم والأبو بخناق وهواش ومعافر في هذه الحياة، يكره حتى موضوع الاستقرار الأسري، أو يبتدي يغار أو يحزن ويقلق من الداخل. دائما يسأل نفسه ليش إحنا مو مثل بيت عمنا أو بيت خالنا. فنحاول على طول تفريغ هذه المشكلات مع عيالنا. 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251، ومن خارج دولة الكويت على 00-965-224-3252.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة من حولنا وتتزايد فيه المسؤوليات والضغوط، صار الإنسان يواجه تحديات نفسية لم تكن بعيدة عن حياتنا كما هي اليوم. فبين ضغوط العمل ومتطلبات الأسرة والمشكلات المالية والعلاقات الاجتماعية والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، يلقى البعض نفسه أمام حالة من القلق والتوتر أو الحزن المستمر، من غير ما يعرف أحياناً السبب الحقيقي وراء ما يشعر فيه. والصحة النفسية ما تقل أهمية عن صحة الجسد، فالإنسان ممكن يبدو أمام الآخرين قوي ومبتسم، بس يخوض في داخله معركة ما يدري عنها أحد. ولهذا صار الحديث عن الأمراض والاضطرابات النفسية ضرورة، وهو مو عيب ولا يدعي للخجل، لأن فهم المشكلة هو الخطوة الأولى نحو التعامل معها وطلب المساعدة المناسبة. فما أبرز الأسباب اللي تقف وراء انتشار المشكلات النفسية في وقتنا الحاضر؟ وهل صارت ضغوط الحياة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي سبب في زيادة القلق والعزلة والاضطرابات النفسية؟ أعزائي المستمعين، شاركونا برأيكم واقتراحاتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل.

0: طلال، سؤال.
1: آمر،
0: من المعرض للأمراض النفسية أكثر، الرجل ولا الأنثى؟
1: أحس المرأة حساسة.
0: يعني المرأة مريضة نفسية قصدك؟
1: لا يعني هي تتأثر نفسيا أكثر أتوقع، لأنها شنو
0: تبي تعرف كل شيء. شيء كلنا نتأثر، بس منو اللي يشتت فيه الأمر ويصبح مريض نفسي؟ يعني المرأة مرات في البيت تلقى عندها وسواس من النظافة، تبي تنظف، لا هذا شيله، لا ردوا هذا مكانه، لا المطبخ لا حد يقرب عليه، الباب هذا سكروه، الزولية هذه لا تحركونها، الشغلة هذه منو شالها من هني حطها مني. يعني هذا أيضا يعتبر يعني مرض نفسي
1: وقلق بالنسبة لها.
0: وتلقى الريال لا مبالي، يشيل هذا يقطه هني ويشيل هذا يحطه هناك ويقط السالفة هذه هني ويكسر ممكن. لها الماعون يكسر لها ذاك الصحن، هذا بعد مرض
1: ممكن
0: ولا عارض؟ هذا
1: عارض يعتبر، يعني مؤقت،
0: يعني يعقل مع زفتين يعقل.
1: هي تقول هذه حدودك وهذه حدودي. شوف بس المرأة يوسف أحسنت، هي شايلة ترى مو بس همك، هم بيتك أنت ومع أمها وأبوها نص مخها الثاني، ومع أخوانها
0: ومع عيالها ومع بناتها ومع دوامها ومع رفيجاتها ومع سهراتها ومع العروس ومع الاحتفالات ومع التجهيزات مناسبات. يعني والحين بعد العودة للمدارس يعني أكيد راح تكون على أصابها أمانة.
1: الله يعينها،
0: من الحين قاعد يجهزون، الله يحفظهم إن شاء الله، والله لا يبلى أحد بأي مرض أو عارض نفسي لا سمح الله. نسأل السلامة للجميع، ولكن إحنا نعطي أمثلة لعله عسى الواحد يراجع نفسه. ترى المرات الواحد يكون عايش الدور بس مو حاس فيه.
1: أي والله،
0: يعني عنده مثل هالأمور ولكن يقول لا هذه أمور عادية. لا ما هي عادية، لأنها تأثر على الآخرين.
1: نعم.
0: يعني المرة اللي ترتب في البيت وانت ما تنظم
1: ما يصير،
0: هذا يأثر على حياتك.
1: انت شاركها، انت ساعدها،
0: يعني تعب عليها أمانة.
1: صح، او انت يعني كفها الشر يعني وخلك منظم مع نفسك. 224-13-250 او 224-13-251، ومن خارج دولة الكويت على 0096-522-413-252. اكتشاف الأمراض النفسية خصوصا عند الأبناء في سن صغيرة أخو يوسف يؤدي إلى حلول جدا سريعة. وأنا ما زلت مصر، يمكن عشان اشتغلت فترة من حياتي معلم، مصر على أن التلميذ الممتاز الشاطر اللي يجيب درجات عالية هو اللي عنده سلام نفسي.

0: إيه داخلي
1: شو رايك ترجع معلم مرة ثانية؟
0: والله قاعد أفكر
1: والله تدري؟ تهدنا وتروح
0: قاعد أفكر التعليم مو أحسن توني أقول حق المخرج والله صدق قاعد أفكر أني خلاص وإنه
1: خليني يعني بروحي
0: آخر
1: يعني.
0: سنة هذه
1: خليني بروحي
0: بعتزل بعد شو
1: لا وين تعتزل
0: متى؟
1: الناس بعد والله وين كل الاعتزال أنت بعدك بكامل لياقتك البدنية
0: عشان يبوا لي هدايا
1: لا شلك بالهدايا
0: وثاني يوم أرجع
1: خلك شغال كذي يعني تأخذ الهدايا وترجع مرة
0: شنو شغال أنا ماكينة يعني خلاطة
1: لا مو خلاطة بس يعني ما شاء الله فيك يعني الطاقة وليل الحين شبابك موجود
0: والله ما أدري شو أقول
1: يعني الزمن ما كسرك للحين
0: حرام عليك كسرني بس هذا صبغ انت على بالك هذا شعري هذه حنة

0: يعني أيضا أخوي طلال من الأسباب اللي تؤدي للأمراض النفسية في الوقت الحاضر يمكن ما تطرقنا لها نهائيا هو أن يحيا الإنسان من غير هدف. يعني شوف أنت الحين تقول تقاعد وأرجع على العمل هذا أسوي، يعني عندك خطط بديلة، ولكن في كثير من الناس
1: ما عندهم،
0: ما عنده هدف في
1: الحياة، ما يدريش بيسوي اليوم،
0: يعني
1: ولا
0: يعني يقعد من النوم ما يومه فاضي، يبي ينام فاضي، عند الجهاز، عند الأفلام، عند المسلسلات،
1: وبعدين
0: وين الشغل القديم اللي الواحد يجهز أجندته وباشر عندي المواعيد كذا وكذا، عندي الشغلة هذه بخلصها، عندي الشغلة هذه بجربها، عندي المكان هذا بروح له. فليش احنا ما نوثق أمورنا بالكتابة؟ يعني تكتب أهدافك اليومية، أنا عندي سنتين ثلاثة لقدام شنو أهدافي المستقبلية، هذا أيضا يقيك من الضغوط النفسية اللي موجودة عليك، يعني شنو أولوياتك في الحياة.
1: نعم، يمكن أنا واجهت بالقاهرة مجموعة من الأمريكان، تخيل هم كلهم أصغر واحد يمكن عمره 65 67، يعني جروب كامل. فسألتهم قلت أنت أول مرة تزورون القاهرة؟ كان يقولون الرحلة هذه إحنا متقاعدين، الرحلة هذه حاطين صندوق، تخيل بالدوام معاهم يمعون حق هالرحلة، يقول احنا بنلف العالم، هاي محطة من المحطات كانت القاهرة، فيقول لك احنا من اول يوم عمل مخططين شنو بنسوي. شوف شلون الامريكان ما يضيعون ولا دقيقة.
0: مو هذا حسن الادارة مثل ما نقول، يعني الواحد يحدد اولوياته، يوفر امواله، يحط بحسابه امور المستقبل، امور الحاضر، وما يبخل على نفسه. يعني حتى الواحد مو انه والله يبخل على حياته ونفسه لما يوصل بال عمر، يعني الله يذكره بالخير أحد الأشخاص الحبيبين جدا يقول أنا شقيت وتعبت واشتغلت وبنيت وربيت، يقول يوم تقاعدت عمري كان تقريبا بحدود 60 سنة، يقول يا تبي أستانس، أبي أسافر، أبي أروح، أبي أرجع، صرت من مستشفى لمستشفى، أعالج الضغط من هالصوب، السكر من هالصوب، القلب من هالصوب، الكذا من صوب، يقول تحسفت على العمر اللي أفنيته من غير ما أستمتع فيه.
1: نعم، هذه غلطة كبيرة يطيح فيها كثير من الموظفين. صحيح. استمتع بحياتك أول بأول، وخل عندك خطط يعني بديلة علشان راحتك أنت النفسية. أنت لما تشتغل وتتعب وتبعد عن البيت ما راح تفيد عيالك كثر ما أنت معاهم يوسف بصفة يومية، تشاركهم الفرحة، تشاركهم الابتسامة، وأيضا تشاركهم هذه الحياة، وتكون لك صورة.
0: مرات ما يبونك تشاركهم،
1: يبون أمهم ممكن
0: يحوشك يعني عارض نفسي،
1: ممكن تنصدم بحياتك وتقول أنا ويني منهم يعني. وهذه بعد تصير ترى لبعض الآباء، يعني
0: لا والله العيال يحبون الأم والأبو، يعني أمانة احنا مجتمعنا متماسك ولله الحمد ما نعاني من هذه الأمراض اللي موجودة ومنتشرة في الكثير من بقاع العالم. نحمد الله على هذه النعم، كل شيء متوفر ولله الحمد. فقط نحتاج إلى دراية، إلى الشعور بالنعمة، إلى الحفاظ على كل ما أنعم الله به علينا حتى لا يزول. لازم نعرف قدر كل شيء في هذه الحياة. ترى الصحة نعمة، والراتب نعمة، والوقوف على ريلك نعمة، والسعي في أرض الله نعمة، والبحث عن رزقك نعمة، والزوجة الصالحة نعمة، والأسرة نعمة، والأهل نعمة، وذخور وسند. لذلك حافظ على كل ما حواليك، وإذا ما عدت حساباتك راح تلقى كل شيء حواليك حلو. هناك بعض الناس اللي يحاولون يعني بحقدهم، بحسدهم، بطبيعتهم البغيضة إنه يخرب عليك حياتك، ولكن لا تعير الاهتمام. يعني مثل ما قال أخوي غانم، وأمانة الواحد يستفيد في هذه الحياة، وأنا اليوم طلعت بدرس كبير جدا. يمكن كنت أطبق هذا الأمر ولكن من غير دراية، اليوم لا، راح أطبقه على دراية.
1: نعم.
0: كلامك صحيح وانتهى الموضوع، فك نفسك
1: فعلا مختصر مفيد.

0: ايش تبي تاخذ وتعطي مع انسان جاهل ولا انسان حاقد ولا انسان ما يب مصلحتك؟ قل له كلامك عدل وتركه وتوكل على الله.
1: يعني بالسوشيال ميديا داخل واحد كويتي، يعني ادعوكم كلكم ان انتم تتابعونه، تبارك الله عليه كلامه كله ايجابي، يتكلم عن الايجابيه ويتكلم عن الحياه رغم انه فاقد احد عينيه، يعني ما ضر هالشيء ولا بعده ولا منعه، الا انه خذ هالنقص او هالعارض اللي مر عليه في حياته مفتاح انه يوري الناس ان الحياه جميله، الحياه حلوه، ويتكلم كلام تبارك الله كله طاقه ايجابيه. يعجبني الانسان اللي قدر، اللي يعني احنا مو متدخلين في اللي بيصير لنا من اقدار، فقد احد الاعضاء او غيره ما وقفه، واحد غيره كان قاعد ببيته ونخش ونزوه، وهو لا، خذ من هذا الشيء عنوان للابتسامه والاقبال على الحياه.

0: ننتقل لاتصال جديد يجمعنا باختنا أم سلمان. يا حي الله.
1: الله يحيي الله فيك، شلونك؟
0: يخليك ويحفظك يا رب.
2: صباح الخير.
1: أنا من زمان وأنا بشترك فيكم بس أنسى الرقم، تقولون بسرعة وما ألقط.
0: سام كل من طلال يقولها بسرعة.
2: أنا آسف.
0: حي الله أم سلمان، إيش هالساعة المباركة؟
1: الله يحييك.
0: الله يحفظك يا رب.
1: طال عمرك تكلمون عن النفسية. أقول لك بسألك سؤال، مين في الكويت، مين في أي العالم، في العالم كله ما عنده أمراض نفسية؟
2: أي أيوة والله.
1: الأمراض النفسية ما هب إن الإنسان يبقى مريض نفسي، مريض من الظروف اللي بتحصل معه، مريض من الظروف، ظروف المدارس، ظروف المصاريف، ظروف القروض، ظروف البيت، كل شيء.
0: نعم أم سلمان، إحنا يمكن حددنا موضوع المرض وموضوع العرض، يعني يكون مرض دائم مع مزمن ويكون له عرض ويزول.
1: أي هو يزول لوقت معين. يزول لوقت معين.
0: يمكن الأعراض هي اللي زايدة موجودة، ولكن كأمراض مو منتشية هالكثر.
1: لا ما منتشية مع الناس اللي هم يعني حالتهم شوي. حالتهم متحملين أكثر من طاقتهم وما عندهم اللي يكفيهم.
0: نعم.
1: هذا رأيي.
0: إنزين شنو نصيحتك يا أم سلمان عشان لا يتحول هذا العرض الطارئ إلى مرض مزمن؟
1: شوف أنا معايا 100 دينار أمشي على قد 100 دينار، لا أزيد عنها. معايا 800 أمشي على قد 800. معايا 2000 أمشي على قد 2000.
0: يعني مد ريولك على قد الحافك.
1: أيوة. قسم أغراضي. أنت حلو. يا مرة أنت رعيت البيت، عطاك الرجل إيش فلوسك قسميها، شايل البنزين. نعم. شايل البيت، شايل المدرسة، شايل.
0: طيب يعني شنو أكثر شيء أم سلمان يسبب الأعراض والأمراض النفسية؟ يعني هل الرجال. الأموال هي السبب؟
1: الرجال.
0: الرجل حلو.
2: يا سلام. والمرأة بريئة.
1: لا مش بريئة.
0: يعني ما ظلمت الريايل يا أم سلمان.
1: الحين تعطيني مثل 300 دينار وتقول لي صرفي نفسي ايش فيهم؟
2: تقدرين؟
1: ما اقدر.
0: اذا كان
1: مسؤولياتي اكثر من 300 شلون اقدر؟
0: وين يجيبه بعد؟ يعني هو مسؤوليتي يقدر يوفر هالمبلغ الان.
1: طب والله العظيم يا ولدي ان اشوف ناس محتاجه، اشوف ناس رجلهم ما يعطوهم، ويبقى عنده 5-7-8 عيال.
0: نعم.
1: وتفضل تطق الحائط عشان بس تطلب أي شيء من أي حد.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لازم تواجه الزوج عدل أم سلمان.
1: والله واجهته وما واجهته. والله يا ولدي إني سويت معه.
2: الله المستعان.
0: بس أم سلمان أنت حسمتيها من الآخر، يعني سبب الأمراض النفسية والأعراض النفسية الرجل.
2: لا الله يعينك. الله يعينك.
1: وبعدين ما يشكر. في رجل يقول أنت مثلك مثل غيرك، أنت شنو؟
0: طبعا لا تشوفين شبابنا هني كرهوك يا أم سلمان. البنات يصفقون لك والشباب يقولون لا.
2: أم سلمان تحتاج المرأة أحد يمدح، يتكلم كلام طيب، يشجع.
1: حتى لو وصل معها هذه. أيوة. كلها تبي لها كلمة حلوة.
2: اي والله
1: طيب الله يعطيك العافية، والله إنك صبرتي معي.
0: والريال ما يبي لك كلمة حلوة يا أم سلمان.
1: إيه في بعض.
0: يعني جاي ب 300 دينار يعطيك العافية، ما قصرت. مشكور.
1: إيه في والله تقول.
2: وبعضهم تقول بس.
1: أنا واحدة من

0: ناس كنت أخذ أقل من كده وأقول الله يعطيك العافية.
1: في واحدة تقول بس هذا اللي الله قدرك عليه؟
0: أيوة. في بعضهم لا نمرودة تقول لك إيه هذا اللي الله قدرك عليه.
1: نمرودة
2: نعم عساك هالقوة يوم سلمان. أسعدتينا اتصالك، شكرا جزيلا لك.
0: تسلم يا أبوي.
2: حياك الله.
0: حياك الله.

0: سلام، صوت الحكمة هذا الصوت اللي نحبه.
1: إبراهيم،
0: إبراهيم يا حياك الله.
2: هلا
0: ومرحبا.
2: حفظكم مرحب. هلا والله
0: أبو إبراهيم. أم سلمان تقول قبل شوي السبب الرئيسي في أسباب الأمراض النفسية وأعراضها الريال.
2: لا لا، أسباب ثانية. ريال ولا مرض؟
0: إيه تقول الرجل، فهل أنت أحد الأسباب؟ خلنا نعرف.
2: والله ساعات إيه زين، والله وهم نفس الشيء بالطريقة، يعني مهم بعد نصابهم الحريم. أنا عندي ثنتين على فكرة.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله، الله يعينك.
2: والله الله يعينك. لا صار عندي الحين قوة تحمل، وعرف شلون
1: أكيد
2: أرد وشلون أناور وشلون أماجد وشلون أدافع.
1: أوه
2: صار خبرة. إيه
1: ما شاء الله.
2: ففعلا أنا هذه الأشياء هذه الأسباب ثانية غير الأمور اللي هي التعاملات اليومية بين الأهل أو الزوج والزوجة.
1: مثل
2: في مثل يعني في ناس الظلم ظلمات.
1: صح.
2: ممكن شخص يظلم شخص آخر أو اللي يتسبب في ظلم، الله سبحانه وتعالى يعيشه في خلق دائما. هذا من الأسباب اللي تسبب هذه الأشياء. ويصير في حالة نفسية بسبب شنو؟ تفكيره دائم أنا ظلمت. وإن كان عديم الضمير هم الله سبحانه وتعالى بيبتلي. هذا من الأسباب. أسباب ثانية الابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
1: صح.
2: شيء مقبول من الله.
1: ولازم تصبر على بيتك، على عيالك، ولك الأجر.
2: بالضبط. والله إن أنا يعني إذا قلت الفلوس
1: وهذا شو تسوي؟
2: حالة نفسية. لا الله كاتب لي كذي.
1: نعم.
2: وبيحل المشكلة هذه. الله
1: أكيد. وتواجههم والله أنا ميزانيتي 100-200 وهذا اللي أقدر عليه.
2: يعني عاد على حسب التفاهم. انا للامانه يتفاهمون الموضوع، ولو انه يحنون شوي
1: ايه.
2: ما ينسون. سبحان الله، ممكن تنسى كل شيء.
1: اكيد لا. انت تعطي الاولى 100 وما تعطي الثانيه 100. اوه الله يعينك.
0: يلا الحين احنا ما انعزمنا بالعرسين، متى الثالث ابو ابراهيم؟
1: بعد
2: لا لا،
0: خنيك انا وطلال.
1: ماكو غدا اليوم، ما راح يغديك اليوم، لا راح تغدى عند الاولى ولا الثانيه.
2: لا لا لا، المطاعم
1: ترسل كويس. مالك الا شباتي.
0: عساك على القوه ان شاء الله. شكرا لك يا ابو ابراهيم.
2: بارك الله فيك.
0: حياك الله. مستمعينا بعد موجز الساعه 11 نرجع لكم ومرحب.

11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ترافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال وسط اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. الرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس تايوان يقول إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبدأ القوة. حدة الخلافات تحتدم بين واشنطن وأوتاوا بعد فرض كندا رسوما جمركية على البضائع الأمريكية، وبعد فشل المفاوضات التجارية بين

0: جانبين، وزلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار درجة يضرب محيط العاصمة اليابانية طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله.
1: وفي ختام حلقتنا، تبقى الصحة النفسية مسؤولية فردية ومجتمعية، فالاهتمام بالنفس مو رفاهية، والاعتراف بالتعب النفسي مو ضعف، وطلب المساعدة مو عيب. خلونا نعطي أنفسنا ومن حولنا مساحة للتعبير، ولنكون أكثر رحمة في أحكامنا على الآخرين. ممكن يكون خلف الابتسامة إنسان يحتاج فقط إلى كلمة طيبة، أو إذن تستمع له، أو يد تمتد علشان تسانده. خلكم دايما قريبين من أنفسكم، انتبهوا لمشاعركم، وما تترددون في طلب المساعدة المتخصصة لما تحسون إنكم بحاجة لها.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج مراحب. كنا نتكلم عن أسباب الأمراض والأعراض النفسية في الوقت الحاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم كل هم وكل مشكلة تواجهكم، أن تصل إلى الحل الملائم. ونحتاج إلى أن نراجع أنفسنا لنضع النقاط على الحروف في حياتنا.

0: كل مشكلة ولها حل، والصبر يا يوسف مفتاح الفرج والهون. أبرك ما يكون مثل ما يقولون أبائنا. حلو إن إحنا إذا ما عرفنا اسأل والدك، اسأل عمك، سألوا من سبقوكم، خصوصا للمعاريس الجدد. حرام يعني تضيعون تعبكم ومجهودكم وحبكم هذا من كلمة قالت كذا ولا هو قال كذا. حاولوا المصلحين أيضا.
1: أنا بعد بسأل غانم أخوي غانم، وبسأل أخوي أبو بشيت.
0: غانم يقول لك روح بيروت،
1: بخليهم مستشارين عندي يعني خلاص هم مستشاريني بالحياة.
0: أبو بشيت عازمنا على ديوان فؤاد أبو بشيت.
1: حلو
0: بالدمام ان شاء الله بنروح باذن الله.
1: راح مو تروح بروحك وتهدني نفس كل مره
0: معاي عليك اول واحد، فتروح تاخذ طاقه جميله جدا من ديوانهم وايضا من الناس السعيده ومن جابر السعيد. يا يوسف
1: يسعد.
0: احسنت.
1: في الختام تقبلوا التحية من فريق العمل، من هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، ويوسف جوهر، سوسن بوشهري أنفال، العياف سعود السهلي،
0: وتحيات جميلة من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: العيان الفارس، العيان الفارس، من طربها غضيبة فيها الطراد المودح مغاليب. العين خرس من طربها غضيبة فيها الطراد المودح مغاليب. الراس ديل شعشع سبيبة يسبك إذا جن السبايا جناديب. الخد قندي للدجاين سريبة عليه من شغل الصنايع كواليب. أعوده كما البردي ليانا رطيبة يومي به النسناس بين النبانيب. أملامس ما نشت منها لبيبة ألين من الديباج ادمثل مقاضيب. وريح كما ريح الزهر في شعيبة فمربع عله من الوبل تشهيب. ممطور نمس ومدرس ما وطيبة واليوم شمس وفاح طيب على طيب. لا وهني لا وهن ذيبي يرفع قنيبة أنا قنيبي بالخفر شقة الجيب. ما والله ما والله ضحيبة أنا خاطريبة. لو غترت سود العوارض من الشيب يحلى الهوى سود الليالي صعيبة. يا ما سمعنا بفراقهم عقب تقريب. العين خرسة من طربها غضيبة فيها الطراد المودح مغاليب. الراس ذيل يشعشع سبيبة يسبك إذا جن السبايا جناديب. الخد قنديل الدجاين سريبة عليه من شغل الصنايع كواليب.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيحي، فإنكم وما تسجون نحوي من القول المرغى والصريحي، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح، أبت لي عفتي وأبى حيائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيحي، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيحي، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيحي، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيحي، أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيحي، أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيحي، فأما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريحي.

مثل الشاعر عمرو بن الأطناب، قد ثبتت فؤاده ليلة المعركة. لا يقف الأمر بملوك الأمويين وأبنائهم عند الاستماع إلى الشعر والاستمتاع به، بل إن بعضهم انخرط في سلك الشعراء مثل خالد بن يزيد وأبي قطيفة ويزيد ابن عبد الملك المشهور، ثم ابنه الوليد بن يزيد الذي قلد أباه وزاد عليه وتسنم سدة ذاك النوع من الشعر، حتى يقال إنه من أول من جاهر به. أصبح اسم الملك الأموي يجري على الألسنة ويقرأ في كتب الأدب، لا على أنه ملك أو خليفة، ولكن على أنه رائد شعر وزعيم وأستاذ أبي نواس ومن سار على دربه من الشعراء. ثم لون آخر، لون من الشعر لم يلتفت إليه الكثيرون، وهو شعر البداوة ووصف حيوانها. ومن الحق أن يذكر أن التماع هذا اللون من الشعر لم يكن نتيجة لحادث بعينه أو أثرا لاتجاه سياسي أو اجتماعي، وإنما هو تطور نحو النمو جرى على ألسنة شعراء موهوبين في ميدانهم هذا، وهم الشماخ بن ضرار وعدي بن الرقاع، شاعر الوليد بن عبد الملك، والشاعر الفتي ذو الرمة، وهو الأكثر عجبا منهم.

لمن الديار ببرقة الروحاني، إذ لنبيع زماننا بزماني. إن زرت أهلك لم يبالوا حاجتي، وإذا هجرتك شفني هجراني. هل رام جو سويقتين مكانه، أو حل بعد محلنا البرداني؟ رجعت بعد سلوهن صبابة، وعرفت رسم منازل أبكاني. أصبحنا بعد نعيم عيش مونق قفرا، وبعد نواعم أخداني. قد رابني نزع وشيب شائع بعد الشباب وعصره الفيناني. شعف القلوب وما تقضى حاجة مثل المها بصريمة الحوماني. النقائض فن ترعرع ونما واتخذ أشكاله وأنماطه الثابتة في عصر بني أمية، ولا شك أن لبني أمية فضلهم في ذلك. أصبح له تقاليد في محيط القول والإنشاء والإنشاد، أغرم جمهور الناس به، وأصبحوا مهتمين بكل جديد منه نظرا لطرافة المعركة التي قامت من خلاله بين شعرائه، وبخاصة تلك التي قامت بين جرير من ناحية، وبين الفرزدق والأخطل والبعيث والراعي من ناحية أخرى، واشترك فيها مجموعة كبيرة من الشعراء اختلف المؤرخون في تحديد أعدادهم، ويقال إن العدد قد بلغ 80 أو زاد. النقائض معروفة مطروقة قبل عهد بني أمية، وهي قد اتخذت مكانا عند الشعراء الجاهليين، مثل النقائض التي جرت بين الأوس والخزرج، ونقائض بكر وتغلب وهما قبيلتان من ربيعة، ونقائض قيس وتميم، وتميم وبكر، وعبس وذبيان، ثم النقائض التي نشأت في ظل العقيدة كتلك التي جرت بين شعراء المسلمين، وفي مقدمتهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وبين المشركين وفي مقدمتهم عبد الله بن

الزبعرة وكعب بن الأشرف وهبيرة بن أبي وهب المخزومي وعمرو بن العاص والعباس بن مرداس السلمي الذي اتخذ الجانب الإسلامي بعد أن أسلم بعيد فتح مكة. هكذا مرت النقائض في أول عهدها بالنشوء بمرحلتين، في مرحلة العصبية والأيام، ثم أصبحت في ظل الإسلام مرحلة لشعر العقيدة بما شمل من معان جديدة كل الجدة على الشعر والأدب. قد رابني نزع وشيب شائع بعد الشباب وعصره الفيناني، شعف القلوب وما تقضى حاجة مثل المهاب صريمة الحوماني. نزل المشيب على الشباب فراعني، وعرفت منزله على أخداني. حور العيون يمسن غير جوادف، هز الجنوب نواعم العيداني. وإذا وعدنك نائلا أخلفنه، وإذا غنيت فهن عنك غواني. أصح فؤادك أي حين أواني، أم لم يرعك تفرق الجيران؟ أخطى الربيع بلادهم فتيمنوا، ولحبهم أحببت كل يماني. بكرت حمامة أيكة محزونة تدعو الهديل فهيجت أحزاني. لا زلت في غلل يسرك ناقع وظلال أخضر ناعم الأغصان. ولقد أبيت ضجيع كل مخضب، رخص الأنامل طيب الأردان.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة. إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ.

عمق التاريخ، حكايات صامتة، حضارات، جذور، تاريخ منهكة، منسية تحت التراب، غبار القرون، صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ. عمق التاريخ. عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في عام 1869 ميلادية تجمع المئات حول حفرة صغيرة في مزرعة في ولاية نيويورك الأمريكية. كان العمال يحفرون بئر للماء، لكن معاولهم اصطدمت بجسم صلب يشبه الحجر، وبعد ساعات من الحفر ظهر أمامهم ما بدا وكأنه جسد إنسان متحجر يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتحولت المزرعة إلى مقصد لآلاف الزوار الذين دفعوا المال لمشاهدة ما اعتقدوا أنه أعظم اكتشاف أثري في القرن 19. لكن الحقيقة كانت أكثر غرابة من الخيال، فلم يكن ذلك العملاق إنسانا متحجرا، بل تمثالا منحوتا من الجبس دفن عمدا قبل عام واحد فقط لخداع الناس. قد تبدو القصة مجرد خدعة طريفة، لكنها في الحقيقة تكشف سؤالا فلسفيا ونفسيا عميقا. لماذا يصدق الإنسان ما يريد أن يصدقه حتى عندما تكون الأدلة ضعيفة؟

في القرن التاسع عشر كانت أوروبا وأمريكا تعيشان شغفا غير مسبوق بعلم الآثار، فقد أعلن عن اكتشافات كبرى مثل فك رموز الهيروغليفية والتنقيب في بلاد الرافدين والبحث عن المدن الضائعة، وأصبح الناس يتوقعون أن كل يوم قد يحمل كشفا يغير فهمهم للماضي. وفي هذا المناخ لم يكن العثور على عملاق متحجر يبدو مستحيلا، بل بدا لكثيرين تحقيقا لما كانوا يتمنونه. صاحب الخدعة كان رجلا يدعى جورج هال، وهو تاجر أمريكي عرف بذكائه وسخريته. تشير الروايات إلى أنه دخل في جدال حول فكرة وجود العمالقة في التاريخ.

فأراد أن يثبت مدى سهولة خداع الناس عندما توافق الكذبة معتقداتهم. اشترى كتلة ضخمة من الجبس واستأجر النحاتين لينحتوا هيئة إنسان عملاق، ثم عولج سطح بالأحماض وأدوات معدنية ليبدو قديما ومتأكلا قبل أن يدفن سرا في مزرعة أحد أقاربه. وبعد عام كامل استأجر عمال لحفر بئر في المكان نفسه لتبدأ المسرحية التي أدهشت أمريكا.

من أطرف مفارقات القصة أن الزوار كانوا يدفعون 50 سنتاً لمشاهدة العملاق، ثم رفع سعر التذكرة إلى دولار بسبب الإقبال الكبير، حتى إن عدد الزوار بلغ آلافاً خلال أسابيع قليلة. لقد تحولت الخدعة إلى مشروع تجاري ناجح، وأصبح الناس يصطفون لرؤية شيء لم يحاول معظمهم التحقق من صحته. والأغرب أن الخلافة لم يكن بين من صدقوا ومن كذبوا، بل بين من قال إن العملاق إنسان متحجر ومن قال إنه تمثال روماني قديم. أما الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة وهو أنه خدعة حديثة، فلم يكن الأكثر شعبية في البداية، وكأن العقل البشري يفضل التفسير المثير على التفسير البسيط. حتى رجل الاستعراض الشهير بيتي بارون الذي عرف بعروضه الغريبة حاول شراء التمثال، ولما رفض طلبه صنع نسخة مطابقة وعرضها في متحفه، ثم ادعى أن نسخته هي الأصل بينما التمثال الأول مزيف. والمفارقة الساخرة أن الجمهور انقسم بين نسختين مزيفتين، وكل فريق كان مقتنعا بأنه يمتلك الحقيقة. لم يمضي وقت طويل حتى بدأ الجيولوجيون ينظرون إلى العملاق بعين مختلفة، فقد لاحظوا أن الجبس مادة تذوب وتتآكل بسرعة نسبيا، ولا يمكن أن تحفظ جسدا ملايين السنين كما يحدث مع الأحافير. كما أن آثار الأدوات على سطح التمثال بدت واضحة تحت الفحص، وأظهرت أنه نحت بإزميل حديث لا بفعل الطبيعة. وبعد اعتراف جورج هارل بنفسه انتهت الخدعة رسميا، لكنها بقيت واحدة من أشهر عمليات التزييف في التاريخ. من الناحية العلمية كانت هذه القضية من أوائل الأمثلة التي أظهرت أهمية تعاون الجيولوجيا وعلم الآثار في كشف التزوير، فلم يعد شكل القطعة وحده كافيا لإثبات أصالتها، بل أصبح العلماء يدرسون نوع الصخور وآثار الأدوات وبيئة الاكتشاف والسياق التاريخي. وقد أصبحت هذه المبادئ لاحقا أساسا في توثيق المكتشفات الأثرية حول العالم. لكن القيمة الحقيقية لقصة إنسان كارديف لا تكمن في التمثال، بل في الإنسان الذي وقف أمامه. لماذا رأى آلاف الأشخاص قطعة جبس، لكن عقولهم رأت إنسانا عاش قبل آلاف السنين؟

0: عمق التاريخ
1: يجيب علم النفس بما يعرف اليوم بالتحيز التأكيدي، وهو ميل الإنسان إلى البحث عن المعلومات التي تؤيد ما يؤمن به أصلاً وتجاهل ما يخالفه. فعندما تتوافق المعلومة مع توقعاتنا تصبح أكثر إقناعاً حتى لو كانت الأدلة عليها ضعيفة. ولهذا قال الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون: العقل البشري يميل بطبيعته إلى تصديق ما يرغب في أن يكون صحيحاً. أما الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه فكتب: القناعات أخطر أعداء الحقيقة من

الأكاذيب، فالكذبة يمكن كشفها بالدليل، أما القناعة الراسخة فقد ترفض الدليل نفسه. تتجاوز هذه القصة حدود التاريخ، فهي تطرح سؤالاً عن طبيعة المعرفة الإنسانية، فهل نحن نرى العالم كما هو أم كما نرغب أن يكون؟ وهل الحقيقة دائماً هي ما تثبته الأدلة؟

لقد ظن الناس أنهم اكتشفوا عملاقا من الماضي، لكنهم في الواقع اكتشفوا شيئا آخر أكثر أهمية، هشاشة العقل البشري أمام الرغبة. فالتاريخ لا يزور بالحبر وحده، بل قد يزور أيضا داخل أذهاننا عندما نمنح أمنياتنا سلطة أكبر من الوقائع. لم تكن أعظم مفاجأة أن العملاق لم يكن إنسانا، بل إن آلاف البشر كانوا مستعدين لأن يصدقوا أنه كذلك. فربما لم تكشف هذه الخدعة حقيقة عن التاريخ القديم، لكنها كشفت حقيقة أعمق عن الإنسان نفسه. إن العقل لا يخدعنا دائما عندما يجهل الحقيقة، بل كثيرا ما يخدعنا عندما يظن أنه وجدها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي. إخراج أوس الشطي.

0: شرايكم؟
1: يتراوالي يعني هما كلهم من غير زيتون هاي باي؟ شرايك؟
0: لا أنا ما أبي زيت يعني زيتون أنت بعد الحين ثاني تخليت ندمج بالأكل تعرفني أنت أنا ما أنهد على الأكل
1: أدري
0: خلونا نأجل هالحكي يبقى إحنا قربنا من مقطورة الجناب
1: أي
0: خلونا نشوف شيء منا هالمفتش مفتش الفلس وتاني نفكر بالبيتزا بس أنا قلت لك أنا ما أنا متنازل عن بيتزا الجيمر ها

0: عندهم بيتزا مارغريت
1: مارغريت
2: مارغريت
0: وفي بيتزا مارين
3: مارينار
0: مارينار
3: هذه سبايسي تصير
0: وفي الاجبان الاربعه
1: الفورتشي.

0: حبيت أستفسغ بالأول، هل هذه الحقائب اللي هني حقائبكم مسيو؟
1: نعم جناطنا، في شيء؟
0: طيب ممكن تفتحونها وتستعرضون محتوياتها أمامي؟
2: إيش بتشوف يعني جنطة ساحر هي؟ ماني فاتحة لك يا رقم، خير إن شاء الله.
0: مسيو بإمكاني أني أحجز عليها للاشتباه وأنتظر إلى أن نوصل إلى أقرب محطة وأستصدر أمر قضائي بفتحة مسيو، أو بإمكانكم أنكم توفرون علينا الوقت وتفتحونها لي، وراح أكون في غاية الشكر لو أنكم وفرتوا علي المجهود.
2: أقدر أفهم بس أنا سبب طلبك هذا شنو؟ شماله طالب هالطلب؟
0: إحنا في عملية تحقيق مسيو، السبب واضح أشوف.
1: لا مو واضح مسيو،
0: ماني ملزوم بتقديم أي تفسيرات مسيو. إيش قررتم مسيو؟ تفتحون الحقائب ولا ننطر ونحجز عليها وننتظر الأمر القضائي؟
2: عطنا لحظة نفكر يا مسيو الفلس. مصبر إيش رايكم نفتح لهم الجناط ولا نخلي روسهم يابسة؟
3: والله ما أدري إيش أقول لك يبا، اللي تشوفها أنتو يدي.
1: خلونا نفتح الجناط ها ونخلص
2: ببساطة يا يبا، يشوفون كل شيء بجناطنا ما يصير
1: كذي ولا كذي، بفتحونها بفتحونها، ما عندنا شيء نخاف منه. وبعدين خلنا نخلص بسرعة، ترى أبي أكل بيتزا.
3: يعان يعان
2: والله، على طار البيتزا صاج احنا ناطرين البيتزا مناطر. يا مسيو مسيو
0: بشر، ايش قررتوا مسيو؟
2: راح نبطل الجناط.
0: جميل، اتفضل نبتدي بجنطة جنطة وببطء لو سمحتوا، ابي اشوف كل شيء.
2: ها اتفضل. يا الله هذه جنطتي، ها خلينا نبطلها اشوف. ها راح نبتدي بجنطتي، ها هاك تفضل. هذا السحاب الاول، شوف ايش فيها. هذه فوط وهذه ملابس، ها اصبر، وهذه ادوات الحلاقه، وهذه علامه، ها هذه على ما يبدو لي سكينه مطبخ حيشها معجون طماط. نعم هذه انا ترى عمري ما شفتها، ما ادري من طابخ وقاتها بجنطتي.
0: اياك تلمسها، اياك تلمسها. مسيو كلود بسرعه.
4: مسيو
0: مسيو مسيو، اظن عندكم ملاقط واكياس بلاستيك في القطار.
4: وي مسيو انت
3: وي مسيو وي.
4: سمعت كلام المفتش؟ اخ كف على المطبخ وجيب الادوات اللازمه.
3: حالا مسيو حالا.
0: على ما يبدو على ما يبدو ان هذا سلاح الجريمه مسيو عماد.
2: وبعدين احنا شو استفدنا يا خير؟
0: تقدر تفسر لي سبب وجود هذه السكينة الملطخة بالدماء في جنطتك؟
2: يا حضرة المفتش، يا لحية غانمة، والله كل اللي أقدر أقوله لك يا حضرة المفتش إني أنا يعان وبخاطري بيتزا البيبروني بالجيمر والعسل. أنا مالي شغل بهالسوالف وهالجرائم.
5: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء

0: مكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصياتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
2: حمد عيسى جاسم يرجي، ولد حمد عيسى جاسم لرجيب عام 1924 في الحي القبلي، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو كاتب وملحن ومخرج للعديد من المسرحيات. بدأ علاقته بالمسرح في عام 1939 عندما قام بدور رئيسي في مسرحية إسلام عمر التي قدمت في ساحة مدرسة المباركية. عاصر بداية الحركة المسرحية التي انطلقت من ساحة المدرسة المباركية والأحمدية. عين مديراً لإدارة النشاط المدرسي في دائرة المعارف عام 1950، ثم عين مديراً لمدرسة الصباح عام 1951، وتولى منصب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1962، وعين سفيراً لدى جمهورية مصر العربية عام 1966، ثم سفيراً في المملكة المغربية عام 1976، وتولى منصب وزير الإسكان عام 1979، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981. هو عضو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، له العديد من المقطوعات الموسيقية، كذلك كتب وأخرج العديد من المسرحيات الكويتية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والدروع من داخل وخارج الكويت. وتوفي حمد عيسى جاسم لرجيب سنة 1998.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بديع التضاد في لغة الضاد. تتضح عبقرية اللغة العربية في ألفاظ جامعة للمعنى ونقيضه، حيث ينطق اللفظ بالوجهين ويستقيم به البيان في مقامين. من بديع الأضداد في لغتنا لفظ وراء، إذ يكون لما كان أماماً كما يكون لما توارى خلفاً. أما كلمة عسعس فتطلق على إقبال الليل وإدباره معاً. كذلك حال كلمة الهاجد، فهو القائم المصلي بالليل والنائم فيه أيضا. أما لفظة غابر فتعني ما مضى من الأيام وما يستقبل منها. وأخيراً كلمة المولى فهي صفة تقع على المالك والمملوك على حد سواء. هكذا تلتقي الأضداد في ميدان البيان، ليتجلى في الآفاق سحر العربية الأخاذ، فتبقى شاهداً على ثراء اللغة وعبقرية لسانها وسمو بلاغتها بين اللغات.
1: أزاهير العرب.
0: شيم الأوفياء. تتجلى نفاسة المعادن في رعاية الذمم، وينطق صدق الولاء بحنين المرء لمواطن النعم، فما الوفاء إلا أثر من طيب الشيم. نقل الأصمعي عن أعرابي حكمة تسبر أغوار الشيم وتزن جوهر الرجال بميزان القيم، إذ قال: إذا أردت أن تعرف وفاء المرء وثبات ميثاقه، فالحظ حنينه لمساقط رأسه، وتشوقه لمجالس أنسه، ونحيبه على ما مضى من خوالي عصره. عبر تلك الحكمة ننهل من سحر لغتنا العربية روعة تجعل من الارتباط بالأوطان للفضل رفعة، ولصدق الانتماء سمة وشرعة. وعندما تضيق بالمرء مسالك الحياة، حين ينأى عن دياره ويتجرع لوعة البين في اغترابه ومساره، فالبعد عن الأهل كسر لا يجبره إلا التلاقي. جاء في سائر قول العرب في سالف الأجيال أن ترك الوطن أحد السبائين، والسباء بالكسر والمد هو الأسر، فمفارقة المنزل والخروج عن الأهل يشبه القيد في نوعين، أحدهما أسر العدو للمرء

وتكبيله، والآخر سفره الذي يمثل رحيله. فصار السفر هنا ذما وقيدا وبعدا عن الأوطان، يزيد الهم مدا ويصف لوعة الرحيل عن الديار هوانا ومرارة وقسوة.

0: قصة مثل. إنه لعض، تنطوي بعض الشخصيات على دهاء عميق وتمتلك عقولا تسبر أغوار الماضي وتنبش عن جذور الخفايا، فليس كل من نطق حكيما ولا كل من صمت جاهلا. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إنه لعب. يقصد بالمثل القائل إنه لعض الداهية الذي استحكمت فطنته، ومنه ما أنشده القطامي في وصف من يستخرجون أخبار الأمم الغابرة مثل عاد وجرهم، حيث قال في أبياته الشعرية: أحاديث من أنباء عاد وجرهم يثورها العيضان زيد ودخفل. ويعني بهما زيد بن الكيس النمري ودخفلا الذهلي، لما عرفا به من علم غزير بالأنساب المعقدة والسير المحجوبة. وبذلك صار المثل القائل إنه لعض مضربا لكل من بلغ في الذكاء والمعرفة مبلغا يجعله يغوص في بواطن الأمور الخفية.
1: أزاهير العرب.
0: مناهل الأعمار. تمضي الأيام وتتعاقب الليالي، وهي للخلق موارد لا تنضب، تطوى فيها سجلات الحياة وتنشر، ويظل الزمان رهين ما تختلج به النفوس. فما أعجب تقلب الزمان بأهله، إذ يغدو الوقت قيدا لمن كابد الشجن، ويصير طيفا لمن نعم بالأمن والنعم، ليبقى حال الفؤاد هو الميزان لطول الليالي وقصر رحلة الحياة. عبر تلك المعاني الرائعة يروي أحد الشعراء ضمن قافيته أبياتا من الشعر العربي يقول فيها: إن الليالي للأنام مناهل، تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصارُ.

0: أصل الرفعة في مباني الكلمة. تحمل ألفاظ العربية في طياتها دلالات عميقة تربط بين المبنى والمعنى، فكل رسم له أصل في الواقع يفصح عن جوهر المقصود وغايته. جاء في معجم مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي بيان لأصل مادة نبرة، حيث ذكر أن نبر الشيء رفعه، ومنه سمي المنبر لارتفاعه وعلو مقامه، ليكون صوت الخطيب مسموعا ومكانه بينا للناظرين. ما أبدع هذه اللغة التي جعلت من النبر رفعة للشيء، وجعلت من المنبر سناما للبيان وموضعا لعلو الفضل والمقام.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

الناس السيئين يمكن أن يكون تحديا، لكنه أمر مهم للحفاظ على راحة بالك وسلامتك النفسية. إليك هذه النصائح: حافظ على هدوئك، لا تدع تصرفات الأشخاص السيئين تؤثر على مشاعرك أو تدفعك للتصرف باندفاع، حاول أن تبقى هادئا ومستقرا، ضع حدودا واضحة. إذا كان الشخص يسيء التصرف أو يتعدى حدودك، كن واضحا في وضع حدود لكيفية التعامل معه. الحزم في هذه الحالة ضروري لحماية نفسك، تجنب الصدمات غير الضرورية. إذا كان بإمكانك

0: تجنب الجدال أو الصدام مع الشخص السيء، ففعل ذلك قد يكون من الأفضل ابتعاد عن المواقف التي يمكن أن تثير النزاع. اعتمد على الذكاء العاطفي، حاول فهم دوافع الشخص السيء وما يدفع للتصرف بهذه الطريقة. هذا الفهم قد يساعدك في التعامل معه بطرق أكثر فعالية. لا تأخذ الأمور بشكل شخصي، في كثير من الأحيان يكون سلوك الشخص السيء نابع من مشاكله الشخصية وليس بسببك. حاول ألا تأخذ الإساءة بشكل شخصي. اختر معاركك بعناية، ليس كل موقف يتطلب رد فعل. اختر بعناية المواقف التي تستحق التدخل والرد. تجاهل الأمور التي لا تؤثر بشكل كبير على حياتك. استعن بالدعم، إذا كنت تشعر بأن الشخص السيء يستغل طيبتك أو يدفعك للقيام بأشياء لا ترغب بها، تعلم أن تقول لا بحزم وبدون تردد. حافظ على المسافة، في بعض الأحيان يكون الحل الأفضل هو الابتعاد عن الشخص السيء قدر الإمكان. تقليل التفاعل معه يمكن أن يحسن وضعك النفسي. ركز على نفسك، حافظ على تركيزك على أهدافك وتطورك الشخصي، ولا تدع الأشخاص السيئين يشتتون انتباهك أو يؤثرون على حياتك بشكل سلبي. التعامل مع الناس السيئين يتطلب وعيا وإصرارا على الحفاظ على سلامتك النفسية، وفي بعض الأحيان قد يكون الخيار الأفضل هو الابتعاد عنهم تماما.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أظهرت بعض الدراسات أعزائي المستمعين بأن التفكير الإيجابي له عدة فوائد صحية، بما في ذلك تقليل التوتر والقلق. يمكن أن يساعد التفكير الإيجابي على تقليل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى الشعور بالهدوء والاسترخاء. تعزيز جهاز المناعة، أظهرت الدراسات بأن الأشخاص الذين يفكرون بإيجابية لديهم جهاز مناعة أقوى. تحسين الصحة القلبية، يمكن أن يساعد التفكير الإيجابي على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. زيادة متوسط العمر، أظهرت الدراسات بأن الأشخاص الذين يفكرون بإيجابية يعيشون حياة أطول بإذن الله.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تحسين الصحة النفسية، يساعد التفكير الإيجابي على تقليل الاكتئاب والقلق ويرفع من مستوى الرضا عن الحياة. زيادة المرونة، الأشخاص ذوي التفكير الإيجابي يكونون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات والضغوطات. تحسين العلاقات، يعزز التفكير الإيجابي التواصل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، ما يؤدي إلى علاقات أقوى وأكثر سعادة. زيادة الإنتاجية، يحفز التفكير الإيجابي على العمل والإنجاز، ما يزيد من الإنتاجية والكفاءة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تفتح بكلمات،

0: تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: عزيزي المستمع، فيما يلي سنعطيك بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على التفكير بإيجابية. ابتسم كثيرا حتى لو لم تكن تشعر بذلك، يمكن أن يساعد الابتسام على تحسين مزاجك وجعلك تشعر بمزيد من الإيجابية. اقضي الوقت في الطبيعة، يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الطبيعة على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية. مارس الامتنان، اكتب قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها كل يوم. ساعد الآخرين، يمكن أن تجعلك مساعدة الآخرين تشعر بالسعادة والرضا. تعلم شيئا جديدا، يمكن أن يعزز تعلم مهارة جديدة ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بمزيد من الإيجابية. قلل من مشاهدة الأخبار السلبية، يمكن أن يؤثر التعرض المستمر للأخبار السلبية سلبا على مزاجك وتفكيرك. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، التركيز على نقاط قوتك وإنجازاتك بدلا من مقارنة نفسك بالآخرين. حدد أهداف واقعية، تساعد عملية تحديد أهداف واقعية إلى تعزيز الشعور بالإنجاز ويدعم التفكير الإيجابي.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: قلل من مشاهدة الأخبار السلبية، يمكن أن يؤثر التعرض المستمر للأخبار السلبية سلبا على مزاجك وتفكيرك. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، التركيز على نقاط قوتك وإنجازاتك بدلا من مقارنة نفسك بالآخرين. حدد أهداف واقعية، تساعد عملية تحديد أهداف واقعية إلى تعزيز الشعور بالإنجاز ويدعم التفكير الإيجابي. ينبغي لكم أعزائي المستمعين أن تدركوا بأن الانتقال من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي ليس بالأمر سهل، لكنه أمر ممكن. بالوعي بأفكارك السلبية وتحديها واستبدالها بأخرى إيجابية وبناء عادات إيجابية، يمكنك تغيير طريقة تفكيرك وتحسين حياتك بطريقة ملحوظة. تذكر أن تكون صبوراً واستمر في التركيز على الإيجابية مهما حدث لك، لأنك لا تعرف ماذا يخبئ لك الله. ربما أنك لا تعرف ولا تعلم ما سوف يحدث لك في المستقبل، فكن متفائلا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي بكم في حلقة وجولة جديدة وفي مطلع الأسبوع من برنامج مؤشرات وأسواق، أقرأه وأقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، ويخرج الحلقة على الهواء مباشرة الزميل حبيب الشعلان.

نبدأ معكم مستمعينا بسم الله. وذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت طوال الأسبوع الماضي كان مختلطا، حيث ارتفع مؤشر قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة مقابل انخفاض قيمة المؤشر العام. وقال تقرير شركة الشال للاستشارات إن قراءة مؤشر الشال وهو مؤشر قيمة في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 714 نقطة بانخفاض قدره 5.3% ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، ليظل منخفضا بنحو 23.5% عن إقفال نهاية عام 2025. وأوضح تقرير الشال أن عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الأسبوع الماضي بلغ 11

شركة مقابل 11 شركة في الأسبوع الذي سبقه. أما عدد الشركات التي شهدت انخفاضاً في أسعارها فبلغ 17 مقابل 12 شركة، في حين لم تشهد شركة واحدة فقط أي تغيير في أسعارها مقابل 6 شركات. وبالانتقال مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، وهي أولى جلسات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الرئيسية جماعيا في مستهل التعاملات تزامنا مع صدور المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل، وزاد حينها مؤشر السوق الأول ب 54.2%، وكذلك العام بنسبة 59.2%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبتي 87.2% و 98.2% على الترتيب عن مستوى جلسة الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 30,420,000 دينار موزعة على 19,660,000 سهم وبتنفيذ 2020 صفقة، وارتفع 11 قطاعا يتقدمها التكنولوجيا بنسبة 62.2%، فيما تذيل القائمة قطاع المواد الأساسية ب 19%، واستقر قطاعان 2. ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة وافق على العرض المقدم لبيع أحد عقارات المجموعة بمبلغ 10 ملايين دينار وإبرام عقد مبدئي مشروط بموافقة الجمعية العامة لإتمام المبايعة. وبحسب بيان أسس للبورصة، جاء ذلك مع رفع توصية بالموافقة إلى الجمعية العامة للمجموعة لمناقشة التوصية واتخاذ القرار النهائي في ذلك. كما أعلنت شركة البورصة أن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أفاد بتسلم أمر التغيير رقم 1 الخاص بعقد الممارسة المتعلقة بالصيانة العامة لطريق العبدلي وطريق الجهراء بقيمة 5,880,000 دينار وبما يعادل 25% من قيمة العقد. وتوقعت المشتركة وفق بيانها للبورصة تحقيق أرباح تشغيلية سيتم إدراجها في البيانات المالية للشركة خلال فترة الأمر التغييري. وأخيرا، أعلنت شركة البورصة أنه بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف تود أن تعلن عن إيقاف عملها يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس 2026. وأوضحت البورصة في بيانها أن العمل الرسمي للبورصة سيستأنف كالمعتاد يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، وكل عام وأنتم بخير.

0: وننتقل مستمعين وإياكم الآن إلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث تحتدم حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا في أعقاب فرض أوتاوا رسوما جديدة على البضاعة الأمريكية في رد انتقامي مماثل انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في حالة تصعيد جديدة، أعلنت كندا فرض رسوم مضادة للرسوم الأمريكية الجديدة على سلع قيمتها 28 مليار دولار، وذلك في أعقاب فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا. وفي رد فعل فوري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الحصول على مزايا ولاية أمريكية من دون أن تكون واحدة. وأضاف ترامب على منصته تروث سوشيال إن كندا فرضت على المزارعين الأمريكيين رسوما باهظة لسنوات، مشددا بقوله إنه لن يحدث المزيد من ذلك. جاء ذلك في أعقاب انخراط الولايات المتحدة وكندا خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مكثفة لتجنب تصعيد الرسوم الجمركية بين البلدين قبل أن تنهار يوم الجمعة الماضي، حيث توصل الطرفان حينها إلى مسودة اتفاق تضمنت خفض الرسوم على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الكندية إلى نسبة تصل إلى 25%، وتقليص الرسوم على السيارات الكندية إلى 15%، فيما كان من المقرر أن تلغي كندا بعض الإجراءات الانتقامية التي فرضتها العام الماضي. لكن المفاوضات بين الجانبين انهارت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد خلافات بشأن الشروط المطروحة.

ما نتج عنها إعلان الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارا من منتصف ليل الجمعة. يأتي ذلك فيما قال رئيس

0: التي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك غداة عيد العمال في كندا. وأوضح أن الرسوم الكندية ستستهدف قطاعات أمريكية عدة، بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات، على أن تطابق الرسوم الأمريكية الجديدة دولارا بدولار. وفي ذات السياق، ذكرت هيئة الإذاعة الكندية إن الجانب الأمريكي اعترض على خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنوعة في كندا من 25% إلى 15%.
1: ونبدأ معكم مستمعينا في فقرة الحوارات على الهواء، وننتقل وإياكم إلى تداولات السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل الأستاذ شجاع السلطان. زميلنا شجاع، مساء الخير، مرحبا بك في حلقة اليوم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: أهلا زميلنا شجاع، كيف تبدو مؤشرات السوق السعودي لهذا اليوم في مطلع الأسبوع؟
2: السوق السعودي اليوم يستهل تعاملاته على ارتفاع ممتاز جداً، نتحدث عن مكاسب بتقريبا 90 نقطة وأكثر من ذلك بقليل، المستوى 11000 نقطة نجح المؤشر اليوم في اختراقه، الآن هو عند مستوى 11045. اليوم سيولة نقدية متداولة حتى هذه اللحظة 2,700,000,000، الأرقام جميعها هي أرقام إيجابية، نتحدث عن تفاعل ممتاز بالنسبة للسوق، وأيضا عطاء إيجابي لكثير من الشركات. الآن 202 شركة باللون الأخضر مقابل انخفاض أسهم 50 شركة فقط. اعتقاد أن اليوم هو بداية تعاملات أسبوعية مميزة، اليوم بدأت الموسم الدراسي والعمل أيضا في قطاعات التعليم، وبالتالي هناك نوع من الأثر قد يكون إيجابي على الحركة على تداولات السوق وعلى السيولة النقدية. يعني ننظر أيضا ليس فقط للسيولة النقدية وتداولات السوق، ننظر أيضا لحجم الصفقات. الآن حجم الصفقات 226,000 صفقة خلال ساعتين ونصف تقريبا، وهذا رقم مميز حقيقة، يعني يعطي انطباع أن هناك عمليات شراء وبيع وحركة نشطة في تعاملات السوق المالية.
1: نعم، هل جاء ذلك يعني بسبب بدء العام الدراسي لكافة المراحل والجامعات؟ يعني هل هذا هو العامل الأساسي في نشاط السوق السعودي اليوم على الرغم من إغلاق الأسواق الأجنبية زميلنا شجاع؟
2: نعم، اعتقادي هذا عامل قوي، لأنه الناس عادت من إجازاتها، من كان للسياحة عاد، أيضا من كان يرتقب عودة الموسم الدراسي لانطباعات تتعلق بأسواق المال وتقلباتها، أيضا هذا السبب انتفع. أضيف إلى ذلك أنه النتائج المالية للشركات انتهت فترة النتائج. بالمجمل أيضا الأسواق العالمية كانت إغلاقاتها يومي الخميس الجمعة جيدة، النفط في بمساره المستقر، الأوضاع أيضا بشكل عام في المنطقة هادئة، بالتالي قد تكون أسباب عوامل كثيرة، لكن أنا أعتقد أن واحد من أهم العوامل أيضا النشاط اللي في السوق اليوم هو يحفز السيولة النقدية على الحركة وعلى النشاط. يعني في نهاية المطاف أسواق المال تحرك السيولة النقدية، والحركة تأتي أيضا من السيولة. اليوم 2,600,000,000 في هذه اللحظة، أنا أعتقادي رقم ممتاز، قد نشهد في تعاملات اليوم سيولة تتجاوز مستوى 5 مليار ريال.
1: نعم، مع انتهاء يعني نتائج الشركات أستاذ شجاع، ولكن لا زال السوق السعودي يتحدث وينشر المزيد من بيانات النتائج لبعض الشركات لربما هي جاءت غير مسبوقة، يعني هل لك أن يعني تذكر لنا البعض منها، ولما هي تذكر لهذه اللحظة؟ يعني
2: حقيقة أعلنت اليوم شركة كما تفضلتي عن نتائج مالية أو قائمة الحقية. سبب أنه هناك نوع من التعديل طرأ على الإقرارات الزكوية والربط الزكوي، وانعكس انعكاس إيجابي على القوائم المالية، وهي محاسبية شركة قالت، لكنه أثر قوي جدا حقيقة، فبالتالي لاحظنا اليوم أثر. فالشركات التي تعلن بعد النتائج هي تعلن لأسباب تتعلق بتصحيح نتائج، إما لربط زكوي أو الإجراء محاسبي وما إلى ذلك.
1: نعم أستاذ شجاع، يعني ما هي أبرز نشاطات الشركات في السوق السعودي وأحدث صفقاتها سواء في داخل المملكة أو خارجها؟
2: السعودية أولا، نتكلم عن اقتصاد السعودية اليوم

0: لديها اقتصاد متنوع قادر على خلق الفرص في كثير من القطاعات. اليوم معظم الاستثمارات ومعظم الشركات الجديدة هي تعمل في قطاعات يعني ترند، نحن نستطيع تسميتها
1: الو،
0: بذلك، قطاع التقنية، قطاع التقنية، قطاع التكنولوجي، قطاع المسار اللوجستي، مسارات مهمة جدا. اليوم الأداء عامة يعني متى تتطور الأسواق؟ تتطور بتطور أكيد الشركات، نوعية الشركات. فالحديث عن القطاع التكنولوجي.
1: نشكر الأستاذ مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان، كان معنا من السوق السعودية، نشكره جزيل الشكر. ومستمعينا، ننتقل معكم إلى أداء البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية في ظل قلق المستثمرين من تقلبات عوائد السندات الحكومية وعدم وضوح تقدم في الشرق الأوسط. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورس 500 بمقدار 32 نقطة و94 جزئي من النقطة، ليغلق عند 7674 نقطة وعشرة أجزاء من النقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 112 نقطة وعشرين جزئي من النقطة إلى 26179 نقطة و37 من أجزاء النقطة. كما زاد داو جونز الصناعي 520 نقطة و93 جزئي من النقطة عند 53280 نقطة و14 من أجزاء النقطة.

0: وفي بورصة أوروبا زادت الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على مؤشرات متانة الاقتصاد، لكن المؤشر القياسي اختتم تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أبقى على المخاوف بشأن التضخم. وأغلق المؤشر ستوك 600 الأوروبي مرتفعا 59.2% عند 654 نقطة و18 جزء من النقطة. وننتقل إلى أسعار النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران، مما عزز التوقعات بنقص في الإمدادات في الأسابيع المقبلة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتصل إلى 94 دولارا و39 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتسجل 87 دولارا و16 من السنت للبرميل. وأيضا نتطرق معكم إلى أسواق المعادن، حيث قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في وقت أثرت فيه خطة الدعم التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة شراء سندات سلباً على الدولار. وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 2% ليصل إلى 4612 دولار و17 سنتاً للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% و20% إلى 4670 دولارا و60 سنتا للأوقية. وننتقل وإياكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا الآن من هناك الأستاذ المحلل الفني حسن بومجداد. مساء الخير زميلنا حسن.
1: مساء الخير أختي سعاد، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: أهلا فيك. كيف تقرأ زميلنا حسن يعني نشاط السوق اليوم في أول تداولات الأسبوع، وبالتزامن أيضا مع المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية ممتازة لهذا الأسبوع. نعم. المؤشرات كانت جميعها بارتفاع. طبعا اليوم البنك الوطني كان بارتفاع 7 فلوس على 860،

0: كذلك بعد اقفال الاسبوع الماضي عند مناطق 770 عد الوضع اليوم، كان عليه شراء حتى مناطق 778 حاليا على 776، تداول قياسي على سهم بيتك. اسهم اخرى من مجموعه البحر كانت تحضر الارتفاعات منذ الاسبوع الماضي، اليوم شفنا عقارات الكويت تقريبا بارتفاع 4% حاليا عن 340 6 ملايين دينار، كذلك تداول قياسي على عقارات الكويت 18 مليون سهم. قابل هذا الارتفاع جني ارباح على سهم مخازن، اصطدم منطقه ال 166 اليوم، وجنى ارباح على منطقه ال 163 بارتفاع 3 فلوس 4 ملايين و 399 الف دينار. كذلك ارجان انطلق بقوه في بدايه الجلسه الى ما فوق مناطق 360 363 حاليا على استقرار 359 ب 4 ملايين دينار. اليوم سهم كذلك جي اف اتش كان عليه عمليات نقل منذ الاسبوع الماضي على مناطق ال 170 171، اليوم شفنا شراء عليه وارتفاع طلب قوي على منطقه ال 170 وشراء على منطقه ال 172، كذلك تداول كبير 22 مليون سهم. يعني نلاحظ دخول اسهم جديده على نطاق الارتفاعات، لم تكن ترتفع في الاسبوع الماضي. ايفا فنادق اليوم ارتفاع كبير بنسبه 12% حاليا يتداول على منطقة 704 بمليونين و970 ألف دينار. وطنية دال قاف تواصل الارتفاع بعد جني الأرباح نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت اليوم 5.3% بمليونين و500 ألف دينار. إيفا 5 فلوس ارتفاع 357. نلاحظ مجموعة البحر اليوم نشطة. مواشي بعد تلقيها دعم حكومي تقريبا ب 6 ملايين دينار، هذا الخبر بعد هذا الخبر شفناها تنطلق وترتفع وتتغير أسعارها، ارتفعت اليوم 28% على 181 مليونين و418 ألف دينار. بنك الخليج بارتفاع فلس واحد على 362. بالمقابل وطنية عقارية كذلك على نفس نمط سهم أجلتي، ولكن حاليا يدخل في المنطقة الحمراء على 142 كويتية، والتخصيص بارتفاع كويتية فلس واحد والتخصيص بارتفاع 4 فلوس. تفضلي.
1: نعم، ماذا عن أسهم أيضا؟ كنت سأسألك أستاذ حسن أيضا عن أسهم يعني أثبتت صراحة نشاطها وجدارتها وزخمها في خلال الأسابيع الماضية كتخصيص وأركان وأتوقع الثريا وتنظيف، كيف تبدو أيضا في جلسة اليوم؟
0: طبعا التخصيص جنى ربح في الأسبوع الماضي تقريبا وصل إلى مناطق 165 وعاود الارتفاع نهاية الأسبوع، اليوم واصل هذا الارتفاع ولكن ما شفنا عليه فوليوم كبير يعني في هذه الجلسة. سهم التنظيف منذ فترة بارتفاع، ما حقق ارتفاع كبير، اليوم ما شفنا عليه فوليوم عالي. لاحظنا ارتفاعات لسهم الغانم، نور ب 17 فلس، يوباك بارتفاع 21 فلس، وسهم ترولي. أسهم يعني أخرى جنت أرباح اليوم مثل إنوفيست، اصطدم منطقة ال 104 يجني ربح عند 100.9، أولى وقود تداول ضعيف بانخفاض فلس 1.345. التنظيف انخفض اليوم 7 فلوس يتداول عند منطقة ال 291، وهو انخفاض مستحق لأن التنظيف فترة طويلة عاكس المؤشرات وعاكس السوق، فمن المستحق عليه عملية جني أرباح. نشوف كذلك سهم بنك بوبيان بارتفاع فلس 1 على 668، واستيتي بارتفع فلسين 608. إذا سمحتي لي أختي سعاد أتحدث عن موضوع المراجعة لأنك ذكرتي هذا الموضوع في
1: بداية الحلقة. هذا هو الموضوع الأساسي اليوم أستاذ حسن، يعني كيف أثر ذلك على النتائج التي تفضلت فيها أو أداء الأسهم لهذا اليوم مع المراجعة؟
0: نعم طبعا نعم. موضوع المراجعة سيكون في تاريخ 31/8، نعم، لأن كان من المفترض أن تكون المراجعة في يوم الخميس المقبل، ولكن عادة إذا كان الخميس عطلة المراجعة إما تقدم أو تكون الاثنين اللي بعده، فستكون يوم الاثنين اللي هو 31/8 عملية المراجعة. ستكون هناك عملية خروج سيولة من البنك الوطني بتقريبا 6 ملايين دولار والبيتك بتقريبا 7 ملايين دولار، سيكون هناك شراء على سهم بنك بوبيان ب 40 مليون دولار، يعني السهم الوحيد اللي راح يكون عليه عمليات شراء قوية في هذه المراجعة. باقي الأسهم هناك خروج سيولة ولكن ليست بشكل كبير، سهم زين أعتقد 900 ألف دولار، وباقي الأسهم على نفس النمط إما بهذا النطاق أو بفارق طفيف. عملية المراجعة أختي سعاد هي عملية تغيير أوزان تسمى ريبالانسينج، يكون هناك مؤشر إندكس للشركات مثل مورغان ستانلي، فوتسي وغيرها، يكون هناك إعادة تقييم لهذا المؤشر بحيث يتم تخفيض وزن بعض

0: الاسهم وزياده الاسهم اخرى، اما في البورصه نفسها او في بورصات اخرى، بورصات خليجيه او في البورصات العالميه، فيكون هذا المؤشر تقريبا شبه ثابت او يكون في تذبذب بسيط بتغيير هذه الاوزان. فهي عمليه روتينيه ولا تعني يعني خروج سيوله، بالفعل خروج سيوله من اسهم ودخولها على اسهم اخرى في نفس الوقت.
1: أستاذ حسن، يعني ما هي المعايير التي تعتمدها هذه المؤشرات، مؤشرات فوتسي راسل، وكيف تحدد خروج أو دخول أسهم جديدة أو رفع مستوى وتقييمات لهذه الأسهم؟ هل لنا أن نتعرف أكثر على هذه المعايير؟
0: طبعا هناك أكثر من جهة لديها هذه الصناديق، مورغان ستانلي، فوتسي، ستاندر أند بور. طبعا مورغان ستانلي عادة يركزون على اللارج كاب، يعني الأسهم الكبيرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة، مثل بيتك، الوطني، زين، المباني، وربة. فوتسي وستاندر أند بور نشوف عندهم من فترة إلى أخرى ميد كاب وسمول كاب، يعني أسهم ذات رؤوس أموال متوسطة وصغيرة. ف يعني حسب توليفة الصناديق التي لدى هذه الجهات، من فترة إلى أخرى نشوف تركز وشراء، بيع وشراء على أسهم أخرى. فعادة مورغان ستانلي نشوف على الأسهم الكبيرة، وهذه المراجعة ستكون لمورغان ستانلي في 31/8، خروج سيولة من أكثر من سهم ودخول على فقط بنك بوبيان. يقابل هذا الخروج طبعا الشراء قد يكون في السوق السعودي أو في أسواق الإمارات أو أحيانا أسواق أخرى في آسيا، لأن وزنهم الأكبر يكون في بورصة الصين وفي بورصة الهند وفي بورصة كوريا. في أسواقنا الكويت تقريبا وزننا 18%، السوق السعودي وزنه أكبر تقريبا 4%. فلاحظت أنا العام الماضي وهذا العام هناك شراء أكثر في السوق السعودي على ما يبدو للتسهيلات اللي فتحوها للأجانب مؤخرا، بفتح التملك للأفراد الأجانب مباشرة عفوا في البورصة السعودية وفتح تملكهم في الشركات أكثر في السوق السعودي. أعتقد هذا الأمر أثر، وشفنا يعني آخر مراجعات بيع في بورصة الكويت وشراء في السوق السعودي.
1: أستاذ حسن، يعني نرى أو قرأنا، يعني كما ذكرت، يعني سيحل هذا أو هذه المراجعة ستحل في يوم 31 أغسطس، ولكن قرأت أنا قبل قليل عن بعض الشركات التي تأثرت صراحة من الشركات المساهمة في السوق بالخروج أو لم تكن يعني لم تستوفي شروط المراجعة. ما هي وضع هذه الشركات قبل حلول هذا الموعد؟
0: لا، ليست بهذا الشكل. سعاد، طبعا هناك نوعين من الصناديق، هناك الباسيف فاندز، يعني صناديق خاملة اللي تتبادل يوم المراجعة تبيع، وهناك صناديق أخرى تشتري منها، وهناك صناديق أخرى أكتف فاندز. هذه الصناديق الأكتف تتبع الصناديق الخاملة إذا قللت الأوزان. فعند إعلان هذه الصناديق الخاملة تخفيف أوزان على بيتك، الوطني مثلا، تشوفين الصناديق النشطة تبيع قبل فترة، قبل يوم المراجعة، فيكون هناك نوع من الضغط على هذه الأسهم. فقط يعني فقط الصناديق النشطة تتبع هذه المؤشرات قبل المراجعة بفترة.
1: زميلنا حسن، أيضا نرى، يعني نتحدث على الصعيد العالمي، توجد بعض الأخبار التي يعني تؤثر بشكل مباشر على أسواق المال والأسواق العالمية. نرى اليوم يعني تصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، وفرض كندا لرسوم جمركية يعني كأنها إجراء انتقامي ضد المنتجات الأمريكية، وأيضا يعني ارتفاع حدة الخلاف التجاري. يعني كيف تنظر إلى ذلك؟ ولربما يعني كندا أيضا تعتبر من أكبر اقتصادات العالم، كيف سينعكس ذلك يعني على الأسواق العالمية؟
0: نعم، طبعا هذه الأمور أختي سعاد أساسا الأسواق سعرتها، لأن كان هناك حرب تجارية في 2025 وبداية 2026، الأسواق تقريبا سعرتها ما يتفاعل مع إن الآن السوق الأمريكي أو الاقتصاد الكلي موضوع العائد الكبير على سندات 30 سنة. قامت الحكومة الأمريكية بشراء السندات بمحاولة لخفض الفائدة، انخفض الفائدة بشكل مؤقت ولكن عادت إلى الارتفاع. طبعا هناك قلق من هذا الأمر بتصاعد الدين الأمريكي، وهذا يفسر لك الدخول القوي على الذهب في نهاية الأسبوع، يعني الأسبوع الماضي كان

0: دخول قوي وشراء قوي على الذهب. طبعا من أسبابه كذلك أكبر مشتريات لبنك الشعب الصيني منذ 2023، يعني عادة الصين
1: نعم
0: لشراء الذهب. وهذه الأمور، يعني موضوع الارتفاع على عائد السندات يعتبر إيجابي للذهب، يعني هناك قلق وخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، فيكون هناك علاوة المخاطر مصالح الذهب، فشفنا شراء ودخول
1: نعم
0: وقمة جديدة لأسعار الذهب في الأسبوع الماضي.
1: نعم نشكر الزميل حسن بومجداد، كان معنا من سوق بورصة الكويت.
0: شكرا لك.
1: بهذا وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة بيوم الغد، تقبلوا أطيب الأمنيات.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين بنيران قوات الاحتلال في غزة، وإصابة العشرات في اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية المحتلة. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. الرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة، واجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس تايوان يقول إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبدأ القوة. وتصاعد حدة الخلافات التجارية بين واشنطن وأوتاوا بعد فشل المفاوضات بينهما وفرض كندا رسوما مماثلة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وجددت الخارجية

دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في وقت وفي وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن. وجددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت لكل صور العنف والإرهاب، مع تأكيدها على وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. ونتحول إلى مستجدات التطورات الجيوسياسية بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. وأوضح ترامب إن إدارته تسعى نحو رفع سقف التوقعات بشأن العقوبات الاقتصادية المرتقبة على طهران، مؤكدا أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل سمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر هرمز. جاء ذلك فيما نشرت صحيفة ستارز أند سترايبس المتخصصة في الشؤون العسكرية إن حالة اليقظة والحذر لا تزال قائمة لدى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط رغم شبه توقف الهجمات بين واشنطن وطهران. وأوضحت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تساورها حالة من القلق بشأن مستقبل الصراع في المنطقة وعدم التوصل إلى تسوية نهائية لإنهائه. وحول الشأن اليمني، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش اليمني نفذ عمليات استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وبحسب مصادر عسكرية، تمكن الجيش اليمني من إحباط قدرات الحوثي في النقاط المتقدمة على خطوط التماس في عدة قطاعات بجبهة الضالع. وإلى التطورات في لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل قصفها لعدة مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية وعمليات قصف مكثفة استخدمت فيها قذائف الفوسفور. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين جويتين استهدفتا تلة علي الطاهر الواقعة على الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. وفي غزة، أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال محطة محروقات لإنتاج السولار الصناعي مقابل مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. وذكرت السلطات أنه تم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، وإن حالة أحد المصابين خطيرة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب نحو 17 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال والغاز المسيل الدموع خلال اقتحامات واسعة للاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. في الوقت ذاته، فرض الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية وإقامة حواجز وعمليات إغلاق في قرية العوجة ومحيطها في أعقاب عملية طعن استهدفت إسرائيليا. دبلوماسيا، بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ عبر اتصال هاتفي تطورات الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة وتوسع الاحتلال الإسرائيلي في أنشطته الاستيطانية.

وانتهاكاته المتواصلة. وأكد الوزير عبد العاطي الرفض القاطع لمشروع الاستيطان في منطقة A1 وما يمثله من تهديد بتقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانب آخر، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ عدم التراجع عن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر المقبل، مشددا على أنها لن تنظم من دون غزة والقدس المحتلة. يأتي ذلك فيما توجه وفد رفيع من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح إلى القاهرة اليوم لعقد لقاءات مع قوى سياسية فلسطينية محورها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر القادم. إلى سوريا، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني. تأمل الإدارة السورية أن يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. وأضاف الشيباني إن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، مؤكدا إن أولوية حكومته تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية ودعم المسار الدبلوماسي. وفي مستجدات الملف السوداني، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الخيار المطروح حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. وأكد عقار إن الخرطوم تشترط نزع سلاح قوات الدعم السريع وانسحابها من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي عملية تفاوض، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفض أي حوار مع الدعم السريع. من أخبارنا الدولية الأخرى، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه بلاده في أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي إن ماكرون أبدى استعداده للتوسط لدى الحلفاء الذين يمتلكون مخزونات من صواريخ باتريوت الاعتراضية الأمريكية الصنع بهدف دعم احتياجات كييف الدفاعية. في مقابل ذلك، قال حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يوفغيني سولنت سيف إن حطام طائرات مسيرة سقط على منشأتين صناعيتين في المنطقة، من بينها مستودع تابع لأكبر شركات البيع عبر الإنترنت في روسيا. وأضاف حاكم المنطقة إن وزارة الدفاع الروسية تصدت لست طائرات مسيرة فوق المنطقة دون أن تتسبب في وقوع إصابات. إلى باريس، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة، واستكمالا للدعم الأوروبي نحو كييف يعقد يوم غد اجتماع لتحالف الراغبين بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين حضوريا في العاصمة الأوكرانية وآخرين عبر الإنترنت، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. وفي أستانا، يدلي الناخبون في كازاخستان اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد، وذلك في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية. وقالت السلطات إن هذه التغييرات ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، لكنها قوبلت بانتقاد أحزاب المعارضة. إلى تايبيه، قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة دون التضحية بأي شبر من أي أراضٍ. وأكد الرئيس التايواني خلال زيارة له للخطوط الأمامية لإحياء ذكرى معركة رئيسية خاضتها تايبيه مع القوات الصينية قبل ما يقرب من 7 عقود، أكد أن بلاده ستواصل حجم الإنفاق العسكري من أجل السلام.

إلى بكين، أصدرت وزارة العدل الصينية أوامر للشركات المحلية بعدم تسليم معلومات إلى مسؤولين أوروبيين في تحقيقات تجري بموجب لائحة الدعم الأجنبي. ووفق مجلة بولتيكو، نشرت إن الصين صعدت خلافها التجاري مع الاتحاد الأوروبي عبر هذا الإجراء، وذلك عبر إدخال قواعد بروكسل الخاصة بالدعم الأجنبي في صلب النزاع بين الجانبين بالتزامن مع دخول المحادثات التجارية مرحلة حساسة. وفي العلاقات التجارية الأمريكية الكندية، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن فرض أوتاوا رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة في رد مماثل على إجراءات حكومية أمريكية، وذلك بعد فشل المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد الحصول على مزايا ولاية أمريكية من دون أن تكون واحدة، مشددا على أن ذلك لن يحدث على الإطلاق. وفي شأن اقتصادي آخر، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة رفعت إنتاج النفط والغاز إلى أعلى مستوى لتكون أكبر منتج للطاقة في العالم. وقال رايت في منشور على صفحته بمنصة إكس إن أجندة الرئيس الأمريكي ستبني على هذا النجاح لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية تعزيزا لاقتصادها وخفضا للتكاليف. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو فجر اليوم، أسفر عن إصابة نحو 37 شخصا. ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، تسبب الزلزال بهزات عنيفة أدت إلى تعطل حركة المرور في المدينة الضخمة، إضافة إلى إصدار السلطات تحذيرات وإطلاق صفارات الإنذار دون أن تصدر تحذيرات من حدوث موجات تسونامي. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها: دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين بنيران قوات الاحتلال في غزة، وإصابة العشرات في اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية المحتلة. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد إن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. الرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة، واجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس تايوان يقول إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبدأ القوة. وتصاعد حدة الخلافات التجارية بين واشنطن وأوتاوا بعد فشل المفاوضات بينهما وفرض كندا رسوم مماثلة. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشرات الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن تشدد حصارها الاقتصادي على طهران، أديس أبابا تجمع القوى السودانية المناهضة للحرب، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، ماكرون يعد زيلينسكي بتوريد صواريخ اعتراضية جديدة لأوكرانيا. أهلا بكم. تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن إجراءات اقتصادية واسعة ضد إيران في محاولة لتجنب تصعيد عسكري باتت واشنطن تراه غير ضروري مع تدفق كميات كبيرة نسبيا من النفط عبر مضيق هرمز، ويراهن الرئيس دونالد ترامب على تحول عامل الوقت لمصلحته بعد قطع الاتصالات مع طهران في تبدل لمسار الحرب، بعدما راهنت إيران على إطالة أمد المواجهة مع واشنطن لتصعيد الضغوط الداخلية على الرئيس ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت المحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. سيد الكريم، الجميع ينتظر الليلة ما سيعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت حول العقوبات وشكلها وآليتها، والتي تعتبر عقوبات غير مسبوقة وربما في أقصى مراحلها على إيران، فما هي أبرز التوقعات لديكم وما هي أبرز الأصداء جراء هذه العقوبات الاقتصادية، خاصة بأن إيران تتوعد بأن أي جهة وربما دول الجوار على وجه الخصوص دون أن تسميها أي جهة سوف تساعد واشنطن في العقوبات الاقتصادية سوف تكون مستهدفة؟
1: أولا تحية للسادة المستمعين. طبعا يعني اليوم هناك ترقب لا شك مهم جدا، ونحن أمام مرحلة مفصلية الليلة ربما تغير المشهد أو أيضا قواعد الاشتباك والأزمة والحرب الحاصلة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران. لكن التفاصيل النهائية لم تكشف عن طبيعة الإجراءات والعقوبات الاقتصادية والعزل الاقتصادي غير المسبوق الذي تم الإعلان عنه، لذلك يعني علينا نميز بين المؤكد والمتوقع. المؤكد بتصور أنه الحزمة ستوسع الضغط على كل من يمنح إيران طوق نجاة، وأنه طبعا الصين ربما وروسيا والمشترين الخارجيين سيكونون في قلب هذه المعادلة الجديدة من العقوبات والعزل الاقتصادي الجديد على إيران. أما أعتقد الأدوات المرجحة ربما يكون هناك يعني نوع من عقوبات سنوية على الشركات التي تشتري النفط الإيراني، ربما يكون أيضا هناك نوع على ملاحقة سطول الظل وهي شركات تسجيل السفن والتأمين، قد يكون هناك تشديد للعقوبات على المصارف التي تمرر المدفوعات الإيرانية، إضافة إلى يعني ربما أيضا فرض قيود على توريد قطع الغيار والتقنيات المستخدمة. الأهم من ذلك دلالة أنه لن يكون يعني عدد الأسماء المدرجة في قوام العقوبات، بل قدرة واشنطن ربما على معاقبة الطرف الثالث. فإذا بقيت العقوبات داخل الحدود الإيرانية فقط فسوف تتكيف معها طهران بلا شك، يعني لديها خبرة متراكمة حول هذا الأمر. أما إذا استهدفت المصارف والمشترين والأطراف الثالثة ومن يمول إيران فلا شك تصبح الكلفة يعني

0: أقل على إيران، وربما تفتح أيضا إشكاليات أخرى.
1: نعم، إذا أنت تقصد بأن هذا التوسع قد يطول شبكات وجهات ودول تستفيد وتتعامل اقتصاديا مع إيران. ماذا حول ردة الفعل الإيرانية الاستباقية بتهديد الدول وبخاصة دول الجوار إذا ما يعني تعاونت، أو كما تزعم إيران بأنها قد تتعاون بالحصار الاقتصادي عليها، وبأنها قد ترد باستهداف للمصالح الأمريكية وبخاصة المصالح النفطية في المنطقة ربما؟
0: يعني لا شك إيران أيضا تحاول تمارس سياسة الضغط، سواء من خلال مضيق هرمز، من خلال تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، لأنه إذا تحولت السياسة الأمريكية إلى سياسة خنق طويل لإيران وليست مجرد عقوبات اقتصادية يمكن التفلت منها، يمكن التحايل عليها، أعتقد هنا المأزق يصبح كثير وكبير جدا على النظام الإيراني نفسه، وقد يهدد ربما إذا أصبحت العقوبات يعني مجدية ومؤثرة بشكل كبير على إيران وعلى الداخل الإيراني وعلى الوضع الاجتماعي في إيران. هذا سينعكس بالضرورة ربما على مستقبل واستقرار وبقاء النظام الإيراني. لذلك يعني إذا وجدت إيران هذه الخطوة يعني قادمة، أو أنه هذه العقوبات طبقت بشكل يعني حازم وحاسم عليها، يعني لا يستبعد أن يكون لها خيار عسكري قد تهدد فيه أيضا دول المنطقة مرة أخرى والمصالح الأمريكية في المنطقة، وتستخدم أوراق ضغط خارج إيران لمحاولة لتخفيف الضغط عنها. لذلك أعتقد هي الأزمة متصاعدة، رد الفعل الإيراني لم يتبلور حتى الآن بشكل واضح، يعني الأمر مفتوح على كل الاحتمالات حتى هذه اللحظة.
1: نعم، أزمة متصاعدة كما ذكرت لي. دعنا نقف عند هذه النقطة. هل تعتقد بأن إيران قد خسرت ورقة مضيق هرمز، بخاصة مع ارتفاع كمية السفن الداخلة من هذا المضيق بنسبة 400% خلال الأسبوع الجاري مقارنة بأسبوعين، كذلك في ظل أيضا التصريحات المتضاربة ما بين الجناحين المتشدد والمعتدل في إيران حول الذهاب إلى التصعيد، أو حتى اعتذار الرئيس الإيراني الذي قدمه لشعبه عن الضغوط الاقتصادية الكبيرة الهائلة على الميزانية الاقتصادية الإيرانية، أو حتى فقدان إيران السيطرة على هرمز؟ كل ذلك كيف يضعف موقف إيران الآن ويجعل زمام المبادرة العسكرية والاقتصادية في يد أمريكا؟ بالتالي هل يغير ذلك من الموقف الإيراني مستقبلاً؟
0: يعني لا شك اليوم أصبح مضيق هرمز هو أيضا عنوان هذه الحرب والأزمة المستمرة والمتصاعدة. الولايات المتحدة يعني خلال الأيام الماضية من خلال دورها داخل يعني في الملاحة وحراسة السفن ومحاولة لخطف ورقة الضغط في هرمز من الجانب الإيراني، استطاعت بالفعل يعني أن تزيد من حركة الملاحة نسبيا يعني خلافا عن الفترات الماضية. وهذه لا شك يعني مسألة محورية ومهمة. إذا نزعت ورقة هرمز من إيران لم يتبقى بيد إيران أوراق مهمة تساوم عليها أيضا. لذلك اليوم يعني الحصار أو هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة ستفرض على إيران مع محاولة تخفيف أهمية هرمز والبحث على مسارات أخرى حتى بالنسبة لدول المنطقة وزيادة نسبة السفن العابرة من مضيق هرمز، هذا ربما يعني يساهم أيضا في تليين ربما على الأقل الموقف الإيراني، أو حتى إلجائه إلى العودة إلى طاولة التفاوض بشروط أمريكية ربما أو بشروط متوازنة على أقل تقدير. لذلك أعتقد هي المسألة يعني
1: نعم،
0: ضغط متبادل بين الجانبين في محاولة لي يعني فرض شروط جديدة أو تحسين الشروط على طاولة التفاوض القادمة.
1: نعم، لنقف قليلا وعلى عجالة مع الجانب الدبلوماسي الذي يبدو بأنه يتحرك مبكرا ويستبق يعني مآلات تنفيذ ربما الحصار الاقتصادي الهائل. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في زيارة إلى طهران على رأس وفد رسمي ليلتقي كبار القادة الإيرانيين. برأيك ماذا يستطيع الوسط الباكستاني أن يفعل، بخاصة بأنه سوف يناقش مع إيران أيضا التطورات وتجمد المشهد الدبلوماسي في الآونة الأخيرة باختصار شديد جدا؟
0: يعني السيناريو الأرجح باختصار دلال هو أنه يحاول أن يسعى إلى منع الانفجار، يعني وإقناع إيران بعدم الرد العسكري فور إعلان العقوبات، أن هذا أيضا متوقع أن يكون رد عسكري إيراني هذا الاتجاه، أو ربما يسعى إلى بناء تفاهم حالي تهدئة في هرمز مقابل تأجيل بعض الإجراءات الأمريكية وعودة الاتصالات. أما السيناريو الأفضل بتصوري ولكن واقع الاحتمال هو إعلان موافقة مبدئية على جولة جديدة من المفاوضات برعاية باكستانية.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية.
1: توجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من غرفة واحدة في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاحات الدستورية التي يتبناها الرئيس قاسم جومارت توكاييف. وتتنافس 7 أحزاب على 145 مقعدا توزع وفق القوائم الحزبية، فيما تمتد ولاية أعضاء البرلمان المنتخبين 5 سنوات. ويحل البرلمان الجديد محل الهيئة التشريعية السابقة المكونة من غرفتين في كازاخستان، أكبر دولة منتجة للطاقة في آسيا الوسطى، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين روسيا والصين. وتأتي الانتخابات في عقب تعديلات دستورية أقرت في استفتاء خلال مارس الماضي، واستحدثت منصب نائب الرئيس الذي يتولى مهام رئيس الدولة في حال مغادرته منصبه قبل انتهاء ولايته. وكان توكاييف قد أجرى تعديلات دستورية في عام 2022 عقب اضطرابات دامية وصفها بأنها محاولة انقلاب. ونصت التعديلات حينها على حصر الرئاسة في ولاية واحدة مدتها 7 سنوات. وفاز توكاييف بولاية جديدة في انتخابات مبكرة أجريت وفق النظام الجديد، ومن المقرر أن تنتهي ولايته في عام 2029، إلا أن المحكمة الدستورية قضت الشهر الماضي بأهليته للترشح لولاية أخرى باعتبار أن الإصلاحات الأخيرة تجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة أول انتخاب أو تعيين. وتأتي الانتخابات البرلمانية في وقت تواصل فيه كازاخستان إعادة تشكيل مؤسساتها السياسية والاقتصادية وسط مساع لتعزيز دور البرلمان وإعادة تنظيم هيكل الحكم في كازاخستان.
0: تبحث قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع أي من طرفيها دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الحوار، وذلك خلال اجتماع تشاوري انطلق أمس السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما لا يزال التصعيد قائما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير من القاهرة. أهلا بكم سيد الكريم. دعنا نبدأ ونمسك خيط البداية من الجانب الميداني. ربما كردفان حتى الآن يعني تشهد كرا وثرا، حيث أكدت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني والقوات الحليفة معه تمكنتا من إحباط مخطط جديد لقوات الدعم السريع لإعادة انتشاره في مناطق شمال كردفان، وعرقلت تقدم قواته المتحركة نحو بقية مناطق الولاية. حدثنا أكثر عن قدرات الجيش وعن تقدمه، وذلك كله في ظل انشقاقات متوالية ربما لبعض القادة الميدانيين من الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش.
2: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد الوضع الميداني بيتحرك بشكل كبير جدا على 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى اللي حضرتك أشرت إليها في البداية وهي جبهة كردفان. في كردفان كان الدعم السريع حتى نهاية الشهر الماضي يسيطر على مساحات واسعة حول مدينة الأبيض الاستراتيجية، بالإضافة إلى سيطرته في على مدينة هجليج وهي المنطقة التي تنتج النفط وبها عقدة المواصلات ليس فقط داخل السودان لكن أيضا بالسودان وجنوب السودان. لكن الجيش السوداني بداية من الشهر الماضي بدأ يغير الدفة هناك، بدأ يعني يطرد قوات الدعم السريع إلى مناطق بعيدة عن مدينة الأبيض، بدأ يسيطر تحديدا على مساحات واسعة جدا من المناطق الشمالية والمناطق الغربية من الولاية، وبالتالي يدفع قوات الدعم السريع غربا ناحية دارفور. هذا تطور مهم جدا، الجيش السوداني بيحاول أن يبني عليه لتعزيز جبهات

0: في دارفور بعد ذلك، واستعادة كل شبر من الأراضي السودانية من أيدي الدعم السريع، لكن هذا الأمر في تقديري قد يحتاج لسنوات وسنوات طويلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك عاد الجيش السوداني ليشتبك مع الدعم السريع في ولايات دارفور. لأول مرة نشهد الجيش السوداني يهاجم قوات الدعم السريع في مناطق على الحدود التشادية السودانية في أقصى غرب السودان. أيضا نجح الجيش السوداني في تحقيق مكاسب كبيرة في ولاية النيل الأزرق في أقصى الجنوب الشرقي من البلاد. هناك خطة لدى الجيش السوداني بأن الهجمات المتزامنة وعلى جبهات متعددة، هذا سوف ينهك في نهاية المطاف الدعم السريع ويجعله يقبل بشروط الحكومة السودانية والجيش السوداني للمفاوضات أو للحوار. الجيش السوداني بيطرح رزمة من الأفكار للحوار. أول شيء أن يكون الحوار داخل السودان وليس خارج السودان. ثانيا أن يكون على أرضية وطنية، بمعنى أن تكون الدولة السودانية دولة واحدة وعدم تقسيم السودان تحت أي ذريعة سواء كانت داخلية أو خارجية. النقطة الأهم هو يطالب في البداية أن ينسحب الدعم السريع من المدن الكبيرة التي يسيطر عليها كبادرة أو يعني مؤشر على حسن النية ودخول المفاوضات. لكن حتى الآن تبدو حسابات الدعم السريع والجيش السوداني حسابات صفرية. كل طرف يتمسك برؤيته ويتمسك بمساره، يحاول أن يعزز وجوده على الأرض أولا، يحاول أن يعزز مصادر تمويله ودعمه من الخارج، ثم حتى ينتظر أن يحدث إخفاق في الجانب الآخر للتحرك ناحية الأمام في المسار الدبلوماسي.
1: نقطة الانشقاقات من الدعم السريع، والذين يقولون بأنهم خاب أملهم بعد اكتشاف بأن الشعارات التي كان يحملها ويسوق لها الدعم السريع هي ربما يعني غير موجودة على أرض الواقع، وبخاصة بعد يعني وجود جرائم كثيرة ضد الإنسانية ارتكبت ومجازر، ربما هؤلاء فضلوا الآن الذهاب إلى صف الجيش لتوثيق أوضاعهم وتوزيعهم على التشكيلات العسكرية. هذه النقطة هل ستؤثر في الدعم السريع أم لا باختصار؟
0: أنا في رأيي هذا النقطة سوف يكون لها تأثير محدود، لأن كما تعلمين الدعم السريع لديه ما يمكن وصفه بالبيئة الحاضنة له في أكثر من مكان، سواء في الغرب في ولاية دارفور، سواء في المثلث الحدودي القريب من الحدود المصرية الليبية، أيضا في المناطق القريبة الموجودة من الحدود مع جنوب السودان وأثيوبيا. وبالتالي انشقاق مجموعة أو عدة مجموعات هذا في تقديري لن يؤثر في المدى القريب والمتوسط، لكن إذا استمرت هذه الانشقاقات وبكميات كبيرة وبقيادات وازنة كما حدث في الفترة الأخيرة، ربما هذا يحدث نوع من التغير في ميزان المعركة. أكبر خطأ ارتكبه الدعم السريع في تقديري ربما ينظر إليه أنه لا يساوي وتعامل باستعلاء مع بعض المكونات التي تدعمه. يعني على سبيل المثال غالبية القادة في الدعم السريع ينتمون إلى قبائل معينة، في حين قبائل أخرى يقدمون كل الدعم للدعم السريع ولا يحصلون على شيء. هذا الأمر هو الذي أحدث نوع من الانشقاق أو نوع من التململ من طول فترة الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى الآن. لذلك أنا في تقديري نعم هذا الأمر يؤثر، لكن إذا استمر وأصبح له ديمومة وعلى المدى البعيد ويكون بقيادات وازنة وبعداد كبيرة. لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن يقول أن انشقاق مجموعة أو مجموعتين أو حتى 10 مجموعات يمكن أن يشكل تحول أو استراتيجي في الحرب، لأن الحرب في السودان ليست فقط الدعم السريع بالمناسبة والجيش السوداني.
1: نعم،
0: هناك
1: نعم.
0: أكثر من 10 جيوش، كل من هذه الجيوش يدعم أحد الطرفين.
1: نعم، يتحالف مع أحد الطرفين باختصار.
0: وبالتالي
1: نعم،
0: يتحالف معه.
1: باختصار سيدي الكريم، المباحثات في أديس أبابا ومشاورات مكثفة تجمع القوى السياسية والمدنية السودانية المناهضة للحرب، هل تستطيع فعلا أن توصل صوتها في ظل التطورات الميدانية على الأرض، أم أن الحديث عن أي مباحثات الآن في ظل حمل السلاح ربما ليس فعالا بكفاية؟ باختصار شديد،
0: باختصار شديد، هذه القوى المدنية لديها نوايا حسنة لكن ليس لديها مخالب على الأرض، لا تستطيع أن تغير أو تؤثر لا في موقف الجيش السوداني ولا في الدعم السريع. هذه القوات كانت أو هذه القوى والأحزاب كانت موجودة ومتنافرة في دول وفي محافظات مختلفة، لكن لم يكن لديها صوت منذ بداية الحرب. في تقديري تجميعها الآن في دولة مجاورة، لو كانت اجتمعت هذه القوى داخل السودان ربما كان تأثيرها أكبر وحضورها أكبر وحجيتها لدى المواطن السوداني أكبر، لكن اجتماعها خارج السودان في تقديري يجعلها متهمة ويجعل الجيش السوداني والحكومة السودانية تتهمها بأنها مدفوعة من أطراف من هنا وهناك.
1: نعم، لكن سيد

0: على
1: ربما
0: رأسك الموجود.
1: وجود هذه الجلسة هو ربما يعطي نوعا من المدنية، خاصة في إطار البعد عن مناطق تنتمي إلى هنا أو هناك، ويعني لبحث حلول ربما بعيدة عن الجنة.

0: الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 من مارس على خارطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل وتسوية النزاع بين الطرفين بموجب اتفاق إطار الدوحة.
1: اتفقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو الذي يضم حركة 23 من مارس على خارطة طريق وأطر زمنية لاستكمال مفاوضات السلام الشامل في إطار اتفاق الدوحة وسط دعم دولي وإقليمي للمسار التفاوضي. وجاء الاتفاق عقب اجتماعات عقدت في سويسرا بين 17 والحادي والعشرين من أغسطس بمشاركة قطر والولايات المتحدة وسويسرا ومفوضية الاتحاد الإفريقي بحث سبل تنفيذ الالتزامات والتعهدات القائمة ضمن اتفاق إطار الدوحة. واتفق الطرفان كذلك على إنشاء آلية تتولى مراجعة مستوى التقدم المحرز ومعالجة التحديات التي تعترض تنفيذ الالتزامات، إلى جانب تعزيز آليات التحقق من وقف إطلاق النار والتعامل مع أي انتهاكات. وتتضمن خارطة الطريق خطوات متسلسلة وأطرا زمنية لاستكمال المفاوضات بشأن البروتوكولات المتبقية في اتفاق إطار الدوحة، مع تأكيد الطرفين التزامهما بمواصلة الحوار والبحث عن تسوية شاملة للنزاع. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية على الأرض، بما يمهد الطريق أمام سلام مستدام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الشرق الأوسط بعد الحرب، من يعيد تشكيل النظام الإقليمي؟ عبد الرحيم جاموس. الثوابت والمتغيرات في عملية بناء الاستراتيجيات السياسية، ناصر زيدان. ارتفاع أسعار الغاز يعيد مخاوف الطاقة إلى أوروبا، رند الدين. وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الجزيرة السعودية، والتي قال فيها الدكتور عبد الرحيم جاموس: لم تعد المسألة بعد الحرب سؤالا عن المنتصر والمهزوم، فالحروب الكبرى لا تنتهي عادة بانتصار طرف وخسارة طرف آخر، وإنما تترك وراءها شبكة من الخسائر والتحولات والوقائع الجديدة التي تعيد تشكيل البيئة التي تجري فيها الصراعات. وكتب تحت عنوان الشرق الأوسط بعد الحرب، من يعيد تشكيل النظام الإقليمي؟
1: هذا هو حال الشرق الأوسط اليوم، فالمنطقة لم تخرج من الحرب كما دخلتها. تغيرت موازين القوة وتبدلت حسابات الأمن، واهتزت بعض التحالفات، بينما برزت قوى إقليمية تسعى إلى امتلاك دور أكبر في تحديد مستقبل المنطقة. لكن السؤال الأهم لم يعد من ربح الحرب، وإنما من يستطيع تحويل نتائجها إلى نظام إقليمي جديد.
0: وخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة لا تزال مفتوحة على أكثر من احتمال، نظام يقوم على توازن القوى، أو نظام متعدد الشركات، أو صراع جديد على الهيمنة، أو صيغة تجمع بين هذه العناصر كلها. لكن المؤكد أن النظام القديم لم يعد قادرا على العودة كما كان، وأضاف:
1: المعركة المقبلة قد لا تكون حربا عسكرية بالضرورة، بل صراعا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا على صياغة قواعد المرحلة المقبلة. ومن ينجح في بناء التوازنات لا مجرد خوض الحروب سيكون هو الأقدر على كتابة مستقبل المنطقة.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب ناصر زيدان: يبدو أن استراتيجيات جديدة ترسم بمناسبة الهياج السياسي والعسكري القائم في المنطقة العربية ومحيطها أو في الشرق الأوسط، ويتبلور شكل جديد من التعاون، ويفتح دفتر حسابات لتسجيل ما يحصل والبناء عليه بين الدول المعنية في الإقليم. ويبدو أن ما بعد التوتر والعدوان الذي بدأ منذ أكتوبر 2020

0: 23 وهو مستمر حتى اليوم لن يكون كما قبله، وكتب تحت عنوان الثوابت والمتغيرات في عملية بناء الاستراتيجيات السياسية.
1: من المؤكد أن الاستراتيجيات السابقة عند بعض دول الإقليم أثبتت فشلها، وهي كانت ولادة حروب واضطرابات أكثر مما كانت منتجة للاستقرار والسلام. ونذكر هنا تحديدا المقاربات الإسرائيلية والإيرانية، وهي متناقضة في الشكل ومتقاربة في المضمون، ولدى كليهما أطماع في الهيمنة على مقدرات الغير، ويملكان رؤية توسعية تعتمد على الاعتداء على الجيران والتدخل في شؤون دول المنطقة.
0: وخلص الكاتب إلى أن الهياج العسكري والسياسي القائم في المنطقة يصنع خرائط جديدة ويبدل التوازنات أو يخل بها، والحرب أثبتت أن الحمايات التي تعتمد على التحشيد الشعبي وعلى البرامج النووية والصاروخية السرية لا تصنع استقرارا ولا تقدما، وهذا الرأي لا يبرر لإسرائيل امتلاك آلة العدوان والدمار النووي وحدها، ولابد من تفعيل مبادرة إخلاء الشرق الأوسط بكامله من الأسلحة النووية. في المقابل لا شيء يبرر الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة التي ليست طرفا في الحرب على الإطلاق، بل على العكس من ذلك فإن الهجمات الإيرانية هي عدوان سافر. وأضاف:
1: لابد للقوة الدولية الكبرى أن تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى في منطقة غرب آسيا، كما أهمية إشراك الشرعية الدولية في توليف أي ترتيبات تتعلق بالممرات العالمية، وهي الثوابت التي لا يمكن إخضاعها لتسويات آنية تتعلق بمجرى الحرب أو التنازل عنها كجوائز ترضية، لأن ذلك يهدد الاستقرار العالمي برمته ويضرب مصداقية القوانين الدولية.
0: في صحيفة الراية القطرية قالت الكاتبة رندا الدين: تشهد أسواق الطاقة الأوروبية موجة جديدة من القلق مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز منذ بداية العام، في وقت تراجعت فيه مخزونات الدول الأوروبية إلى نحو 60%، أي إلى مستوى أدنى من المعتاد في هذه الفترة من السنة. وكتبت تحت عنوان ارتفاع أسعار الغاز يعيد مخاوف الطاقة إلى أوروبا.
1: ويخشى محللون في أسواق الطاقة استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا إذا جاء الشتاء المقبل باردا ولم تتمكن الدول الأوروبية من استكمال ملء مخزوناتها قبل بدء موسم التدفئة. في المقابل تسعى المفوضية الأوروبية إلى طمأنة الأسواق، مؤكدة أنه لا يوجد حاليا ما يدعو إلى القلق بشأن أمن الإمدادات، وأن الاتحاد الأوروبي قادر على رفع مستوى التخزين إلى نحو 80%، وهو المستوى الذي يستهدف الوصول إليه قبل الشتاء.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن السوق العالمية تواجه اضطرابات فنية وتشغيلية في مناطق إنتاج أخرى من بينها أستراليا، ما يزيد الضغوط على المعروض، وتزداد أهمية هذه التطورات بالنسبة لأوروبا بعدما قلص الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الروسي بشكل كبير منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأصبح يعتمد بصورة أكبر على الغاز الطبيعي المسال المستورد بحرا. وأضافت:
1: يختلف الوضع الحالي عن أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ففي ذلك الوقت كان تراجع الإمدادات الروسية من الغاز مفاجئا وكبيرا، وقفزت الأسعار إلى مستويات قياسية. أما اليوم فعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار فإنها لا تزال بعيدة عن المستويات الاستثنائية التي سجلتها خلال تلك الأزمة، وسيكون مسار الحرب ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز إلى جانب درجة برودة الشتاء المقبل من أبرز العوامل التي ستحدد ما إذا كانت أوروبا أمام ارتفاع مؤقت في الأسعار أم أمام أزمة طاقة جديدة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: اهتمت الصحف السويسرية في تغطياتها الأخيرة بتصاعد الأحداث المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية، وتوزعت اهتماماتها بين التوترات الإقليمية والتصريحات الداخلية المتطرفة لتعكس قراءة معمقة لتداعيات هذه التطورات على المشهدين الأمني والسياسي. في الجانب الإقليمي، ركزت يومية تاجس أنسجر الليبرالية على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد سوريا وتداعيات التدخل العسكري. جاء تقريرها تحت عنوان قنابل إسرائيل على سوريا تحذير مباشر لأردوغان. وأوضحت الصحيفة أن الغارات الإسرائيلية وتحديدا على مطار عسكري سوري تحمل رسائل تحذيرية لأنقرة في ظل مساعي ما وصفته تركيا لفرض هيمنة ذات طابع إسلامي في الشرق الأوسط، وهو توجه تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا لها وترفض معه أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. الصحيفة نقلت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عدم التسامح مع ترسيخ الأتراك لوجودهم في الجنوب السوري، إلى جانب إبراز قلق السفير الأمريكي في دولة الاحتلال ودعوته لإيجاد آلية ثلاثية تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. على صعيد السياسة الإسرائيلية الداخلية، وجهت الصحافة السويسرية انتقادات لاذعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، فقد نددت صحيفة داربوند المستقلة بشدة بمطالباته لجيش الاحتلال بقتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة حتى وإن لم يشكلوا تهديدا مباشرا، واصفة هذه التصريحات بالشائنة. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف،

0: إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا في صحافة اليوم، غدا بإذن الله يتجدد اللقاء.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
2: أبحرت أول سفينة حاويات كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط.
0: في ظل اضطراب طرق التجارة التقليدية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، تتجه دول آسيوية إلى اختبار مسارات بحرية بديلة مع تزايد الاهتمام بالممر البحري الشمالي عبر القطب الشمالي للوصول إلى الأسواق الأوروبية. أبحرت أول سفينة حاويات كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة. سفينة بانستار أكرو غادرت ميناء بوسان مساء السبت في رحلة تمر عبر الممر البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ فيليكس تواو البريطانية وروتردام الهولندية وغدانسك البولندية، ثم العودة إلى كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 45 يوما في محاولة لتقييم إمكانية استخدام المسار تجاريا، خصوصا خلال أشهر الصيف التي يتراجع فيها الغطاء الجليدي وتصبح الملاحة أكثر سهولة. وقال نائب وزير المحيطات الكوري الجنوبي نام جاي هون إن طريق القطب الشمالي مرشح لأن يصبح بديلاً لمسارات الشحن التقليدية عبر الشرق الأوسط في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتطور تقنيات الملاحة. وتأتي التجربة الكورية بعد أيام من تحرك مماثل للصين، إذ أبحرت سفينة الحاويات دبي تاور من ميناء نينغبو شرقي الصين في 15 من أغسطس الجاري متجهة إلى أوروبا عبر مضيق بيرينغ والساحل الروسي في القطب الشمالي. ومن المقرر أن تصل السفينة الصينية إلى ميناء فيليكس تاو البريطاني مطلع سبتمبر المقبل قبل التوقف في موانئ أوروبية أخرى، ضمن خدمة تسعى الشركة إلى تشغيلها بصورة منتظمة عبر الممر الشمالي. ويتحول القطب الشمالي تدريجيا إلى ساحة للتنافس الاقتصادي والاستراتيجي، مع تنامي اهتمام روسيا والصين بالممر مقابل اهتمام متزايد من الدول الغربية بإمكاناته التجارية والاستراتيجية. ورغم المزايا المحتملة، لا يزال استخدام الطريق محدودا، إذ عبرته 23 سفينة حاويات فقط خلال عام 2025 مقابل 15 سفينة في عام 2024 وفق بيانات Alliance Commercial.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن نظيره الفرنسي

0: إيمانويل ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات وصواريخ دفاع جوي إلى كييف في وقت توعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف منشآت وأهدافا اقتصادية داخل روسيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد مصطفى الطوسة المحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. تفاعل الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي مع كييف ومع مطالبها بمنظومات دفاع جوي، كيف يعطي صورة عن مدى القلق الأوروبي من أسراب الطائرات المسيرة الانتحارية الروسية التي قد تهدد أمن حلف الأطلسي وبخاصة ألمانيا والسويد، وبخاصة بأن هذه المسيرات ذات تكنولوجيا عالية؟
1: يعني صراحة ما يبدو واضحا من أن الجيش الأوكراني لا يجد صعوبة كبيرة في التعرض إلى المسيرات الروسية بقدر ما يجد صعوبة كبيرة في التعرض إلى الصواريخ الباليستية التي تأتيه من روسيا وتسقط وتنهار على المنشآت والمدن الأوكرانية. فلاديمير زيلينسكي كان قالها صراحة منذ عدة أسابيع، قال بأن الجيش الأوكراني غير قادر على اعتراض هذه الصواريخ الباليستية الروسية لأن ليس لديه ذخيرة يمكن أن يستعملها لاعتراضها. وقد وجه العديد من الدعوات ولمطالبة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بتزويده بهذه الذخيرة، لكن لحد الساعة يبدو أن الولايات المتحدة رفضت ذلك، لا لأنها لا تريد مساعدة أوكرانيا، ولكن لأن مخزونها في الذخيرة يبدو أنه قد تبدد نوعا ما، وهي تريد أن تبقيه في حربها على إيران. والخطوة التي اتخذها الرئيس الفرنسي يعني الأمس عندما وعد بتزويد أوكرانيا، هذه خطوة كبيرة تعتبر في حد ذاتها نقلة نوعية، لأن ذلك يعبر عن دعم فرنسي أوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
0: نعم، ما زلنا في ذات المحور، يعني ربما تكلفة 40 مليار دولار مرصودة من الأطلسي لتطوير أنظمة مكافحة المسيرات خلال 5 سنوات. أنت ذكرت لي، أعرف أنك ذكرت لي بأنه لا توجد يعني صعوبة كبيرة في مواجهة المسيرات ربما الصواريخ الباليستية، لكن حتى المسيرات هي تطلق على هيئة أسراب وعلى هيئة مئات الطائرات، ربما كل ذلك أيضا يربك منظومة الدفاع الجوي ويربك الأجواء أيضا، وقد أيضا يستنزف صواريخ دفاعية لمسيرات تعتبر رخيصة الثمن. كل ذلك كيف يمكن قراءته؟
1: نعم، هو في حقيقة الأمر يعني عندما ننظر إلى المواقف الأوروبية والأمريكية والدعم العسكري الاقتصادي الأمريكي الأوروبي لأوكرانيا، هو على الورق دعم جيد ويمكن أن يساهم في يعني مساعدة أوكرانيا على الصمود أمام هذه الهجمات الروسية، لكن الإشكالية أن أوكرانيا هي بحاجة استعجالية لهذه الذخيرة وهذه الصواريخ، بينما البرامج المقترحة عليها سواء أوروبيا وأمريكيا تتطلب مدة من الصناعة من الإخراج من التصنيع الحربي والعسكري مدة 5 سنوات. من يضمن أن أوكرانيا ستصمد أمام روسيا لمدة 5 سنوات؟ لذلك يعني النداء الاستعجالي الذي يطلبه حاليا فلاديمير زيلينسكي، وهو أن تعطى له وتمنح له بطريقة استعجالية من طرف الأوروبيين ومن طرف الولايات المتحدة القدرة على التعرض إلى سواء كانت الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية. هناك اجتماع مهم سيعقد غدا في كييف، وهو اجتماع تحالف الراغبين، سيشارك فيه لأول مرة رئيس الحكومة البريطانية الجديد، سيشارك فيه أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون، وسيشارك فيه أيضا المستشار الألماني ميرس، لأن هذا الاجتماع يمكن أن تتحدث فيه العديد من القضايا في يعني بمعنى تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي الأوروبي لأوكرانيا.
0: نعم، نتذكر أنه في يوليو الماضي عقدت الدورة 16 من اجتماع تحالف الراغبين وبينهم الرئيس الأوكراني، حيث أعلن التحالف عن مزيد من الدفاعات الجوية لكييف فضلا عن تدريبات للبعثة المرتقب إفادها في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. يعني نحن نتحدث عن يوليو، نحن الآن في أغسطس، ربما مر شهر، لكن هل فعلا تم تنفيذ ما يتم التوافق عليه، خاصة بأن هذه المواعيد متقاربة في الدورات لتحالف الراغبين، أم أن التعهدات كبيرة لكن ولكن التحقيق على أرض الواقع ربما بطيء.
1: نعم، هناك تعهدات كبيرة، كان هناك يعني تصريحات نارية من طرف تحالف الراغبين أنهم سيدعمون وسيقفون إلى جانب أوكرانيا، لكن مع مرور هذه المدة القصيرة وانطلاقا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي نفسه، هو الذي أطلق نداء استغاثة للأمريكيين والأوروبيين للقول بأنه لم يتلقى حتى الساعة الذخيرة الضرورية لكي يتم اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية. هذا يعني بأن بين اجتماع تحالف الراغبين الماضي الذي عقد في باريس والذي سيعقد غدا في كييف لم يتم يعني تجسيد هذه الوعود وتنزيلها على أرض الواقع، وهذا يعطينا فكرة على أن تحالف الراغبين لحد الساعة، لا أقول أنه سيتحول سيبقى كذلك، تحالف الراغبين هو فقط ظاهرة سياسية، ظاهرة إعلامية، ظاهرة صوتية، يعد الكثير ولا يطبق شيئا من ذلك. ولكن بيت القصيد فيها في كل هذه القضايا هي توجد لدى الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية هي التي كانت تعطي أغلب الأسلحة إلى الأوكرانيين. لحد الساعة هناك نوع من الفرملة من طرف دونالد ترامب لأسباب عديدة، من بينها أنه يريد أن يبقي الأسلحة لحروب أخرى يعتقد أنها بالنسبة له أهم استراتيجية بالنسبة له من حرب روسيا أوكرانيا، ونقصد هنا الحرب الإيرانية. وأيضا نعم، هناك نوع من الانتقام بين قوسين، الترامبي من أوكرانيا ومن دول الاتحاد الأوروبي لأنهم رفضوا أن يشاركوا معه في حربه ضد إيران.
0: نعم، إذن انعكاسات الملفات تبدو واضحة على بعضها. شكرا جزيلا للسيد مصطفى الطوسة المحلل السياسي من باريس. ضربة إذن مستمعينا الكرام، وننتقل معكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وإصابة العشرات في اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري يقول إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال بشأن اتفاق أمني. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. فرنسا والنرويج تتعهدان بتقديم مساعدات مالية ولوجستية جديدة لأوكرانيا. واجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس تايوان يقول إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مبدأ القوة. تصاعد حدة الخلافات التجارية بين واشنطن وأوتاوا بعد فشل المفاوضات بينهما وفرض كندا رسوما مماثلة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمحمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا معكم جولة أخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة مع برامج إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. أكيد بالصيف وفي الكويت بالتحديد في تنويع كثير للأنشطة بين الأماكن الداخلية والأنشطة المائية، ويكون دائما في تأجيل للأنشطة الخارجية خاصة في فترة الصباح المبكر، ولكن بالمساء بسبب نقدر نقول نزول الكبير في درجة الحرارة اللي تكون مرتفعة بشكل كبير، يكون في أفكار كثيرة ممكن ناخذها ونستغلها في هذه الفترات من خلال الأنشطة الترفيهية المختلفة، وخاصة الأنشطة الترفيهية الداخلية نقدر نقول في المجمعات الكثيرة وأماكن الألعاب للأطفال الخاصة الداخلية، وأيضا في أنشطة للأطفال متميزة ومختلفة ومتنوعة في هذه الفترة الصيفية ومناسبة لتجربة نقدر نقول مخيمات كثيرة صيفية وورش فنية متنوعة، وما ننسى الأنشطة العلمية والثقافية اللي دائما تكون من خلال الأماكن المتنوعة في دولتنا الحبيبة الكويت، مثلا المركز العلمي، وجود الأقسام المختلفة والتجارب العلمية مثل أقسام الأكواريوم، وما ننسى أيضا مركز عبدالله السالم الثقافي والمتاحف، وأيضا في فترة الصيف الأنشطة المائية جدا مهمة من خلال المسابح والحدائق المائية، وأيضا دروس السباحة والغوص والسنوركل أو قضاء يوم نقدر نقول في الشاليهات. التنويع في الأنشطة الثقافية جدا مهمة في هذه الفترة بالتحديد، وأيضا في برنامج استراحة الظهيرة دائما احنا حريصين ان ننبهكم على هذه الأماكن والأنشطة المختلفة. إذا نبي نتكلم عن الأنشطة الخارجية المسائية، نقدر نقول الممشى في حديقة الشهيد جدا جميل في هذه الأجواء، وأيضا نقدر نقول الواجهة البحرية، أسواق المباركية، أيضا تقدروا تمارسون أنشطة معينة، وأيضا الأفضل أنكم تنتظرون انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة. ما ننسى أيضا الرحلات البحرية اللي تكون من خلال الزيارة البسيطة وبساعات قليلة لجزيرة فيلتشا، أو رحلات البحرية القصيرة مثل الصيد أو النشاط البحري الجماعي. هذه الأنشطة الكثيرة ممتعة في فترة الصيف، وأيضا الأنشطة الثقافية والاجتماعية مثل ورش الرسم المتنوعة أو الفخار أو الخزف، التصوير، نادي القراءة، دورات الطبخ وغيرها. من هذه الأمور أنكم تتعلمون لغة جديدة أو التطوع في مبادرات مجتمعية، فأكيد هذه الأمور والأنشطة الصيفية في الكويت جدا جميلة وراح تساعدكم أيضا على تنمية مهارات متنوعة. احنا اكيد في برنامج استراحة الظهيرة وضحنا لكم شنو الاماكن الصيفية والاماكن اللي تقدروا تستمتعون فيها في هذه الفترة بالتحديد. وفي بداية حلقتنا تحية كبيرة من فريق العمل وأيضا من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. برنامج استراحة الظهيرة من التقديم معاكم شهد الخميس. فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة من خلال الضيوف اللي يكونون معانا متواجدين في الاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، وتحية مقدمة وجهود كبيرة من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى. ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وتقدرون تسمعونا أيضا عن طريق منصة 51 ومن إخراج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معكم إلى فقرة أخبار الديرة، والخبر الأول يقول: نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية ما يتم تداوله بشأن قيامها بتحويل حجوزات مؤكدة لمسافرين من الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال إلى الدرجة السياحية، مؤكدة أن ما يثار بهذا الشأن غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة. وأوضحت الشركة أنه في حال استدعت أي ظروف تشغيلية إجراء تغيير على الحجز، يتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المعتمدة والتواصل المباشر مع المسافر وإبلاغه بأي مستجدات، مع حفظ كامل حقوقه بما في ذلك استحقاق التعويضات المقررة وفق الأطر والممارسات المتبعة دوليا. وشددت الخطوط الجوية الكويتية على التزامها الكامل بالحجوزات المؤكدة ودرجات السفر المحجوزة، وحرصها على حماية حقوق المسافرين وضمان حصولهم على الخدمات المستحقة، إلى جانب عدم تحميلهم أي أعباء أو تبعات مالية نتيجة أي إجراءات أو متطلبات تشغيلية قد تطرأ. ودعت الشركة عملائها إلى استقاء المعلومات المتعلقة بحجوزاتهم ورحلاتهم من قنواتها الرسمية، مؤكدة حرصها على الشفافية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة على حقوق المسافرين.

وثاني أخبارنا، أعلن وزير العدل المستشار ناصر لصميط أن إحصائيات وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا إلى نحو 781 قضية إلى 442 قضية. وأوضح المستشار لصميط أن الانخفاض شمل عدداً من صور السرقة الأكثر خطورة، وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بنسبة 64% من 107 قضايا إلى 36 قضية، كما انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو باستعمال وسيلة غير عادية بنسبة 48% من 334 قضية إلى 172 قضية، فيما سجلت السرقات الأخرى انخفاضاً بنسبة 36% من 287 قضية إلى 183 قضية. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الاتجاه العام لتراجع عدد الجرائم الجسيمة خلال الفترة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعية للوقاية من الجريمة ومكافحتها. وأشار إلى أن أهمية استمرار رصد مؤشرات الجريمة ومراجعتها وربطها بالمراجعة التشريعية بما يسهم في ترسيخ الحماية اللازمة لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.

0: والخبر الثالث في برنامج استراحة الظهيرة، حقق المتسابق الكويتي الشيخ جابر العذبي الصباح فوزه الثاني على التوالي ضمن بطولة الفورمولا 4 بعد تصدره السباق 19 من الجولة 7 للموسم الجاري، والتي أقيمت على حلبة دونيكتون بارك في المملكة المتحدة. ويأتي هذا الفوز بعد تحسن لافت في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليعزز الشيخ جابر صدارته ويؤكد حضوره بين نخبة من السائقين، مواصلا طموحه في تحقيق نتائج مميزة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية. ومستمرين معاكم في أخبار الديرة، وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحى الخطيب أن مجالات الصحة والسلامة والبيئة تحظى بأولوية وأهمية قصوى لدى الشركة باعتبارها جزءاً أساسياً من أعمالها، وأوضحت أن الشركة نفذت أكثر من 3000 جلسة تدريب استفاد منها أكثر من 60,000 موظف ومتدرب خلال السنة المالية الماضية، إلى جانب حصولها على 8 جوائز دولية في السلامة و 146 اعتماداً مهنياً. وأضافت أن الشركة تعمل على تعزيز معايير السلامة وحماية البيئة وتطوير ممارستها بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، مؤكدة على أهمية التزام جميع العاملين بهذه الضوابط.
1: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
2: استراحة الظهيرة.
3: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول اليوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض، وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
3: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
1: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا في فقراتنا المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، ومع بداية أسبوع جديد ومع استمرار أجواء الصيف الحارة في الكويت أكيد رح نخصص هذه الفقرة بالتحديد للطقس وأجواء الأيام المقبلة، خصوصا أن شهر أغسطس يعتبر من أكثر أشهر السنة حرارة. وأكيد عندنا تساؤلات كثيرة والناس عندهم هذه التساؤلات، لمتى رح تستمر هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، متى نبدأ فعلا نحس انه راح يكون في انخفاض في درجات الحرارة. واكيد مع اقتراب نهاية شهر 8 وبداية شهر 9 راح نبدأ في مرحلة انتقالية وتدريجية في اجواء دولتنا الحبيبة الكويت، لكن السؤال الاهم متى يكون هذا الانخفاض راح نحس فيه فعلا، متى راح نودع الاجواء الحارة وراح نستقبل اجواء ألطف. وأكيد رح ناخذ المعلومات المفيدة من أهل الاختصاص، لأن الطقس يهم كل بيت كويتي خصوصا مع قرب العودة إلى المدارس. لذلك ضيف حلقتنا اليوم خبير الأرصاد الجوية الأستاذ خالد الجمعان، حياك الله معنا.
1: الله يحييك، نمسي عليك وعلى أخوانا المستمعين.
0: أستاذ خالد، أكيد كلنا عندنا هذا التساؤل، متى رح يبلش الانخفاض في درجات الحرارة؟
1: في البداية أنت ذكرتي أمرين، متى راح يبلش أو يبدي الانخفاض في درجات الحرارة، ومتى يكون هذا الأمر محسوس وملموس. بالنسبة لدرجات الحرارة، متى راح نحس بالاعتدال الحقيقي في درجات الحرارة خلال فترة النهار، راح يكون هذا الأمر بعد تساوي الليل والنهار في الكويت بتاريخ 27/9. الكل قاعد يترقب خلال هذه الأيام والأيام القادمة شيء اسمه بداية موسم سهيل. موسم سهيل أو مع بداية ظهور نجم سهيل أو المثل الشهير المعروف إذا دلق سهيل، خلال هذه الفترة يكون بدايته في 24/8 يعني باكر. لكن هذا الأمر كان مقترن سابقا في أزمنة سابقة أيام الرزنامة المناخية المتعلقة في المواسم، وهذا الحساب القديم يعود إلى أكثر من 400 و500 سنة. كان بداية التغير في 24/8 بداية الاعتدال خلال المساء أو خلال الليل، لكن الحساب القديم كله تغير. يعني إحنا صار لنا سنوات نمشي على حساب سهيل، لكن هناك تغيرات مناخية، هناك ظواهر جوية عارضة تحدث من فترة إلى فترة ومن سنوات لسنوات، لذلك المواسم وحسابها ما يتطابق مع الحاضر أو يتطابق مع السنوات، أو بالضرورة أن يتشابه مع السنوات الماضية. بالنسبة للاعتدال الحقيقي راح يكون بعد 27/9 ملحوظ خلال فترة النهار.
0: تكلمنا احنا في مقدمة البرنامج عن الأنشطة الخارجية اللي ممكن نقوم فيها اكيد في فترة الصيف، متى نقدر استاذ خالد ان سجن تكون وتكثر الأنشطة الخارجية، نقدر نقول ويكون وقت الليل مناسب للخروج؟
1: بالنسبة لوقت الليل أو بداية الاعتدال بالليل، راح نتكلم من بعد منتصف شهر 9 الأجواء تكون ألطف وأفضل خلال فترة المساء تحديدا أو بعد غروب الشمس، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاه الرياح ونسبة الرطوبة. احنا قاعد نتكلم ان باكر هو شمالي غربي ومتوقع ان تكون الحرارة 48، لكن اللي بعده متوقع ان يقلب الهواء ويصير كوس، راح تنزل الحرارة شوي بفعل ارتفاع نسب الرطوبة، لكن الرطوبة راح تكون شوي مرهقة تصل إلى 90%. فهناك عوامل أخرى يتم أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إذا كان النشاط الخارجي مناسب أو لا، منها درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. فخلال الأيام القادمة متوقع أن يقلب الهواء إلى كوس وتكون هناك رطوبة، ومع الأجواء الحارة راح تكون شوي متعبة أو مرهقة الأنشطة الخارجية.
0: أي نعم. نبي نتكلم أيضا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ خالد الجمعان عن فعاليات كثيرة دائما تقومون فيها، وفي فعالية أخيرة أعتقد صار فيها رصد وتصوير وتوثيق لظاهرة كسوف الشمس الكلي في أسبانيا، خلنا نتكلم عن هذه الفعالية.
1: طبعا الفعالية هذه احنا ما نسميها فعالية بمفهوم الفعالية العادية، لأنها أمر كان خاص بمجموعة من المتخصصين موجودين خارج الكويت، التقينا من أكثر من دولة، كان هناك أشخاص من بولندا، في أشخاص من إسبانيا، من فرنسا، كان فريق كويتي إسباني بالأصل ومتعدد الجنسيات. يعني حددنا موعد ونقطة معينة لرصد وتوثيق ظاهرة كسوف الشمس. إيش معنى كسوف الشمس؟ كسوف الشمس من الظواهر النادرة، وهي فرصة لرصد النشاط الشمسي وأيضا لرصد وتوثيق نشاط الغلاف الخاص بالشمس. أفضل الأوقات لرصد هذا النشاط يكون خلال فترة الكسوف. وليش فترة الكسوف بالنسبة لنا مهمة؟ لأن نقدر نحدد دقة أجهزتنا ونعرف إلى أي مدى وصلت حساباتنا وأجهزتنا وإلى أي قدر من الدقة وصلت. هذا رقم واحد. اثنين، نكتشف ونتعرف على الغلاف أو خصائص أو نشاط الغلاف الخاص بالشمس، وهذه الفترة اللي تكون دائما مفضل أنك ترصد فيها وتوثق، اللي هي فترة كسوف الشمس. بالإضافة إلى أن الوقت القصير هذا يعطي الوقت أهمية، لأن مثل هذا الحدث ما راح يتكرر إلا بعد فترة طويلة من الزمن.
0: اي نعم،
1: فإذا نحتاج نعيد التجربة هذه أو نرصد فنحتاج إلى وقت طويل من الزمن. بالمناسبة كسوف الشمس راح يتكرر مرة ثانية كلي، لكن مو بالكويت.
0: راح يتكرر مرة ثانية.
1: اي نعم.
0: اي نعم.
1: دول ثانية.
0: اي نعم. شهر 8 كان حافل استاذ خالد بالظواهر الفلكية المتنوعة، يعني كان نقدر نقول في بداية شهر 8 كان في اقتران للقمر والمريخ، وايضا في تاريخ اعتقد 12/8 كان في كسوف للشمس الكلي، لكن ما تم مشاهدته في الكويت. وفي تاريخ 16/8 صار في اقتران للقمر والزهرة، وايضا في تاريخ 28/8 راح يكون يكتمل القمر إلى بدر، وهذه الظاهرة أيضا تسمى بقمر بس تقولي شلون تنطق أستاذ خالد؟ قمر الحفش؟
1: الخفش، اللي هو نوع من انواع السمك. طبعا اللقب هذا اطلق عليه مو في الكويت، في في في روسيا او في الانهار المتجمده اعطوا هذا اللقب.
0: اي نعم، نبي السبب.
1: لان كثره النوع هذا من الاسماك في الانهار خلال هذه الفتره فاعطوا هذا اللقب.
0: نعم.
1: احب اميز او احب افرق بين امرين. هناك احداث فلكيه عاديه تتكرر في كل شهر، يعني الشهر هذا في أحداث فلكية، الشهر الجاي في أحداث فلكية، والشهر اللي بعده، وعلى مدار ذلك طوال السنة. لكن هناك أحداث أو ظواهر فلكية مميزة نادرة ما تتكرر إلا على فترات متباعدة، لذلك إحنا دائما نركز مثل كسوف الشمس.
0: راح يكون في خسوف جزئي للقمر تاريخ 28/8.
1: ما راح ينشاف بالكويت،
0: ما نقدر نشوفه.
1: لا، ما نقدر
0: حتى لو بأجهزة تلسكوب أو شيء،
1: حتى لو بأجهزة التلسكوب، لأن أولا هذا الخسوف لا يعتبر خسوف حقيقي، إحنا نسميه خسوف شبه الظل. يعني راح يدخل القمر في شبه الظل ولا ينخسف، راح تقل إضاءته، وهذا الأمر ما راح يكون مميز بالعين المجردة. رقم اثنين، الحدث هذا راح يكون مع الفجر، والقمر في هذا الوقت يكون أو في هذا اليوم تحديدا يكون قريب من الأفق، فبداية الخسوف الحقيقي للقمر راح يكون تحت الأفق بالنسبة لنا في الكويت. لذلك خسوف القمر لا يشاهد في الكويت، وفي الكويت لا يعتبر خسوف، إنما خسوف شبه الظل، وهو لا يعتبر خسوف حقيقي، يعني ما يدخل القمر في ظل الأرض.
0: نعم، هذه الظواهر الفلكية المنوعة. في ناس أكيد في فترة الصيف ودهم نقدر نقول يدخلون هذه الدورات، يطورون من نفسهم، مثل ما تعرف فترة الإجازة كل واحد يبي يزيد من مهاراته. إذا في أحد مهتم في نقدر نقول الأرصاد الجوية أو في الظواهر الفلكية، ما هو المكان المناسب اللي يتجهون له ويطورون من هذه المهارات؟
1: العديد من الأماكن موجودة في الكويت، هناك أماكن خاصة للأطفال، عندنا النادي العلمي موجود إذا حبوا يروحون يتعلمون، هناك فعاليات وأنشطة مليئة في جدولها الثقافي، صيفي ثقافي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يقدر أي واحد يسوي سيرش على النشاط اللي يبيه أو يتابع الحسابات الثقافية اللي موجودة في الكويت ويتعرف على الأنشطة اللي موجودة فيها وفق الفئة العمرية.
0: اي نعم، قربنا الحين من فترة بداية الموسم الدراسي، شلون تتوقع راح يكون الجو خلال فترة العودة للمدارس؟ وهل ممكن درجات الحرارة او نقدر نقول الرطوبة راح تظل مرتفعة خصوصا في الساعات الاولى من الصباح؟
1: صيف الكويت المعتاد مستمر ويانا، معروف في كل عام درجات الحرارة في الكويت تبدأ بالاعتدال الحقيقي الملموس خلال فترة النهار، قاعد نتكلم عن النهار، راح يكون بعد تساوي الليل والنهار 27/9. ليش؟ لأن النهار الطويل كل ما زاد النهار زادت ساعات التسخين والتعرض للشمس، لذلك الحرارة تكون ملموسة، لكن لما يبدي يكسر النهار ويقل فتقل كمية الإشعاع الشمسي والتسخين فنحس بالاعتدال أكثر، فالاعتدال الحقيقي يكون ملحوظ بعد 27 ويكون ملحوظ أكثر هذا الاعتدال خلال ساعات الصباح الأولى.
0: إيه نعم
1: بالنسبة للرطوبة قاعد نتكلم، ما في أحد يقدر يعطيك تنبؤ لمدة طويلة أو لفترة طويلة، يعني بعد أسبوع 10 أيام، حدنا 3 أيام اللي هو التنبؤ الدقيق، أو 5 أيام بشكل كبير. باكر راح يكون هواء شمالي غربي، عقب باكر راح يكون عقبها كوس، وراح تكون الرطوبة ملحوظة. عشان ما أكون صادق وياك، أنا
0: إيه
1: ما أدري أي يوم راح يبدون المدارس،
0: إيه بعد
1: أي
0: عشر
1: تاريخ؟
0: إن شاء الله بعد 10 أيام تبلش نقدر نقول الفصل الدراسي الأول، بداية دوام المدرسات بعد 10 أيام،
1: كذي
0: وبعدها إيه
1: بعد
0: تفضل
1: 5 أيام نعطيك التحديث الدقيق اللي يكون حق حالة الطالب.
0: ناخذ منك اتصال إن شاء الله ومعلومات أكثر. السنة اللي طافت أستاذ خالد الجمعان تأخر الشتاء علينا، يعني أخذ مدة فوق ما كنا إحنا متوقعين. هالسنة راح يكون نفس السنة اللي طافت ولا راح يكون أفضل؟
1: شكرا على هذا السؤال، لأن هذا السؤال يدلل على أمر جدا مهم، وهو التغيرات المناخية. لذلك إحنا ما نمسك بالمواسم كأنها أمر حقيقي وراح تتم في نفس اليوم. يعني مثلا إحنا نقول سهيل، خلاص سهيل راح يعتدل الجو، لا هذا موسم الوسم، راح يكون موسم الأمطار، هذا موسم المربعانية، المربعانية راح يكون في برد. لا، مو بالضرورة هذه المواسم تكون دقيقة، والدليل على ذلك اللي تفضلتي فيه حضرتك إنه ليش تتأخر؟
0: صح
1: نعم، متوقع أن هذا الأمر يتم، لأن خلاص المواسم أصبحت غير دقيقة، ولأن هناك تغيرات مناخية واضحة قاعد نشهدها بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة. ممكن أن يتأخر هذا الأمر؟ نعم ممكن، ممكن.
0: إيه نعم، التغيرات أنت ذكرت أن في تغيرات صارت من ناحية الأجواء، هل التغيرات إحنا سببها ولا هي تغيرات نقدر نقول ظواهر معينة؟
1: هي تغيرات مناخية مو فقط حصر على الكويت، لكن إن هي موجودة على معظم، أو نقدر نقول جميع دول العالم قاعد تشهد هذه التغيرات، من ارتفاع درجات
0: صح
1: حرارة، من أمطار مفاجئة وفيضانات، من جفاف، من حرائق في بعض الدول الأوروبية. هذه تغيرات عالمية أسبابها عديدة. جزء من هذه الأسباب نعم الإنسان، في طبعا ارتفاع درجات الحرارة الخاصة بكوكب الأرض.
0: إيه نعم، نبي ناخذ منك نصيحة تقدمها أكيد للمستمعين في هذه الأجواء الحارة، شنو الأشياء اللي ممكن يتبعونها ويحافظون نقدر نقول على سلامتهم وصحتهم؟
1: شكرا. أول نصيحة، اخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية، المعلومة الرسمية ومصدرها الرئيسي بالنسبة للأرصاد الجوية هي إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني. تقدرون تاخذون المعلومات الدقيقة والتنبؤ الدقيق عن طريق موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم اللي هو كويت مت. أما بالنسبة للأمر الثاني والنصيحة الثانية، لا تمشون على المواسم والحساب القديم اللي هو موسم سهيل، لا دلق سهيل، المربعانية.
0: صح
1: هذا الحساب قديم وعمره أكثر من 600 سنة، والعالم تغير والطقس تغير والمناخ تغير، وهذا له أدلة وشواهد عديدة. ليش إحنا نقول لا تعتمدون عليه ولا تأخذون فيه؟ لأن أحيانا يكون خطر. شلون يكون خطر؟ على سبيل المثال لما تقول ان هذا موسم سرايات، وما ينزل شيء، او ما يصير شيء بالسماء، او ما يصير شيء، فانت تنزل بحر، ممكن يتغير هذا الامر في اي لحظة.
0: إيه نعم،
1: فندير بالنا بسالفة الطقس، ناخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ونبتعد عن الحساب القديم اللي احنا نسميه الحساب الشعبي.
0: إيه
1: احنا نستأنس فيه، احنا نقول ان هذا موسم سهيل، لكن احنا ناخذه من باب انه حساب شعبي تراثي نحافظ عليه، لانه جزء من ثقافتنا، لكن ما نعتمد عليه، نعتمد على العلم الدقيق والأجهزة والمعدات الحديثة. النصيحة الثالثة والأخيرة بالنسبة حق علم الفلك، خلال فترة الصيف اللي يحبون علم الفلك يخففون شوي من نشاطهم، لأن ارتفاع درجات الحرارة يأثر على الأجهزة والمعدات. لا تستخدم تلسكوب خلال فترة المساء في درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية، لأن مع كثرة الاستخدام الجهاز راح يتلف.
0: إيه نعم، كل شكر لك على هذه المعلومات المفيدة للأستاذ خالد الجمعان خبير الطقس والفلك، على أكيد وجودك معنا، وإن شاء الله تكون معنا في الحلقات المقبلة وناخذ منك آخر المستجدات.
1: العفو،
0: يعطيك
1: شكرا.
0: العافية.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
3: على 89.5 FM.
4: أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مخيم الرائد الأزرق تجربة بيئية وتعليمية متكاملة تعرف الطلبة بالبيئة الكويتية ومكوناتها من خلال برنامج متنوع يجمع بين الجانب التوعوي والتطبيقي والميداني، وإن المخيم يمنح أيضاً الطلبة تجربة تجمع بين التعلم والاستكشاف والعمل الجماعي، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالبيئة وتحويل المفاهيم البيئية والاستدامة إلى ممارسات وتجارب يعيشونها على أرض الواقع. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيدة بشاير القطان من العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للبيئة.
5: أساس أي تنمية أو عشان نوصل حق التنمية المستدامة لازم نستثمر في رأس المال البشري، والطلبة والطالبات اليوم عندنا هذول الشباب والنشأ هم مستقبل الكويت. فإحنا حريصين في الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إن نطلق المخيم الرائد الأزرق نسخته الثانية حق الطلبة والطالبات النشأ اللي هم من أعمار من 10 خنقول إلى 11 إلى 14 15 سنة، نوضح لهم أهمية المحافظة على البيئة وليش لازم يحافظون عليها عساس لأن هم المستقبل، هم اللي المستقبل الكويت، وعساس إن هم يحافظون على ثروتنا. يعني ليش مهم؟ وكذلك مهم حرصنا أن نوضح لهم جهود الدولة اللي قاعد تقوم فيها بكافة الأمانة، يعني القطاعات الحكومية والخاصة، شنو هذه الدولة وشنو قاعدة تسوي عساس تحافظ على البيئة حتى هم يحرصون أن يحافظون عليها. فحرصنا أن احنا نتعاون كذلك مع جهات مختلفة من مؤسسات القطاع المدني، الجهات الحكومية والخاصة، عندنا المركز العلمي، أكوامارين، شركة نفط الكويت، كذلك الهيئة العامة للغذاء والتغذية. حرصنا أنهم يشاركوننا بهذه التجربة ويعيشون التجارب مو بس نظري، يعني نبيهم يشوفون ويلمسون ويتعرفون وليش مهم نحافظ على البيئة في دولة الكويت. للأمانة كانت عملية تسجيل تم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، قدموا عليها طلبة أعداد كثيرة وكان فيها شروط معينة، الأعمار، شهادة دراسية. حرصنا كذلك أن يكون طالب مجتهد عساس يقدر هو يقدر قيمة الأشياء اللي هو راح يتعلمها. تم التسجيل، تم استضافتهم عندنا في مبنى الهيئة العامة للبيئة، مقابلتهم واجتازوا المقابلة، وما شاء الله الحين عندنا فوق يعني 30 طالب وطالبة. بلشنا احنا معاهم من يوم الأحد، تعرفوا على زاروا أكوامارين، تعرفوا هم شلون يصنعون أكواريوم أو حوض سمك خاص فيهم وشلون يهتمون فيه. زاروا كذلك متحف أحمد الجابر للنفط والغاز، تعرفوا على قصة النفط، شلون صار عندنا نفط، شلون هذه الذهب بالنسبة لنا يعني هو رأس مال الدولة، هو شلون لازم نحافظ عليه ونقدره. تعرفوا كذلك على سوق السمك، أسماك دولة الكويت، طبيعة الأسماك شلون نحافظ عليها، شلون نختار الأسماك الزينة من الفاتدة، شلون الجهود اللي قاعد تقوم فيها الدولة بالتعاون مع هيئة الغذاء، الهيئة العامة للبيئة، شلون تتم المراقبة على أسواق الأسماك، شلون يأخذون منها عينات. كذلك خذوا عينات منها وزاروا عندنا هني مختبرات الهيئة العامة للبيئة، أخذوا منها عينات وحللوها، واليوم إن شاء الله راح يستكملون كذلك عملية التحليل والتشريح ويشوفون بعدين نتائج العينات اللي هم خذوها ويطمنون إن ما في شيء.

0: هل هي العامة الإدارة العامة لخفر السواحل بتعرفون على جهود الإدارة العامة لخفر السواحل في المحافظة على أمن الكويت، في المحافظة على البيئة البحرية، السلوكيات الخاطئة اللي يقومون فيها بعض الأشخاص، كذلك القانون، قانون حماية البيئة، الأثر التلوث اللي قاعد يقومون فيه بالسلوكيات بعضهم اليومية للأسف، شنو أثرها على البيئة البحرية مثل رمي المخلفات، البلاستيك، أثرها على الأسماك. كذلك راح يزورون المركز العلمي، يتعرفون على طبيعة الأسماك، شلون يوكلونها، شلون يعدون الأكل لهم، فهذه كلها تجارب علمية. هم راح يحضرون الأكل الأسماك، هم راح يشوفون، هم راح يشوفون الزوارق، هم راح يعني ما في شيء بس نظري، نبيهم يخوضون التجربة على أساس ترسخ في أذهانهم. ودي أقول لهم أنتوا والمستقبل، مستقبل الكويت بيدكم، حرصوا أن أنتوا تحافظون عليها من الناحية البيئية، نوعيهم من الناحية البيئية. إذا هم وعوا واستقبلوا المعلومة، إحنا راح نكون مطمئنين للأجيال القادمة، راح يعدلون السلوكيات. للأمانة يعني المحافظة على البيئة هو مو جزء جهة أو فرد معين، هو مسؤولية مشتركة. كذلك أحب أشكر الجهات اللي شاركت معانا على حرصها وبادرت وسرعة يعني التعاون معاها، المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للأمانة مشكورين، ثاني سنة يعني تعاون معاهم، المركز العلمي، شركة نفط الكويت، خفر السواحل، هي العامة للغذاء والتغذية، شركة أكوا مارين، حرصوا أن يغرسون في الأطفال حب المحافظة على البيئة، ويشوفون الأثر اللي هم يعني فعلا إذا أنا حافظت على البيئة شنو الأثر اللي يقومون فيه. فأنتوا اليوم، أنتوا اليوم شبابنا، بس أنتوا مستقبلنا وقادتنا في المستقبل.
1: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ومن الكويت إلى ألمانيا، حضور كويتي في واحدة من أبرز وأهم بطولات الفروسية على مستوى العالم، بطولة العالم للفروسية المقامة في مدينة أخن الألمانية خلال الفترة من تاريخ 19 إلى تاريخ 23/8، تجمع نخبة من أبرز الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم بمشاركة نحو 814 فارس وفارسة ويمثلون 70 دولة في منافسات تستقطب أنظار عشاق الفروسية والرياضات الأولمبية. المشاركة الكويتية في هذه البطولة تأتي من خلال منافسات قفز الحواجز إلى جانب مشاركة الفارس حسين الخرافي ضمن فئة الشباب في قفز الحواجز في حضور يعكس تطور رياضة الفروسية الكويتية واتساع مشاركتها على الساحة الدولية. كما تمثل هذه المشاركة محطة مهمة للاتحاد الكويتي للفروسية، خصوصا أنها تعكس الحضور المتزايد للكويت في المحافل العالمية وتمنح الفرسان الكويتيين فرصة للاحتكاك بأفضل المستويات العالمية والاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة الموجودة في مثل هذه البطولات. للحديث أكثر عن المشاركة الكويتية وأهميتها ومستوى الفرسان وما تمثله بطولة العالم في آخن لرياضة الفروسية الكويتية، رح نستضيف صفيان أحمد بوغماز المدير الإداري في الاتحاد الكويتي للفروسية. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا والله، السلام عليكم.
0: أهلين وعليكم السلام. في بداية الحلقة نبي نتكلم عن هذه البطولة، بطولة العالم للفروسية في ألمانيا، وشنو أهمية وجود الكويت.

0: الكويت في بطولة بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركة عدد كبير، نقدر نقول 814 فارس وفارسة واللي يمثلون 70 دولة.
1: بالبداية حاب أشكر إذاعة الكويت وأشكر الأستاذ شهد على هذه المقدمة الطيبة والرائعة. أنت ما خليتي شيء، جزاك الله خير، ذكرتي كل شيء.
0: الله
1: وأحب أضيف
0: يسلمك.
1: على كلامك أن هذه البطولة بطولة آخن، بطولة دولية عالمية، تعتبر بطولة عريقة وقديمة، تقام في مدينة آخن، وتقدرون يعني أي أحد يقدر يسوي بحث عن هذه البطولة. بطولة من أكبر البطولات في العالم، كل أنظار الدول يعني تتجه إلى هذه البطولة وتحقيق مراكز فيها، بالإضافة إلى أنها بطولة تعتبر من أعلى المستويات في العالم. كل فرسان العالم يعني يتطلعون أنهم يشاركون مجرد مشاركة فيها، وطبعا اللي ياخذ فيها مركز او ياخذ فيها مركز متقدم هذا يعتبر خلاص حقق احد اكبر احلامه.
0: نعم
1: فالحمد لله توفق فارسنا علي الخرافي وفارسنا الناشئ الشاب حسين الخرافي في المنافسه في هذه البطوله. هي البطوله تعتبر يعني بطولتين، بطوله كاس العالم صادف هالسنه تقام في اخن،
0: نعم
1: لان بطوله اخن هذه بروحها اسم، يعني مثل من يعني ماركه مسجله في بطولات العالم اللي تقام فيها البطولات الدوليه. فاليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اجتمعت بطولة عالمية وبطولة دولية، فكل سنة هذه تقام في آخر في هذا الوقت، شهر 8 تقريبا أو شهر 7 أحيانا يكون على حسب الأجواء والجو. ففضل الله سبحانه وتعالى هذه البطولة دولية سنوية تقام. اليوم صار مناسبة أن قدموا على أن تكون بطولة كأس العالم لرياضة قفز الحواجز في آخن، مزامنة مع البطولة الدولية المقامة كل سنة.
0: ممتاز.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى مشاركة الكويت طبعا تسجل في التاريخ، أن يعني يشارك أحد فرسان الأبطال علي الخرافي وحسين الخرافي في هذه البطولة. هذا رفع علم الكويت في آخن، هذا يعني أنت قاعد تساهم في رفع علم بلدك في أكبر المحافل الدولية والعالمية. اليوم
0: اي نعم.
1: العادة هي تكون بطولة دولية يشارك فيها بعض الدول، ويعني ما يحالف الحظ بعض الدول، ولكن اليوم صارت بطولة دولية وعالمية، أنظار العالم كلها في آخر اليوم، خاصة اللي متابعين لرياضة الفروسية والرياضة بشكل عام. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا تم يعني عبر تحضير كبير من اتحاد الكويت الفروسية والفارس علي الخرافي وحسين الخرافي، وشاركوا بعدة بطولات تأهيلية لهذه البطولة على أساس يؤهلون هم وجيادهم
0: نعم
1: لهذه البطولة. فالأمر لم يأتي من فراغ، الفارس علي الخرافي وحسين الخرافي قاموا بالتجهيز منذ أكثر من سنة،
0: ممتاز.
1: والاتحاد الكويتي جزاهم الله خير، أعضاء مجلس الإدارة والاتحاد العاملين في الاتحاد الجهاز الفني والإداري قاموا باستضافة أكثر من بطولة تأهيلية لكأس العالم. هم صارت عندنا يعني بطولة تأهيلية لكأس العالم، شاركوا فيها فرسان من قطر و
0: اي نعم
1: الامارات والبحرين، وعفوا في المملكه العربيه السعوديه والمملكه الهاشميه ومصر، شاركوا في الكويت من اجل ان يحصلون على نقاط تؤهلهم لبطوله كاس العالم في اخر.
0: اي نعم
1: والحمد لله نجحنا في تنظيم كاتحاد، نجح الاتحاد الكويتي في تنظيم هذه البطوله، وتاهلوا الفرسان اللي شاركوا اليوم في اخر.
0: اي نعم استاذ صفيان ابو قماز، مو غريبة على الكويتيين، دائما يحبون يشاركون في هذه البطولات العالمية والدولية ويرفعون علم الكويت، ومو غريب عليهم هذا التميز. المشاركة الكويتية في قفز الحواجز تعتبر محطة مهمة ورياضية ايضا مهمة، وخاصة عندنا في الكويت. شلون تقيم المستوى الفني للفرسان الكويتيين بالمقارنة مع المستويات العالمية الموجودين في البطولة؟
1: والله بفضل الله سبحانه وتعالى، بالرغم من يعني الصعوبات وبفضل الله اللي الدولة قاعدة تذللها لكل الرياضيين على بشكل عام وخاصة رياضة الفروسية، نقول ان يعني فرساننا ولاعبيننا يعتبرون مؤهلين، والدليل مشاركتهم في
0: صح
1: يعني مشاركة في بطولة بهذا الحجم وبهذه القوة مع جياد أسعارهم تقريبا تتجاوز 2 مليون يورو، تقريبا ما يقارب يعني 600 و500 ألف دينار كويتي، وإحنا فرساننا جيادهم يعني بالنسبة حق الأسعار مختلفة تماما، يعني أقل من النصف كثير، ومع ذلك قاعدين ينافسون مع أبطال صرفوا إلى مبالغ كبيرة عشان يصلون يتأهلون في هذه البطولة العالمية الدولية. هذا إنجاز بحد ذاته، إنجاز ولله الحمد.
0: صحيح.
1: يعني اللي تشوفه اليوم سواء كان رياضة فروسية أو كل الرياضات، خاص أنا أتكلم عن رياضة فروسية لأن رياضة جدا مكلفة
0: صحيح.
1: غير باقي الرياضات. باقي الرياضات يعني احنا نقول اللاعب جهده والتزامه بالتمرين وكذا يوصل ان شاء الله حق المراكز الاولى، بالرغم من ان احنا نفتقد الى خصخصه الرياضه وقانون خصخصه الرياضه وقانون الاحتراف لكل بعض الرياضات. عندنا احتراف جزئي ما عندنا احتراف كلي، واضيف الى ذلك ان رياضه الفروسيه ما لنا احتراف اصلا، ما لنا قانون، ما يعني ما يقع علينا قانون الاحتراف، والحمد لله ما زلنا ننافس ونسجل حضور في أكبر
0: الحمد لله.
1: المحافل الدولية ونرفع علم بلدنا ونقاتل من أجل أن يرفع علم الكويت خفاقا في سماء كل دولة تقيم بطولة في محفل عالمي. هذا طبعا التحضير يقع على عاتق طبعا الشباب اللي هم معنيين، جزاهم الله خير، التزامهم واجتهادهم وانضباطهم وصلهم إلى ما هم يعني يبون يوصلون له، بالإضافة إلى دعم كثير من الجهات في الدولة جزاهم الله خير، القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع العام ممثل في الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ومتابعتهم جزاهم الله خير، وكذلك بعض الشركات في القطاع الخاص جزاهم الله خير هم كذلك يقدمون
0: يعطيهم العافية.
1: كثير من الدعم. ولذلك وصلنا إلى اليوم، وصلوا فرساننا إلى هذه المحافل الدولية، وأنا حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى هؤلاء الفرسان وهؤلاء اللاعبين، واللي يعني يعطون من وقتهم وانضباطهم وجهدهم وتعبهم. وأحيانا الرياضة الفروسية الخيل يتعب مع صاحبه
0: صح.
1: ويحوشه مرض ويحوشه إصابة ويتعافى ويرد يشارك. فالحمد لله، أسأل الله أن يسدد إن شاء الله خطاهم بالتوفيق والسداد
0: آمين.
1: الدائم. وشكرا جزيلا أصلا لوزارة الإعلام على تواجدها في كل هذه المحافل ونقلها لكل أخبار هذه المحافل الدولية والعالمية، ممثل بإذاعة الكويت وبرنامجكم الكريم
0: هذا
1: وكذلك
0: دورنا،
1: البرامج الأخرى.
0: هذا
1: إيه نعم، ما
0: دورنا أستاذ
1: قصرت.
0: سفيان.
1: أنتوا طبعا الصف الأمامي الأول للكويت، حقيقة ما يخفى دور الإعلام في ذلك.
0: يعطيك العافية. نبي نتكلم عن طبيعة الاستعدادات أستاذ سفيان، اللي دائما كانت سباقة قبل المشاركة، المدة اللي يحتاجوا الشباب إنهم يجهزون نفسهم، سواء نقدر نقول بشكل بدني وتحضير فني وتحضير نفسي، طبيعة الاستعدادات.
1: والله استاذ الشيخ، شوف انا قلت الصراحه استعداد مثل هذا يحتاج الى شباب متفرقين تماما في هذا المجال، بحيث انه يكون يومهم كامل
0: صح
1: لهذه الرياضه سواء رياضه الفروسيه او غيرها. ولكن الرياضه الفروسيه تحتاج الى جهد اكبر، يعني صبح وعصر وليل دائما انت تكون بالاسطبل ودائما تكون انت في الميدان، بحيث انك تحاول ترفع لياقه جسدك وبالاضافه الى ذلك لياقه شو اسمه خيلك. فالاستعدادات تكون على مدى العام. الحمد لله كثير من فرساننا يكونون مع خيلهم طول اليوم طول العام، على 24 ساعه متواجدين، على 24 ساعه ما يفارقون خيلهم، فلذلك نراهم يقدرون يشاركون في هذه المحافل الدوليه والعالميه. الاستعداد ما في اوقات معينه، في بعض الرياضات طبعا قبلها بشهر قبلها بشهرين تقدر تدش معسكر وتدش البطوله والحمد لله، بس رياضه مثل هذه ومستوى مثل هذا عالي وعالي جدا طبعا يحتاج الى تركيز ويحتاج الى يعني دعم معنوي، بحيث انك توخر كل المشتتات عن الرياضي والفارس طبعا وتقدم له، يعني الصفر ماله يكون 10
0: إيه؟
1: لازم،
0: إيه نعم.
1: عشان يوصل حق مرحلة تنافسية إلى أولمبيات وأسياد، وهذا يحتاج إنه يكون عنده يعني البيسك ماله الأساسيات مالته يعني مو زيرو، زيرو 10، فعشان فوق 10. فعشان كذي الاستعدادات على مدار العام، فرساننا ما
0: إن شاء
1: يوقف
0: الله عليهم.
1: من معسكر لمعسكر، من يعني مدرب لمدرب،
0: عسى الله يوفقهم.
1: يعني مو مخلين شيء الا باذلين في الجهد جزاهم الله خير. واخص بالذكر الاخوان كلهم اللي متاهلين في الرانك الكويتي اللي هو الدوري الاتحاد الكويتي للفروسيه، اللي البطولات اللي يقيمها الاتحاد في موسم القفز الحواجز اللي هو يبدا تقريبا من شهر 10 اواخر 10 بدايه
0: صح
1: 11 الى بدايه الى شهر 4،
0: صحيح.
1: فيشاركون. فعندنا توب 10 رايدرز اللي هم توب 10 فرسان، الفرسان اللي يعني حاصلين على نقاط زينة، هذيل اللي منهم أربعة يمثلون منتخب، واحد احتياط، والخمسة هم كذلك

0: يسمون احتياط. الحمد لله كل هؤلاء الفرسان على قدم وساق على مدار
1: الحمد
0: الساعة
1: لله
0: على طول السنة.
1: الحمد لله
0: بس إن شاء الله يعني القادم أفضل وأجمل، وإن شاء الله إحنا عيننا وتطلعاتنا على الأولمبيات الآن عندنا إن شاء الله شهر 10 مشاركة في اليابان اللي هي أسياد آسيا،
1: اي نعم
0: وعيننا إن شاء الله أن الكويت يعني تمثلها الفروسية في أولمبيات الرئيسية،
1: اي نعم
0: الأولمبيات يعني الأولمبيات مثل ما تعلمين أستاذ شهد ويعلم
1: صح
0: المستمعين أنها هي الرياض يعني البطولة العالمية الكبرى اللي الدول تستعرض طاقاتها
1: صح
0: وقوتها وشبابها، فهي يسمونها مثل ما تقولين الحرب الناعمة بين الدول الكبرى، يبين فيها يعني يبين فيها عطاء الدولة لشبابها واستثمارها في الكوادر الوطنية والشبابية.
1: اي نعم استاذ سفيان، لاحظت ومن خلال حديثك انت ذكرت اصلا البطولات دائما تكثر في شهر 10 لغايه شهر 4 في الكويت، والفروسيه بالكويت حققت حضور واضح ومتزايد وخاصه بالفتره الاخيره وفي البطولات سواء الدوليه والبطولات المختلفه خلال السنوات الاخيره. برايك شنو ابرز العوامل اللي ساهمت في هذا التطور؟
0: والله لا شك ان دعم الحكومه ودعم يعني الجهات المختصه، قلت لك انا من قبل الهيئه العامه للرياضه مشكوره، اللجنه الاولمبيه، وزاره وزير الشباب والرياضه، كل الاجهزه الحكوميه تدعم، وهذا يعني شهادتي فيهم طبعا يعني مجروحه لانهم ما قصروا، وإن شاء الله يعني بقدر الدعم بقدر الوصول، بقدر ما يدعمون معنويا على الأقل، وبس مجرد متابعتهم ودعمهم معنويا يخلي هذا حافز كبير. لا شك أن يعني نشكر الشكر الجزيل سمو رئيس مجلس الوزراء لمتابعته وتكريمه الأخير تقريبا قبل شهر، كرم صناع الإنجاز
1: اي نعم
0: في مركز الكويت، مركز الشيخ جابر الثقافي، اكثر من 770 يعني رياضي ورياضيه تم تكريمهم من سمو رئيس مجلس الوزراء مشكورا على هذا التكريم، مع وزير الشباب ورئيس المدير عام الهيئه السيد بشار، وكلهم جزاهم الله خير الصراحه ما قصروا على هذا التكريم، وهذا يعني دليل على
1: حرصهم.
0: إجابة إلى سؤالك الكريم أن يعني جزاهم الله خير هذا الدعم وهذا المتابعة والدعم المعنوي والمادي، وهذا يوصل الشباب إلى الحافز اللي يخليهم فعلا صناع إنجاز مثل العنوان اللي يرفعوه في يوم التكريم.
1: اي نعم، نبي نتكلم بعيد عن هذه المشاركة الدولية، شنو اللي يستفيد منه الفارس الكويتي لما نقدر نقول يكون موجود وحاضر في هذه البطولات العالمية مثل آخن؟ هل الاحتكاك مع أبطال العالم ممكن ينعكس فعليا على مستوى بعد ما يرجع الكويت؟
0: بدون شك الاحتكاك بمجرد تواجدك في بطولة، يعني لو أحد من ما له علاقة بالرياضة يروح مجرد يحضر هذه البطولة راح يصير عنده يعني اكسبيرينس او يعني يعرف اشياء، يعني لو يروح بس مجرد مشاهد راح يستفيد، فما بالك لو يروح كفارس او يروح كمشارك.
1: اي نعم،
0: فراح يستفيد اشياء كبيرة من حيث الاستعدادات، القوة البدنية، الخيل، قوة الخيل، انواع الخيل، شنو يعني اشياء كثيرة معلومات يعني ياخذها، وخاصة الاحتكاك والتعرف على خطط بعض المشاركين وكيفية المشاركة وشنو الأفضل. هذه النوعية من المشاركات وهذه النوعية من الاحتكاكات العالمية والدولية ترفع المستوى، يعني ما تتصورين ايش كثر يعني تتغير ثقافة الإنسان من إلى. ولا ننسى أن رياضة الفروسية حصلت على تقريبا من أقدم الرياضات في الكويت اللي حصلت على ميدالية في أسياد آسيا أيام الشيخ سالم صباح السالم رحمة الله عليه، يعني حصلت على إنجاز كان كبير في ذلك الوقت عام 82، نفس السنة اللي شارك فيها منتخب الكويت لكرة القدم في كأس العالم.
1: اي نعم،
0: فهذا يعني رياضة الفروسية رياضة عريقة بالكويت قديمة، أهل الكويت طبعا محبين لهذه الرياضة، محبين لهذا المخلوق اللي هو الحصان، فلذلك هذه الرياضة تحتاج شوية زيادة بعد دعم على أساس نوصل إلى الأولمبيات اللي هو حلم كل وطن وكل بلد وكل دولة حقيقة.
1: اي نعم، كل الشكر لك على هذه المعلومات المفيدة اللي

0: قدمتها للأستاذ صفيان أحمد بوقماز المدير الإداري في الاتحاد الكويتي للفروسية.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، تسمعوننا أكيد من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، وهذه تحيات فريق العمل وبقيادة المخرج أسعود الحربي. مع السلامة.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1,000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الروسي لا يرغب في إنهاء الحرب، بل سيوسع نطاق ضرباته للمناطق الأوكرانية. اجتماع لتحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. تصاعد حدة الخلافات التجارية بين واشنطن وأوتاوا بعد فشل المفاوضات بينهما وفرض كندا رسوما مماثلة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

لنجول معكم مستمعين الكرام بين أزقة حي المسفلة في مكة المكرمة. في تلك الأزقة فتح إبراهيم هاشم فلالي عينيه على الدنيا عام 1906 طفلاً من سلالة قرشية عريقة تمتد جذورها إلى الأشراف الحسينيين، غير أن طفولته حملت له اختباراً قاسياً، إذ يد القدر انتزعت منه أباه وهو صغير، فحملته أمه بين ذراعيها، وأحاطه عمه عبد القادر برعايته، وكبر بجوار رفيقه الوحيد أخوه هاشم الذي لم تفرقهما الأيام.

بدأ في المدرسة الصولتية، وتفتح عقله على اللغة والبلاغة والفقه، حتى أصبح من أبرز خريجيها في القسم العلمي. ونضج الطفل وأصبح رجلا، تزوج مرتين، وامتلأ بيته بصخب 12 ولدا تجمعهم المحبة وبرهم به.

وحرصاً منه على توفير حياة كريمة لهم، عمل في الحجاز مدرساً في مدرسة المعلى، ومحاسباً في جمعية الإسعاف الخيري، وناضل من أجل فلسطين ضمن لجنة الدفاع عنها، لكن حياته أخذت منعطفاً جديداً حين سافر إلى مصر لعلاج ابنه محمد، وهناك طال المقام لتصبح القاهرة وطنه الثاني. عاش بين حب لمكة وألفة وجدها على ضفاف النيل. وفي يوم التقى بإحدى فتيات النيل ما استلهم منه قوله: ماذا ترين رعاك الله في رجل عف الضمير رقيق القلب والكلم، إن تمنحيه وصالا عاش مقتبطا وصاغ فيك غناء شائق النغم. قالت سرارا وما أخفت تعجبها: أنت التقي وجار البيت والحرم. قلت: الحجاز فتاة النيل ساكنه، هم أرهف الناس إحساسا من القدم. واستثمر الفلالي وجوده بالقاهرة ليقترب من أعلام النهضة الأدبية، وحضر مجالس الفكر والأدب، وتعرف على شخصيات بارزة مثل طه حسين، وغاص في الندوات الأدبية، وكتب في مجالات عديدة. كان صريحا جريئا في مواقفه ومقالاته، لكن شعره كان مفعما بالرقة والعذوبة. وحين جاءت اللحظة الأخيرة عام 1974 أسلم روحه بعيدا عن مكة بعد صراع مع المرض، لكنه ترك خلفه إرثا خالدا من الدواوين، الحاني وطيور الأبابيل وغيرها. وكتب نثرية كرجالات الحجاز والمرصاد، عبر عنها بقلب شاعر ينبض بالحياة، وذكرى أديب ظل وفيا بكلماته لوطنه.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً.

وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله المنعم المتفضل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل الشكر سببا للزيادة وحفظ النعمة من أعظم أبواب دوامها. قد يظن الإنسان أن أعظم اختبار يمر به هو الفقر أو المرض أو بفقد شيء يحبه، لكن القرآن الكريم والسنة يلفتان أنظارنا إلى اختبار آخر قد يكون أشد خفاء. كيف تتعامل مع النعمة حين تأتيك؟ روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. أما الأبرص فقد كان الناس ينفرون منه بسبب مرضه، وكان يتمنى أن يذهب عنه هذا البلاء. وأما الأقرع فقد كان يتمنى أن يكون له شعر حسن، وأما الأعمى فكان أشدهم حاجة إذ كان يتمنى أن يرد الله سبحانه وتعالى له نعمة البصر، فمسح الله عليهم فذهب عنهم ما كانوا يجدونه وأعطى كل واحد منهم ما تمنى، ثم أعطي لكل واحد منهم مال كثير. مضت السنوات وتبدلت الأحوال، ثم جاءهم ملك في هيئة رجل محتاج وقال للأبرص: رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. ثم جاء الأقرع فقال له مثل ذلك فرفض أيضا، ثم جاء إلى الأعمى فقال: كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك: امسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أيها المستمع الكريم، تأملوا القصة جيدا. الثلاثة ذاقوا النعمة نفسها من حيث الأصل: شفاء بعد مرض، وسعة بعد حاجة، ومالا بعد فقر، لكن النعمة لم تكشف حقيقة قلوبهم إلا عندما جاءت لحظة الاختبار. ظن اثنان منهم أن ما عندهما حق شخصي لا علاقة له بفضل الله سبحانه وتعالى، أما الثالث فلم ينسى الماضي الذي أتى منه، قالها بوضوح: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. كأن ذاكرته لم تسمح له أن ينسى الإنسان الذي كانه بالأمس. وهذا سؤال جميل ينبغي أن يسأله كل واحد منا: ماذا فعلت بك أو ماذا فعلت بك النعمة؟ هل زادتك قربا من الله أم زادتك انشغالا بالدنيا؟ هل جعلتك أكثر رحمة بمن كان يعيش ما كنت تعيشه، أم جعلتك تنسى أيام حاجتك؟ فقد يكون الإنسان فقيرا فيدعو الله فإذا أغناه نسي الدعاء، وقد يكون مريضا فيعرف قيمة الصحة فإذا شفي عاد إلى الغفلة، وقد يعيش سنوات يتمنى نعمة الأبناء فإذا رزقه الله بهم انشغل عن تربيتهم وعن شكر المنعم عليه بهذه النعمة. إذن الشكر عزيزي المستمع ليس كلمة نقولها فقط بألسنتنا، وإنما هو أن تعرف المنعم وأن تعترف بفضله وأن تستخدم نعمته فيما يحب. فإن أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا فشكره أن تجعل للفقير نصيبا منه، وإن أعطاك علما فشكره أن تنفع به الناس، وإن أعطاك صحة فلا تجعل قوتك في معصيته، وإن أعطاك أبناء فاشكر نعمته بأن تربيهم على ما يرضيه، وإن أعطاك وقتا فلا تبدده فيما يترك قلبك فارغا. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم:
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: مرتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد محمد لدعيج. قامت دولة الكويت السباقة إلى تقدير علمائها ومشايخها بإطلاق اسم الشيخ محمد لدعيج على هذا المسجد الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، فهو يقع في محافظة العاصمة بمنطقة الروضة، وتخليدا لذكراه أو لذكراه وعرفانا بما قدمه للكويت ولأهلها، يعد هذا المسجد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. لقد ولد الشيخ محمد في عام 1300 للهجرة، وهو ينحدر من أسرة آل دعيج الذين رحلوا من نجد حيث موطنهم في بلدة الشماسية في القصيم. وعندما بلغ محمد 6 من عمره توفي والده، وتربى هو وأخوه الأصغر أحمد على يد عمهم علي لمحمد لدعيج، حيث شب الشيخ محمد لدعيج هو وأخوه واشتغل بالتجارة، حيث أصابتهم نكسة في تجارتهم في الحرب العالمية الثانية، فاتجه إلى طلب العلم ودرس على يد الشيخ عبد الله خلف بن دحيان، وكذلك كانت له مراسلات ولقاءات مع العلامة الشيخ السعدي، كان رحمه الله إماما لمسجد العتيق وأما المصلين به لمدة 70 عاما، يحدث ويفتي حين يسأل ويقوم بتدريس طلاب العلم. وكان مؤذن مسجد العتيق في ذلك الوقت الشيخ علي راشد النجادة بن فرسن الذي كان كفيفا وكان مصاحبا للشيخ محمد طيلة وجوده في المسجد، حيث قام محمد لدعيج بتدريسه لعلوم الدين وتحفيظه القرآن الكريم، وكان ينوي إمامته للمسجد لوجه الله تعالى ولم يتقاضى راتبا عليه. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. في أوائل 60 اتجه الشيخ محمد لدعيج رحمه الله إلى طباعة الكتب الدينية وإلى توزيعها تبرعا منه لنشر العلم، وكذلك قام بطبع وتوزيع 10,000 من المصاحف في شتى بقاع العالم الإسلامي على نفقته الخاصة. ففي سنوات عمره الأخيرة أكثر من المجاورة في مكة، فكان يذهب إليها في 15 من شعبان ويعود بعد صيام 6 من شوال. وفي آخر حياته نسي كل شيء ما عدا تلاوة القرآن، فكان يصحح قراءة أي قارئ أخطأ في قراءة القرآن على مسامعه. وقد توفي في الكويت رحمه الله في عام 1976 للميلاد الموافق لعام 1396 للهجرة. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وصالح أعماله في ميزان حسناته يوم يلقاه. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: كويتي ما في شيء يصعب
5: عليك. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

0: خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نور العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.
1: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة و7 ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في شتى المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035 عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.
0: خطوات عملاقة. خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. إن بناء الإنسان يبدأ من صحته، فالمجتمعات القوية والمستدامة تقوم على أفراد يتمتعون بصحة ووعي وجودة حياة أفضل. وفي دولة الكويت بخطة التنمية تتواصل الجهود لتطوير الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية ومواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة المجتمع. وإن من أبرز هذه التحديات هي مرض السمنة، الذي أصبح من أمراض العصر وسجل معدلات مرتفعة في مجتمعاتنا، وما يرتبط بها من مخاطر وأمراض مزمنة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهمية العناية بالصحة والوقاية من السمنة ومكافحتها، ودور الوعي والعلاج والتطور الطبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وصولاً إلى تنمية صحية مستدامة في دولة الكويت.

0: الملة. دكتور أحمد حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
1: الله يحييكم ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة، وسعيد جدا بتواجدي معكم.
0: حياك الله وسعلا مباركة، وسعادة أيضا بتلبيتك لهذه الدعوة. استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبورت، يعني انطلاقا من هذا المسمى الدكتور أحمد شنو حاب تقول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على هذا اللقاء. أنا حاب أني أجاوب على كل الاستفسارات اللي عندكم. أحب أعرفكم نفسي، أنا دكتور أحمد عصام الملا، استشاري جراحة عامة وسمنة وجراحة الروبوت. تخصصي دقيق جدا هو جراحة السمنة، وأيضا عندي تخصص عام وهو جراحة الجراحة العامة، وأيضا في تخصص زيادة عندي اللي هو جراحات الروبوت وهي الجراحات الحديثة في الوقت الحالي.
0: جميل جدا، وأيضا نفرح كثيرا عندما نجد أيضا يعني هذا الإبحار في عالم الطب، وأيضا هذا التشعب الجميل المواكب أيضا للتقنية والتطور الغير تقليدي عن المرحلة السابقة. يعني بداية ودنا نتكلم اليوم عن السمنة، كونها أيضا كثر الحديث عنها من ناحية الأمراض وأن لها علاقات أخرى في مساوئ تتعلق في جسد الإنسان.
1: نعم، لا شك أن مرض السمنة الحين يصنف أنه مرض، ليس فقط يعني مسمى أن واحد يكون سمين، ولكن هو مرض عن طريق اللي هو WHO اللي هي World Health Organization. للأسف دولة الكويت تعتبر من الرواد في عدد السكان اللي عندهم سمنة مفرطة. احنا تقريبا عندنا أكثر من 44% من سكان دولة الكويت عندهم سمنة مفرطة، يحتاجون علاج أو يحتاجون إلى تدخل عشان ينزلون وزنهم. طبعا ليش نقول احنا مرض السمنة؟ لأنه هو مرض أساسي ومرض مزمن، ويتعلق ويعني فيه الكثير من الأمراض تتعلق في السمنة نفسها، يعني مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض المفاصل، قلة النوم أو الاختناق في النوم، وأيضا السرطان. تقريبا السمنة يعني تتعلق ممكن أو لها صلة في 13 نوع من السرطان، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على حياة المواطن أو الشخص الموجود في دولة الكويت، وذلك لارتفاع السمنة عندهم. فإحنا لازم نشوف لها حل، فهذاك عشان كذي الأطباء الموجودين هني موجودين لمساعدة المرضى اللي يحتاجون علاج أو يحتاجون نصيحة لإنقاص وزنهم.
0: في السابق كان ينظر للشخص اللي خلينا نقول مثلا مليان باللهجة المحلية إنه والله فلان متعافي، والله جسمه جبر. متى نبدأ نقول إن هذا مو يعني قوة جسدية إنما هي سمنة؟ هل في أرقام معينة؟ هل في شكل معين من خلال أتنبأ؟
1: هو الأرقام اللي عندنا بالنسبة لعالم جراحة السمنة، إحنا عندنا يمكن اللي هو اليونت الواحد أو الوحدة القياس اللي نستخدمها هي البي ام اي اللي هي كتلة الجسم. البي ام اي ما اقول لك ان هي وايد دقيقة، ولكن هي الوحدة القياسية الوحيدة الموجودة عندنا اللي نقدر عن طريقها نقول والله هذا المريض يحتاج عملية جراحية او يحتاج مثلا تدخل اخر غير عمليات الجراحية. كتلة الجسم هي نقسم الطول على الوزن، ويطلع لنا رقم معين. هذا الرقم إذا كان أكثر من 35، هذه حسب معايير وزارة الصحة في دولة الكويت، يعتبر عندنا سمنة مفرطة من الدرجة الأولى. وطبعا هذه الأرقام تزيد، يعني 35، 36، إلى يعني ناس توصل إلى السبعينات في كتلة الجسم، وبالتالي هذول لهم تصنيف بروحهم. أيضا مو شرط أنه يكون واحد يكون عنده كتلة جسمانية عالية يكون فقط يعني نعتبر أنه هو من مرض السمنة. في ناس عندهم كتلة جسمانية أقل من 35، يمكن 34، يمكن 32، ولكن عنده أمراض أيضية أخرى ما نقدر نسيطر عليها، مثل ارتفاع السكر غير مسيطر عليه، ضغط الدم، صعوبة في النوم، كل هذه الآلام في المفاصل. هذه الأمراض الأيضية الأخرى قد تساهم أنه هو تعيق حياته، أو يمكن تأثر على حياته في المستقبل، يمكن يحتاج أن يأخذ نصيحة من أطباء السمنة.
0: نعم، في خطة التنمية لدولة الكويت 2035 كان أيضا من ضمن هذه الأمور الاهتمام في صحة الناس وصحة أيضا المواطن الكويتي من خلال وجود هيئة وقائية. اليوم لو بتكلم بشكل عام عن الوقاية من السمنة قبل علاجها، ما هي أهم المعايير اللي ممكن يتبعها الإنسان فيكون بعيد عن هذا الخط إذا كان إنسان سليم؟

0: في البداية ما أكلمك إنسان يعمل رجيم.
1: طبعا المعايير موجودة ومعروفة عالميا، يعني هي الأكل الصحي والرياضة أو الحركة بشكل مستمر، يعني 1+1=2. فأنت كل ما تأكل سعرات حرارية عالية، هذه السعرات الحرارية الزايدة أوتوماتيك للجسم يخزنها كدهون على الكبد، في داخل أحشاء البطن، على الأرداف، أي مكان في الجسم. فبالتالي هذه الدهون أو هذه الشحوم المخزنة في الجسم، هذه هي قاعدة تسوي لك مشاكل في المستقبل. الجسم الإنسان جسم وايد ذكي، دائما يتحسب حق لا سمح الله أنت راح تدش مجاعة في المستقبل، أو راح تدش حرب، أو يعني
0: حالة طوارئ
1: أو أي سبب من الأسباب. إنزين، يخزن لك هذه الدهون. فإحنا الشخص اللي هو المليان أو الناصح أو السمين يمشي وهو معاه طاقة وهو ما يدري، يعني
0: أفضل من غيره،
1: مو أفضل في حالة طارئة بس هو ما في حالة طارئة، هو قاعد يزيدها كل يوم، قاعد يزيد سعرات حرارية زيادة في جسمه، ولكن هو اللي ما يدري أنه هو عنده سعرات حرارية في جسمه تكفي يمكن لسنة قدام أنه ما راح يعيش المجاعة. بس للأسف إحنا مجتمع، أو المجتمع العربي في شكل عام، أو مجتمع الخليج، ما نبي نروح للعربي كبير وايد،
0: سلوكنا الغذائي على ملاحظة،
1: خلينا نتكلم عن الخليج بشكل عام. إحنا يعني ثقافة خليجية، إحنا نتمحور كلنا على اللي هي المائدة، عرفت شلون؟ فإذا كان في عزاء لازم يكون في أكل، إذا كان في فرح في تخرج، في فرح في
0: الوليمة الأساسية،
1: لازم الوليمة الأساسية.
0: نعم.
1: فثقافتنا تتمحور على المائدة، وبالتالي الشخص اللي يسوي رجيم أو يمكن يسوي عمليات السمنة يكون يعني نوعا ما منعزل أو منبوذ.
0: نعم.
1: فهذا يسمونها استيغما أو سكار حق السوسايتي هذا، فبالتالي تحسس إنه هو غير يعني شخص مرغوب فيه في المكان هذا. يعني إذا واحد قاعد وقام مبكر، إيش فيك؟ ليش قمت مبكر؟ تعال كمل أكل، عرفت؟
0: أو العشاء بيطيح،
1: العشاء بيطيح أو شيء كذي. فهذا يعني
0: ثقافة المجتمع
1: تختلف. الشيء الثاني إن إحنا المناخ مالنا ما يساعد. صح، في ناس تقول والله انا ما اقدر اسوي
0: الرياضه الهوائيه،
1: ما اقدر اسوي رياضه كل يوم، ما اقدر اطلع برا وامشي في حديقه الشهيد، ولا اقدر امشي بالشارع بشكل عام، الجو خانق، رطوبه، حر، عندنا مواسم معينه بس اقدر اسوي فيها الرياضه الخارجيه ما اقدر اسوي. طبعا هذا ما هو عذر كبير، عرفت شلون؟
0: لكن سبب يعتبر سبب،
1: لان احنا كل التنقلات مالتنا غير عن الدول الاجنبيه اللي تكون هي المعتمده على المشي
0: والمسافات
1: البعيده والحركه.
0: نعم.
1: احنا تنقلاتنا تصير داخل أماكن مثقفة أو داخل السيارة.
0: نعم.
1: والمواصلات مرتنا على الطريق، المركبات يعني. فهذا قد يعني يعطينا نوع من قلة الحركة في المجتمع الكويتي.
0: ما يؤكد هذه النقطة أيضا دكتور أحمد، عندما نذهب إلى بعض البلدان المعتدلة في الطقس تلاقينا مثلا ممكن يقل الوزن بسبب حركتهم.
1: نعم.
0: واندماجنا مع ثقافتهم.
1: صحيح صحيح، يعني في ناس وايد مثلا تدرس في الخارج، زين، تلقى بعد فترة من الفترات ترجع
0: نزل وزن.
1: إنسان قد اختلط في المجتمعات الأجنبية، وبالتالي خذت من ثقافته، بمعنى أن إحنا عندنا قابلية أن نخسر وزن، ولكن بسبب الثقافة وبسبب الجو المناخي الموجود في دولة الكويت وحتى بشكل عام قد تسبب صعوبة. عشان كذي أنت قاعد تشوف الناس في فصل الشتاء تلقاهم ما شاء الله يعني بالشوارع يروشون، يعني يمشون يتحركون يشون الأندية.
0: صحيح.
1: ولكن في فصل الصيف تلقى الشوارع تكون أقل بسبب المناخ الحاد عندنا.
0: نجد في هذه الفترة يعني ارتفع الوعي والثقافة والحصول على المعلومة بشكل سريع، فنجد كثير من الناس أعاد النظر في حياته، وأيضا امتلأت النوادي الرياضية، وكذلك أيضا تم استغلال عدد من الأمور والمرافق العامة اللي ممكن تخدمنا في ناحية المشي وغيره من هذه الأمور. هل برأيك يعني للوعي أثر ممكن إذا تم تدعيمه أكاديميا ممكن يفيد أكثر؟
1: أكيد أكيد. طبعا إحنا يعني أنت قاعد تشوف وايد يعني إعلانات حق التوعية للأندية، وأنا من خلال دراستي يعني برا الكويت ترى أندية الكويت لها صيت كبير في العالم. يعني ما أنا سويت الزمالة ماتي في البرازيل، يمكن مكان بعيد ما حد راح له في دولة الكويت، وأنا في الجيم في البرازيل في واحد يقول لي أنت من وين؟ قلت له من الكويت. يقول أنت عندك نادي أكسجين بالكويت؟ تخيل شنو الصدى للنوادي الكويتية الموجودة، يعتبرونها كنادي كبير. يعني ما راح نقدر نقول إن قلة أو نقص الأندية في دولة الكويت، بالعكس إحنا عندنا من أحسن النوادي الموجودة فيها،
0: متوفرة
1: كل شيء فيها، وبعدين بأسعار يعني ما هي
0: في متناول الجميع،
1: ما أسعار عالية، وإذا ما تبي تسوي لك في البيت ماكو مشكلة. ولكن مثل ما قلت لك أنا، إحنا عندنا أتوقع الثقافة قاعد تبدي من الصغر. يعني عندنا الحين للأسف جيل قاعد ينمو على الألعاب اللي هي الجيمز مثل بلاي ستيشن هالسوالف هذه، الآيباد والآيفون، وأيضا الطلبات واللي هي سهل أن توصل البيت، وبالتالي هذا نعم. الجيل الحين اللي قاعد يصعد
0: نعم.
1: إنزين تعلم على القعدة والربادة مثل ما نقولها نعم. في اللهجة الكويتية. فرد ونرد على ثانية ونرد ونروح ونرد على الثقافة وتنمية الثقافة، فإحنا المفروض أن نركز أكثر على الجيل الصغير عشان يطلع منا جيل الحين واعي وعنده ثقافة بأمراض السمنة، وبالتالي
0: نعم.
1: نقدر نتفادى هذه الآفة في المستقبل.
0: نعم.
1: وعندنا إحصائية مو زينة يعني حق الأطفال، يعني عندنا 27% من أطفال الكويت يعانون من السمنة المفرطة.
0: نعم.
1: وفيهم السكر.
0: نعم.
1: وهذا أعلى على مستوى الخليج.
0: شو توجه رسالة لأولياء الأمور لمن لديهم أطفال بدأوا في الدخول في مرحلة السمنة؟
1: أنا ولي أمر، يعني ما قاعد أقول لك، يعني قاعد أوجه رسالة حق أولياء الأمور، أنا أوجه رسالة حق أولياء الأمور، أوجه رسالة لنفسي أنا بعد. مشكلتنا إحنا نفس ما هو، يعني الولد أنت تقدر تسيطر عليه أو البنت تقدر تسيطر عليها في البيت، ولكن لما تروح زوارة أو لما تروح مكان معين صعبة يمكنك أنك تقول له لا تأكل من برا، أو شوف عيال عمك أو شوف عيال خالتك يأكلون وأنت طالعهم من بعيد. فإحنا ما نمنعهم، ولكن نزرع فيهم أشياء، عرفت شلون؟ يعني مثلا إذا بتاكل وجبة خلها بس بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة. ليش ما نروح نادي؟ ليش ما ألعب أنا وياك؟ خليك من البلاي ستيشن اليوم، خلينا نروح نركض، خلينا نروح نركب قاري. شنو أنت تحب مثلا؟ تحب رياضات القتالية؟ تحب الرياضات كرة القدم؟ تبي رياضة فردية جماعية؟ شنو تحب؟ أنميها، يعني شوفها من هو صغير أنميها من عنده. وأيضا أقول ترى الأشياء هذه اللي قاعد تأكلها ترى مو زينة، يعني مو كل شيء يشتهي البنت أو الولد أجيب له هي، يعني والله يبي الحلاوة الفلاني أشوفها بيده مثلا عنده تشيز من الآيس كريم أو الحلاوة اللي فيه ألوان أو فيه مواد غير صالحة أخذ منه، يعني حتى لو يزعل ماك مشكلة، خلي يزعل مني اليوم ولكن يرضى بعدين. فإحنا لازم شوي أهم نتقوى، عرفت شلون؟ نقوي قلبنا.
0: نعم.
1: لأن بعض الأهالي صح شوية سوفت أو شوية عندهم يعني يميلون أكثر للأولاد وللبنات، فنصيحتي لهم أن الأشياء البسيطة هذه تفرق.
0: استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبوت الدكتور أحمد عصام الملة، شكرا لك.
2: مدينة الأعمال التكنولوجية. تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعا رائدا يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وصولا إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران، لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة بمساحة بناء تصل إلى 8,000 متر مربع. وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى، مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة. ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية.

وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة، تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم، تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام تثري مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع النهضة التكنولوجية حقيقية، ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، ليصبح الشباب عنصرا فاعلا في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

0: أصالة الموقع ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت.

0: صوت الكويت إلى العالم. هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلية في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. اجتماع لتحالف الراغبين سيعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. الرئيس الوزراء الكندي يقول إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

داخل جسد الإنسان عالم كامل لا يرى بالعين المجردة، عالم يعيش فيه مليارات الكائنات الدقيقة من بكتيريا وفطريات وكائنات مجهرية أخرى. تعرف هذه الكائنات مجتمعة باسم الميكروبيوم. هذه الكائنات لا تعيش على هامش الجسد، بل تشارك بفاعلية في كثير من وظائفه الحيوية. لسنوات طويلة كان ينظر إلى البكتيريا على أنها مصدر للمرض فقط، لكن العلم الحديث قلب هذه النظرة رأسا على عقب، وأثبت أن كثيرا من هذه الكائنات ضروري للحياة والصحة. الميكروبيوم يشبه جهازا خفيا يعمل باستمرار، يؤثر في الهضم والمناعة والتمثيل الغذائي، بل وحتى في المزاج والتفكير. فهم هذا العالم الداخلي يفتح بابا جديدا لفهم الصحة بوصفها توازنا لا مجرد غياب للمرض. فما المقصود بهذا الميكروبيوم يا جهينة؟ وأين يوجد في جسم الإنسان بالتحديد؟

0: الميكروبيوم هو مجموع الكائنات الدقيقة التي تعيش في جسد الإنسان وعلى جلده، أكبر تجمع له يوجد في الجهاز الهضمي، خاصة في الأمعاء، حيث تعيش أنواع متعددة تؤدي أدوارا متخصصة. هناك أيضا الميكروبيوم في الفم وعلى الجلد وفي الجهاز التنفسي، كل منطقة لها تركيبة مختلفة تناسب وظيفتها، وكأن الجسد يحتوي على أنظمة بيئية صغيرة متكاملة.
1: وكيف يؤثر هذا الميكروبيوم في عملية الهضم؟
0: الميكروبيوم يساعد على تكسير الأطعمة التي يعجز الجسم عن هضمها بمفرده مثل بعض الألياف، كما يساهم في إنتاج فيتامينات مهمة ويدعم امتصاص المعادن. وعندما يكون الميكروبيوم متوازنا يعمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويقل الانتفاخ والاضطراب. أما عند اختلال هذا التوازن فقد تظهر مشكلات هضمية مزمنة دون سبب واضح.
1: هل للميكروبيوم دور في جهاز المناعة؟
0: دوره محوري.
1: كيف؟
0: الميكروبيوم يدرب جهاز المناعة على التمييز بين العدو والصديق. وجود بكتيريا نافعة يمنع تكاثر البكتيريا الضارة ويقلل الالتهاب المزمن في الجسم. وكثير من أمراض المناعة والالتهابات ترتبط بخلل في هذا التوازن الدقيق.
1: يقال إن الأمعاء مرتبطة بالدماغ، فما حقيقة هذه المقولة؟
0: هذه حقيقة علمية مؤكدة. هناك ما يعرف بمحور الأمعاء الدماغ، وهو شبكة تواصل بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. الميكروبيوم يؤثر في إنتاج مواد كيميائية تؤثر في المزاج مثل السيروتونين، لذلك نرى ارتباطا بين صحة الأمعاء والحالة النفسية مثل القلق أو الاكتئاب. الجسد لا يفصل بين العقل والهضم كما كنا نعتقد.
1: كيف يؤثر نمط الحياة في الميكروبيوم؟
0: الغذاء هو العامل الأهم. النظام الغذائي الغني بالألياف يدعم تنوع الميكروبيوم، بينما الإكثار من الأطعمة المصنعة يضعفه. التوتر المزمن يؤثر سلبا أيضا، لأنه يغير بيئة الأمعاء. حتى قلة النوم وقلة الحركة يمكن أن تخل بهذا التوازن. الميكروبيوم يعكس أسلوب الحياة لنا بشكل مباشر.
1: وماذا عن المضادات الحيوية؟ هل تؤثر فيه؟
0: نعم وبقوة. المضادات الحيوية لا تميز بين البكتيريا الضارة والنافعة. استخدامها دون حاجة قد يخل بالتوازن لفترة طويلة، لهذا أصبح من المهم استخدامها بوعي ودعم الميكروبيوم بعدها بالغذاء المناسب.
1: هل يمكن تحسين صحة الميكروبيوم؟
0: بالتأكيد. الخطوة الأولى هي تنويع الغذاء، خصوصا الخضروات والفواكه والبقوليات، كما أن تقليل التوتر وتحسين النوم والحركة المنتظمة كلها عوامل داعمة. الميكروبيوم قادر على التعافي إذا وفرت له البيئة المناسبة.
1: هل ترى يا جهينة أن الميكروبيوم سيغير مستقبل الطب؟
0: نعم، لأنه يغير فهمنا للمرض من كونه خللا في عضو واحد إلى خلل في نظام متكامل.

الطب يتجه نحو دعم التوازن بدل قمع الأعراض فقط، ومع تقدم الأبحاث قد نرى علاجات تستهدف الميكروبيوم لتحسين الصحة الجسدية والنفسية معاً.

0: يظهر جوهر المجتمع الحقيقي حين تهب الأزمات. ففي أوقات الرخاء قد تبدو العلاقات مستقرة، لكن الضغوط هي التي تكشف مدى عمق الروابط بين الأفراد. التضامن الاجتماعي ليس ردة فعل عاطفية مؤقتة، بل منظومة قيم وسلوكيات تجعل الناس يشعرون بأنهم جزء من كيان واحد. عندما يشعر الفرد بأن معاناته ليست معزولة وأن هناك من يشاركه العبء، تتحول الأزمة من تهديد خانق إلى تجربة يمكن تجاوزها. المجتمعات المتماسكة لا تلغي الألم، لكنها تمنع تحوله إلى تفكك. فكيف يتشكل التضامن الاجتماعي داخل المجتمع يا جهينة؟
1: يتشكل عبر التربية المشتركة والشعور بالمسؤولية المتبادلة وثقة بين الأفراد. حين يتعلم الإنسان منذ صغره أن مصلحته مرتبطة بمصلحة غيره، يصبح التضامن سلوكا تلقائيا، كما تلعب التجارب المشتركة دورا كبيرا في ترسيخ هذا الشعور، خصوصا حين تواجه الجماعة تحديا واحدا.
0: وما الذي يضعف التضامن الاجتماعي؟
1: الفردية المفرطة، انتشار الشعور بعدم العدالة وتآكل الثقة في المؤسسات. حين يشعر الناس أن كل فرد مسؤول عن نفسه فقط، يضعف الإحساس بالمصير المشترك. كذلك تؤدي الشائعات والخوف إلى عزل الأفراد بدل جمعهم.
0: كيف يؤثر التضامن في قدرة المجتمع على التعافي يا جهينة؟
1: التضامن يخفف العبء النفسي قبل العبء المادي. الدعم المعنوي يمنح الأفراد طاقة للاستمرار ويقلل من الشعور بالعجز. المجتمع المتضامن يتعافى أسرع لأنه يتقاسم الخسائر ويضاعف الموارد.
0: هل التضامن مسؤولية الأفراد فقط؟ أليس للمؤسسات دور؟
1: هو مسؤولية مشتركة يا سيدتي. الأفراد يبدأون بالفعل، والمؤسسات تنظم وتدعم وتوسع الأثر. عندما يتكامل الدوران يصبح التضامن أكثر استدامة وفاعلية.
0: كيف يمكننا تعزيز التضامن الاجتماعي في حياتنا اليومية؟
1: بممارسات بسيطة يا سيدتي.
0: ما هي؟
1: الإصغاء، المساعدة، وعدم اللامبالاة بمعاناة الآخرين. كما أن تعزيز ثقافة العمل الجماعي والحوار المفتوح يدعم هذا التوجه. التضامن لا يبنى بالشعارات، بل بالأفعال الصغيرة المتكررة.

0: نقرأ قصصا كثيرة، والقصة ليست مجرد تسلية بل أداة لفهم الذات والعالم. عبر السرد يعيد الإنسان ترتيب تجاربه ويمنحها معنى يمكن احتماله. الهوية لا تبنى من الوقائع وحدها، بل من الطريقة التي نحكي بها هذه الوقائع. حين يروي الإنسان قصته فإنه لا يستحضر الماضي فقط، بل يعيد تفسيره ويمنحه موقعا في حاضره. الأدب بهذا المعنى مساحة آمنة لا تقال فيها الحقائق الصعبة دون مواجهة مباشرة، وتفهم المشاعر العميقة دون شرح طويل. كيف يساهم السرد في تشكيل هوية الفرد يا جهينة؟
1: الإنسان يعرف نفسه من خلال قصته. الطريقة التي يروي بها تجاربه تكشف كيف يرى ذاته ودوره في الحياة. السرد يمنح الأحداث المتفرقة خيطاً واحداً يجعل الهوية أكثر تماسكاً.
0: وهل تختلف الهوية حين تتغير القصة التي نرويها؟
1: نعم، لأن القصة ليست ثابتة. حين يعيد الإنسان سرد تجربة مؤلمة من زاوية مختلفة يتغير شعوره تجاهها. هذا التغير لا يمحو الحدث، لكنه يخفف أثره ويمنحه معنى جديدا.
0: ما دور الأدب في التعبير عن الهوية الجماعية؟
1: الأدب يحفظ ذاكرة الجماعة ويعكس قيمها وصراعاتها. الروايات والقصص تحمل أصواتاً قد لا تجد مساحة في الواقع، فمن خلالها تتشكل هوية جماعية تتجاوز الفرد الواحد.
0: هل يحتاج القارئ فعلا إلى وعي خاص لفهم هذا البعد؟
1: ليس بالضرورة. القارئ يشعر بالصدق قبل أن يفهمه نظريا. حين يجد نفسه في القصة يدرك أنها تتحدث عنه وعن غيره في آن واحد.
0: كيف يؤثر السرد في علاقة الإنسان بماضيه؟
1: يجعل الماضي قابلاً للفهم بدل أن يكون عبئاً. السرد يحول التجربة إلى معرفة والمعاناة إلى وعي، وهذا ما يمنح الإنسان قدرة على المضي قدماً دون إنكار لما كان.

0: كيف يفهم الإنسان نفسه في عالم مليء بالمؤثرات؟ في عالم تتزاحم فيه الأصوات والآراء والتوقعات، يصبح الوعي الذاتي ضرورة لا ترفا. الوعي الذاتي هو قدرة الإنسان على ملاحظة أفكاره ومشاعره وسلوكياته دون أن يذوب فيها أو يحاكمها بقسوة. هو أن يعرف لماذا يغضب، لماذا يخاف، لماذا يختار طريقا دون آخر. هذا الوعي لا يولد مكتملا، بل يتشكل عبر التجربة والتأمل والمساءلة الصادقة للنفس. من دون وعي ذاتي يعيش الإنسان ردات فعل أكثر مما يعيش اختيارات حقيقية. كيف يبدأ تشكل الوعي الذاتي لدى الإنسان يا جهينة؟
1: يبدأ بالانتباه حين يتوقف الإنسان قليلاً ليسأل نفسه عما يشعر به، ولماذا هذه الأسئلة البسيطة تفتح باب الفهم بدل الهروب أو الإنكار؟
0: فما الفرق بين الوعي الذاتي والنقد الذاتي القاسي؟
1: الوعي الذاتي يتسم بالرحمة، أما النقد القاسي فيتسم بالإدانة. الأول يهدف إلى الفهم والتعديل، والثاني يهدف إلى العقاب الداخلي. الوعي الصحي يبني، بينما القسوة تهدم.
0: كيف يؤثر الوعي الذاتي في العلاقات مع الآخرين؟
1: يجعل الإنسان أكثر فهماً لردود أفعاله، وأقل اندفاعاً في إسقاط مشاعره على غيره. الشخص الواعي يا سيدتي يتحمل مسؤوليته العاطفية، مما يحسن جودة علاقاته.
0: هل يمكننا تنمية الوعي الذاتي يا جهينة؟
1: نعم، بالممارسة اليومية، بالتأمل والكتابة، والحوار الصادق مع النفس، كلها أدوات فعالة. كما أن تقبل الخطأ جزء أساسي من هذا النمو.
0: ما أثر الوعي الذاتي على جودة حياتنا؟
1: يجعل القرارات أكثر انسجاماً مع القيم الحقيقية، ويقلل من الصراع الداخلي، لأن الإنسان يفهم نفسه بدل أن يصارعها. الحياة لا تصبح أسهل، لكنها تصبح أوضح.
0: فهم الذات هو الخطوة الأولى لفهم العالم، والوعي الداخلي هو أساس الاتزان في زمن الازدحام يا جهينة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف نجا الكونت سان جيرمان من محاولة اغتيال داخل القصر، ومع أول ضوء للفجر قرر سان جيرمان النزول إلى السرداب قبل أن يسبقه خصومه إلى السر الذي يبحثون عنه.

0: هذا الباب لم يفتح منذ عشرات السنين، لكن من يقف خلفه يعرف الطريق جيدا. لا تلمس شيئا حتى أفحص الأقفال والنقوش، فأصحاب هذه المخابئ كانوا يخفون أفخاخهم قبل كنوزهم.
1: سيبقى نصف الحرس عند المدخل، وسيرافقك النصف الآخر، وإذا حاول أحد الخروج أو الدخول دون أمر مني فسوف يقبض عليه فورا.
2: انظر يا سيدي، أثر الأقدام حديثة، والغبار أزيح عن هذه الحجارة منذ ساعات فقط، يبدو أننا لسنا بعيدين عنهم.
3: إذا كان أفراد المنظمة يتحركون داخل القصر بهذه السهولة، فهذا يعني أن لهم مساعدا من الداخل، وهذه الحقيقة أخطر من الباب نفسه.

0: ما هذا المكان؟ لم أسمع قط بوجود هذا النفق تحت القصر، مع أنني عشت هنا سنوات طويلة.
1: هذه ليست جدرانا عادية، بل خزائن حجارية صغيرة، وكل واحدة تحمل رمزا مختلفا. من بنى هذا المكان كان يحفظ شيئا بالغ الأهمية.
2: وجدت قطعة قماش ممزقة وعليها بقع دم، يبدو أن أحد رجال المنظمة أصيب أثناء مروره من هنا.
3: وهناك ضوء في نهاية الممر، ليس ضوءا عاديا، بل ضوء مصباح حديث. إنهم ما زالوا في الداخل.
4: إذن لا وقت للتردد، سنتقدم بهدوء، لكن لا يبتعد أحدكم عن الآخر مهما حدث.
5: وصل الفريق إلى قاعة واسعة مليئة بالمخطوطات والصناديق القديمة، لكنهم لم يكونوا وحدهم، فقد كان جاك يقلب الأوراق بسرعة، بينما وقف زعيم المنظمة السرية أمام صندوق حجري يحمل الخاتم الأزرق نفسه الذي يرتديه سان جيرمان.

0: سيدي وجدته، هذا هو الصندوق الذي تحدثت عنه المخطوطات.
1: أحسنت يا جاك. بقيت خطوة واحدة فقط ثم يصبح السر ملكا لنا.
2: ابتعدا عن الصندوق، ما تبحثان عنه أخطر مما تتصوران، ولن يسمح لكما بالخروج به من هذا المكان.
1: وصلت متأخرا كالعادة يا سان جيرمان، واليوم لن تمنعني من إنهاء ما بدأته منذ سنوات.

0: أيها الحرس، أمسكوا بهم بسرعة.
1: لن تأخذونا بسهولة.
2: لقد أغلقوا طريق العودة.
3: لا تنشغلوا بالباب، هدفهم الحقيقي هو كسب الوقت حتى يفتحوا الصندوق الحجري.
1: لقد حان الوقت، استيقظ أيها

0: ساد الصمت داخل القاعة، وبعد أن استقرت الحلقة الزرقاء في موضعها لم يكن بداخله ذهب ولا جواهر، بل أسطوانة معدنية محكمة الإغلاق. نقش على سطحها شعار المنظمة السرية، وكأن من صنعها كان يعلم أن صراعاً سيقع عليها بعد مئات السنين.
1: أخيراً، بعد أعوام طويلة من البحث أصبحت الوثيقة بين يدي. لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يمنعنا من تنفيذ خطتنا. سان جيرمان، ماذا تريد؟
2: لا تفرح قبل أن تعرف ما تحمله بين يديك. هذه الاسطوانة ليست مفتاح قوة، بل رسالة تحذير تركها أصحابها لمن يأتي بعدهم. من يفتحها دون معرفة فسيطلق سلسلة من الكوارث.
3: سيدي، ربما يكون الكونت صادقا. لقد فقدنا رجالا كثيرين للوصول إلى هنا، ولا نعرف حقيقة ما بداخلها.
1: اخرس، اصمت أيها الوقح. لم أقطع هذه الرحلة لأتراجع الآن.

0: أيها الحرس، أغلقوا الطريق المؤدي إلى المخرج. لا تسمحوا لأحد بالفرار بالأسطوانة.
1: أيها الكونت، جاك يحاول الهرب عبر الممر الجانبي.
2: انتبهوا، لقد اصطدمت المعركة بالرفوف والمشاعل أشعلت النار في المخطوطات.
3: اللهب ينتشر بسرعة، إذا وصل إلى الأخشاب فسوف ينهار السقف فوق الجميع.
4: احضروا الأغطية المبللة، لا يمكن أن نترك هذا التاريخ يحترق أمام أعيننا.
5: هنري، أخرج الرجال أولا. بيير، ساعد إيزابيل وماري على إنقاذ المخطوطات. أما أنا فسأمنع زعيم المنظمة من مغادرة السرداب.

0: وسط الدخان والغبار تمكن سان جيرمان من انتزاع الأسطوانة المعدنية قبل أن يختفي زعيم المنظمة في أحد الأنفاق السرية. أما المخطوطات فقد نجا معظمها بفضل سرعة رفاقه، وعاد الجميع إلى القصر وهم يدركون أن ما عثروا عليه ليس نهاية للغز بل بدايته.
1: لقد هرب زعيم المنظمة، لكنه ترك خلفه رجالاً ووثائق تشير إلى وجود شبكة تمتد خارج فرنسا. يبدو أن مؤامرتهم أكبر مما تصورنا.
2: سأضاعف الحراسة حول القصر وسأطارد كل من تعاون معهم. لن أسمح لهم بالعودة مرة أخرى.
3: سيدي، إذا كانت هذه مجرد الرسالة الأولى، فأين يوجد المفتاح الثاني الذي تحدث عنه زعيم المنظمة؟
4: هذا ما كنت أخشاه. الأسطوانة لن تفتح إلا بمفتاح مفقود منذ زمن بعيد، ومن يجده أولاً سيعرف السر الذي حاولت المنظمة الوصول إليه بكل هذه الوسائل. ويبدو أن رحلتنا القادمة ستكون أخطر من كل ما مررنا به.

0: غادر سان جيرمان السرداب وهو يحمل الأسطوانة المعدنية، بينما ظل خصمه طليقا في الظلام يخطط لضربته التالية. لكن سر الأسطوانة والمفتاح المفقود بقي ينتظر المواجهة الأخيرة، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: عندما قام الأديب والشاعر المصري علي الجارم بكتابة رواية الفارس الملثم، أكد أن هذه القصة لا تقتصر على الرجال فقط، بل سطرت بطلتها عائشة الشخصية الخيالية صفحة مضيئة في النضال والطموح والشجاعة، حيث أظهرها منتصرة لكبريائها. الفارس الملثم يصنع نجما.
1: منذ أن رأيت ذلك الفارس وأنا أشعر أن شيئا ما يتغير في داخلي، وكأنني أواجه فكرة لا شخصا.
2: هذا لأنك لم تعتد أن ترى مقاتلا يجمع بين الجرأة والهدوء في آن واحد، فمعظمهم يقاتل بدافع الغضب لا الوعي.
1: بل أشعر أنني أمام شخص يقاتل ليثبت شيئا وليس فقط لينتصر، وهذا ما يجعل حضوره مختلفا.
2: أحيانا تكون أخطر المعارك هي تلك التي تحمل معنى، لأن صاحبها لا يقاتل بجسده فقط بل بعقله أيضا.
1: وهذا ما يجعل في داخلي ربكة، لأنني لا أعرف ما الذي يريد إثباته، لكنني أشعر أنه موجه نحوي بطريقة ما.
2: ربما لأنك ترى في قتاله انعكاسا لفكرة كنت تظنها ثابتة والآن بدأت تهتز.
1: إن كان الأمر كذلك يا حارث، فأنا بحاجة أن أراه مجددا لأفهم لا لأراقبه فقط.
2: قل لي، هل المواجهة ستكشف لك ما لا تستطيع الكلمات شرحه؟
1: نعم، فلا بد من المواجهة، لأن الشك أصبح شيئا لا يحتمل.
3: معركة اليوم لن تكون مجرد معركة عادية، بل ستكون خطوة نحو إسقاط فكرة عاشت طويلا دون أن تختبر.
4: طريقة حديثك تجعلني أشعر أنك تحمل هدفا أكبر من النصر، وكأنك تخوض حربا داخل حرب.
5: وأنا ألاحظ أنك تختار مواقعك بدقة، وكأنك تعرف ما تريد أن تقوله من خلال أفعالك.
3: لأن الفعل في ساحة القتال أصدق من أي خطاب، وهنا

0: الهزيمة لا يجب أن يمنعنا من المحاولة، لأن عدم المحاولة هي الهزيمة الحقيقية.
1: كلامك يجعلني أعيد التفكير في أشياء كثيرة كنت أعتبرها مسلمات.
0: وهذا هو أول الانتصار، أن تبدأ الشكوك في التسلل إلى ما كان يبدو ثابتاً.
2: يا إلهي، أشعر أن هويتك تخفي قصة وستغير الكثير حين تنكشف.
0: وستنكشف حين يصبح الوقت مناسباً للحقيقة أن تقال.

0: لقد أردت مواجهتك منذ رأيتك، لأنني أشعر أن بيننا حديثا لم يقل بعد.
1: بعض الأحاديث لا تقال بالكلمات، بل تفهم من خلال المواقف حين تفرض نفسها.
2: أرى أنك تبالغ في الاهتمام به، فهو مجرد فارس كغيره مهما بدا مختلفا.
0: لا لا لا، بل هناك شيء لا أستطيع تجاهله، وكأنني أعرفه دون أن أستطيع.
1: المعرفة لا تأتي دائما من اللقاء المباشر، أحيانا تأتي مع تصادم الأفكار والمواقف.
3: حديثك يزيد الغموض أكثر مما يوضحه، وكأنك تتعمد إرباكنا.
1: الحقيقة بطبيعتها مربكة لمن لم يعتد على مواجهتها.
0: أشعر أنك تقصدني بكلامك، وكأنك تحاسبني على شيء لم أفهمه بعد.
1: ستفهم، لكن حين ترى نفسك من زاوية لم تنظر منها من قبل.
0: لا أحب هذا النوع من الألغاز، فإما أن تتكلم بوضوح أو تصمت.
1: قريبا لن تحتاج إلى التفسير، لأن الواقع سيتكفل بذلك.

0: أراك تتقدم دون تردد، وكأنك لا ترى كثرة الأعداد أمامك، وهذا ما يثير دهشتي.
1: حين يكون الهدف واضحاً تصبح العقبات مجرد تفاصيل لا تستحق التوقف عندها.
0: لكن الإنسان بطبيعته يخاف، كيف استطعت أن تتجاوز هذا الخوف بهذه الصورة؟
1: لم أتجاوز الخوف، بل فهمته. وحين تفهم خوفك تفقد القدرة على التحكم به.
0: كلامك يجعلني أشعر أن قوتك ليست في سيفك فقط، بل في عقلك أيضا.
1: القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وما السيف إلا أداة تظهره.
0: أعتقد أنني لم ألتقي بمقاتل يفكر بهذه الطريقة من قبل.
1: لأنك لم تجبر على التفكير خارج ما اعتدت عليه.
0: أظن أن وجودك هنا سيغير أشياء كثيرة.
1: هذا ما جئت لأجله.

0: اقتربت اللحظة التي لن أستطيع بعدها إخفاء الحقيقة، وكل ما فعلته سيظهر أمام الجميع.
1: كنت أشعر أن هذا اليوم سيأتي، لكنني لم أتخيل أنه سيكون بهذه السرعة.
2: هل أنت مستعدة لما سيحدث بعد أن تكشف هويتك؟ خاصة أن ردود الفعل قد تكون قاسية.
0: أنا لا أبحث عن قبولهم، بل عن اعترافهم بالحقيقة، وهذا يكفيني مهما كانت ردود أفعالهم.
1: لكن هناك فرق بين أن يقتنعوا وبين أن يتقبلوا.

0: يرفضون رغم اقتناعهم.
1: حتى الرفض بعد المعرفة أفضل من القبول المبني على الوهم.
2: أشعر بالفخر والخوف آن واحد، لأن ما تفعلينه غير مسبوق.
1: كل تغيير حقيقي يبدأ بخطوة غير مسبوقة.
0: أتمنى فقط أن تكون النهاية لصالحك.
1: النهاية الحقيقية هي أن تقال الحقيقة، وما بعدها تفاصيل.
3: اهدأ اهدأ اهدأ، ما بك يا رئيس؟ اهدأ قليلا أرجوك، لم أرك بهذا الغضب من قبل.
4: لم أعد أستطع تجاهل هذا الشعور، وكأنني على وشك اكتشاف شيء سيغير نظرتي بالكامل.
5: يبدو أنك وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها التراجع ممكنا، لأنك بدأت ترى ما كنت تتجاهله.
3: وأنا أرى أن هذا الفارس سيجبر الجميع على إعادة التفكير.
4: لكن ما الذي يمكن أن يكون بهذا التأثير الكبير حتى يجعلني أشعر بكل هذا القلق؟
5: ربما لأنه لا يهاجمك كسيف، بل كفكرة تهدم ما بنيته داخلك.
3: أحياناً تكون الهزيمة الفكرية أقسى من أي هزيمة في الميدان.
4: إن كان الأمر كذلك، فأنا أريد أن أصل إلى الحقيقة مهما كانت صادمة، وأنا لن أهرب منها هذه المرة.

0: حان الوقت لتخبرني من أنت. لأنني لم أعد أستطيع القتال وأنا أجهل من أواجهه.
1: وهل أنت مستعد لأن تسمع الحقيقة دون أن تحاول الهروب منها أو إنكارها؟
2: أشعر أن هذه اللحظة تحمل شيئا كبيرا، وكأنها ليست مجرد كشف هوية عادي.
0: أنا مستعد مهما كانت الحقيقة، لأنني تعبت من هذا الغموض.
1: الحقيقة ليست غامضة، لكنها كانت مخفية خلف قناعاتك أنت.
2: كلامك يوحي أن الأمر يتعلق بمغيث وليس بشيء آخر،
1: بل يتعلق بما كان يؤمن به دون أن يشك فيه.
0: توقف عن التلميح وأخبرني بوضوح، من أنت؟
3: انظر جيدا يا مغيث، فهذه هي الحقيقة التي لم تتخيل يوما أنك ستراها.
0: عائشة المخزومية؟ لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا. كيف استطعت أن تكوني أنت ذلك الفارس؟
4: انتهت المعركة، ليس بانتصار اليقين على الشك والواقع على الوهم، بل لتبدأ حكاية جديدة عنوانها أن الشجاعة هي الإرادة الصادقة التي لا تقتصر على رجل أو امرأة.
5: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلية في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، وتؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه من المتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. اجتماع تحالف الراغبين سيعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس الوزراء الكندي يقول إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: برنامج وصفة طبية. تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

0: وصفة طبية.
1: يا مساء الخير، يا مساء السعادة، نرحب فيكم وحلقة جديدة من برنامج وصفة طبية، معكم دائما على إذاعة البرنامج العام وتحديدا في إذاعة الكويت، وأكيد دائما نعيش معكم كل يوم أحد ساعة كاملة من المعلومات الخاصة بالطب والصحة والعافية. عسى الله يا رب تكون دائما بصحة وعافية وسعادة من خلال متابعتكم إذاعة البرنامج العام.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وتحديدا في برنامج وصفة طبية. دائما يكون موعدنا أسبوعيا كل يوم أحد في هذه الساعة الإذاعية، نلتقي فيكم مع نخبة من الأطباء والمختصين ونناقش وياهم مواضيع صحية تهمنا وتلامس حياتنا اليومية.
1: مساء الخير يا عهد.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا فيك.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: اليوم عهد راح نتكلم عن حديث خاص ومعلومات خاصة عن الطفل وصحته، يمكن لهم أمور المهمة. يعني في البداية الطفل أكيد هو راح يصير العنصر الفعال في المستقبل،
0: أكيد.
1: فإذا نحرص أن احنا من بداياته وصغير نحرص على النشأ الصحي والنشأ الصالح والأمور اللي أكيد تخليه يوصل إلى العمر الكبير اللي يبني في هذا الوطن بالصحة وعافية، راح نكسب وراح يكون هذا أهم عناصر الوقاية والاستعداد.
0: أكيد مشعل، يمكن في تساؤلات كثيرة من ناحية الأم والأبو خاصة في أمور صحة الطفل. ساعات الطفل خاصة إذا كان عمره صغير ما يعرف إذا هو مثلا يشكي من مرض معين أو عنده أعراض معينة، فالتعبير عنده يكون مختلف عن الشخص البالغ والكبير. فاليوم ودنا نتعرف على هذا الموضوع، شلون نعرف شو اللي يشكي منه أطفالنا، أو شلون نعرف بعض الأعراض والبوادر اللي تدل على بعض الأمراض اللي تصيب بعض الأطفال.
1: بالفعل عهد، يعني اليوم حلقتنا راح تكون لها علاقة بالكثير من الأحاديث والسوالف عن طريقة التعامل مع الطفل في البيت، خاصة لقرب الموسم الدراسي، متى يحتاج هذا الطفل أن يراجع الدكتور، شلون نقدر نحميه من العدوى، شنو العلامات اللي تستدعي التدخل السريع. كل هذه راح تكون تساؤلاتنا في حلقة اليوم من برنامج وصفة طبية.
0: أسئلة كثيرة مشعل ومخاوف أكثر اليوم راح نجاوب وياكم عليها مع ضيفتنا، وراح نقدم لكم أكيد معلومات طبية واضحة وعلمية تساعد كل ولي أمر أنه يكون أكثر وعي واستعداد أنه شلون يقدر يتعامل مع صحة أطفاله.
1: خلكم معنا في نقدر نقول برنامج وصفة طبية، وراح اليوم نبدد كل المخاوف ونحط النقاط الحروف في هذا البرنامج، لأن صحة أطفالنا تستحق نخصص لها برامج ومواضيع كثيرة حتى نحافظ عليها، وتستحق منا كل اهتمام.
0: لكن في بداية البرنامج نوجه لكم تحية طاقم عمل برنامج بودكاست وصفة طبية من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد.

0: التنسيق والمتابعة آمنة البالول.
1: وأيضا أجمل تحية من الهندسة الإذاعية في برنامج وصفة طبية سارة كنكوني.
0: تحية كبيرة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: إذن برنامج وصفة طبية من الساعة 5 للساعة 6 كل أحد راح يكون معاكم إن شاء الله على إذاعة الكويت، إذاعة البرنامج العام، والمخرج
0: سعود الحربي.

0: نلتقي بكم كل أحد
1: على إذاعة دولة الكويت
0: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.

0: مستمرين معاكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج وصفة طبية. وصلنا إلى فقرة الأخبار الطبية في أسبوع.
1: بالفعل عهد اليوم ما شاء الله في أخبار وإنجازات جميلة للطب في الكويت، حيث اختتمت إدارة الخدمات الصيدلانية بوزارة الصحة البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الصيدلة الكويتيين المبتعثين للدراسة خارج الكويت اللي نظمت الإدارة للعام الرابع على التوالي خلال الفترة من 19 يوليو حتى 6 أغسطس 2026 بمشاركة 181 طالب وطالبة.
0: وشمل البرنامج تدريب 105 طلاب في صيدليات مراكز الرعاية الصحية الأولية و76 طالب في المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة للوزارة بمشاركة طلبة من جامعات ودول مختلفة بهدف تعزيز التدريب الميداني وربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية الفعلية.

0: طبعا لكل مجتهد نصيب، ونقول مبروك للموظفين في وزارة الصحة، حيث اعتمدت الوزارة كشوف الترقيات بالاختيار للعام 2026 اللي شملت 900 موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية اللي استوفوا الشروط والضوابط القانونية والوظيفية المقررة للترقية.
1: وأرسلت الوزارة إشعارات عبر تطبيق سهل للموظفين المشمولين بالترقية لإبلاغهم باستحقاقهم بالتزامن مع اعتماد كشوف الترقيات.
0: وجاء اعتماد الكشوف بعد مراجعة مدى استيفاء الموظفين للضوابط المنظمة، أكيد المنظمة للترقية بالاختيار، والتي من بينها حصول الموظف على آخر تقييم كفاءة بدرجة امتياز وتوافر درجة مالية شاغرة يمكن الترقية إليها، إلى جانب استيفاء المدة اللازمة للبقاء في الدرجة الحالية.

0: ومع ثالث أخبارنا اليوم على إذاعة دولة الكويت وبرنامج وصفة طبية، تفقد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان صباح السلمان الصباح عدد من المراكز الصحية في منطقة المطلع لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى مواكبتها للاحتياجات المتنامية لسكان المنطقة.
1: شملت الجولة تفقد العيادات والأقسام والخدمات المساندة والاطلاع على حركة المراجعين وآليات حجز المواعيد وتنظيم مسارات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات المراجعين حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم التشغيلية.
0: كما ناقش وكيل الوزارة مع المسؤولين والكوادر الطبية والفنية والإدارية سبل رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز ودعم احتياجاتها من القوى العاملة والتجهيزات والخدمات بما يعزز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد.
1: وأكدت وزارة الصحة أهمية مواكبة التوسع في الخدمات الصحية مع النمو السكاني والعمراني في منطقة المطلع والمناطق السكنية الجديدة من خلال التخطيط المستمر وفق الاحتياجات الفعلية بما يضمن سهولة الوصول للرعاية الصحية واستدامة جودة وكفاءة الخدمات.
2: تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين.

وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في بودكاست وصفة طبية. معكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، وكل أسبوع ناخذ معاكم معلومة طبية بسيطة ومهمة ونقدر نطبقها بحياتنا اليومية. موضوع حلقة اليوم الأدوية، بعضها ناخذها قبل الأكل وبعضها ناخذها بعد الأكل. طيب شنو الفرق؟ أول شيء خلوني أسألكم سؤال بسيط، كم مرة أخذنا دواء وكان مكتوب عليه الدواء هذا قبل الأكل أو بعد الأكل؟ وإحنا تساءلنا شن يعني؟ وهل أصلاً يفرق إذا أنا خذيته قبل الأكل أو بعد الأكل؟ الواقع أن توقيت الدواء مع الأكل سواء قبله أو بعده أو منتصفه مو مكتوب عبث، لأن الأكل ممكن يأثر على امتصاص الدواء وفاعليته، وبعض الأدوية ممكن تكون ألطف على المعدة إذا أخذناها مع الأكل. يعني نحاول نبسط المعلومة، لما نقول الدواء هذا ناخذه قبل الأكل المقصود فيه عادة أن الدواء هذا ناخذه على معدة فاضية، لأن وجود الأكل بالمعدة ممكن يقلل أو يأخر امتصاص هذا الدواء. وهني مهم جداً أن نلتزم بالتعليمات الموجودة على الدواء اللي قالها لنا الطبيب أو الصيدلي ونلتزم فيها. أما إذا كان مكتوب على الدواء بعد الأكل أو مع الأكل، معناته أن بعض الأدوية الهدف منها أن تقلل تهيج المعدة، أو الأكل نفسه راح يساعد الجسم على امتصاص الدواء بشكل أفضل. أيضاً عندنا أدوية معينة يكون توقيتها جداً دقيق، مثل أدوية الغدة الدرقية، أدوية السكري وغيرها. لذلك ما يصير نعمم ونقول أن كل الأدوية نقدر ناخذها قبل الأكل أو مع الأكل أو بعد الأكل. والأهم دائماً ما نعتمد على كلمة مع الأكل، بمعنى هل أنا يحتاج أن أخذ الدواء هذا مع آخر لقمة مباشرة؟ لا، معناتها أن هذا الدواء نحتاج أن ناخذه أثناء الوجبة، وأيضاً في أدوية نحتاج ناخذها قبلها بمدة، ممكن بنص ساعة، بساعة، وبساعتين، وبعضها نحتاج أن ناخذها بعد الأكل نص ساعة، بساعة، أو ساعتين، وهكذا. لذلك دائماً الأفضل لنا أن نتبع التعليمات المكتوبة على علبة الدواء، ودائماً والأهم نسأل الصيدلي شنو طريقة الاستخدام بالضبط. أيضاً لازم ننتبه للمشروبات اللي ناخذها مع الدواء، يعني مو كل دواء راح يكون مناسب أن أنا أخذه بنفس توقيت القهوة، الشاي أو العصير أو الحليب، فدائماً الأفضل الماي هو الخيار الأفضل والأبسط لمعظم الأدوية. ولازم نتذكر الدواء مو بس شنو آخذ، لكن متى آخذه وشلون آخذه وشنو الطريقة الصحيحة اللي ممكن تفرق معاي وتعطيني فاعلية أعلى للعلاج وسلامتكم. كانت معاكم صيدلانية شيماء عبد الحسين، أشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي معاكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من وصفة طبية. دمتم بصحة وعافية.

تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج

0: ورجعنا لكم مستمعين برنامج وصفة طبية على إذاعة دولة الكويت. ويمكن في مقدمة برنامجنا اليوم أنا ومشعل تكلمنا عن صحة الأطفال وشلون لازم نهتم أكثر في هذه الصحة، خاصة أن مواضيع الصحية تهمنا وتلامس حياتنا اليومية.
1: بالفعل.
0: لذلك اليوم رح يكون معنا في هذه المداخلة الهاتفية ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبدالله الفضلي، دكتور أسنان وممارس عام للأطفال. حياك الله ويانا في برنامج وصفة طبية.
2: الله يحييكم، شكرا على الاستضافة.
1: يا هلا دكتور، منورنا في برنامج وصفة طبية، والأكيد اليوم عندنا حوار طويل وكثير وكبير معك دكتور. الساعة المباركة.
2: ساعتك أبرك، مشكور على الاستضافة الجميلة، ويجزاكم الله بالخير جميعا.
1: طول عمرك دكتور. يعني خلينا نبدأ من البداية تماما، متى تبدأ صحة فم الأطفال وأيضا صحته عموما، يعني من ناحية عمومية متى تبدأ أو يبدأ اهتمامنا بصحة الطفل؟
2: طبعا اهتمامنا بصحة الأطفال قبل ما تطلع أسنانهم اللبنية.
1: نعم.
2: هذا الشيء صح لأنه يكون مسحة خفيفة بالشاش على الأسنان وعلى اللثة، حتى لو كانت الأسنان بعدها ما طلعت فيكون مجرد ترطيب لمكان الأسنان بعد شرب الحليب.
1: نعم، هذا هو رضيع نقدر نقول دكتور، حتى إيه نوصل إيه الصورة للمستمعين، هو رضيع يعني نظام اللي ماكو تفرش أسنان لأنه ما في أسنان، فإحنا نضطر إن إحنا ننظف اللثة بالشاش.
2: إيه نعم، ننظف قطعة شاش نظيفة عشان نحافظ على اللثة تكون سليمة، وعشان الحليب أغلبه يحتوي على السكر وممكن يسبب حق الطفل التهابات وفطريات. وقبل لا
1: دكتور احنا نعتذر منك، الصوت تقريبا مو واضح، راح نعاود اتصال فيك بس دقيقة نكلمك مرة ثانية حتى نضبط الصوت معاك. احنا اكيد سعيدين بهذا اللقاء وسعيدين بهذا الحوار. يمكن انا كنت متوقع ان الطفل في بداياته يعني ما يحتاج ذاك الاهتمام من ناحية الاسنان، طلعت حتى اللثة تحتاج التنظيف حال الاسنان.
0: انا يمكن عندي خبرة في هذا الموضوع، دائما اسمع ان الاطفال من قبل ما يطلع السن الاول يحتاج هذا الموضوع، خاصة ان الحليب فيه نسبة كبيرة من السكريات. ساعات في ناس تهمل هذا الموضوع مشعل، ويسبب هالشيء تسوس في أسنان الطفل من بداية ظهورها نقدر نقول. فاهتمام الأم خاصة في الطفل، خاصة في أسنانه وصحة أسنانه من قبل ما تطلع للأسنان اللبنية الصغيرة، طبعا هذه اللي هو أول ضرس دائما نحتفل فيه من قبل لا يطلع، لازم نهتم في صحة أسنان الطفل.
1: دكتور عبدالله الفضلي حياك الله معنا مرة ثانية، أكيد سعيدين بوجودك معنا في برنامج وصفة طبية. نكمل حوارنا، تكلمنا عن تنظيف لثة الطفل في البداية خاصة ما يكون رضيع قبل أطلع أسنانه، يعني العناية تبدي بالمرحلة هذه، وبعد المرحلة هذه شو نسوي بالضبط؟
2: بعد المرحلة هذه عند ظهور أول سن لبني ننصح الأهل دائما أن يمسحون قطعة شاش نظيفة بعد ما يشربون الأطفال حليبهم، خصوصا قبل النوم.
1: نعم.
2: يمسحون الأسنان مسحة خفيفة لأنه يكون صعب أن يفرشون أسنانهم وهم بهالعمر الصغير.
0: إيه نعم.
2: يعني أقصد العمر يكون 6 أشهر وما دون.
0: متى دائما نتوقع ظهور أول سن للطفل؟ إذا تأخر ساعات في بعض الأطفال يصير في الموضوع متفاوت، يعني في ناس تطلع لها أسنان مبكر وفي ناس يتأخرون أكيد في ظهور أسنانهم.
1: نعم.
0: إذا تأخر ظهور الأسنان متى يكون التأخير طبيعي ومتى يحتاج أنه نقيم هذا الموضوع عند طبيب الأسنان؟
2: طبعا ظهور أول سن لبني يبدأ في أول 6 أشهر من عمر الطفل، وفي حال أن تأخرت الأسنان في ظهورها راح يكون لعمر السنة. قبل عمر السنة إحنا ما راح نخاف من شيء كأولياء أمور، ما مفروض إن إحنا ما نخاف، بس بعد عمر السنة نحتاج تقييم من الدكتور المختص.
0: إيه نعم. موضوع التفريش، في أي عمر نعلم الطفل يفرش أسنانه؟ وهل في أنواع معينة للفرشات أو المعجون الخاصة في الأطفال؟
2: طبعا بدء التفريش لازم يكون أول ما تطلع الأسنان اللبنية ومساعدة الأهل، وما يكون الطفل هو اللي يعتمد على نفسه تفريش أسنانه.
1: نعم.
2: والفرشة الأسنان تكون ناعمة وألترا سوفت، أكثر شيء احنا نستخدمه مع الأطفال.
1: يعني الطفل لازم يختار لا نقدر نقول أنعم وأخف فرش الأسنان اللي هي الألترا سوفت، وإذا في أخف بعد أفضل دكتور عادل.
2: ممكن طبعا.
1: نعم. وبالنسبة حق معجون الأسنان،
2: معجون الأسنان على حسب عمر الطفل، تحت السنة يكون خالي من الفلورايد، وفوق السنة ممكن ندخلها فلورايد، ولكن النسبة تكون جدا قليلة، 600 800 دون الألف.
1: نعم.
0: إيه نعم. دكتور عبد الله، ساعات الأطفال يمكن يبلعون المعجون، ما يعرفون طريقة،
1: خاصة إذا في طعم حلو المعجون
0: طعم الفواكه، خاصة في هذا السن ما يعرفون شلون يستخدمون أكيد المعجون. هل وجود الفلورايد في المعجون ممكن يأثر على الطفل؟
2: هو ما راح يأثر بطريقة سلبية، ولكن راح يأثر بطريقة إيجابية، بحيث إنه راح يحافظ على نظافة الأسنان خالية من التسوس، لأن الفلورايد هو جدا آمن على الطفل. وكل عمر مثل ما ذكرنا له نسبة فلورايد معينة،
1: نعم.
2: يعني الطفل اللي عمره سنة ما يصير يستخدم معجوننا احنا ككبار، لازم كل طفل يكون له معجون خاص فيه.
1: نعم، يعني في كمية مناسبة حسب عمر الطفل عادي دكتور؟
2: اي نعم.
1: نعم،
2: اذا كان عمر الطفل اقل من 3 سنوات يعني يكون مسحة خفيفة جدا خفيفة، اما اذا كان عمره فوق 3 سنوات، من 3 إلى 6 سنوات، كبر حبة البازلاء، او اصغر شوية مثل ما نقولها هنا بالكويت، كبر حبة العيش.
1: زين، هذا حق الصغار، الكبار ايش كثر يحط نحط لهم؟ يعني احنا مثلا
2: الكبار هم تقريبا كبر حبة البازلاء، ما نحط الكمية اللي نشوفها نفسها بالتلفزيون قبل واحنا صغار.
1: عيل مسرف انا وايد
0: مش عارف يستخدم وايد شكله وساعات نسمع في بعض الأمور تكون خاطئة دكتور، خاصة في طريقة تفريش الأسنان. يعني ذكرت أنت أن المعجون لازم يكون قليل جدا وكثر مثل ما قلنا حبة البازلاء. لنفرض أن طريقة الماي، يعني أنا سمعت بالفترة اللي طافت أن لازم نتمضمض ونستخدم المعجون وبعدها نتخلص أكيد من اللي فرشناه، لكن ما نستخدم الماي مرة ثانية، هل هالطريقة صحيحة؟
2: اي نعم، هو افضل طريقه ان الطفل، طبعا هو صعب الطفل انك تسيطر عليه، عشان كذا يكونوا الاهل موجودين وياه وقت التفريش. هو المفروض انه يفرش اسنانه وتكرمون بس يكسل ماي، ما يتمضمض بالماي عشان يستفيد من كميه الفلورايد والمعجون اللي موجوده اللي استخدمناها.
1: نعم دكتور عبد الله الفضلي، يعني

0: متى المفروض الطفل يعني يزور دكتور الأسنان أول مرة؟ وهل لازم نهيئه نفسيا قبل لا يزور دكتور حتى ما يكون في نقدر نقول تجربة مريرة للطفل في المستقبل؟
1: اي نعم، طبعا المفروض ان الزياره تكون خفيفه وتعريفيه بس للطفل، يشوف المكان يرتاح فيه، لانه ما يصير نظلم الياهل فجاه مدخلين عند دكتور اسنان ويبطل حلجك تعال نشتغل فيك. لا، المفروض تكون زياره خفيفه تعريفيه حق الطفل وبعمر جدا صغير، يعني عند اول ما يطلع له سن لبن يكون تشيك اب ويشوف العياده ويرتاح ويحس ان البيئه اللي موجوده
0: العودة.
1: كعياده ما تخرب. هذا أفضل شيء ممكن تقدمه لطفلك.
0: نعم.
2: يعني بما أنك ذكرت موضوع أنه أول ما يطلع السن الأول، يعني نقدر نقول قبل لا يصير عمره سنة،
1: بالضبط.
2: حتى لو كانت أسنان الطفل شكلها سليم ما يحتاج أنه يروح للطبيب، هل لازم نعوده لزيارة دورية لطبيب الأسنان؟
1: طبيعي طبيعي، لازم نعوده أنه يشوف المكان ما يخوف، ويشوف المكان أنه هو جدا آمن، لأن الطفل بطبيعته يحب يجرب الشغلات الجديدة. فإذا كانت التجربة مثلا أول زيارة لا كان في عوار، فالعوار أكيد راح يكون في علاج. العلاج ممكن يكون يعني شيء مو محبب للطفل كأول زيارة، بس لو كان زايرنا من قبل مرة مرتين ثلاثة تعرف على الأدوات، عرف لهم شغلات إنه ما تخوف، فراح تختلف معاه الزيارة.
0: نعم دكتور، إذا بنشرح حق المستمعين يعني خاصة أولياء الأمور نقول لدد، احنا قدام خلاص مرينا على الموضوع هذا وعرفناه وتعلمنا منه يعني استفدنا بطريقة التجربة والخطأ، الصح والخطأ، أخذنا المعلومات هذه، لكن في جيل جديد أكيد من الآباء والأمهات يحتاجون بعض المعلومات، خلينا نصور لهم طريقة الزيارة، شو يصير يعني أول مرة في زيارة ولي الأمر مع ابنه أو بنته الصغار للدكتور؟
1: طبعا اول شيء نسويه كل شودو، هذا بروتوكول احنا نتبعه كاطباء اسنان الاطفال، اللي هو نوريهم شنو هذا الشيء اللي موجود عندنا.
0: نعم.
1: مثلا سكشن اللي هو يشفط السعابين، نغير اسمه نسميه مصاصه، مثلا الماي اللي موجود، مثلا الربر كاب اللي هو حق تفريش الاسنان، فرشه الاسنان اللي نستخدمها احنا كاطباء. فاهم شيء ان احنا نوريهم كل شيء ونحسسهم ان كل شيء امن وما يخوف وما يعور.
0: دكتور المشكلة أنت تتعامل مو بس مع الطفل، تتعامل مع والد الطفل أو أم الطفل اللي خايفة على ولدها، فتلقاها يمكن تكون متوترة أو متوتر أكثر من الطفل نفسه.
1: هذا التوتر يعكس على الطفل، في حال ما كانوا الأهل جدا مطمئنين وعادي مرتاحين راح الطفل يعرف أن المكان آمن، خلاص ما في شيء يخاف من عنده.
0: نعم.
1: وفي شغلات دائما يستخدمونها الأهل يعني يسبقنا بالعلاج، يعني مثلا أنت بتعطي إنجكشن راح يقول ها دير بالك ترى بيعطونك إبرة الحين، هذا الشيء يخلي الياهل يخاف حتى لو هو ما حس بالإبرة ولا حس شيء، يعني
0: لا
1: فهو
0: خاصة
1: راح
0: في
1: يعطيك
0: دكتور في البعض يخوفون عيالهم بالإبرة، يعني في البعض يعني على بن يعني يبي يصير
1: شوي
0: عاجل
1: كعقاب، كعقاب للدكتور وللطفل طبعا.
0: بالفعل، فالدكتور يعاني من الشغلة هذه، يلا الطفل اوريدي مخترع وخايف وعنده فوبيا من الإبرة هذه، فشلون يقنع الطفل الصغير اللي يعني ما يفقه الشيء هذا ان هذا علاج لك انت وهذا شيء مفيد، بعد ما ترسخ في ذهن الطفل ان هذا الشيء هو عبارة عن عقاب لك.
1: بالضبط، هذا الشيء سبحان الله يعني مع البرامج الطيبه اللي قاعد تقدمونها يعني شبه اندثر، يعني لان ما شاء الله يعني كميه الوعي اللي صارت عند الاهل اليانج بيرنت جدا كبيره ما شاء الله، هم يدشون يفهمون الطفل ويعلمونه ويوعونه انه ماكو شيء يخوف والمكان كله حلو يعني.
0: نعم.
1: فاول ما يودون عيالهم لاي عياده لاي مكان راح يكون شويه في هدوء عند الاهل.
0: طبعا هذه من بعض الاخطاء اللي يسويها ولي الامر انه يخوف الطفل وكذي، بعد
1: كانت سابقا موجوده ولكن الحين في يعني مع البرامج اللي موجوده والتوعيه اللي حضرتكم قاعد تقدمونها انه شوي شوي كانت في اكثر.
0: نعم، في بعد اخطاء ثانيه غير موضوع الابره وكذي، ان الاب او الام يقول حق الطفل الحين ترى بيصير معك كذي، يصير هو المعلق الصوتي نقدر نقول.
1: هذه المشكله، فاحنا دائما نطلب من الاهل يعني يكون تدخلهم بشيء ايجابي ما يكون بشيء سلبي، يعني
0: نعم
1: او كنت تشجعون الطفل. احنا دائما نعطي يعني دائما نعطي دفعه قويه حق الطفل انه اذا خلصت ترى بنعطي هديه، اذا خلصت ترى اهلك بيودوك مكان فلاني، فهذا الشيء يخلي الطفل يتشجع، ودائما نحاول نشجع الطفل.
2: عدل، واذا الطفل دخل العياده ورفض انه يفتح فمه او بدا نقدر نقول بالبكاء، شلون ممكن يتعامل طبيب الاسنان خاصه طبيب اسنان الاطفال وياه؟
1: هو في بروتوكولات نتبعها مع الطفل، يعني كأول زيارات تكون جدا خفيفة، مرة ومرتين وثلاثة، لأن أساسا بالعلاج ماكو شيء أول يعني.
2: عدل
1: فدائما نتخذ معاه إجراءات ستيب باي ستيب، ونتخذ بروتوكولات معينة يعني دراسية معينة، يعني لين نوصل لمرحلة تخلي ان الطفل هو يقتنع انه ماكو شيء. فنبدأ من وياه من أقل شيء لأكبر شيء، ممكن نبدأ معاه في أول زيارة تنظيف، بعدين حشوة وقائية، بعدين حشوة علاجية. فالتدريج مهم جدا عند الطفل.
0: نعم دكتور عبد الله، فجأة والأمر أو الأم تقول

0: طفل عمره أقل من سنة أسنانه الأمامية كلها مستوسية.
1: والسبب
0: السبب الرضاعة. الطفل
1: الرضاعة.
0: أي نعم رضاعة.
2: وعدم الاهتمام نقدر نقول في تنظيف الأسنان في السن الصغير.
0: حتى لو كنت طبعا طبعا طبعا
1: يعني هل في بعض الأطفال دكتور مؤهلين أو مو مؤهلين، عندهم استعداد إنه يكون عندهم تسوس حتى لو كان في اهتمام وتنظيف؟ يعني هل البعض يكون معرض بسبب
0: ممكن
1: الرضاعة؟
0: ممكن، لأن في فترة الرضاعة عند الطفل يكون عمره أقل من سنة، تكون الأسنان الأمامية هي الوحيدة الموجودة،
1: نعم
0: فالسبب يعني ترسبات الحليب تتكون على السن، وهو يكون نايم يعني فرشوا أسنانه ونومه، فقام الطفل بالليل يبي حليب، فأعطوه الرضاعة الحليب شربها ما تكمل نومته. في شيء واحد بس نسوه في النقطة هذه، أنه ما مسحوا على أسنانه بقطعة شاش مبللة
2: اي
0: نظيفة، ما مسحوا على الأسنان.
2: اي نعم
0: يعني تخيل انت مهتم طول اليوم بس عندك جاب واحد، هي هذه الفتره اللي انت تمسح على الاسنان، فهذه تسبب له تسوسات مبكره.
1: تعتبر هذه الثغرة الوحيدة اللي ممكن تؤدي للتسوس، يعني
0: بالضبط
1: المطلوب من
0: في عمر مبكر.
1: اي
0: اي
1: نعم
0: نعم
1: مطلوب من الأم أو والأب حتى يساعد الأم أحيانا إذا بعد الرضاعة في أي وقت كان، إن على الأقل يعني بعد الرضاعة يمسحون بقطعة شاش حتى لا يتفاجئون أن طفلهم في أقل من عمر السنة عنده تسوس في أسنانه الأمامية.
2: يمكن احنا بالفترة اللي فاتت عندنا ان بعض الاعتقادات ان التسوس بس من الحلويات او من السكريات او من التناول الخاطئ لبعض المشروبات على مدار اليوم، لكن اليوم في معلومة جدا مهمة خاصة للأمهات، لازم الاهتمام بالطفل خاصة في هذا العمر الصغير، لان في امور ساعات ممكن نغفل عنها دكتور.
0: نعم بالضبط.
2: لو نتكلم عن العصائر والمشروبات الحلوة، إيش كثر يتأثر على أسنان الطفل؟
0: هي تتأثر على حسب الكمية، يعني لو الطفل شرب عصير واحد أو اثنين باليوم ما حيتأثر، بس إذا على مدار اليوم هو بس عصائر فأكيد السكريات والبي اتش اللي موجود بالفم راح يتغير عنده،
1: نعم
0: راح يتسبب لتسوسات جدا سريعة حتى لو كانوا مهتمين بأسنانهم.
1: نعم بالنسبة حق نرجع لموضوع التسوس للأمانة، يعني خاصة أن ذكرياتنا احنا صغار وحتى احنا كبار مع التسوس أحيانا تكون مو سعيدة دكتور. إذا اكتشفنا نقدر نقول بداية تسوس وخاصة عن طفل صغير، يعني الطفل عمره يكون حيل صغير، هل لازم نعالج السن بالحشوة مباشرة ولا في بروسيجر معين تتبعونه مع الأطفال الصغار؟
0: طبعا طبعا في اكثر من بروسيجر ممكن نتابعه على حسب الستيج اللي واصل له التسوس، اذا كانت فقع بيضاء وتوها مبلشه ممكن نستخدم له بس الفلورايد،
1: نعم
0: اما اذا كانت لا صارت لونها مثلا غامج شوي براون براونش لجريش مثلا، يعني لونها صار رمادي، فممكن نستخدم له اس دي اف سيلفر دايموند فلورايد، فهو راح يوقف التسوس عند مكانه ما راح يخليه يكبر.
1: نعم
2: اي نعم دكتور عبد الله الفضلي، لو نتكلم او ننتقل الى موضوع الاسنان اللبنيه، ليش في جمله يعني خطا دائما نسمعها، دائما الناس يقولون ما نحتاج نعالج الاسنان اللبنيه لانها بالنهايه راح تطيح، اكيد هذه المعلومه خطا ودنا نصلحها اكثر لمستمعينا.
0: صحيح معلومة خاطئة، ووايد من الأهل كانوا يستخدمونها سابقا، فهم ناسين دور الأسنان اللبنية أنها جدا مهمة حق الأكل، ممكن إياهم يقدر ياخذ فيها طريقة صحيحة، النطق ومخارج الحروف، وطبعا المظهر الجمالي للطفل جدا مهم، وأهم نقطة إحنا كأطباء نهتم فيها هي حفظ المسافة للأسنان الداعمة، يعني تكون حافظ مسافة طبيعي حق الأسنان الداعمة.
1: نعم دكتور احنا اكيد موضوع الاسنان اللبنيه موضوع جدا كبير ومهم بالنسبه حق اولياء الامور، لكن ناخذ معك هذا الفاصل وبعد الفاصل نكمل ونتوسع في موضوع الاسنان اللبنيه وطريقه علاجها والعنايه فيها عند الاطفال في برنامج وصفه طبيه، واكيد مع الدكتور يعطي العافيه دكتور عبد الله الفضلي دكتور اسنان وممارس عام للاطفال. بس قد

0: إذن مستمرين معاكم وبرنامج وصفة طبية، وأكيد نكمل حوارنا واتصلنا الهاتفي مع الدكتور عبدالله الفضلي، دكتور أسنان وممارس عام للأطفال، يعطي العافية على إجاباته وأكيد على سعة صدره ورحابة أكيد الإجابة على الأسئلة. قواها الله دكتور عبدالله، حياك الله معنا مرة ثانية في برنامج وصفة طبية.
1: الله يحييك.
2: يمكن وصلنا حق فقرة الأسنان اللبنية وأهميتها. دايما لو نتكلم عن هذه الأسنان لها دور كبير أكيد في المضغ، في الكلام، في النمو وحفظ المسافة أيضا للأسنان الدائمة. خلينا نتكلم أكثر عن دور الأسنان اللبنية للأطفال.
1: نعم، طبعا مثل ما تكلمت لحضرتك أنها هي جدا مهمة حق الطفل، لأنه يقدر يأكل عليها وشكل جمالي وفانكشنال، ممكن لأنه يقدر يتكلم فيه، مثلا مخارج الحروف تكون سليمة. وفي حال أنه تطلع الأسنان الدائمة، الجايد مالها الطريق أنه هي تطلع بالضبط هو الأسنان اللبنية. أو راح إذا مثلا في حال فقدان الأسنان اللبنية بعمر مبكر، راح يكون خروج الأسنان الدائمة بشكل شبه عشوائي عادل. يعني ما راح يطلع بمكانها الصحيح.
2: رحت دائما نلاحظ اذا سقط السن اللبني يطلع السن الدايم ورا شوي ورا.
1: نعم.
2: ويدز الضرس. هذه لقطات احنا دائما نتذكرها قبل يمكن واحنا صغار. في ناس او في اطفال ممكن تطيح اسنانهم اللبنيه في سن صغير. انا ولد اختي الحين قاعد نعاني مع هذا الموضوع، يمكن في سن الخمس سنين، يعني توه كمل سن الخمس سنين وقاعد تبلش الأسنان اللبنية تعطي مؤشرات أنها تبي تطيح، في أسنان دائمة وراها.
1: صحيح، هي الأسنان اللبنية تطلع عمر 6 أشهر مثل ما ذكرنا لعمر 3 سنين.
2: إيه
0: 3 سنين.
1: تبدأ بالتبديل. إيه نعم، وتتبدل الأسنان اللبنية بداية بالأسنان الدائمة من عمر 6 سنين.
2: 6 سنين.
0: وبعض الأطفال دكتور تأخرون في نهاية نقدر نقول سقوط الأسنان اللبنية. الطبيعي متى المفروض تنتهي عملية سقوط الأسنان اللبنية، ومتى تكون مؤشر خطر أن لازم الأب أو الأم يراجعون الدكتور في حال عدم سقوط أحد الأسنان اللبنية؟
1: طبعا آخر سن لبني ممكن يطيح عندنا هو الناب العلوي، الأسنان العلوية الأنياب.
2: إيه؟
1: طبعا متى يكون في خوف؟ في حال أنه طلع الضرس برا او لي داخل والسن اللبني موجود للحين، فيصير عنده نفس الشارك تيث مثل ما نسميها، اللي هي اسنان اثنين ويا بعض طالعين، السن اللبني موجود والدهن طالع لي برا او لي داخل.
2: اي نعم،
0: هذه الحاله اكيد تستحق الاهتمام والانتباه اكيد من ولي الامر، ودائما لازم يرجعون دكتور. زين، تاثير مص الاصبع والمصاصه، احنا ذكرنا من شوي ان الاسنان اللبنية هي الجايد لاين حق الاسنان الطبيعيه اللي راح تكون بعد اللبنيه ان شاء الله، فوجود المصاصه، وجود بعض الاطفال يلجؤون الى مص الاصبع، واكيد الام والاب يعانون حتى يخرون الطفل عن هذه العاده، ولكن احيانا يتاخرون في حل هذه المشكله، فشنو ممكن يصير في المستقبل لاسنان الطفل؟
1: طبعا المصاصه دائما نبلغ الاهل ان لعمر السنتين لازم توقفونها باي طريقه، سواء انكم تكرهون الطفل بالشيء او انكم تمنعونه عنه نهائيا، ولكن ان الامر يكون تدريجي افضل دائما. اقصد ان شنو ممكن يصير في حال ان استمر في مص الاصبع وهي من الباد هابت للطفل، او استخدام المصاصه راح تاثر على شكل الاسنان وتاثر على الفكين بصوره عامه.
0: نعم،
1: يعني ممكن تسوي open bite اللي هي الأفضل مفتوحة، تلقى الأسنان العلوية والأسنان السفلية متباعدين حيل عن بعض،
2: يحتاج تقويم بعدين لكبر.
1: إيه، هذا يحتاج تدخل تقويمي على طول.
0: وتتأثر مخارج الحروف دكتور في هذا الموضوع، يعني طريقة نطق الأحرف هل راح يكون في تأثير بسبب تحرك أماكن الأسنان اللبنية، وأيضا خروج الأسنان الطبيعية بعد الأسنان اللبنية بمكانها الخاطئ؟
1: اي نعم، راح تاثر مخارج الحروف والكلمات، وراح يتاثر هو الطفل في طريقه الاكل، ما راح يقدر ياكل على الاسنان الاماميه لانه ما في بينهم كونتاكت.
2: نعم. دكتور عبد الله، يمكن الاطفال خاصه يتعرضون لامور كثيره، السقوط، ضربات بشكل مستمر، ويصير في حوادث يعني بين اليهال. اذا الطفل طاح واسنانه مثلا تاثرت، شنو اول شيء لازم يسوي ولي الامر؟
1: طبعا على حسب، اذا كان سن لبني اللي عليهم اليهال وايد في بينهم كونتاكت او دائما في بينهم اصابات، خصوصا اللي تاثر الاسنان الاماميه.
0: نعم.
1: فاذا كان سن لبني وضرس طلع بالكامل لبرا، فعادي ما في اي شيء يخوف. ممكن نقف الظرف المدني، نحط قطعه ثلج عشان يوقف الثلج، عفوا يوقف الدم،
0: نعم
1: وبس كذي. اما اذا كان سن داعم فعندنا اكثر من كسر. اذا كان الكسر والضرس بمكانه فهو يستدعي انه يروح عند طبيب الاسنان عشان بس يرممون مكانه ويشيكون على العصب. اما اذا الضرس بالكامل طلع وهذا اسوأهم فيحتاج بروتوكول معين لازم يتبعه ولي الامر. بدايه انه يحط السن في محلول حمضي، مثلا يحطه في حليب دائما نقول، او يحطه داخل الحلج طفل عشان يكون البي اتش ماله مناسب، اللي هي الحمضيه الفم مناسبه حق السن، ويزورون طبيب الاسنان وعندهم وقت من 30 دقيقه الى 60 دقيقه اللي هي ساعه انه يزور طبيب الاسنان فيها.
2: اي نعم،
1: كل ما تاخر كل ما كان أسوأ على
2: عدد
1: مثلا في انه يرد مكانه.
2: اي نعم طبعا، كل الشكر لك دكتور عبد الله الفضلي، دكتور اسنان وممارس عام للاطفال، في هذه المداخله الهاتفيه في برنامج وصفه طبيه. الامانه استفدنا كثير اليوم، ولكن الوقت دائما يمشي بسرعه.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه، وشكرا على جهودكم وبرنامجكم الاكثر من رائع صراحه.
2: قواك الله
1: دكتور. شكرا لكم، الله يقويكم.

0: في مواضيع هل تحتاج الواحد انه ياخذ لها اكثر من حلقه؟ ممكن نطرح السؤال، والسؤال اكيد من تحته تندرج الكثير من الاسئله والتساؤلات على نفس السؤال، وايضا تتوسع الاجابات. فالامانه يعني ما اخذنا وقتنا الكافي مع الدكتور عبد الله الفضل، يعطي العافيه. ان شاء الله يا رب في المستقبل يكون معنا في حلقات قادمه، وايضا عندنا اسئله كثيره حول الاطفال واسنانهم وطريقه التعامل مع صحه اسنان الاطفال.
1: بالضبط، اكيد مشعل يمكن تعلمنا اليوم امور كثيره خاصه في اسنان الطفل وصحه الفم. الطفل دائما يمر في امور كثيره، منها تسوس الاسنان، صحه الفم، الاسنان اللبنيه والدايمه. جاوبنا على كل هذه التساؤلات اليوم، لكن نقدر نقول ان يكون عندنا ان شاء الله حلقه ثانيه نوضح الامور بشكل اعمق في صحة أسنان الأطفال.
0: طبعا في كل حلقة إن شاء الله يا رب يكون عندنا موضوع وقصة نرويها لكم مع ضيوفنا المبدعين في برنامج وصفة طبية. ولكن الحين وصلنا للختام مع تحيات فريق عمل هذا البرنامج، الإعداد حوراء درويش وأيضا بشاير العيد،
1: وأمين التقديم مشعل معرفي وعهد الخميس،
0: التنسيق والمتابعة آمنة البالول،
1: الهندسة الإذاعية سارة كنكوني،
0: التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: برنامج وصفة طبية يأتيك أسبوعيا كل يوم أحد من الساعة 5 ولغاية الساعة 6، والمخرج سعود الحربي.
0: في أمان الله.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام بالمنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. اجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس الوزراء الكندي يقول إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل خريطة للعالم كله مرسومة على قرص من الفضة الخالصة تزن أكثر من 100 كيلوغرام، نقشت عليها القارات والبحار والأنهار والجبال بدقة لم تعرف من قبل. لم تكن هذه الخريطة من صنع أوروبي في عصر النهضة، بل من صنع جغرافي عربي مسلم عمل في بلاط ملك نورماندي مسيحي في جزيرة صقلية قبل 8 قرون كاملة من ظهور الخرائط الحديثة. ولم يكتفي هذا الرجل برسم خريطة واحدة، بل ألف موسوعة جغرافية ضخمة وصفت العالم المعروف كله إقليماً إقليماً ومدينة مدينة، اعتماداً على منهج علمي دقيق في جمع المعلومة والتحقق منها، ظل مرجعاً لعلماء أوروبا أكثر من 300 عام. إنه أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس، المعروف بالشريف الإدريسي، جغرافي رسم أول خريطة علمية شاملة للعالم، وأسس بعمله ملامح الجغرافيا الحديثة. وقبل أن نفصل في حياة الإدريسي، يستحق التساؤل وقفة: لماذا لا يحظى اسمه بالشهرة نفسها التي يحظى بها رحال مسلمون آخرون كابن بطوطة، رغم أن إنجازه العلمي في تأسيس الجغرافيا الرياضية الدقيقة لا يقل أهمية بل يفوقه من ناحية المنهج العلمي المتبع؟ والإجابة تكمن جزئيا في أن الإدريسي أنجز عمله الأعظم بعيدا عن العالم الإسلامي في بلاط ملك مسيحي بصقلية، وهذا جعل بعض المؤرخين العرب قديماً أقل اهتماماً بتوثيق سيرته مقارنة بعلماء عملوا في بغداد أو قرطبة أو القاهرة، رغم أن عمله كان خدمة علمية خالصة لا تقاس بموقع صاحبها الجغرافي أو السياسي. وجزء آخر من الإجابة يتعلق بطبيعة عمله نفسه، فالخرائط والنصوص الجغرافية الوصفية أقل جاذبية شعبية من قصص الرحلات المثيرة التي دونها رحالة ابن بطوطة، رغم أن ما أنجزه الإدريسي من دقة علمية في تحديد المواقع والمسافات يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفكر الجغرافي الإنساني بأسره. ولد الإدريسي في مدينة سبتة على الساحل المغربي عام 393 للهجرة، وينتسب بحسب الروايات التاريخية إلى بيت الأدارسة، وهي أسرة حكمت أجزاء من المغرب والأندلس وتنسب في نسبها إلى آل البيت، ولهذا لقب بالشريف الإدريسي. وتلقى الإدريسي تعليمه الأول في سبتة، ثم انتقل إلى قرطبة التي كانت في تلك الحقبة من أعظم مراكز العلم في العالم، فدرس فيها الفلسفة والطب والنجوم والنبات، وهو تكوين علمي متعدد الأطراف انعكس لاحقا بوضوح في موسوعته الجغرافية التي لم تقتصر على وصف

في الأرض، بل تطرقت إلى المناخ والنبات والعمران والتاريخ. ومن أبرز ما يذكر عن الإدريسي أنه بدأ رحلته الجغرافية وهو لم يتجاوز 16 من عمره، فزار سواحل الأندلس وانتقل إلى لشبونة ثم إلى سواحل فرنسا، ووصل إلى مناطق في آسيا الصغرى متنقلا بين الموانئ والمدن، يشاهد بنفسه ما سيصفه لاحقا في كتابه من عمران وطرق ومسافات. وهذه الرحلات المبكرة لم تكن نزهة عابرة، بل شكلت الأساس العلمي لمنهج الإدريسي في الجغرافيا لاحقاً، إذ تعلم من خلالها كيف يقارن بين ما يراه بعينه وما يسمعه من روايات التجار والملاحين، وهي المهارة نفسها التي سيعتمد عليها حين يجمع معلومات عن مناطق لم يزرها بنفسه أبداً. بعد سقوط بعض الحواضر الأندلسية، اختار الإدريسي الرحيل إلى جزيرة صقلية التي كانت قد خرجت من الحكم الإسلامي وأصبحت تحت سيطرة النورمان المسيحيين، لكن ملكها روجر الثاني كان شخصية استثنائية مولعة بالعلوم والفنون، ويحيط نفسه بعلماء من خلفيات دينية وثقافية متعددة، مسلمين ومسيحيين ويهود. وكان روجر الثاني يتشبه في كثير من عاداته بملوك المسلمين في اللباس والبلاط والرعاية العلمية، رغم أنه ملك مسيحي. وهذا خلق في بلاطه بباليرمو بيئة فريدة من التعايش الثقافي، أتاحت للإدريسي أن يعمل بحرية على مشروعه العلمي الكبير دون قيود دينية أو سياسية تذكر. كان اللقاء الأول بين الإدريسي وروجر الثاني في القصر الملكي بباليرمو عام 532 للهجرة الموافق ل 1138 للميلاد، وطلب الملك من الإدريسي مشروعاً طموحاً غير مسبوق، رسم خريطة دقيقة للعالم المعروف كله، مع تأليف كتاب موسع يصف كل أقاليم الأرض وبلدانها وشعوبها. ولم يكن هذا الطلب مجرد فضول ملكي عابر، بل كان روجر الثاني يريد أداة حاكمة تعينه على إدارة مملكته وفهم موقعها بين الأمم المجاورة، ولهذا وفر للإدريسي كل التسهيلات الممكنة، موارد مالية ومكتبة ضخمة وشبكة من المسافرين والتجار يجمعون له المعلومات من أصقاع الأرض المختلفة. يستحق منهج الإدريسي في جمع المعلومة الجغرافية وقفة خاصة، لأنه لم يكن قادراً على أن يطوف بنفسه على كل بقاع الأرض التي وصفها، فاعتمد بدلاً من ذلك على استدعاء الرحالة والتجار والملاحين الذين زاروا مناطق بعيدة وإجراء ما يشبه المقابلات المنهجية معهم، يسألهم عن المسافات والمعالم والمدن بدقة. وحين كانت تتضارب الروايات حول منطقة معينة، لم يكتفي الإدريسي برواية واحدة، بل كان يقارن بين شهادات متعددة ويرجح ما يتوافق مع مصادر أخرى موثوقة. وهذا المنهج النقدي في التحقق من المعلومة الجغرافية يقارب ما نسميه اليوم بمنهجية التثليث في البحث، أي التأكد من الحقيقة عبر مصادر متعددة مستقلة. كما أرسل روجر الثاني بحسب بعض الروايات التاريخية سفناً وبعثات إلى مناطق لم تكن مألوفة للجغرافيين، فعادت بأوصاف دقيقة عن أراض باردة يتساقط فيها الثلج ولا تشرق فيها الشمس لفترات طويلة، وهي أوصاف يرجح مؤرخون معاصرون أنها تشير إلى مناطق قريبة من أيسلندا أو الدول الإسكندنافية. اقترح الإدريسي على الملك روجر أن يصنع نموذجاً مجسماً للكرة الأرضية من الفضة الخالصة، تكون عليه أقاليم الأرض بارزة وأنهارها وبحارها غائرة، ففرح الملك بهذا الاقتراح ورأى فيه أثراً خالداً يخلد اسمه، فأمر بتوفير المال والفضة اللازمين لهذا المشروع الضخم. وبلغ وزن هذه الكرة الفضية بحسب بعض المصادر التاريخية نحو 144 أقة، وهو وزن ضخم يعكس حجم الاستثمار الملكي في هذا المشروع العلمي. وكانت هذه الكرة إلى جانب اللوح المسطح الذي رسم عليه الإدريسي خريطته الأولى.

0: من أعظم ما أنتجته صناعة الخرائط في العصور الوسطى بأكملها. بعد نحو 15 عاماً من العمل المتواصل، أتم الإدريسي كتابه الجغرافي الضخم الذي حمل عنوان نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ويعرف أيضاً باسم كتاب روجر لأن الملك هو من طلب تأليفه. وانتهى منه الإدريسي في مطلع عام 548 للهجرة، قبل أسابيع قليلة من وفاة روجر الثاني نفسه. وكان هذا الكتاب بمثابة شرح وتفسير مفصل للخريطة الكبرى، يصف فيه الإدريسي كل أقليم من أقاليم الأرض، عمرانه وطرقه ومسافاته بين المدن وأحواله الاقتصادية والاجتماعية، معتمداً على أسلوب علمي مقتضب يتجنب الخلط بين التاريخ والجغرافيا، وهو منهج لم يكن سائدا بهذا الوضوح عند كثير من الجغرافيين العرب السابقين. اعتمد الإدريسي في تقسيمه للعالم على النظام البطليموسي القديم، فقسم نصف الكرة الأرضية الشمالي المعروف أنذاك إلى 7 أقاليم مناخية متوازية، ثم قسم كل أقليم من هذه الأقاليم إلى 10 أقسام متساوية بخطوط طول، فأنتج هذا التقسيم المزدوج 70 خريطة قطاعية تتكامل معا لتشكل عند تجميعها خريطة مستطيلة واحدة للعالم المعروف. خصص الإدريسي لكل قسم من هذه الأقسام 70 خريطة مستقلة، وأتبعها بصفحات من الوصف التفصيلي. وهذا التنظيم المنهجي الصارم جعل من الممكن لأي قارئ أن يستخدم الكتاب كدليل علمي ينتقل فيه من إقليم إلى آخر بسهولة، بخلاف كثير من كتب الجغرافيا السابقة التي كانت تقدم المعلومة بشكل سردي غير منظم. لم يقتصر إنتاج الإدريسي العلمي على الجغرافيا وحدها، بل ألف أيضاً كتاباً في النبات حمل عنوان الجامع لأشتات النبات، جمع فيه أوصافاً دقيقة لأنواع من النبات والأشجار والحيوان والمعادن، معتمداً في جانب منه على تراث علماء يونانيين كديسقريدس، ومضيفاً إليه ملاحظاته الشخصية من رحلاته الواسعة. وهذا الاهتمام بالنبات لم يكن منفصلاً عن مشروعه الجغرافي الكبير، بل امتداداً طبيعياً له، لأن وصف كل إقليم من أقاليم الأرض في كتابه الجغرافي كان يتضمن أيضاً إشارات إلى النباتات والمحاصيل التي تميز كل منطقة. وهذا يظهر الإدريسي عالماً موسوعياً بالمعنى الكامل للكلمة، لا مجرد راسم للخرائط. توفي الشريف الإدريسي في صقلية عام 560 للهجرة الموافق ل 1166 للميلاد تقريباً، تاركاً وراءه كتاب نزهة المشتاق الذي ظل مرجعاً أساسياً لعلماء الجغرافيا في أوروبا أكثر من 300 عام. وكل خريطة تفتحها اليوم على هاتفك أو حاسوبك، وكل تقسيم جغرافي منظم يستخدم في دراسة العالم، يحمل في جذوره البعيدة أثراً من عمل هذا الرجل الذي جلس في بلاط ملك صقلية يسأل التجار والملاحين عن تفاصيل أرض لم يزرها ليرسم بها أدق خريطة عرفها العالم في زمانه. الإدريسي، سبتة وقرطبة وصقلية، القرن الثاني عشر الميلادي، رسم أول خريطة علمية دقيقة للعالم وأسس ملامح الجغرافيا الحديثة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هالصندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل عمل بالبحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد.
8: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج
3: أعماق البحار

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أعماق البحار. يسرنا أن نصحبكم اليوم في رحلة استثنائية إلى عالم لا يزال يخفي بين ظلامه كثيرا من الأسرار، حيث لا يصل ضوء الشمس ولا تسمع سوى همسات الأعماق. هناك تبدأ المفارقات التي حيرت العلماء والباحثين عبر التاريخ. حلقتنا اليوم تحمل عنوان البراكين تحت سطح البحر.
1: كيف يمكن لأعظم البراكين وأكثرها نشاطا على كوكب الأرض أن لا تقف فوق الجبال، بل ترقد في صمت تام في قاع المحيطات السحيقة؟ كيف يلتقي جحيم النار ببرودة الماء في مشهد يبدو مستحيلا؟ وهل يمكن لهذا العناق الناري المغمور أن يكون المهد الأول الذي انطلقت منه الحياة على كوكبنا؟
0: في هذه الحلقة سنبحر معا نحو الجانب المظلم من كوكبنا لنتعرف على الأفران العملاقة التي تصنع قشرة الأرض من جديد، ونكتشف كيف تستطيع النار والماء، أعظم قوتين متناقضتين في الطبيعة، أن يتعايشا في مشهد من أكثر الصور رهبة وإبهارا.
1: تخيل معي يا صديق المستمع أنك تقف على سطح سفينة في عرض المحيط الهادئ، المياه زرقاء وهادئة والنسيم عليل، لكن ما لا تراه بعينك أنك تحلق فوق سلاسل جبلية مغمورة تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، وتفوق في طولها أي سلسلة جبلية على اليابسة. وفي قاع هذه المحيطات ترقد أفرانا نارية عملاقة تعمل بلا توقف.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: إن قشرة كوكبنا ليست درعا صلبا متصلا، بل هي ألواح هائلة تشبه قطع أحجية الصور المقطوعة، تطفو فوق طبقة لزجة شبه منصهرة تعرف بالوشاح الأرضي. هذه الألواح تتحرك ببطء شديد لا يتجاوز سرعة نمو أظافر الإنسان، ولكن هذا البطء يخفي وراءه قوة هائلة. فعندما تتباعد هذه الصفائح في أعماق المحيطات، تتشقق قشرة الأرض لتنطلق الصهارة الملتهبة صاعدة من باطن الأرض نحو قاع البحر.
1: دعونا نبدأ رحلة هبوط تخيلية في غواصة بحثية. مع كل 100 متر نهبطها يتلاشى ضوء الشمس شيئا فشيئا، ويشتد البرد حتى نصل إلى منطقة الظلام الدامس، حيث مياه تكاد تبلغ درجة التجمد. لكن المفاجأة ستكون عند القاع، حيث ينتظرك مشهد سيقلب كل تصوراتك عن الفيزياء.
0: عندما تقترب غواصتنا من قاع المحيط في مناطق تباعد الصفائح، تبدأ أجهزة القياس بتسجيل ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وما إن تضيء الكشافات حتى تنكشف أمامنا لوحة تكاد تعجز الكلمات عن وصفها.
1: مداخن طبيعية عملاقة ترتفع من قاع المحيط كأبراج شاهقة تشكلت عبر آلاف السنين من تراكم المعادن. ومن قمم هذه المداخن تنطلق أعمدة كثيفة من مياه سوداء داكنة، لقبت هذه الظاهرة بالمدخنات السوداء، وكأن الأرض نفسها تزفر أنفاسها من أعماق البحار.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: هنا يبرز لغز فيزيائي مذهل. هذه المياه التي تندفع من الأعماق تصل حرارتها إلى 400 درجة مئوية، أي حرارة تكفي لصهر معدن الرصاص، ومع ذلك لا تغلي قطرة واحدة.
1: السبب يكمن في الضغط الهائل عند تلك الأعماق، إذ يبلغ مئات المرات أكثر من الضغط الجوي على سطح الأرض. هذا الضغط الخانق يمنع الماء من التحول إلى بخار، بل يدخله في حالة فريدة تسمى حالة فوق الحرجة، حيث يصبح الماء شبه سائل وشبه غازي في الوقت نفسه.
0: أما ما يبدو لك كدخان أسود متصاعد فليس دخانا ناتجا عن احتراق، بل سحابة كثيفة من الجسيمات المعدنية الدقيقة كالحديد والنحاس والكبريت والزنك. عندما تندفع هذه المياه فائقة السخونة وتلتقي بالمياه الباردة للمحيط، تبرد فجأة فتترسب المعادن لتبني تلك المداخن العملاقة في مشهد تتدرج ألوانه بين الأصفر الكبريتي والبني النحاسي والأسود الفحمي.
1: ولم يدم هذا السكون العالم القاسي طويلا أمام تساؤلات العلماء، ففي عام 1977 وعندما اقتربت الغواصة 1000 من قاع جزيرة غالاباغوس لدراسة هذه المداخن، كانت المفاجأة الحقيقية بيولوجية وليست جيولوجية. على خلاف كل التوقعات، لم يكن محيط تلك الفتحات عالما ميتا، بل كان يعج بالحياة، كائنات بحرية غريبة تعيش وتتكاثر بكثافة رغم الظلام الدامس والضغط الساحق والمواد الكيميائية السامة.
2: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بنادي هو في قلبي أنا.

0: هذا الاكتشاف شكل نقطة تحول كبرى في علم الأحياء، فقد نسف الاعتقاد القائل بأن الحياة على الأرض تعتمد دائما على ضوء الشمس والبناء الضوئي. هنا في الأعماق لا توجد أشعة شمس، بل تعتمد الكائنات الدقيقة على التمثيل الكيميائي، مستمدة طاقتها من أكسدة مركبات الكبريت والهيدروجين المنبعثة من البركان نفسه. ومن أشد هذه الكائنات إثارة للدهشة الديدان الأنبوبية العملاقة التي يصل طولها إلى أكثر من مترين. المذهل أنها لا تمتلك فمًا ولا معدة ولا أمعاء، بل تعيش في علاقة تكافلية مدهشة مع البكتيريا داخل أجسامها. الديدان توفر المأوى والمواد الكيميائية، والبكتيريا تصنع الغذاء.
1: وإلى جانبها تعيش أسراب من بلح البحر العملاق وسرطانات البحر البيضاء، عمياء فقدت أعينها عبر ملايين السنين لأنها لا تحتاج للرؤية في هذا الظلام الأبدي. والأكثر إثارةً

0: فسنكتشف أن هذه البراكين لا تعمل في صمت دائم، بل تتحدث أحيانا بلغة انفجارات تتجاوز كل تصور. ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن ما يقارب ثلثي النشاط البركاني على كوكب الأرض يحدث في أعماق المحيطات، ومع ذلك تمر معظم هذه الثورات دون أن نشعر بها، لأن الماء يمتص جزءا كبيرا من طاقتها. لكن عندما يكون البركان قريبا من السطح فإن المشهد يصبح مرعبا.
1: ولعل أبرز مثال على ذلك هو ثوران بركان هونغا هاباي في يناير عام 2022، اندفع من أعماق المحيط الهادئ مطلقا سحابة هائلة من الرماد والبخار المائي بلغت ارتفاع 50 كيلومترا في السماء، ولد موجات صدمية دارت حول الكرة الأرضية عدة مرات، وأطلق آلاف ومضات البرق، وأحدث أمواج تسونامي ضربت سواحل بعيدة. إنه دليل قاطع على أن أعماق المحيطات بيئة نابضة بقوة لا ترد.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد.

0: في سياق هذه القوة الخلاقة تبرز ظاهرة مدهشة أخرى. هذه البراكين لا تبني قاع المحيط فقط، بل تصنع اليابسة نفسها جزر هاواي الاستوائية التي يقصدها الملايين. لم تخلق هكذا عبثا، بل ولدت من ثورات بركانية بدأت في القاع. جبل مونا لوا وكيلاويا هما في الحقيقة قمة جبلين بركانيين يرتفعان من قاع المحيط بأكثر من 10,000 متر، مما يعني أنهما يفوقان جبل إيفرست طولا إذ قيستا من القاع. ومع كل ثوران جديد تبرد الحمم وتتصلب طبقة بعد طبقة لتعلن ولادة أراض جديدة أمام أعيننا.
1: وهنا يبرز السؤال الجوهري، بعد أن فهمنا هذا العجب البيولوجي والجيولوجي، ما علاقة ذلك بحياتنا نحن على اليابسة اليوم؟ الإجابة تكمن في طموح الإنسان وثروات الأعماق. عند هذه الفتحات الحرارية وعلى امتداد الحمم البركانية تتراكم عبر آلاف السنين رواسب غنية بمعادن ثمينة كالنحاس، الكوبولايت والمنغنيز والعناصر النادرة التي تدخل في صناعات هواتفنا الذكية والحواسيب وبطاريات السيارات الكهربائية.
0: من هنا برز مفهوم التعدين في أعماق البحار باستخدام آلات آلية عملاقة تجرف قاع المحيط لاستخراج هذه المعادن. لكن العلماء يطلقون صافرات الإنذار، فالنظم البيئية حول المدخنات السوداء تعد من أكثر النظم هشاشة على وجه الأرض، ونموها بطيء للغاية. تدميرها يعني فقدان أنواع حية لم تكتشف بعد، وربما ضياع معلومات علمية طبية أو حيوية ثمينة.
1: فهم أسرار هذه البراكين إذن ليس أمرا ترفيهيا، بل هو ضرورة حتمية لمعرفة كيف نتوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وبين حماية مختبر الحياة الأولى على كوكبنا. المحيطات هي الشريان الرئيسي لحياة الأرض، وتلوث أعماقها أو تدميرها طمعا في المعادن هو قطع لذراع يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: المجهولة. هل تعلم عزيزي المستمع أن ما يقارب ثلثي النشاط البركاني على كوكب الأرض يحدث تحت سطح البحر بعيداً عن أنظارنا؟
1: هل تعلم أن مياه الفتحات الحرارية العميقة تصل إلى 400 درجة مئوية دون أن تغلي بسبب الضغط الهائل الذي يمنع تحولها إلى بخار؟
0: هل تعلم أن الصفائح التكتونية تتحرك ببطء شديد لا يتجاوز سرعة نمو أظافر الإنسان؟
1: هل تعلم أن المرتفع الأوسط الأطلسي هو أطول سلسلة جبلية على وجه الأرض ولكنه مغمور بالكامل تحت الماء ويمتد لأكثر من 65 ألف كيلومتر؟
0: هل تعلم أن الديدان الأنبوبية العملاقة لا تمتلك جهازا هضميا على الإطلاق وتعتمد كليا على بكتيريا تعيش داخل خلاياها؟
1: هل تعلم أن بعض القشريات في أعماق البراكين البحرية فقدت أعينها تماما عبر ملايين السنين لعدم الحاجة للرؤية في الظلام الدامس؟
0: هل تعلم أن انفجار بركان هونغا تونغا عام 2022 أحدث موجات صدمية سافرت بسرعة الصوت ودارت حول الكرة الأرضية عدة مرات؟
1: هل تعلم أن جبلي هاواي البركانيين إذا قيست من قاع المحيط ستفوق ارتفاع جبل إيفرست بأكثر من 1000 متر؟
0: هل تعلم أن واحدة من أبرز الفرضيات العلمية ترجح أن الحياة على الأرض بدأت في أعماق المحيطات حول الفتحات الحرارية المائية وليس على اليابسة؟
1: وأخيرا، هل تعلم أن التعدين في أعماق البحار يستهدف معدن الكوبولايت والنحاس اللازمة لتقنياتنا الحديثة، مما يهدد أحد أقدم وأكثر النظم البيئية غموضا على كوكبنا بالفناء؟
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات لكنها مغمورة بالكامل.

دعونا مستمعينا الكرام نأخذكم في جولة سريعة لمعلومات مذهلة تلخص ما تحدثنا عنه وتكشف حقائق جديدة عن عالم البراكين المغمورة والأعماق.

0: وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من أعماق البحار. لقد سافرنا معا عبر طبقات المياه المظلمة، بحثنا عن الأفران النارية المخفية، وتعرفنا على الكائنات التي تتحدى قوانين الحياة التقليدية. لقد أدركنا أن البحر ليس مجرد مساحة مائية نعبرها، بل هو عالم ناري في قاعه يحترم قوانينه الخاصة. البراكين المغمورة ليست مجرد مصانع تبني قشرة الأرض وتصنع الجزر، بل هي شاهدة على أن الحياة يمكن أن تنبثق من قلب الظلام والنار.
1: البحار هي أم الحياة، وهي درع كوكبنا ضد الفوضى، وكل فتحة حرارية ندمرها طمعا في المعادن هي خسارة لنا جميعا. لذا دعونا نتفق على أن حماية البحار ليست مسؤولية البحارة والعلماء وحدهم، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض، لأن صحة المحيطات هي صحة مستقبلنا.
0: شكرا لكم لمتابعتكم مستمعينا الكرام في هذه الرحلة العميقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى بأسرار جديدة من أعماق البحار.
1: إلى ذلك الوقت، أمنياتنا لكم برحلات آمنة في بحور الحياة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. حين ولدت اللعبة من حاجة،
1: ليست الاختراعات آلات وأجهزة فقط، بعضها لعبة تغير حياة الناس وتجمع الأجساد والعقول على حركة منظمة. وفي نهاية القرن التاسع عشر كان هناك معلم تربية بدنية يبحث عن نشاط شتوي يحفظ حيوية الطلاب داخل القاع، فابتكر لعبة ستصبح لاحقا من أشهر رياضات العالم، كرة السلة. ذلك المعلم هو جيمس نايسميث.
0: لم تبدأ كرة السلة في ملعب ضخم ولا أمام جمهور يملأ المدرجات، بدأت بسلال خوخ معلقة وكرة وقواعد بسيطة ورغبة في إيجاد لعبة تجمع الحركة والانضباط وتقلل الخشونة قدر الإمكان.
2: يا مود، أريد لعبة جديدة، لعبة يستطيع الطلاب ممارستها في الشتاء داخل القاعة دون أن تتحول إلى عراك.
0: أهذا هو التحدي؟ أن تجعل الشباب يتحركون دون أن يكسر بعضهم بعضا؟
2: بالضبط، الألعاب الخارجية صعبة في البرد، وبعض الألعاب داخل القاعة خشنة جدا. أريد نشاط في حركة وتفكير، لكن بقواعد تضبط الحماس.
0: وما الذي فكرت فيه؟
2: أفكر في هدف مرتفع. إذا كان الهدف في الأعلى فلن يعتمد اللاعب على الانتفاع بجسده فقط، بل على التمرير والتصويب.
0: هدف مرتفع؟ مثل ماذا؟
2: مثل سلة، ربما سلة خوخ نعلقها على ارتفاع مناسب.
0: سلة خوخ؟ سنجعل الطلاب يرمون الكرة في سلة.
2: نعم، الفكرة بسيطة لكنها قد تنجح. بدل أن يركض اللاعبون نحو مرمى أرضي ويتدافعوا، سيرفعون أعينهم إلى هدف عالي.
0: هذا سيغير طريقة الحركة، سيحتاجون إلى تمرير الكرة لا حملها والاصطدام.
2: هذا ما

0: لعبة تكافئ التعاون لا القوة وحدها.
1: وماذا عن القواعد؟
0: يجب أن تكون واضحة، لا جري بالكرة في اليد، التمرير أساس، لا دفع ولا ضرب، الهدف أن تدخل الكرة في السلة.
1: إذا منعت الجري بالكرة ستجبرهم على العمل معا.
0: نعم، اللاعب الذي يحتفظ بالكرة وحده يعطل اللعبة، أما التمرير فيجعل الجميع جزءا من الحركة.
1: هذا درس تربوي قبل أن يكون رياضة.
0: الرياضة تربية إذا صممت بعقل. نحن لا ندرب العضلات وحدها، بل ندرب القرار والاحترام وضبط النفس.
1: وهل تتوقع أن يحبها الطلاب؟
0: لا أعرف. ربما يضحكون من السلة المعلقة أولا، لكن إذا شعروا بالحماس فستعيش اللعبة. الجسد يحتاج إلى حركة، والعقل يحتاج إلى تحد، والروح تحتاج إلى فرح.
1: تتحدث عن اللعبة وكأنها وسيلة لبناء الإنسان.
0: لأنها كذلك، الفريق يعلمك أنك لست وحدك، والهزيمة تعلمك التواضع، والفوز يختبر أخلاقك.
1: والقواعد
0: تعلمك أن الحرية لا تعني الفوضى داخل الملعب. لا قيمة للمهارة إذا لم تحترم القانون.
1: هذا الشيء يشبه الحياة.
0: كل ملعب صغير يشبه الحياة بطريقة ما.
1: لقد دخلت الكرة في السلة، لكن كيف سنخرجها الآن؟
0: سنحتاج إلى من يصعد ويخرجها في كل مرة. ربما نفتح قاع السلة لاحقا.
1: حتى اللعبة تحتاج إلى تطوير بعد أول تجربة.
0: طبعا، لا توجد فكرة كاملة. من اليوم الأول سنعدل القواعد ونحسن الأدوات ونتعلم من اللعب نفسه.
1: والطلاب، أسمع حماسهم.
0: هذا الصوت يطمئنني. حين يفرح المتعلم يصبح الدرس أقرب إلى قلبه.
1: أترى؟ لم تخترع لعبة فقط، بل صنعت طريقة لتفريغ الطاقة دون أذى.
0: أتمنى ذلك. الشباب يحتاجون إلى منافسة لا تفسد صداقتهم، وإلى حماس لا يتحول إلى عنف.
1: وهذه اللعبة قد تعلمهم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة. على الموعد نحن معكم ومن الآن حتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة في برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. إنه الأحد حيث نلتقي لنبقى حتى نهاية الأسبوع الخميس. أسعد الله مساءك زميل إسراء.
0: مساء الورد عبد الله ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: نبدأ معكم مشوارنا المسائي وننطلق بحلقة مليئة بالتغطيات واللقاءات. هذه دعوة لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم من جديد، نبدأ مع تغطياتنا، حيث نظمت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية المهرجان الرياضي الصيفي للمكفوفين تحت شعار صيفكم ويانا في مقر الجمعية، حيث هدف الحدث إلى دمج المكفوفين وتمكينهم رياضيا من خلال منافسات متنوعة شملت ألعاب كرة الهدف وتنس الطاولة والدومينو. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد فهد سعد العنزي رئيس العلاقات العامة لجمعية المكفوفين الكويتية، دعونا نستمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فهد سعد العنزي رئيس العلاقات العامة لجمعية المكفوفين الكويتية. قامت الجمعية اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الشباب الرياضة قطاع الإدارة للأنشطة الشبابية بطوء المهرجان الصيفي الرياضي الثالث للمكفوفين، وهذا المرة الثالثة اللي يقام فيه هذا المهرجان صيفا على التوالي، في تجسيد لتعاون مستمر بين الهيئة العامة لشباب الرياضة وجمعية المكفوفين الكويتية. والمهرجان تضمن ثلاثة ألعاب، لعبة كرة الهدف ولعبة تنس الطاولة للجنسين الذكور والإناث، وأيضا لعبة الدومينة. البطولة هدفها يعني حث المكفوفين على ممارسة الرياضة وتشجيعهم، وأيضا تشجيعهم واستحثهم على استغلال وقت الفراغ خصوصا في أوقات الصيف، مما سيعود بالفائدة عليهم. فنشكر الهيئة العامة للشباب الرياضة، الإدارة الشبابية، على دعمهم لهذا المستمر لهذا النشاط وتعاونهم مع جمعيتكم الكويتية في إقامة الكثير من الأنشطة. نتعاون معهم من سنة 2016 في عدة أنشطة سواء صيفية رمضانية وغيرها من الأنشطة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ننتقل إلى تغطيتنا التالية. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية جلسة حوارية عن العدد 451 بعنوان طفل بلا حكاية، ويصاحبها عرض فيلم قصير من إنتاج وزارة الإعلام. تسلط هذه الجلسة الحوارية مستمعين الكرام الضوء على رواية طفل بلا حكاية للكاتبة الفرنسية من أصل فيتنامي ميني تران هوي، والتي تقدم معالجة أدبية وإنسانية لاضطراب طيف التوحد من خلال سرد يجمع بين تجربة الشخصية والواقع العلمي، مستعرضة تحديات التشخيص والتعايش مع التوحد وأثر الوعي المجتمعي في دعم الأشخاص من ذوي التوحد وتمكينهم من الاندماج في المجتمع. الأخصائية ياسمين القلاف كان لها هذا التصريح.
3: بدعوة كريمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون، اليوم كان في إيفنت في المكتبة الوطنية لمناقشة رواية بعنوان طفل بلا حكاية. كوني أم لشاب توحدي عمره 17 سنة، وأيضا حاصلة على شهادة أخصائية توحد معتمد، اليوم تكلمنا عن اضطراب طيف التوحد وتناولنا العديد من المواضيع المتعلقة في نشر ثقافة التقبل والتوعية اتجاه الاضطراب. طبعا تم مناقشة هذه الرواية من قبل الحضور، كل من كان مهتم أنه يعطي راية ويقول وجهة نظرة في الكتاب والرواية والحالات اللي تم الكلام عنها. وأيضا أنا كنت أتكلم عن تصحيح بعض المفاهيم، تجربتي مع ابني، كذلك تم عرض فيلم قصير. ياسين كان مشارك في هذا الفيلم وهو متطوع، كان في إحدى محلات التليفونات، وطبعا هذا شيء قاعدين نشتغل عليه حتى نعمق ونوصل أن أبنائنا يقدرون يندمجون ومن حقهم يكون عندهم فرص. وطبعا شارك في هذا الفيلم شخص آخر من ذوي التوحد، وأيضا كافيه يوظف ذوي الإعاقة. كذلك تم الحديث عن العديد من المواضيع المتعلقة نفس ما قلنا بالتوحد، ومناقشة هذه الحالات باختلافها وشلون أثر البيئة إذا تم تغييرها، شلون ممكن أن احنا نساعد أبنائنا من ذوي التوحد على التطور والازدهار، وأن أيضا مو شرط أن التوحدي يصبح غير توحدي، ولكن نقبله كما هو مع دعمه المستمر وتحسين جودة حياته من خلال هذا الدعم وأيضا تغيير في البيئة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وبالتعاون مع مجمع الأفينيوز أحييت أمسية موسيقية شبابية للعازف عبد الوهاب القطان الذي قدم وصلة موسيقية شبابية جميلة مع مجموعته المصاحبة من الوتريات وآلة الأورغن. العازف عبد الوهاب القطان أدلى بالتصريح التالي:
5: أنا عبد الوهاب القطان، أستاذ وعازف لآلة الكمام. جاتنا هالدعوة هذه وشاكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعني على الثقة اللي أعطوني إياها عشان أشارك وياهم في مهرجان الصيبي الثقافي. وللأمانة أنا بالبداية كنت شوية متردد، لأن كان عندي مشكلة باختيار، خاصة لأن مكان بالسوق، فبحاول أكون البرنامج خفيف ونفس الوقت شيء مميز. فهذا شوية معادلة أنا أعتبرها صعبة صراحة. يعني اتفقت أنا مع الشباب اللي دائما نعزف مع بعض، راح يكون في بعض الأعمال الشعبية، يعني ما راح أقول معروفة وايد، لكن الشغلات اللي خلينا نقول اللي هي الهدف من المجلس الوطني هو نشر الثقافة. فبعض الأعمال إحنا تعمدنا إنها ما تكون وايد مسموعة، تعمدنا الخروج عن المألوف شوية، ما راح نقولها بالشكل التقليدي جدا، راح يكون إحنا ماخذين راحتنا، وأنا والشباب يعني دائما نعزف مع بعض، وإن شاء الله تكون أمسية زينة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: مستمعينا الكرام، اختتمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مشاركتها الناجحة في معرض الكتاب الصيفي، والذي نظمته جمعية الخريجين بقاعة الشهيد مبارك فالح النوت، حيث شهد جناح الجمعية إقبالا لافتا من المثقفين والزوار، وتميز باستعراض إصدارات متنوعة ودراسات توثيقية تبرز مسيرة المرأة الكويتية ودورها المجتمعي، مما ساهم في تعزيز الثقافة والشراكة بين جمعيات النفع العام. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور غنام صالح الغنام، عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين، حيث قال:
6: دكتور غنام صالح الغنام، عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين. طبعا يعتبر معرض الكتاب الصيفي المقام في الجمعية هو في دورته التاسعة. طبعا فكرة المعرض لم تأتي من فراغ، بل هي يعني احنا انطلقنا فيها برسالة ارتئينا فيها، اللي هي رحلة متجددة نحو القراءة. طبعا يعني اهدافها كثيرة، لكن احنا نريد اللي هو استمرار للرسالة اللي احنا نمشي فيها، اللي هو رسالة الجمعية سواء كانت الثقافية والتنويرية. من خلالها نحاول نصنع موقع او منصة مكان زي من خلاله يكون في تجمع لصناع الكتاب والأدباء والتقاهم بالقراء والباحثين، ومن خلاله أن استضفنا العديد من دور النشر والمؤسسات العلمية والأكاديمية والثقافية من أجل أنها تعرض إصداراتها، مطبوعاتها، كتيباتها. ولا يخفي الجميع أن هالمرة يعني صار في يعني المشاركة كانت يعني دائما كل سنة عن سنة تزيد. فمثلا هالسنة 20 جهة مشاركة مؤلفة من دور نشر وجهات ثقافية وجامعات ومؤسسات أكاديمية وعلمية، وبالإضافة إلى الجمعية الثقافية النسائية. طبعا احنا هالمرة يمكن صار في اللي شفناه في العام الماضي، بدأنا مثلا نطوره في هذا العام، ان مثلا زدنا عدد الأيام، زين خليناها مثلا هالمرة مدة 5 أيام متواصلة خلال الفترة المسائية من 5 إلى 10 مساء في نفس قاعة الشهيد مبارك فالح نوت. وهذه طبعا يعني هي إن شاء الله أنها تكون يعني رحلة مستمرة، زين، وتكون يعني بالإضافة أنها تكون متجددة في نفس الوقت.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع الجمعية الكويتية للغة العربية، افتتحت فعالية بعنوان لغتي حياتي، وهو برنامج ترفيهي تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطفل بأساليب تفاعلية جذابة من خلال أنشطة تطبيقية تعزز التفكير والتعبير والتواصل والإبداع اللغوي وتنمي شخصية الطفل وثقته بنفسه. محمد السعيدي عضو في الجمعية الكويتية للغة العربية أدلى بالتصريح التالي:
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد السعيدي، معلم لغة عربية وعضو في الجمعية الكويتية للغة العربية. يسعدني أن أكون معكم اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. نتحدث اليوم عن برنامج لغتي حياتي، وهو برنامج نسعى من خلاله إلى استثمار العطلة الصيفية في شيء مفيد ونافع لأبنائنا من خلال تقديم اللغة العربية لهم بأسلوب ممتع ومختلف. البرنامج يهتم بعدد جوانب، ومنها الاستماع والتحدث والقراءة والشعر والمسرح، بحيث لا تكون اللغة العربية بالنسبة للطفل مجرد مادة دراسية فقط، وإنما لغة يعيشها ويستمتع بها ويعبر من خلالها عن نفسه. ونحن نؤمن أن أهم خطوة هي أن نحبب أبنائنا باللغة العربية، وأن نعرفهم بسحر اللغة العربية وجمالها وثراء مفرداتها، ونمنحهم مساحة لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال أنشطة متنوعة تجمع بين التعليم والمتعة. فالهدف ليس فقط أن يتعلم الطالب قواعد اللغة العربية، وإنما أن يستمع إليها ويتحدث بها بثقة، ويقرأ ويستمتع بالشعر والمسرح، ويكتشف أن اللغة العربية جزء جميل من حياته وهويته. ومن خلال هذا البرنامج ونطمح تقديم تجربة مفيدة لأبنائنا خلال العطلة الصيفية التي تجمع بين الفائدة والمتعة وتساهم في تعزيز ارتباطهم بلغتهم العربية. وشعارنا في البرنامج لغتي حياتي، لأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء للفكر والثقافة والهوية. وشكرا.
0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم، لم نزل على الهواء مباشرة معكم. المدن المستدامة لم تعد ترفا أو رفاهية، بل أصبحت حاجة حقيقية لمواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة. فكيف نستطيع أن نبني مدنا أكثر نظافة وكفاءة ونحافظ في الوقت نفسه على مواردنا وبيئتنا؟ اليوم في لقائنا الأول هذا المساء نناقش واقع المدن المستدامة في الكويت وأهم الأفكار والمقترحات لتطوير محافظاتنا، خصوصا محافظة الأحمدي. يشمعنا الأحمدي، هذا ما سيجيب عنه ضيفنا الدكتور علي محمد الخريبط رئيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة. حياك الله دكتور علي.
8: الله يحييك ويسلمك، ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك لتكون معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. حينما نقول دكتور علي مدن مستدامة، ماذا نعني بالضبط بهذا المصطلح؟
8: نعم، أول شيء خلني أعطي بس نبذة سريعة على موضوع التنمية المستدامة.
1: تفضل.
8: ومنها نتكلم على المدن المستدامة. في سنة 1987 طلع تقرير وايد مهم من الأمم المتحدة، وكان اسم هذا التقرير مستقبلنا المشترك أو Our Common Future. والتقرير هذا سوى يعني ضجة كبيرة في ذاك الوقت، وكان له صدى وايد كبير، وكثير من الدول والشركات العالمية الكبيرة وأيضا الشركات اللي موجودة في دول العالم المتطور ودول العالم النامي أخذوا بفكرة الاستدامة. وفكرة الاستدامة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية رئيسية، اللي هي الاهتمام في البيئة، الاهتمام في المجالات الاجتماعية، والاهتمام أيضا في الاقتصاد، بحيث أن هذه الركائز لو تم الاهتمام فيها نخلق دول ونخلق مجتمعات مستدامة وتزيد فيها جودة الحياة. التركيز في فكرة الاستدامة، احنا نفكر في الأجيال الحاضرة والقادمة بحيث أن جودة الحياة لا تقل لا عند الأجيال الحاضرة ولا عند الأجيال القادمة.
1: نعم.
8: وتركز فكرة التنمية المستدامة أن الاقتصاد ما يطغي على البيئة ولا البيئة تطغي على الاقتصاد.
1: نعم.
8: منها طبعا من سنة 87 إلى الآن حدثت تغيرات كثيرة في فكرة التنمية المستدامة، وطرحت فكرة المدن المستدامة، وتم تطبيق هذه الفكرة في كثير من دول العالم. عندنا مثلا في دول مجلس التعاون الخليجي، في عندنا مدن في المملكة العربية السعودية، وعندنا مدن في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي صار عندها شهادات تثبت أن هي مدن مستدامة. طبعا في عشان نحقق فكرة المدينة المستدامة أو المحافظة المستدامة، في هناك مؤشرات رئيسية ومؤشرات مساندة. كل ما نحقق المزيد من هذه المؤشرات ممكن ترتفع شهادة المدينة من البرونزية إلى فضية إلى ذهبية وهكذا.
1: وممكن نتعرف على هذه المؤشرات، هي من تصنع المدن المستدامة؟ يعني لما نقول مدينة مستدامة فهي تمتلك هذه المؤشرات؟
8: نعم.
1: ما هي المؤشرات؟
8: نعم. في طبعا هناك مواضيع أساسية وكل موضوع تحت مؤشرات. الأول اللي هو العلاقة بالاقتصاد والتعليم والطاقة، وأيضا البيئة والتغير المناخي والتمويل والحكمة، اللي هو اتخاذ القرار السليم الرشيد اللي هو ينفع الأجيال الحاضرة والقادمة، الصحة والسكن والسكان والأوضاع الاجتماعية والترفيه والأمن والتعامل مع إدارة المخلفات والرياضة والثقافة والتواصل والمواصلات، وأيضا اللي هو الزراعة والغذاء، الأمن الغذائي، وأيضا التخطيط الحضري، وآخر شيء التعامل مع المياه وإدارة هذه المياه، وأيضا اللي هي المياه اللي يتم التخلص منها. هذه هي المحاور الرئيسية، 19 محور اللي المدن المستدامة لازم تركز عليها.
1: نعم. وهل يجب أن تركز وتكون قد استوفت كل هذه المحاور حتى تحصل على لقب مدينة مستدامة، ولا يعني حتى لو حصلت على 50%
8: 60%؟ حسب قدرة يعني المدينة أو المحافظة.
1: نعم.
8: ممكن قد تكون المدينة صغيرة بالحجم، متوسطة، كبيرة، قد
1: نعم.
8: تكون معقدة، قد تكون بسيطة، قد تكون داخل المدينة، قد تكون برا المدينة.
1: نعم.
8: شنو حدودها الجغرافية؟ وبالتالي هو أهم شيء يعني جزء من هذه المؤشرات والمواضيع يتم تحقيقها.
1: نعم.
8: وكلما زادت ارتفع مستوى الشهادة.
1: نعم. دكتور علي الخريبط، رئيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، ذكرت المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أين الكويت من المدن المستدامة؟ أين ترونها؟
8: طبعا احنا بالكويت يعني عندنا تاريخ بيئي يمكن من قبل معظم الدول، مو بس في الخليج العربي ولكن أيضا على مستوى الشرق الأوسط. احنا بالكويت كان عندنا إدارة حماية البيئة في وزارة الصحة سنة 1976، كان عندنا مجلس حماية البيئة سنة 1980، وبعدين تحول إلى الهيئة العامة للبيئة. فاحنا عندنا تاريخ قديم، كان عندنا جمعية حماية البيئة أيضا من المؤسسات البيئية القديمة، عندنا المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي أيضا تأسست في الكويت ومقرها في الكويت سنة 1978.
1: نعم.
8: أكيد أنه في فترة يمكن يعني خلينا نقول إحنا صار عندنا نوع بالاهتمامات في مواضيع أخرى، لكن الحين إحنا قاعدين نرد بقوة. الهيئة العامة للبيئة لها دور وايد كبير، معالي الوزيرة ريم غازي الفلاهي لها دور أيضا وايد كبير حاليا في دفع التنمية المستدامة وتقارير اللي هو الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. ففي حركة كبيرة قاعدة تصير بالكويت، وإن شاء الله إن إحنا قريباً طرحنا يعني فكرة المدن المستدامة على المحافظين.
1: نعم.
8: كل المحافظين في دولة الكويت، محافظ العاصمة، محافظ الفروانية، محافظ حولي ومبارك الكبير، ومحافظ الأحمدي، وأيضاً محافظ الجهرة، كلهم تقبلوا فكرة المدن المستدامة وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة. وإن شاء الله إحنا قاعد نمشي في هذا الاتجاه، يمكن شوية يعني قاعد نسرع فيه، نعم. لكن إن شاء الله راح يتحقق
1: بإذن الله تعالى. ما في شك طالما هناك أيادي مخلصة تعمل من أجل هذا الوطن كل شيء جيد وممتاز سيتحقق. محافظة الأحمدي اللي انتهيت منها دكتور علي هي في مقدمة المحافظات المستهدفة بالأفكار والمشاريع المدنية المستدامة، لماذا كانت محافظة الأحمدي؟
8: طبعا احنا ما خلى الى الان ما في عندنا اي مدينه او محافظه عندها شهاده او ما بدت في يعني انها تطبق فكره المدينه المستدامه، لكن في قبول عند المحافظين ل يعني عملها ان شاء الله في المستقبل. الفكره هذه تم تقبلها، محافظات كلهم يعني عندهم تقبل لها.
1: نعم.
8: ما في محافظه تبيها ومحافظه ما تبيها، بس يمكن يعني عندنا رأي أن محافظة الأحمدي بسبب علاقتها المميزة مع شركة نفط الكويت وقرب أيضا بعض الشركات الكبيرة المهمة مثل شركة البترول الوطنية وأيضا الشركات الثانية، وفي تنظيم كبير حق مدينة الأحمدي، قد يكون في هناك سهولة في التعامل معها من حيث توفر الخبرات، من حيث توفر اللي هي القدرات الفنية والمعلومات اللي ممكن تخليها عندها القدرة انها تمشي في هذا الاتجاه
1: ان شاء الله. كل طبعا ان شاء الله كل المحافظات تمشي بهذا الاتجاه. دكتور علي، دكتور ذكرت في مقدمة هذا الحديث بان المدن المستدامة اصبحت مو مجرد رفاهية ولا مجرد مطالبات عادية، بل هي واجب وضرورة. لماذا هي ضرورة وكيف من الممكن أن يشارك المواطن لتنفيذ هذه الضرورة؟ هذا هو سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، تفضل دكتور.
8: طبعا فكرة التنمية المستدامة والمدن المستدامة وحتى تقارير الاستدامة دائما لازم يؤخذ فيها يعني مشاركة الناس، بدون الناس ما يمكن احنا اصلا نطبق الاستدامة. حاليا العالم كله قاعد يطبق 17 يعني هدف من أهداف التنمية المستدامة، كل دول العالم ما فيها دولة الكويت. الهدف رقم 17 اللي هو المشاركة، ويقصد فيها مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا القطاع الناس نفسهم، المجتمعات ومن يمثل هذه المجتمعات من جمعيات، من منظمات غير ربحية، من منظمات غير حكومية. بالتالي فكرة الاستدامة ما تعتمد بس أن الحكومة كل شيء تسوي، لكن في جهات كثيرة يقدرون يساعدونها، يقدرون يقدمون لها الدعم الفني المالي، وبالتالي يكون في هناك شراكة. عشان كذي مثل ما قلنا مبدأ 17 هو مبدأ الشراكة، الكل يشارك بما فيهم المواطنين والمجتمع في خلق مجتمع مستدام.
1: إن شاء الله نجد مدينة مستدامة وأكثر في كل محافظة من محافظات الكويت. شكرا جزيلا لك دكتور علي محمد الخريبط على هذا اللقاء. كان معنا مستمعين الكرام الدكتور علي الخريبط رئيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة.
0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
9: وطني
0: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
9: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، يعد الانضباط المروري مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح وتنظيم حركة الطريق، وتبدأ من الالتزام بأبسط القواعد المرورية ومن أبرز المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، تخطي الخطوط البيضاء وتغيير المسار بصورة مفاجئة لما قد يسببه ذلك من حوادث ومخاطر جسيمة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا النقيب محمد منصور الحربي، ضابط قسم التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني. أهلا وسهلا فيك نقيب محمد.
3: يا هلا فيك، حياك الله، يا هلا ومرحبا، مسي عليكم وعلى مستمعينا بالخير.
2: حياك الله نقيب محمد. وبداية، لماذا قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات على مخالفة تجاوز الخطوط الأرضية الآن؟
3: طبعا وزارة الداخلية مستمرة في جهودها لرفع مستوى الانضباط المروري والحد من السلوكيات الخاطئة على الطريق، من ضمنها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية. يمكن البعض يشوف أن هذه المخالفة بسيطة، لكن في الواقع ممكن هالمخالفة تتسبب في إرباك حركة السير ووقوع الحوادث، خصوصا عند التقاطعات ومخارج الطرق. وطبعا الإجراءات المشددة هي للتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وحماية مستخدمي الطريق.
2: نعم، ما مدى خطورة هذه المخالفة على سلامة مستخدمي الطريق؟
3: طبعا تجاوز الخطوط الأرضية يؤدي إلى تغيير مفاجئ في مسار المركبة أو الدخول في مسار مركبة أخرى، خصوصا عند التقاطعات ومناطق الازدحام. والخطوط الأرضية وضعت لتنظيم حركة السير وتحديد المسارات بشكل واضح، والالتزام بها جزء أساسي يعني من السلامة المرورية.
2: نعم، النقيب محمد منصور الحربي، ضابط قسم التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني، ما الفرق بين المخالفة التي يحررها رجل المرور والمخالفة التي ترصدها الكاميرات؟
3: أختي، من حيث المخالفة، متى ما تم رصدها وإثباتها وفق الإجراءات المعتمدة فإنها تسجل على المخالف، يعني الاختلاف بس فقط في وسيلة الرصد. يعني في مخالفات يرصدها رجل المرور ميدانيا، والمخالفات أخرى ترصد من خلال أنظمة وكاميرات المراقبة المرورية.
2: نعم، بالنسبة للمخالفة التي ترصدها الكاميرات، يعني متى تنزل في برنامج سهل؟ في نفس الوقت أو في يوم ثاني؟ يعني بودنا نعرف التوقيت.
3: لا، غالبا على ما يتم التأكد من صحة المخالفة، بعدين التحول للمخالفة وتنزل على الشخص المخالف.
2: نعم، هل لاحظتم انخفاضا في هذه المخالفة منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بالنسبة للخطوط الأرضية؟
3: طبعا بالتأكيد، الناس صار عندها وعي أكثر الحين، والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحداث تغيير إيجابي بالسلوك المروري ورفع مستوى الالتزام عند قائدي المركبات.
2: نعم، أكثر المناطق نقيب محمد اللي يتم فيها رصد هذه المخالفة؟
3: والله أختي، الرقابة المرورية موجودة على مختلف الطرق والمناطق، ويتم التركيز بطبيعة الحال على المواقع اللي تشهد كثافة مرورية أو تتكرر فيها السلوكيات والمخالفات اللي تؤثر على يعني انسيابية الحركة. والهدف مو استهداف منطقة معينة، الهدف تحقيق الانضباط المروري في جميع الطرق.
2: جميل. مخالفات مرورية أخرى، هل هناك راح نشهد يعني أو ستشدد الوزارة والرقابة عليها في الـ في الـ في الأيام المقبلة؟
3: طبعا وزارة الداخلية تتعامل مع جميع المخالفات المرورية وفق القانون، وهناك متابعة مستمرة للسلوكيات اللي تشكل خطر على مستخدمي الطريق، وأي حملات أو إجراءات جديدة راح يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لوزارة الداخلية بإذن الله.
2: نعم، الهدف الرئيسي من هذه الحملات المرورية المكثفة؟
3: طبعا أكيد الهدف الأول والأخير مو تحرير المخالفات بحد ذاتها، وإنما حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري. وزارة الداخلية تسعى يعني بشكل كامل إلى تعزيز ثقافة احترام القانون والحد من السلوكيات الخاطئة ورفع مستوى السلامة على الطرق فيما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
2: نعم، نقيب محمد، يعني مع التجديد وتقليض العقوبات والتشديد على المخالفات، هل وجدت أن هناك مثلا فعلا خفت الحوادث المرورية فعلا إن شهدته، ويعني بين عندكم هذا الموضوع إن في انخفاض في معدل الحوادث؟
3: طبعا مثل ما قلت لك قبل شوي في انخفاض، وهذه أصلا من ضمن أهدافنا أن احنا نحدث تغيير إيجابي في السلوك المروري. يعني صار الناس عندها وعي أكثر الحين والتزام أكثر الحمد لله.
2: نعم، بالنسبة حق الأشخاص اللي حاطين كام مثلا في سياراتهم، لو رصدوا مثلا مخالفة من شخص، هل يعتد بهذه مثلا هذا التصوير؟
3: هذا ممكن يتعاملون فيه مع الرقم اللي موجود في للإدارة العامة للمرور ويتواصلون وياهم، وتواصلهم راح يكون بشكل سري مع الإدارة.
2: نعم، أخيرا وليس آخرا، النصيحة التي توجهها للسائقين لتجنب هذه المخالفة.
3: طبعا نتمنى من الجميع التعاون والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، لأن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة.
2: نعم.
3: الخطوط والعلامات المرورية ما انحطت إلا لتنظيم الطريق وحماية مستخدميه، ورسالتنا دائما التزامك بالقانون حماية لك وللآخرين، وبالنهاية سلامتكم أولوية.
2: نعم، كل الشكر لك النقيب محمد منصور الحربي، ضابط قسم التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني، شكرا لك.
3: العفو، يعطيكم العافية.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان ومنبع خير.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. تواصل بلدية الكويت حملاتها الميدانية التفتيشية على الأنشطة التجارية بالمحافظات الست للكشف عن مدى التزامها باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها، حيث قام فريق فرع محافظة الجهراء اليوم الأحد بجولة على عدد من المناطق التجارية والصناعية بالمحافظة.
3: وقال رئيس فريق فرع البلدية بالجهراء الدكتور حسين المطيري في تصريح صحفي على هامش الجولة إن الفريق الرقابي قام بالكشف على الأنشطة والتراخيص واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات بجميع أنشطتها.
2: وأضاف المطيري أن الفريق رصد عددا من المخالفات واتخذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من الأنشطة المسموحة، مشيرا إلى أنه تم خلال الجولة الكشف على 86 محلا تجاريا وتم تحرير 15 مخالفة للائحة المحلات والإعلانات، بالإضافة إلى إنذار 28 محلا تجاريا.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، نحن لم نزل معكم على الهواء مباشرة وسنبقى حتى الثامنة مساء عبر أثير إذاعة دولة الكويت. لم يزل لدينا الكثير في هذه الحلقة، ولكننا سنتوقف قليلا بعد ثوان من الآن، حيث أننا نقترب من الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت.
5: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة هذا المساء. الشباب هم أساس المستقبل، وكلما استثمرنا فيهم وبنينا شخصياتهم بنينا وطنا أقوى. ومن هنا جاء مشروع سفير ليهتم بالشاب الكويتي ويعزز فيه القيم الدينية والوطنية وينمي مهاراته وشخصيته ويؤهله للحياة الجامعية والمستقبل. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبد الله مبارك المطوع، وهو المشرف العام على مشروع سفير، الذي سيحدثنا عن المشروع وأهدافه ودوره في إعداد جيل واعي ومسؤول. حياك الله أستاذ عبد الله.
4: حياكم الله ومساكم الله بالخير، ومساء الخير عليكم جميعا وعلى الكويت وعلى كل المستمعين.
3: مساك الله بالنور والسرور أستاذ عبد الله. تحدثنا يعني بعجالة عن مشروع سفير، ولكننا نحتاج إلى تفاصيل منك. ما هو هذا المشروع؟ ما هي فكرته؟ ما الذي يميزه عن البرامج الشبابية الثانية؟ تفضل.
4: أشكر ومشكورين على اهتمامكم بهذه الشريحة الشبابية المهمة. وللأمانة شباب الكويت هم مستقبل، وهم مستقبل الكويت. كل ما حرصنا عليهم بمثل هذه البرامج ومثل هذه المقابلات بجهودكم، ستجد إن شاء الله هذه الجهود مثمرة إن شاء الله في المستقبل
3: بإذن الله.
4: بإذن الله. أمانة مشروع سفير جاء حتى يعني يخاطب شريحة وفئة جدا مهمة، اللي هم الشباب الطلبة والطلبة.

0: طالبات المنتقلين من الثانوية إلى الجامعة. حتى قبل انتقالهم خلينا نقول في الصف الثاني عشر والحادي عشر، هذه الشريحة غالبا ما تدخل الجامعة وناقصهم كثير من المعلومات، ناقصهم كثير من علاقتهم مع الجامعة، علاقتهم مع الدكاترة، حقوقهم في الجامعة، كيفية الحصول على أفضل المعدلات وأفضل الدرجات، كيف يمارس حياته بعد ما كان هو ما بين أسوار وملابس موحدة وريوقه جاهز وجنطته على ظهره وأمه وأبوه حايفينه.
1: وفجأة مسؤولية.
0: أيوه، الآن انتقل إلى عالم آخر تماماً،
1: نعم.
0: انتقل إلى المسؤولية، انتقل إلى مصروف بيده، انتقل إلى سكان سيارة هو ماسكها، انتقل إلى أشياء أبداً ما كانت فيه طول حياته 18 سنة الماضية. فهي نقلة نوعية ومنعطف حياة بالنسبة لكل طالب وطالبة، إن لم يكن هناك من يرشدهم ويأخذ بإيدهم إلى المسار الصحيح، فلا بد أن يقعون في بعض الحفر أو الشوك والدروبات اللي يدوسون عليها. فجاء من هنا مبادرة سفير، وتتميز طبعا مبادرة سفير أنها تماما مجانية، لأن شفنا كثير مثل هذه المبادرات على مستوى الخليج على مستوى العالم، ولكن تكون باهظة الثمن في الرسوم.
1: نعم.
0: يعني مرات يضطر ولي الأمر يدفع 500 دينار بس عشان يعلم ولده خلال فترة الصيف شنو معاناة الجامعة،
1: وانتم بالمجان.
0: وإحنا في المجان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم مبادرات مؤسسات تشاركت وتعاهدت على أن توصل هذه المعلومات، مثل الهيئة الخيرية الإسلامية، وزارة الشؤون، مبرة المتميزين، جامعة الكويت، بعض الجامعات أيضا المشاركة التطبيقي أيضا، كلهم قالوا لا إحنا لازم نعلم الطالب بعض المعلومات قبل دخول الجامعة.
1: نعم، إذن هي فقرات ممكن تقدمونها لهذا الشاب الذي يلتحق بمشروع سفير، تقدمون له معلومات تخص المرحلة الجامعية، هل هي محاضرات، هل هي ورش، ما الذي تقومون به بالتحديد أستاذ عبد الله؟
0: سؤال جدا ممتاز. هي عبارة عن مجموعة متميزة من الدورات والورش وبعض المحاضرات والبرامج التفاعلية، يعني بعضها فيها حركة وزيارات ورحلة وكذا، حتى يكون هذا البرنامج محبب حق هذه الشريحة. لا تكسر أن هذه الشريحة قد لا يتناسب مع أنك شنو تبي ترجعني مرة ثانية صف الثانوية قاعد وأسمع حق أبلة أو مدرس، لا أنا أبي أجواء الجامعة. فإحنا اليوم يبنى لأجواء الجامعة، ونشكر جميع الدكاترة الجامعيين والمدربين اللي الآن ساهموا معانا، وعددهم يفوق تبارك الله 17 واحد، وكلهم جاءوا بنفس وروح التطوع.
1: نعم.
0: ان احنا حاضرين نخدم ابناء الكويت، وهذا البرنامج على فكره مخصص للمواطنين، يعني حتى احنا قلنا نبي ان احنا فعلا نستقطبهم حتى يكسبون هذه المعلومات قبل الدخول.
1: نعم.
0: فاغلب كل المحاضرين جاءوا بروح التطوع، ان احنا نبي نوصل هذه البيانات والمعلومات من اجل طالب وطالبة واعد فاهم شنو حقوقه وواجباته يحقق التفوق إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، يحقق التفوق وكذلك يحقق الثقة. يعني من أكثر الشغلات، إذا كان مسموح لي أني أشارك برأيي بهذا الأمر أستاذ عبد الله، يعني من أكثر الشغلات التي يجب أن يتحلى بها المراهق من عمر 16 إلى مرحلة الشباب الأولى هي الثقة بالنفس، هي التي تجعله الحقيقة يعني يذهب إلى أماكن عالية وكبيرة. كيف من الممكن أن تساعدوا هؤلاء الشباب اليافعين لتحقيق هذا الأمر، لتحقيق الثقة في أنفسهم؟ تفضل.
0: ممتاز. بلا شك الثقة في النفس والثقة أن الواحد داش في مكان بالنسبة له جديد وغريب وكبير عليه، قد تهتز الثقة نوعا ما غير المكان اللي هو متعود عليه. فاليوم الفترة التحضيرية هذه وأنك تملأ معلومات يتخيلها قبل لا يدخل، أنت قاعد تعزز في الثقة، أنت قاعد تبدأ تبين له أن هذا المكان طريقة التعامل معه في الطرق الفلانية، وأنت لازم تكون جاهز بالشكل الفلاني حتى إذا دخل يكون هو استعد. فالثقة هي عبارة عن استعداد، فإذا كان هو مستعد استعداد جيد سيدخل إن شاء الله، حتى ما نقول 100% ثقة، على الأقل 70% 60% جانب الثقة عنده مليان.
1: نعم، إن شاء الله يحققون هذه الثقة، لأن نحن مثل ما قلنا المستقبل يقوم على الشباب، وإن شاء الله شبابنا يكون واثق وواعي وعنده القدرة على تحمل المسؤولية. كذلك من الأمور التي يقوم بها مشروع سفير أستاذ عبد الله المطوع هو ويعني نتحدث عن مشروع سفير، وحضرتك المشرف العام على هذا المشروع، من الأمور التي تقومون بها أيضا إكساب هؤلاء الشباب الوعي الوطني كذلك القيم الدينية، كيف تقومون بذلك بالتحديد؟
0: ممتاز. احنا اليوم قاعد نوصل حق الطالب ان انت مو ممثل لنفسك فقط، انت مو اسمك خالد او عمر او محمد او زينب او فاطمة، لا، انت عبارة عن تمثيل لأسرتك، انت مسؤول، انت عبارة عن تمثيل ايضا لعائلتك، لأسر الفاميلي نيم نفسه، فانت مسؤول، انت عبارة عن تمثيل لعلم الكويت اينما رحت، سواء داخل الكويت ولا خارج الكويت مبتعث، يجب أن تشرف هذا الوطن. ما يصير تروح وانت مو عارف شنو أهدافك ولا عارف شنو لازم تحقق. انتبه، ترى الوطن يبي منك الكثير لأن أعطاك الكثير، الوطن قدم لك من أولى روضة إلى اليوم الكثير، وانت الآن وصلت إلى مرحلة أن تعيد هذا الدين وأن ترجع للوطن جزء بسيط مما قدم لك. فأنت عبارة عن مسؤول، لذلك سميناه سفير.
1: نعم.
0: لذلك البرنامج أطلقنا عليه اسم سفير، فأنت سفير، أنت تبي باشر لما يذكرون اسمك أو يذكرون اسم ديرتك يذكرونك بالخير، ولا يقولون لا هالطالب مر علينا ومو خوش طالب، هالطالب ما كان مجتهد، هالطالب كان مأذيننا.
1: نعم.
0: أو العكس، ونعم الطالب، هالبلد ما شفنا منها إلا طلبة متفوقين.
1: هذه هي المسؤولية التي نتحدث عنها، يعني حينما يشعر الإنسان بأنه يمثل وطنه، يمثل عائلته، يمثل البيت الذي خرج منه، هي مسؤولية كبيرة، ونتمنى بأن يكون شبابنا على قدر هذه المسؤولية. ولكن هناك تحديات، هناك مصاعب يواجهها هؤلاء الشباب أستاذ عبد الله، لا ننكر ذلك، ما هي هذه التحديات برأيك، وكيف من الممكن أن يتغلبوا عليها؟
0: طبعا من التحديات اللي نشوف أن الطلبة والطالبات في هذا العمر ممكن موضوع إدارة الوقت، وهذا يعني أدري أولياء الأمور الحين قاعد يسمعوني قاعد والله أنت جبتها على الجرح، إدارة
1: جبتها على الجرح علينا كلنا أستاذ عبد الله. كلنا بحاجة إلى هذا الأمر.
0: أي والله كلنا.
1: نعم.
0: إدارة الوقت حق الطالب الآن وهو طالع من هذه المرحلة، مثل ما قلت لك كان يعني دار مداره كل الأسوار الحماية ومحافظين عليه وكذا، إلى انتقل أنه يدير نفسه بنفسه، فأخطر شيء وأصعب شيء يجب أن يحسن إدارته هو الوقت. اليوم خلينا نكون واضحين ونشوف، الأسر كلها تعاني مثلا من السهر، من تأخير النوم، بعض الطلبة والطالبات يدوب يقولك والله صارت الساعة 3 وأنا سهران باقي ساعة على أذان الفجر، حق أنام؟
1: نعم.
0: أصلي وأنام، طيب إذا أنا أنام بعد الصلاة 4:30 5 متى راح يقعد؟ يعني اليوم انقلب، هذا أول شيء يبدأ فيه خطر إدارة الوقت.
1: نعم.
0: ثاني معوق أو ثاني صعوبة نواجهها أمانة بقولها بوضوح هي السوشيال ميديا، وهي سلاح ذو حدين. لذلك إحنا لما دخلنا في هذا البرنامج وهذه المبادرة دخلنا في السوشيال ميديا وقلنا لازم نوصل حق الأماكن اللي موجودين فيها الطلبة والطالبات. إحنا عندنا عدد متطوع جيد ما شاء الله من الدكاترة في الجامعة قدموا نصائح، تقريبا الآن إحنا نزلنا أكثر من 60 نصيحة لكل طالب وطالبة قبل دخول الجامعة، قبل بداية الجامعة، وقبل بداية البعثات، قبل كل شيء، إذا استمع حق 60 نصيحة هذه، وإذا بس مثلا خذاها بحرص ودونها وسجلها وقال أنا هالستين نصيحة بلتزم فيها، صدقني إحنا حطيناها على المسار الصحيح. لكن لما كانت السوشيال ميديا هي نوع من أنا أسميها من سراق الوقت، الطالب والطالبة يمسك الانستغرام ولا السناب ممكن يقعد عليه فوق النص ساعة أو قريب الساعة،
1: والله صادق حتى الكبار يا أستاذ عبد الله، يعني شكوى لله. وفيما مضى كنا نقول لكل شخص يسافر أنت سفير، أنت ممثل لوطنك، فكن على قدر هذا التمثيل. اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كلنا أصبحنا يعني ممثلين لوطننا، لأن قاعد نلتقي بكل الناس حول العالم. لذا نشكركم على هذه المبادرة الجميلة التي تعنى بغرس هذه القيم أبنائنا الشباب. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله مبارك المطوع، المشرف العام على مشروع سفير، حياك الله.
0: شكرا لكم وشكرا على اهتمامكم في شريحة الشباب، وهلا هلا بهالشريحة هذه. اليوم أنتم مع برنامج سفير، كونوا باكر مع برنامج آخر، مع زيارة للجامعة، مع مقابلة الدكاترة، هذه الشريحة إذا ركزنا عليها اليوم تركيز متميز وعالي الجودة سنجد إن شاء الله ثمرة هذا التركيز بعد سنوات، أن هؤلاء أصبحوا قدوات، أصبحوا سفراء، أصبحوا مستقبل لوطن واعد
1: بإذن الله.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وفي الختام سلام، نشكركم على طيب متابعتكم ونتمنى لكم بقية مساء جميل يليق بقلوبكم. هذه تحيات أسرة البرنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
1: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
1: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
3: مستمعنا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: إلى اللقاء.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقاهي الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: وفر.
3: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات. استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
4: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري ويخرجها الزميل أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام بالمنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. اجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس الوزراء الكندي يقول إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن. وجددت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت لكل صور العنف والإرهاب، مع تأكيدها على وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتعرض سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها. وفي الرياض، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم أهمية مواصلة متابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما يسهم في ترجمة قرارات وتوجيهات قادة دول المجلس إلى نتائج ملموسة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق تطلعات مواطنين دول المجلس. وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بحضور البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات أعمال اللجنة والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة سير تنفيذ القرارات والوقوف على ما تم إنجازه في هذا الإطار. وأوضح أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ القرارات وسبل تسريع وتيرة استكمالها بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة منها. وحول جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. وأوضح ترامب أن إدارته تسعى نحو رفع سقف التوقعات بشأن العقوبات الاقتصادية المرتقبة على طهران، مؤكدا أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل سمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر هرمز. وفي الأثناء، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أصبحت في عهد الرئيس دونالد ترامب أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم، مشيراً إلى أن مستويات الإنتاج القياسية تعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة وأمنها القومي. واعتبر أن ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي ينفذها النظام الإيراني في مضيق هرمز أظهرت حاجة حلفاء واشنطن إلى الاستثمار في مصادر طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وآمنة، وتعزيز شراكات جديدة مع الولايات المتحدة بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. وفي الملف اللبناني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير في بلدة مشاع المنصوري التي تستهدفها قوات الاحتلال بوتيرة يومية. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير كبيرة في بلدات زوتر الشرقية ومجد الزون وكونين والمنصوري، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين باتجاه جرافة في بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات. واستهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بلدة ميفدون ودوحة كفرمان. وكان الطيران الحربي قد شن ليلا سلسلة غارات جوية، وترددت أصوات الانفجارات على نطاق واسع، وتركز التصعيد على منطقة تلة علي الطاهر التي تعرضت خلال الأيام الماضية لاستهداف متكرر سواء

0: الغارات الجوية أو بالقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية بالتزامن مع تقارير عن محاصرة مقاتلين لحزب الله داخل الأنفاق وتصريحات إسرائيلية عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. ويأتي التصعيد في وقت تسود فيه المراوحة على صعيد الاتصالات الدبلوماسية لجهة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، على الرغم من المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحشد دعم دولي يدفع نحو تنفيذ الاتفاق. فمباحثاته في روما أظهرت استعدادا إيطاليا للمشاركة إلى جانب دول أخرى في آلية التحقق من المناطق التجريبية، لكن هذا الأمر يبقى مرهونا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي سوريا، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني. تأمل الإدارة السورية أن يفضي إلى انسحاب الإسرائيل من الأراضي السورية. وأضاف الشيباني أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن أولوية حكومته تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية ودعم المسار الدبلوماسي. وفي غضون ذلك، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية مؤقتة في موقعين متفرقين بمحافظة القنيطرة، بينما توغلت قوات عسكرية أخرى في ريف درعا الغربي، وسط استمرار التحركات الميدانية على امتداد المناطق الحدودية جنوبي سوريا. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحمن بوكويك.
2: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تكثيف القصف وإطلاق النار واستخدام الطائرات المسيرة في عدة مناطق، ما يبقي الوضع الميدانية شديد الاضطراب. ففي وسط القطاع استشهد فلسطينيان بينهما طفل، وأصيب آخرون في غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محطة للسولار قرب مخيم المغازي، فيما أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفل بإصابة خطيرة في استهداف آخر غرب خان يونس. كما تواصل إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في شمال خان يونس والقصف المدفعي شمال مخيم البريج، فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها نحو ساحل رفح، وأصيب صحفي بنيران طائرة مسيرة في شرق مدينة غزة. أما إنسانيا، فتتزايد الضغوط على المواطنين مع نقص الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار في وقت تعتمد فيه عائلات كثيرة على المطابخ الشعبية والمساعدات المحدودة. وفي القطاع الصحي، شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء 25 مريضا و32 مرافقا عبر معبر رفح لاستكمال العلاج خارج القطاع. وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت منذ سريانه عن استشهاد 1185 فلسطينيا وإصابة 4252 آخرين. وبين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية متفاقمة، يبقى وقف إطلاق النار هشا، وتبقى حاجة المواطنين في القطاع إلى المساعدات والرعاية الطبية ملحة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، يواصل الاحتلال التصعيد في الضفة الغربية المحتلة عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، في حين يستمر لليوم 15 على التوالي حصار منازل بلدة قصرى جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية. كما تشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. وفي الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني اليوم إن الدفاعات الأرضية

0: للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة طويلة المدى تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك في محور النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. بدوره كشف وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق جمال ناصر السيد عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظتي الكرمك وقيسان، مما أدى لخروج مستشفى الكرمك الرئيسي بالكامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الخيار المطروح حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفقت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي حركة M23 على خريطة طريق لمحادثات سلام اليوم إثر محادثات في العاصمة السويسرية برين. وبعد جولة جديدة من المحادثات التي عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي، كشف الطرفان والوسطاء عن خريطة للمضي قدما، مؤكدين أنهم أعدا بالتعاون مع الوسطاء خريطة طريق تحدد مراحل متتالية وجدولا زمنيا للمفاوضات بموجب إطار الدوحة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب، بل يوسع نطاق الهجمات، مؤكدا استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. معا إلى هذا التقرير.
1: تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الإعلان عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الهجمات، وسط تصاعد الدعم الغربي لأوكرانيا وتعهد فرنسا بتزويدها بصواريخ اعتراضية جديدة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دول حلف شمال الأطلسي ناتو تحاول التنصل مسبقا من مسؤوليتها عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدا أنها لن تتمكن من ذلك، مضيفا أنه لا ينبغي اعتبار المساعدات الغربية المقدمة إلى كييف إجراءات تتم في إطار الحلف. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه أن يدمر البلاد عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في إنهاء الحرب بل يوسع نطاق ضرباته وينتظر حلول الشتاء، مؤكدا على استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا بشأن وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الزراعية والطاقة. على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 328 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية. في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 97 طائرة مسيرة من أصل 127 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل في شمال وجنوب وشرق كييف. واستكمالا للدعم الأوروبي نحو كييف، يعقد يوم غد الاثنين اجتماع لتحالف الراغبين بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين حضوريا في العاصمة الأوكرانية وآخرين عبر الإنترنت، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. وفي مسار المفاوضات، أفاد مصدر لوكالة تاس بتأجيل زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى كييف وموسكو في الوقت الحالي، وكان من المقرر أن يناقش المبعوثان الأمريكيان مع الرئيس الروسي مسودة اتفاق السلام وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
0: وفي أستانا، يدلي الناخبون في كازاخستان اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان جدد مكون من مجلس واحد، وذلك في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية. وذكرت وكالة الأنباء الكازاخية أن الانتخابات تجري عقب دستور جديد في وقت سابق من العام الحالي عبر دمج مجلسي البرلمان في مجلس واحد، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 65%. وفي تايبيه، قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة دون التضحية بأي شبر من أي أراضي. وأكد الرئيس التايواني خلال زيارة له للخطوط الأمامية لإحياء ذكرى معركة رئيسية خاضتها تايبيه مع القوات الصينية قبل ما يقرب من 7 عقود، أكد أن بلاده ستواصل حجم الإنفاق العسكري من أجل السلام. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في المنطقة. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوطات الاقتصادية والحصار البحري على إيران. يقوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بزيارة إلى طهران غدا الاثنين في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية دكتور، ما هي دلالة تصريح الرئيس ترامب عن تأمين عبور أكثر من 1000 سفينة وإيجاد ممر مائي بديل؟
2: طبعا كثيرا ما صرح بذلك الرئيس الأمريكي، ولكن هذه التصريحات الأخيرة يبدو أنها واقعية ومنطقية ولها دلالات كثيرة بعبور السفن والناقلات وحتى أسعار النفط، وهناك استقرار عالمي في الاقتصاد وأسعار البرميل أو البيع في تصدير النفط، وأيضا هناك أيضا يعني بعض المؤشرات على أن المحادثات جدية وإيجابية، بمعنى أن التصريحات التي تصدر من الجانب الإيراني تصريحات أيضا إيجابية يعني مواكبة للتصريحات الرئيس الأمريكي، على عكس الفترة اللاحقة الفترة السابقة عندما كانت هناك تصريحات متبادلة من التهديد، يعني المباشر والعنيف، التهديد اللفظي وأحيانا يتبعه تهديد عسكري وعلى الأرض، يعني بعض الهجمات الميدانية من هنا وهناك من الأطراف المتقاتلة. الآن نحن أمام يعني تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي يطمئن فيها حركة السفن، وأيضا هناك بالمقابل بالجانب الإيراني مؤشرات على يعني مؤشرات إيجابية في الخطاب السياسي الإيراني.
0: نعم دكتور، مثل ما تفضلت أن خطاب الرئيس الأمريكي يعتبر إيجابي، هل بمعنى أن ورقة الضغط التي كانت تفرضها إيران على مضيق هرمز واعتباره هو ورقة ضغط في المفاوضات، هل حاد حاليا عن إيران؟
2: هو ما زال يعني المضيق ورقة ضغط، وما زالت يعني مؤسسة الحرس الثوري يعني تهدد بالإرهاب. أنا أتكلم عن المؤشرات الإيجابية من قبل الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان، أما الحرس الثوري ما زال يستثمر مضيق هرمز كأداة ضغط وكمفاعل نووي طبيعي، يعني يهدد فيه السلام العالمي والاقتصاد العالمي. الحرس الثوري مع الأسف الشديد حتى الآن يعني هو لا يواكب المزاج العام داخل إيران والحاجة الاقتصادية داخل إيران ولا حاجة العالم إلى السلام والاستقرار الاقتصادي، يعني ما زال. أما الرئيس الأمريكي بلى، يعني هو قال ووفى حقيقة في كلامه بأن هناك ما زالت حركة المرور آمنة، ورغم هذا هو يتكلم أيضا الجانب السلبي الوحيد في، أو ليس السلبي وإنما يعني الذي يميل إلى الحرب، هو استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على الجمهورية الإيرانية، بل على العكس هو شدد العقوبات وهدد كل الأطراف التي تتعامل اقتصاديا مع الجانب الإيراني، وما زال الحصار مستمرا على الجانب الإيراني بينما الحلفاء والسفن الحليفة أو الصديقة تمضي يعني بسلام داخل وخارج المضيق.
0: نعم دكتور، هل الانقسام حاليا اللي الحاصل داخل إيران كحرس ثوري وحكومة ممثلة برئيس، هل من الممكن أن تقدم تنازلات وأن يكون الحديث عن طريق شخص واحد في إيران على الرغم من هذه الانقسامات التي نراها حاليا؟
2: حتى الآن لا يمكن التنبؤ بشخصية موحدة ويتفق عليها الجانب الإيراني. الإيرانيون يعني ليسوا متحدين في الخطاب أو في التواصل الرسمي المعلن. نعم هناك في طرف متفق عليه في المفاوضات، وهناك طرف متفق عليه في العمليات العسكرية طبعا هو الحرس الثوري، وهناك طرف متفق عليه لتهدئة الشارع للرئيس الإيراني باعتباره الرئيس المنتخب، ولكن يعني الرأي العام العالمي متعاطف جدا مع الرئيس الإيراني لأنه منتخب، متعاطف جدا مع الرئيس الإيراني لأنه يعني يتكلم عن الاقتصاد ويتكلم عن الحاجة إلى السلام والاستقرار، يميل نوعا ما إلى يعني رئيس البرلمان لأنه يعني يتكلم عن يعني مصلحة إيران وهذا من حقه، وبنفس الوقت يتكلم عن ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام. بينما المشكلة الحقيقية التي نحن في صددها هي تعنت الحرس الثوري أو الصقور الذين يحيطون بالمرشد الأعلى الذي لم نراه هل هو بكامل صحته أم لا، ولكنه يعني موجود، هو يعني من الواضح أنه موجود، وظهرت هناك بعض اللقطات السريعة تؤكد أنه على يعني حي يرزق، ولكنه لا نعلم هل هو مصاب، الجلسات واللقطات سريعة جدا، بينما المحيط به من الحرس الثوري الصقور هم الذين يعني يدفعون إلى استمرار التوتر، حتى الآن نحن في حالة توتر، يعني انقضت ولله الحمد الهدنة ولم نعد إلى الصراع العسكري والميداني حتى الآن، ولكن نحن في حالة حصار اقتصادي على الجانب الإيراني، نحن في حالة توتر على أسواق الطاقة وغيرها من الحقول والمجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة. يعني نتمنى يعني أن يعني أن يحسم الإيرانيون الموقف وأن يدعموا مؤسسة الرئاسة وأن يزيحوا الحرس الثوري، أو على الأقل هذا شأنهم الداخلي، ولكن على الأقل أن لا يتدخل الحرس الثوري في مصير الشعب الإيراني ولا في مصير المنطقة.
0: نعم دكتور، تحدثنا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران حاليا. هناك مؤشرات تقول أن ارتفاع مستوى التضخم في إيران إلى أكثر من 300%، وأن إيران لا تستطيع دفع الرواتب للجيش بما فيهم الحرس الثوري. هل من الممكن هذا التضخم وهذه العقوبات أن تجعل من الدولة المتمثلة بالرئيس من السيطرة على الحرس الثوري؟
2: هو الكل تضرر من الحرب، والكل يعني اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، حتى هناك تصدع في المواقف السياسية لكثير من الدول والتحالفات. إذا قلنا أن الحرس الثوري الإيراني اعتاد على العقوبات، فيعني من المتوقع أن يصمد الحرس الثوري، ولكن الشعب الإيراني لا يستحق مثل هذه يعني العقوبات المتراكمة عليه والمتعاظمة، لذلك أتوقع أن تكون هناك حركة من النخب داخل إيران، وهي فعليا على مستوى المعارضة هي متقدة ومتفاعلة جدا داخل إيران، غير معلنة حتى وخارج إيران، ولكن النخب التي هي أصلا مؤيدة للنظام الآن هناك هزة داخل النظام، داخل القوى السياسية والعسكرية المؤيدة للنظام هي يعني أو المؤيدة أيديولوجيا حتى، يعني التي تواليه أيديولوجيا وسياسيا وبالمنظومة نفسها، يعني النظام نفسه، هذه النخب الموالية أصبحت تتحدث بصوت عال جدا وعلني وفي كل وسائل الإعلام حتى الإيرانية يعني والحكومية والرسمية، بأن لابد من التوصل إلى اتفاق سلام، لابد من مواجهة العقوبات الاقتصادية بطريقة مختلفة عن الطريقة العسكرية والتعنت في الميدان. الآن الحل هو في إصلاح اقتصادي، وهذا الإصلاح الاقتصادي لا يكون إلا من خلال عودة العلاقات الطبيعية على الحد الأدنى على الأقل مع دول العالم.
0: نعم الكاتب المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعدما أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقدير موقف كندا من خلال تصعيد هجومه الجمركي. من جانبه قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضررا من النزاع التجاري مع واشنطن. معا إلى هذا التقرير.
1: بعد انهيار المفاوضات الخاصة بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أنه سيكون من غير المعقول أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية مدمرة. وقال وزير النقل الأمريكي شون ديفي إن كندا ستكون الأكثر تضرراً من النزاع التجاري مع ترامب، مضيفاً أن أوتاوا وواشنطن شريكان تجاريان رائعان، لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا. وتوقع شون أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات سريعاً جداً لأن الأمر سيكون مدمراً لبلاده. بالمقابل قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن المطالب التي طرحتها إدارة ترامب تمثل صفقة سيئة لا يمكن لأوتاوا قبولها. ويؤدي انهيار المفاوضات إلى فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الرسوم القائمة بالفعل على الصلب والألمنيوم والأخشاب والمركبات. وأضاف كارني أن ترامب قلل من قدرة الكنديين على تحمل التبعات الاقتصادية، واصفا ذلك بأنه سوء تقدير أسهم في تصعيد الحرب التجارية. وأوضح أن التعديلات الأخيرة التي اقترحتها واشنطن كانت غير مقبولة بالنسبة لأوتاوا، مشيرا إلى أن كندا لم تتقدم بأي مطالب جديدة، لكنها كانت تشعر بخيبة أمل متكررة من الردود الأمريكية على القضايا التي أثارها مسؤولو إدارة ترامب. ورغم أن الرسوم الأمريكية الجديدة تشمل نحو 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، فإن خبراء اقتصاديين يرون أنها قد تلحق أضراراً كبيرة على الاقتصاد الكندي، خاصة أن كندا تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 70% من صادراتها، مما يجعل التصعيد التجاري بين الجارين ذات تداعيات واسعة على الاقتصاد الكندي.
0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 74 نقطة وستة أعشار نقطة ليبلغ مستوى 8893 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 120 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول قرابة 69 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 389 مليون و600 ألف سهم عبر 23209 آلاف صفقة نقدية بقيمة 105 ملايين دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس حار إلى مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 34، شمالا في العبدلي 31، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 29، جنوبا بالوفرة 31، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 10 و 55 دقيقة مساء عدنا جزر الساعة 1:05 دقائق بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:57 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 5:21 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوطات الاقتصادية على إيران. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران غدا لبحث مسار المفاوضات وتعزيز مسار السلام بالمنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. اجتماع تحالف الراغبين يعقد في باريس غدا الاثنين لتقديم الدعم اللوجستي لكييف. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في كازاخستان بعد إقرار إصلاحات دستورية. رئيس الوزراء الكندي يقول إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج أمير مختار. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

8:33 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم للموسم 2026-2027 في نسختها الثالثة تجرى غدا. نادي الكويت يعلن رسميا تعيين السوري فراس الخطيب مدربا للفريق الأول لكرة القدم. منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد في مباراة مصيرية أمام المنتخب الإيراني ضمن بطولة كأس آسيا. مانشستر سيتي يتحاشى البداية المتعثرة ويقلب تأخره أمام بورموث. برشلونة يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة إلتشي. مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم الدولي المغربي أيوب عدي من ليل. أهلا بكم. تقام ظهر الغد قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم للموسم 2026-2027 في نسختها الثالثة بمشاركة 12 ناديا، هم كاظم الكويتي والاتفاق ونيوم السعوديان والنصر وعجمان الإماراتيان ونادي قطر والدحيل القطريان وأربيل والزوراء العراقيان والشباب العماني والرفاع البحريني ونادي شعب حضرموت اليمني. تجدر الإشارة إلى أن منافسات البطولة تنطلق من دور المجموعات في 13 من شهر أكتوبر المقبل. أعلن نادي الكويت رسمياً تعيين السوري فراس الخطيب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفاً البرتغالي ألكسندر سانتوس قبل مواجهة العربي الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز. وسبق لفراس الخطيب تدريب في حيل في السنوات الأربع الماضية وحقق مع الفريق تطوراً ملحوظاً، كما أنه كان مساعداً للمدرب في السلمية والنصر. يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مباراة مصيرية أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة لبطولة كأس آسيا للناشئين المقامة بالعاصمة الأردنية عمان المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويحمل الأزرق برصيد نقطتين من فوز على المنتخب السوري في المباراة الافتتاحية وخسارة من المنتخب القطري في الجولة الثانية، ويتساوى الأزرق مع المنتخب الإيراني بنفس الرصيد ويحتل وصافة الترتيب بفارق الأهداف. أنهى منتخبنا الوطني تحت 20 سنة تدريباته في معسكره الخارجي المقام في تايلاند استعداداً لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام شقيقه الإماراتي، وذلك من أجل خوض غمار تصفيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي ستقام في كمبوديا. يشارك الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت في بطولة نهائي الثمانية الآسيوية لغرب آسيا التي يستضيفها الحكم اللبناني خلال فترة من 25 من شهر سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمشاركة 8 أندية على اللقب القاري، هي الكويت والعلا والاتحاد السعوديان والعربي القطري من عن غرب آسيا لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى أندية غرب آسيا. الحكم اللبناني مستضيف البطولة ومواطنه الرياضي وشهر داري غوران الإيراني واستانا الكازاخستاني، بالإضافة إلى فريق سكك الحديد بطل الدوري الهندي. ومن المقرر أن تقام القرعة خلال اليومين المقبلين. ومن أخبارنا الخليجية، حقق يونايتد فوزا صعبا على نظيره بنياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي بنياس دون رصيد من النقاط في المركز 11. استهل السد مشواره في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم بنك الدوحة بانتصار مهم على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب جاسم بن حمد بنادي السد. وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول، فيما بقي الأهلي دون رصيد من النقاط في المركز قبل الأخير.
مستمعي الكرام إلى الأخبار العالمية. عاد مانشستر سيتي بالنتيجة أمام ضيفي بورنموث بالفوز عليه بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل لبورنموث ماركوس تافيريه الهدف الأول، فيما سجل لمان سيتي مارجيهي والكرواتي يوشكو غافارديول. وكان الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مان سيتي خسر في مباراة الرسمية الأولى من أرسنال في درع المجتمع الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف دون رد، لكنه تحاشى حرج الخسارة الثانية تواليا في مختلف المسابقات وانتزع النقاط الثلاث في أولى الجولات. وفي مباراة ثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا في جولته الأولى، فاز برايتون على أستون فيلا بأربعة أهداف دون رد، وسجل أهداف برايتون كلهم من فيكتور ليندلوف لاعب أستون فيلا بالخطأ في مرمى، والبلجيكي ماكسيم دي كوبر وجاك هانشولد ثنائية، ولعب أستون فيلا بعشرة لاعبين بعد طرد جواو غوميز منذ الدقيقة الأربعين. على ملعب ساديو مانويل مارتينيز فاليرو يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إلشي، ويطمح العملاق الكتالوني الذي قام بتدعيمات كثيرة على عكس المواسم الماضية إلى تحقيق الفوز في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، ويأتي اللقاء في إطار الجولة الثانية من الليغا، إذ تأجلت جولة برشلونة الأولى إلى الخميس القادم حين يواجه بلباو في كامب نو. وكان إلشي تعادل في الجولة الأولى أمام مستضيفي ديبورتيفو لا كورونيا بهدف لمثله يوم الاثنين الماضي. حقق ريال مدريد فوزا صعبا أمام ضيفه إسبانيول بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وافتتح جود بيلينغهام التسجيل للفريق الملكي، ثم أدرك إلاكس كالاترابا التعادل الإسبانيول. وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، اقتنص البديل كارلوس أسبي هدفا ثمينا لفريق ريال مدريد. ويأتي المدرب المميز جوزيه مورينيو إلى مدريد بمهمة مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في الماضي، بأن يضع حد بأي ثمن لهيمنة برشلونة بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، ومساعدة نادي العاصمة على العودة إلى طريق الألقاب. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الفرنسية إلى ملعب روزان بارك، حيث يلتقي باريس سان جيرمان حامل اللقب مع رين. هذه المباراة كان من المقرر أن تقام على ملعب حديقة الأمراء بباريس قبل أن تقرر رابطة الدوري نقلها إلى رين بسبب عدم جاهزية أغذية الملعب الباريسي. ويعد رين الفرنسي الأكثر تحقيقا للفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال القرن الحادي والعشرين، في حين فاز باريس سان جيرمان في 9 من مبارياته الأحدى عشر الأخيرة في افتتاح الموسم للدوري الفرنسي. فاز بايرن ميونخ المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي بهدفين لهدف على مضيفة بروسيا دورتموند بفضل هدف وتمريرة حاسمة من مايكل أوليسي ليحصد كأس السوبر الألمانية. وسجل الفريق البافاري الوافد الجديد نانثال براون في مباراة الرسمية الأولى مع النادي، بينما سجل اللاعب الفرنسي الدولي أوليسي الذي صنع الهدف الأول هدفا آخر. وغاب عن صفوف الفريق البافاري لاعب الوسط جمال موسيالا الذي

اكتشف هذا الأسبوع أنه يعاني من اضطراب عصبي بعد تعرضه للإغماء في مباراتين وديتين. اختير الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2026 متفوقا على زميله الفرنسي مايكل أوليسي، فيما اختير مدرب النادي البافاري البلجيكي فينسنت كومباني مدربا

0: 20. وفي خبرنا الأخير من الميركاتو الحالي، حيث توصل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع ليل الفرنسي لضم النجم الصاعد لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 117 مليون دولار وفق ما أفادت تقارير صحفية. وكان سيتي قد سعى لضم بوعدي ابن 18 عاما بعد انتقال نجميه السابقين في الوسط الإسباني رودري إلى برشلونة والهولندي تيجاني رايندرز إلى القادسية السعودي. وسينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون في خط وسط سيتي الذي شهد تغيرات جذرية. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم للموسم 2026-2027 في نسختها الثالثة تجرى غدا. نادي الكويت يعلن رسميا تعيين السوري في رأس الخطيب مدربا للفريق الأول لكرة القدم. منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد في مباراة مصيرية أمام المنتخب الإيراني ضمن بطولة كأس آسيا. مانشستر سيتي يتحاشى البداية المتعثرة ويقلب تأخرها أمام بورموث. برشلونة يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة إلتشي. مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم الدولي المغربي أيوب بوعدي من ليل. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة، نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
5: دائماً يتجدد الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات.
4: يعتقد الكثيرون أن الضوء الذي نراه من الشمس أو المصابيح هو لون أبيض خالص، لكن الحقيقة المدهشة هو أنه مزيج غني ومبهر من ألوان مختلفة. سنتعرف على سر هذه الألوان ونتعمق في عالم الألوان الأولية لنفهم كيف تتشكل كل الألوان التي نراها من حولنا. نور الشمس أو النور من مصباح كهربائي هو ضوء أبيض، وهو في الحقيقة مزيج من ألوان مختلفة، ونحن لا نستطيع رؤية هذه الألوان في الضوء الأبيض لأن العين لا تقدر على تحليل الضوء الأبيض إلى مقوماته اللونية، لكن بالإمكان تحليل الضوء إلى مقوماته بواسطة قطيرات الماء أو شقف الزجاج. وفي قوس القزح نرى مجموعات ألوان من الأحمر والبرتغالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي التي يتألف منها الضوء، وهذه الألوان إذا مزجت بالنسب الصحيحة تنتج ضوءا أبيض، وليس من الضروري استخدام كل هذه الألوان لتكوين الضوء الأبيض، إذ تكفي 3 منها لهذا الغرض، هي الأحمر والأخضر والأزرق، وتعرف هذه بالألوان الأولية. إن مزج هذه الألوان الضوئية بالنسب الصحيحة يعطي ضوءا أبيض، وإذا اختلفت النسب نحصل على ضوء من لون مختلف. والجدير بالذكر أنه يمكن تركيب أي لون بمزج هذه الأضواء اللونية الثلاثة بالنسب المحددة، والمعروف أن الألوان الأولية لمزج الدهانات مغايرة للألوان الأولية لمزج الأضواء، كما إن عملية مزج الدهانات تنطوي على مبدأ مختلف. ولعلك شاهدت مزج الأضواء الكشافة الملونة على المسرح، إن بقعتي الضوء الملونتين تنتجان بقعة ثالثة من لون مختلف في الدائرة التي تتقاطع فيها حزمتا الضوء الملونتان على المسرح، وبإمكانك إجراء اختبارات عملية في البيت

0: مستخدما 3 مصابيح جيب كهربائية كمصادر للأضواء الملونة. ولتحصل على أفضل النتائج، عتم الغرفة وضيق حزم الضوء الصادرة من المصابيح. ولتلوين نور المصابيح، غطي زجاجاتها بورق السلوفان الملون أو بالورق الملون الشفاف فوق الغطاء بشريط مطاطي حوله. إن عملية مزج لونين من الألوان الأولية 3 هي عملية ممتعة ومسلية، فمزج الضوء الأحمر مع الضوء الأزرق يعطيك لوناً أحمر أرجوانياً زاهياً، ومزج الأزرق والأحمر يعطي لوناً أزرق مخضراً. والنتيجة الأغرب هي في مزج الضوئين الأحمر والأخضر، حيث تحصل على ضوء أصفر، وبمزج الأصفر والأحمر الأرجواني تحصل على ضوء أحمر، وبمزج الأصفر والأزرق المخضر تحصل على ضوء أخضر، وبمزج الأحمر الأرجواني والأزرق المخضر تحصل على ضوء أزرق. وإذا وجدت ورق سيلوفان بهذه الألوان لتغطية مصابيحك، فبإمكانك التحقق عملياً من هذه المعادلات. واللونان اللذان ينتجان بمزجهما ضوءاً أبيض يسميان متتمين، فالضوء الأصفر الذي هو مزيج من الضوئين الأحمر والأخضر متتم مع الضوء الأزرق لأنهما معاً ينتجان ضوءاً أبيض، وكذلك فإن الأحمر الأرجواني متتم مع الأخضر والأزرق المخضر متتم مع الأحمر. إن مزج أضواء من الأحمر والأخضر والأزرق بالنسب الصحيحة يعطي لوناً أبيض، وكذلك فإن مزج الأصفر والأحمر الأرجواني والأزرق المخضر يمكن أن يعطي ضوءاً أبيض. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبارها أيضاً مجموعة من 3 ألوان أولية. يمكننا إذن اعتبار الضوء الأبيض مركباً من الألوان الأولية 3، كما أن بالإمكان تركيب أي لون باختيار النسب الصحيحة من هذه الألوان الأولية. هذه الحقائق هي أساس الكثير من الظواهر والعمليات كإبصار الألوان والتلفزة الملونة. وفي أنظمة التلفزة الملونة تركز أهمية خاصة على استعادة الألوان الحقيقية في جهاز الاستقبال.
1: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الطفوية؟ إذا ألقيت في اللينة وحصات في بركة ماء، فإن الحصات تغوص بينما تطفو الفلينة، كما إن السوائل اللاممتزجة يطفو واحدها على سطح الآخر، فالزيت مثلاً يطفو على سطح الماء، وهذا يؤدي إلى تلوث الشواطئ والمسابح بالزيت المتسرب من ناقلات النفط، وهذه الظاهرة تجعل من الصعب استعمال الماء لإطفاء حرائق النفط، إذ إنه يطفو على سطح الماء ويبقى مشتعلاً. وإذا ما أنزلت بهدوء كتلة من الخشب في الماء، فإنك تلاحظ أنها تخف تدريجياً حتى تبدو في النهاية كأن لا وزن لها، وهذا لا يعني أنها تفقد وزنها فعلا، بل يعني أنها قد أصبحت محمولة بدفع الماء، وقوة دفع الماء هذه تسمى الدفع العلوي، فالماء يدفع الكتلة الخشبية إلى أعلى فتطفو. يؤثر الدفع العلوي على أي جسم مغمور في سائل، ويطفو الجسم إذا كانت قوة الدفع أكثر من وزنه، فإذا ما أنزلت قرميدة في الماء فإنك تحس بأن وزنها يخف، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تطفو. وكأن العالم اليوناني القديم أرخميدس أول من درس الدفع العلوي في السوائل، وقال بأن الدفع العلوي يساوي وزن السائل المزاح، وهذا ما يعرف الآن بقانون أرخميدس. ويعني هذا القانون أنه إذا أزاح جسم مغمور كيلوغراماً واحداً من الماء، فإن قوة الدفع العلوي على ذلك الجسم تساوي كيلوغراماً واحداً. تخيل جسمين لهما نفس الحجم والشكل، ولكنهما مصنوعان من مادتين مختلفتين كطوبة وكتلة من الخشب مثلاً. إن هذين الجسمين يزيحان نفس الكمية من الماء عند غمرهما فيه، أي إن الدفع العلوي متساو على كليهما، إلا أنه في كتلة الخشب تكون قوة الدفع العلوي أكبر من وزن القطعة، لذلك فإنها تطفو على سطح الماء، أما في حالة الطوبة

0: فإن قوة الدفع العلوي تكون أقل من وزن الطوبة فتغوص، والخاصة التي تحدد طفوية الجسم هي كثافة هذا الجسم، وهي تساوي وزن الجسم مقسوما على حجمه. فإذا كان وزن الجسم أكبر من وزن حجمه من الماء فإنه يغرق، أما إذا كان وزنه أقل من وزن حجم مساوي له من الماء فإنه يطفو. فالطوبة تغوص لأن كثافتها أكبر من كثافة الماء، أي إن وزنها يفوق وزن الحجم الخاص بها من حجم الماء. أما قطعة الخشب المغمورة فتزيح حجما من الماء أثقل من وزن الخشبة، أي أن كثافة الخشب أقل من كثافة الماء. والزيت يطفو لأن كثافته أقل من كثافة الماء. أما الزئبق فيغوص لأن كثافته أكثر من كثافة الماء بحوالي 14 ضعفا. والسفينة الحديثة تطفو لأنها بحجمها الضخم تحتوي على حجم من الهواء في هيكلها، مما يجعل الكثافة الكلية للسفينة أقل من كثافة الماء، لكنها إذا ثقبت بارتطام صخري أو بتوربيد فإن الماء المتدفق إلى جسمها يزيد من كثافتها فتغرق. هذا وتستطيع بعض الأجسام الخفيفة كالمناطيد والسفن الهوائية الطفو في الهواء أيضا، وتكون هذه الأجسام معبأة بغاز الهيليوم القليل الكثافة، بحيث إن الكثافة الكلية للجسم أقل من كثافة الهواء.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: يمتلك الإنسان 5 حواس تعينه على اكتشاف العالم من حوله، وتعد حاسة البصر من أكثر هذه الحواس تطوراً وتعقيداً. في هذه الفقرة نغوص في كيفية إبصار الألوان، ولماذا نرى الأشياء بألوانها المختلفة، وكيف تعمل العين مع الدماغ لالتقاط هذا التنوع البصري البديع. للإنسان 5 حواس هي البصر والسمع واللمس والذوق والشم، وحاسة البصر هي الأكثر تطوراً بين هذه الحواس. فالإنسان يعيش في عالم من الألوان ومن النور والظلام، وليست الحال كذلك مع الكائنات الحية الأخرى التي طورت على الأغلب حواس أخرى كالشم والسمع إلى درجة تفوق مستواها في الإنسان. فالعين البشرية عضو معقد التركيب، يدخلها الضوء من البؤبؤ فتركزه العدسة في بؤرة على الشبكية التي تبطن الجدار الخلفي للعين. وهنالك نوعان من الخلايا العصبية الحساسة للضوء في شبكية العين، هما الخلايا العصوية والخلايا المخروطية. والخلايا العصوية تعمل في العتمة أو في الليل حيث النور خافت، وهي عاجزة عن تمييز الألوان، لذلك تنحصر رؤيتنا في الأماكن المعتمة على إبصار أسود أبيض فقط، فتبدو لنا الألوان الزاهية حينئذ كظلال متباينة من الرمادي الفاتح أو الغامق. والخلايا المخروطية هي التي تمكننا من إدراك الألوان، وقد كان العالم هيلمهولتز أول من قال بوجود 3 مجموعات من الخلايا المخروطية في شبكية العين، إحداها حساسة للضوء الأحمر والأخرى للأزرق والثالثة للضوء الأخضر. والمعروف أنه يمكن تركيب أي لون بمزج هذه الألوان الأولية، فعندما يسقط الضوء على الشبكية تتأثر به مجموعة أو أكثر من مجموعات الخلايا المخروطية تبعاً للونه، فالضوء الأصفر يستثير استجابة متساوية من مجموعتي الخلايا الحمراء والخضراء، ولا يستثير الخلايا المخروطية الزرقاء مطلقاً، وتتحول استجابة الخلايا المخروطية إلى إشارة كهربائية يحملها العصب البصري إلى المخ، فيتبين المخ لون الضوء المستثير. ويعمل التلفزيون الملون بطريقة مماثلة إلى حد كبير لإبصار الألوان، فعند تلفزة المشهد يحلل الضوء إلى مقوماته الأولية، أي الأحمر والأخضر والأزرق، ويحول كل من هذه الألوان إلى إشارة كهربائية منفصلة تعتمد شدتها على حدة اللون الضوئي. تبث هذه الإشارات الثلاث من محط

0: محطة البث، فتستقبلها أجهزة التلفزيون في المنازل، وتستخدم هذه الإشارات لابتعاث 3 حزم إلكترونية تحمل إشارات الأخضر والأزرق والأحمر، وتمسح هذه الحزم ستارة التلفزيون بالطريقة ذاتها التي تمسح بها ستارة التلفزيون الأسود والأبيض بحزمة إلكترونية أحادية. وستارة التلفزيون الملون مغطاة بأكثر من 1,000,000 بقعة متفسفرة مرتبة في ثلاثيات، وكل واحدة من الثلاثية تبتعث ضوءا أحمر أو أخضر أو أزرق حال سقوط الإلكترونات عليها. وهكذا تتحول الإشارات الكهربائية إلى الأضواء الأحمر والأخضر والأزرق بشدة تتناسب مع قوة الإشارات، وتشاهد ثلاثية الفوسفور الدقيقة كبقعة ضوئية أحادية يعتمد لونها على نسب أضواء الأحمر والأخضر والأزرق المنبعثة منها. وبتغير المشهد التلفزيوني تتغير شدة كل من الحزم الإلكترونية الماسحة، وتتغير بالتالي الألوان الناتجة.
1: عزيزي المستمع، نبحر وإياك في ضفاف المعرفة من ضفة إلى أخرى في العلم والمعرفة. النور والظلام. النور أو الضوء شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأجسام لأن العين حساسة له، فالشمس والنجوم والمصابيح والنار وغيرها تبتعث الضوء لشدة حرارتها، والأشياء كلها مؤلفة من ذرات، فإذا ما سخن جسم بشدة فإن ذراته تبتعث ضوءا، والضوء المبتعث من مصدر ضوئي يبلغ مسافات متباينة تعتمد على شدة سطوعه، فلها بعد ثقاب لا يرى إلا عن بعد قليل، بينما يأتينا نور الشمس عبر مسافة مقدارها 150,000,000 كيلومتر. والظلام هو انعدام الضوء، ففي حجرة عديمة النوافذ وبغياب أي مصدر ضوئي تبدو الحجرة سوداء حالكة ولا يمكنك رؤية شيء فيها، وحين يكون الوقت نهارا في بلدك يكون الوقت ليلا في الجانب المقابل من الكرة الأرضية، فالأرض تدور حول محورها مرة كل 24 ساعة في نفس الوقت الذي تواصل فيه رحلة الدوران السنوية حول الشمس. ولما كانت الشمس تنير الجانب الذي يواجهها من الأرض فإن نهار ذلك الجانب يتحول إلى ليل حينما يدور ذلك الجانب بعيدا عن مواجهة الشمس، وتزودنا الطبيعة بكميات وافرة من الضوء، فمن مصادر الضوء الطبيعية نذكر الشمس والنجوم والقمر، وكذلك وميض البرق، والشمس هي أقرب النجوم إلينا، وهي كرة من الغازات المدومة ترسل شواظها واندلاعاتها المتوهجة عبر أرجاء الفضاء، والنجوم الأخرى التي ترصع السماء في الليالي الصافية هي أيضا كرات من الغازات اللاهبة تبتعث الحرارة والضوء، ولكنها لبعدها السحيق تبدو فقط كنقط ضوئية متلألئة ترصع القبة السماوية. وفي الليالي الصافية القمراء يزودنا البدر بنور يمكننا من الرؤية بوضوح، والقمر غير منير بذاته فهو يعكس نور الشمس الواقع عليه نحو الأرض، فالشمس في الواقع هي المصدر الأساسي لنور القمر الطبيعي، أما مصادر الضوء التي هي من صنع الإنسان فمتعددة، وكان لهب الفتيل أول هذه المصادر الاصطناعية للإنارة ثم استخدم غاز الاصطباح، واليوم عم استخدام المصابيح الكهربائية العادية منها والمتفلورة في الإنارة، وأصبحت الإنارة الاصطناعية عنصرا أساسيا في حضارة الإنسان المعاصر وطرق معيشته. وهنالك نوعان من مصادر الإنارة الاصطناعية الحديثة، في النوع الأول منها يسخن جسم صلب أو سائل في بصيلة زجاجية خالية من الأكسجين، وتتوهج فتيلة المصباح المحمى بالكهرباء باعثة ضوءا أبيض ساطع، والفتيلة هي في الغالب سلك رفيع ملتف من التنكستين. وفي النوع الآخر من مصادر الإنارة الاصطناعية ينبعث الضوء من توهج ذرات الغاز وجزيئاته الناتجة عن إحمائها، كما يحصل في مصابيح بخار الصوديوم ومصابيح بخار الزئبق.

0: المستخدمة في إنارة الشوارع. عند إحراق المغنيسيوم يسطع بنور أبيض يأخذ بالأبصار، ويعتمد لون الضوء المبتعث على درجة حرارته، فأحمى المواد تسطع بلون أبيض مائل إلى الزرقاء، وبانخفاض درجة الحرارة يصبح التوهج مصفرا ثم يحمر وأخيرا يتلاشى، مع أن درجة الحرارة لا تزال عالية نسبيا.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: هل تساءلت يوما لماذا تبدو التفاحة حمراء أو أوراق الشجر خضراء؟ إن الأجسام من حولنا لا تمتلك ألوانا ثابتة بحد ذاتها، بل يتوقف لونها على كيفية تفاعلها مع الضوء الساقط عليها بين امتصاص لبعض الألوان وانعكاس لأخرى. وفي هذه الفقرة نستكشف سر الأجسام الملونة والفرق الشاسع بين خلط الأضواء الملونة ومزج الدهانات والأصباغ. إن ناتج مزج الأضواء الملونة مغاير تماماً لناتج مزج الدهانات الملونة، فمزج الضوئين الأصفر والأزرق يعطي ضوءاً أبيض، بينما مزج دهان أصفر مع دهان أزرق يعطي مزيجاً أخضر. والسبب هو أن عمليتي تركيب اللونين في الحالتين تختلفان اختلافاً جوهرياً، والمعروف أن لون الجسم يعتمد على اللون أو الألوان التي يعكسها ذلك الجسم، وعند تعرض المواد للضوء تمتص بعضه وتعكس الباقي، والضوء العادي سواء كان من الشمس أو من مصباح كهربائي هو مزيج من ألوان الطيف، أو يمكن اعتباره في الواقع مزيجاً من الألوان الأولية الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق. فإذا سقط الضوء الأبيض على جسم وامتص هذا الجسم اللونين الأخضر والأزرق وعكس الضوء الأحمر، فإنه جسم أحمر اللون. وكل الأجسام الملونة تمتص كل ألوان الضوء ما عدا لونها فتعكسه، وهذا هو اللون الذي تراه عينك. وهذا ينطبق بالطبع على كل الألوان لا الأولية منها فقط، فالضوء الأصفر يمكن تركيبه بمزج الضوئين الأحمر والأخضر معا، والجسم الأصفر يمتص القسم الأزرق من الضوء الأبيض فقط ويعكس كلا الضوئين الأحمر والأخضر. يبدو الجسم الأسود أسود لأنه يمتص كل الضوء الواقع عليه ولا يعكس أي لون مطلقا. أما الأجسام البيضاء فلا تمتص أي ضوء ملون، لذا تعكس كل لون يقع عليها، فإذا أنيرت بضوء أبيض تعكس ضوءا أبيض، وإذا لم يكن الضوء الواقع عليها أبيض فإن لونها يتغير. ولعلك لاحظت ذلك وأنت تراقب الناس ليلا على نور ضوء أصفر مثلا، فالجسم الأزرق يمتص من الضوء الأبيض لوني الأحمر والأخضر ويعكس الأزرق، أما إذا أنير بضوء أصفر كنور مصباح الصوديوم فإنه يبدو أسود لأن هذا النور لا يحوي ضوءا أزرق ليعكسه الجسم. ويختلف مزج الدهانات عن مزج الألوان، فالألوان الرئيسية للدهان هي ألوان الأحمر والأزرق والأصفر، وعند مزج هذه الألوان الثلاثة بنسب صحيحة تحصل على دهان بني، وتستخدم مزيجات أخرى للحصول على ألوان أخرى، لكنك لن تحصل على دهان أبيض بمزج ألوان أخرى من الدهان. عند صبغ القماش أو طبع الصور الملونة يجري التلوين بطبقات متعاقبة من الألوان الأولية بحيث يؤتي تمازجها درجة اللون الصحيحة في النقش أو الصورة، ويتألف الفيلم الملون من ثلاث طبقات من المستحلب، فتسجل صورة الجسم الأحمر على الطبقة الحساسة للضوء الأحمر، والجسم الأخضر على الطبقة الحساسة للأخضر، والأزرق على الطبقة الثالثة الحساسة للأزرق. أما الجسم الأصفر فتسجل صورته على الطبقتين الحساستين للأحمر

0: والأخضر، وتكون ألوان السلبية ألوانا متتامة مع الألوان الحقيقية، فيظهر الجسم الأحمر أخضر مزرقا، والأخضر أزرق محمرا، والأزرق أصفر، وكذلك يبدو الجسم الأصفر أزرق والأرجواني أخضر، وهكذا. ويبدو الجسم الأسود أبيض والعكس بالعكس. والمعروف أن مزج لون ما كالأصفر مثلا مع اللون المتتام معه وهو الأزرق يعطي ضوءا أبيض، وفي الصورة النهائية يعاد تحويل الألوان المتممة إلى ألوانها الأولية بعملية تطهير معقدة.
1: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك في برنامج ضفاف المعرفة وعنوان آخر ضوء الشمس. الشمس هي أقرب النجوم إلينا وتبعد عن الأرض حوالي 150 كيلومتر، وهي كتلة من الغازات المتوهجة تشدها إلى المركز جاذبية قوية، ودرجة الحرارة على سطح الشمس هي 6000 درجة مئوية، ولكنها في المركز حوالي 13 مليون مئوية. والشمس هي المصدر الأساسي للضوء والحرارة على الأرض، وتتولد هذه الطاقة في مركز الشمس نتيجة لتفاعلات معقدة تعرف بالتفاعلات النووية الحرارية، يتحول فيها الهيدروجين إلى هيليوم، وتنطلق منها كميات هائلة من الحرارة. وتخسر الشمس من كتلتها نتيجة لهذه التفاعلات 4 ملايين طن في الثانية، ويقدر العلماء أن هذه التفاعلات النووية ستستمر على مدى مئات ملايين السنين قبل أن يستهلك هيدروجين الشمس وتبدأ في البرودة. وتبتعث الشمس حاليا كميات هائلة من الطاقة الحرارية، بحيث إنه لو أحيطت الشمس بغلاف جليدي سمكه كيلومتر لانصهر تماما في حوالي 90 دقيقة، وتندفع الحرارة المتولدة في باطن الشمس إلى سطحها فيتوهج بلون أصفر ساطع ويشع كميات هائلة من الضوء، وتنتشر الطاقة الحرارية والضوئية المبتعثة من الشمس عبر الفضاء في جميع الاتجاهات. والطاقة الحرارية من الشمس تعرف بالإشعاع تحت الأحمر، وهو إشعاع غير مرئي ولكنه يستشعر بالحس، فكل جسم يمتص هذا الإشعاع يصبح أسخن من ذي قبل. وهنالك إشعاع آخر من الشمس هو الإشعاع فوق البنفسجي، وهذا الإشعاع بخلاف الضوء والإشعاع تحت الأحمر لا يصل منه إلى سطح الأرض إلا القليل القليل، لكن هذا القليل من الإشعاع فوق البنفسجي مفيد صحيا، كما إن بعض التفاعلات الكيميائية لا تحدث بدونه. والطاقة الحرارية والضوئية التي تصلنا من الشمس ضرورية للحياة، فالأشعة تحت الحمراء تحفظ درجة حرارة الأرض والجو في مستوى يصلح للعيش، والأشعة الضوئية تمكننا من الرؤية وهي ضرورية لنمو النبات. فبدون طاقة الشمس يغمر الأرض ظلام دامس وبرد مفرط، ولن تطول حياة الإنسان في ظروف كهذه، إذ أن النباتات والأحياء الأخرى التي يعتمد عليها في معاشه سيقضى عليها في غياب الدفء والضوء. والعملية التي بها تستغل النباتات الخضراء طاقة الضوء هي عملية التمثيل الضوئي، وفيها تعمل المادة الخضراء في النبات المعروفة باليخضور أو الكلوروفيل على امتصاص طاقة الشمس وتحويلها إلى طاقة كيميائية، وذلك بتركيب الكربوهيدرات ثم سواها من المواد العضوية من الماء الذي تأتي به الجذور من التربة وثاني أكسيد الكربون من هواء الجو، وينطلق الأكسجين عائدا إلى هواء الجو، وتتوافر في معظم أرجاء سطح الأرض كميات كافية من الحرارة والضوء والهواء تيسر أسباب العيش للإنسان. وهذه الظروف لا تتوافر في الكواكب الأخرى من النظام الشمسي، فليس في أي من هذه الكواكب جو يحتوي الأكسجين أو ماء يمكن كشفه، كما إن درجة الحرارة عالية جدا في الكواكب الأقرب إلى الشمس من الأرض وخفيضة جدا في الكواكب الأبعد، لذلك فإن الحياة كما نعرفها مستحيلة الوجود في تلك الكواكب.
2: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة.
0: إلى هنا نصل إلى مرسى الختام بعد رحلة ممتعة وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى وأجمل تحية.

0: إلى اللقاء
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
1: من

0: إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية.
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادي. مستمعنا الكريم، في هذه الحلقة معي مجموعة من الشعراء حبوا أنهم يشاركونا قصائدهم، ونحن نرحب بجميع الشعراء المشاركين معنا، وأيضا نفتح باب المشاركة لجميع الشعراء المبدعين في دوانية شعراء النبط وفي برنامج من أدب الباد. وباسمك نرحب بالشعراء الموجودين معي، الشاعر غازي مناوري عتيبي، مساك الله بالخير أبو ماجد.
1: مساك الله بالخير والنور والله.
0: والشاعر السعود سعد الردان الهاجري، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير أبو عذبي.
0: والشاعر حمد فالح الجودان، مساك الله بالخير أبو صوت.
3: يا مساء النور يا أبو عذبي.
0: يا مرحبا شعرانا. حنا في بداية الحلقة ودائما القصائد الوطنية مبدأة على غيره.
1: نعم.
0: وأبو ماجد غازي مناوري

0: العتيبي عندك قصيدة وطنية.
1: نعم نعم.
0: شو يقول أبو ماجد؟
1: والله الوطن مهما نقول فيه ما نوفي حقه.
0: نعم صحيح.
1: حنا والعيال والأموال كلها في ذلك.
0: كلنا في دوت الله.
1: في دوت الله. والله.
0: نعم.
2: ولا شك يستاهل الوطن.
0: والوطن هو الملاذ الأول والأخير للإنسان. نعم. الإنسان بدون وطن لا يسوى شيء.
1: ولا شيء. أنا أقول عداد ما هبت هبوب البرادي ومغرد الجمري على الغصن تغريد ومطب في سوق الغلا بالمزادي وملبسة العالم بالأفراح للعيد سلام يا دار الفخر يا بلادي يا دولة تفرق على الغير وتزيد مالك على ظهر البسيطة ملادي الحق قوله وارفع الراس وشيد دولة رخاء من فضل رب العبادي تجي لها الخيرات تجي لها الأرزاق جملة وتفريد هذا الكويت اللي على الكل زادي بلمن والخيرات من غير تحديد وحكومتك يا دار بيض ليادي على الرعية ما تجي هالمناقيد من يوم يولد طفلها فلم هادي على تراها يصبح بخير وسعيد دار الصباح أهل السيوف الحدادي وحن الجنود اللي تشيل البواريد نفدة ثراها كان نادى المنادي الحي حي بحي الحي حي بعز والميت شهيد حنا حماة الدار حضروا بوادي دون الكويت نجدد العهد نجدد العهد تجديد يا برواحنا دون الحبيبة انفادي هذا الكلام الصدق ما فيه التزويد الكل منا فالمهمة سدادي نرد على الموت الحمر فالمواعيد وصلوا على خير البشر خير هادي شفيع الأمة خيرها سيد السيد
0: سلام صح حسان حنا عيالك يا وطن حنا الجنود المخلصين البايعين أعمارنا تحتي أمرا تامرة حنا شباب الدار حنا الموت حنا الصاملين وحنا جعلنا من حدودك للمعادي مقبرة لفداك يرخص كل غالي يا بلاد الشامخين وما به كبير من بعد كبر الله إلا تكبر صح لسانك أبو ماجد
1: صح لسانك أنت بعد والله
0: نبقى مع هذه الفاصل الوطني ونرجع لكم مرة أخرى.

0: بالباضية.
1: رجعنا لكم مستمعنا الكريم ومع شعرانا المشاركين معنا في هذه الليلة، ونرجع لشاعرنا سعود سعد الردان. مساك الله بالخير أبو سعد.
2: مساك الله بالخير يا أبو عذبي.
1: يا مرحبا أبو سعد.
2: والبقاء
1: أبو سعد. أسلم. لو تكلمنا عن البحور.
2: نعم.
1: كم بحر؟
2: والله أنا ما أحصيهم والله.
1: نعم. يقولون ستة وناس يقولون تسعة.
2: لكن اللي نعرفه المسحوب

0: والهجاني
1: والصخري
0: والصخري
1: والوحاني اللي يسمونه شيبان.
0: والوحاني على سامي من من نعم. من من من بدا فيه نفسه يسمونه بن دويرج، حتى حاط له لحن معين بعد. نعم. يعني يرجعونه مثل باللعبون.
1: نعم.
0: يردون اللحن او الطرق الى شاعره نفسه، اما الاساس ما نعرف الا هذول المسحوب.
1: وفي شعراء القلطه يعني مثلا الحين شعراء القلطه يجيبوا لهم لحن مثلا ويزيدون له حرف او حرفين فيبقى لحن مستقل.
0: الله الله. وبعدين بيني وبينك الشعر نفسه الشاعر يقدر يسجل بحور لين عجز.
1: نعم.
0: لكن ترجع للاصل اللي قلناها المسحوب والصخري والهجيني هذا هذا اللي نعرفه احنا، اما الشاعر يقدر يبدع له كم طرق من عنده.
1: زين الهلالي كتبت عليه؟
0: إيه الهلالي، الهلالي
1: فيها الهلال العرج وفي
0: الهلالي طرق حلو. نعم. وجيد، وخاصه اللي عرف له.
1: نعم.
0: الهلالي حلو، انا كتبت عليه قصيده. نعم. غزليه.
1: نعم نبي نسمعها ابو سعد.
0: ابشر ان شاء الله. اقول فيها: الله من نفس تزايد حنينها للعشرة اللي مقفيات سنينها، نفس على مر المفارق عسفتها خوفي عليها من الغلاء لا يهينها، نهيتها ما فاد فيها ولا انتهت، نفس طواها الياس ربي يعينها، لا قلت يا نفسي عن النوح هودي نصيحة مني فلا ترتجينها، برق تعدتنا مزونه وحدرت لعاد ترجي لعاد ترجين المطر من رزينها، حسيت بإحساس غريب يشدني من غير لدري تنتحب من ونينها، ولو قلت طاوعها وحقق مرامها اللي تبيها النفس ويني وينها، راحت كما حلم صحى منه صاحبه أقفت وحال الياس بيني وبينها، وقبل 8 سنين جتني علومها قالوا تلاعب في يديها جنينها، راحت ولا تدري عن الروح عقبها كم راس ضلع بيحت به كنينها، فيضت في عالي روابيه عبرتي وبكيتها يوم انهم غاصبينها، ويبكي سخيف القلب لا شاف حالتي وعين بكت بفراقها عاذرينها، جتني وراحت ما استغليت حبها محشمة عن كل شيء يشينها، أيام عشناها فلا عاد تنسى تبقى على مر الزمن ذاكرينها، وكنا نحسبنا مع الوقت نجتمع واذكر أمور بيننا خابرينها، كنا نتمازح كيف وشلون نلتقي وشلون لا لمست يديني يدينها، تضحك وتغضي في عيونك ومدجة كنا السحر يوخذ من أهداب عينها، راحت ليالينا كم الليل لنجلة وأحلام وأمال لنا راسمينها، راحت رماد بعثرة عاتي الهوى والنفس عي لا يهود حنينها.
1: يا سلام. صح لسان
0: صح بدن.
1: هذا الهلال العادي.
0: الله هذا اللي ترى يخطون فيها لأنه مشابه للمسحوب.
1: نعم.
0: حرف واحد فرق عن المسحوب حرف واحد.
1: نعم.
0: اللي يجيده يجيد.
1: أجدت يا أبو سعد. صح لسان.
0: الله يجزاك.
1: أبو صفوج أنت قبل لا تكتب القصيدة أنت تختار الطرق اللي اللحن ولا هي تجي على كيف؟
2: لا والله ما أختار الطرق ولا اللحن، لكني أنا أكتب في بحور قليلة، ما تطرقت للهلالي ولا البحور اللي طوروها زادوا حرف أو حرفين، أنا على حول المنكوس والمسحوب والبحور هذه بسيطة.
1: والبحر اللي مثلاً دائما تطرقه؟
2: أنا ما اختار البحر والله يا أبو علبي، لكن لا بدأت القصيدة عليات بحر.
1: عليات بحر.
2: أي وهذا أغلب الشعراء ما فيها، أنا ما أعتقد أن في شاعر
0: نزل صحيح
2: إنه بيختار
0: هي اللي تبدأ.
2: هي اللي تبدأ.
1: الله. طيب أبو ماجد.
3: نعم طال عمرك.
1: هل البحر يعني يضيف للقصيدة ولا هي على موهبة الشاعر؟
3: لا والله البحر يضيف للقصيدة.
1: يضيف للقصيدة.
3: نعم نعم. طلع فيه معان غير القصيدة العادية.
1: نعم يعني في بحور مثلا مميزه.
3: نعم نعم. مميزه ما في شك.
1: نعم
0: يرجع للشعر نفسه. البحر يرجع للشعر نفسه.
1: وفي بحور معينه انت تطرقها ولا
3: لا والله انا مثل ما قال الرجال والله
1: البحر اللي يجي معك حياه الله
3: امشي.
1: نعم ابو صوق ودنا نسمع منك.
2: ابشر طال عمرك. يوم ابو سعد قال القصيدة الغزليه انا
1: نبي منك غزل نبي بعد من ابو ماجد.
2: ابشر طال عمرك. يقول: أمس ذابت شموع الحب فوق الجليد واحضنتها الهبوب ورجعتها جمر، اعتق الشوق يا صدري وهات القصيد، نسمة الليل رحلة والمشاعر ممر، ما بقالي من حظوظ الأماني رصيد ولا ذخرت لظروف الوقت عشرة

عمر كل ما قوي يعزومي بحلم جديد دمرتها مقابل الليالي دمر سامح الله جناب أم القبال الفريد صافحتني ملاك وادعتني قمر جادل ان تاخذ من النور مفرع وجيد وخالطه مع جمال البيض روحه السمر كل ما عمرها ينقص حلاها يزيد وكل وادي يتمره بالورود يعمر غابت وهدت من الحب ركن شديد وعادت وشبت من

0: غمر ودام هلي شرت في خافكي والوريد فدوة عيونها عمري وتامر أمر.
1: يا سلام أنت شو تقول كل ما ينقص أو
0: كل ما عمرها ينقص حلاها يزيد وكل وادي يتمره بالورود يعمر.
1: حنا نبي العمر ينقص، هل العمر ينقص ولا يزيد؟
2: كلمة ما شلت لا كلامه صحيح ينقص نعم. العمر نعم. كل ما طال عمرك ينقص عمر.
1: والناس يقول زاد عمره هو
2: هو النقص.
1: إيه أنا في بيت أقول وزاد العمر وزود العمر نقص ولا يسمى زود.
2: الله
0: صح.
1: نعم. ولا شيء بعيني لا لفاق الطعمانية. نعم صحيح العمر كل ما زاد نقص.
2: الله.
1: طيب أبو ماجد ما تهيأت على الغزل الشباب
3: سمعنا. الغزل القليل عندي عندي بعض الشيء بس ما الغزل القوي ما هو عند الشباب.
0: خل أبو ماجد على كيف.
1: نبي تختار قصيدة عاد على اختار. اختياراتك انت.
3: نعم طال عمرك. الجيب شارينه البيض بعض المشاوير.
1: نعم.
3: بغيه لا منه طرالي لزومي اللي ركبته صخر البيع التسخير مبعد عن القلب الحزين الهمومي ودقيت سلفه مع نهوض العصافير وقت البراد وقبل حر السمومي لغطف النوم العميق المعيثير اللي منه رقد ما يقومي بعد صلاة الفجر ما فيه تصفير ومن لا يصلي دون شك محرومي سرحت مسراحا يشوق النواظير مسرح رجالا بدربه عزومي طار على قلبه خيار الغنادير بنت رجال منزحين الخصومي بنت رجال اللي تسطط طوابير يوم المغازي والأخذ والهجومي واليوم في نعمه من خير في خير خيرا على الإسلام لما لمومي وحكومة تصرف كثير الدنانير يلا عسى النعمة علينا تدومي أمن ورخف على وجيه المسافير شعب سوى حكومة نوم حكومي صلاة ربي عد مغرض الطير ومهل ومطر من ثقيل الغيومي.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل صح حساني
3: صح بدن
1: حنا ما نشبع من قصايدكم وانتم يعني حتى الناس طالبنا دائما لا حضرتوا معنا أن نطلب منكم قصايد.
2: حنا الساعة المباركة
3: حنا على الطلب قاعدين هنا طال عمرك خدمة المواطنين والمستمعين والبلد
1: الله نعم. أنتم دائما تثرون البرنامج ودائما قصايدكم جزله ودائما مطلوبين من حتى من الناس يدقون علينا ويقولون بالاسم جب الشاعر مثلا غازي ولا سعود ولا حمد فحنا تلبية لدعوة المتلقين الشعر وجمهور البرنامج نبي نسمع من قصايدكم ونبي أبو سعد نبي قصيدة لك نبي نطلبها ما أدري أنت حافظها ولا ما أنت حافظها اللي يقول لا والله إلا بين الكبر فيها
2: أقول لا والله إلا بين الكبر فيها من الزمن بانت عليها براهين في زولها بعيونها في يديها حتى بمشاها عليها نياشين هك الزمن فتنة وكل يبيها مزيونة منها تغار المزايين وقمت تذكرها وزين عليها وغارنا الماضي بما شافت العين وقفيت شايد عبرة محتويها وأقول درب فيه لابد ماشين دنيا خسرها واحد مشتريها اللي نسى دينه بجمع الملايين أقفى وخلاها وهو مهتويها ولا فاته لحظة وداع المحبين يالله يلي رحمتك نرتجيها يا غافر ذنوب العباد المصلين تغفر لذنبي تغفر لنفسي ذنبها وتهديها وانك تثبتنا على الحق والدين.
1: اللهم صح لسانك صح لسانك صح لسانك ابو سعد
2: صح بدنك
0: يا مرحبا يا ابو عاد
1: نبي منك قصيده.
0: قصيده يقول اشعر اني سابق العالم بساعه اتصور شيء ويصير التصور المس خيوط الجفا قبل القطاعه والتمس نور الوصل قبل ينور يصدق الاحساس لاجع عن قناعه وتكذب النظرات بعيون التهور الشعور أصدق من حروف الطباعة والضلوع أحصن من القصر المسور والدليل أن البشر عكس الصناعة تمتلي بالغبح مع كثرة التطور ناقل التاريخ شيبان الجماعة وناقل الأحداث كامرت المصور كيف علمك الجبل كم ارتفاعه وانت كل كتاب ما هو لك مزور مشكلة دام الجهل ماله مناعة وارث عود بصغر عياله تحور.
1: سلام صح لسانك صح لسانك
0: صح لسانك
1: شارانا نشكر لكم مشاركتكم لنا في هذا البرنامج وحضوركم وتعنيكم عشان تشاركونا قصايدكم ألف شكر يا شاعرنا
2: مبارك الله يبعد
1: الله يبارك في أعمارك شكرا يا شاعرنا سعود سعد الردان
2: مرحبا
1: وغازي الناوري العتيبي وحمد الجودان الشكر.
3: لا شكرا على واجب، وانت بعد مشكور، وانت مشكور
1: طال عمرك، تستاهلون.

0: العادة بالبادية.
1: أعزائي المستمعين، الآن جاء دور القصة والقصيدة اللي نحرص عليها في برنامجنا الأسبوعي من أدب البادية. لكثر المتابعين لهذه الفقرة المميزة نسمعها بصوت زميلنا محمد معيوف الصفري.
2: الحقيقة أنتم تسمعون أن سالفة أو مثل قال خلوج بن رومي، فخلوج بن رومي لها قصة. فابن رومي هذا شاعر من شعراء الإحساء وقديما، وكان لديه قطيع من الإبل داخل أحد الأحواش الغريبة، وكان الحقيقة هذا بن رومي مولعا في حب الإبل، وكان يعني يروح كل يوم على محل إبله، وعنده له طفل صغير، ولم يرزقه الله من الأبناء إلا الطفل الصغير هذا. والحقيقة يعني كان يأخذه معه دايم. وفي أحد الأيام كان مشغول مع البل يصلح هذا ويحط هذا، والولد كان يلعب حوله، فقدر الله أنها رمحته ناقة وكانت في مضرب مغتل له، فكانت قد يجوز أن الضربة كانت على القلب أو شيء. فالطفل هذا سبحان الله مات يعني في وقتها، ما طول. فبعد ما راحت سالفة العزاء وما العزاء، يعني هو سبحان الله حب أنه ينتقم من الناقة، فأخذ سكين وذبح ولد الناقة قدامها وهي تشوف وخلاه. فظلت الناقة سبحان الله تروح وترجع على ولدها وتحن وتروح وترجع، إلى أن صابها الهزل وراح شحمها. وبعدها تعودت وعادت مرة ثانية ولقحت مرة ثانية وخلفت حوار، وسوى فيه نفس الطريقة الأولى، جاء وذبحه على نفس الطريقة، وظلت كذلك تحن عليه لفترة 6 شهور أو 7 شهور وهي تروح وترجع على المكان اللي انذبح فيها الحوار ولدها اللي تشوفه يوم انذبح، ونفس الطريقة. المرة الثالثة يوم شافته جاء يبي يذبح الحوار، بركت على حوارها وماتت الناقة فوق حوارها، وهي ذبحت الحوار وذبحت نفسها في هالطريقة هذه. فالناس قاموا يسولفون، وأكثر الشعراء تقريبا والشاعرات، كل ما فيه يمكن شاعر ما ذكر خلوج بن رومي من الحنان والحنين اللي كانت يعني الخلوج هذه اللي كانت تحن على ولدها. ففي أحد الشعراء قال له فهد بن مسفر العاصمي يقول: يا ونة ونيتايا بالنصار، ما ونته مثلي خلوج بن رومي، كني من الفرقة على كير بيطار، شبوب ترطى واستار مهدومي، صدري كما نجر زعوج وحضار، ونفسي على مهواه نفس محمومي، من عقماني زند بن صرت قنبار، سبحان مله في عبيده حكومي، يا وينهم ربعي هل الكيف والكار، اللي عليهم دار درجات علومي، وليا نزلنا منزل فيه نوار، ذا مقبل يمي وذا وهذا يقومي، مزحي عليهم ما يجي فيه شنكار،

وما حد يبرق في ملاوي علومي. والحقيقة هذا اللي هو فهاد بن مسفر كان من أهل البادية وجاء إلى الحساء وقعد بالحساء، كان مجبور ومطلوب دين وفقد ربعه وكان يتذكرهم، وكان له يعني يقول يعني ما يبرقون بعلومي ومني أسولف، ما يدورون علي الزلة، واللي صار فيه ربيع كانوا هذا يجي وهذا يقوم، الناس يعني يجونه مساير من حبهم له. وهنا يقول من عقب ماني جنب صرت قنبار. الجنب هو نوع من النبات مثل البردي أو شيء زينها أعواد، فيبلونها بالماء الفترة فتصير خيوط، فيسوون منها الخياش مثل خياش العيش اللي تعرفونها.

0: بالباضية.
1: نتنقل من شاعر إلى شاعر، وشاركني هذه الليلة الشاعر سالم سعد العتيبي. مساك الله خير أبو سعد.
2: بالنور. يا مرحبا.
1: يا مرحبا أبو سعد.
2: الله يسلمك.
1: وش الجديد أبو سعد؟
2: أنا أقول خيم الليل وتمادى على الضلع القصير، واستباح الضيق صدري وعود يسهره، صرت أفكر كيف مستقبلي وين المصير، ضاعت أحلامي ولا شفت لأحلامي ثمرة، الفراق المر كنه على القلب السعير، والتهب صدري من البعد ما جاني خبره، يا جميلا تلبس الورد والخام الحرير، وش لزومك يوم تجلس قبالة المنظرة، أنت حسنك طاغي بزود مثله ما يصير، فاض منك الزين وانساح والكون غمره، وانت ما بعد الجريمة وتأنيب الضمير، والله أن فراقك القلب والحال دمره.
1: والله أن
2: فراقك القلب والحال دمره.
1: الله يعينك. صح لسانك. صح لسانك.
0: من أدب البادية.
1: مستمعنا الكريم، نتنقل بين الشعراء، وشاركنا هذه الليلة الشاعر سعد عبد الله العجمي بهذه القصيدة.
3: الحياة حظوظ والطيب اللي ما يبور، والحضيض اللي معافى وله وجه وجاه، والمراجل ساس والطيب من ماضي العصور، والردي لا يذكر اسمه ولا يعرف نباه. الحياة حظوظ والطيب اللي ما يبور، والحضيض اللي معافى وله وجه وجاه، والمراجل ساس والطيب من ماضي العصور، والردي ما يذكر اسمه ولا يذكر نباه. لا تفاخر في المناصب وبيبان القصور، القناعة يرضى النفس عن باقي الحياة. لا تفاخر في المناصب وبيبان القصور، القناعة يرضى النفس عن باقي الحياة. اتجه في الأفضلية على حسب المرور، ولا تعكس الناس وتسير مع كل اتجاه. انهرجت الصدق، في الصدق له درب وعبور، بين في وجه راعيه لمنه حكاه، وابتعد عما يعيبك من صغار الأمور. الضعيف كل ما راح ما يبعد مده. انهرجت الصدق، في الصدق له باب وعبور، بين في وجه راعيه لمنه حكاه، وابتعد عما يعيبك من صغار الأمور. الضعيف كل ما راح ما يبعد مداه، والجمل يشتال حمله في الشدة صبور، والحرارة حرار والنقص في طير الحداه، والتجارة طاعة الله وربحا ما يبور، كل شيء طال لابد يوصل منتهاه، قدر العالم وخلك على الطالة جسور، وابتعد عن سكت ما بتاليها نجاح. ما صفت الأيام للناس والدنيا الدور، والرجاء في واحد ما يخيب الرجاء. سلامتك.
0: من أدب البادية.
1: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من أدب البادية. نشكركم على حسن الاستماع، وأيضا نشكر الشعراء المشاركين معي في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر والزميل محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج المبدع أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
4: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج

0: من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
2: يا نجمة الصبح تبدي من سمارها.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد مرافقة بلاده أكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز، واستمرار الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، ويفجر موقعا في بلدة مشاع المنصوري. إصابة 7 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا مدنيين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في الضفة الغربية بإغلاقات واقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، مع استمرار حصار بلدة قصر جنوب نابلس لليوم 15. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة طويلة المدى لقوات الدعم السريع في محور النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. الرئيس الأوكراني يتهم الرئيس الروسي بعدم الرغبة في إنهاء الحرب وتوسيع نطاق الهجمات، ويؤكد استعداد كييف للتفاوض مع موسكو لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 8:35 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 4 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36 درجة مئوية، أم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة مئوية، جال اللياح والوفرة 30 درجة مئوية، نويصيب 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 46 درجة مئوية، جال اللياح 48 درجة مئوية، نويصيب 44 درجة مئوية، أم المرادم 42 درجة مئوية، جزيرة غارو 38 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:21 صباحا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
5: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
6: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
0: ويحمل هوية شعب.

مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي نداعا اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء ومثل ما عودنا

0: بدناكم برنامجنا منوع نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة وفقرات مميزة بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة وحياك الله ويا هلا مرحبا فيك، وأرحب بالزملاء أيضا بالاستديو، كذلك أرحب بالمستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذه الأيام من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة. برنامجكم ليالي الإذاعة من إذاعة دولة الكويت، نطلع عليكم بأخبار متنوعة ومختلفة ومتنوعة في هذا البرنامج. شاهة ما شاء الله، يعني الحر بدأ ينكسر. تمام، بلشنا احنا مع الرطوبة، خلصنا رطوبة، الحر الآن ما شاء الله بالليل بالثلاثينات، قاعد نشوف الرقم الثلاثين، نشوفه
0: عدل،
1: نشوف رقم الثلاثين،
0: يعني في مجال ان نقعد برا.
1: لا لا، في مجالي، في مجالي حيل، في مجال
0: الديوانية الخارجية
1: إيه، والناس ها تنتظر ما شاء الله، يعني وتجهيزات على قدم وساق حق المدارس بعد، عسى الله يقويهم ويعطيهم الصحة والعافية، وأيضا الهيئة التدريسية قواهم الله، وعام جديد وعام سعيد على الجميع إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق. في ملاحظة بالشوارع ما تشوفينا تصير مرات، أنا يعني بعض الناس اللي يسوقون سيارة، الأمان السيارات هذه بالشوارع مرسومة الخطوط، في الخط الأبيض هذا موجود، يعني أنت يا بالنص يا يمين يا يسار، البعض واقف بين هالخطين، يعني لا هو اللي يمين ولا هو اللي يسار، يعني اتخذ لك طريق.
0: أنا أقول لك اللي واقف بين الخطين، أنا أقول لك السيارات القديمة، تدري ليش؟ لأن السيارات الحديثة شو تسوي إذا أنت
1: تردك على الطريق؟ بس يطفي الرادار
0: مو كل مرة، إيه في بعضهم لا، في بعضهم البنات ما يعرفون يطفون.
1: إيه. عموما نتمنى السلام للجميع، حياكم الله في ليالي الإذاعة.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي محدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرروة.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وصاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.

0: ويقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم ومساء مباركة وانضموا لنا في هذه الساعة من برنامجكم ليالي الإذاعة. مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا عندنا موضوع الحلقة راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد، موضوعنا عن الطيران. راح نتكلم عن الطيران وشلون الواحد يختار وجهته، وأيضا يعني متى يسافر سواء بالصيف أو بالشتاء، يعني أمور كثيرة تخص الطيران. أيضا عندنا فقرة أخرى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية، نتكلم عن الفن، عن المسارح، عن السينما، عن يعني ألبومات المطربين، كل هذا حول العالم وليس بمكان معين. وشنو عندنا بعد راشد؟
1: وعندنا بالتأكيد ختام هذا اللقاء في هذا المساء مع ضيف مميز إن شاء الله منورنا بالاستوديو، راح نتكلم عن الطيران واللي بيصير طيار. كل هذه الأمور راح نتكلم عنها، وأيضا فائدة طبية. هذه الفقرة اللي موجودة معنا من الأحد إلى الخميس. شكرا للضيوف الكرام اللي نشكرهم على قبولهم هذه الدعوة عبر هذه الفقرة التسجيلية، يطلون علينا ويقطعون الشك باليقين في هذا الجانب، في جانب تخصصه في مجال معين. فنتمنى يكون يعني أحد المستمعين الموجود معنا يستفيد بالتأكيد، الاستفادة للكل تأكيدا، لكن ممكن البعض يعاني

من هذه المشكلة وتلاقين في هذا البرنامج في هذه الفقرة تحديدا الدكتور يجاوب على تساؤلاته. فهذه هي فائدتنا الطبية. نقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وشكرا لوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها على الدور اللي قاعد يقومون فيه في مختلف الجهات من الموظفين إلى المسؤولين إلى الوزراء. شكرا لكم على هذا الدور اللي مو غريب على أبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن. لذلك نقول الكويت مهما قدمنا لها تستحق منا الكثير.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: يا هلا ومرحبا فيكم في ليالي الإذاعة من إذاعة دولة الكويت. نرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة ونقول لكم برنامجنا منوع ويحمل الكثير من الأخبار المحلية وأخبار الديرة وأيضا أخبار فنية وضيوف وفقرات معانا في هذا البرنامج ومساحات حوارية نتكلم فيها. فحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، انضموا لنا بهذه الساعة معاكم الأحد إلى الخميس. جاها يمكن مساحتنا الحوارية راح نتكلم فيها، تكلمت عن السفر ها، لكن اليوم السفر غير، والموضوع اللي راح نتكلم عنه مختلف تماما. لهيبة تعال تبي تصير طيار، نقول لك شلون تصير طيار، لكن هل الطيران سهل؟ هل الطيران بسيط؟ ما يقدر يتعلم طيران الا اللي حاب الطيران. في ناس تدش المطار ويعتقد ان هذا السفر وانتهى الموضوع، لا يبا، الطيار لما يدخل المطار يختلف وضعه نهائيا. عنده طيارته والتجهيزات الخاصه بهذه الطياره والتشيك اب على الطياره ويؤكد على الوزن ويؤكد على الركاب، والامور هذه كلها امور مختلفه. لكن في ناس عندها رهبه من الطيران شائع، يخاف من الطياره. انا اعرف ناس للامانه يعني موجودة معايا ماخذها من صيدلية من وصفة طبية، يقول أنا عندي رهاب، يعني عندي رهبة من الطيران، فيعطونا حبة ينام ياخذ حبة معه.
1: في ناس على فكرة من الخوف ما ينامون،
0: يلا ها
1: من التوتر الزايد والتفكير الزايد ما ينامون. وفي ناس يسافرون بسيارة يقولك أنا ما عندي مشكلة أفر العالم بالسيارة حتى لو تعب، بس لا تقول لي طيارة.
0: تصدقين عاد أغلب الدراسات اللي ظهرت يقول لك بأن أأمن وسيلة نقل حاليا من الباخرة والقطار والسيارة الطيارة.
1: طيارة صح،
0: هي الطيارة هي أأمن وسيلة نقل بعد الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد، لأن الطيران المدني وشغلات يعني يشيكون عليها قبل لا تنزل الطيارة أو تهبط الطيارة، يشيكون على المسارات أن تكون طيارة بروحها، يعني بالشارع أنت ما راح تمشي بروحك.
0: يعني تخيلي طيارة بالسماء بروحها تمام، السيارة بالطريق

0: سيارات حوالينها، مهما كنت واثق من قيادتك قد لا سمح الله تتعرض من الآخرين. واحد الباخرة أنت ببحر، لا سمح الله لو يصير أي شيء راحت الباخرة ورحت أنت ممكن قوارب النجاة، تمام. لكن الطيران عنده مهبط في كل أرض، الأرض تحته موجودة
1: صح،
0: وعنده مهبط في كل مكان، لا سمح الله يصير عنده أي شيء طارئ على طول يبلغ أقرب مطار عنده على طول. وأعتقد أن الطيارة فيها سيفتي خاص فيها، يمكن ضيفنا راح يتكلم في هذا الموضوع. لكن اللي حابين على الطيران، خريجين ثانوية المقبلين يدرسون دراسة الطيران، هل في قبلها أشياء أقدر أنا أروح مثلاً في كابينة موجودة، في كباين هي موجودة، السيميلايتر أعتقد يسمونها محاكاة، اللي هي محاكاة الطيران. أنت حاب الطيران، بعضهم ينصحون يقولك تعال يبا هذا الجهاز موجود، اركب هذا دش داخل الجهاز ومحاكاة الطيران. البعض ما حب الطيران، كان حلمه يكون طيار، لكن ما شاف الأجهزة بهذا الشكل وهذه الطريقة
1: حس بالمسؤولية،
0: إيه لا لا ما بالطيران. وبعضهم لا عنده الشغف، حب الطيران ودارس طيران، تلاقينا بالمعهد العلمي ها ويدرس طيارات ويطير طيارات وعشق، خلاص عنده عشق لهذا وحاب ان المرحلة التعليمية تكون في الطيران ويعشق الطيران ويبدع بمجال الطيران. راح نتكلم اليوم عن الطيران
1: أكيد،
0: واللي حاب يصير طيار
1: أكيد. والبعض على فكرة راشد يعني يتخوف لما يشوف الأجهزة ويحس بالمسؤولية، يعني وياه مثلا الركاب، فهو لازم ينام عدل، يعني في أمور كثيرة يسويها يعني صحيح. بحيث أنه شنو مع ركاب وهو مو بروحه قاعد يطير،
0: هو المسؤول عنهم 400-500 راكب على حسب الطيران اللي موجود. فنتمنى السلامة للجميع ورحلة سعيدة، وقواكم الله بالتوفيق إن شاء الله، شدوا حيلكم، اقبل على هذا الموضوع، لا تخاف لما تجلس انت كابتن طيار.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا اهلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الاذاعي، معاكم حتى الساعه 11 مساء من اذاعه دوله الكويت. شاهه، قبل اروح اخبار الديره كنا نسولف تحت الهواء بالمستمع يسمع معانا، تقولين السوق سكر. اي سوق؟
1: السوق العالمي دائما يسكر، الذهب والفضه والبورصه يسكرون يوم السبت ويفتحون يوم الاثنين. يعني الذهب يعني سعره اخر سعر تلاقيه يوم الجمعة بالليل فجر كذي، فجر السبت
0: مرتفع صحيح؟
1: خلاص يوقف
0: مرتفع صحيح؟
1: مرتفع اي
0: والله،
1: صاير الكيلو عيار 24 45،
0: يعني هذا زين.
1: وقف على 45.
0: كم كان قبل هالاسبوع اللي فات؟
1: الاسبوع اللي فات كان اقل 43.
0: يعني ربحتي ولا خسرتي؟

0: أنا أقول خلنا نروح حق أخبار الديرة وايد أحسن.
1: يلا وياك.
0: أول خبر عندنا عن انتهاء التمديد التلقائي لسمات الدخول والغياب 1 سبتمبر.
1: أعلنت عزيزي المستمع وزارة الداخلية أنه من أول سبتمبر سوف ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية، وراح يرجعون يطبقون المدد القانونية المعتادة لسمات الدخول وإذن الغياب.
0: يعني راح يتوقف التمديد التلقائي لكل أنواع سمات الدخول الزيارة طبعا للموجودين داخل الكويت، وراح ترجع المدد والإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة.
1: وبالنسبة للمقيمين الشاهة اللي برا الكويت يقول لك راح ترجع بعد المدد القانونية الخاصة بإذن الغياب، مع استمرار المدة الاستثنائية الإضافية للي غادروا الكويت بتاريخ 31 أغسطس وما قبله حسب الضوابط المحددة.
0: وزارة الداخلية أكدت أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من تطبيق سهل هي المرجع الرسمي لمعرفة تاريخ انتهاء إذن الغياب، ودعت المقيمين إلى الالتزام بالمدة المحددة فيها عند العودة إلى دولة الكويت.
1: شكرا وزارة الداخلية على هذا التنويه المستمر للأمانة بجميع الوسائل المتاحة سواء إلكترونية، إذاعية، تلفزيونية، يعني الكل الآن عنده علم بهذا الأمر. شكرا وزارة الداخلية.
0: خبرنا الثاني أيضا عن وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل بدورات ضباط الصف للنساء والرجال.
1: أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبات بالالتحاق بدورة طالبات ضباط صف برتبة رقيب الدفعة 16 لحملت شهادة الثانوية العامة، وذلك بمعهد الشرطة النسائية التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.
0: وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ من اليوم ويستمر حين اكتمال العدد المطلوب للدورة. كما أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل لدورة وكيل ضابط للرجال.
1: بالتوفيق إن شاء الله.

0: أيضا خبرنا الثالث والأخير عن وزارة الداخلية. اليوم وزارة الداخلية يعطيهم العافية، جهود يشكرون عليها. الأخبار متصدرة إغلاق كلي لطريق فهد المالك الصباح لمدة 15 يوم.
1: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق فهد المالك الصباح 208 للقادمين من منطقة الفنيطيس باتجاه دوار وشارع الغوص 303.
0: وأوضحت أن الإغلاق يبدأ اعتبارا من اليوم الموافق 23 أغسطس ولمدة 15 يوم، داعية مرتادي الطريق إلى الانتباه واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق. يعطيهم العافية، جهود يشكرون عليها على هذا التنويه. وأيضا حاطين على فكرة الإعلانات في جميع التواصل الاجتماعي وأيضا موقعهم الرسمي. كل الشكر لوزارة الداخلية. طبعا هذه كانت أخبارنا اليوم، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة أخبار فنية، وخبرنا الأول عن الفنان أحمد بحر من الغناء للسينما.
1: الفنان أحمد بحر المعروف بكزبرة، يعني خلال فترة قصيرة استطاع أن يعمل لنفسه حضور مميز عند الجمهور، خصوصا أنه بدأ مشواره من عالم الغناء والموسيقى قبل لا ينتقل تدريجيا للتمثيل،
0: وحافظ على عفويته وتلقائيته واللي صارت جزء أساسي من حضوره الفني، ونقلها الروح معاه إلى شاشة السينما.
1: وكانت مشاركته في فيلم الحريفة محطة مهمة بمشواره، وظهر بصورة مختلفة عن الجمهور قبل لا تتكرر التجربة في الجزء الثاني من هذا الفيلم، وتواصل التعاون أيضا بينه وبين الفنان أحمد غزي من خلال فيلم محمود الثاني، في خطوة جديدة تعكس استمراره في خوض تجارب سينمائية مختلفة.

0: خبرنا الثاني عن مسرحية لايك تسلط الضوء على مخاطر استخدام المفرط للتكنولوجيا.
1: تناول المسرحية العائلية لايك تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل على الأطفال والعلاقات الأسرية، مسلط الضوء على الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والإدمان الرقمي.
0: أكيد طبعاً. وتناقش المسرحية التحديات اللي تواجه الآباء في التعامل مع أبنائهم في ظل الانتشار الواسع للهواتف والأجهزة الذكية، وأيضاً أهمية إيجاد توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من آثارها السلبية.
1: والعمل من قصة عثمان الشطي ومن تأليف ريم مرزوق ومن إخراج يوسف البغلي، ويشارك في بطولته عبد الله التركماني وعلي ششتري ومحمد الشايجي وأحمد يوسف وسعداوي وهديل الفهد.
0: طبعا يقدمون مسرحية لايك هناك رسالة من خلال المسرح العائلي بهدف فتح مساحة للحوار بين الآباء والأبناء حول الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.
1: جواهم الله ويعطيهم العافية على اختيارهم لهذا الموضوع، وهو موضوع أعتقد هذا الجيل تحديدا، وليس موضوع الفترة، مش فترة زمنية قصيرة، ولكن جيل بأكمله حول التكنولوجيا والأدوات اللي يستخدمونها والبرامج اللي يدخلون فيها بأعمار مختلفة، يصلح له ما يصلح له، ينفعه ما ينفعه، ورقابة الأسرة أيضا، والحمل اللي على الأسرة موجود الآن، الحمل صار أكبر وأكبر خصوصا في ظل هذه التكنولوجيا. فلمسة جميلة ولفتة جميلة من الفن اللي هدفه للأمانة إيصال مثل هذه الرسائل.
0: خبرنا الثالث والأخير عندما أراك، الفنان عبد العزيز المسلم يدخل عالم الدراما القصيرة.
1: يراهن الفنان عبد العزيز المسلم على تجربة جديدة في الدراما الكويتية من خلال مسلسل عندما أراك، اللي يعرض حاليا عبر أحد المنصات في 50 حلقة ومترجم إلى 5 لغات.
0: العمل يقدم بصيغة الدراما العمودية القصيرة، ومدة الحلقة تقريبا 1.5 دقيقة، مع الاعتماد على أسلوب تصوير سينمائي وإيقاع سريع يتناسب مع طبيعة المشاهدة الرقمية.
1: ويتولى المسلم كتابة سيناريو وحوار وبطولة العمل، والدور الأحداث حول رجل ثري يتعرض لحادث يفقد بصره، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة يكتشف فيها حقيقة الأشخاص اللي حوله، وتسقط الأقنعة عن علاقاتها ومحيطها في إطار اجتماعي يجمع بين الغوص أو الغموض والتشويق كذلك، والغوص في الأعماق البشرية.
0: طبعا هذه كانت أخبارنا الفنية لليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا اهلا، مرحبا فيكم ومسي عليكم بالخير مع برنامجكم ليالي الاذاعه، مستمرين معاكم حتى 11 مساء من هذا المساء ان شاء الله. والحين راح ننتقل معاكم الى فقره الفائده الطبيه، وهي راح تتكلم عن جراحه الوجه والفم والفكين، وراح يكون ضيفنا الدكتور محمد كمال، وهو استاذ جراحه الوجه والفم والفكين في جامعه الكويت.
1: فائده طبيه،
2: مرحبا فيكم في فقرة فائدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة. معكم الدكتور محمد كمال، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة الكويت. وموضوعنا اليوم راح يكون عن زراعة الأسنان وزراعة العظام، شو الفرق بينهم وليش نحتاجهم، وهل لازم الواحد يسويهم اثنينهم مع بعض؟ هذا راح يكون موضوعنا الثالث اليوم. وموضوع زراعة الأسنان هو موضوع يعني كثير من الناس يتسألون عنه. شنو زراعة الأسنان؟ لما نقول زراعة الأسنان احنا قاعد نتكلم عن زراعة القطعة الصغيرة من التيتانيوم أو من مادة السيراميك أو من مادة أخرى ما تتفاعل مع الجسم، تنزرع داخل عظم الفك وتقوم بآلية يعني تعويض السن المفقود. طبعا يتثبت هذا بالعظم وفوقها يتركب السن الصناعي اللي شكله راح يكون نفس السن الطبيعي بنفس أبعاده وبنفس شكله. بس علشان نقدر نركب السن داخل الفم لازم القاعدة تحت تكون ثابتة بالعظم، وهذه القاعدة اللي نسميها زراعة الأسنان أو زرعة الأسنان. أما زراعة العظام فهذا شيء مختلف تماما. إذا الشخص فقد سن من فترة طويلة أو صار عنده التهاب شديد أو تعرض لحادث، اللي راح يصير إنه جزء من العظم اللي عنده بالفك العلوي أو بالفك السفلي راح يذوب. فلما يذوب العظم تقل كميته، يقل الحجم اللي نقدر نحط فيه زرعة الأسنان. فشلون راح نقدر نحط الأسنان أو زرعة الأسنان فيها؟ ما راح نقدر نحط زراعة الأسنان إلا إذا حطينا عظم ودعمنا المنطقة. فالمصطلح الأفضل هو تطعيم وترميم العظام، وهذا اللي وايد ناس يستخدمون كلمة زراعة العظام. العظم يكون مأخوذ من مصادر مختلفة، قد يكون من مصدر حيواني، مصدر إنساني، أو مصنوع خصيصا في المختبرات، وكل واحد له مميزاته ولا عيوبه. لازم الواحد يأخذ استشارة مع جراح الفم والوجه الفكين على أساس يقدر يقيم لكم بشكل كامل شنو اللي صاير بالعظم، هل عندنا ذوبان بالعظم، هل عندنا نقص في كمية العظم، وبناء عليه هل نحتاج ترميم حق العظم إنزين، وبناء عليه نختار نوع العظم اللي بنسويه. طبعا زراعة العظم أو ترميم العظم هي يعني الكلمة قد تكون تخوف شوي، ولكن هو إجراء بسيط، إجراء جراحي بسيط يتسوى على الكرسي وما يأخذ إلا دقائق معدودة. جراحة نحط إنه نفتح مكان المشكلة أو مكان ذوبان العظم، نحط فيه المقدار المحدد من العظم ويتغطى

غشاء ويتسكر ونخليه يلتئم. فهي عملية تتسوى في العيادات الخارجية، تعتبر عملية آمنة وسريعة وقصيرة من ناحية الفترة الزمنية، وتقدر يعني يقدر واحد يفكر فيها أنها تعادل الخلع، ما هي عملية معقدة أكثر من الخلع. وزراعة العظام راح تؤدي إلى التئام العظام، وبعدين لما يلتئم العظم راح نقدر بعد كم شهر نحط الزرعة اللي مصنوعة من التيتانيوم اللي نسميها هي زرعة الأسنان، وفوقها بالنهاية بعد شهرين راح نقدر نركب السن النهائي عشان المريض يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. وشكرا لكم.

إذا المستمعين الكرام، كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد كمال، وهو أستاذ جراحة الوجه والفم والفكين في جامعة الكويت، على هذه النصائح الطبية. ومثل ما أطمنكم قال لكم العملية جدا بسيطة وسهلة، وتعادل تقريبا هي خلع الأسنان، فلا أحد يخاف، ولكن توجه إلى الدكتور المختص مباشرة. الله يعافينا ويعافيكم من كل شر إن شاء الله. مستمرين معاكم في ليالي الإذاعة، خلكم ويانا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معاكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم طبعا راح نطير معاكم لكن احنا موجودين بمكاننا، يعني راح نتكلم عن كل شخص يبدي كحلم انه يصبح طيار او يصير طيار على أجهزة التحكم في هذه الآلة. طبعا هي آلة تصير جميلة جدا، يعني احنا نقدر نقول كانت في البداية حلم وصار طموح وصار هواية وصار كل شيء. يعني حتى اليوم ضيفنا هو اللي صنع الطيارة، هو اللي يعني صنع حلمه بيده.
1: بالتأكيد صناعة الطيارة يا جماعة، لما نقول فعلا طيارة صناعة كويتية، راشد صناعة كويتية، إيه بس صناعة كويتية، وراح نحكي عنها. ولكن قبل أرحب بضيفنا وابتدي فقرتنا، راح ابتديها بهذه الكلمات وهي اقتباس من ضيفنا تحديدا ولكن على لساننا. يقولك تتوقف أحلامنا عن كونها أحلام وتبحر أفكارنا بعيدا وقلوبنا تنبض بالسعادة وتبدأ الأحلام في التحول إلى حقيقة. كل مفتاح نفتح وكل حركة نقوم بها، كل مناورة نتعلمها، كل هبوط ناعم نقوم به، نحن لا نطير فقط، نحن ننمو، نحن نحقق الحلم ونرتفع ونرتقي فوق الشكوك في قدرتنا للوصول وملامسة الغيوم بالسماء، ونثبت ونثبت أنه مع العاطفة والمثابرة كل شيء ممكن. لذلك لكل إنسان يريد أن يصبح طيارا طموحا ينظر إلى السماء والغيوم اليوم وكل يوم. هذا هو اقتباس من ضيفنا الكريم نستعلى بالخير، وهو أمين السر العام للنادي الكويتي للرياضات الجوية الكابتن محمد برحمة. مساك الله خير كابتن.
2: مساك الله بالخير،
1: ساعة مباركة. أنا بسميك نوخذانة لأن كابتننا اليوم شاهة نأخذ بحر ونأخذ جو، يعني طيار
0: يعني جوي وبحري.
1: كابتن باخرة، هو الكابتن هو قائد الباخرة، فبحري وجوي.
0: صح، أتوقع أن ضيفنا وايد يعشق السفر، صح ولا لا؟
2: والله شيء أعشق السماء أكثر من السفر.
0: ممتاز. لكن احنا بنبدي أول شيء بما أن حضرتك أمين السر العام للنادي الكويتي للرياضات الجوية، نبي نبدي من النادي نفسه، شنو الدور اللي يقوم فيه النادي الكويتي للرياضات الجوية؟ بعدها راح ننتقل عن هوايتك وشلون صنعت الطيارة.
2: بالبداية أحب أشكر إذاعة الكويت ووزارة الإعلام على مساندتها شباب الكويت وخصوصا في رياضة الطيران من بداياتنا، وأنت كنت حاضرة من بداياتنا وقابلتينا بالبداية، وهذا كان شيء داعم لنا وسند لنا. بالنسبة حق النادي الكويتي، النادي الكويتي أسس 2020، طبعا كان قبل، أسست قبل اللجنة الكويتية الرياضات الجوية سنة 2013. تمينا في هذه اللجنة اللي هو قانونيا كان عندنا إنجازات ومشاركات عالمية ومنافسات عالمية لغاية ما كملنا المدة المطلوبة والمشاركات المطلوبة. هني صدر مرسوم بتأسيس النادي الكويتي الرياضات الجوية. هني بدينا نعمل على أساس أكبر من ما كنا باللجنة قبل، وبدينا نجمع الشباب ونحول طاقاتهم إلى شيء إيجابي. طبعا احنا نتكلم أي هواية أو أي رياضة أو أي شيء تسوينه بالدنيا إذا ما عليه رقابة، يعني أو نقول لا نقول حق أي شخص لا تسوي، لا ما يصير، لا لا سو، بس أنا عيني عليك عشان أوجهك على الشيء الصحيح. فالحين نلاحظ أنها بالطريقة هذه تستفيدين من الشباب وتاخذين شيء إيجابي منهم.
0: عدل.
1: بالتأكيد كابتن، خلنا أيضا نعرف المستمع الكريم، كابتن محمد برحمة أنت أساسا طيار، كنت طيار يعني ولا هي هواية وتطورت معاك إلى اليوم إلى صناعة الطائرة؟
2: بالبداية أنا كنت من صغري أحب الطيران. على فكرة يعني أقول كان حلمي بالطيران بدأ على أيام الشيخ صباح السالم رحمة الله عليه، يوم رجع من رحلة العلاج. كنا أيامها بالابتدائي طلعونا صفينا من المطار لغاية قصر
1: عدل. نشوف الفيديو هذا مرة تكون موجودين، موجودة صورتك معاها؟
2: ما أدري والله.
1: الفيديو نعاد كذا.
2: فكان يعني كنا نشوف الطيارة، كنا نغني الطيارة طارت بالعالي فيها بابا صباح الغالي. فيعني كنت أنا قريب من المطار وأشوف طيارة تنزل، فهني قلبي يعني
1: انولد معك الشغف هنا وتعلق في السماء.
2: وبعد هم الوالد الشيخ صباح رحمة الله الوالد طلع من فتحة سيارة يرحب

0: يعني بالناس، يعني كان شيء
1: شغل
0: عظيم. فهني بدا معاي شعور
1: عشق الطيران.
0: عشق الطيران. فبعدها يعني بعد فترة دخلت إلى النادي العلمي.

0: اللي يفترون شيء وعلم الكويت يسحبون معاه ما شاء الله عليهم والالوان هذه الطياره. ان شاء الله اكون قربت الصوره. هذه الطياره صناعه كويتيه صحيح؟
1: صحيح.
0: من الى ميكانيك ودنيا
1: والأمر. طبعا المحرك يكون جاهز، في اكو اشياء فنيه تكون جاهزه،
0: محركات جاهزه،
1: بس طبعا التصميم كويتي. بس على فكره هذه بدينا فيها، انا بديت فيها سنه 2015 بديت ابني، او كانت تكون عندي فكره، لان انا كنت اروح طبعا دول مجلس التعاون، في اكو عندنا الاتحاد الخليجي، يصير تبادل خبرات واسافر مني. فانا اساسا احب ابني الطياره، او في تصاميم في بالي، فبديت اسوي تصاميم على ورق، وهذا بعدين بديت اطبقها بالواقع
0: ما شاء الله.
1: وطبعا ما يقصرون، في عندنا اصدقاء مهندسين كذا، اخذ رايه في موضوع معين كذا، لغايه ما طبعا سويت كذا نموذج، بس اخر نموذج اللي هو كان طياره، هي نوع جايروكوبتر، سميناها صباح العز تبعنا بالشيخ صباح الاحمد الله يرحمه، كان هو اول من شجعنا في هذا الموضوع. فلان صارت
0: متقلعت هذه الطياره اي تاريخ؟ اكيد تذكر تاريخه.
1: والله بالضبط ما يعني اتذكر، بس بالضبط هي 2017. بس
0: انت اول واحد اقلعت فيها هذه الطياره؟
1: اي طبعا.
0: وهذه الطياره ماخذ الموافقات الدوليه في انها طياره؟
1: وعلى فكره الطياره هذه لها انجازات، طرنا فيها من الكويت الى المملكه العربيه السعوديه بالرياض، شاركنا المملكة في اليوم الوطني السعودي
0: ما شاء الله،
1: وافترينا فيها على يعني على منطقة الرياض كلها، وكانت هي على علم الكويت خليناها، وكان معانا 6 طيارات كل واحدة تحمل على دول مجلس التعاون.
0: مهينين ما شاء الله عليهم ربعنا يعني قواهم. هي طيارة ممكن تقوم بحركات بهلوانية بالسماء ولا فقط هي تيك اوف تيك اون انتهى الموضوع؟
1: لا هو في طبعا انا قاعد اقول لك في عندنا طيارين ما شاء الله متعبين، بس احنا نقول لك احنا انا طيار شوي نقوله مثل ما تقول بهلواني.
0: نعم
1: يعني في عندي
0: اللي يعملون عروض فيها الطيارة، ممكن نعم يعمل فيها
2: يعني تستعرض بالجو.
1: اي فالعروض عروض الجوية هي يعني مثلا احنا ما كنا ننافس فرق ثانية، طبعا احنا اقولش احنا اول فريق او خلينا نقول ثاني فريق بالعالم ينزل علم تحت الطيارة هذه، نوع من الطيارات هذه، وشاركنا فيه طبعا بالعيد الوطني، وكذلك شاركنا فيه اللي هو يوم كان صار سوينا اليوم الرياضي على جسر جابر
0: ما شاء الله.
1: فهني كان الرد كان وايد كبير. وكذلك عندنا نوع ثاني من الطيارات، كنا في 25 فبراير نبي نكسر رقم جينيس فيها، ان نسحب اطول علم بالعالم، كنا ندرب عليه وعندي تصوير حقه يعني، بس للأسف صارت الأوضاع شوي فهني
0: نعم. أجلت الموضوع.
1: احنا تدربنا عليه وكان عندنا ديمو علم جربناه ونجح وصورناه وكان وايد ممتاز، بس بعدين صارت ما ساعدتنا الظروف.
2: لكن ذكرت حضرتك أستاذ محمد أو الكابتن محمد أن الطيارة كانت من الخشب في البدايات، لا زالت خشب؟
1: لا.
2: شنو الحين؟
1: طبعا خلني اقول شغله، الهاوي يحب
2: يطور
1: وكذلك الهاوي يصير مثقف اكثر من صاحب العمل. لان انا ابي اخذ الفكره من اكثر من جهه، فاحنا نقول التقط من كل ورده بستان ورده
0: خاصه
1: يعني زين. فهني اخذ افضل مواصفات من هذه الطياره، ليش هذه الطياره مثلا صارت مميزه، او التصميم هذا ليش صار مميز بشكل واحد. اول تصميم لي كان صممته في قبرص مع صديق لي هم كذلك مهندس طيار، على اساس ان يعني نسوي الطياره تناسب يعني حركاتي او نعم. حق ايدي نعم. بس طلع شكلها مو حلو يعني، بلكي شويه يعني ما كانت حلوه. فهني لا قمنا نفكر
0: نطور الموضوع، ولكن بما يتناسب مع
1: الشكل الجمالي.
0: الشكل الجمالي بما يتناسب مع احتياجي واستخدامي.
1: استخدامي بالضبط.
0: بالضبط. يعني انتم ما شاء الله عليكم ايضا مثل يعني شيء بشيء يذكر كذلك، مثل الرمايه، بعض الرمات اللي يكون في مسابقات الاطباق وغيره يروح يعني يفصل سلاح خاص على جسمه وعلى كتفه واموره، فانت ايضا تعمل الطياره مناسبه لافكارك ولاستخدامك.
1: اي نعم
0: وصلت. صحيح. يعني وصلت

0: الفكره بهذا الجانب.
1: بالضبط.
0: طيب خلينا نتكلم عن الفئه العمريه اللي تقدر تدخل هالمجال. هل في عندكم دورات تدريبيه؟ هل في عندكم مكان مثلا النادي العلمي الكويتي للرياضات الجويه موجوده عنده دورات؟ موجود اللي حاب يلتحق، اللي حاب يتعرف على الطيران، في قراءه للطياره مثلا على الارض موجود عندكم سيميليتر اللي هو المحاكاه؟
1: ماشي. نادي الكويت الرياضات الجوية طبعا نادي مختص بالرياضات الجوية، عندنا 27 رياضة. في أكو رياضات ممكن، على فكرة احنا خذينا بطولة العالم بالمركز الثاني في البحث العلمي والاختراع من خلال أطفال شباب نافسوا بروفيسورية ودكاترة
0: ما شاء الله العالم. عرفنا بشنو فازوا؟
1: طبعا الشباب كانوا هم، طبعا احنا كان عندنا إدارة البحث العلمي، آسف، الفضاء وعلوم الفضاء والطيران، هذه يدخلون فيها شباب أعمارهم من خلينا نقول 8 سنوات لغاية 15 سنة. هذه الشباب هني يبدون يتعلمون على أشياء مثل برمجة الأجهزة، كذلك هم يسوون الأجهزة، حتى من الأطفال هذولا كانوا يسوون لنا أجهزة تتبع نركبها بالطيارة بشكل معين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني بارك الله فيكم وفيهم أيضا، أعطيتهم القوة والقدرة بأنه يبتكر وما يخاف، لذلك حققتوا المركز الثاني عالميا.
1: هو
0: في شنو الابتكار ذكر كابتن؟
1: الشباب كانوا 4 شباب، أكبر واحد فيهم كان عمره 17 سنة وأصغر واحد كان عمره 15 سنة. رحنا إلى تونس، شاركنا بطولة العالم للبحث العلمي، وكان مشروعهم اللي هو انترنت الأشياء، إنه يسوون يطلع صاروخ من الأرض يروح للقمر ويبني مدينة كاملة فوق القمر، وسووا بواقع كامل وبرمجة كاملة كلها، وسووا ديمو.
0: نعم.
1: وأبهر الناس فيها.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وأنا أكلمك على شباب يعني صغار ما عندهم.
0: ما شاء الله، هذا شيء يدعو للفخر والتفاخر والمفخرة للأمانة، ولا غريب على أبناء الكويت. لكن أيضا أذكر المستمع الكريم اللي حاب من أبناء أو بناته يلتحق معاكم بهذه الدورات، لأي من أي عمر يبتدي اللي حاب يتعلم الطيران؟
1: بالنسبة حق موضوع الطيران، إحنا نبدي من عمر 15 سنة. طبعا ما يصير يطير الا لما يصير عمره 17 سنه. طبعا في عندنا في اكو بطولات خاصه بالشباب اللي هم نسميه الاستاتيك او الكايتينج. الكايتينج اللي هو ممكن انه يمسك الباراشوت، طبعا في بطولات بالعالم موجوده، وكذلك اللي هو نشوف ممكن انه يصمم كايت معين حقه، وفي اكو بطولات بالشكل هذا موجودة عندنا وقاعد نشارك فيها. هاي من ضمن واحدة من الإدارات اللي عندنا.
2: عدل، يعني كابتن محمد السلامة تعتبر أولوية بهالمجال، شلون تضمنون سلامة المشاركين الرياضيين خصوصا يعني بعمر 15 سنة؟
1: أول شيء خلنا أقول لك، موضوع الطيران هي قمة في الإبداع الهندسي، هذا واحد. طبعا هني في عندنا محاضير ووايد كبيرة بموضوع الطيران، يعني ما عندنا الخطأ، عندنا مرفوض. طبعا أي شيء يصير فيه تحقيق، حتى لو كان بسيط، حتى لو ما هذا، لأن لا ما عندنا، استغفر الله، احنا ما نقول قدر الله ما شاء فعل، لا، في خطأ بشري، فنتم التحقيق لغاية ما نوصل الخطأ، وهني الرد نطلع يعني او نعدل الخطا. فتلاحظين في مجال الطيران ما في اخطاء نهائيا او نادره جدا، عشان كذي نلاحظ ان الهندسه جدا قويه والمحاضير جدا قويه. فاحنا يعني الفتره اللي طافت كنا نطالب الحكومه في اللي هو تنظيم هذا المجال وكذا، والحمد لله قامت الحكومة مشكورة قبل أسبوع بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم هذه الرياضة، لأن هذه الرياضة ترى شيء وايد مفيد خصوصا بالأوضاع هذه الحالية.
2: صح.
1: لو احنا مستفيدين من طاقة الشباب كان ما يبنى الخبرات من برا، ترى الخبرات موجودة عندنا.
2: صح.
1: وعلى فكرة يعني احنا قبل الأوضاع اللي هذه كان عندنا مشروع مع الهيئة العامة للبيئة في نتر البذور اللي هو
0: التخضير والتشجير.
1: احنا بديناها بداية مع الأستاذ
2: من الطيارة طبعاً.
1: أي نعم. كنا بديناها بالطيارة اللي وريتكم إياها.
0: نعم.
1: من طيارات نحن ننترها بيدنا. كانت الفكرة بلشت مع أستاذ عيسى رمضان وأحمد الله يذكره بالخير، ورحنا طورناها إلى رحنا الهيئة العامة للبيئة.
0: أستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية.
1: أي نعم.
0: نعم.

0: نعم.
1: فهني ابو احمد ما قصر، كنا قاعد نسولف وياه وكذا، فقال لي يلا وخلق ننفذ، وبدنا بلشنا، رحنا يعني سوينا اوراقنا ورحنا للهيئه العامه للبيئه.
0: ممتاز.
1: وهني بلشنا اول مشروع نثرنا ونجح الحمد لله نجاح باهر، ممكن اطلعك على الفيديو
0: ان شاء الله.
1: والحين قبل الفتره قبل شهر واحد كان في اتفاقيه اني نجيب درونات تشيل اوزان ثقيله، وهي متخصصه في نثر البذور الفطريه. فكانت كنا ايش بنسوي، الفكره هي ان نقوم ندرب الموظفين داخل الوزارات، يعني مثلا الهيئه العامه للبيئه يكونون فريق وندربهم لمده سنه، هم خلاص
0: هم يقومون بهذا الدور ويخططون بالدور. القطعة اللي يبونها والمساحة اللي يبونها بالضبط. ويتم نثر هذه البذور عن طريق الطيران من خلال تدريبكم. نعم. طيب أهم المعدات والأجهزة اللي لازم الشخص لممارسة هذه الرياضة الجوية تكون موجودة معه،
1: هذا حسب نوع الرياضة. قلت لك احنا 27 رياضة، كل رياضة تختلف السيفتي مالها عن الثاني.
0: الطيران، أنا بركب طيارة وبطير فيها.
1: طبعا أول شيء خلنا أقولك شيء بالنسبة حق، خلنا نتكلم الطيران الخفيف اللي هو مثل وريت صورة، لازم يكون في أكو قبل فني يشيك على الطيارة، في صيانة قبل الطيران، في طبعا أنا كطيار في عندي فحص قبل الطيران.
0: تشيك ليست
1: نسميه فحص.
0: فحص
1: وليس تشيك ليست. التشيك ليست اللي هو الأشياء اللي أقوم فيها.
0: نعم.
1: قبل الطيران، بعد التشغيل، قبل الاقلاع، بعد الاقلاع.
0: يعني انت كطيار لازم تكون انت مهندس وميكانيك واداري وفني.
1: عفوا، المهندس غير المهندس.
0: لا، شلون تشيك على الطياره بشكل كامل؟
1: انا لازم اكون دارس مديول نفس المهندس.
0: يعني هذا اللي اقصده،
2: يعني حق السيفتي.
1: اي بس ما اشتغل انا بالطياره.
0: لا لا ما تشتغل، لكن تكون عندك المعلومات.
1: نعم.
0: البيسك الاساسي في عمليه معرفه الطياره قبل الاقلاع.
1: اي نعم.
0: حتى وان اعطوك الموافقه هم المختصين،
1: يعني المختص يوقع لي ورقه وانا اشيك من وراها.
2: عدل. للأمان الحديث جدا ممتع معاك، لكن أدركنا الوقت وصلنا للختام. نبي رسالة تحب توجهها لكل شاب عنده شغف بالطيران والمغامرة.
1: والله كانت المقدمة قدمها أقول كل واحد يحلم. كل واحد شاف السماء ويحلم أنه يوصل يعانق السماء، أقول حلمك راح يتحقق، بس صمم عليه ولا تخاف. ترى الهندسة هذه، بس احنا نقول في ناس وايد يعني يترددون، حتى لو تخاف في مثل ما قال سيميليتر، انا ممكن اقعد بالارض واطير ومارس الطيران من خلال اجهزة، فلا توقف علمك.
2: عدل، كل الشكر لك كابتن محمد برحمة امين السر العام للنادي الكويتي للرياضات الجوية، شكرا جزيلا لك. احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
0: في امان.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد مرافقة بلاده أكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز واستمرار الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوبي لبنان ويفجر موقعا في بلدة مشاع المنصوري. إصابة 7 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا مدنيين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في الضفة الغربية بإغلاقات واقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين مع استمرار حصار بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 15. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة طويلة المدى لقوات الدعم السريع في محور النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. الرئيس الأوكراني يتهم الرئيس الروسي بعدم الرغبة في إنهاء الحرب وتوسيع نطاق الهجمات، ويؤكد استعداد كييف للتفاوض مع موسكو لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دولة الكويت. القلب الكويتي النابض بالحياة.
2: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة. الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية. إعداد سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن، ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الثقافية.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ حلقتنا تحت هذا العنوان الجديد:
4: تأثير الأدب في تشكيل وعي المجتمعات. مستمعينا الكرام، يعد الأدب أحد أهم أشكال التعبير الإنساني التي رافقت الإنسان عبر مختلف العصور، فهو ليس مجرد كلمات تكتب أو قصص تروى، بل مرآة تعكس

0: واقع المجتمعات وتطلعاتها وقضاياها الإنسانية. فمن خلال الرواية والشعر والقصة والمسرح استطاع الأدباء نقل تجارب الشعوب وتوثيق الأحداث والتعبير عن مشاعر الإنسان وأفكاره بلغة تجمع بين الجمال والعمق. ولطالما كان الأدب وسيلة لنقل القيم والمعارف بين الأجيال، إذ يجد القارئ في الأعمال الأدبية تجارب إنسانية متنوعة تساعده على فهم الحياة من زوايا مختلفة. فالكتاب الجيد لا يمنح القارئ المتعة فقط، بل يدفعه إلى التفكير والتأمل وإعادة النظر في بعض الأفكار والقناعات، وهو ما يجعل الأدب أداة مؤثرة في تشكيل الوعي الفردي والمجتمعي. وعبر التاريخ لعب الأدباء دورا مهما في مناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية، حيث تناولت أعمالهم موضوعات تتعلق بالعدالة والحرية والتعليم والهوية والانتماء. ومن خلال شخصياتهم الأدبية وأحداث رواياتهم وقصائدهم استطاعوا تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات والمساهمة في نشر الوعي حولها.
1: كما يسهم الأدب في تعزيز التعاطف الإنساني، فعندما يقرأ الإنسان قصة أو رواية تتناول حياة أشخاص من بيئات وثقافات مختلفة، يصبح أكثر قدرة على فهم الآخرين والتعرف على مشاعرهم وتحدياتهم. ولهذا ينظر إلى الأدب باعتباره جسراً ثقافياً يربط بين الشعوب ويقرب المسافات الفكرية والإنسانية فيما بينها. وللأدب أيضاً دور كبير في الحفاظ على اللغة وتطويرها، فالأعمال الأدبية تمثل سجلاً لغوياً وثقافياً يعكس تطور المجتمعات عبر الزمن. ومن خلال الشعر والرواية والمسرح تنتقل المفردات والتعابير والصور الجمالية من جيل إلى آخر، مما يسهم في إثراء اللغة والحفاظ على حيويتها. وفي عصرنا الحالي ما زال الأدب يحتفظ بمكانته رغم تعدد وسائل الترفيه والتواصل الحديثة، بل إن كثيراً من الروايات والقصص أصبحت تتحول إلى أفلام ومسلسلات وأعمال فنية تصل إلى جمهور أوسع، مما يؤكد استمرار تأثير الأدب في تشكيل الوعي والثقافة العامة. ولهذا يبقى الأدب أكثر من مجرد فن أو وسيلة للتسلية، فهو مساحة للحوار الفكري والإنساني ونافذة لفهم الذات والآخر، وأداة تساعد المجتمعات على التأمل في ماضيها وفهم حاضرها واستشراف مستقبلها. ومن هنا تأتي أهمية دعم القراءة والأدب بوصفهما جزءاً أساسياً من بناء الإنسان والثقافة.
0: ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى فقرة أخرى تتحدث عن اللغة العربية، فهي وعاء الثقافة وذاكرة الأمة. تعد اللغة العربية من أعرق اللغات الحية في العالم، فهي لغة تمتد جذورها إلى قرون طويلة من التاريخ، وحملت عبر العصور إرثا حضاريا وثقافيا غنيا أسهم في بناء المعرفة الإنسانية. ولم تكن اللغة العربية مجرد وسيلة للتواصل، بل كانت وعاء للعلوم والآداب والفنون والفكر، وسجلت صفحات مشرقة من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية. وقد اكتسبت اللغة العربية مكانة خاصة بكونها لغة القرآن الكريم، الأمر الذي أسهم في انتشارها واتساع رقعة استخدامها عبر مناطق مختلفة من العالم، كما أصبحت لغة للعلم والمعرفة خلال عصور الازدهار الحضاري، حيث دونت بها مؤلفات في الطب والفلك والرياضيات والفلسفة والأدب، وشكلت جسرا انتقلت من خلاله العلوم إلى حضارات أخرى. وتتميز اللغة العربية بثروة لغوية كبيرة وتنوع واسع في المفردات والتعابير والأساليب البلاغية، مما منحها قدرة فريدة على التعبير عن المعاني والأفكار والمشاعر بدقة وجمال. وقد انعكس ذلك في الشعر العربي والنثر والخطابة التي شكلت جزءا مهما

0: في التراث الثقافي العربي عبر العصور، كما لعبت اللغة العربية دورا أساسيا في حفظ الهوية الثقافية للأمة، فهي الرابط الذي يجمع بين أبناء العالم العربي رغم اختلاف البيئات والعادات والتقاليد، ومن خلالها انتقلت القصص والأشعار والأمثال والحكم والتجارب الإنسانية التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الثقافية المشتركة للشعوب العربية.
1: وفي عصر العولمة والانفتاح على الثقافات المختلفة، تواجه اللغة العربية تحديات متعددة تتعلق بسرعة التطور التقني وانتشار اللغات الأجنبية في بعض مجالات الحياة، إلا أن هذه التحديات دفعت العديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في التعليم والإعلام والتقنية الحديثة. ومع تطور التكنولوجيا أصبحت اللغة العربية حاضرة بقوة في المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما شهدت تطوراً في مجالات الترجمة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التعليمية، وهذا يؤكد على قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر والتكيف مع المتغيرات مع الحفاظ على أصالتها وتراثها. وتبقى المحافظة على اللغة العربية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة وتمتد إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية، لأن اللغة ليست مجرد كلمات نتحدث بها، بل هي هوية وتاريخ وانتماء، وكلما حافظت الأمم على لغتها حافظت على ذاكرتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. ولهذا ستظل اللغة العربية واحدة من أهم ركائز الثقافة العربية ووسيلة للتواصل بين الماضي والحاضر، وجسراً يحمل تراث الأجداد إلى الأجيال القادمة، لتبقى لغة العلم والأدب والإبداع عنواناً لهوية أمة عريقة تمتلك تاريخاً وحضارة وإرثاً ثقافياً غنياً.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
2: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عودة لكم مستمعين الكرام، وبرنامج المجلة الثقافية. يعد المسرح واحدا من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان، حتى أطلق عليه لقب أبو الفنون، لأنه يجمع بين الأدب والتمثيل والموسيقى والشعر والفنون البصرية في عمل واحد. ومنذ نشأته لم يكن المسرح مجرد وسيلة للترفيه، بل كان منبرا ثقافيا وفكريا يناقش قضايا المجتمع ويعكس هموم الناس وتطلعاتهم. وعلى خشبة المسرح تروى الحكايات وتجسد الشخصيات وتطرح الأفكار، فيتفاعل الجمهور مع الأحداث بشكل مباشر، مما يمنح المسرح تأثيرا خاصا يختلف عن بقية الفنون. فالمشاهد لا يكتفي بالمشاهدة فقط، بل يعيش التجربة ويتأثر بمشاعر الشخصيات وصراعاتها ورسائلها الإنسانية. ولعب المسرح عبر التاريخ

0: دورا مهما في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، حيث تناول موضوعات تتعلق بالتعليم والأسرة والعدالة والهوية والقيم الإنسانية، كما ساهم في طرح العديد من القضايا بأسلوب فني يساعد على إيصال الرسائل بطريقة مؤثرة تجمع بين المتعة والفائدة. وفي العالم العربي شهد المسرح نهضة كبيرة وأصبح وسيلة مهمة للتعبير الثقافي والفني، وقد قدم العديد من الكتاب والمخرجين والممثلين أعمالا تركت أثرا في ذاكرة الجمهور وأسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في المنطقة.
1: أما في الكويت فقد ارتبط المسرح بتاريخ ثقافي وفني عريق، وأسهم في تقديم أعمال اجتماعية وتربوية ووطنية ناقشت قضايا المجتمع بأسلوب يجمع بين الجدية والفكاهة، كما خرجت من المسرح الكويتي أسماء فنية بارزة تركت بصمة واضحة في الساحة الخليجية والعربية. ولا يقتصر تأثير المسرح على الجمهور فقط، بل يسهم أيضا في تنمية مهارات الممثلين والشباب المشاركين فيه، مثل الثقة بالنفس والقدرة على التعبير والعمل الجماعي والإبداع. ولهذا ينظر إلى المسرح باعتباره مدرسة فنية وثقافية تسهم في بناء الشخصية وتنمية المواهب. ومع تطور وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة، ما زال المسرح يحتفظ بمكانته الخاصة لأنه يعتمد على التواصل المباشر بين الممثل والجمهور، وهو ما يمنحه طابعاً إنسانياً فريداً لا يمكن تعويضه بأي وسيلة أخرى. ويبقى المسرح منبراً للثقافة والفكر والإبداع، ومرآة تعكس قضايا المجتمع وتحولاته، ووسيلة فنية قادرة على إلهام الأفراد وإثارة الحوار وتعزيز الوعي. ولذلك سيظل المسرح أحد أهم الفنون التي تسهم في بناء الإنسان وإثراء الحياة الثقافية في مختلف المجتمعات.
0: مستمعينا الكرام، تعد الفنون التشكيلية من أقدم وسائل التعبير التي استخدمها الإنسان للتعبير عن أفكاره ومشاعره ورؤيته للعالم من حوله. فمنذ الرسومات التي وجدت على جدران الكهوف وحتى الأعمال الفنية المعاصرة، ظل الفن التشكيلي شاهداً على تطور الحضارات ومرآة تعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها وهويتها. ويشمل مصطلح الفنون التشكيلية العديد من الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والخزف والطباعة الفنية والتصميم، وهي فنون تعتمد على تشكيل العناصر والخامات لإنتاج أعمال تحمل قيمة جمالية ورسالة فكرية أو إنسانية. ولذلك ينظر إلى الفنان التشكيلي باعتباره مترجما للمشاعر والأفكار بلغة الألوان والخطوط والأشكال. ولا تقتصر أهمية الفنون التشكيلية على الجانب الجمالي فقط، بل تؤدي دورا ثقافيا وتوثيقيا مهما، إذ استطاع الفنانون عبر أعمالهم تسجيل أحداث تاريخية وعادات اجتماعية ومظاهر حضارية أصبحت اليوم جزءا من ذاكرة الشعوب. فكثير من المعلومات التي نعرفها عن الحضارات القديمة وصلت إلينا من خلال الرسومات والنقوش والأعمال الفنية التي خلفتها تلك الحضارات.
1: كما تسهم الفنون التشكيلية في تنمية الذائقة الفنية لدى الأفراد، وتعزز القدرة على التأمل والملاحظة والإبداع. ولهذا تحرص المؤسسات الثقافية والتعليمية على إقامة المعارض الفنية والورش التدريبية التي تشجع المواهب الشابة على التعبير عن أفكارها وتنمية قدراتها الفنية. وفي الكويت والعالم العربي شهدت الحركة التشكيلية تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، حيث برز العديد من الفنانين الذين استلهموا أعمالهم من البيئة المحلية والتراث العربي والهوية الوطنية، ونجحوا في تقديم أعمال فنية وصلت إلى معارض ومهرجانات إقليمية ودولية. ومع تطور التقنيات الحديثة دخلت الفنون التشكيلية عالما جديدا من الإبداع.

0: الإبداع من خلال الفن الرقمي والتصميم الإلكتروني، مما أتاح للفنانين استخدام أدوات وأساليب مبتكرة للتعبير عن أفكارهم. ورغم هذا التطور يبقى جوهر الفن التشكيلي واحداً، وهو قدرة الفنان على تحويل الفكرة والمشاعر إلى عمل بصري يلامس وجدان المتلقي. ولهذا تبقى الفنون التشكيلية لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، لأنها تخاطب الإنسان أينما كان وتمنحه فرصة للتأمل والتفكير واكتشاف الجمال في تفاصيل الحياة، وهي بذلك تمثل أحد أهم أوجه الثقافة والإبداع التي تثري المجتمعات وتعكس رقيها الحضاري والإنساني. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، بعد حديثنا عن الفنون التشكيلية ودورها في التعبير عن هوية الشعوب وثقافاتها، نتوقف عند إحدى الشخصيات التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الفن العربي، وهو الفنان التشكيلي محمود سعيد، الذي يعد من رواد الفن التشكيلي في العالم العربي. ولد محمود سعيد في مدينة الإسكندرية، وتميز بأسلوب فني خاص جمع بين الواقعية والهوية المحلية، حيث استلهم الكثير من لوحاته من البيئة المصرية وحياة الناس اليومية، وقد استطاع من خلال أعماله أن يقدم صورة فنية تعكس المجتمع وثقافته بأسلوب إبداعي مميز. وتناولت لوحاته موضوعات متنوعة، من الحياة الشعبية والطبيعة إلى الشخصيات الإنسانية، وتميزت أعماله بالألوان الغنية والاهتمام بالتفاصيل، مما جعلها تحظى بتقدير واسع من النقاد والمهتمين بالفنون. ولم يقتصر تأثيره على جيله فقط، بل أصبح مصدر إلهام لكثير من الفنانين العرب، وساهم في ترسيخ مكانة الفن التشكيلي العربي على الساحة الثقافية، كما لا تزال أعماله تعرض في المتاحف والمعارض الفنية حتى اليوم، شاهدة على قيمة فنية وثقافية كبيرة.
2: ويعد محمود سعيد نموذجاً للفنان الذي استطاع أن يوظف الفن في توثيق البيئة والإنسان، وأن يحول اللوحة

0: صحيحة إلى رسالة ثقافية تحمل ملامح المجتمع وروحه، ولهذا يبقى اسمه حاضرا في تاريخ الفن العربي باعتباره أحد الرواد الذين أسهموا في بناء الحركة التشكيلية العربية وإثراء المشهد الثقافي بأعمال ما زالت تلهم الفنانين ومحبي الفن حتى يومنا هذا. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد تحت هذا العنوان: معارض الكتب، مواسم الثقافة واحتفالات المعرفة. تعد معارض الكتب من أهم الفعاليات الثقافية التي ينتظرها القراء والمثقفون والمهتمون بالمعرفة في مختلف أنحاء العالم، فهي ليست مجرد أماكن لبيع الكتب، بل مناسبات ثقافية تحتفي بالفكر والأدب والعلم، وتجمع تحت سقف واحد الكتاب والناشرين والقراء في مساحة تتلاقى فيها الأفكار وتتبادل فيها الخبرات. وعلى مر السنين أصبحت معارض الكتب من أبرز المؤشرات على الحراك الثقافي في المجتمعات، لما تؤديه من دور مهم في نشر المعرفة وتشجيع القراءة. فالمعرض يمنح الزائر فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية والفكرية، والتعرف على مؤلفات جديدة قد لا تتوفر بسهولة في المكتبات التقليدية.
1: ولا تقتصر أهمية معارض الكتب على عرض المؤلفات فقط، بل أصبحت منصات ثقافية متكاملة تستضيف الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتب وورش العمل واللقاءات المفتوحة مع الأدباء والمفكرين. وهذا ما يجعل زيارة معرض الكتاب تجربة ثقافية غنية تتجاوز فكرة شراء الكتب إلى المشاركة في حراك معرفي متكامل. كما تسهم معارض الكتب في دعم صناعة النشر وتشجيع المؤلفين والمبدعين، إذ تمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع القراء والتعرف على آرائهم واهتماماتهم. كما تساعد دور النشر على التعريف بإصداراتها الجديدة وإيصالها إلى جمهور أوسع، مما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والأدبية. وتحظى معارض الكتب العربية بمكانة خاصة في المشهد الثقافي، حيث تستقطب سنوياً آلاف الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، وتشارك فيها مئات دور النشر من الدول العربية والعالمية، لتقدم تنوعاً كبيراً في الكتب والروايات والدراسات والمؤلفات المتخصصة التي تلبي اهتمامات مختلف القراء.
0: ومن الجوانب المهمة في معارض الكتب أنها تسهم في غرس حب القراءة لدى الأجيال الجديدة من خلال تخصيص أركان للأطفال وتنظيم الأنشطة الثقافية والمسابقات والبرامج التعليمية التي تشجعهم على اكتشاف عالم الكتاب منذ سن مبكرة، مما يساعد على بناء جيل أكثر ارتباطاً بالمعرفة والثقافة. ورغم التطور الرقمي وانتشار الكتب الإلكترونية، ما زالت معارض الكتب تحافظ على بريقها وجاذبيتها، لأنها توفر تجربة إنسانية وثقافية فريدة يصعب أن تعوضها الشاشات. فالتجول بين أروقة الكتب والتعرف على مؤلفين جدد وحضور الفعاليات الثقافية، كلها تفاصيل تجعل من معرض الكتاب احتفالاً حقيقياً بالمعرفة. ولهذا تبقى معارض الكتب جسوراً تربط بين الكاتب والقارئ، وبين الماضي والحاضر، وبين الثقافات المختلفة، وهي تؤكد أن الكتاب ما زال يحتفظ بمكانته رغم تغير الوسائل، وأن المعرفة ستظل دائماً أساس تقدم المجتمعات ورقيها مهما اختلفت الأزمنة وتطورت التقنيات. وننتقل معكم إلى موضوع جديد عن الأمثال والحكم الشعبية والتي تعتبر من ذاكرة الشعوب. تعد الأمثال والحكم الشعبية جزءاً مهماً من التراث الثقافي للشعوب، فهي خلاصة تجارب إنسانية تراكمت عبر السنين وانتقلت من جيل إلى جيل، وقد استخدمها

0: الناس للتعبير عن المواقف الحياتية وتقديم النصائح واختصار المعاني الكبيرة في عبارات قصيرة سهلة الحفظ والتداول.
1: وتتميز الأمثال الشعبية بأنها تعكس طبيعة المجتمع وبيئته وعاداته وتقاليده، لذلك نجد أن لكل شعب أمثاله الخاصة التي تعبر عن قيمه ونظرته للحياة. ورغم اختلاف اللهجات والثقافات، فإن كثيرا من الأمثال تحمل معاني إنسانية مشتركة تتعلق بالصبر والعمل والأمانة والتعاون. وفي الكويت والخليج العربي تزخر الذاكرة الشعبية بالعديد من الأمثال التي ارتبطت بحياة البحر والتجارة والعلاقات الاجتماعية، وما زالت تستخدم حتى اليوم في الأحاديث اليومية لما تحمله من حكمة وبساطة وقرب من الناس. ولهذا تبقى الأمثال الشعبية سجلا ثقافيا يحفظ تجارب الأجداد وخبراتهم، ويؤكد أن الحكمة قد تقال أحيانا في كلمات قليلة لكنها تبقى حاضرة في الذاكرة لسنوات طويلة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزين، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
4: لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين الأعزاء في 30 دقيقة من الزمن مع برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
4: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
3: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
5: نبدأ معكم جولتنا بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية ومن أرشيفها الإذاعي الزاخر بكنوز إذاعية نادرة مع البرنامج المنوع ربع ساعة وبس.
4: برنامج يومي منوع من إعداد وتقديم الأستاذ حسين كمال، يتضمن عدد من الفقرات المنوعة، منها فقرة أحرج موقف، فقرة اسمع، فقرة أحب وما أحب، وفقرة حاول تعرف، وفقرة أتمنى، وغيرها.

0: وأتم بثه عبر أثير الإذاعة الشعبية البرنامج الثاني حاليا في عام 1967.
1: أرشيف الإذاعة.
2: سؤال.
3: سؤال الأسبوع من
4: يوسف حسن حجي،
3: موجه للموسيقار فريد الأطرش.
4: كم عمرك أستاذ فريد؟
5: أنا والله العظيم بقول الحق، أنا اتولدت سنة 1917.
4: بداية حياتك الفنية كمطرب أو كملحن؟
5: لا طبعا كمطرب الأول.
4: سؤال خاص أستاذ فريد.
5: اتفضل.
4: أنت ليش ما تزوجت؟
5: والله ده سؤال يعني سألوني كتير وأنا جاوبت عنه كتير، ونفس جوابي حيكون هو هو طول عمري.
6: حاول تعرف.
3: مستمع الكريم، حاول تعرف صاحب هذا الصوت.

0: في حالة معرفتك للمادة اللي سمعتها، أرجو الاتصال بالإذاعة.
1: اسألوا عن تليفون أشكث الرقم. اسألوا.
0: تليفون 20 181.
2: برجك ايه؟ قولي عليه. من مولود وفي شهر ايه؟
0: أخت ندى المهتدي، أنت من مواليد أي برج؟
3: برج الجدي.
0: زين، هل تؤمنين بالحظ؟
3: ما في شك بؤمن بالحظ.
0: زين، من غير إحراج، مواليد هذا البرج إيش معروف عنهم؟
2: وانت اللي

0: أخ محمد مطوع، أنت المعروف عنك أنك مذيع إذاعي وتلفزيوني ومقدم برامج، فش رأيك لو تغني مقطع من أي أغنية للأخوة المستمعين؟ عندك مانع؟
1: ما عندي مانع.
2: أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى دع النوم وناغ الوتر، فما طال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.
3: أحرج موقف.
0: أحرج موقف مع
4: فهد عبد الرحمن الشائجي. في الواقع مرة من المرات كنت نازل سوق الخضرة وطلبت من البياع أن يجهز لي عدة فواكه وعدة أشياء ثانية. لما جهزها مديت إيدي في مخباي حتى أطلع الفلوس وما وجدت البوك ولا وجدت شيء، وأسفت الحقيقة وما عرفت كيف أتصرف. والعذر رقم اني اعطيته هذا العذر لكن مو العذر الصحيح، لاني لما بدلت الدشداشه نسيت البوك والاوراق كلها في الدشداشه الاوليه.
5: اوافق
6: ام امتنع؟
0: يا هلا بالاخ المؤلف سلطان عبد الله السلطان.
4: يا هلا بيك
0: اخ سلطان. طبعا انت معروف عنك انك مؤلف اغاني ولك عدة أغاني وقصائد هني في الإذاعة،
4: هذا المعروف.
0: زين، لو طلب منك أو لو يعني خيروك أنك تترك تأليف الأغاني و يعني أعطوك مبلغ ضخم،
4: أيوة.
0: فلوس يعني،
4: أيوة.
0: مقابل أنك تترك عملك هذا كمؤلف وتفتح لك محل تجاري، توافق أو تمتنع؟
4: لا والله أمتنع.
0: ليش؟
4: لأن التأليف هذا الشيء بإحساسي ما أقدر أتركه.
5: لحن الأسبوع.
0: لحن الأسبوع لليلى نظمي.

0: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في مكتبة التسجيلات الإذاعية لدولة الكويت الزاخرة بكنوز إذاعية نادرة. نتوقف الآن مع عمل أرشيفي جديد،
1: برنامج لكل حقيقته، من أعداد وتقديم الإعلامية نجوى أبو النجا. ويستضيف البرنامج في كل حلقة من حلقاته كوكب من الفنانين العرب، حيث يطرح هذا البرنامج حقيقة كل ضيف من ضيوف البرنامج من خلال توجيه عدد من الأسئلة.
0: اخترنا لكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج حلقة الفنان الراحل محمود ياسين. تم بث هذه الحلقة بتاريخ 18 من شهر يناير عام 1976.
2: أرشيف الإذاعة.
3: إمتى محمود ياسين يضيق بالناس؟
4: ما أعرفش، يعني أنا ما حصلش إن أنا يعني ما تصورش إن ممكن أضيق بالناس، لأنه الناس الحقيقة هم الثروة اللي الواحد دايما بيجري وبيسعى للاحتفاظ بيها لكسبها. في شك إنه أنا حتى طبيعة عملي هي سعي وراء الناس وللناس.
3: محمود ياسين متفائل؟
4: الحقيقة متفائل جدا، و يعني الحمد لله حياتي كلها كانت دايما فيها ضربة الحظ الكويسة، وربنا دايما يعني بيوفقني، ومن هنا بحس ان انا دايما متفائل، يعني دايما عندي احساس انه في نجاح وفي فرص احسن وفي فرصة للطموح دايما.
3: هل الخوف وجود في حياتك؟
4: هو الخوف الطبيعي اللي بيجي للإنسان في مرحلة معينة، هو مهوش خوف، هو يعني زي إنذار، حاجة زي الإنذار بتقول لي دايما يعني خلي بالك إنه الحياة مش أنت، الحياة أنت ورانيا ومامة رانيا، لازم مستقبلهم، لازم تكون لهم حياتهم، وإنك أنت تحرص لهم على قدر من السعادة مع الوقت. فيعني خلي بالك من هنا.
3: تحب المطر؟
4: أوي أحب المطر، وأحب أكتر جو الخريف.
3: تميل في تعبيراتك للألفاظ البسيطة ولا الجمل والعبارات
4: لا يعني أنا ما يعني أميل إن أنا أوصل دايما للمعنى اللي أنا عايز أوصله بأي ألفاظ، المهم إن أوصل للمعنى اللي عايزه. يمكن ساعات ما اقولش حاجة، يمكن تنهيدة يعني تعفيني من اني استخدم الفاظ.
3: تعزز كلامك بالايمانات وتقسم كتير؟
4: احيانا كثيرة الواحد بيحتاج انه هو يعزز كلامه بقسم، يعني طبيعة الحياة والعصر والظروف والناس بيحتاجوا دايما لتأكيدات، ويمكن مسألة القسم دي شيء في طبيعتنا احنا، كثيرا ما بستخدمها.
3: تؤمن بالحسد؟
4: والله يعني ده سؤال ما مش عارف، يعني انا طبعا لانه في القرآن موجود فانا اؤمن بيه، لكن اشوف يعني بيقولوا ايش يعمل الحاسد في الرازق، يعني ايه اللي ممكن الحاسد ده زنية الوحشة او الخبيثة انه يعمل ايه ده في من اراد الله انه يبقى كويس او انه يبقى، يعني مش ممكن، دي ارادة ربنا، هو عايز فلان او فلانة يبقى كويس، ازاي يمكن شخص خبيث الطوية والنية انه هو يجرحه او يكسره او يضربه بمجرد النوايا الحاسدة دي، ما اعرفش، انما طبعا اؤمن بيه لمجرد انه في القرآن.
3: تلبس حلية يعني لا. تجلب لك الحظ او تقيف في الحسد؟
4: لا، انا بيكفيني ان ابتسامة بنتي في الصباح دي عندي تدعوني لكل التفاؤل، ما يهمنيش يعني في بعضهم يستخدم الخرزة الزرقاء انما برضو اتفائل بالاشياء. يعني
3: أصدقائك القدام يعني في مكانهم في حياتك؟
4: الحقيقة أصدقاء القدام في 2 أصدقاء قوي يعني ابتدوا

معايا وعشنا الطفولة وعشنا مرحلة الصبا والتكوين والهواية السخنة قوي الحارة قوي. وبعدين يعني أنا مشيت بالنسبة للسينما، هم بيعملوا بالثقافة الجماهيرية.

0: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
1: من هذه الأرفف اخترنا لكم من قصص البادية تمثيلية الصقر، تم غناء المقدمة الغنائية من شعر حج خلف أداها أحمد العامر.
0: تمثيلية بثت عبر أثير إذاعة دولة الكويت في منتصف سبعينيات القرن الماضي. نترككم مستمعين مع مسمع من الحلقة التاسعة التي تم إذاعتها بتاريخ الخامس من شهر يوليو لعام 1976.
2: أرشيف الإذاعة.
3: يا مطلق اسمع من كلامي نصيحة تنتهدى على العاشقين.

0: السلام عليك.
1: السلام.
0: الخير يا ابو مطلق.
2: يا هلا ويا هلا ويا مرحبا، يا حي الله من جانا.
0: الله يحييك.
2: حياك حياك.
0: يا الله يا الله، الله بالخير يا جماعه. بالخاء بالخاء.
2: يا حي الله ابو ضيدان، وينك يا رجال؟ من زمان ما بينت علينا.
0: والله انا مشغول، ولا تلومني يا اخوك.
2: افا والشغل يخليك تنزه جماعتك؟
0: لا والله مو بصيت، لكن انت عارف هالايام موسم الغنم، ويوم هنيه ويوم بديره.
2: ايه، وعسى السوق هالايام زين؟
0: الحمد لله احسن من الاول. شوف يا خلف،
3: اي
0: سن على القهوه.
3: حاضره حاضره.
0: الا هالايام ما نشوفك بسوق الديره.
2: والله طال عمرك انا من 10 ايام ماني موجود هنيا، سافرت.
0: وين وجهه اسفرك؟
2: والله يا اخوك مو بواحد، رحت لديار كثيره على ساحل الخليج. اي
0: انت رايح سايح ولا للبيع والمشترى؟
2: والله يا اخوك عندي جماعه نعرفهم بهالديار، وقلت هي سياحه وهي اللي شوف شيء ما شفناه.
0: وش شفت هناك؟
2: والله يا اخوك ام سوق الغنم غاليه شوي.
0: اي
2: مو بس عندنا، والمواد الضروريه هي هم غلط شوي، والغلاء عندنا هو عندهم.
0: بس احسنت، وعساك توفقت ان شاء الله.
2: والله الحمد لله،
0: ما قال بالايمان.
2: الحمد لله. اي صب لي فنجان. الحمد لله شفنا جماعتنا واهلنا، وتعرفنا على محلاتهم واسواقهم، وعزة الله انهم اكرمونا.
0: اجل انا اقول لو ابو مطلق هنية كان ما صار اللي صار.
2: ها والصاير؟ ها
0: صاير شيء ما ودي اقوله لك، بس مدام ولدك داش بالموضوع ودي اني ما اسكت اقول لك ايش صار.
2: شنو هو صاير شيء بغيابي؟
0: الا مطلق ونمران وسعد صار بينهم شيء مو بزين.
2: وش صاير بينهم يا ابو ضيدان؟
0: انا سلمك الله بعت فهاد 400 راس غنم.
2: اي
0: والرجال عطاني من جيمتها ربع الدراهم.
2: اي
0: والباجي قال عقب يومين اجيبهم لك. قلت له خير، رجال منه وفينا، ولا هو بغريب ولا ضايع شيء عنده. اي
2: الله الله. وبعد؟
0: بعد ما كل سلامتك، لا شفت الدراهم بالموعد اللي هو حطه، ولا شفت الرد ولا جواب.
2: الله الله. زين يا ابو ضيدان، مشكله تولدي ونمران وشي
0: المشكله؟ ان لما صبرت على الرجال ولا شفته رد لي جواب، عرض علي نمران اني ابيها القنم. قلت انا يا نمران بايع القنم على فهاد وولده سعد، ولا جوني لملحين. لكن يا ولدي رح قبالهم وشوف ولد فهاد هو له خاطر بالقنم ولا ما عنده دراهم من يدفع، وجب لي الخبر وتعال.
2: الله الله. وبعدين؟
0: اي قلت بعدين.
2: اي
0: انت يا مطلق وانت يا سعد اقضبوا الرجال واطرحوه.
2: افا
0: وخذوا البندق منه. جاني ولدك مطلق يقول انه نمران اعتدى على سعد وقال له كلام مو بزين.
2: اي
0: وبغى نمران يطرح سعد بالبندق، ولو ما انا كان صار شيء مو بزين.
2: الله الله.
0: بس انا يا ابو مطلق اللي شفته ان نمران هو المصوب، اثار الضرب وربط الحبل ما جوده بجلده، وجاني الرجال يشتكي حاله. قلت انا اشوف راي

0: مطلق قبل لا تصرف بشيء مو بعدل.
1: والله يا ابو ضيدان شاقول لك، انا هلاني مع ولدي ولا مع سعد ونمران، انت اللي شايف مطلق وشايف سعد وشايف نمران وحاضرين على المشكلة. هلا انت يا ابو ضيدان، ما انت شوف بنظرك المخطي منهم.
0: والله يا ابو مطلق لاني ظالم نمران ولا اني شاك بسعد ومطلق، بس اللي انا اقوله ان نمران هو المصوب وشفت اثار صواطه، وانت يا ابو مطلق رجع انت افهم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولد فهاد لا عطاك دراهمك ولا رجع الغنم، امه هذه مهي شيم ترجع، امه مطلق وسعد يعتدون على نمران، هذا الشيء اللي مو بصحيح ولا نرضاه.
0: هذا اللي انا اقوله.
1: المهم اقول
0: هي.
1: انت شو اللي تبيه مني اقوله حق ولد فهاد؟ انا حاضر، اما انه يدفع دراهمك ولا انه ينزل الغنم السوق ويبيعها ويعطيك حقك.
0: لا لا لا سلامتك، من طرف حقي بالدراهم وصلتني من ولدك مطلق، دفع هو عن ولد فهد.
1: هذا العلم مطلق دفع قيمة الغنم من عنده؟
0: مالك لوى.
1: اجل ولد فهد وش دفع؟
0: ربع الجيمة.
1: هالكلام هذا متى صار بين الجماعة؟
0: من يومين.
1: يا ابو ضيدان انا اهلك مني اني اتحقق من الامر، ومالك الله طيبة الخاطر، إن كان ولدي هو المعتدي أمره عندي.
0: والله يا أبو مطلق حنا ما نبغى الطلايب مع الناس، ناخذ الأمور بالتفيهم.
1: إيه.
0: زين أترخص أنا.
1: حياك الله يا أبو ضيدان، بس لا تقاطعنا.
0: إن شاء الله.
1: أمان الله.
0: أمان الله.

0: من أرشيف الإذاعة. من ضمن المواد الأرشيفية في مكتبتنا الإذاعية نتوقف مع البرنامج الأرشيفي بعنوان من الشعر الشعبي، برنامج أدبي أسبوعي تم بثه عبر أثير الإذاعة المحلية، إذاعة البرنامج الثاني حالياً في سبعينيات القرن الماضي.
1: برنامج من الشعر الشعبي من إعداد ليلى محمد صالح وتقديم سميرة رمضان ومن إخراج محمد عيسى.
0: يتناول البرنامج في كل حلقة من حلقاته باقة من الشعر الشعبي لشاعر من شعراء الشعر الشعبي العامي والنبطي. ومن حلقات البرنامج اخترنا لكم مستمعين الحلقة الرابعة التي تم إذاعتها بتاريخ 16 من شهر سبتمبر عام 1971، كانت مع الشاعر النبطي الراحل حمود الناصر البدر.
1: نترككم مستمعين مع مسمع من هذه الحلقة.
2: أرشيف الإذاعة.
3: مساء الخير أعزائي المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في البرنامج الأسبوعي من الشعر الشعبي. وبرنامجكم هذا حافل باقة من الشعر الشعبي الشيق الجميل. عزيزي المستمع، كانت لنا لقاءات عديدة معك ومع شعراء النبط، الشعراء اللي أخضعوا عصيات القوافي لإبداعهم وملأوا الأجواء بالشعر الصادق الجيد اللي تشهد له عروض البحور وفيافي الصحارى. وفي حلقة اليوم لنا لقاء مع واحد من كبار شعراء النبط، مع الشاعر المرحوم حمود الناصر البدر. اسم الكامل حمود الناصر اليوسف البدر.
4: ولد في الكويت ويعتبر من مشاهير شعراء النبط في الكويت ومن أدباءها الأفذاذ.
3: عاصر الشاعرين عبدالله الفري ومحمد الفوزان، لكن ماكو أي اتصال بين الشاعر حمود وبينهم، لأن ما لقينا في أشعارهم أي إشارة إلى هذه العلاقة.
4: والشاعر حمود من الشعراء المقلين وله اطلاع واسع في مفردات اللغة ومشتقاتها، ويهتم فيها وايد حتى يكاد أن يكون شعره أقرب إلى الفصحى.
3: كانت له صداقة قوية مع الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. كان شعرنا جيد الشعر وأصيلة، ومدح الشيخ سالم مبارك الصباح، وكان لثناء الشيخ سالم أثر كبير في نفس الشعر، فجادت قريحته الشعرية بأشهر قصائد المعروفة اللي ابتداها بهذه الأبيات: أنح الدجا وانذار عن لذ الكرى جفن من أسباب الحوادث مسهرة، وتنكبت شهب النجوم وغرب وانجال جنح الليل والصبح أسفر.
5: أنا مسيم مستهام شنني راتق على حامل وطيس المسعرة، قلبي يسوج من العنا في ضامري سوج المحوص بجال، عد مجهرة أمسي بشوق أمواج بحر زاخر، غرقني فوق الاستفاك ويغمر متبهل شني بغابات الصبا عودا تعداه الشباب وكبرى.
3: واخترنا هذه الأبيات لشعرنا وهي من غزلياته. قال في الغزل: رعبوبة رقت حواشي حسنها، خوذ لها لب الفؤاد مسخرة، الصرف والسحر الحلال بعينها، فتانة بلحاط طرف أحورة،
5: تزهيب رنق من بهاء باهر بين عفر ومورد ومزعفرة، يشبه غضيض الموز ناعم عودها من نود نسمات النسيم هالصرا.
3: ويستمر الشاعر في غزله حتى يطلب العفو فيقول: بالله يا من لا إله غيرك ارحم ضعيف لك بدا يتعذر. أم المدح والثناء اخترنا هذه الأبيات: كلحن في المشهور حلمة والذكاء ياس المسمى والشجاعة عنترة أعنيك يا زين الجوازي سالم انباه مفقود اليقين المبهرة حيث يا ديم الحول وريفة جذوى جهامتها منير المجهرة أم بلغته في الغزل قال:
5: عن حور عدن لو تسالون رضوان كان استقر وقال ذا أكمل صفات استغفر الله ما على الحور قصران لا تشنهن عن ما فعل قاصرات بدقاق رمش مدوعجة خرس العيان نجل سهام الحاضهن مفتنات.
2: من أرشيف الإذاعة.
1: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
0: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
6: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
2: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
1: منتصف الليل في الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. إصابة 7 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدنيين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة طويلة المدى لقوات الدعم السريع في محور النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. وإلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من الرياض، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أكد أهمية مواصلة متابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما يسهم في ترجمة قرارات وتوجيهات قادة دول المجلس إلى نتائج ملموسة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بحضور البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات أعمال اللجنة والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة سير تنفيذ القرارات والوقوف على ما تم إنجازه في هذا الإطار. وأوضح البيان أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ القرارات وسبل تسريع وتيرة استكمالها بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة منها. وحول جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. وأوضح ترامب أن إدارته تسعى نحو رفع سقف التوقعات بشأن العقوبات الاقتصادية المرتقبة على طهران، مؤكدا أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل سمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز. وفي هذه الأثناء نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل على إيران. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أصبحت في عهد الرئيس دونالد ترامب أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم، مشيرا إلى أن مستويات الإنتاج القياسية تعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة وأمنها القومي. واعتبر أن ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي ينفذها النظام الإيراني في مضيق هرمز أظهرت حاجة حلفاء واشنطن إلى الاستثمار في مصادر طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وآمنة، وتعزيز شراكات جديدة مع الولايات المتحدة بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي. وفي واشنطن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 70 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى أمس الأحد بتغيير مسار 70 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 سفينة للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية
تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين.

في إطار مساعي إسلام آباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في الملف اللبناني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ عملية التفجير في بلدة مشرع المنصوري التي تستهدفها قوات الاحتلال بوتيرة يومية. أما في سوريا، فقد قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني تأمل الإدارة السورية أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وأضاف الشيباني أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، مؤكدا أن أولوية حكومته تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية ودعم المسار الدبلوماسي. وفي غضون ذلك، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية مؤقتة في موقعين متفرقين بمحافظة القنيطرة، بينما توغلت قوة عسكرية أخرى في ريف درعا الغربي وسط استمرار التحركات الميدانية على امتداد المناطق الحدودية جنوبية سوريا. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أصيب 7 فلسطينيين نتيجة غارتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المدنيين الفلسطينيين غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن طواقمه هرعت إلى مكان الاستهداف بالقرب من أحد المخيمات، وتعاملت مع مجموعة من الإصابات نتيجة استهداف مجموعة من النازحين غرب خان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل جيش الاحتلال التصعيد في الضفة الغربية المحتلة عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، في حين يستمر لليوم 15 على التوالي حصار منازل بلدة قصرة جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية. كما تشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. في الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة طويلة المدى تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك في محور النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. بدوره كشف وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق جمال ناصر السيد، كشف عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظتي الكرمك وقيسان، مما أدى لخروج مستشفى الكرمك الرئيسي بالكامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الخيار المطروح حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض مع قوات الدعم السريع. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفقت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي حركة M23 على خريطة طريق لمحادثات سلام إثر محادثات في العاصمة السويسرية بيرن. وبعد جولة جديدة من المحادثات عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي، كشف الطرفان والوسطاء عن خريطة للمضي قدما، مؤكدين أنهم أعدوا بالتعاون مع الوسطاء خريطة طريق تحدد مراحل متتالية وجدولا زمنيا للمفاوضات بموجب إطار الدوحة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب بل يوسع نطاق الهجمات، مؤكدا استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة.
وفي أستانا أدلى الناخبون في كازاخستان يوم أمس بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد، وذلك في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية. وذكرت وكالة الأنباء الكازاخية أن الانتخابات جرت عقب إقرار دستور جديد في وقت سابق من العام الحالي نص على دمج مجلسي البرلمان في مجلس واحد، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 65%. في تايبي قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة دون التضحية بأي شبر من أراضي البلاد. وأكد الرئيس التايواني خلال زيارة له للخطوط الأمامية لإحياء ذكرى معركة رئيسية خاضتها تايبي مع القوات الصينية قبل ما يقرب من 7 عقود، أكد أن بلاده ستواصل زيادة الإنفاق العسكري من أجل السلام. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. إصابة 7 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدنيين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة طويلة المدى لقوات الدعم السريع في محور النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 13 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. الرئيس الأمريكي يؤكد مرافقة القوات الأمريكية أكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز. متابعات إخبارية. جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وتفجيراته في جنوب لبنان. قضايا استراتيجية. سوريا تؤكد أن وقف الهجمات الإسرائيلية على أراضيها أولوية. آراء سياسية. تصعيد تجاري بين واشنطن وأوتاوا بعد انهيار المفاوضات. تحليلات استراتيجية. ومن محطتنا الأولى متابعات إخبارية ننطلق. الولايات المتحدة تواصل تشديد ضغوطها على إيران عبر العقوبات الاقتصادية والتحركات البحرية في مضيق هرمز، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة أثناء عبورها المضيق. يأتي ذلك بالتزامن مع حديث واشنطن عن ممر مائي بديل أسهم وفق ترامب في استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن وسط تصعيد اقتصادي وبحري متواصل تجاه تهران. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: دعنا نتحدث عن هذا الممر البديل بداية. ما هو؟
2: طبعا هذا الممر هو من الناحية الجنوبية، أي المنطقة المقابلة لشواطئ ساحل سلطنة عمان. هذا الممر دائما كان عاملا في قبل هذه الحرب، وكانت تمر به السفن بشكل طبيعي، لكن في الأسابيع القليلة الماضية من ضمن الشروط التي كانت طبعا ولا تزال تفرضها إيران أنها تريد أن تسيطر عليه، رغم أنه لا بالقانون ولا بالعرف ولا بأي طريقة من الطرق يمكن أن تسيطر عليه. استهدفت عدة سفن كانت تمر عبره، وهو بالمناسبة يبعد عن سواحل إيران تقريبا 30 ميلا بحريا، أي أنه لا يقع حتى لا ضمن المياه الدولية ولا ضمن المياه الإقليمية، وهو في الجانب الآخر من المضيق. إيران حاولت أن تسطو عليه، تسيطر عليه من خلال القوة العسكرية. يبدو من خلال يمكن أن نستنتج من خلال المعلومات في الساعات 48 الماضية أن الولايات المتحدة نجحت بأمرين. الأمر الأول أن تحمي هذا الممر، أي أن السفن تمر ولا يوجد حوادث، أي أن إيران عاجزة عن استهداف السفن لأنها في السابق كانت تستهدفها. الأمر الثاني إزالة الألغام. لطالما كانت مسألة إزالة الألغام مسألة معقدة، وإيران مطالبة كانت بالخرائط، خرائط الألغام، لأنه في أحد تصريحات الرئيس ترامب قبل أشهر أذكر جيدا قال إنها زرعت ألغام وجرفتها المياه ونحن نبحث عنها،
0: وقالت إنها لا تملك هذه الخرائط، فقدت هذه الخرائط الآن.
2: نعم تماما، هذا يعني أنها كانت عملية معقدة ولا يمكن ضمان عبور آمن للسفن. لكن عندما إذا أخذنا بعين الاعتبار التقارير التي تذكر كمية النفط الذي يخرج، عدد السفن التي تعبر، يمكن أن نستنتج هذين الأمرين. أولا أن الولايات المتحدة قادرة على الحماية، ثانيا أنها أزالت الألغام، هذا يعني أنه بالحد الأدنى مضيق هرمز هذه الورقة يبدو أن إيران تفقدها تدريجيا.
0: نعم، لكن هنالك حديث حول ممر لغز يعتبر لغزا، وهو نوع من التكتيكات التي قد لجأت إليها الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض السفن، وفق ما ذكرت بعض وكالات الأنباء حول تعطيل أجهزة الملاحة في نقطة معينة وتوقف السفن وإنزال حمولة هذه السفن من النفط ومن الغاز في سفن أخرى وعودتها أيضا بتكتم كامل إلى الجهة الأخرى مرة أخرى بعيدا عن الرصد الإيراني.
2: طبعا طبعا بالتأكيد لا نتحدث عن حماية عسكرية فقط، هي
0: هم
2: حماية
0: عذرا
2: عسكرية.
0: للمقاطعة هم يسمونه العبور المظلم.
2: نعم تماما 100% هذا الذي يؤمن العبور، لأنه إذا عدنا للحرب أو المواجهات خلال 13 يوما ماذا حدث حينذاك؟ غالبية الضربات، أكثر من 90% من الضربات كانت على السواحل المحاذية لمضيق هرمز، وغالبيتها على السواحل الجنوبية تحديدا، أي أن كل القدرات العسكرية للحرس الثوري والجيش الإيراني على في التي كانت هي التي يتم استخدامها في ضرب السفن تم تدميرها. إذا هذه الحرب، هذه المواجهة لم تكن عشوائية، لم تكن من أجل تأديب النظام أو تدجين النظام، كانت لهدف واضح وهو ضرب القدرات العسكرية. هذا يعني، وهذا بالمناسبة استخدم عبارة العمل الراداري، لأنه في كثير من الأحيان كانت تقصف الرادارات فقط في الجزر من دون أن تدمر كل المنشآت الولايات المتحدة. إذا أحد الأهداف التي اتضحت الآن، إحدى الأهداف التي اتضحت من خلال هذه المواجهات أو الضربات خلال 13 يوما هو شل قدرة إيران، إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن، ويبدو أن هذا ما حدث. هذا يؤمن العبور المظلم.
0: نعم.
2: العبور المظلم كما تفضلت، عندما يمكن أن تعبر السفن، لكن لو كانت إيران تمتلك رادارات كما كان الأمر في السابق كان يمكنها أن تكشف هذه السفن، حتى بهذه الطريقة كان يمكنها أن تستهدف بعضها، لأن المسألة ليست استهداف كل السفن، يكفي أن تستهدف سفينة واحدة في اليوم لكي تمتنع سفن أخرى،
0: صحيح.
2: لكن هذا الأمر لم يعد الآن قائم. هذا يعني أن الضربات في 13 يوما حققت أهدافها المرسومة أمريكيا.
0: نعم، يعني فيما يتعلق أيضا بعدم قدرة إيران على التهديد، في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حديث عبر هذه الشهور كان هنالك تصريحات دائمة للرئيس الأمريكي حول هذه النقطة، حتى بالأمس قال إن إيران لم تعد تمتلك أي قدرات بحرية ولا حتى بحرية، وهذا الحديث الذي نسمعه دائما. في المقابل الآن كان هنالك أيضا تهديد جديد من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رضائي، قال في إن تهديدات الرئيس الأمريكي مجرد كلام فارغ على اعتبار أنها لن تؤدي إلى نتائج، أنهم سيقفون في وجه مثل هذه التهديدات وأنهم سيتبعون خطة جديدة لمواجهة أيضا هذه العقوبات الاقتصادية التي ستنطلق اليوم.
2: طبعا طبعا بالتأكيد إيران لديها خبرة هائلة في الالتفاف على العقوبات، هناك حديث عن بحر قزوين، عن تعاون روسي، لديها سكك الحديد التي تعبر فيها تنقل فيها النفط، وهناك تقارير أمريكية تشير إلى أن إيران لديها أكثر من 80 مليون برميل نفط مخزنة خارج أراضيها، وهذا يمكن أن يعطيها انتعاشا لمدة أسابيع، لكن كل ذلك لا يكفي، كل ذلك لا يكفي لاستيعاب الغضبة الشعبية في الداخل الإيراني التي بدأت تتنامى، ويشير إليها بزشكيان كثيرا. رضائي هذا الرجل، إذا استعدنا تصريحاته منذ أكثر من 10 سنوات، أذكر من العام 2012 على الأقل، هي نفسها، نفس اللغة الخشبية، نفس الكلام، لا يتأثرون بشيء. لا أعتقد أنه يمكن أن نأخذ كلامه على محمل جد، وبالمناسبة هو مكروه شعبيا، خسر في الانتخابات أكثر أعتقد إما 3 أو 4 مرات. المشكلة الآن في إيران باعتقادي هو في كيفية موازنة النظام، مسألة الحراك الداخلي بالمقارنة مع مجابهة الولايات المتحدة والقدرة على الصمود. من يعتقد أن التجربة الإيرانية خلال 20 عاما الماضية في مواجهة العقوبات يمكن أن تستمر فهو مخطئ، لأن العقوبات الأمريكية بالمناسبة معروفة لكثير من الدول، لم تكن يوما تطبق بنسبة 100%، كان في بعض الأحيان غض نظر من خلال تفاهمات سرية، تفاهمات بينية، تفاهمات مع روسيا، تفاهمات مع الصين، وإلا كيف وجد شيء اسمه أسطول الظل؟ كانت إيران ولا تزال تخزن الكثير من النفط في البحر، وكان هذا بعلم الولايات المتحدة. أذكر أيام أحمد نجاد كانوا يقولون أن هذه القدرة للسفن العائمة تهدد المياه في الخليج العربي. إذا مسألة الالتفاف على العقوبات موجودة، ولكن الآن الوضع مختلف، تطبيق العقوبات سيتم بصرامة. الآن التحدي هو في مواقف الدول باعتقادي. إيران تهدد الدول التي ستطبق
0: ستنفذ هذه
2: العقوبات.
0: العقوبات. المشكلة الآن يبدو أن هذه العقوبات موجهة للدول الأخرى بخلاف الطرفين المعنيين. إيران تهدد الدول التي ستقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق هذه العقوبات، وبالمقابل الولايات المتحدة تهدد الدول التي ستقف إلى جانب إيران وتساعدها في تطبيق هذه العقوبات.
2: نعم صحيح، هذه الدول عالقة بين الجانبين، لذلك الدخول الباكستاني الآن مهم جدا في هذا التوقيت. لكن من هي الدول المعنية؟ لطالما إيران نجحت بالالتفاف على العقوبات جزئيا، ليس بالتعاون بين الدول، وإنما بالتعاون مع كيانات داخل بعض الدول. لكن من هي الدول التي تساعد إيران؟ بكل وضوح هي الصين بشكل أساسي أصلا.
0: بالدرجة الأولى،
2: حتى
0: نعم.
2: لا يوجد دولة أخرى أصلا قادرة على أن تساعد إيران سوى الصين، لذلك الجواب على كل الأسئلة هي لدى الصين. الصين إلى أي مدى يمكن أن تدعم إيران؟ لأنه لو كانت كل دول المنطقة ولا قدرة لها، ولو افترضنا جدلا أن كل دول المنطقة قررت أن لا تطبق العقوبات الأمريكية، هذا لا يكفي بالنسبة لإيران، لا يكفي.
0: لكن الصين أيضا متضررة من إغلاق مضيق هرمز.
2: نعم، وهذا هو الموقف الضبابي، لا يمكن لأحد الآن أن يجزم بحقيقة الموقف الصيني. الصين لديها موقفان، موقف لا يؤيد الحرب الأمريكية، لكن في الوقت نفسه هي لا تؤيد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، هي لديها مصالح
0: نعم.
2: مع دول المنطقة لا يمكن أن تخسرها. الموقف الصيني أنا أعتقد حاسم، وما يقوله ترامب في كثير من الأحيان هو موجه للصين وليس لأي دولة أخرى.
0: طيب، ماذا يحمل الآن قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى طهران من مشروعات أو رؤى جديدة قد تحسم هذه المواقف، موقف الحرب ولا سلم؟
2: لا توجد معلومات كافية، ولكن في التحليل أنا لا أعتقد أنه يحمل شيء جديد غير السابق. ربما هو يريد أن يحمل شيئا معه، ربما يكون لديه مهمة لكي يعرف آلية اتخاذ القرار في إيران. في السابق كان هناك حادث شهير عندما كانت هناك زيارة، أذكر إما لقائد الجيش وإما لرئيس الوزراء، وكان هناك موعد محدد مع المرشد المفترض بين قوسين، ولكن هذا لم يتم، نفته إيران. أنا أعتقد أن الباكستانيين يريدون أن يجتمعوا مع المرشد أو مع أعلى سلطة في إيران لكي يعرفوا مع من يتفاوضون، مع من الولايات المتحدة. بالأمس ترامب يقول لا أعرف مع من أتفاوض. هناك فعليا وواقعيا وحقيقيا تعدد في
0: القيادات،
2: مراكز
0: نعم.
2: القرار. نعم، وحتى بازاشكيان لا أحد يقلل من أهمية مواقفه. نعم صحيح أن الحرس الثوري والجنرالات هم لديهم السلطة ويستطيعون أن يعتقلوا بازاشكيان، لكن بازاشكيان في نهاية المطاف حديثه دائما إذا أخذناه هو وقليباف وعرقجي، هؤلاء الثلاثة يتحدثون للشارع، يهدئون الشارع، إذا دورهم محوري وأساسي، لا أحد يستطيع أن ينتقص منه وموقفهم. وبالمناسبة بازاشكيان في الدستور هو رئيس رضائي، لكن
0: نعم،
2: رضائي لديه طبعا نفوذ
0: سلطات
2: أكثر.
0: أعلى، نعم. لكن يعني واضح أيضا حتى اليوم كانت هنالك تصريحات لبيزشكيان. بيزشكيان ربما يتلاعب أيضا بالألفاظ، هو يتحدث بهذا المستوى وذاك المستوى، يتحدث عن السلام وأن الوقت قد حان للسلام والجلوس وإنهاء كل هذا، ثم يقول إننا هنا في موضع القوة ولا يخيفنا شيء، يكرر ذات الحديث الذي يقوله رضائي والقيادات الأخرى.
2: نعم، 80% من كلامه هو من الصنف الأول، موجه للداخل، وليس لأنه حمم السلام طبعا، ولكن هو يخشى من الانتقام، من الغضب الداخلي. الآن إيران ما تعانيه، ما تخشاه، هو من اضطرابات داخلية. هناك جوع في إيران، بالأمس كان هناك تقارير أن النساء يبعن أجزاء من شعرهن من أجل الحصول على الطعام.
0: نعم.
2: وصلت الأمور إلى هذه الحال. لكن بازاشكيان 80% من كلامه تهدوي أو عقلاني إلى حد ما، براغماتي لنقول. ال20% الباقية مفهوم، هو يريد، لأن هناك كلام عن أنه قيد الإقامة الجبرية وما إلى ذلك، ويريد الحفاظ على الحد الأدنى ليرضي الحرس الثوري. لكن إذا أخذنا تصريحاته غالبيته هي تنحو باتجاه دائما ما يكرر، حتى أنه نقل عن خامنئي إذا افترضنا أنه موجود أنه قال له أريد أن أنهي حالة لا حرب ولا سلم، وفي تصريح آخر مع الولايات المتحدة طبعا، وفي تصريح آخر يقول لا يمكن أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية. ماذا يعني ذلك؟ يمكن أن نستنتج ببساطة أنه هو يريد السلام مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
0: صحيح. أستاذ الفضل، السؤال الأخير، كانت هنالك تصريحات عبر شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قال فيها إن الولايات أصبحت في عهد الرئيس دونالد ترامب أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم، وأن مستويات الإنتاج القياسية تعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة وأمنها القومي. هل هذه الحرب الآن صبت بالفعل في مصلحة الولايات المتحدة بمقابل كل ما يتم من تكاليف لهذه الحرب؟
2: لا أبدا، على المستوى الاقتصادي الوضع الاقتصادي الأمريكي ليس جيد، ورهان الجمهوريين على أنهم سيفوزون بالانتخابات حتى لو انتهت الحرب كما قال قبل ساعات رئيس مجلس النواب الأمريكي أعتقد أنه مبالغ به. الديون وصلت إلى أكثر من 40 تريليون دولار في كل دقيقة، لا أعرف كم مليون دولار يضاف إليها. لكن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس جيد، ارتفاع صحيح هي أكبر منتج ولديها اكتفاء داخلي، لكن في نهاية المطاف الاقتصاد يئن، لأن لديها مشاكل حتى مع كل الدول، ليس فقط، لا يوجد انعكاس مباشر وفوري للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي، هذا صحيح، لكن هناك تكاليف مليارات الدولارات ما أمكن إحصاؤه هو ما أعلنوه للكونغرس، أعتقد أكثر من 30 مليار دولار، والأيام المقبلة ستكشف أكبر بكثير. من يراهن على أن يقول أن الوضع جيد ووردي في الولايات المتحدة غير صحيح، هناك خسائر على الجميع، لكن يحسب الولايات المتحدة أنها حتى هذه اللحظة تحافظ على أسعار النفط مضبوطة. وأنا أعتقد أن السر في هذا الأمر هنا الأمران، الأمر الأول هذا العبور المظلم، والأمر الثاني هناك شيء ما بينها وبين الصين.
0: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك سيدي.

0: قضايا استراتيجية. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يتواصل مع تجدد القصف المدفعي على مناطق متفرقة، بالتزامن مع تفجير نفذته قوات الاحتلال في بلدة مشعل منصوري التي تتعرض لاعتداءات متكررة بشكل يومي. هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر على الحدود الجنوبية. بداية مع مراسلتنا والتقرير التالي.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير كبيرة في بلدات زوتر الشرقية ومجد الزون وكونين والمنصوري، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين باتجاه جرافة في بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات، واستهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بلدة ميفدون ودوحة كفرمان. وكان الطيران الحربي قد شن ليلا سلسلة غارات جوية، وترددت أصوات الانفجارات على نطاق واسع، وتركز التصعيد على منطقة تلة علي الطاهر التي تعرضت خلال الأيام الماضية لاستهداف متكرر، سواء بالغارات الجوية أو بالقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية، بالتزامن مع تقارير عن محاصرة مقاتلين لحزب الله داخل الأنفاق وتصريحات إسرائيل عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. ويأتي التصعيد في وقت تسود فيه المراوحة على صعيد الاتصالات الدبلوماسية لجهة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، على الرغم من المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحشد دعم دولي يدفع نحو تنفيذ الاتفاق. فمباحثاته في روما أظهرت استعدادا إيطاليا للمشاركة إلى جانب دول أخرى في آلية التحقق من المناطق التجريبية، لكن هذا الأمر يبقى مرهونا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا أستاذة سلوى، صباح الخير.
0: أهلا بك، صباح النور. ما زلنا نتحدث عن ذات المشكلة في لبنان وهذه المعاناة اليومية التي يعيشها لبنان بكل نواحي، خاصة فيما يتعلق بالجنوب. يبدو أننا تعرضنا لمشكلة في الهاتف مع الأستاذ علي حمود، ذات المشكلة التي واجهناها بالأمس أيضا بانقطاع الخط، وقد تكون المشكلة من بيروت وخطوط بيروت مع هذا الوضع الذي يعيشه اللبنانيون خاصة في الجنوب، مع استمرار القصف واستمرار حرق البيوت، ومع استمرار عدم وجود الأمن والأمان للمواطن اللبناني في بلده، في وقت تحاول الحكومة اللبنانية أن تسيطر فيه على الأوضاع في الجنوب وفي كل أنحاء لبنان، وأن تصل إلى ربما اتفاق، شبه اتفاق على السلام وإحلال السلام في الأراضي اللبنانية مع عدو لا يعرف طريقا للسلام. عودة إلى ضيفنا الأستاذ علي حمود من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ علي معنا؟ أستاذ علي.
2: نعم.
0: أهلا بك. ما زلتم تعيشون ذات الأوضاع في في في في لبنان. هذا القصف وهذا الحرق، يعني على ما يدل للبيوت، بيوت الناس، للمواطنين، لما تبقى من آثار البيوت في الجنوب؟
2: يعني واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة قولا وفعلا، يريد تدمير منطقة كاملة، يعني مساحتها 600 كيلومتر مربع تضم عشرات البلدات والقرى والمدن، يريد محوها نهائيا عن الخارطة، ولا يوجد أحد ليردعه. وهو بطبيعة الحال لا يلتزم أساسا، كيان الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات والمعاهدات وإلى ما هنالك، ولا يوجد يعني لا ضغط عسكري ولا ضغط سياسي يمنعه، وهو يستفيد من وقت ضائع. هو وقت ضائع يعني مأساوي بالنسبة للبنان. أن المفاوضات مجمدة، الاهتمام الأمريكي منصب في مكان آخر، موجه في مكان آخر، والدول الأوروبية عاجزة عن تقديم يعني حلول رغم الجهد الدبلوماسي اللبناني. يعني رئيس الجمهورية كان في إيطاليا، قائد الجيش سيذهب إلى إيطاليا في محاولة لإيجاد مخرج ما من خلال إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكن الموقف الأوروبي يبقى دائما يعني يريد أولا موافقة إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، وطبعا القبول من الولايات المتحدة. لذلك الأمور معلقة، ويستغل الاحتلال هذه الفترة لممارسة المزيد.

0: العديد من الأعمال الهمجية من قتل وتدمير ممنهج للكرة.
1: الغريب أستاذي الفاضل، يعني الأخبار تتحدث تقول صور القمر الصناعي الأوروبي سنتينال 2 أظهرت آثار دمار واسعة خلفها العدوان الإسرائيلي في محيط منعطف الليطاني وقلعة شقيف، و بدأت تعدد المناطق اللبنانية والتي منذ 2 أغسطس كما تقول ظهرت مساحات واسعة متضررة في مشاعر نون محيط قلعة شقيف في كل أنحاء الجنوب. مثل هذه الصور التي تظهرها أو يظهرها القمر الصناعي الأوروبي، لما ألا يطلعون عليها؟
0: يطلعون عليها، حتى القنوات الإسرائيلية تتحدث يعني ونشرت تقارير. القناة 12 نشرت تقريرا مع صور جوية وعددت عدد المنازل المدمرة بالآلاف، طبعا بعشرات الآلاف. ولنذكر أن يعني وزير الحرب هناك كاتس قال أن الجيش الإسرائيلي أنجز، كان يفتخر بتدمير 20 أو 25 قرية بالكامل يعني في الشريط الحدودي الأول، الخط الأول، وسينتقلون إلى المنطقة الثانية. هم يتباهون بهذا الأمر لأنه بكل أسف بعد تجربة غزة والدمار الذي حصل فيها والإبادة التي حصلت هناك دون رادع، دون تدخل دولي حاسم لمنعهم، ها هم اليوم ينقلون نموذج غزة إلى جنوب لبنان ولا أحد يرضعهم. الفكرة الأساسية التي نكررها دائما أن الراعي الأمريكي اليوم غائب عن السمع، غائب عن المتابعة، ويترك الأمر للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية عالقة أيضا يعني في موضوع الاحتلال الإسرائيلي، لا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد الانسحاب. ومن الجهة الثانية أيضا هناك محاولات لإيجاد تسويات معينة، على سبيل المثال عقدة تلة علي الطاهر، عقدة عسكرية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لا يزال حزب الله يتواجد فيها. يحاول الدولة إيجاد حل معين بانسحاب حزب الله واستلامها من قبل الجيش اللبناني. أيضا الموقف حزب الله ومن خلفه إيران يرفض. إذن لبنان عالق يعني الآن بين التصعيد الإسرائيلي والممانعة الإيرانية أو الضغط الإيراني بالاتجاه المعاكس. لذلك المسألة قد تطول ولن نشهد في الأسابيع القليلة المقبلة هناك أي تفاؤل يعني بإيجاد مخرج ما.
1: طيب المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق وهو الذي أيضا يشارك في هذه المباحثات حول السلام في لبنان، توم باراك، صرح بأن أمريكا تتفاوض مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وأن منظمة حزب الله هي يعني مصنفة إرهابيا، وهذا واضح للجميع. ولكن في المقابل ما تطلبه الحكومة اللبنانية الشرعية كما يقولون هو ليس موضع اعتبار بالنسبة لهم أو اهتمام بالنسبة لهم، وهي لا تطالب بالكثير.
0: نعم، الحقيقة أن تصريحات توم باراك لم تلقى يعني كان صداها سيئا جدا في لبنان، لأنه أيضا قال أن يمكن للحكومة اللبنانية أن تتفاوض ويمكن لأي كان أن يتفاوض من اللبنانيين أن يأتوا جميعهم إلى الطاولة، ولكن إذا لم يكن حزب الله وإيران موجودون على الطاولة فلا يمكن التوصل للحلول، على أساس أن هؤلاء هم الذين يقاتلون على الأرض. هذا من الناحية الواقعية صحيح هذا الكلام، ولكن هذا الحديث الأمريكي ينسف كل المسعى الأمريكي السابق والذي قاده الرئيس ترامب شخصيا بإجبار أو الاتيان بلبنان وبكيان الاحتلال إلى طاولة المفاوضات لفصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر وتحديدا عن إيران، مسار إسلام أباد وسويسرا وكل التفاهمات التي جرت مع إيران والتي لم تفلح في إنهاء الأزمة هناك. إذن هي التي سعت ودعمت الدولة اللبنانية للانفصال عن المسار الإيراني. ها هو توم باراك، لا أدري باسم من يصرح، وهذا مؤشر سلبي يعني إذا كان الموقف الأمريكي سيتغير ويربط الموقف في لبنان بموضوع إيران مجددا، فهذه مشكلة عويصة للدولة اللبنانية. تصريحاته الأخيرة لم تكن إيجابية يعني لم تلقى الصدى الإيجابي، بل بالعكس صدرت ردود عديدة من جهات عدة في لبنان ترفض هذا الربط مجددا بعد أن بذل لبنان تسير وقدم تنازلات في عملية في المفاوضات واشنطن ثم روما من أجل التوصل إلى اتفاق إطار يضمن الانسحاب الإسرائيلي، فإذا بالاحتلال ينسف الاتفاق ولا ينفذه ويأتي هذا

0: المبعوث الأمريكي أو هذا السفير الأمريكي لينسفه سياسيا عمليا.
1: طيب يعني سؤال أخير، الآن أيضا أمام مثل هذا الوضع، وواضح تماما أن سلطات الاحتلال تحاول أن تثبت أوضاعها ووجودها في الأراضي اللبنانية التي وضعت قدمها فيها، ماذا يستطيع لبنان أن يفعل؟
0: لا يستطيع لبنان إلا السعي مع الولايات المتحدة ومع أوروبا ومع الأشقاء العرب ومع كل أي أحد في العالم يستطيع الضغط أو التأثير على الموقف الإسرائيلي. الاحتلال لا يريد الانسحاب، يثبت مواقعه وشق طرقات، حق أنجز بعض القواعد العسكرية الجديدة الثابتة، وضع بوابات عبور على مداخل المنطقة التي يحتلها، إذن يؤسس لمرحلة طويلة من الاحتلال. لا يملك لبنان، الدولة اللبنانية لا تملك سوى الخيار الدبلوماسي. أما من الجهة الثانية فإيران إذا كان لديها قوة عسكرية من خلال حزب الله فإنها لا تستخدمها إلا إذا كان في مصلحتها، لكي
1: صحيح.
0: يعني يكون بيدها وابتزاز تساوم فيها كما تبتز في مضيق هرمز وماد المندب وكل
1: لتحقيق مصالحها هي الذاتية. نعم نعم
0: بالضبط بالضبط، هذا هو المسعى الإيراني. نخشى يعني أن يكون تشبث الاحتلال ومن ناحية أيضا الموقف الإيراني أن يكون ذلك مقدمة لعودة الصراع على أوسع نطاق وعودة الحرب.
1: شكرا شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. آراء سياسية.

0: دمشق تواجه تصعيدا إسرائيليا متواصلا على الأراضي السورية في وقت توقفت فيه الاتصالات بين الجانبين عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من أغسطس. تؤكد سوريا أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادتها يمثلان المدخل الأساسي لأي مسار سياسي، إلى جانب اتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستعادة الاتصالات. سيكون لنا لقاء مع ضيف بعد قليل للحوار حول تطورات الأوضاع ومحاولة الوصول إلى بعض السلام والأمن في سوريا عقب الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية والتي صارت تأتي في الأراضي اللبنانية وفي الأراضي السورية، إلى جانب ما تفعله طبعا في غزة وهو معروف للجميع. ما زالت الاتصالات ربما انقطعت بعض الشيء، لكن بعض التقارير تتحدث عن وجود اتصالات أخرى لم يتم الإعلان عنها من أجل الوصول إلى تفاهمات تكون مدخلا لاستئناف المفاوضات. ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك.
1: أهلا بك، حياك الله وحيا بسمتك.
0: أهلا بك. دمشق أعلنت أن الاتصالات مع الكيان الإسرائيلي عقب الهجوم على قاعدة أبو الظهور قد توقفت هذه الاتصالات وانقطعت، بينما هنالك تقارير تتحدث عن أنه قبل ربما يومين كان هنالك لقاءات لم يتم الإعلان عنها في مكان ما في بلد عربي بين وزير خارجية سوريا وبعض المسؤولين الإسرائيليين. ماذا يحدث تحديدا؟
1: أعتقد بأن سوريا مستعدة لأن يكون هناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن التوتر ما بين الطرفين تصاعد خلال الفترة الماضية بعد الهجوم على أبو الظهور وبعد الاعتداء على سيارة تتبع للأمن العام في ريف دمشق، وذلك جعل إمكانية المواجهة قريبة. سوريا الآن ليست مستعدة لهذه المواجهة العسكرية مع الجانب الإسرائيلي بسبب اختلال ميزان القوة من جهة، ومن جهة أخرى سوريا تريد الاستقرار وتريد الوصول إلى إعادة الإعمار ومعالجة القضايا الكثيرة المترتبة على الصراع الذي كان دائرا في سوريا طوال 15 عاما الماضية. طبعا كما تعلمين أن هنالك مفاوضات ولقاءات مباشرة ما بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي منذ الحقيقة منذ العام المنصرم في شهر أيلول 2025، كان هنالك لقاءات في العاصمة الفرنسية باريس وكذلك في مدن وفي أماكن أخرى، وبالتالي ليس مستغربا أن يستمر مثل هكذا لقاءات. كما ذكرنا فإن سوريا لا ترغب

يكون هنالك تصعيد اكثر. هنالك ثلاثه قضايا تصر عليها الجانب السوري. المساله الاولى بان سوريا لم تبني قواعد عسكريه لاي طرف خارجي، ولان الادعاءات الاسرائيليه هي عاريه عن الصحه باعتبار ان هنالك امكانيه لبناء قواعد تركيه. المساله الثانيه أن سوريا تريد الحفاظ على السيادة، وبالتالي ليس من المقبول هذه الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية.

0: العام 1970. لكن هناك مشكلة تعاني منها سوريا، وهي أنها أمام حكومة يمينية متطرفة، والأسوأ من ذلك أنها تستخدم الملف السوري كما الملف الفلسطيني رافعة للدعاية الانتخابية، ونحن على أبواب انتخابات. لذلك شهدنا أنه خلال أيام وجيزة كان هناك إعلان لمستوطنة جديدة ومشروع استيطاني هو الـA1 شرق القدس، وكذلك الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على الجانب السوري وعلى مطار أبو الدهور. وبالتالي هناك رغبة لاختيار الحل الدبلوماسي باعتباره هو الخيار الأمثل بالنسبة لسوريا في هذا التوقيت.
1: طيب ماذا عن الثقة بين الجانبين؟ ومعروف يعني عن الجانب الإسرائيلي أنه عديم لا يلتزم بعهوده وكلماته وما يقوله، حتى بما يتفق عليه حتى كتابيا. ماذا عن موضوع عدم الثقة بين الطرفين، خاصة من الجانب السوري في الجانب الإسرائيلي؟
0: الحقيقة لا يوجد ثقة من قبل الجانب السوري والجانب الإسرائيلي، كما أشرت هنالك تخلي لإسرائيل عن كثير من تعهداتها. بداية الحقيقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 شهر ديسمبر 2024، بعد ساعات قليلة الجانب الإسرائيلي تخلى عن التزاماته وبدأ حملة عسكرية للقضاء على البنية التحتية للجيش السوري السابق، وبالتالي ذلك يشير إلى أن الثقة معدومة نهائيا ما بين الطرفين، وخصوصا الثقة بالجانب الإسرائيلي. لكن هنالك ثلاثة إمكانيات أمام الجانب السوري: إما الدخول في مواجهة مباشرة، وهذا كما ذكرنا الحقيقة يبدو في هذا التوقيت غير متاح بسبب ميزان القوى، وسبب أن عملية سوريا تبني مؤسسة العسكرية وهي في الخطوات الأولى لبناء هذه المؤسسة العسكرية. أما الخيار الثاني فهو اللقاء والمفاوضات وفتح باب الدبلوماسية. طبعا هناك خيار ثالث وهو أن يكون هناك دعم عربي ودعم دولي، والأهم من ذلك أن يكون هناك وساطة من قبل الجانب الأمريكي،
1: وربما الوساطة الأمريكية أو الدور الأمريكي يكون أهم الأدوار في كل هذه العملية.
0: أنت متفق تماما، لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة التأثير الأكبر، وأعتقد بأنها هي التي تستطيع أن تلعب هذا الدور ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب السوري. لكن يجب الإشارة إلى نقطة أساسية، من أن الإدارة الأمريكية الحالية هي إدارة الرئيس ترامب، وبالرغم من حديث في بعض الأحيان عن خلاف ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الحالية هي الأكثر قربة من نتنياهو، وهي الأكثر انتزاما وتسوقا مع الأهداف الإسرائيلية. لذلك التعويل عليها وإن كان مهما ولكنه لا يؤدي عمليا إلى نضج كبير. دعينا نشير إلى أن في السنة الماضية كانت المفاوضات قاب قوسين أودنا من الوصول إلى نتيجة أساسية، ولكن الجانب الإسرائيلي توقف عن هذه المفاوضات ورفض المضي كل من فيها، ولم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية الكثير، لم تضغط على الجانب الإسرائيلي مع أنها تمتلك وسائل الضغط، وبقي الأمر مجرد تصريحات التي نسمعها بين خيرة والأخرى من قبل السيد توم براك المبعوث الأمريكي للجانب أو لسوريا. لذلك الحقيقة أمام هذا الوضع المعقد تبدو خيارات صعبة بالنسبة للإدارة السورية.
1: شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. تصاعدت حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا بعد انهيار المحادثات بين البلدين وإعلان أوتاوا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار. في المقابل صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه كندا، معتبرا أنها تريد الحصول على مزايا الولاية الأمريكية من دون أن تصبح ولاية أمريكية. معا إلى هذا التقرير.
2: بعد انهيار المفاوضات الخاصة بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أنه سيكون من غير المعقول أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية مدمرة. وقال وزير النقل الأمريكي شون ديفي إن كندا ستكون الأكثر تضررا من النزاع التجاري مع ترامب، مضيفا أن أوتاوا وواشنطن شريكان تجاريان رائعان، لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة.

0: المتحدة من التجارة مع كندا. وتوقع شون أن يعود الرئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات سريعا جدا، لأن الأمر سيكون مدمرا لبلاده. بالمقابل قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده أصبحت في حالة حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المطالب التي طرحتها إدارة ترامب تمثل صفقة سيئة لا يمكن لأوتاوا قبولها، ويؤدي انهيار المفاوضات إلى فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الرسوم القائمة بالفعل على الصلب والألمنيوم والأخشاب والمركبات. وأضاف كارني أن ترامب قلل من قدرة الكنديين على تحمل التبعات الاقتصادية، واصفا ذلك بأنه سوء تقدير أسهم في تصعيد الحرب التجارية. وأوضح أن التعديلات الأخيرة التي اقترحتها واشنطن كانت غير مقبولة بالنسبة لأوتاوا، مشيرا إلى أن كندا لم تتقدم بأي مطالب جديدة، لكنها كانت تشعر بخيبة أمل متكررة من الردود الأمريكية على القضايا التي أثارها مسؤولو إدارة ترامب. ورغم أن الرسوم الأمريكية الجديدة تشمل نحو 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، فإن خبراء اقتصاديين يرون أنها قد تلحق أضراراً كبيرة على الاقتصاد الكندي، خاصة أن كندا تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 70% من صادراتها، مما يجعل التصعيد التجاري بين الجارين ذات داعيات واسعة على الاقتصاد الكندي.
1: ومعنا من القاهرة الخبير بالشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. أهلا بك دكتور سعيد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك. التقرير يحدثنا في هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الصراع التجاري، أن 70% من صادرات كندا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا هو المبرر الذي جعل وزير النقل الأمريكي شون ديفي يقول إن كندا هي الخاسر الأعظم في هذه الحرب التجارية؟
2: هذا تقرير صحيح جدا، لأنه الدفع لدى الرئيس ترامب حتى قبل ذلك في ولايته الأولى كانت مشكلة أنه الفائض التجاري لصالح كندا بشكل كبير، حوالي 147 مليار دولار فائض تجاري لصالح كندا التي تصدر الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار سنويا. يعني الرئيس ترامب كان واضحا في الولاية الأولى عندما ضغط على كندا لكي يتم تعديل اتفاقية النفتة، وهي اتفاقية ما بين التبادل التجاري ما بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى يضع بعض القيود على صادرات هاتين الدولتين للولايات المتحدة الأمريكية. إذن التحرك الأمريكي الأخير ليس مفاجئا لأحد، لأنه كان موجودا في عقل الرئيس الأمريكي منذ ولايته الأولى.
1: نعم، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال إنهم سيقاتلون، يعني ومقابل كل دولار مقابل كل دولار. هل تستطيع كندا بالفعل أن تحسم موقفها، أن تعدل وضعها إزاء هذه المعركة التي كما ذكرت أنت أيضا يعني يبدو أنها هي ستكون الخاسر الأعظم، على اعتبار أنها هي الأكثر تصديرا للولايات المتحدة؟
2: يعني أعتقد أنه التصريحات هي لحفظ ماء الوجه ليس أكثر ولا أقل. حتى الآن يعني الرئيس الوزراء الكندي يخشى أكثر من التداعيات في المرحلة اللاحقة، ليس فقط على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على جذب الاستثمارات إلى كندا نفسها، أنه في وجود أزمة في العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يمكن أن تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كندا، لأن الكثيرون سيشكون في إمكانية تسويق سلعهم أو منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية في وجود عقوبات أمريكية أو وجود ضرائب أمريكية وجمارك عالية على كل ما يتم استيراده من كندا، بما في ذلك سلع تكون قد مصنعة من دول أجنبية بالمشاركة مع الحكومة الكندية.
1: طيب، الآن كان هنالك أيضا تصريح للرئيس الأمريكي قال فيه أن كندا تريد الحصول على مزايا الولاية الأمريكية دون أن تصبح ولاية أمريكية، يعني كيف نستطيع أن نحلل هذه الجملة؟
2: فلنتذكر أن الرئيس ترامب منذ عاد إلى البيت الأبيض في العام الماضي قال أن يريد ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال بوضوح تام. صحيح انه كان التصريح صادم، ولكنه يعني ما قاله الآن، إذا كانت كندا تريد شروط جيدة للتجارة فإن الشروط التي تطلبها هي الشروط المتوفرة ما بين الولايات الأمريكية بعضها البعض، وليست ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أجنبية. هو يتحكم على ما يقوله رئيس الوزراء الكندي، ولكن فأعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى تجاوز الفشل والعودة مرة أخرى لمحاولة التفاهم.
1: ويبدو أن ما يفعله ترامب وفق أيضا ما صرح به نوع من أيضا التنفيس عن ربما ميول للانتقام من كندا التي قال عنها كانت تفرض على مزارعين العظماء سنوات عديدة رسوم جمركية باهظة. الآن في ظل ما يحدث بين الدولتين، ماذا عن الوضع الصيني؟ وكان هنالك في وقت ما تقارب بعض الاتفاقات ما بين الصين وكندا وما بين أيضا كندا وفرنسا. ماذا عن الأسواق الأخرى التي يمكن أن تتجه إليها كندا؟
2: يعني كما ذكرت لحضرتك انه كثير من الاستثمارات الاجنبيه او حتى يعني المشاريع المشتركه ما بين الدول، ان يكون تمويل مشترك واتفاقات تجاريه للصادرات ما بين الدول، تتاثر بوجود سلع امريكيه او بيع بعض السلع اللي يكون بيع مكونات مصنوعه في الولايات المتحده الامريكيه او برخص امريكيه، وبالتالي يمكن فرض قيود على هذه الصادرات. وسبق الولايات المتحدة أن فرضت قيود على الصادرات من بعض حلفائها لدول أخرى، لأنه استخدمت أن هناك مكونات أمريكية في هذه السلع ولا يمكن لهذه الدول أن تقوم بتصديرها. إذن هناك تأثيرات مباشرة على التجارة ما بين كندا والدول الأخرى نتيجة الخلاف الأمريكي الكندي الحالي.
1: نعم، ما يحدث الآن ما بين الولايات المتحدة وكندا وأيضا ما كان يحدث ما بين الولايات المتحدة والصين، حرب الرسوم الجمركية التي دائما نجدها في عهد ترامب، إلى أي مدى قد تدفع بالدول الأخرى بشركاء حتى الولايات المتحدة للبحث عن شركاء آخرين وتنويع شراكاتهم التجارية خوفا من الوقوع في مطب هذه الزيادات؟
2: المشكلة أن فتح أسواق جديدة في ظل أزمة اقتصادية عالمية صعب للغاية. يعني السوق الأمريكي سوق كبير للغاية، ما زال قادر على أنه يعني يلبي حجم ضخم من الاستهلاك، وبالتالي الأسواق الخارجية أو الصناعات في الدول الصناعية الكبرى تعتمد على السوق الأمريكي لتصريف بضائع. أي خلل في ظل أزمة اقتصادية عالمية نتيجة الحروب الحالية ونتيجة أزمة الطاقة يمكن أن يعني يدفع هذه الدول إلى أزمة أكبر، وبالتالي أعتقد أن الجميع حريص على ألا يدخل في هذه الحرب التجارية حتى الآن، ربما خلف الستار تجرى مفاوضات ومحادثات ما بين كل الأطراف لتخفيض حدة هذه الحرب في المستقبل القريب.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة الخبير بالشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج وليد المطيري وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد لقاؤنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم. قد يراك الناس صالحا، وقد يراك الآخرون مقصرا، وقد تختلف حولك الظنون والآراء، لكن الحقيقة التي لا يعلمها أحد هي علاقتك بالله عز وجل. فلا تفرح كثيرا بمدح الناس، ولا تنكسر كثيرا بذنبهم، لأنهم يرون ظاهر أمرك، أما سريرة أمرك لا يعلمها إلا الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأخطر ما في الحياة يا صديقي أن الإنسان يتقلب بين طاعة ومعصية، بين غفلة وقرب، ولا يدري على أي حال منها تكون تلك الخاتمة. لذلك استقم كما أمرك الله، لا كما تمليه عليك رغباتك وآراء الناس. كثير من الناس وللأسف يلتفت بما قال ذاك وفعل هذا، ولا يلتفت بما يمليه عليه ضميره ويمليه عليه ذلك القلب. تأكد يا صديقي أن الإنسان شيء جميل عندما يعيش مع واقعه ويبتعد عن كلام الناس. يقول شاعر: أتوب وخطي واخذ شوي واتوب، ويبقى الندم ما بين نفسي وبيني، عبد ضعيف وكلي آثام وذنوب، يلا هنك لدرب الصلاح تهديني. فاصل ونواصل.

كراقيا في أخلاقك، تؤدي واجبك بصمت دون أن تركض خلف تلك الأضواء، لأن ثقتك بقدراتك وإنجازاتك تكفيك في هذا اليوم، فقد لا تجد دائما من يصفق لك في يوم قادم. فبعض النفوس تضيق برؤية نجاح الآخرين، بعض النفوس ترهقها أنوار التميز، وقد تتحول الغيرة إلى عائق، خاصة عندما يكون الحكم مبنيا على الأقوال لا على الحقائق والأفعال، على ما ينقل لا على ما يرى بعين الإنصاف. فلا تحزن إن جحد عطاؤك أو قلل من شأنك، فالأعمال الصادقة لا تحتاج إلى من يلمعها بالكلام، بل تشهد لها النتائج ويكشفها الزمن. وعليك الثقة بأن الله لا يضيع تعب المخلصين، وأن النور الحقيقي مهما حاول البعض حجبه سيبقى ساطعا، لأن القيمة الحقيقية لا يصنعها المديح من هذا ولا ذاك، ولا تهدمها الغيرة من هذا أو ذاك. ليس كل من يراك يفرح بنجاحك، فبعض العيون تحسد الضوء لأنها لم تعلم كيف تضيء، ولكن النور الحقيقي لا تحجبه محاولات الآخرين. صديق المستمع، المكان الذي تحلم بالوصول إليه لا يحتاج حظا فقط، بل يحتاج نسخة جديدة منك، يحتاج عادات مختلفة، يحتاج عقلية أكثر نضجا، يحتاج انضباطا لا يعتمد على المزاج، يحتاج إيمانا يجعلك تستمر حتى عندما لا ترى النتائج بسرعة. الإنسان لا يصل لحياة مختلفة وهو يكرر نفس طريقة التفكير ونفس السلوك في كل يوم، لذا ما تتمناه لن يتحقق البتة بالانتظار فقط، بل بتحولك أنت، بالتحول الداخلي أولا. تبدأ حياتك حين تتغير من الداخل، تبدأ حياتك بأسرها بالتغيير معك تدريجيا. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. العلاج كما يقولون قرار، والمرض نصيب، والزواج نصيب، والطلاق قرار، ووجود أشخاص بحياتك نصيب، والاحتفاظ بأولئك الناس هو قرار بالنسبة لك. فإن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار. عيوب الجسم يسترها متران من القماش، ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق أيضا. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه من هذه الأخلاق. عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء، ولا يعذر الناس في أي شيء. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل احكم عليهم بما تحتويه تلك القلوب. مستمع الكريم، ما دمنا نتحدث عن الأدب والعلم، في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض قال الإمام مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه. يا صاحبي، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، فما نزع الأدب من شيء إلا غدا قبيحا مهما كانت فكرته جميلة. العطاء بلا أدب يصبح إذلالا للناس، والمداخلة الحوارية بلا أدب تصبح وقاحة، والشهادة بلا أدب تصبح تفاخرا، والمنصب بلا أدب يصبح غرورا. حتى الوجه الجميل إن لم يزينه صاحبه بالأدب غدا في العيون قبيحا. فزين كل نعم الله بالأدب تزدان. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد. دمتم سالمين غانمين آمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع، أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. نلتقي حتى نرتقي من خلال محطاتنا القادمة، فتابعونا من الآن حتى الثالثة صباحا. لكن مع انطلاق هذا المشوار مستمعينا الكرام، لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وكبرى التحايا لكم مستمعينا من الإخراج من الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. عادة ما نتكلم عن التطوع نفكر في الحملات والمبادرات والفعاليات، لكن العمل التطوعي اليوم ممكن أن يكون أكبر من مجرد المشاركة في نشاط، وممكن أن يتحول إلى مساحة لصناعة الأفكار الجديدة والحلول لمشكلات نعيشها في حياتنا اليومية.
1: فالمتطوع بحكم احتكاكه المباشر بالناس يرى احتياجات وتفاصيل قد لا يلاحظها الآخرون، وهنا يأتي السؤال: هل من الممكن للمتطوع أن يكون صاحب فكرة وحل وليس فقط شخص ينفذ تلك المبادرة؟
0: ومع وجود جيل يمتلك مهارات في التغنية والإعلام والتصميم والتنظيم، أصبحت أمام الفرق التطوعية فرصة للاستفادة من هذه الطاقات بطرق مختلفة ومبتكرة، وصناعة مبادرات تبدأ من مشكلة بسيطة وتنتهي بحل يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
1: وللحديث عن الابتكار في العمل التطوعي وكيف تتحول مشاكل المجتمع إلى أفكار وحلول، يسعدنا مستمعين الكرام أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الأستاذ ناصر المهلهل، وهو رئيس فريق عماريا كويت التطوعي. حياك الله أستاذ ناصر، وشكرا لك على قبول هذه الدعويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: حياكم الله وأسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين إن شاء الله، ونقدم يقدم إن شاء الله في العمل التطوعي بإذن الله يليق في هذه العمل وهذا المجهود اللي يقوم فيه إخواننا المتطوعين بإذن الله.
0: الله يعطيك العافية على وجودك معنا اليوم في هذه السهرة أستاذ ناصر. اليوم نتكلم عن مفهوم العمل التطوعي، يعني هل تغيرت صورته أو مفهومه في السابق عن الفكرة التقليدية اللي تعودنا عليها، وشلون ممكن اليوم يتغير لجانب أفضل؟
2: طبعا الإنسان لما يدش في مجال العمل التطوعي هو رغبة منه ومساهمة منه ودون ضغوط، وخاصة العمل التطوعي بدون أجر بدون مقابل، فهذه بادرة يقوم فيها الإنسان. فالعمل التطوعي في السابق كان غالبا مرتبط بالمشاركة إذا كان في فعالية أو حملة أو توزيع مساعدات، لكن اليوم المفهوم بدأ أوسع للمتطوع، ممكن يكون صاحب فكرة وصاحب مهارة أو شخص يكشف مشكلة ويبحث عن وجودها وعن حلولها. التطوع اليوم انتقل من مجرد مشاركة إلى صناعة الأثر، يوم ترك بصمة حق المجتمع الكويتي وأصبح هناك له بصمة في عموم فئات المجتمع الكويتي.
1: نعم، أيضا أستاذ ناصر بهذه الزاوية وبهذا الحديث نريد أن نوضح أكثر، هل ممكن للمتطوع أن يكون صاحب حل لمشكلة في المجتمع أو فقط مشارك في هذه الفعالية؟
2: طبعا احنا اليوم العمل او فريق العمل التطوعي او رئيس حمله العمل التطوعي او رئيس الفريق او كل من يعمل تحت المظله لا ينتظر واحد يقول له ماذا تفعل وماذا تقول وماذا يعني شنو راح تقدم لنا. اليوم من خلال يعني الاحتكاك ومن خلال المشاركه في الفعاليات بالمجتمع يحاول بقدر المستطاع يشوف او يساهم في حل بعض المشاكل اللي هي مثلا تطري في الشارع او العموم في فئات المجتمع الكويتي ما تخص الشباب، تخص كبار السن، المعاقين، وهنا يتحول من مشاركه الى مبادره، والمبادره ممكن تكون هناك يعني لايجاد حل وتكون لها ابسط يعني في وجود حلول كثيره جدا ومعايشتها. وايضا يعني خاصه اليوم العمل التطوعي مو امر اصبح يعني كلام ومع السلامه، لا، اصبح اليوم يتقن العمل التطوعي وهناك ناس اساتذه وهناك ناس دكاتره وهناك متخصصين في هذا الامر واصبحوا قاده في العمل التطوعي. فمن خلال مشاركاتنا ومن خلال فعالياتنا ومن خلال ثانيه هناك ايضا في مبادرات لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها بعض فئات المجتمع الكويتي، ونحلها ببساطة في ليونة، في صناع الأثر، في الابتسامة، في المشاركة، فهذا دور العمل التطوعي.
0: ممتاز. أيضا اليوم احنا نتكلم على نطاق هذا السياق، شنو يعني المعلومات أو الخلفية اللي يمتلكها قائد الفريق في العمل التطوعي؟ شنو من وين جاي؟ شنو دراسته؟ شنو الجوانب اللي يحتاج؟ هل هو يحتاج خبرة؟ هل هو يعني جانب تعليمي؟ شلون يقدر يعني
2: شوف أستاذي ردا على كلامك، اليوم كلنا احنا اليوم في مبادرات وكلنا اليوم في العمل التطوعي، هو مثل ما قلت لك رغبة ويعني جبل على أهل الكويت هذا الأمر، وهناك أحداث وهناك مواقف تتطلب علينا تشكيل فرق ولا مجاميع ولا هيئة فريق أن يقدم كمساعدة ومساند للجهات الدولة ومجهات الحكومية الأهلية والخاصة. وخير مثال هو الكوفيد 19 وأشياء كثيرة جدا صادفت واحتكت فيها سواء في تعرض لها الدولة، فبدأت هناك الفرق التطوعية تعمل بجانب الجهات الحكومية وأصبح لها دور بصمة. أما القائد، الغائد هو الغائد بالفعل الذي يمد طاقة ويمد قوة للأفراد والأشخاص اللي يعملون تحت مظلته. اليوم مو قائد بس، لا، له دور كبير جدا في عملية قيادة الأمر، في عملية التواصل، في عملية التجيء، في عملية صناعة الأثر، في عمل ثانية أيضا حل مشاكل الفريق، يحاول بقدر المستطاع أن يتركهم هم قادة وهم رأساء الفريق، وهم كل شخص يقول له أنت مسؤول عن فريق وكل أنت مسؤول عن نشاط، حاول بقدر المستطاع الاحتكاك بالمستمع. القائد لازم يكون يعني متفهم، يكون عنده سعة صدر، يحاول بقدر المستطاع يشجع الفريق حتى يكون يسد مكانه مستقبلا ويكون له دور وبصمة في المجتمع.
1: أيضا اليوم لو كان عند شاب عنده مهارة في التصوير أو التصميم أو التقنية، شلون ممكن يحول هذه المهارة إلى خدمة تطوعية مفيدة في المجتمع؟
2: يعني أعتقد كل شخص عنده مهارة يمتلكها أو أداة ممكن يوظفها خدمة المجتمع. اليوم إحنا بالفرق التطوعية كثير من الأمور كثيرة، في واحد مصور، في واحد يعني متخصص، وفي واحد يعطي دورات تدريبية، فينا في صحفيين، في دكاترة، في مهندسين، يعني من خلال تواجدهم معنا ومن خلال احتكاكهم ومن خلال مشاركاتهم معنا في هذا الأمر، بالعكس نستفيد من خلالهم لتقديم خدمة حق المجتمع وتطبيقها وصناعة المحتوى بقدر يعني توصل رسالة بإيجابية وبشكل بأسرع. ليش؟ لأن صاحب الاختصاص لما تعمل أي نشاط وفعالية ويكون الشخص متمكن في هذا الأمر تجد الرسالة تصل إلى عموم فئات المجتمع، وخاصة إحنا الفرق يعني بعض الأحيان مو نعمل أي نشاط، لا، مثلا اليوم عندنا نشاط معين نحدد أو نخصص الفئة المعينة، مثلا شباب، بنات، كبار بالسن، ذوي احتياجات خاصة، المعاقين، كل هذه الفئات ولها أساتذتها ولها مخصصين متابعين ملمين بهذا النشاط حتى يستفيد كل من يحضر هذه الفعالية والنشاط. فمن خلال التخصصات الموجودة سواء صحفي ولا مصور ولا دكتور ولا مهندس، بالعكس عموم فئات المجتمع يستفيدوا منهم ويتعلمون منهم أكثر ويأخذون الخبرة وعلى أرض الميدان، ونجد هناك أساتذة يحاولون بقدر المستطاع يزرعون فيهم هذا الأمر، ونجدهم مستقبلا هم ما يوقفون معنا ويساندوننا لتقديم رسائلهم وفعالياتهم اللي استكتسبوها من المتخصصين.
0: طبعا ذكرنا من خلال حديثنا معك أستاذ ناصر أنه اليوم يعني المتطوع يكون صاحب لحل مشكلة في المجتمع من خلال احتكاكه بالناس. شلون تكتشفون المشاكل أو الاحتياجات اللي ممكن تتحول إلى فكرة تطوعية جديدة؟ يعني اليوم مثل ما ذكرنا العمل التطوعي قاعد يتطور بشكل خيالي.
2: طبعا احنا مثل ما قلت لك اليوم في حالات كثيرة جدا يعني احنا نلتمسها من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات. إذا كان هناك حالات تحتاج يعني توثيق، تحتاج نشاط معين، احنا هنا نعمل دراسة ونعمل ايضا متابعة ويكون لهم نشاط معين نختص فيه هذا الامر. يعني اليوم المتطوع مو دوره انه ينظم ولا دوره انه قاعد يقدم يعني شيء بسيط سطحي، لا، اصبح هناك في تعمق اكثر، متابعة الفئات العمرية، متابعة الفئات اللي نرصدها، متابعة الفئات اللي لننظم الفعاليات من اجلها. احنا اليوم لما نقوم بفعالية لازم نحط بعين الاعتبار الاحترام والتقدير والأولوية، ويكون هناك مشاركة أولياء الأمور، مشاركة الطفل نفسه، مشاركة الفئة نفسها. يعني نجد هناك حلول، نجد هناك بالعكس في نهاية كل نشاط نعمل دراسة، هناك استبيانات نوزعها، نشوف ما مدى فعالية هذا النشاط على الحضور وعلى الفئة المستهدفة، هل بالفعل نجحنا؟ إذا نجحنا إذا إحنا بالفعل قاعد نقدم رسائل موثقة ورسائل معتمدة ورسائل لها دور وبصمة على هذا الفرد أو على هذه الفئة المعينة.
1: نعم، اليوم كثير من المبادرات تكون صغيرة جدا، تبدأ من شخص واحد، لكن مع الوقت تتحول إلى مشروع يخدم شريحة كبيرة. من خلال خبرتك في هذا المجال، كيف يمر الشخص المبادر عندما تبدأ هذه المبادرة صغيرة جدا من شخص واحد وتتحول مع الوقت إلى مشروع يخدم شريحة كبيرة أستاذنا؟
2: طبعا هناك الكثير من المبادرات ناجحة وبدأت بفكرة بسيطة ومن ثم تكبر، يعني من خلال مدى الإقبال عليها ومدى هناك الاستجابة لها ومدى هناك مثل ما قلت لك من خلال الاستبيانات المرتانة قد يكون هي فكرة بسيطة يمكن تتحول. اليوم احنا مثلا خلينا نقول كمثال، انا عملت الملتقى العمل التطوعي الاول العام، واليوم عندي ان شاء الله 31/8 العمل الملتقى العمل التطوعي الثاني. اليوم بادرت واطلقت يعني هذه المبادرة ودعيت كل الفرق التطوعية بتقديم ورقة عمل، وكل فريق يقدم ورقة عمل من خلالها ناخذ هذه الاوراق العمل وهناك متخصصين يعملون الفلترة ويعطونها بيان ونحط هناك يعني برامج وهناك يعني مواقيت وفرق تعمل على هذا الأمر وشوف نوعية الأنشطة الموجودة وشنو الأفكار اللي يقدمونها الفرق وشنو يقدمونها الأفراد، ناخذها ونحوظها ونحوها على أرض الواقع من خلال هذه الملتقات ومن خلال الأنشطة ومن خلال ما يقدمها الفريق أو الفرد. نحاول بقدر المستطاع ناخذ هذه الأفكار ونوثقها ونطلقها على أرض الواقع. من خلال شنو؟ من خلال الواقع، من خلال مشروع صغير ومن ثم يكبر. إذا وجدنا هناك في متابعة من قبل الجهات ومن قبل الأفراد ومن قبل الأسرة، إذا إحنا نجحنا. إحنا اليوم كصناع الأثر، يعني صناع الأثر، شلون نصنع الأثر في الفرد أو الفرق؟ إذا وجدنا فكرة ولها بصمة نحاول بقدر المستطاع نسخر كل إمكانياتنا لإنجاح هذا الفريق ونزج الأفراد اللي طرحوا هذه الفكرة لنصنع لهم فيهم الأثر، صناع الأثر، حتى يتركون بصمة في هذا الأمر. إحنا شجعنا أفراد والأفراد يشجعون الفئات اللي تتلقى هذا الأمر، فأصبح شنو عندنا؟ عندنا حلقة وصل بيننا إحنا وبين الفرق وبين الفرق للجهات المعنية. فإذا المشروع إحنا اليوم يبدأ من الصغر ومن ثم يكبر وينتشر وتعمل فائدة على الجميع، ومنكم يعني هناك يعني فكرة فردية ومن ثم يتحول إلى مشروع مجتمعي مستدام من خلال ما نقوم فيه من أدوارنا وأعمالنا.
0: طبعا تكلم اليوم عن الندوة، هي عبارة عن شنو الندوة القادمة بإذن الله؟
2: ملتقى العمل التطوعي الثاني. ممتاز. عملنا الأول هو ده شنو؟ اليوم لازم نكون إحنا كعمل الفرق التطوعية نوحد الصفوف ونوحد أنشطتنا. حتى اليوم مثلا نقول مثلا اليوم ناصر عنده ورشة عمل، المفروض كله تلقي كل النشاط في هذا اليوم والكل يستفيد من هذه الورشة. لما أنا أسوي فعالية في تاريخ معين 31/8 كل الفرق 180 ولا 190 فريق تطوعي يكون موجود ويقدم ورقة عمل ويشارك حتى تعمل فائدة الأكثر، وحتى لا تتكرر الأنشطة ولا تتكرر المواعيد حتى يستفيد فيها عموم فئة المستمع. ما أقول أنا شتت المستمع الكويتي في أكثر من نشاط وأكثر من جهة وأكثر من منطقة، لا، اليوم أوحد. مثل اليوم عندي نشاط نتكاتف وننجح هذا الأمر من خلال أفكاري وأفكار الفرق ورؤساء الآخرين وزملائنا في العمل التطوعي، نغرس هذا الأمر والنجح أكثر وتواجدنا مو ثاني. يمكن أنا انتقل وياهم حق فعاليات الأسبوع القادم تقام في منطقة أخرى في محافظة أخرى، فهني تعمل فائدة أكثر ما تكون هي فردية أو طالما يكون هي جماعية. فهذا الأمر نحرص عليه من خلال الملتقات، من خلال التجمعات، من خلال نشاط معين. اليوم في الدولة بحاجة إلينا في أي نشاط كان، يعني سواء في كوفيد 19 وسواء كان الوقوف في الجهات الحكومية، سواء في أمور طبية أو لا سمح الله أي شيء تعرض فيه الكويت في السابق كانوا يجيبوا له هذا الأمر، يعني لو فيضانات ولا الكوارث البيئية ولا الطبيعية دائما الكويت تكاتفون. يعني فلا بد أن يكون العمل التطوعي له بصمة، وإحنا اليوم أخذنا هذا الأمر من أبانا وأجدادنا، لازم نوثقه بالشكل الصحيح ولازم نقدمه بالشكل الصحيح بالفعل يليق في سمعة الكويت وبصمة لكل دولة الكويت بإذن الله في هذا العمل.
0: في ميزان حسناتكم بإذن الله إن شاء الله، ويعني مثل ما ذكرت اليوم أهل الكويت جبلوا على هذا الأمر. لكن اليوم نتكلم عن الملتقى، شنو نتوقع منه يعني اليوم؟ وهو مخصص لمنه؟ هل هو مخصص لفرق تطوعية؟ هل هو مخصص لأي شخص حاب العمل التطوعي؟ يعني نوجه دعوة اليوم لكل المستمعين اللي حابين ينضمون، حق منه متخصص؟
2: مثل اليوم هو تجمع حق الفرق التطوعية. ممتاز. وأيضا لكل من يريد يعرف عن كل صغير وكبير على العمل التطوعي. الملتقى العمل التطوعي الثاني هو الهدف منه، احنا اليوم كل فترة او كل سنة نستمع بهذا الامر ونقدم افكارنا. فانا اطرحت من كل فريق يقدم ورقة عمل، ورقة عمل شنو معه؟ فكرة، مشروع، مبادرة.
0: ممتاز.
2: نجمع هذه كل الأوراق إذا كان عندنا 100 ولا 150 فكرة مقدمة من الفرق التطوعية، نحاول بالقدر المستطاع نسلمها حق دكاترة ومتخصصين في هذا المجال، نحاول نفلترها ونجمع هذه الفعاليات والأنشطة ومن ضمنها يوضع لها جدول ويضع لها وقت زمني وإطلاقها، ونخلي الفرق التطوعية هم من يعمل فيها، نشكل كفرق كل 6-7 فرق مع بعض، هي مثلا مسؤولين عن النشاط هذا، 5-6-7 من الفرق الثانية أنت مسؤول عن النشاط هذا، ويكون على مدى العام كله أنشطة وتوثيقية للعمل التطوعي سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة أو العامة أو في المدارس أو في الحدائق العامة أو في المجمعات أو في المولات. فهني نحاول بقدر المستطاع يكون لنا بصمة في عموم فئات المجتمع الكويتي من خلال هذا الملتقى، وأنا أدعو إن شاء الله بهذا يعني وتواجد معاكم أن كل من يريد أن يعرف عن الملتقى أو يعرف عن العمل التطوعي الحضور يوم 31/8 في نقابة الإعلاميين والفنانين في الشرق. إن شاء الله راح نقدم رسالة للعمل التطوعي، وبإذن الله كل فريق راح يطلع ويقدم شنو رسالته وشنو دوره وشنو قاعد يعمل.
1: كل التوفيق لكم، وأيضا جميل هذا الحديث أنكم تلتقون حتى ترتقون في المجتمع إلى الأعلى من خلال مبادراتكم الطيبة التي جبل عليها مثل ما ذكرت أهل الأول وأهل الخير وأهل العطاء وأهل الجود كذلك. لكن إذا ذهبنا إلى الحاضر نجد أن عندنا أدوات تقنية كبيرة وذكاء اصطناعي اليوم قاعد نتعايش بكل لحظة، شلون ممكن اليوم الفرق التطوعية تستفيد منها بطريقة تخدم المجتمع بشكل أكبر وأكثر؟
2: أكيد التقنية اليوم فرصة كبيرة جدا ونستفيد منها، يعني اليوم أصبحنا يعني دخول تكنولوجيا وعالم جديد ومرة ثانية، العمل التطوعي أيضا من حقه ودوره أنه يستفيد من هذا الذكاء الصناعي. التقنية اليوم فرصة كبيرة مثل ما قلت، الذكاء الصناعي ممكن يساعد الفرق التطوعية في تحليل البيانات، في معرفة الاحتياجات، أداء

0: دليل على الإنسان.
1: بالفعل
0: يعني هذه التقنية أن إحنا ليس لا نستخدمها على بديل الإنسان، لكن لا نستخدمها كأداة لخدمة الإنسان. والعمل التطوعي في الأساس قائم على التعاطف والتواصل والمبادرة، والتقنية تساعدنا نوصل بالشكل أسرع وأوسع من خلالها.
1: فعلا. يعني بالفعل يعني جميل أن الإنسان يرتقي فيما هو موجود من تقنيات. واليوم إذا هناك ذكاء اصطناعي بالمقابل هناك ذكاء بشري صنع
0: نعم.
1: هذا الذكاء صحيح. الاصطناعي للأمانة
0: نعم.
1: والجميل
0: نعم.
1: هو الاستفادة منه حتى يرتقي هذا الإنسان بما يخدمه أو تخدمه الآلة حتى يقدم أجود وأجمل ما لديه في المجتمع.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة إلى هذا الذكاء اليوم ذكرت لنا شلون ممكن الفرق التطوعية تستفيد منها بطريقة أيضا تخدم المجتمع، لكن اليوم إذا كان هناك بعض الناس المبادرين وعندهم أفكار، لكن كونك أنت خبير أستاذ ناصر لمهلهل في هذا المجال وعندك خبرة كبيرة في المبادرات، لكن هذا الشخص يستمع لنا بهذه اللحظات لكن مو عارف شلون يتوجه، مو عارف أين يذهب، ماذا تقول للشخص الذي هو بعد في نفسه لكن مو عارف الاتجاه الصحيح؟
0: احنا نقول اليوم اصبح يعني الفرق العمل التطوعي ما شاء الله في كل مؤسسه وفي كل جهه لها فرق تطوعيه. اليوم دوله الكويت تتمتع في هذا الامر، واصبح يعني في توسع كبير جدا، واصبح هناك دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربيه تستفيد من تجربه العمل التطوعي الكويتي. فانا اقول يعني حاب الانسان انه يعمل في هذا المجال، ومثل ما ذكرت بدايه حديثي ان اليوم اذا كان الانسان عنده اراده وعنده طموح ويبي يحب الامر هذا الامر ثانيه يحضر ويشارك ويشوف نفسه ويختار الفريق اللي يناسبه حتى يستفيد في تقديم ما لديه من افكار او طاقه يفرغ طاقته من خلال هذا الفريق. اليوم احنا ما نجبره على اختيار الفعاليه ولا اختيار الفريق ولا النشاط، اليوم الانسان مخير. فعندنا 182 تقريبا او 180 فريق تطوعي، كل فريق يعمل على حسب رسالته واهدافه، كل فريق يقدم ما لديه من افكار سواء للمعاقين سواء لكبار السن سواء للمجتمع سواء للبيئه سواء للزراعه سواء للدورات التدريبيه سواء التثقيفيه. كثير من الفرق التطوعيه يتمتعون بهذا الامر، ونحن نستفيد، لازلنا يعني نستفيد من هذا الامر، ونتنقل من ورشه الى عمل الى فعاليه لنشاط للاستفاده وكسب الخبره. يعني اليوم انا ما يقول والله انا خبير وخلاص، لا، لا زلت اكتسب الخبره من اصغر مني، يمكن قد يكون عنده مبادرات يمكن ثاني. وانا ادعو كل من يريد ان يتعرف على العمل التطوعي والخوض في الحضور والمشاركه وتقديم ما لديه، وحنا ابوابنا مفتوحه ونساعد ونقدر نخلص في روح العمل التطوعي.
2: طبعا اليوم احنا نتكلم عن كل ما تقدمونه وشلون يتغير العمل التطوعي ويتطور مع مرور الازمان، وما شاء الله اليوم الاثر كان بسيط واليوم الاثر يكبر. فهل جربتوا فكره في فريق كانت غير معتاده بالبدايه وما توقعتوها، لكن بعد تنفيذها اكتشفتوا انها حققت اثر اكبر من المتوقع؟ وكلمنا عن المبادرات اللي يعني من تجربتكم شفتوها كانت غريبة ولكن بالنهاية يعني الأثر موجود.
0: احنا شوف استاذي، احنا بداية دائما نحاول بقدر المستطاع. اليوم مثل ما قلت لك في رؤساء الفرق وفرق كل واحد عنده افكار، لكن انت اليوم في عندك مساحات وعندك ساحات تقدر تنفذ فيها مشاريعك. احنا نفذنا مشروع بالتعاون مع وزارة التربية، وحاولنا ان نشرك في وزارة التربية والهيئة العامة للزراعة السمكية والفرق التطوعية من خلال توظيف أبنائنا من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من خلال تنقلهم من السوار المدرسة إلى الحدائق بالقرب المدارس لتنفيذ مشاريعهم وطاقاتهم الزراعية والبيئية، وأيضا أن يحاولون بقدر المستطاع نقلص فيهم حب الزراعة وحب البيئة، لتنظيف الحديقة، لعمل مشروع زراعي، لسقي المزروعات، نزرع فيهم القرص من الطفل ثاني. وكانت هناك مبادرة بالفعل ما توقعنا أنها تنجح ولها صدى خاصة من أولياء الأمور.
2: ممتاز.
0: كانوا خلال الفترة المسائية يتواجدون مع عيالهم، يحاولون في خلال الفترة الصباحية يكون مع المدرسين ويكون معانا إحنا كعمل تطوعي بمعية واهتمام وإشراف من وزارة التربية. نجد هناك أولياء الأمور يصطحبون أبنائهم الفترة المسائية لمراقبة ما زرعوه حتى يتم السقية مع بعض. فهذا أصبح شنو، أن الأسرة تدعم الأبن وإحنا ندعم هذا الأبن والوزارة تدعم هذا، فأصبح شنو عندنا، أصبح مثلث دعم للنشء يعني

0: شباب قادرين على القيام بالأعمال الوطنية التي نقلص فيها من خلال المحافظة على البيئة، من خلال الزراعة، على ممتلكات الدولة، من خلال تنفيذ الكثير من مشاريعنا في الحدائق العامة المنتشرة. أيضا مشروع آخر يعني ما كنا متوقعين فيه، احنا وطلبنا من جهات معينة من اللجان الخيرية أن احنا ننقل إفطار الصائم بدل ما يكون عشوائي يكون في الحدائق العامة ويكون في بمعية ومتابعة وإشراف الفرق التطوعية في الحدائق العامة، في المسطحات الخضراء، في وجود الدورات المياه، في المصلى موجود، في أسوار موجودة، وأيضا نعطي الوجه الجميل لدولة الكويت في خدمة هذه الفئة لتقديم الإفطار صائم والمساعدات اللي نشوفونها بعض الأحيان في أماكن عشوائية. الحين نحاول بقدر المستطاع قاعد نقله. هذا الأمر يعني لا ما كنا متوقعين أنه ينجح ولله الحمد، وحين قاعدين ندرس ونأمل عليه مع الفرق التطوعية أن نوحد هذا أنشطتنا ونحاول بقدر المستطاع إلقاء المناظر اللي تسيء للعمل التطوعي وتشويه سمعة الكويت من خلال المساعدة. اليوم العمل الكويتي والعمل الإنساني وثق عالميا وخليجيا وعربيا، لا نريد الفرق التطوعية أن يسيئوا لهذا الأمر، لابد أن يكون يعملون تحت مظلة الدولة وتحت مظلة أن يكون نحافظ على سمعته وعلى قيمته حتى نجد هناك ردود أفعال جيدة جدا.
1: نعم. أيضا أستاذ ناصر، من خلال خبرتك في هذا المجال، برأيك شنو المجالات اللي ما أخذت نصيبها من العمل التطوعي في دولة الكويت وتظن أنها تحتاج أيضا أفكار جديدة حتى تتطور أو يسلط الضوء عليها؟
0: أنا قاعد أقول أعتقد إن عندنا مجالات كثيرة تحتاج إلى مبادرات مبتكرة، يعني يحاول يعني المشاريع البيئية، الاهتمام بكبار السن، الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة، في هناك ما شاء الله مشاريع صغيرة لو أن يصير هناك تعاون مع المشاريع الصغيرة نبدأ من خلالها ونحاول هم يدعمونا وإحنا ندعمهم فيكون المصلحة متبادلة، ولكن نترك أثر فيها. التوعية، التغنية، التعليم، دعم الشباب وأصحاب المهارات، هذا من واجبنا، وإحنا يعني أمانة نحتاج لهذا النشاط، نحتاج لهذه الفعاليات. ومثل ما قلت لك أنا من خلال الملتقى العمل التطوعي أكيد راح نطلع من هذه التوصيات، ومن خلال وضع البرنامج المتكامل مع الفرق التطوعية راح نطبق هذا الأمر وهذه الفعاليات اللي إحنا نحتاجها ونحتاج إن شاء الله مثلا بالمستقبل أن نعمل عليها ونحقق نجاح فيها بإذن الله.
2: طبعا يعني اليوم نتكلم عن تطور العمل التطوعي أستاذ ناصر، لو عطينا الشباب اليوم مساحة كاملة لتصميم مبادراتهم، هل تتوقع العمل التطوعي مستقبلا راح يكون مختلف؟
0: طبعا مثل ما قلت لك أنا اليوم الشاب ما شاء الله إحنا نستفيد منه، يعني إحنا اليوم الشاب ولا الشابة ولا لأن عندهم أفكار وعندهم مبادرات وعنده قدرة كبيرة على استخدام التكنولوجيا والتواصل. يمكن أنا ما لحقت في عمري بذاك الوقت، لكن اليوم أصبح التقنية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الموجودة أصبحت بدينهم ويدشون على العالم العربي والعالم الأوروبي والثاني، أكيد عندهم أفكار وعندهم مشاريع إحنا نستفيد منها، يعني استخدامها وتوصيلها للجمهور، وإذا أعطيناهم الثقة والمساحة أكيد راح يبدعون. مع وجود التوجيه والدعم ممكن نشوف مبادرات جديدة وإن شاء الله نجاح أكبر، خاصة إذا أعطيناهم القيادة والاهتمام والدعم والثقة، فأكيد راح نحقق هذا الأمر ونعطيهم مساحة أكبر لنرى مشاريع ومبادرات جديدة قد يكون إحنا نستفيد منها.
1: لو طلب اليوم منك ابتكار مبادرة جديدة للكويت، شنو الفكرة اللي تتمنى تشوفها وتتحقق على أرض الواقع؟
0: والله شوف يعني أنا الأفكار كثيرة جدا، يعني أنا ما صعب الحين أقول لك، ولكن يعني
1: دائما الإنسان الشغوف بالشيء حيحب يعطي أشياء كثيرة.
0: أنا قاعد أقول لك هو اليوم المبادر الصغير يعني أو المتطوع الصغير
1: حلو.
0: اليوم نزرع فيه الثقة، خاصة اليوم إحنا نحاول بقدر المستطاع نحاول نكلم أولياء الأمور ونكون إخواننا الفرق التطوعية أن بمشاركة إخوانهم ولا أبنائهم في الفرق التطوعية حتى يستفيدون من هذه الخبرة، خاصة في خلال فترات الأعياد والمناسبات. اليوم إحنا المتطور الصغير إذا قرصنا في العمل التطوعي والأمور الوطنية ونقص فيه البيئي والزراعي والتوعوي والإرشادي أكيد راح يحب الأمر من الصغر ونقص فيه هذا الأمر. فهذا نشاطنا وهذه فكرتنا، وهذا إن شاء الله يا رب الكريم في المستقبل أن يكون يقيدنا ونحن نسير من وراه من خلال إعطاء الثقة.
1: يا رب.
0: واليوم ما شاء الله مثل ما قلت لك أطفال اليوم ترى مبدعين،
2: مبدعين صح،
0: وأطفال ما شاء الله يلعبون بالتكنولوجيا احنا ما وصلنا
1: فيهم
0: لها يعني،
1: طاقة للأمانة.
0: وهم طاقة، ولكن الطاقة تتوظف بالشكل الصحيح، بما أنهم بدل ما يلعبون بالتليفونات ولا الآيبادات ولا مرة ثانية نحاول بقدر المستطاع نخليهم نشاطهم وفكرتهم وطاقاتهم هذه نحولها إلى شيء مفيد من خلال العمل التطوعي ومن خلال البصمة اللي يتركونها في المجتمع الكويتي. وأيضا اليوم الطفل لما يقدم رسالة راح تقرص في أذهان عموم فئات المجتمع الكويتي، غيري أنا
2: صحيح
0: وغيركم،
2: صحيح خصوصا إذا يأتي من طفل صحيح،
0: يأخذونه بصورة ما شاء الله الطفل هذا يقدم هذه المبادرات، فإحنا راح نقدم المبادرات وننجز هذا الأمر ونحتم رسالتنا وأهدافنا من خلال المتطوع الصغير إن شاء الله راح يقودنا في المستقبل، لأنه راح يكون هو من يتولى الأمر بعدنا بإذن الله.
2: بإذن الله. طبعا أستاذ ناصر يعني إحنا سعداء صراحة في وجودك معنا اليوم، رئيس فريق عمارة يا كويت التطوعي، لكن اليوم شنو اللي خلاك يعني شغوف في العمل التطوعي صراحة؟
0: والله شوف أستاذي، أنا بداية والأمر أنا كوني إعلامي وصحفي من قبل 17 سنة
2: ولباع
0: طويل في تقريبا 29 سنة في العمل التطوعي، يعني سخرت كل طاقاتي الإعلامية لخدمة العمل التطوعي والإنساني والفرق التطوعية والمعاقين وكبار السن، فمن خلال مشاركتي وياهم ومن خلال عمل مبادرة بدون مقابل وجدت هناك بالفعل هذه الفئة تستحق، ومن خلالها شكلت حملة عمارة كويت. وعندما أعلنت حملة عمارة كويت، عمارة كويت هي يعني الكويت مزهرة دائما، ودعيت لها وتم انضمام تحت مظلتي 45 فريق تطوعي
1: ما شاء الله.
0: فمن خلال هذا الأمر وجدت أنه بالفعل يتطلب مني أني أنا أعمل في هذا المجال، كوني احتكيت في كثير من الفئات العمرية المجتمع التي تحتاج الدعم الإعلامي، وكانت هناك وسائل إعلامية والصحف الكويتية ووسائل والتلفزيون، ولذا كانت دائما تهتم في كثير من الفئات العمرية اللي هي مثل كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، المعاقين، الداون، كبار السن، الأشياء اللي دائما تحتاج من عندنا أن نبرز شغلهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم. فمن خلال وقوف وياهم أنشأت حملة عمارة الكويت، ومن خلالها جاءت هذه المبادرة، ولله الحمد قاعدين نعمل الآن مع زملائنا وأخواننا لإظهار العمل التطوعي الكويتي ويترك له بصمة أثر، وما كما تركنا له أثر الآن في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والآن انتقل هذا العمل التطوعي إلى هذه الدول. وأزيدكم يعني أيضا معلومة، إحنا عمار يا كويت انطلق من الكويت، والآن قاعد نأسس حملة تتكون من 6 دول.
2: ما شاء الله.
0: عمار عماريا مملكة، المملكة العربية السعودية، عمار مملكة البحرين،
2: وخليجنا واحد فعلا،
0: وهناك ملتقى عمل تطوعي خليجي.
2: كل الشكر لك الأستاذ ناصر المهلهل، رئيس فريق عمار يا كويت التطوعي.
3: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. مسؤول في البيت الأبيض يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مدفعيا على جنوب الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. إصابة 7 فلسطينيين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا مدنيين غربية خان يونس جنوبية قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. استطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم بانتخابات البرلمان الجديد في كازاخستان. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
4: إذاعة على الهواء.
5: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
4: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
5: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
4: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا في فقرتنا الرياضية مع الزميل المتألق دائما فهد الشمري. سعداء في وجودك معنا فهد، وانطلاقة كروية جميلة ما شاء الله، يعني البطولات ابتدت وأكيد عندك أخبار تليق بهذه البدايات.
2: صباح الخير، صباح الخير للبادي الزملاء، صباح الخير للمستمعين. والله استقنا حق الدوريات والحمد لله بداية أكثر من موفقة،
1: صحيح
2: فيها سقوطات مدوية ربما تجعل سوق الانتقالات أكثر سخونة بالأيام الأخيرة.
1: طبعا يعني اليوم احنا نتكلم عن دوريات جميلة ابتدت أمس واليوم، وأكيد في مباريات يعني سبقتها الأسابيع الماضية، لكن الفرق اللي تحتوي على نجوم كبار توها يدوب بلشت، فشنو تعليقك اليوم على النطاق الداخلي وعلى النطاق العالمي؟
2: طبعا بالنسبة حق الداخلي إن شاء الله باكر انطلاقت يوم الثلاثاء 25/8 انطلاق الدوري الكويتي ومواجهة حامل اللقب، قمة كبيرة جدا مع العربي الساعة 7:15 على استاد نادي النصر، والقادسية وفيحيل على استاد نايف الدبوس بفيحيل الساعة 9. هذا بالنسبة حق المحلي. العالمي انطلاقة يعني بدت على يعني تدريج،
1: صحيح
2: الجمعة لعب أرسنال وفاز بالدوري الإنجليزي، يوم السبت مانشستر يونايتد خيب الآمال، توتنهام بعد صفقاته بأكثر من 500 مليون خيب الآمال، روح حق أمس مانشستر سيتي فاز بشكل صعب، أول يوم ليفربول تعادل، أتلتيكو مدريد تعادل المفاجأة مع فياريال، برشلونة ضرب بقوة، ريال مدريد فاز أخيرا فوز متأخر، وبنهيها مع الدوري الإيطالي فوز كبير للإنتر يؤكد فيه أنه هو يعني جاهز للقب، رباعية لهدف، فوز جديد لنابولي بقيادة أليجري، وفوز يوفنتوس 1-0 بشوط ثاني مقلق، عودة ميلان أمام تورينو لكن دفاع شوي مو مطمن. هذه الصورة العامة لأكبر الفرق في شتى الدوريات. طبعا بداية مخيبة للأمال لباريس سان جيرمان أيضا بعد خسارة السوبر الفرنسي، اليوم تعادل بهدفين لهدفين بانطلاق الدوري الفرنسي، وطبعا سجل الوافد الجديد فيران توريس هدفين.
1: طبعا يعني احنا سمعنا تعليقات كثيرة عن المباراة، خصوصا انريكي طلب من يعني فيران توريس انه ياخذ المواضيع جد اكثر، خصوصا ان يعني واحد من التصريحات انه هو يعتمد على لامين يامال بشكل كبير. هل هذا فعلا تصريح يعني، ولا هي اشاعات تتناقلها الاوساط الرياضية؟
2: لا هو ما يعني بالعكس، هو قال لا يأتي يعني إلى باريس إلا لاعبين يعلمون ما الذي هو مطلوب منهم، ويتكلم عن سواء اللي هو فيران توريس أو حتى اللي هو اللاعب الآخر، خلينا نذكر اسمه
1: اللي قادم من الدوري الألماني،
2: قادم من الدوري الألماني بالضبط جودتس.
1: نعم
2: هو تكلم عنهم بهذه الطريقة، وفيران توريس يعني بداية مثالية، أنت تدخل كلاعب بديل وتسجل هدفين التعادل، توقع أن بداية مثالية
1: فعلا.
2: واليوم المدرب اللي انتقد مهاجمة كان سباليتي مدرب يوفنتوس، كان اليوم يتكلم عن كولو مواني القادم من باريس سان جيرمان، بما ننسال عن باريس سان جيرمان وكان معار لتوتنهام، قال هو لاعب احنا نعرفه لانه هو لاعب فترة إعارة مع اليوفي سابقا ونعرف قيمته، لكن هو لازم يراجع نفسه لانه صار لسنتين ما يلعب بشكل اساسي والفرق تتخلى عنه، فهو لازم يعرف ان انت بالتدريب او بالمباريات انت فقدت اشياء معينة، يقول مثل هذه المباريات انت تحتاج تسجل هدف مو تلعب الوان تو او

0: تفتح مساحاتك لربعك. فكان هذا الأمانة خذ الصدب إيطالي إنه من أول مباراة بلتي مدرب يوفنتوس انتقد على طول لاعبه بشكل يعني أنا أشوف إنه كان ممكن يأخذها بدبلوماسية.
1: صحيح، أو حتى حوار شخصي داخلي ما بينك وما بين اللاعب، خصوصا إنه يعني في مباراة في بداية الدوري مثل ما يقولون. ولكن كولوموني فعلا يعني صار له فتره طويله هو ضائع، يعني ما يدري هو وين هو تبع، يعني هل هو مهاجم هداف، هل هو لاعب يحتاج يعني وين في المنظومه الكرويه، يعني نوعا ما يعني يمكن هو تعود فتره طويله مع فرنسا انه هو يكون مساند لامبابي، فللحين ما زال يحتفظ بهذه الشخصيه، ما ادري شنو الفكره. يعني
0: شوف كولوماني، أنا إذا بفصل لك إياها بقول لك اللاعب اختار خيارات غلط بمسيرته، واللاعب لما ودش بمنظومة توتنهام بأسوأ حقبة بالتاريخ الحديث. فإحنا نقول يعني اللاعب لما يأتي فرصة يلعب ضمن أكبر أندية العالم مثل يوفنتوس في إيطاليا، يعني إذا بنقول أفضل 10 فرق بالعالم اللاعب يحلم باللعب فيها يكون مثلا يوفنتوس، ميلان، انتر،
1: صحيح،
0: برشلونة، مدريد، ليفربول، مانشستر يونايتد. فهو الحين عنده آخر فرصة، هذه الفرصة لو ضاعت هو انتهى خلاص.
1: يعني هو مو مرتاح صراحة، يعني هو كلاعب يعني مو مرتاح، هو يفكر أكثر من ما يتخذ قرار، والمهاجم ما يحتاج يفكر قدام الجول. يعني
0: لا، واليوم ضيع فرصة مضيع، كانت ركلة ركنية، فاللاعب المدافع لعبها براسه، يعني بطريقة أن كولوموني لو يهف عليها تدخل بالهدف، شاتها فوق المرمى بطريقة غريبة. طبعا الجانب الآخر، هانزي فليك مدرب برشلونة تكلم عن بالدي واستبعاده، يقول قلت له أنت مو صافي ذهنك اليوم، روح حق البيت فكر إذا أنت تبي تخرج لما، يعني طبعا كان واضح التقارير تقول مانشستر يونايتد، وباتر كلمني وعطني قرارك النهائي، فننتظر بالدي.
1: يعني بالدي هو حسب الصحافة تقول 70% هو خارج النادي.
0: يعني أنا أقول الإعلام البريطاني ما حد يفوز عليه، مانشستر يونايتد يعلم برغبة اللاعب، وهانزي فليك كأنه يبي يحاول آخر محاولة، وترى ممكن تفيد، يعني صارت من قبل خاصة بالأندية الإسبانية والإنجليزية بالذات، هذه الصفقات شوية فيها إنك تقعد.
1: فعلا فعلا، يعني
0: ديونج مع برشلونة،
1: صح،
0: برشلونة حاول بشتى الطرق إن اللاعب يمشي قبل سنتين، اللاعب قاعد.
1: هو فعلا قاعد اللاعب، وما زال قاعد في برشلونة، يعني في هذا الجانب. اليوم احنا نركز على جانب مختلف، يمكن فكرة انه يعني الفاريز وشلون قاعد يعيش تجربة سيئة صراحة، يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كلها تتكلم عن الفاريز، يعني هو لاعب غير مرغوب فيه من قبل النادي، ولكن الإدارة ما زالت متمسكة فيه.
0: طبعا جولين الفارز الإدارة متمسكة فيه لأنها تعتقد أنه ما جاب السعر اللي هم يبونه، وبنفس الوقت هو ما يبي يثبت حق الجماهير الإدارة أن احنا ما نبيع حق خصومنا. وفي الحين دخول قوي من أرسنال، وأرسنال عنده ملاءة مالية أنه يدفع المبلغ،
1: بس اللاعب محدد وجهته، يعني اللاعب ما قاعد يجامل في فكرة الوجه.
0: بالنهاية شوف، لو تذكر بيان أتلتيكو مدريد على برشلونة ومدريد، هي القصة مو قصة إن اللاعب، طريقة خروج اللاعب هي اللي زعلت النادي. فالنادي يقول لك بيني وبينك عقد، وأنت بالنهاية تبي تنباع، هذا الباب قدامك روح. وترى على فكرة الإعلام الإسباني كله يتكلم عن، يعني هو مو هو اللاعب يتم رفض بيعه، هو اللاعب انتهت المباراة، اللاعبين راح يحيون الجمهور، هو مشى قبل.
1: هو يعني خلينا نكون صريحين، اليوم انت لاعب،
0: هو بايل،
1: لا هو لاعب لا يرغب في التواجد في هذه المنظومة. احنا خلنا نلغي فكرة ان اتلتيكو مدريد، يعني لو افترضنا ريال مدريد، لو افترضنا مثلا برشلونة، يعني برشلونة فيران توريس قال انا ابي انتقل الى لقاء يبعث

0: والسلام عليكم. ديمبلي يبعرض والسلام عليكم. نيمار، نيمار لاعب يعني اللي يعني حتى ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، غاريث بيل، يعني اي لاعب خلاص مو مرتاح عندنا توكل الله.
1: اكيد انا اثمان يعني ما عندي احنا خلاف برغبه اللاعب
0: صح
1: وتصرف الاداره، لكن هم خذوها اتلتيكو مدريد
0: شخصيه صح صح
1: بسبب استهزاء هم بالنسبه لهم. اقول لك اوصف شعورهم اللي يتناقلونه مشجعين اتلتيكو مدريد ووجهه نظر الصحفيين المقربين من اتلتيكو مدريد اللي وصلوها للجماهير بالنهايه، يقول لك احنا شعرنا باستهزاء ولعب من قبل ريال مدريد وبرشلونه.
0: لا انا بالنهايه هي يعني اليوم برشلونه قال انا ما عندي مانع. اي هذا اللي بوصل لك، يعني انت شاري لاعب والحين بيجيب لك مبلغ زين ولعب عندك ثلاث مواسم او موسمين خلاص، وانت ما توفجت خلال هذه المواسم، يعني حققت اللي تقدر تحققه. انت دائما يعني توصل لهذه المرحله، وممكن بفلوس هذا اللاعب انت تجلب لاعبين ثانيين.
1: شوف للامانه انت يعني كلامك منطقي جدا، وبرشلونه يلعب على وتيره في رغبه اللاعب.
0: صح صح
1: يعني بيعطي لي 100 مليون او 120 حسب رغبه اللاعب. الحين الكلام اللي يقوله الاعلام الانجليزي ان ارسنال كلم وسطاء اللاعب ان احنا ترى نبيك عندك اسبوع الجاي تفكر وخذ قرارك. وترى للعلم يعني برشلونة ممكن يجلب جيوكيريش بحالة يعني شايف المونوبولي، لعبة المونوبولي.
0: صح صح
1: أنا أشتري هذا
0: يسهل يعني يعني يعني أنا أشوف أن أرسنال ممكن يسهل خروج جيوكيريش عشان يقول حق ريال، عشان يقول حق برشلونة انسى موضوع ألفاريز عطنا ألفاريز وخذ جيوكيريش
1: بالضبط.
0: إيه يعني
1: طبعا صح،
0: وهذا اللي شفناه يعني يعني يعني
1: بشكل
0: إيه هذا اللي شفناه. يعني اليوم برشلونة شرى جوردن، باع الزلزولي انتقل، يعني ممكن يروح نيوكاسل. فأنت يعني سويت مداورة فقط.
1: بالضبط يعني إحنا أنا شنو قلت لك أسبوع هذا لا نهاية الانتقالات راح تشوف صفقات بشكل مهول خلاص الناس تبي تعدل الملاءة المالية وتبي تعدل عيوب الفريق اللي صار بأول جولة.
0: والله أنا استغربت يعني الكثير من الأندية الإنجليزية احنا نتكلم عنها يعني عندها عيوب كثيرة مع أنه صارفين صرف، لكن في المقابل يعني شلون قاعد يتم هذا؟ يعني توتنهام من الفرق اللي توقعت أنه يعني ممكن ينافس هذا الموسم، في أول مباراة يعني هزيمة كبيرة.
1: قال ديزيربي ترى
0: اي أستن
1: قال احنا ما لعبنا كفريق.
0: فعلا يعني أستن فيلا نفس الشيء. اليوم احنا نتكلم مانشستر يونايتد الموسم اللي طاف كان جميل جدا في الجزء الثاني مع كارك، اليوم يعني خساره في اول مباراه.
1: مانشستر سيتي يعني بالعافيه.
0: لا مانشستر سيتي انا اتوقع يعني انا اتوقع مانشستر سيتي مع ماريسكا ما راح يحصل، يعني ما راح يحصل اللي كان يحصل. غوارديولا يعني شخص مختلف جدا، غوارديولا بفكر
1: تركه ثقيله.
0: فعلا فعلا فعلا يعني ماريسكا هو غير موفق في وجوده في هذا الوقت صراحه.
1: لا وفريق جديد وقاعد يسوون الترانزيشن
0: صح.
1: وطبعا انا بختم ودي اليوم عشان هم لا نطول
0: بالعكس
1: المستمعين كلهم
0: نعم
1: ان عمر مرموش وسافينيو صفقه غريبه جدا الى توتنهام.
0: صح.
1: يعني سافينيو ينتقل ب 90 مليون وهو لاعب فشل في اثبات نفسه.
0: والله انا سمعت ان سافينيو 115.
1: لا يعني انا اقول لك شنو اللعب اللي صار حسب الصحفيين. مرموش عنده بند بعقده، اذا انتقل باكثر من 50 مليون
0: يدفع
1: ياخذ
0: صح نسبه،
1: يدفع فوائد اللي هي نسبة بيع كبيرة إلى نادي أوفنهايم.
0: ممتاز.
1: للمانيا. فسوى توتنهام قال له أنت تبي اللاعبين.
0: صح.
1: مرموش غالي وهذا أرخص. زين إيش رأيك سافينيو تشتري غالي ومرموش أرخص.
0: أرخص بالنهاية يطلع نفس المبلغ. صح.
1: نفس المبلغ اللي المفروض تدفعه. ترى للأمانة يعني لو في اتحاد انجليزي انا مستغرب
0: انه طوفها صح
1: يعني، لا يعني طوفها انت، كأن احنا نقول نادي عثمان ونادي فهد، انت اشتريت مني لاعب وانا حطيت نسبة 30% ببعته ب15 واكثر، انت تجي تبيعه ب10 تاخذ ال10 كاملة لك،
0: ايه صح،
1: وتبيع لاعب ثاني احتياط ب30 عشان تعوض فرق السعر
0: يعني
1: اللي هو سبيني.
0: ما يعني فعلا فعلا اليوم قاعد يصير في سوق اللاعبين يعني امور ما كنا نشوفها قبل.
1: هي بسبب القيود المالية يفترون على القانون بس.
0: والله غريب يعني اليوم احنا لما نتناقش في موضوع ثاني يعني نقول ان الدوري الانجليزي من الدوريات اللي قاعد تصرف بشكل خيالي جدا، يعني اقل نادي قاعد يشتري اي لاعب بخاطره صراحه. في المقابل الدوريات الباجيه كلها ما عدا يعني كل الدوريات ما عدا باريس سان جيرمان، هو النوادي الباجيه كلها عليها يعني عليها قيود وعليها نسبه معينه لازم تحقق، لازم تسوي، لازم كذي، ولكن الدوري الانجليزي خارج الاطار اصلا.
1: لأن المنظومة الإنجليزية متبنية كرة القدم ككل، وأنت لو تلاحظ أنت صفقة بيع الحقوق الداخلية 3 مليار تقريبا أو 1.8 مليار بالسنة، والخارجية 1.8 مليار بالسنة.
0: ممتاز.
1: أنت قيسها كم يدخل على النادي
0: على
1: من
0: النادي صح.
1: الحقوق التلفزيونية، 250 مليون أقل نادي ياخذ من حقوق النقل. يعني مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني اللي يأخذون أكثر مواجهة 120
0: صح،
1: هذا اللي يأخذون 200. أنت قيسها على الدوري الإيطالي، يوفنتوس والإنتر أكثر اثنين مشاهدة يأخذون 90 مليون أو 80 مليون، حتى قد فارق كبير. الدوري الإنجليزي
0: فارق كبير
1: يعيش
0: جدا
1: بكوكب
0: صح
1: يعني روحه.
0: فعلا فعلا قاعد يعيش بكوكب روحه، واليوم احنا نتكلم عن جانب مختلف فعلا في يعني في هذا السياق. شكرا لوجودك معنا فهد، يعني اليوم احنا قاعد نتكلم عن تفاصيل في عالم كرة القدم والرياضة، وبإذن الله ان شاء الله لنا لقاء، يعني المباريات ما زالت مستمرة بإذن الله.
1: أكيد بإذن الله. وأنا ترى أعتذر أمس كنت في الطيارة
0: الله يحفظك.
1: ما مدانا
0: صفقة خلصت الصفقة؟
1: خلصت هاي.
0: قواك الله قواك الله. شكرا لوجودك معنا الزميل فهد الشمري. Here we go، برنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن. وجددت الوزارة رفض دولة الكويت لكل صور العنف والإرهاب، مع التأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الاعتداء. بحثت اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري خلال اجتماعها الثاني برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوي. وناقشت اللجنة سبل تفعيل مواد قانون الحماية من العنف الأسري وتوحيد مسارات الاستجابة القانونية والاجتماعية لحماية الضحايا، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإطلاق حملات توعوية بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم. أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أن تمرين راية وطن 2 يجسد التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية، ويسهم في توحيد المفاهيم والخطط التدريبية وتعزيز التنسيق بينها. وأوضح البرجس عقب حضوره تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين أنه يتيح تدريب هيئات الركن في الحرس الوطني على إدارة العمليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وفق سيناريوهات تحاكي طبيعة التحديات والمهام في الظروف الطارئة. نفذت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في مناطق الفروانية وخيطان والرقعي ضمن جهودها لضبط المطلوبين والمخالفين وتعزيز الأمن والسلامة بمشاركة فرق أمنية ودوريات ميدانية. وأسفرت الحملات عن ضبط عشرات المطلوبين والمخالفين في قضايا مختلفة إلى جانب تحرير مئات المخالفات المرورية، فيما أكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية في مختلف مناطق البلاد لتعزيز الأمن وفرض الانضباط العام. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: لقاء اليوم. تربية الأبناء لا تعني أن نختار الطريق عنهم، بل أن نعلمهم كيف يختارونه بأنفسهم. ومع تغير الزمن وتحدياته تتغير أدوار الوالدين بين الدعم والتوجيه، لتبقى الغاية بناء أبناء أكثر استقلالا وثقة وقدرة على تحمل المسؤولية. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور عبد الرحمن أبو أذراع، الاستشاري النفسي والتربوي والأسري ورئيس المجلس الاستشاري الأسري الكويتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفريق البرنامج الذي أتاح لي الفرصة أن أتحدث عن هذا الموضوع المهم. أنا أخوكم دكتور عبد الرحمن أبو أذراع، الاستشاري النفسي والتربوي والأسري كذلك، ورئيس المجلس الاستشاري الأسري الكويتي. للأمانة أول ما تبادر إلى ذهني عند الحديث عن الأبناء تبادر إلى ذهني الفهم الخاطئ للتربية حقيقة. وإحنا نجد كثير من أفراد الأسرة أو كذلك كثير من الأسر التي قد تفهم التربية بمفهومها الواسع والذي لا يتواكب ولا يتناسب مع هذه المتغيرات الآن في المجتمعات. وبالتالي يجب على كل أسرة وكل رب أسرة أن يتفكر جيدا قبل أن يشرع في عملية التربية مع الأبناء، بمعنى أنه ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم، فلا يجب علينا بكل تأكيد أن نستخدم تلك الأدوات التي كانت تستخدم في السابق، الأدوات البسيطة كما يعني نعيد استخدامها الآن في هذا الزمن الذي تغير فيه كل شيء حتى أدوات التربية. وبالتالي السؤال المهم، هل نحن يعني نساعد أبنائنا أم يعني نحل مكانهم في حياتهم ونوفر لهم كل سبل الراحة والاطمئنان والسعادة والرفاهية؟ وهذا بكل تأكيد شيء خاطئ. لكن كيف نساعد أبنائنا؟ أذكر كثير من اللقاءات اللي تحدثت فيها أنا بأنه خاصة الأبناء في مرحلة المراهقة لهم نسبة 70% في الخيارات في الحياة و 30% لنا احنا كوالدين، يعني عملية اختيار التخصص، اختيار العمل، اختيار دولة التي يريد السفر إليها عندما يبلغ سن الرشد مثلا. لكن هذه 30% اللي احنا نستخدمها هي حق الفيتو عند مخالفة أبنائنا. يعني لما يقول أنا بسافر تقول وين بتسافر؟ قال أنا بسافر للدول الفلانية. الدول الفلانية أنت ترفض رفضا تاما أن يسافر لها، فتستخدم حق البيت. وهذا واحد، هذه طريقة. أيضا إحنا نساعدهم عندما يكونوا صغار، كلما كبر الأبناء نساعدهم كما كنا نساعدهم جسديا إحنا نساعدهم فكريا إلى أن يعتمدوا على أنفسهم. بالتالي ليس من الواجب أن نحل مكانهم في حل مشكلاتهم. تتحول مساعدة عزيز المستمع مساعدة الأبناء إلى اعتماد زائد على الوالدين عندما يتعود الأبناء منذ نعومة أظفار منذ ولادتهم على اطلب تجد. وأنا آسف هذه موجودة الآن في مجتمعاتنا بشكل كبير، وخاصة في وجود الأسرة النووية اللي فيها شوية من الأسرة الممتدة. شلون؟ وجود الجد والجدة في المنزل عند الزوج والزوجة، يعني أم الزوج وأبو الزوج يكونون موجودين أحيانا، خاصة الجدة تكون حنونة جدا مع هذا الطفل وتفيده، فتساعده إلى أقصى حد بحيث أنه تقول لا حد يقول لا. هني أنا كأم أقول له سمحتي بكل احترام وتقدير يما، أنا اسمحي لي أني لازم أتخذ قراراتي مساعدتي لأبنائي بحدود معينة، ليس من الواجب علي أني أتجاوزها. وهذا مهم جدا، المشاركة في عمل التربية التي كانت سابقا الآن تغيرت وأصبحت مسؤولية أكبر وأصعب وأعقد، لكنها بسيطة عندما نبدأ في البداية بداية مدروسة وواضحة. وأنا كأب وأم أعرف شلون أحدد مسارات أبنائي ومسارهم، وبالتالي ما راح يكون عندهم اعتماد علي في حياتهم بشكل كبير. مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات أيضا هذه نقطة مهمة يغفل عنها الكثير. الابن من ولادته، من أول ما يولد، من مرحلة التنشئة، أول سنة يقوم ويطيح، خلي يقوم ويطيح، الله عز وجل خلاه يقوم ويطيح، يقوم ويطيح إلين ما يقدر يمشي على رجوله، إلين ما يقدر يأكل، إلين إحنا نساعده مساعدة استثنائية وليست دائمة. وبالتالي يجب أن نعرف هذه القرارات اللي إحنا كوالدين مسؤول عنها ونتخذها بشكل جيد، ونعرف كيف ومتى نتدخل. يجب على الأب والأم أن يكون عنده وعي عالي ويعرف كيف ومتى يتدخل. لا إفراط ولا تفريط في التربية، فالأبناء هم عماد المستقبل، لكن يجب علينا أن نعودهم على اتخاذ القرارات، على أن نساعدهم بشكل واضح، وتكون المساعدة يعني ليست مساعدة دائمة ومستمرة في كل أمور الحياة، لأن يتزوجون يبونك تساعدهم وهذا خطأ، خلهم يعتمدون على أنفسهم. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في وقت لاحق. دكتور عبد الرحمن أبا ذراع.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: تأثير الهاتف على العلاقات الأسرية. أصبح الهاتف الذكي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتجاوز دوره الوسيلة للتواصل إلى أن يؤثر بعمق في العلاقات الأسرية. فمن جهة أسهم الهاتف في تقريب المسافات بين أفراد الأسرة، حيث أتاح لهم التواصل السريع والاطمئنان على بعضهم في أي وقت، خصوصاً في ظل ضغوط العمل وتباعد الأمكنة. كما ساعد في تبادل الأخبار والصور وتنظيم شؤون الحياة الأسرية بسهولة. ومن جهة أخرى، أدى الإفراط في استخدام الهاتف إلى ضعف الحوار المباشر بين أفراد الأسرة، حيث أصبح كل فرد منشغلاً بشاشته، مما قلل من لحظات الجلوس المشترك والتفاعل الإنساني، وقد ينتج عن ذلك شعور بالعزلة وتراجع في قيم التعاون والاحتواء. لذلك يجب استخدام الهاتف بوعي وتوازن، وتخصيص أوقات للتواصل الأسري دون أجهزة لتعزيز المحبة والتفاهم والحفاظ على تماسك الأسرة.
2: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: علوم الأرض. القصر الأحمر شاهد على العلاقة الوثيقة بين الجيولوجيا والعمارة التاريخية.
1: أكدت الجمعية الكويتية لعلوم الأرض أن ثمة علاقة وثيقة بين الجيولوجيا والعمارة التاريخية في الاعتماد الكلي للبنائين القدامى على الثروات الطبيعية المتاحة في بيئتهم المحلية، حيث شكلت التكوينات الصخرية والتربة السطحية الأساس الجغرافي والإنشائي لتشييد الأسوار وحتى القصور. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لعلوم الأرض الدكتور مبارك الهاجري إن القصر الأحمر في مدينة الجهراء يبرز بنمطه المعماري التقليدي كنموذج حي لهذا الارتباط، إذ استمد المبنى هويته البصرية والإسمية مباشرة من الخصائص الجيولوجية للتربة السطحية السائدة في منطقته، والتي وفرت المواد الخام الأساسية لعمليات البناء والترميم دون الحاجة لنقلها من مسافات بعيدة. كما بيّن أن الطبقة الطينية المستخدمة في طلاء جدران القصر عبارة عن مكونات ناتجة من الجيولوجيا عن تفتت الصخور السيسليكاتية بفعل عوامل التعرية الممتدة عبر العصور الطبيعية، وإن الطين المحلي يكتسب لونه الأحمر المميز نتيجة لارتفاع نسب أكاسيد الحديد المتغلغلة في مسامي التربة. واعتبر الهاجري أن هذا المزيج الجيولوجي الطبيعي تميز بسهولة التشكيل وفرده على الجدران، فضلا عن قدرته العالية على العزل الحراري عبر امتصاص حرارة النهار البالغة وإشعاعها ببطء خلال الليل. كما لفت إلى وجود حفر مخصصة ومواقع معروفة في دولة الكويت قديما تستخرج منها المادة الخام لصناعة الجص، وكانت تسمى هذه المواقع محليا باسم المجاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الحفرة كانت تملأ بالوقود المحلي المتاح قديما مثل نبات العرفج والأخشاب الصغيرة ونفايات البيوت والمخلفات المجففة، حيث تشعل النار في الحفرة وتترك مشتعلة وتتأجج لمدة تتراوح بين يومين حتى 3 أيام، حتى تحترق الطبقة الكلسية تماما وتتحول إلى رماد وكتلة متفحمة صلبة. وزاد أيضا كذلك عرفت منطقة الفروانية قديما بصناعة الجص، حيث كان يطلق عليها اسم الدوغة، وتعود التسمية إلى الحفر والأفران الكبيرة التي كان يحرق فيها صانعو الجص النار لتصنيع الجص، فيما تركت هذه النيران آثار احتراق وتشوهات سوداء على الأرض، فأطلق عليها الأهالي اسم الدوغة.

0: تخليا عن العشب المثالي، فتحولت حديقة المنزل إلى ملجأ للحياة البرية.
1: تحولت حديقة جيمس ريد ماغواير وكريستال فريدز في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية لنظام بيئي صغير تعيش فيه الطيور والفراشات والنحل والأرانب، وتظهر بالقرب منه حتى الثعالب. الزوجان اللذان انتقلا من شيكاغو ولم تكن لديهما خبرة كبيرة في البستنة، بدأ بمحاولات متواضعة وبعض الأخطاء، منها نثر خلطات عشوائية من بذور الأزهار البرية، ومع الوقت تعلما اختيار النباتات المحلية التي تتكيف طبيعيا مع مناخ المنطقة وتوفر الغذاء والمأوى للحشرات والطيور. النتيجة لم تكن بيئية فقط، الحديقة باتت تجذب العائلات لمشاهدة اليرقات، كما بدأ بعض الجيران بحذو حذوهم. في سنة 2023 حصلت الحديقة على تصنيف Certified Wildlife Habitat من الاتحاد الوطني للحياة البرية، ويشير خبراء البيئة إلى أن المسطحات العشبية التقليدية توفر تنوعا بيولوجيا محدودا مقارنة بالنباتات المحلية، بينما يمكن تحويل حتى جزء صغير من الحديقة إلى مساحة للملقحات والحياة البرية مع تقليل الحاجة إلى الري والأسمدة والمبيدات الحشرية. هذا وتؤكد إرشادات

0: لماذا تلاحق القطط المنزلية الذباب بلا توقف؟
1: قد يكون الهر المنزلي قد تناول وجبته للتو، لكن ظهور ذبابة صغيرة في الغرفة كفيل بأن يحوله خلال ثوان إلى صياد يراقب ويقفز ويطارد بلا توقف. السبب بحسب خبراء السلوك البيطري كما جاء في بيتميد لا يرتبط غالبا بالجوع، فالقطط المنزلية ما زالت تحتفظ بغريزة الصيد التي كانت تتسم بها قبل أن تصبح حيوانات أليفة، وتمثل الحشرات الصغيرة والسريعة محفزا مثاليا لهذه الغريزة. حركتها المفاجئة وغير المنتظمة وأحيانا أصواتها المرتفعة تجعلها تشبه الفرائس التي صمم سلوك القطط لملاحقتها، ولهذا قد يطارد القط الذبابة حتى وهو يحصل على غذاء متكامل، وقد يلتهمها بعد الإمساك بها أو يكتفي باللعب معها. وتوضح مصادر بيطرية أن المطاردة نفسها تمنح القطط تحفيزا ذهنيا وكذلك جسديا، وليس دليلا بحد ذاتها على نقص في الغذاء.

قد تبدو لكم كقطع خزفية غريبة خرجت للتو من الطابعة ثلاثية الأبعاد، لكنها صممت لهدف عملي جدا، وهو تبريد الهواء باستخدام الماء فقط تقريبا. باحثون في جامعة غراتس التقنية في النمسا طوروا مكعبات خزفية شديدة المسامية يبلغ طول ضلع الواحد منها نحو 23 سنتيمترا. تمتص الماء وتوزعه داخل الشبكة المعقدة من القنوات الدقيقة، وعندما يبدأ الماء بالتبخر يسحب حرارة من الهواء المحيط بالطريقة نفسها التي استخدمتها الجرار الفخارية وأبراج الرياح منذ قرون. وفي اختبار أجرى داخل عليه شديد الحرارة في الجامعة، سجل الباحثون انخفاضا بلغ قرابة 7 درجات مئوية في المنطقة القريبة من المكعب المملوء بالماء. وقال الفريق أن التأثير في التبريد كان ملحوظا أيضا في بقية الغرفة. سر الابتكار ليس في التبخر فقط، بل في الشكل الداخلي للمكعبات، فالطابعة ثلاثية الأبعاد تسمح بتصميم هندسة معقدة توفر مساحة سطح هائلة بأقل كمية من المادة، مما يزيد مساحة التبخر في الهواء والماء. ويجرب الباحثون أيضا إضافة نشارة الخشب وخيوط الفطريات إلى الطين قبل الحرق، إذ تحترق هذه المواد لاحقا وتترك وراءها مسامات إضافية تساعد الماء على الانتشار داخل الخزف. لكن التقنية ليست بديلا جاهزا للمكيفات بعد، رغم السبع درجات تحقق قرب المكعب في بيئة اختبار محددة، كما أن التبريد بالتبخر يكون أكثر فاعلية في المناخات الحارة والجافة، ويحتاج بطبيعة الحال إلى إمداد بالماء، فهو ليس بديلا عن التكييف ولكن مبرد للجو.

إننا نعيش في عالم غريب، أصبح كل شيء فيه ممكنا، وإن العالم أشبه بشيء. أتريدون لهذا العالم اسما وحلا لجميع ألغازه؟ إنه إرادة القوة فقط.

0: لو كان الإنسان يحاسب الإنسان كما يحاسب نفسه سيحاسب غيره لقل خطأه وقرب من الكمال.
1: إن وعد الرجل إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجي الميعاد فلا إثم عليه.

0: إن الناس أكثر تصديقا للعيون منهم للآذان.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركب وأن الحلزون لا يتزوج إلا مرة واحدة خلال حياته؟
1: هل تعلم أن الأشخاص يعتقدون أن الكوبرا تعشق الموسيقى والحياية والثعابين الأخرى، لكن العلماء المتخصصون لا يؤمنون بذلك، لأن الثعابين صماء لا تسمع، والكوبرا لا ترقص على نغمات الموسيقى، ولكنها تنتبه فجأة لحركات الناي خوفا من أن ينقض عليها ليقتلها، فتتأهب وتتابع حركاته بحذر.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج ومخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

الثالثة بعد منتصف الليل في الكويت. جولة إخبارية. أهلا بكم معنا في حلقة اليوم من جولة إخبارية، برنامج يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

0: ونستهل جولتنا الإخبارية بحوار وتحليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته تسعى نحو رفع سقف التوقعات بشأن العقوبات الاقتصادية المرتقبة على تهران، مؤكدا أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل سمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. دعنا نتحدث عن هذا الممر البديل بداية، ما هو؟
1: طبعا هذا الممر هو من الناحية الجنوبية، أي المنطقة المقابلة لشواطئ ساحل سلطنة عمان. هذا الممر دائما كان عاملا في قبل هذه الحرب، وكانت تمر به السفن بشكل طبيعي، لكن في الأسابيع القليلة الماضية من ضمن الشروط التي كانت طبعا ولا تزال تفرضها إيران أنها تريد أن تسيطر عليه، رغم أنه لا بالقانون ولا بالعرف ولا بأي طريقة من الطرق يمكن أن تسيطر عليه، استهدفت عدة سفن كانت تمر عبره.